الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش جنوباً. الأمم المتحدة تعتمد قراراً بفتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات في مدينة الأبيض، وتقرير أممي يوثق تدمير قرى وتهجير الآلاف من السودانيين جراء هجمات الدعم السريعة. هجمات روسية جديدة على كييف ودنيبروبيتروفسك، وغارات أوكرانية بالمسيرات على محطات الطاقة في بلغورود الروسية.

0: طابت أوقاتكم. نبدأ من قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي استقالة رئيس لجنة الطوارئ ونقل صلاحية إدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المشكلة من جانب مجلس السلام، في حين أكد رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة علي شعث أن اللجنة تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانات اللازمة لبدء عملها.
1: خطوة جديدة لمحاولة دفع ملف غزة المتعثر بفعل التعنت الإسرائيلي. المكتب الإعلامي الحكومي يعلن استقالة لجنة الطوارئ ونقل صلاحيات إدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي شكلها مجلس السلام.
2: قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري.
1: إجرائياً، يقول المكتب الحكومي إن عدداً من الموظفين سيستمرون في أداء مهامهم على المستويين الفني والمهني تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على أن يمثل رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية هيئة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية. حركة حماس عدت قرار حل لجنة الطوارئ تأكيداً على عدم رغبتها في أن تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لغزة، وعربت عن أملها في أن يتمكن الوسطاء من الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها إدخال اللجنة الوطنية إلى القطاع.
3: هذه الخطوة مهمة إلى الأمام باتجاه تطبيق ما كنا نقوله دائما، أن حماس لن تكون ولا تريد أن تكون في ترتيبات اليوم التالي لقطاع غزة، ورسالة إيجابية من أجل تهيئة أجواء أكثر متانة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة كي تدخل إلى داخل القطاع. الآن نحن نأمل أن يستطيع الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ للتوقيع على الاتفاق وإدارة الأمريكية أن تستطيع أن تضغط على الاحتلال.
1: في المقابل يعلق رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة علي شعث على الإعلان قائلا إن اللجنة الوطنية تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها فور توفير الإمكانات اللازمة لبدء عملها. شعث نوه لمرتكزات متعددة لنجاح عمل اللجنة، متمثلة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة أمام مجلس السلام الخاص بغزة، فكرر موقفه بأن على اللجنة الفلسطينية المكلفة الإشراف على ملف السلاح في القطاع وفق مبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. إسرائيل من جانبها لم تغير موقفها، إذ نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي بأن حل المؤسسات الحكومية في غزة خديعة من حماس، وأن الحركة تماطل وتلجأ إلى خطوات خشية اتهامها بتعطيل الاتفاق على حد زعم تل أبيب. استقالة لجنة الطوارئ الحكومية تأتي في ظل مساع يبذلها الوسطاء على مدار الأشهر الأخيرة لإحداث اختراق في ملف غزة، بعدما تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

0: لتعنة إسرائيل وربط أي تقدم بذريعة نزع السلاح.
1: ميدانيا، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 4 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في خان يونس جنوبي القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف جيش الاحتلال مركبة ثانية في شارع المطاحن شمالي خان يونس من دون وقوع إصابات.

0: تهدد قيود الاحتلال الإسرائيلي على المعابر استمرار الخدمات البلدية في قطاع غزة، لا سيما في ظل نقص حاد في زيوت المحركات والوقود اللازم لتشغيل معدات استخراج وضخ مياه الشرب.
1: يحاول محمد الجدي استجماع فريقه الهندسي من أجل استكمال العمل في إحدى محطات معالجة المياه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. محدودية الإمكانيات وزيادة الأعطال كانتا أبرز التحديات أمام إنجاز العمل في مرفق خدماتي مهدد بالتوقف الكامل.
2: بعض المناطق لم يصلها المياه منذ ما يزيد أسبوعين، لأنه أنت بتحكي أنه ما بتوفر عندك زيوت أو حتى قطع غيار لتشغيل وصيانة هذه المولدات، اضطرت البلدية لتوقيف هذه المولدات عن العمل، وبالتالي توقفت الآبار، مما أدى إلى حدوث أزمات مياه في مناطق النصيرات. يشار إلى أنه النصيرات فيها ما يزيد عن 200 ألف نازح ومقيم.
1: مشهد المعاناة هذا امتد إلى المواطنين القاطنين في الخيام، حيث تقلصت ساعات وصول المياه بصورة كبيرة لتصبح بمعدل ساعة أسبوعياً. تحديات اشتدت ودخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
3: فيش مي للشرب، فيش مي لغسيل، فيش مي لجلي، معي الكلى، معي الصمام، بدي علاج مية، فيش هلكيت العلاج عندي، الدواء تخربط بمقلة إنه سبق وجود المية.
1: دمرت الحرب الإسرائيلية على القطاع جزءاً كبيراً من آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما أخرجت أكثر من 90% من الآليات والمعدات الأساسية عن الخدمة دون سماح الاحتلال حتى الآن بإعادة تأهيل المرافق الحيوية في القطاع.
4: تتسع دائرة القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين يوما بعد يوم، قيود باتت تمس عصب الحياة اليومي قطاع الخدمات الأساسية، والذي بات مهددا بالتوقف الشامل. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفرجت إسرائيل عن 17 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة وسلمتهم لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لإجراء الفحوص الطبية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان النعوق إن اللجنة تواصل مطالبات السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بالوصول إلى جميع المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم. أفادت محافظة القدس أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية بلغ 23، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل 37 تجمعا بدويا يقطنها أكثر من 7000 مواطن تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة من الاحتلال ومستوطنيه. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,074 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026.
5: من التوسع الاستيطاني إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية، بهذا التوصيف قرأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معطيات النصف الأول من عام 2026، معتبرة أن المشروع الاستيطاني دخل مرحلة جديدة تقوم على فرض واقع دائم يمهد للضم ويقلص فرص قيام دولة فلسطينية. الأرقام بحسب الهيئة تعكس هذا التحول، فقد وثقت أكثر من 11,000 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم، وشملت مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. التصعيد لم يقتصر على الاعتداءات الميدانية، فقد درست سلطات الاحتلال 113 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء أخرى وفق بيان الهيئة، كما صدقت على ما يقارب 8000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس بالتزامن مع إقرار إنشاء 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام. وعلى الأرض تقول الهيئة إن سلطات الاحتلال صادرت أكثر من 4300 دونم من الأراضي الفلسطينية، ونفذت 341 عملية هدم طاولت 740 منشأة، بينما تلقت 254 منشأة اخطارات بالهدم. أما اعتداءات المستوطنين فبلغت 3488 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا كليا أو جزئيا، إضافة إلى تضرر أكثر من 45,000 شجرة بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن هذه المعطيات تعكس سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة رسم الخريطة الفلسطينية بما يفرض واقعا يصعب تغييره مستقبلا.
0: في لبنان تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد للاتفاق الإطاري، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في النبطية الفوقة جنوبية لبنان. سياسيا دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية، مجددا رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان.
6: في لبنان لا يزال اتفاق الإطار يواجه اختبار الميدان، فبينما تتواصل التحضيرات لتنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في الجنوب، تشير المعطيات إلى تأجيل التنفيذ بانتظار ترتيبات أمنية إضافية في وقت تستمر فيه الغارات والخروقات الإسرائيلية. في أحدث الانتهاكات يستشهد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية، بينهم مديرة مدرسة كانت تتفقد منزلها المتضرر من الحرب. وكعادته يخرج جيش الاحتلال مبررا قصفه باستهداف مشتبه بهم. على الأرض يبدو أن خطة المناطق التجريبية لا تزال تراوح مكانها، حيث تطالب إسرائيل بضمانات من الجيش اللبناني قبل البدء في تنفيذها، فيما تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بالمنظومة الأمنية بأنه لا نية حاليا لبناء مواقع عسكرية ثابتة بعمق المنطقة الأمنية جنوب لبنان. سياسيا يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بخيار التفاوض باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأراضي المحتلة وتعزيز انتشار الجيش، مؤكدا أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي يقوض سيادة الدولة ويعرقل تثبيت الاستقرار.
7: ليش ما بده يكون جالس على الطاولة؟ ما بده يكون شارك؟
6: عون ومع استعداده لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس ترامب لبحث تنفيذ الاتفاق وآليات الانسحاب، يؤكد مجددا رفض أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان. بالتوازي رئيس الحكومة نواف سلام يواصل اجتماعاته مع قيادة الجيش لاستكمال التحضيرات الميدانية تمهيدا لانتشار المؤسسة العسكرية في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل. من جهة أخرى يشيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمواقف رؤساء المجالس البلدية والفعاليات في القرى الحدودية جنوب لبنان، لا سيما المسيحية منها، لرفضها ما وصفها بمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبة سكانها في الانضمام لإسرائيل. بري دعا الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعمليات التدمير الممنهج التي تستهدف بلدات جنوب لبنان. وبين مسار تفاوضي لم يكتمل وواقع ميداني لا يزال متقلبا، يبقى تنفيذ اتفاق الإطار مرهونا بتحويل التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، وأضاف ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق.
8: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر خلال إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي. في السودان أعلن الجيش شن غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان، وبحسب البيان العسكري شملت الغارات طريق الصادرات وبلدة بارا شمال كردفان ومحيط مدينة الخوة بغرب كردفان، ما أدى إلى تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة للدعم السريع. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين. من جانبها أعلنت اليونيسف مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من العام الجاري، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية.
9: في جنيف صدر القرار. هذه المرة لم يكتفي مجلس حقوق الإنسان بالإدانة، المجتمعون هنا أمروا بالإجماع بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيض السودانية. لكن بعيدا عن قاعات الأمم المتحدة تتحدث الصور، أطفال بلا منازل فقدوا آباءهم وأمهاتهم، وآخرون ينتظرون وجبة أو دواء داخل مخيمات النزوح. تقول اليونيسف إن الحرب قتلت وأصابت ما لا يقل عن 330 طفلا خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت دارفور وكردفان أعلى حصيلة للضحايا بين الأطفال. في الأبيض وحدها قتل 18 طفلا جراء هجمات بطائرات مسيرة وقصف متواصل، ولم تسلم المنازل ولا المدارس ولا المستشفيات ولا حتى مصادر المياه، ومع كل هجوم يتسع الخوف ويضيق الأمل. تحذر اليونيسف من أن أطفال السودان عالقون في دوامة من العنف والنزوح والحرمان، وتدعو إلى حمايتهم، لكن على الأرض لا يعلو صوت على صوت الحرب، فيما يضيع بكاء الأطفال وسط دوي القذائف.
0: شنت روسيا قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيس في مدينة سمار بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل صفارات الإنذار في العاصمة كييف وصدور تحذيرات من هجوم بالصواريخ البالستية. هذا ووثقت مشاهد لحظة وقوع هجوم أوكراني على منشآت للطاقة في منطقة بلغرود الروسية وسط انقطاع واسع للتيار الكهربائي.
10: هجوم جديد عنيف وكبير على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام المئات من المسيرات وعشرات من الصواريخ. هذا حي بادولسكي، وخلفي هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق. هنا وقع العدد الأكبر من القتلى والضحايا وفق السلطات المحلية. القوات الروسية استخدمت العشرات من الصواريخ، أكثرها كانت باليستية، المئات من المسيرات من مختلف الأنواع وفق ما ذكر سلاح الجو في الجيش الأوكراني. في هذا المكان تحديدا تضرر واسع لعشرات الشقق السكنية، ولا زال رجال خدمة الطوارئ الأوكرانية يبحثون تحت الأنقاض، يحاولون التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا الحي وكذلك في 4 أحياء أخرى شهدت أضرارا واسعة وكبيرة. وفق ما تقول السلطات المحلية الهجوم بدأ تقريبا في حدود الساعة 1 بعد منتصف الليل واستمر حتى ساعات الصباح الأولى. الملاحظ أن الحي عاش ليلة رعب حقيقية بجانب هذا المبنى السكني، أيضا هذا المبنى الآخر تضرر بشكل كبير، عشرات الشقق أيضا تضررت كما نشاهد في هذه الصور في هذا الهجوم الكبير وفق تقديرات السلطات المحلية، والذي جاء بعد 4 أيام فقط من الهجوم الروسي على كييف والذي أوقع أكثر من 30 قتيلا ونحو 100 جريح. وجاء الهجوم أيضا بعد ساعات فقط من تحذيرات الرئيس فولوديمير زيلينسكي وفقا لمعطيات استخباراتية من أن القوات الروسية ستشن هجوما كبيرا على أوكرانيا. طبعا حصيلة القتلى مرجحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في مختلف المواقع هنا في كييف. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي بودولسكي، كييف.
0: ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى أكثر من 3500 شخص، فضلا عن إصابة أكثر من 16,000، وذلك بحسب وزارة الإعلام في فنزويلا. هذا وشملت الخسائر المادية انهيار قرابة 200 مبنى وتضرر نحو 900 أخرى، ما أسفر عن فقدان نحو 15,000 شخص لمنازلهم جراء الهزات الأرضية. تواصل السلطات الفنزويلية عمليات تقييم الأضرار بعد الزلزال المزدوج، وقررت إنشاء نظام خاص لتحديد المباني الآيلة للسقوط أو القابلة للسكن، فيما تشير الإحصاءات الأولية لسقوط نحو 200 مبنى وتضرر 900 أخرى جراء الزلزال المزدوج.
11: بدأت السلطات الفنزويلية عمليات تقييم الأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة في المناطق التي تعرضت للزلزال يوم 24 من يونيو الماضي. أطلقت الحكومة برنامج أسمته الإشارة الهيكلية، يتضمن هذا البرنامج تقييم لفرق هندسية مختصة لكافة المباني التي تقع في المناطق التي تعرضت للزلزال، المباني التي لم تتعرض أساساتها وأعمدتها أو جدرانها لأي أضرار تمنح الإشارة الخضراء بمعنى أنها قابلة للسكن، أما المباني التي تعرضت لبعض الأضرار الجزئية في جدرانها أو بعض أعمدتها التي لا تمس الهيكلية يلصق عليها ملصق أصفر كما هي حال هذا المبنى. المباني التي تعرضت لأضرار كبيرة في أعمدتها وقد تكون آيلة للسقوط يوضع عليها مؤشر أحمر. على المستوى الوطني حقيقة الدمار واسع، أكثر من 200 مبنى أحصتها الحكومة الفنزويلية سقطت بالكامل، وحوالي 900 مبنى تعرضت لأضرار جزئية كبيرة. هنا في بلدية تشاكاو في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 86 مبنى تضرر بشكل جزئي، بينما سقطت 3 أبراج سكنية بالكامل مخلفة العديد من الضحايا. لغاية الآن رغم أن الحصيلة تصاعدية 3342 قتيل وأكثر من 17,000 جريح خلفه الزلزال المزدوج في 7 ولايات فنزويلية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدية تشاكاو، كاراكاس.
0: أعلنت الخارجية الأمريكية أنها رصدت قيام الصين بإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزود برأس حربي من غواصة. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الصاروخ سقط في جنوب المحيط الهادئ. عقد الإطار التنسيقي الشيعي في العراق اجتماعه الدوري في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وجاء في بيان رسمي عقب الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا آخر التطورات على الساحة الوطنية، كما جدد قادة الإطار التنسيقي دعم الإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة جائحة الفساد ووقف هدر المال العام. وأكد الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه مجلس النواب نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع الخطوات الحكومية والقضائية. أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الجزائر عن ملامح جديدة لتشكيل المجلس الشعبي الوطني بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية عقب بت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة. وكشفت النتائج عن استمرار أحزاب الموالاة في تصدر المشهد البرلماني، في حين شهدت القوائم المستقلة تراجعا واضحا في حجم تمثيلها مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2021.
12: أعادت الانتخابات التشريعية في الجزائر رسم ملامح المجلس الشعبي الوطني وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تبقى قابلة للتعديل في انتظار الفصل في الطعون قبل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.
13: واحد حزب جبهة التحرير الوطني داخل الوطن 85 وخارج الوطن عنده 5 مقاعد، مجموع 90. يليه التجمع الوطني الديمقراطي 71 داخل الوطن، 2 خارج الوطن 73. رقم 3 جبهة المستقبل 57 داخل الوطن، 2 خارج الوطن 59. حركة مجتمع السلم 44.
12: وبحسب هذه النتائج حافظت أحزاب الموالاة على صدارة المشهد البرلماني في وقت سجل فيه تراجع لافت في تمثيل القوائم الحرة مقارنة بانتخابات عام 2021 التي كانت ثانية أكبر كتلة في البرلمان السابق، بعدما انخفض عدد مقاعدها من 77 إلى 32 مقعداً. ويضم المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد توزعت بشكل يعكس استمرار هيمنة الكتل الحزبية التقليدية على تركيبة البرلمان، وحافظ حزب جبهة التحرير الوطني على موقعه كأول قوة برلمانية.
14: نتحدث عن خارطة سياسية، لو تغيرت التركيبة يعني الأحزاب الأغلبية، نحن الآن ما دمنا دائما في إطار أغلبية رئاسية، أحزاب دائما تدعم يعني رئيس الجمهورية، فالخارطة هي نفسها، وإن تراجع كل حزب تراجعت عدد مقاعده، ولكن على مستوى التأثير وعلى مستوى التصويت وعلى مستوى تمرير مشاريع القوانين الآخر، الكلمة لا زالت في يد أحزاب التيار الوطني المساند للبرنامج الرئاسي للسيد عبد المجيد تبون.
12: وتشير هذه المعطيات إلى برلمان يغلب عليه الطابع الحزبي مجددا، بعد أن كان المستقلون قد شكلوا أحد أبرز مفاجآت الاستحقاق السابق، ما يعكس إعادة تثبيت موازين القوى التقليدية داخل المؤسسات التشريعية. لا تقرأ هذه النتائج بوصفها مجرد أرقام لتوزيع المقاعد، بل باعتبارها إعادة تشكيل لموازين القوى داخل البرلمان الجزائري في مرحلة جديدة تتبلور ملامحها مع بداية الدورة التشريعية المقبلة. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: الآن يعاد لي برنامج تواصل.
15: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. مصر ترفع الجاهزية والقلق الإسرائيلي يتصاعد. في عيد الاستقلال الأمريكي مطالبات بالاستقلال عن إسرائيل. فضيحة كأس العالم 2026، ترامب يتدخل ويسقط عقوبة اللاعب الأمريكي بالوغان أمام بلجيكا.

في الأيام الماضية افتتحت مصر مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المعروف باسم الأوكتاغون. هذا الافتتاح شهد عروضاً عسكرية واستعراضاً للأسلحة الدفاعية والهجومية للجيش، وهو ما أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أطلقت تحذيرات ومخاوف من هذا التطور في نوعية الأسلحة. فما الرسائل التي أرادت مصر إيصالها؟ وصحيح أن إسرائيل تشعر دائماً بالقلق من كل ما يحيطها ومن لا يحيطها، ولكن لماذا كل هذا الخوف في إسرائيل الآن؟ قبل الحديث عن الاستعراض الذي أثار حفيظة الإسرائيليين، لابد أن نتناول تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي افتتح مقر القيادة بنفسه، والتي تأتي تزامناً مع التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات والقلق في وسائل الإعلام من جبهة مصر وتركيا والخطر القادم منهما. هنا نقتبس ما قاله السيسي: لا سلام دائم ولا استقرار حقيقي ولا تطبيع شعبي إلا بانتهاء الاحتلال، ويضع حداً للظلم والعدوان ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويوفر الأمن للجميع. لكن هذه التصريحات تحمل دلالات ورسائل في توقيت حساس، حيث تحاول إسرائيل فرض هيمنتها على المنطقة وتغيير وجه الشرق الأوسط وفقا لتصريحات نتنياهو، وطبعا نحن عم نشوف شو عم بيصير بالمنطقة. الاستعراض العسكري شهد مشاركة مقاتلات ميغ 29 المتعددة المهام من روحيات مي 24 المتطورة، والظهور الرسمي الأول لمنظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى S-300VM في أول إعلان رسمي من مصر عن امتلاكها لهذا النظام الدفاعي المتطور. طيب، ماذا عن ردود الفعل الإسرائيلية؟ منصة ناتسيفنات الإسرائيلية قالت إن ظهور منظومة الحرب الإلكترونية الروسية المتطورة ريبلنت 1 في خدمة الجيش المصري يمثل قفزة نوعية في قدرات القاهرة على الدفاع عن مجالها الجوي، وهو ما رصدته تل أبيب باهتمام بالغ نظرا لما يمثله من تحد محتمل للتفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة. المنصة لفتت أيضا أن القاهرة تستخلص الدروس من الحروب الحديثة، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصبحت المسيرات سلاحا فتاكا ومهيمنا، ما دفعها للتزود بمنظومات إلكترونية تقدم استجابة ناعمة عبر الحجب، وهو ما يثير مخاوف إسرائيلية من قدرة مصر على التصدي لأي تهديدات جوية محتملة. طيب، فكركم ليش كل هيدي المخاوف الإسرائيلية طالما في اتفاقية سلام بين الطرفين؟ هنا تجيب المنصة الإسرائيلية بأن مصر وإسرائيل تربطهما علاقات سلام وتنسيق أمني في سيناء، لكن تعزيز الدفاع المصري في منطقة البحر الأحمر وسيناء ينظر إليه في تل أبيب بحذر شديد، كونه يغير من معادلة القوة على الأرض. المخاوف الإسرائيلية يا أعزائي من مصر ودول المنطقة لم تتوقف هنا فحسب، فقد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن هناك تحركات عسكرية إسرائيلية على جبهة الحدود الأردنية المصرية بعد تحذير استثنائي من حصول 7 أكتوبر جديد. فهل هو استحضار المبررات لحرب جديدة؟ المنصة الإسرائيلية أو الصحيفة الإسرائيلية أفادت بأن السلاح البحري الإسرائيلي عزز انتشاره بمنطقة البحر الأحمر، وهذا عقب تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الشباك ديفيد دازيني بشأن احتمال تنفيذ هجوم بري على مدينة إيلات، ولسيما من جهة الحدود مع الأردن وربما عبر حدودها البحرية. طيب، بعد كل هذه المخاوف الإسرائيلية في الإعلام والتحذيرات التي أطلقها رئيس الشباك، كيف ردت مصر؟ المستشار بكلية القادة والأركان المصرية اللواء أركان حرب أسامة كبير صرح لوسائل إعلام محلية أن القلق الذي أبداه الإعلام الإسرائيلي تجاه افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية المصرية الأوكتاغون في مكانه، مشيرا إلى أن ما يروجه الجانب الإسرائيلي عن أنه أقوى جيش في الشرق الأوسط أو امتلاكه الذراع الطولة هو مجرد كلام فارغ. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. أستاذ العلاقات الدولية عبد الله العتيبي قال: ليس من المصادفة أن تعلن مصر وتركيا خلال أسبوع واحد عن مقرات جديدة للقيادة الاستراتيجية المنطقة،
تدخل مرحلة جديدة عنوان إعادة بناء مراكز اتخاذ القرار العسكري، لا مجرد تحديث الجيوش. فبعد دروس أوكرانيا وغزة والتصعيد الأمريكي الإيراني، أصبحت القيادة والسيطرة وسرعة دمج المعلومات واتخاذ القرار من أهم الأمور للدول في منطقتنا. أحمد كتب: الأوكتاغون يسبب ضجة في إسرائيل، مصر تفتتح أكبر مقر عسكري في الغرب الأوسط، بينما قالت رهف الوصابي: إسرائيل اليوم والشعب الإسرائيلي في حالة ذهول. مصر اليوم تفتتح أكبر مبنى وزارة دفاع في العالم، أطلقت عليه مبنى الأوكتاغون. مبروك لشعب مصر هذا الإنجاز.

0: يلا هرج ومرج واحتفالات في الأماكن والشوارع والحارات أراد لها ترامب أن تكون الأعظم في الرابع من يوليو بمناسبة ذكرى استقلال أمريكا 250، تاريخ مهم والأهم بالنسبة لترامب أنه يتزامن مع رئاسته لأمريكا. فماذا يمكن أن يفعل ترامب بهذه الذكرى العظيمة؟ أنشأ فريق العمل في البيت الأبيض للاحتفال بهذه الذكرى الأكبر والأعظم بحسب ترامب معرض أمريكا الكبير وألعاب نارية وخطابات استثنائية، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فبينما تتوهج السماء بعروض الألعاب النارية كما نشاهد في هذه الصورة الكبيرة هنا، إن أفسدت العواصف الشديدة الاحتفالات في الناشونال مول وأخلي المكان بعد ساعتين. وهذا حكم ربك، وليس من أجل هذا قلنا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لا في شيء ثاني، بل من أجل ما حصل على الأرض. وبين الناس من مطالبات بهذه المناسبة العظيمة باستقلال أمريكا في يوم الاستقلال، عمن تستقل أمريكا يا ترى؟ وكيف حصل هذا؟ مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع احتفل فيها بعض الأمريكيين بطريقة مختلفة، وبدلا من الألعاب النارية التي شاهدناها في السماء، وثقت مقاطع مصور احتفالات بعض الأمريكيين بمقاطع نارية أخرى بإحراقهم العلم الإسرائيلي. فلماذا يحرق الأمريكيون بهذه المناسبة العظيمة بالنسبة لهم طبعا علم إسرائيل؟ كما نشاهد هنا انتشرت هذه المقاطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها الناشطون عن رفضهم للتواطؤ الأمريكي مع إسرائيل، سلطوا الضوء على رفضهم للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ولنفوذ اللوبي الصهيوني داخل البلاد. وتحت شعار أمريكا أولاً علق أحد الناشطين بالقول: قبل 250 عاماً كنا بحاجة إلى الاستقلال عن الملك البريطاني، أما الآن في عام 2026 نحن بحاجة إلى الاستقلال عن إسرائيل. الحديث عن الدعم الأمريكي اللامتناهي أثناء حرب الإبادة على غزة حديث يطول ولا ينتهي، والحديث عن المعترضين في أمريكا على هذا الدعم قد طاول أمريكيين من مختلف القطاعات، ضباطاً، مشاة في البحرية الأمريكية، وأعضاء في الكونغرس، وإعلاميين وغيرهم. لكن هذه الاعتراضات زادت بشكل ملحوظ بعد حرب الإبادة على غزة، شملت استقالات، شهادات عامة، واحتجاجات داخل الكونغرس. ومن ضمن ما تم استذكاره إحياء قضايا تاريخية مثل هجوم إسرائيل على سفينة USS Liberty عام 1967، فمن أخرج هذه الذكرى من قمقمها ومن دائرة النسيان؟ ويبدو أنها على طريقة الأثى ما بينتسى، شو هالشعر اليوم كله والأمثال. لنشاهد ما قام به فيل تورني وما قاله.
1: I burned this evil flag on the 4th of July in remembrance of my 34 brothers tattooed in my arm who were slaughtered by Israel June 8, 1967. I also call out all the Zionists
0: شو بدنا نقول له؟ يعني احرق هو الوجع ما بيوجع الا صاحبه. فيل تورني هو ناجٍ امريكي من حادثة السفينة USS Liberty، عمل في البحرية الامريكية عام 67، كان عمره 20 سنة على متن السفينة الامريكية للابحاث التقنية قبالة سيناء خلال حرب الايام الستة. نجا من الهجوم الإسرائيلي الذي استمر لنحو ساعتين وأسفر عن مقتل 34 بحاراً أمريكياً. وتورني من أبرز الناجين الذين يتحدثون عن الحادثة ويصفها بأنها هجوم متعمد تمت التغطية عليه من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة. فإن كانت هذه الأصوات ومن أخرجها من سباتها؟ لنستطلع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي. إيريك واسو بيقول: عيد سعيد يا أمريكا، إنها رسالة خاصة من فيل تورني وهو بطل أمريكي حقيقي. الحكومة والإعلام كانا يسكتان صوته منذ عام 67، أكثر من 60 عاما من القمع، مؤخرا فقط سمح لصوته بالظهور. إيفان كليغور كليو غور يصف ما يجري في أمريكا قائلاً: شوهد في وسط مدينة واشنطن رجل يرتدي قناع بنيامين نتنياهو وهو يكبل تمثال الحرية في الأصفاد، إضافة إلى عبارة الولايات المتحدة الإسرائيلية. نقرأ أيضاً لمقصود الذي يقول: هذا العام الاحتفالات بيوم الاستقلال، استقلال أمريكا بروح مناهضة للصهيونية وإسرائيل. عظيم. وننهي مع سفيان الذي يقول: سئم الأمريكيون من إسرائيل وسيطرتها على قرارات واشنطن في البيت الأبيض والكونغرس، لهذا أحرقوا علم إسرائيل في يوم استقلالهم.

منقول باي باي للعب نظيف ومنقول أهلا وسهلا ومرحبا بنفوذ أصحاب الفخامة. وباعتراف الرئيس ترامب بذات نفسه، تخيل أن تطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخل عنيف على لاعب الخصم، وباليوم الثاني بتلاقي حالك أساسي ضمن ثمن نهائي كأس العالم. زلزال سياسي ورياضي يضرب كأس العالم 2026 بعد أن تحولت ساحات الفيفا إلى طاولة مفاوضات رئاسية. نعم رئاسية، مثل ما عم قول رئاسية. هو شو الشغلة الوحيدة يلي بعد ترامب ما تدخل فيها؟ الرياضة، كرة القدم. يعني ما شاء الله عليه، مسبع الكارات كتير، البراءة، حروب، نوبل للسلام، مفاوضات، نووي، هرمز، بس بعد في غص فيها في كرة القدم وبطاقة حمراء وتليفونات واسطة كتير كتير هالقد. كيف تحول طرد اللاعب الأمريكي بالوغان من عقوبة قاسية إلى سك براءة مفاجئ؟ وكيف تدخل ترامب وحرك خيوط الفيفا لإنقاذ أمريكا من ورطة بلجيكا؟ أهلا بكم في القصة الكاملة للمؤامرة التي هزت نزاهة كأس العالم. نعم، يمر كأس العالم 2026 بأزمة انضباطية وسياسية كبرى بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المفاجئ بتعليق عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغان والسماح له بالمشاركة في مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا. تتمحور تفاصيل هذه الفضيحة والجدل الدائر حولها باللحظة التي تلقى فيها اللاعب الأمريكي بالوغان بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة دور 32 يلي فازت فيها الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك 0-2. طيب هي أخذت 2 وطبعا البوسنة والهرسك 0، وذلك بسبب تدخل قوي على اللاعب الخصم. وفقا للمادة 466 من لوائح الفيفا، فإن أي طرد مباشر يستوجب الإيقاف التلقائي للمباراة التالية دون وجود بند رسمي للاستئناف. لكن يعني دايما بس يكون في عنا مباراة أخذ فيها اللاعب بطاقة حمراء ما بيقدر يلعب باللعبة المباشرة وراها. بشكل مفاجئ أعلنت اللجنة التأديبية في الفيفا عن تفعيل المادة رقم 27 من قانون الانضباط. شو هي المادة 27 يا أعزاء؟ هي المادة التي تسمح بتعليق عقوبة تنفيذ العقوبة وتحويلها إلى فترة اختبار لمدة عام واحد. يعني ما منا نعاقبه مزبوط، ما منمنعه عن اللعب، منراقبه يمكن خلال السنة. ما منح اللاعب الضوء الأخضر للعب. طيب كيف وشلون وليش؟ كشفت تقارير إعلامية لصحيفة The New York Times وللإم بي سي نيوز أن الرئيس الأمريكي ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مباشرا برئيس الفيفا جياني أنفانتينو صهرنا لمراجعة العقوبة، واحتفل ترامب هو نفسه بالقرار عبر منصته تروث سوشيال متوجها بالشكر للاتحاد الدولي على ما وصفه بتصحيح ظلم كبير. يا سلام، دايما ترامب مظلوم، وطلع يشكرهم قدام العالم، قال زعبر واتصل وطلع يشكرهم. الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أصدر بيانا رسميا يعبر فيه عن دهشته وصدمته طبعا من القرار، معتبرا خطوة الفيفا ضربة لمبدأ اللعب النظيف ونزاهة المنافسة، وانتقد المحللون الرياضيون ووسائل الإعلام العالمية غياب الشفافية في القرار. وأثيرت أيضا اتهامات للفيفا بالرضوخ للضغوط السياسية ومحاباة الدولة المستضيفة الولايات المتحدة للحفاظ على نجومها في البطولة. هلأ ممكن يكونوا هن مش بس لأن هي المستضيفة، أنه هيدا ترامب بيقدر يعمل كل شيء، بركة عمل حرب عليهم وهن عم يعملوا يلعبوا فوتبول، يعني كل شيء بيطلع بإيده. ثم ماذا؟ اتسعت دائرة ردود الفعل العالمية حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتجميد عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغان، وتحولت القضية من مجرد قرار انضباطي إلى أزمة دبلوماسية ورياضية حادة. مش لعب الموضوع. المدرب رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي سخر علنا من القرار في مؤتمر صحفي قائلا: لم أكن أعلم أن يوم 5 يوليو في كأس العالم أصبح هو الأول من إبريل. هون عم يلطش على كذبة أول نيسان. وأكد أن فريقه لا يدافع عن نفسه لكن يدافع عن كرة القدم ونزاهتها. النجم الإنجليزي واين روني شن هجوما عنيفا على رئيس الفيفا وقال:
ما حدث عار مطلق ومخزن لجياني أنفانتينو. لقد ضربوا الروح الرياضية في مقتل، لو كنت مكان بلجيكا لكنت مستشيطا من الغضب. الحكم الإنجليزي السابق جراهام سكوت انتقد الكيل بمكيالين، وأوضح سكوت لصحيفة The New York Times أن الفيفا في نفس البطولة قام بتغليظ عقوبة اللاعب القطري عاصم مديبو بالإيقاف 5 مباريات بسبب تدخل مشابه، بينما أعفى بالوغون تماما. والمنصات طبعا طبعا كانت غاضبة، لأن الجمهور على المنصات كلنا بنعرف. مثلا هون عنا ميشيل رعيدي بيقول قرار شائن للغاية من جانب الفيفا. صوفيا بتقول هذا ما حدث تماما وفقا لستة مسؤولين حكوميين أمريكيين ومسؤولين في كرة القدم. أما فيليب فبيقول ألغيت البطاقة الحمراء، هذه حادثة لم يسبق لها مثيل، ترامب يغير قوانين الكوكب. أعزائي المشاهدين، تطورت الأزمة بشكل متسارع خلال الساعات الأخيرة، حيث دخلت جهات دولية كبرى على خط المواجهة، وتحولت القضية إلى صراع معلن بين القارة الأوروبية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة ثمن النهائي. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا شديد اللهجة هاجم فيه الفيفا علنا، معتبرا أن قرار تجميد عقوبة بالوغون هو قرار غير مفهوم ولا يمكن تبريره، وأنه يمثل تعديا صارخا يضع نزاهة اللعبة بأكملها على المحك.

أعزائي المشاهدين، بدي أقلكم انظروا إلى هذه الصورة، بس تجي هالصورة، استنوا شوي هاي. طيب أوكي، في عنا من اليمين رونالدينيو، كاكا، روبرتو كارلوس، بيلي، رونالدو الظاهرة، ريفالدو ونيمار، وإذا أضفنا روماريو وزيكو فهؤلاء هم أساطير الكرة البرازيلية على مر العصور. هلأ ما منحبهم بس منحب نشوفهم، it's okay. الشعب البرازيلي تصوراته عن كرة القدم مختلفة، دائما هناك نجم قديس يحمل آمالهم ويقع على عاتقه قيادة الفريق إلى التتويج بالبطولات. اليوم صباحا شهدنا نهاية مسيرة مثيرة جدا لنيمار، آخر هذه الأساطير. تخيلوا هذا النجم الصاعد وصاحب أغلى صفقة انتقال بالتاريخ لما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 ب 222 مليون يورو. لكن الآن هذا المشهد المؤثر ربما يلخص كل شيء. نيمار يبكي بشدة بعد ضياع الحلم، حلم الشخصي، حلم الشعب البرازيلي بالبطولة الغائبة منذ عام 2002. كان ضلوا يقولوا نحو السادسة. إقصاء تاريخي مذل من النرويج بقيادة هالاند الذي أحرز هدفين في المباراة ليقود النرويج إلى الدور ربع النهائي لأول مرة بالتاريخ. مش بس هيك، بالفوز مبارح بهدفين مقابل هدف النرويج ربما يكون المنتخب الوحيد في العالم الذي لم يخسر من البرازيل ولا مرة. جمعتهم خمس مواجهات فازت النرويج فيهم بثلاثة وانتهت اثنين منهم بالتعادل. نقدر نقول أن النرويج صارت عقدة حقيقية للبرازيل. بكاء نيمار بهذه الحرارة وراء قصة كبيرة، لقد انتهى الحلم يا نيمار. تخيلوا هذا اللاعب بلغة الأرقام، هو الهداف التاريخي للبرازيل برصيده 80 هدف، متفوقاً على بيليه ورونالدو وكل الأساطير اللي حكيناكم عنها بالأول. صنع 59 هدفاً آخر خلال 130 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي، رقم كبير جداً، وكثير من لحظاته بقيت طبعاً راسخة في أذهان الجماهير سواء من خلال أهدافه الحاسمة أو مهاراته الفردية التي أمتعت عشاق كرة القدم في البرازيل وأيضاً بكل العالم. لكن للأسف رغم هذه الأرقام الاستثنائية لم يحقق للبرازيل ولا أي لقب من الألقاب الكبرى، لا كأس العالم، لا بطولة كوبا أمريكا، توج فقط بلقب واحد مع المنتخب الأول وهو كأس القارات عام 2013 بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 مع منتخب تحت 23 عاماً. حتى مع الأندية لم يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة مع برشلونة، وهذه يمكن البطولة الكبيرة الوحيدة يلي توج فيها نيمار. يبدو أن منصات التتويج يمكن فينا نقول ما بتحبه لنيمار. السبب الثاني يلي خلاه يبكي بهذه الصورة وبهذه الحرقة مثل ما شايفين هي الطريقة التي تم بها اختياره للعب مع البرازيل في هذه البطولة. كنا حكينا القصة قبل، نيمار عانى كثيرا من الإصابات خلال مسيرته، آخر إصابة كانت بقطع في الرباط الصليبي عام 2023 وغاب بعد فترة طويلة عن الملاعب، الأمر الذي دفع كثير للتشكيك بأحقيته بالمشاركة قبل ما يعلن أنشيلوتي مدرب سيليساو باللحظات الأخيرة اختيار نيمار ضمن القائمة، وسط فرحة كبيرة من الجماهير التي اعتبرت البطولة بمثابة الرقصة الأخيرة لأسطورة من أساطير الكرة البرازيلية قبل الاعتزال. لكن للأسف النهاية كانت بهذه المأساوية. نيمار بعد المباراة قال: لقد حاولت، واصلت المحاولة، بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميت لايف وانتهت هنا، لقد انتهى الأمر الآن. كثيرون اعتبروا أنه هذا بمثابة إعلان اعتزاله للعب الدولي وتسليم الراية لجيل جديد بقيادة النجم الصاعد بقوة فينيسيوس جونيور للمفارقة. نيمار كان ظهوره الأول مع منتخب البرازيل على نفس الملعب عام 2010 في المباراة الودية مع أمريكا، وحينها أحرز أول أهدافه مع المنتخب، واليوم هيدا الملعب يشهد ربما آخر مبارياته بعد 16 عاما. الاتحاد البرازيلي أيضا أصدر بيانا مقتضبا بعد المباراة يقول: إن تاريخ المنتخب البرازيلي حافل بالإنجازات العظيمة، ولكنه أيضا مليء بلحظات عززت مسيرتنا. اليوم نودع كأس العالم ونحن على يقين بأننا سنعود أقوى. شكرا لكم أيها المشجعون البرازيليون. المشجعون البرازيليون ليسوا سعداء، والملايين من عشاق نجوم السامبا حول العالم كذلك،
وحتى عشاق كرة القدم بالتأكيد ليسوا سعداء عندما يخرج منتخب البرازيل من كأس العالم يخسر الجميع. دعونا نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي كما ذهبت إيطاليا بالسابق عادي. نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونقرأ بعض التغريدات. محمد بيقول الآن تنتهي مسيرة أحد أكثر اللاعبين يلي حبيتهم بحياتي وبنفس الوقت كرهتهم، الأسطورة نيمار، أحد اللاعبين الليل يلي خلى شغفي لكرة القدم يزداد دائما. مؤسف كيف لاعب بنفس إمكانياته بتنتهي مسيرته بهيدا الشكل. نقرأ كمان تغريدة لأم بيقول نيمار كان لديه كل المقاومات لكن اختار المال ولم يختر المسيرة. قل ما تشاء لكن هذا اللاعب هو لاعب دمر نفسه بنفسه، ذهب إلى باريس وفضل اللعب خلف الكواليس ثم ذهب إلى الهلال وأصيب، ليس أسطورة. طارق يقول لم يكن نيمار مجرد لاعب، كان قصة جيل كامل، كبرنا على ابتسامته وعلى مراوغاته التي كانت تجعل المستحيل ممكنا وعلى دموعها أيضا التي تثبت أن عشق القميص لا يمثل. شكرا نيمار لأنك جعلت الملايين يعشقون كرة القدم أكثر وجعلت قميص البرازيل يحمل معنى مختلفا في كل مرة كنت ترتديه. حساب 21 باسم 21، شوفوا شو عم بيقول. نيمار مثل رونالدينيو، لا أحد يهتم لأرقامهم، سيظلون خالدين للأبد لأنهم قدموا لكرة القدم ما لم يقدمه أحد سواهم، قدموا المتعة البصرية التي نفتقدها اليوم، هذا الإرث العظيم لن ينساه الجميع أبدا. أما مؤمن فأخيرا بيقول مشهد صعب جدا، دموع نيمار بعد نهاية المباراة كانت كفيلة تحكي كل شيء بعيدا عن مستواه أو حالته البدنية. أول ما نزل الملعب حسيت أنه البرازيل رجع عنده شخصية، لاعب بيطلب الكرة بيحاول وبيتحمل مسؤولية، وآخر ما تبقى من الجيل البرازيلي الجميل، الجيل الذي مهما اختلفت عليه عمره ما كان بيستخبي وقت الشده.

مشاهدينا، هل تذكرون رجل الأعمال الأمريكي برايان جونسون الذي ينفق الملايين على صحته من أجل الخلود؟ تحدثنا عنه سابقا هنا في تواصل، حيث اشتهر حول العالم بلقب الرجل الذي يريد أن يعيش إلى الأبد. طيب كلما نعيش إلى الأبد، ماذا حل به؟ لا أريد أن أحبطكم، لكن حدثت مفاجأة طبية غير متوقعة أعادت اسمه إلى الواجهة من جديد بعد أن شخص بمرض نادر في معدته. ما تفاصيل هذا المرض؟ كيف تم تشخيصه بعد سنوات من إنفاق الملايين على صحته؟ رح أخبركم. بالبداية، برايان جونسون هو رجل أعمال أمريكي يبلغ من العمر 48 سنة، اشتهر خلال السنوات الماضية ببرنامج صحي صارم يهدف إلى إبطاء الشيخوخة، إذ يتبع نظاماً غذائياً دقيقاً، يراقب مئات المؤشرات الحيوية يومياً، ينفق ملايين الدولارات سنوياً على الفحوصات والعلاج، ويعتقد أنها قد تطيل عمره. ما الجديد الآن؟ جونسون كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه شخص بمرض مناعي ذاتي نادر يسمى التهاب المعدن المناعي الذاتي، وكتب أن معدته تأكل نفسها، موضحا أن المرض لا علاج شافيا له وأنه يصيب ما بين 2 إلى 5% فقط من الناس، لكنه أكد أنه سيحاول إيجاد طريقة للتعامل معه. طيب للتوضيح أكثر، هذا المرض بحسب الأطباء يجعل الجهاز المناعي يهاجم خلايا بطانة المعدة بدلا من حمايتها، ما يؤدي تدريجيا إلى تضررها، ويؤثر على امتصاص الحديد وفيتامين B12، ويسبب فقر الدم وسوء تغذية، كما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان المعدة يمكن على المدى الطويل. منصة التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع مرض جونسون. آفا بروكس قالت: ما المثير للدهشة في هذا؟ إنه الرجل الذي اشتهر ببرنامج الخلود الآن يواجه تحديا صحيا جديدا رغم كل ما أنفقه. فالكس كتب: أنفق ملايين الدولارات لمحاربة الشيخوخة واليوم يعلن إصابته بمرض نادر. أتساءل إن كان أسلوب حياته المفرط يمكن لعب دورا في ذلك. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن طبعا قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة في تواصل كل يوم. طبعا ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين. لجنة العمل الحكومية تنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وحماس تدعو مجلس السلام لتسهيل دخول اللجنة إلى القطاع. 4 شهداء في غارة إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، والرئيس

0: حياكم الله. نبدأ من قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي استقالة رئيس لجنة الطوارئ ونقل صلاحيات إدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المشكلة من جانب مجلس السلام، في حين أكد رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة علي شعث أن اللجنة تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لبدء عملها.
1: خطوة جديدة لمحاولة دفع ملف غزة المتعثر بفعل التعنت الإسرائيلي. المكتب الإعلامي الحكومي يعلن استقالة لجنة الطوارئ ونقل صلاحيات إدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي شكلها مجلس السلام.
2: قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري.
1: إجرائياً، يقول المكتب الحكومي إن عدداً من الموظفين سيستمرون في أداء مهامهم على المستويين الفني والمهني تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، على أن يمثل رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية هيئة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية. حركة حماس عدت قرار حل لجنة الطوارئ تأكيداً على عدم رغبتها في أن تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لغزة، وأعربت عن أملها في أن يتمكن الوسطاء من الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها إدخال اللجنة الوطنية إلى القطاع.
3: هذه خطوة مهمة إلى الأمام باتجاه تطبيق ما كنا نقوله دائما، بأن حماس لن تكون ولا تريد أن تكون في ترتيبات اليوم التالي لقطاع غزة، ورسالة إيجابية من أجل تهيئة أجواء أكثر متانة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة كي تدخل إلى داخل القطاع. الآن نحن نأمل أن يستطيع الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ للتوقيع على الاتفاق والإدارة الأمريكية أن تستطيع أن تضغط على الاحتلال.
1: في المقابل، يعلق رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة علي شعث على الإعلان قائلاً إن اللجنة الوطنية تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها فور توفير الإمكانات اللازمة لبدء عملها. شعث نوه لمرتكزات متعددة لنجاح عمل اللجنة، متمثلة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة أمام مجلس السلام الخاص بغزة، فكرر موقفه بأن على اللجنة الفلسطينية المكلفة الإشراف على ملف السلاح في القطاع وفق مبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. إسرائيل من جانبها لم تغير موقفها، إذ نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي بأن حل المؤسسات الحكومية في غزة خديعة من حماس، وأن الحركة تماطل وتلجأ إلى خطوات خشية اتهامها بتعطيل الاتفاق على حد زعم تل أبيب. استقالة لجنة الطوارئ الحكومية تأتي في ظل مساع يبذلها الوسطاء على مدار الأشهر الأخيرة لإحداث اختراق في ملف غزة، بعدما تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بفعل تعنت إسرائيل وربط أي تقدم بذريعة نزع السلاح.
0: مدنيا، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 4 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في خان يونس جنوبي القطاع، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف جيش الاحتلال مركبة ثانية في شارع المطاحن شمالي خان يونس من دون وقوع إصابات. تهدد قيود الاحتلال الإسرائيلي على المعابر.

0: استمرار الخدمات البلدية في قطاع غزة، لا سيما في ظل نقص حاد في زيوت المحركات والوقود اللازم لتشغيل معدات استخراج وضخ مياه الشرب.
1: يحاول محمد الجدي استجماع فريقه الهندسي من أجل استكمال العمل في إحدى محطات معالجة المياه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. محدودية الإمكانيات وزيادة الأعطال كانتا أبرز التحديات أمام إنجاز العمل في مرفق خدماتي مهدد بالتوقف الكامل.
2: بعض المناطق لم يصلها المياه منذ ما يزيد أسبوعين، لأنه أنت بتحكي أنه ما بتوفر عندك زيوت أو حتى قطع غيار لتشغيل وصيانة هذه المولدات. اضطرت البلدية لتوقيف هذه المولدات عن العمل، وبالتالي توقفت الآبار، مما أدى إلى حدوث أزمات مياه في مناطق النصيرات. يشار إلى أن النصيرات فيها ما يزيد عن 200 ألف نازح ومقيم.
1: مشهد المعاناة هذا امتد إلى المواطنين القاطنين في الخيام، حيث تقلصت ساعات وصول المياه بصورة كبيرة لتصبح بمعدل ساعة أسبوعياً. تحديات اشتدت ودخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
3: فيش مي للشرب، فيش مي لغسيل، فيش مي لجلي، معي الكلى، معي الصمام، بدي علاج مية، فيش. هلقيت هاي العلاج عندي الدواء تخربط بمقلة إنه سبق وجود المية.
1: دمرت الحرب الإسرائيلية على القطاع جزءا كبيرا من آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما أخرجت أكثر من 90% من الآليات والمعدات الأساسية عن الخدمة دون سماح الاحتلال حتى الآن بإعادة تأهيل المرافق الحيوية في القطاع.
4: تتسع دائرة القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين يوما بعد يوم، قيود باتت تمس عصب الحياة اليومي قطاع الخدمات الأساسية، والذي بات مهددا بالتوقف الشامل. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفرجت إسرائيل عن 17 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة وسلمتهم لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لإجراء الفحوص الطبية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان النعوق أن اللجنة تواصل مطالبة السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بالوصول إلى جميع المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم. أفادت محافظة القدس أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية بلغ 23، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل 37 تجمعا بدويا يقطنها أكثر من 7000 مواطن، تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة من الاحتلال ومستوطنيه. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,074 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026. وأضاف أن اعتداءات المستوطنين وحدها تسببت في استشهاد 17 فلسطينيا.
5: من التوسع الاستيطاني إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية، بهذا التوصيف قرأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معطيات النصف الأول من عام 2026، معتبرة أن المشروع الاستيطاني دخل مرحلة جديدة تقوم على فرض واقع دائم يمهد للضم ويقلص فرص قيام دولة فلسطينية. الأرقام بحسب الهيئة تعكس هذا التحول، فقد وثقت أكثر من 11,000 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم، وشملت مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. التصعيد لم يقتصر على الاعتداءات الميدانية، فقد درست سلطات الاحتلال 113 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء أخرى وفق بيان الهيئة، كما صدقت على ما يقارب 8000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع إقرار إنشاء 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام. وعلى الأرض تقول الهيئة إن سلطات الاحتلال صادرت أكثر من 4300 دونم من الأراضي الفلسطينية، ونفذت 341 عملية هدم طاولت 740 منشأة، بينما تلقت 254 منشأة إخطارات بالهدم. أما اعتداءات المستوطنين فبلغت 3488 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا كليا أو جزئيا، إضافة إلى تضرر أكثر من 45,000 شجرة، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن هذه المعطيات تعكس سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة رسم الخريطة الفلسطينية، بما يفرض واقعا يصعب تغييره مستقبلا.
0: في لبنان تتوصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد للاتفاق الإطاري، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في النبطية الفوق جنوبية لبنان. سياسيا، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية، مجددا رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان.
6: في لبنان لا يزال اتفاق الإطار يواجه اختبار الميدان، فبينما تتواصل التحضيرات لتنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في الجنوب، تشير المعطيات إلى تأجيل التنفيذ بانتظار ترتيبات أمنية إضافية في وقت تستمر فيه الغارات والخروقات الإسرائيلية. في أحدث الانتهاكات يستشهد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية، بينهم مديرة مدرسة كانت تتفقد منزلها المتضرر من الحرب. وكعادته يخرج جيش الاحتلال مبررا قصفه باستهداف مشتبه بهم. على الأرض يبدو أن خطة المناطق التجريبية لا تزال تراوح مكانها، حيث تطالب إسرائيل بضمانات من الجيش اللبناني قبل البدء في تنفيذها، فيما تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بالمنظومة الأمنية بأنه لا نية حاليا لبناء مواقع عسكرية ثابتة بعمق المنطقة الأمنية جنوب لبنان. سياسيا، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بخيار التفاوض باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأراضي المحتلة وتعزيز انتشار الجيش، مؤكدا أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي يقوض سيادة الدولة ويعرقل تثبيت الاستقرار.
7: ليش ما بده يكون جالس على الطاولة؟ ما بده يكون شارك؟
6: عون ومع استعداده لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس ترامب لبحث تنفيذ الاتفاق وآليات الانسحاب، يؤكد مجددا رفض أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان. بالتوازي، رئيس الحكومة نواف سلام يواصل اجتماعاته مع قيادة الجيش لاستكمال التحضيرات الميدانية تمهيدا لانتشار المؤسسة العسكرية في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل. من جهة أخرى، يشيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمواقف رؤساء المجالس البلدية والفعاليات في القرى الحدودية جنوب لبنان، لا سيما المسيحية منها، لرفضها ما وصفها بمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبة سكانها في الانضمام لإسرائيل. بري دعا الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعمليات التدمير الممنهج التي تستهدف بلدات جنوب لبنان. وبين مسار تفاوضي لم يكتمل وواقع ميداني لا يزال متقلبا، يبقى تنفيذ اتفاق الإطار مرهونا بتحويل التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن سفينتين تجاريتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار جسيمة لكن لم تسجل أي إصابات بشرية. وقالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومتر شرقية لما في سلطنة عمان. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وأضاف ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق.
8: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
0: شارك ملايين الإيرانيين في تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران بحسب وكالة الأنباء الإيرانية في مراسم امتدت من شرق المدينة إلى ساحة برج الحرية. وردد المشاركون هتافات من بينها الانتقام والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، بينما رفع بعضهم لافتات استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن الجيش السوداني شن غارات جوية على مواقع القوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان. وبحسب البيان العسكري شملت الغارات طريق الصادرات وبلدة بارا شمال كردفان ومحيط مدينة الخوة بغرب كردفان، ما أدى إلى تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة للدعم السريع. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين. من جانبها أعلنت اليونيسف مقتلة أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من العام الجاري، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية.
9: في جنيف صدر القرار. هذه المرة لم يكتفي مجلس حقوق الإنسان بالإدانة، المجتمعون هنا أمروا بالإجماع بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيض السودانية. لكن بعيدا عن قاعات الأمم المتحدة تتحدث الصور، أطفال بلا منازل فقدوا آباءهم وأمهاتهم، وآخرون ينتظرون وجبة أو دواء داخل مخيمات النزوح. تقول اليونيسف إن الحرب قتلت وأصابت ما لا يقل عن 330 طفلا خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت دارفور وكردفان أعلى حصيلة للضحايا بين الأطفال. في الأبيض وحدها قتل 18 طفلا جراء هجمات بطائرات مسيرة وقصف متواصل، ولم تسلم المنازل ولا المدارس ولا المستشفيات ولا حتى مصادر المياه. ومع كل هجوم يتسع الخوف ويضيق الأمل. تحذر اليونيسف من أن أطفال السودان عالقون في دوامة من العنف والنزوح والحرمان، وتدعو إلى حمايتهم، لكن على الأرض لا يعلو صوت على صوت الحرب، فيما يضيع بكاء الأطفال وسط دوي القذائف.
0: هذا ووثقت مشاهد لحظة وقوع هجوم أوكراني على منشآت للطاقة في منطقة بلغرود الروسية وسط انقطاع واسع للتيار الكهربائي. كما شنت روسيا قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيس في مدينة سمار بمقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل صفرات الإنذار في العاصمة كييف وصدور تحذيرات من هجوم بالصواريخ البالستية.
10: هجوم جديد عنيف وكبير على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام المئات من المسيرات وعشرات من الصواريخ. هذا حي بادولسكي وخلفي هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق. هنا وقع العدد الأكبر من القتلى والضحايا وفق السلطات المحلية. القوات الروسية استخدمت العشرات من الصواريخ، أكثرها كانت باليستية، المئات من المسيرات من مختلف الأنواع وفق ما ذكر سلاح الجو في الجيش الأوكراني. في هذا المكان تحديدا تضرر واسع لعشرات الشقق السكنية، ولا زال رجال خدمة الطوارئ الأوكرانية يبحثون تحت الأنقاض، يحاولون التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا الحي وكذلك في 4 أحياء أخرى شهدت أضرارا واسعة وكبيرة وفق ما تقول السلطات المحلية. الهجوم بدأ تقريبا في حدود الساعة 1 بعد منتصف الليل واستمر حتى ساعات الصباح الأولى. الملاحظ أن الحي عاش ليلة رعب حقيقية بجانب هذا المبنى السكني. أيضا هذا المبنى الآخر تضرر بشكل كبير، عشرات الشقق أيضا تضررت كما نشاهد في هذه الصور في هذا الهجوم الكبير وفق تقديرات السلطات المحلية، والذي جاء بعد 4 أيام فقط من الهجوم الروسي على كييف والذي أوقع أكثر من 30 قتيلا ونحو 100 جريح. وجاء الهجوم أيضا بعد ساعات فقط من تحذيرات الرئيس فولوديمير زيلينسكي وفقا لمعطيات استخباراتية من أن القوات الروسية ستشن هجوما كبيرا على أوكرانيا. طبعا حصيلة القتلى مرجحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في مختلف المواقع هنا في كييف. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي بودولسكي، كييف.
0: ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى أكثر من 3500 شخص، فضلا عن إصابة أكثر من 16,000، وذلك بحسب وزارة الإعلام في فنزويلا. هذا وشملت الخسائر المادية انهيار قرابة 200 مبنى وتضرر نحو 900 أخرى، ما أسفر عن فقدان نحو 15,000 شخص لمنازلهم جراء الهزات الأرضية. تواصل السلطات الفنزويلية عمليات تقييم الأضرار بعد الزلزال المزدوج، وقررت إنشاء نظام خاص لتحديد المباني الآيلة للسقوط أو القابلة للسكن، فيما تشير الإحصاءات الأولية لسقوط نحو 200 مبنى وتضرر 900 أخرى جراء الزلزال المزدوج.
11: بدأت السلطات الفنزويلية عمليات تقييم الأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة في المناطق التي تعرضت للزلزال يوم 24 من يونيو الماضي. أطلقت الحكومة برنامج أسمته الإشارة الهيكلية. يتضمن هذا البرنامج تقييم لفرق هندسية مختصة لكافة المباني التي تقع في المناطق التي تعرضت للزلزال. المباني التي لم تتعرض أساساتها وأعمدتها أو جدرانها لأي أضرار تمنح الإشارة الخضراء، بمعنى أنها قابلة للسكن. أما المباني التي تعرضت لبعض الأضرار الجزئية في جدرانها أو بعض أعمدتها التي لا تمس الهيكلية، يلصق عليها ملصق أصفر كما هي حال هذا المبنى. المباني التي تعرضت لأضرار كبيرة في أعمدتها وقد تكون آيلة للسقوط يوضع عليها مؤشر أحمر. على المستوى الوطني حقيقة الدمار واسع، أكثر من 200 مبنى أحصتها الحكومة الفنزويلية سقطت بالكامل، وحوالي 900 مبنى تعرضت لأضرار جزئية كبيرة. هنا في بلدية تشاكاو في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 86 مبنى تضرر بشكل جزئي، بينما سقطت 3 أبراج سكنية بالكامل مخلفة العديد من الضحايا. لغاية الآن رغم أن الحصيلة تصاعدية 3342 قتيل وأكثر من 17,000 جريح خلفه الزلزال المزدوج في 7 ولايات فنزويلية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدية تشاكاو، كاراكاس.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها رصدت قيام الصين بإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزود برأس حربي من غواصة. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الصاروخ سقط في جنوب المحيط الهادئ. عقد الإطار التنسيقي الشيعي في العراق اجتماعه الدوري في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وجاء في بيان رسمي عقب الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا آخر التطورات على الساحة الوطنية، كما جدد قادة الإطار التنسيقي دعم الإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة جائحة الفساد ووقف هدر المال العام. وأكد الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه مجلس النواب نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع الخطوات الحكومية والقضائية. أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الجزائر عن ملامح جديدة لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية عقب بت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة. وكشفت النتائج عن استمرار أحزاب الموالاة في تصدر المشهد البرلماني، في حين شهدت القوائم المستقلة تراجعا واضحا في حجم تمثيلها مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2021.
12: أعادت الانتخابات التشريعية في الجزائر رسم ملامح المجلس الشعبي الوطني وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تبقى قابلة للتعديل في انتظار الفصل في الطعون قبل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.
13: واحد حزب جبهة التحرير الوطني داخل الوطن 85 وخارج الوطن عنده 5 مقاعد، مجموع 90. يليه التجمع الوطني الديمقراطي 71 داخل الوطن، 2 خارج الوطن 73. رقم 3 جبهة المستقبل 57 داخل الوطن، 2 خارج الوطن 59. حركة مجتمع السلم 44.
12: وبحسب هذه النتائج حافظت أحزاب الموالاة على صدارة المشهد البرلماني في وقت سجل فيه تراجع لافت في تمثيل القوائم الحرة مقارنة بانتخابات عام 2021 التي كانت ثانية أكبر كتلة في البرلمان السابق، بعدما انخفض عدد مقاعدها من 77 إلى 32 مقعداً. ويضم المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد توزعت بشكل يعكس استمرار هيمنة الكتل الحزبية التقليدية على تركيبة البرلمان. وحافظ حزب جبهة التحرير الوطني على موقعه كأول قوة برلمانية.
14: نتحدث عن خارطة سياسية، لو تغيرت التركيبة يعني الأحزاب الأغلبية، نحن الآن ما دمنا دائما في إطار أغلبية رئاسية، أحزاب دائما تدعم يعني رئيس الجمهورية، فالخارطة هي نفسها، وإن تراجع كل حزب تراجعت عدد مقاعده، ولكن على مستوى التأثير وعلى مستوى التصويت وعلى مستوى تمرير مشاريع القوانين الآخرة، الكلمة لا زالت في يد أحزاب التيار الوطني المساند للبرنامج الرئاسي للسيد عبد المجيد تبون.
12: وتشير هذه المعطيات إلى برلمان يغلب عليه الطابع الحزبي مجددا، بعد أن كان المستقلون قد شكلوا أحد أبرز مفاجآت الاستحقاق السابق، ما يعكس إعادة تثبيت موازين القوى التقليدية داخل المؤسسات التشريعية. لا تقرأ هذه النتائج بوصفها مجرد أرقام لتوزيع المقاعد، بل باعتبارها إعادة تشكيل لموازين القوى داخل البرلمان الجزائري في مرحلة جديدة تتبلور ملامحها مع بداية الدورة التشريعية المقبلة. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي الجزائر.
0: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة، لا سيما التي تهدد الأطفال.
15: تجرى حاليا تجربة على مجتمعاتنا من دون خطة ومن دون موافقة، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر، كما أنه غير مقبول. إن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل تحولا في عالمنا، والسؤال المطروح هو: هل سنشكل نحن هذا التحول معا، أم سنترك له المجال ليشكلنا هو؟
0: لأن تتابعون إعادة لبرنامج اقتصادكم، وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية جديدة.
16: لماذا منحت الحكومة العراقية عقودا مجزية لشركات أمريكية؟ ولماذا تتعارض تقييمات البنوك العالمية لأسعار السلع والأسهم؟ وما حجم الخسائر الناجمة عن مسلسل حرائق الغابات في أوروبا؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: نعرف أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ينفذ حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، ونعلم أيضا أنه خلال أيام سيكون في واشنطن تلبية لدعوة وجهها له الرئيس الأمريكي. لكن ما قصة العقود الجديدة التي منحتها بغداد لشركات تنتمي لبلاد العمسام؟ ففي اجتماعه الأخير قرر مجلس الوزراء العراقي تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة البلاد وتطوير قطاع الكهرباء مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. في الاجتماع ذاته جرت الموافقة على توقيع اتفاقية بين شركتي نفط البصرة ونفط الشمال في شيفرون الأمريكية، والمتضمنة اتفاقيات الدفع المقدمة وتأمين الخام ورسالة الضمان بما يحقق الزيادة في الإنتاج. هل انتهينا؟ ليس بعد، فقد وافقت حكومة زيدي في الساعات الأخيرة على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقات مع ائتلاف تقوده شركتان أمريكيتان هما شيفرون وكابيتال تي اي للمضي في مشروعات استراتيجية، من بينها مشروع أنبوب التصدير في المدينة الواقعة على الساحل السوري. لم ننتهي بعد، فالاجتماع تخلله أيضا توكيل لشركة نفط البصرة بالتعاقد مع شركة KBR الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام بصرة حديثة. نسأل هنا، هل هناك رابط بين توقيت الزيارة وهذه العقود الممنوحة لشركات أمريكية؟ ونسأل كذلك، هل نحن أمام مرحلة جديدة تهيمن فيها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة العراقي؟ ننتظر لنرى ونسمع. وللحديث عن هذه أو عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير في قطاع الطاقة والمتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية السيد عاصم جهاد. أهلا بك أستاذ عاصم. نلاحظ أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي منح عقودا لشركات أمريكية عديدة، ما علاقة هذه الخطوة بقرب زيارة زيدي لواشنطن؟
1: شكرا لكم، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني الحكومة ترغب بالذهاب إلى واشنطن ومعها حزمة اقتصادية تتضمن مجموعة من العقود المهمة في قطاع النفط والطاقة، وبالتأكيد يأتي ذلك يعني في مسار اتخذته الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وعدم اختصار هذه العلاقات على العلاقات الأمنية. وبالتأكيد شهدت يعني الآونة الأخيرة يعني مجموعة من العقود يعني والاتفاقات مع شركات أمريكية في قطاع النفط والطاقة، ولعل يعني أهم الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة والنفط يعني ترغب في التواجد في الحقول النفطية، وبالتأكيد يعني وجود شركة شيفرون وهاليبرتون وأكسن موبيل وشلمبنجر يعني وشركات أخرى معروفة في القطاع النفطي العراقي، بالتأكيد هذا يعزز التواجد الأمريكي في قطاع النفط والطاقة في العراق.
0: نعم.
1: ويأتي كما ذكرت أنه ذلك في ضمن التوجه وضمن زيادة التعاون مع الولايات المتحدة.
0: سيد عاصم، يعني من الناحية العملية جاءت سيمنز الألمانية للعراق لإصلاح قطاع الكهرباء، الآن تأتي الأمريكية جنرال إلكتريك الأمريكية كما ذكرت، هل المفاضلة بينهما تتعلق بنواحي فنية أم بتنازع القوى؟
1: نعم، بالتأكيد هذا وذاك يعني، لكن هو الطابع السياسي عندما نتحدث عن الجي وزيادة حجم التعاون مع هذه الشركة بالتأكيد يأخذ الطابع السياسي إلى جانب الطابع الفني. يعني تواجد شركة جي ليس بالحديث يعني في العراق، وإنما شركة جي تواجدت يعني وأبرمت العقود منذ عام 2008، وكان أيضا لديها عقود في عام 2016 و17 و20 و24 و25، وبلغ يعني مجموع بعض هذه العقود يعني أكثر من 7 مليار دولار. وبالتأكيد أنه العقود الجديدة يعني مع وزارة الكهرباء هذا يعزز من وجوده في العراق وفي قطاع الطاقة الكهربائية، حيث يعني الفترة الماضية شهدت يعني نصب محطات وأعمال صيانة وتوربينات وتجهيز وغير ذلك. وبالتأكيد أنه يعني العقود الجديدة هو توسيع لأعمال هذه الشركة من أجل النهوض بواقع قطاع الطاقة الذي يعاني الكثير من المشاكل.
0: طيب، هل سنسمع مستقبلا حلول شيفرون محل شركات نفط صينية في العراق؟
1: بالتأكيد يعني الشركات الصينية يعني تختلف عن الشركات الروسية. شركة لوك أويل تعرضت إلى عقوبات وبالتالي اضطرت إلى الانسحاب من حقل غرب القرنة 2. وبالتأكيد أنه ترغب إحدى الشركات الأمريكية يعني بالتأكيد أنه الحصول على هذا العقد، لكن بامتيازات جديدة وليس بنفس الامتيازات التي كانت تمنح للشركة الروسية. وبالتأكيد الشركات الصينية هي متمسكة يعني بالتواجد في العراق، والعراق لديه علاقات استراتيجية يعني مع الشركات الصينية أو مع الصين، يعني لأنها تعتبر يعني من أكبر المستوردين للنفط العراقي، وبالتالي العراق لا يريد أن يخسر يعني شريك مهم في هذا القطاع، وبالتالي يعمل على نوع من التوازن في العلاقات بين التواجد.
0: كيف سيستطيع العراق الموازنة بين واشنطن وبكين
1: الأوروبية؟
0: أستاذ سيد عاصم، كيف يمكن للعراق الموازنة بين بكين وأيضا الولايات المتحدة؟
1: بالتأكيد يعني من خلال احترام العقود المبرمة مع الشركات الصينية، لا يمكن التخلي عن اتفاق يمتد إلى أكثر من 20 أو 25 عام مع الشركات الصينية التي فازت بجولات التراخيص وبالتالي تتواجد في العراق، وأيضا الشركات الصينية تمتلك التمويل وغير ذلك. وبالتالي يعني لا يريد العراق التفريط بالشركاء ومن يرغب في تطوير الصناعة النفطية العراقية. البلد يعني العراق يشجع يعني الاستثمار الخارجي سواء شركات أمريكية أو صينية أو أوروبية، وبالتالي أنه المهم بما يخدم يعني مصلحة البلاد ويسهم في تطوير صناعة النفط والطاقة في العراق.
0: نعم، سؤال آخر سيد عاصم، يعني زيارة الزيد المرتقبة لبغداد منتصف هذا الشهر، ما الذي يمكن أن تفضي إليه على صعيد دعم الإصلاحات في العراق؟
1: لا، بالتأكيد يعني توجه الحكومة، وسبق وأن أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى يعني مكافحة الفساد وأيضا إعادة هيكلية يعني إدارة الحكومة والوزارات واعتماد صيغ جديدة تعتمد على الشفافية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الجوار والمنطقة ودول العالم والاستثمار الأمثل لهذه الثروة، وبما يعزز يعني من الاقتصاد والتنمية المستدامة. فبالتأكيد هذه الخطوات يعني بدأت الحكومة بمجموعة من الإجراءات، وهذه الإجراءات هي معلنة وواضحة، وبالتأكيد الحكومة أكدت أنها تسير يعني باتجاه الخطوات الإصلاحية وبما يعزز من مكانة العراق وبما يعزز من الحفاظ على الثروة الوطنية وأيضا تنمية هذه الثروة.
0: نعم، شكرا لك من بغداد السيد عاصم جهاد على هذه المداخلة.

0: تضارب في التوقعات والتوصيات تلك التي تصدر عن المؤسسات الاستثمارية ذات المكانة العالمية، وهي التي تعول عليها الدول لبناء موازناتها كما يلجأ إليها المستثمرون لاتخاذ قرارات البيع والشراء. وإليكم بعض الأمثلة. فقبل شهر توقع بنك جي بي مورغان الأمريكي تسلق أونصة الذهب إلى $6,000 بنهاية العام الحاليم، ثم مسح كل توقعاته السابقة ليقول أنه سيتراوح بين 4,300 و4,500 دولار فقط، علما أنه حاليا دون مستوى 4,200 دولار. نعرف أن أسعار النفط تحركت في نطاق واسع مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط، ومن ثم بدأ التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، لكن الملاحظ أن البنوك العالمية لا تجمع على رأي واحد حيال التوقعات بشأن سعر البرميل في الأمد القصير. بنهاية العام الحالي تتوقع مجموعة ست المصرفية الأمريكية انزلاق سعر برميل برنت إلى $60، بينما يرى بنك جولدمان ساكس أنهم سيستقر عند $80، وهو الرقم الذي ذهب إليه مصرف يو بي أس السويسري. نذهب إلى سوق الأسهم وتحديداً مع عملاقة صناعة المستلزمات الرياضية نايكي التي تواجه سلسلة صعوبات تسويقية، فقد خفض بنك أوف أمريكا السعر العادل لأسهمها من 55 إلى $47، بينما ترى مجموعة جيفريز الاستثمارية أنه سيصل إلى $75، علماً أنه يتداول عند $44. إذن تباين واسع في توقعات وتوصيات البنوك العالمية وبيوت الخبرة الاستثمارية، فإلى من نلجأ إذن إن كانت هذه المؤسسات العملاقة غير قادرة على رسم تقييمات دقيقة؟ للحديث عن هذه الظاهرة في الأسواق العالمية ينضم إلينا سيمند، طبعا سيمند حمو، وهو خبير الأسواق المالية. أهلا بك أستاذ سيمند. ما سر التفاوت في توقعات البنوك الاستثمارية حيال أسعار السلع وحتى الأسهم؟
1: صباح الخير. أول شيء بالنسبة للتفاوت في التوقعات، طبعا كل بنك بيشوف زاوية حسب التوقعات القادمة. يعني في بنوك بتشوف، مجموعة بنوك بتشوف أنه الاقتصاد في تباطؤ، الاقتصاد العالمي طبعا، ومجموعة بنوك أخرى بتشوف الاقتصاد راح يكون في نمو قوي. فمشان هيك بنشوف أحيانا التوقعات بتختلف من بنك لبنك حسب أسعار الفائدة وحسب نسبة التضخم، هل هو في ارتفاع أو في انخفاض. طبعا نعم. التوقعات كمان بنشوف أنه تم التوقعات صارت أكثر بعد 2020، يعني قبل 2020 ما كنا بنشوف هيك توقعات بشكل كبير، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية شفنا التوقعات لسببين. أول شيء الأسعار، التقلبات الأسعار الذهب بشكل قوي. يعني قبل 2020 كنا بنشوف الذهب كان بيطلع بين $20 و $30 و $50، بعد الحرب الروسية الأوكرانية شفنا صعود الذهب بين $50 و $100 و $150 عم نحكي بخلال يوم واحد. نعم. فمشان هيك شفنا البنوك صارت تدخل في موضوع شيء، يعني ممكن نقول مثل الترند، يعني صار جزء من الترند، وما في شيء أحسن من الذهب نعمل عليه ترند. فشفنا بنوك مثل UBS والجولدمان والبنوك الأخرى صارت تدخل في جزء من هذا الترند. وطبعا شفنا توقعات 5,000 و6,000، وبعدين بعد ما شافوا الأخبار الجيوسياسية والأخبار العلاقة بالفائدة، شفنا أنه تغيرت التوقعات إلى هبوط الذهب.
0: فما مدى تأثير هذه التوقعات على قرارات المستثمرين؟
1: طبعا هو أكيد بيأثر على المستثمرين بشكل كبير، ولكن دائما لازم نقول أنه بالأخير هذا اسمه توقعات، يعني ما في شيء اسمه شيء مضمون أو شيء ملزم به. يعني أحيانا الناس بتمشي على بنك معين كأنه شيء ملزم، هو فقط توقعات، بالأخير تحليل ممكن ينجح أو ممكن يعني ما ينجح. نعم. بس هن بيروحوا على فريق بحث خاص بهذا البنك وبيمشوا على مثل ما حكينا قبل شوي على توقعات أسعار الفائدة، التضخم، الأخبار الجيوسياسية، على هذه التوقعات بتمشي يعني عادة. طب. ولكن مثل ما حكينا البنوك بشكل عام يعني دائما بتعطي توقعات صعودية، لأنه للتاريخ بعدين يعني هو بالأخير آخر ترند صاعد، فمشان هيك دائما بنلاحظ أنه صعود دائما.
0: طيب، هل هناك أي اختلاف في منهجيات الدراسة التي تتبعوها؟
1: نعم أكيد، يعني كل بنك له فريق بحث معين، وكل بنك بيروح على حسب استراتيجية معينة. يعني في بنوك بتمشي على حسب الاقتصاد الكمي، الاقتصاد الكلي، وفي أيضا بنوك تمشي على حسب التحليل الأساسي والتحليل الفني، يعني مناطق العرض والطلب، وبيكون في ناس مختصين بيكونوا يعني محللين اقتصاديين عالميين، بيكون على حسب كل بنك، وفي ناس تتأثر بهدول المحللين وبتمشي على أنه وين بأي بنك هو موجود مشان يدخلوا أو يعني يدخلوا يفتحوا حساب بهذا البنك مشان ياخذوا هذه الميزة اللي هو تحليلات خاصة بهذا العميل.
0: نعم. طيب سؤال، ما الفرق بين التوصيات العامة والمذكرات الداخلية التي تصدرها هذه البنوك لكبار عملائها؟
1: التوصيات العامة هي عادة بتكون للجمهور بشكل عام، يعني والأول عملاء الخاصين للبنك. أما التحليلات الخاصة أو الأخرى حسب العملاء الكبار، يعني أو نسميهم VIP، يعني اللي بيكون داخلين بمبالغ كبيرة، بيكون في تفاصيل أكثر، إدارة مخاطر، وتعليمهم على استراتيجيات معينة لتنفيذها في يعني الفترات القادمة حسب طبعا المخاطر الموجودة حاليا أو على حسب الظروف المتاحة. أما العامة بتكون بشكل عام فقط تقارير ممكن يقرأها أي شخص موجود أو منضم لهذا البنك.
0: نعم. طيب، في حالة الدول المنتجة أو حتى المستوردة للنفط وهي التي تعتمد على هذه الدراسات لبناء ميزانيتها، كيف يمكن لها الاعتماد على هذا البنك أو ذاك في ظل التضارب في التوقعات؟
1: تمام. هلأ بالنسبة لموضوع الدول، يعني الدول طبعا وخاصة بمواضيع النفط طبعا بيكون أكيد يعني تحليل، بيكون تحليل شوي أكثر من بنك، يعني بياخذوا التحليل أكثر من بنك، مش اعتماد على بنك واحد. فبيشوفوا بيجمعوا كل المعلومات وعلى أساسها بيتم تنفيذ القرارات القادمة، وأيضا اعتماد على المؤسسات الدولية أيضا، يعني مثل منظمة أوبك، المؤسسات العالمية اللي علاقة بالنفط، وبعدين على هذا الأساس بيتم يعني على أساسه بيتم تنفيذ الموازنة تبعه.
0: نعم، شكرا لك طبعا الأستاذ من إربيل السيد سايم سيامند، حمو خبير الأسواق المالية، على هذه المداخلة. خسائر بشرية ومادية حصيلة الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من القارة الأوروبية والتي تعاني من ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة. ففي اليونان نشب حريق هائل في ساسالونيكي، ثاني أكبر مدن البلاد، وآخر جاء على مساحات من شبه جزيرة خالكيديكي السياحية، ما ألحق ضررا بالمنشآت التجارية. في فرنسا تسببت حرائق غابات في بلدة سان ماري دو لامار في مغادرة السياح والسكان المحليين لمنازلهم وفنادقهم في بلد يستقبل سنويا أكثر من 100 مليون زائر. في إسبانيا أتى حريق اندلع شمال شرقي البلاد على 2200 هكتار، أي 22 مليون متر مربع من مساحات في هذه المنطقة السياحية من الساحل الكتالوني. أما الحريق المشتعل في بلدية فوزيلا البرتغالية فقد التهم أكثر من 11 ألف هكتار، كما تسبب في إغلاق خط للسكك الحديدية. ليعلن رئيس الوزراء عن تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية. وللحديث عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرائق التي جاءت على مساحات شاسعة في البرتغال، ينضم إلينا موفد التلفزيون العربي معاذ حامد من البرتغال. أهلا بك معاذ. معاذ، ما حجم الخسائر المادية والاقتصادية التي تكبدتها البرتغال بفعل الحرائق؟
2: نعم، في الحقيقة ألن حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث بدقة عن الخسائر الاقتصادية. حتى هذه اللحظة الحكومة تقوم بعملية رصد الخسائر الموجودة، لكن دعيني أن أنقل لك مشاهدتي لدى الوصول إلى هذه المنطقة. هنالك عشرات من المزارع التي تدمرت بفعل هذا الحريق الضخم الذي أتى على أكثر من 13 ألف هكتار، مزارع، أراضي زراعية، أشجار مثمرة، إضافة إلى أماكن للمواشي، مزارع للمواشي للثروة الحيوانية. هنالك قطع لسلسلة من خطوط الاتصالات وشبكات الإنترنت، إضافة إلى خطوط المياه. بالتالي نحن نتحدث عن آثار كبيرة. حتى هذه اللحظة الحكومة تجري عملية تقييم شاملة، خصوصا أنها في حالة تأهب قصوى لاحتمال اندلاع الحرائق مرة أخرى. بالتالي يعني نحن نشاهد حتى هذه اللحظة أعمدة الاتصالات مثلا أو الكهرباء حتى هذه اللحظة تشتعل فيها النيران. هنالك انقطاع لخدمات المياه في بعض البلدات التي تأثرت بسبب الحرائق التي ضربت هذه المنطقة. بالتالي نحن نتحدث عن خسائر كبيرة على دولة مثل البرتغال يعاني وضعها الاقتصادي بشدة بسبب المتلاحقة التي تعرضت لها خلال السنوات القليلة الماضية. هذا الحريق ليس هو الأول، بل هو مجموعة من الحرائق التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية.
0: طب هل تمتلك البرتغال الإمكانات الكافية للسيطرة على الحرائق؟
2: في الحقيقة البرتغال قامت بتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لمواجهة الحريق الضخم، وهو فوق إمكانياتها. آلية الحماية المدنية هي تقريبا تم تفعيلها لثمانية عشر مقاطعة برتغالية، من خلالها تستطيع استلام الأموال والمساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي للمساهمة في عملية الإطفاء. فرنسا وإسبانيا وإيطاليا أرسلت من ضمن هذه الآلية مساعداتها إلى البرتغال عبر مثلا رجال الإطفاء، وحدات التدخل العسكري الخاصة بإطفاء النيران، وحدات جوية تساعد على إطفاء عملية النيران. ما يصعب ذلك طبعا بطبيعة الحال هو أن هذه الحرائق أتت على الجبال المرتفعة التي لا يمكن للمركبات الأرضية الوصول لها. بالتالي البرتغال ليس لديها الموارد الكافية لإطفاء النيران في الجبال المرتفعة. بالتالي قامت الدول الأخرى بإرسال مجموعة من الطائرات الجوية للمساهمة في عملية إطفاء هذه النيران وبقائها هنا. نعم. رفقة أكثر من 1300 من رجال الإطفاء للمساعدة في إطفاء الحرائق في حال اندلاعها مرة أخرى.
0: طيب ما تأثير الحرائق طبعا على السياحة والاقتصاد في البرتغال؟
2: يعني بشكل رئيسي نحن القرى التي شهدناها، هنالك مجموعة من البيوت التي يعني يستأجرها السياح في الجبال وصلت إليها النيران بالفعل. بالتالي هؤلاء طبعا غادروا هذه المنطقة بسبب وصول النيران إلى هذه المنازل، لكن السلطات كانت الأولوية لديها إطفاء النيران التي تقترب من المنازل السكنية. بالتالي لم تسجل خسائر بشرية بسبب هذه السياسة المتبعة. بالتالي حتى هذه اللحظة، لأن النيران كانت منحصرة دعينا نقول في المناطق الجبلية، لم يتأثر القطاع السياحي بشكل كبير. السياح بشكل عام يأتون إلى السواحل، سواحل البرتغال، إلى البحر. بالتالي حتى هذه اللحظة طبعا لم تصل النيران إلى تلك المنطقة. بالتالي حتى هذه اللحظة السياحة لم تصب بذلك الأذى بسبب هذه النيران.
0: طيب معاذ، سؤال أخير، يعني هل هناك أي معلومات عن تكرار هذا المشهد في الأسابيع المقبلة، وهل هناك أي إجراءات احترازية لتجنب هذا الموضوع؟
2: نعم، اليوم البرتغال أعلنت أنها ستبقى في إطار التحضر لهذه موجة الحر المرتفعة، مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية. بالتالي فإن الدولة مستنفرة لاحتمال اندلاع مزيد من الحرائق. هذا يعني المزيد من محاولات الإطفاء وتدخل رجال الإطفاء الموزعين على كافة المناطق المختلفة. هنالك حالة مستنفرة من قبل أجهزة الدولة احتمال طبعا اندلاع هذه الحرائق، وهم مقتنعون أن الحرائق سوف تندلع مرة أخرى بسبب طول ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 10 أيام قادمة. هنالك ارتفاع مستمر في درجات الحرارة، بالتالي تتوقع السلطات اندلاع المزيد من الحرائق. لكن المفتاح الرئيسي هو متى يمكن التدخل لإطفاء هذه الحرائق، قبل أن تنتشر بشكل كبير أو أنها يمكن إطفاؤها بمجرد الاندلاع.
0: نعم، شكرا لك موفد التلفزيون العربي معاذ حامد من البرتغال.

نبقى في شبه الجزيرة الأيبيرية، لكننا سنتحدث عن قمة كروية تجمع المنتخبين الإسباني والبرتغالي على أرضية استاد دالاس. المنتخبان غنيان بالنجوم، إذ تقدر ترانسفير ماركت قيمة لاعبي رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني يمين يامال بنحو 2.5 مليار دولار. المنتخب الإسباني يضم أرمادا تقدر قيمته ب1.4 مليار دولار، والقائمة تطول. أما البرتغال فتقدر قيمة لاعبيها المشاركين في المونديال بنحو 1.240 مليار دولار، أغلاهم ثمنا نجما أو نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي. والحديث هنا عن فيتينيا وجواو نيفاس. قميص المنتخب الإسباني يحظى برعاية شركة المستلزمات الرياضية الألمانية أديداس بقيمة سنوية قدرها 23 مليون دولار في عقد يمتد للعام 2030. أما قميص المنتخب البرتغالي فيظهر عليه شعار شركة بوما الألمانية التي تدفع لرفاق رونالدو سنويا 27 مليون دولار. إذن مواجهة رياضية بنكهة مالية ستشهدها القمة الكروية المرتقبة مساء اليوم. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غدا. إلى اللقاء.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بأبرز العناوين. لجنة العمل الحكومي تنقل صلاحيتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وحماس تدعو مجلس السلام لتسهيل دخول اللجنة إلى القطاع. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، والرئيس اللبناني يقول إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش جنوبا. مسؤول أمريكي يؤكد لأكسيوس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز دون وقوع إصابات. هجمات روسية جديدة على كييف ودنيبروبيتروفسك، وغارات أوكرانية بالمسيرات على محطات للطاقة في بيلغورود الروسية.

0: شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المشكلة من جانب مجلس السلام، في حين أكد رئيس اللجنة الإدارية في القطاع علي شعث أن اللجنة تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤوليتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لبدء عملها.
1: خطوة جديدة لمحاولة دفع ملف غزة المتعثر بفعل التعنت الإسرائيلي. المكتب الإعلامي الحكومي يعلن استقالة لجنة الطوارئ ونقل صلاحيات إدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي شكلها مجلس السلام.
2: قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري.
1: إجرائياً، يقول المكتب الحكومي إن عدداً من الموظفين سيستمرون في أداء مهامهم على المستويين الفني والمهني تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على أن يمثل رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية هيئة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية. حركة حماس عدت قرار حل لجنة الطوارئ تأكيداً على عدم رغبتها في أن تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لغزة، وأعربت عن أملها في أن يتمكن الوسطاء من الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها إدخال اللجنة الوطنية إلى القطاع.
3: هذه خطوة مهمة إلى الأمام باتجاه تطبيق ما كنا نقوله دائما، بأن حماس لن تكون ولا تريد أن تكون في ترتيبات اليوم التالي لقطاع غزة، ورسالة إيجابية من أجل تهيئة أجواء أكثر متانة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة كي تدخل إلى داخل القطاع. الآن نحن نأمل أن يستطيع الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ للتوقيع على الاتفاق وإدارة الأمريكية أن تستطيع أن تضغط على الاحتلال.
1: في المقابل يعلق رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة علي شعث على الإعلان قائلا إن اللجنة الوطنية تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها فور توفير الإمكانات اللازمة لبدء عملها. شعث نوه لمرتكزات متعددة لنجاح عمل اللجنة، متمثلة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة أمام مجلس السلام الخاص بغزة، فكرر موقفه بأن على اللجنة الفلسطينية المكلفة الإشراف على ملف السلاح في القطاع وفق مبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. إسرائيل من جانبها لم تغير موقفها، إذ نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي بأن حل المؤسسات الحكومية في غزة خديعة من حماس، وأن الحركة تماطل وتلجأ إلى خطوات خشية اتهامها بتعطيل الاتفاق على حد زعم تل أبيب. استقالة لجنة الطوارئ الحكومية تأتي في ظل مساع يبذلها الوسطاء على مدار الأشهر الأخيرة لإحداث اختراق في ملف غزة، بعدما تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بفعل تعنت إسرائيل وربط أي تقدم بذريعة نزع السلاح.
0: مدنيا، نفدت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 4 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في خان يونس جنوبي القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف جيش الاحتلال مركبة ثانية في شارع المطاحن شمالي خان يونس من دون وقوع إصابات. تهدد قيود الاحتلال الإسرائيلي على المعابر استمرار الخدمات البلدية في قطاع غزة، لا سيما في ظل نقص حاد في زيوت المحركات والوقود اللازم لتشغيل معدات استخراج وضخ مياه الشرب.
4: يحاول محمد الجدي استجماع فريقه الهندسي من أجل استكمال العمل في إحدى محطات معالجة المياه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. محدودية الإمكانيات

0: وزيادة الأعطال كانتا أبرز التحديات أمام إنجاز العمل في مرفق خدماتي مهدد بالتوقف الكامل.
1: بعض المناطق لم يصلها المياه منذ ما يزيد أسبوعين، لأنه أنت بتحكي أنه ما بتوفر عندك زيوت أو حتى قطع غيار لتشغيل وصيانة هذه المولدات، اضطرت البلدية لتوقيف هذه المولدات عن العمل، وبالتالي توقفت الآبار، مما أدى إلى حدوث أزمات مياه في مناطق النصيرات. يشار إلى أن النصيرات فيها ما يزيد عن 200 ألف نازح ومقيم.
0: مشهد المعاناة هذا امتد إلى المواطنين القاطنين في الخيام، حيث تقلصت ساعات وصول المياه بصورة كبيرة لتصبح بمعدل ساعة أسبوعياً. تحديات اشتدت ودخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
2: فيش مي للشرب، فيش مي لغسيل، فيش مي لجلي، معي الكلى، معي الصمام، بدي علاج مية، فيش هلقيت هاي العلاج عندي الدواء تخربط بقلة إنه سبق وجود المية.
0: دمرت الحرب الإسرائيلية على القطاع جزءا كبيرا من آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما أخرجت أكثر من 90% من الآليات والمعدات الأساسية عن الخدمة دون سماح الاحتلال حتى الآن بإعادة تأهيل المرافق الحيوية في القطاع.
3: تتسع دائرة القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين يوما بعد يوم، قيود باتت تمس عصب الحياة اليومي قطاع الخدمات الأساسية، والذي بات مهددا بالتوقف الشامل. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: أفرجت إسرائيل عن 17 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة وسلمتهم لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لإجراء الفحوص الطبية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان النعوق إن اللجنة تواصل مطالبات السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بالوصول إلى جميع المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم. أفادت محافظة القدس أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية بلغ 23، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة مقابل 37 تجمعا بدويا يقطنها أكثر من 7000 مواطن، تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة من الاحتلال ومستوطنيه. وأصيب أكثر من 10 مواطنين خلال اعتداءات من المستوطنين على منزل عائلة فلسطينية في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأعلن جيش الاحتلال منزل العائلة ومحيطه منطقة عسكرية مغلقة بذريعة قربه من بؤرة استيطانية أقيمت قبل نحو 7 أشهر على مشارف منزل العائلة الفلسطينية.
5: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة عسكرية مغلقة فيها حمام تستخدمه عائلة سالم الهذلين. المنطقة خارج هذا المنزل هي منطقة عسكرية، وهذه حدودها. هذه النافذة تطل على منطقة عسكرية، وفي داخل هذا المنزل يسكن هذا المواطن الفلسطيني سالم هذلين مع 14 فردا من عائلته. تعرض هذا المنزل الذي نتواجد فيه لهجوم من قبل المستوطنين خلال الأيام الماضية، عدد كبير من الإصابات، آخرهم 6 إصابات أعلن عنها الهلال الأحمر الفلسطيني في هذا المنزل نتيجة هجوم المستوطنين. يدعي المستوطنون بأنهم والذين أقاموا بؤرتهم الاستيطانية في هذا المكان قبل نحو 7 أشهر أن هذه الأرض التي يسكنها سالم هي ملك لهم، ولكن هذا المنزل هو مبني منذ أكثر من 20 عاما. أحمد هذلين أحد سكان هذه المنطقة. أحمد، ما الذي يدعيه جيش الاحتلال والمستوطنين؟ لماذا حولوا المنطقة إلى عسكرية مغلقة؟
6: طبعا إحنا في خربة أم الخير منزل سالم الهذلين يتعرض يوميا لعشرات الهجمات من قبل المستوطنين. الهدف واضح اللي هو طرد وتهجير هذا هؤلاء العائلة. حاليا اليوم العائلة ممنوع من استخدام الحمام، اللي هو الحق بسيط وأساسي لأي عائلة، ممنوع وصول إلى مواشيهم وأطعام مواشيهم، في أغنام إلها أكثر من 48 ساعة ممنوع نهائيا حدا يصلها. المنطقة العسكرية أعلنها الجيش ولازالت لغاية اليوم معلنة، هجمات مستوطنين مستمرة يوميا، الوضع هان صعب ومرير على عائلة سالم الهذلي.
5: شكرا لك أحمد هذلين، أحد سكان المنطقة. إذن يسكن سالم في هذا الموقع الذي نتواجد فيه، يسكن في عدة بيوت أشبه ببيوت مبنية من الطوب وكذلك أيضا مسقوفة من الصفيح، لأن هذه المنازل كثير منها تتعرض لعمليات هدم وإخطارات بالهدم، لذلك يبني الفلسطينيون غرفتين وثلاث غرف مع بعضها البعض ويضطرون لوضع الحمامات وكذلك الحظائر في الخارج. في هذه المنطقة نلاحظ كيف أقدم المستوطنون على إقامة البؤرة الاستيطانية في موقع قريب جدا من هذه العائلة في قرية أم الخير في مسافة يطا جنوب محافظة الخليل. هنا طبعا يسكن الفلسطينيون منذ خمسينيات القرن الماضي وبنوا هذه القرية، وجاءت المستوطنات القريبة في الثمانينيات، لكن هذه المستوطنة أقيمت قبل أقل من 7 أشهر. نلاحظ أن المستوطنين وضعوا أعلامهم بشكل قريب جدا في هذا المكان، وهذه المنطقة الصغيرة التي أعلنت عسكرية مغلقة تشمل الحمام الذي صورناه. على يسار الشاشة في هذا المكان هناك حظيرة للأغنام يمنع على سالم الهذلين الوصول إليها، وهي مصدر رزق أساسي لهؤلاء المواطنين الفلسطينيين في هذا الموقع بمحافظة الخليل. فهد العصا، التلفزيون العربي، قرية أم الخير، مسافة يطا، جنوب الخليل.
4: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,074 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، وأضاف أن اعتداءات المستوطنين وحدها تسببت في استشهاد 17 فلسطينيا.
7: من التوسع الاستيطاني إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية، بهذا التوصيف قرأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معطيات النصف الأول من عام 2026، معتبرة أن المشروع الاستيطاني دخل مرحلة جديدة تقوم على فرض واقع دائم يمهد للضم ويقلص فرص قيام دولة فلسطينية. الأرقام بحسب الهيئة تعكس هذا التحول، فقد وثقت أكثر من 11,000 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم، وشملت مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. التصعيد لم يقتصر على الاعتداءات الميدانية، فقد درست سلطات الاحتلال 113 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء أخرى وفق بيان الهيئة، كما صدقت على ما يقارب 8,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع إقرار إنشاء 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام. وعلى الأرض تقول الهيئة إن سلطات الاحتلال صادرت أكثر من 4,300 دونم من الأراضي الفلسطينية، ونفذت 341 عملية هدم طاولت 740 منشأة، بينما تلقت 254 منشأة إخطارات بالهدم. أما اعتداءات المستوطنين فبلغت 3,488 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا كليا أو جزئيا، إضافة إلى تضرر أكثر من 45,000 شجرة، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن هذه المعطيات تعكس سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة رسم الخريطة الفلسطينية، بما يفرض واقعا يصعب تغييره مستقبلا.
4: في لبنان تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد للاتفاق الإطاري، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في النبطية الفوقة جنوبية لبنان. سياسيا، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية مجددا رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان.
8: في لبنان لا يزال اتفاق الإطار يواجه اختبار الميدان، فبينما تتواصل التحضيرات لتنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في الجنوب، تشير المعطيات إلى تأجيل التنفيذ بانتظار ترتيبات أمنية إضافية في وقت تستمر فيه الغارات والخروقات الإسرائيلية. في أحدث الانتهاكات يستشهد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية، بينهم مديرة مدرسة كانت تتفقد منزلها المتضرر من الحرب. وكعادته يخرج جيش الاحتلال مبررا قصفه باستهداف مشتبه بهم. على الأرض يبدو أن خطة المناطق التجريبية لا تزال تراوح مكانها، حيث تطالب إسرائيل بضمانات من الجيش اللبناني قبل البدء في تنفيذها، فيما تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بالمنظومة الأمنية بأنه لا نية حاليا لبناء مواقع عسكرية ثابتة بعمق المنطقة الأمنية جنوب لبنان. سياسيا، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بخيار التفاوض باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأراضي المحتلة وتعزيز انتشار الجيش، مؤكدا أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي يقوض سيادة الدولة ويعرقل تثبيت الاستقرار.
9: ليش ما بده يكون جالس على الطاولة؟ ما بده يكون شارك؟
8: عون ومع استعداده لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس ترامب لبحث تنفيذ الاتفاق وآليات الانسحاب، يؤكد مجددا رفض أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان. بالتوازي، رئيس الحكومة نواف سلام يواصل اجتماعاته مع قيادة الجيش لاستكمال التحضيرات الميدانية تمهيدا لانتشار المؤسسة العسكرية في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل. من جهة أخرى، يشيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمواقف رؤساء المجالس البلدية والفعاليات في القرى الحدودية جنوب لبنان، لا سيما المسيحية منها، لرفضها ما وصفها بمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبة سكانها في الانضمام لإسرائيل. بري دعا الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعمليات التدمير الممنهج التي تستهدف بلدات جنوب لبنان. وبين مسار تفاوضي لم يكتمل وواقع ميداني لا يزال متقلبا، يبقى تنفيذ اتفاق الإطار مرهونا بتحويل التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض.
4: ومع دخول فترة الصيف، تظهر التداعيات الثقيلة للحرب الإسرائيلية على القطاع السياحي في لبنان الذي يحاول تنشيط الإيرادات وتقليل الخسائر، لكنه يصطدم بتحديات عديدة، أبرزها وقف إطلاق النار الهش والوضع الإقليمي وانخفاض أعداد السياح العرب والأجانب.
10: الصمت غدر رفيقا لجورج، يقول إنني لم أكن لأستطيع الحديث معه في مرفأ مدينة جبيل في مثل هذا الوقت العام الماضي بسبب ازدحام السياح على الرحلات التي كان ينظمها. اليوم تزداد عقد الحياة أمامه في واقع شديد الاضطراب.
11: وضع السياحة عندنا بلبنان واحد والورا، لا واحد ولا اثنين، واحد والورا، يعني ولاد البلد بس عم يشغلونا. السياحة صفر، لا عراقية لا إيرانية لا خليجية لا كويتية لا ولا شيء، حتى أمريكا أمريكان ما فيش. الوضع هذيك السنة كان الوضع غير.
10: مع دخول الموسم الصيفي، تحاول الفنادق والمطاعم والمسابح الترويج لخدماتها مع تراجع قدرة المستهلكين وحجم الإنفاق على الأنشطة الترفيهية أمام أولويات الحياة الأخرى، إضافة إلى الوضع المتشنج على الجبهة الجنوبية الذي ينعكس سلباً على هذه الأنشطة.
12: رح نتخطى هذه الظروف وإن شاء الله أكيد بمرحلة لاحقة بيكون لبنان بوضع أفضل. نحن ندعي الكل يضلهم بنفسية إيجابية لحتى نضلنا عايشين بأجواء حلوة.
10: مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تراجع قطاع السياحة بنسبة 75%، ويشمل ذلك أيضا قطاعات الضيافة والترفيه والطيران والأنشطة المرتبطة بها، كما ألغيت العديد من مهرجانات الصيف مع تراجع كبير في أعداد السياحة الوافدة والمغتربين.
13: المهم بالموضوع هذا نقدر نضل نقدم ذات الجودة وذات النوعية ونتحمل الكلفة تبعنا. أسعار اليوم الطاقة صارت كتير غالية بدول العالم، ولبنان لأنه ما في كهرباء طاقة زيادة أكتر بكتير من كل دول العالم. المطلوب كان من الدولة اللبنانية اليوم يكون عندها سياسة تخفيض أسعار بس بالطيران.
10: تشير التقديرات إلى أن الخسائر الشهرية لقطاع السياحة تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي في بلد تساهم فيه السياحة بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي.
14: من الجبال والغابات ذات الطبيعة الخلابة إلى شواطئ تمتد من الجنوب إلى الشمال على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لطالما عرف لبنان بأنه وجهة سياحية متنوعة على مدار العام، لكن قطاع السياحة يعاني حاليا من تبعات الحرب على الموسم الصيفي والذي انتهى تقريبا قبل أن يبدأ. من مدينة جني، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
4: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن سفينتين تجاريتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار جسيمة لكن لم تسجل أي إصابات بشرية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن بلاده مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران وحدها، مؤكدا أن الهجوم القوي على إيران الذي كان بقيادة نتنياهو وترامب أزال تهديد تدمير إسرائيل وألحق أضرارا بالغة بقدرات إيران الاستراتيجية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وأضاف ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق.
15: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
4: معي من وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك إلينا. عبد الرحمن، يبدو أن مهلة الأسبوع بشأن مضيق هرمز انتهت مع الحديث عن أن الحرس الثوري الإيراني بحسب ما نقله أكسيوس هاجم سفنا في المضيق. ما الذي يقال في الولايات المتحدة حتى اللحظة عن هذا الحادث، وهل يتم الحديث أيضا عن رد مرتقب أمريكي؟
16: في حقيقة الأمر حسام، هناك نوع من أنواع الصمت. دونالد ترامب غادر ما يقرب من 45 دقيقة تقريبا، غادر الولايات المتحدة الأمريكية متجها إلى قمة الناتو في تركيا التي قال أنه يذهب إليها لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديقه. ونحن نعلم أن في هذه القمة سيتم مناقشة مسألة مضيق هرمز، وبالتالي حينما يصمت دونالد ترامب ولا يعلق على هذا الأمر حتى الآن، ولا حتى القيادة الوسطى ولا حتى الخارجية الأمريكية، لا يوجد أي تصريح رسمي عن هذا، ولم تنشر أي مؤسسات أمريكية أخرى سوى أكسيوس هذا الخبر. فهذا يعني ربما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية إما في أن يكون هناك رد منسق مع الحلفاء في الناتو، خاصة أننا سمعنا وقرأنا الأنباء التي تحدثت أن مسألة مضيق هرمز ستكون على رأس الأولويات الموجودة هناك، بالإضافة إلى المسألة الأوكرانية الروسية التي أشار أيضا إليها دونالد ترامب بأنه يمكن الحديث عنها، وأنه سيكون ربما هناك اجتماع مع زيلينسكي أو الحديث معه حول هذه المسألة. لكن مسألة مضيق هرمز على رأس هذه الأولويات فيما يتعلق بالأجندة الأمريكية مع الناتو، وبالتالي ربما ينتظر دونالد ترامب تحديثات نهائية، ربما لا يرغب في أن يعود لتنفيذ ضربات قبل الاجتماع مع قمة الناتو بحيث يكون هناك رد سياسي موازي للضربة العسكرية. لا نعرف كل هذا لأننا نتذكر حسام أنه منذ أسبوع حينما جرى في يومين متتاليين ضربات ما بين الإيرانيين على سفن، إحداهما كانت ترفع علم سنغافورة والأخرى علم بنما، ورأينا الرد الأمريكي الفوري من القيادة الوسطى الأمريكية. هذا جعلنا يعني لا نعرف هل سيكون هناك رد فوري، حتى الآن لا يوجد أي تعليق، غالبا القيادة الوسطى تعلق بعد القيام بالعمليات، لكن دونالد ترامب كان يتحدث عن العمليات قبل القيام بها ويشير إليها لكنه لم يشير إليها وهو ذاهب إلى الناتو منذ 45 دقيقة، وبالتالي هذا بطبيعة الحال ليس معتادا حتى الآن، وهذا الصمت الموجود في كل واشنطن كما قلت ربما لفارق التوقيت أو ربما لأن القيادة الوسطى تجهز إلى عمل ما، أو ربما دونالد ترامب ينتظر أن يأخذ موقفا سياسيا قبل أن يكون هناك ردا عسكريا، لا سيما أنه صباح اليوم بتوقيت واشنطن أي صباح أمس بتوقيت الشرق الأوسط كان له تصريحات مهددة بشكل كبير جدا، وصل في بعضها إلى التهديد مرة أخرى بالقدرة على تدمير الجسور في خلال ساعة والتدمير على تدمير إمدادات الطاقة، وقال أن الإيرانيين ليسوا بخير وأنهم كولايات المتحدة الأمريكية لم يعطوا أو أنه لم يعطي الإيرانيين أي أموال وبالتالي هم يعانون كما يقول، ويقول أنه لا يريد إسقاط النظام لكنهم لن يحصلوا على سلاح نووي، وقال أنه لا يريد أن يضر 91 مليون شخص، يقصد بطبيعة الحال الشعب الإيراني عدد الشعب الإيراني، لكن التصريحات الخاصة بدونالد ترامب التهديدية تشير إلى أنه لن يمر أن
4: هذه التصريحات جاءت متزامنة مع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي في إيران، وبالتالي هل حملت دلالات؟
16: طبعا بطبيعة الحال دونالد ترامب، ونحن حتى رأينا يعني التحذيرات الإيرانية التي تحدثت عن تحذير لدونالد ترامب في عدم الحديث بطريقة سيئة أو طريقة لا تحمل القدر المستحق أو الوافر أو القدير من الاحترام للشعب الإيراني أو للإيرانيين، بمعنى أنه لوحظت في إيران أيضا وعلى مستوى أمريكا هذه التصريحات المتزامنة، وكان لديه أيضا تصريحات حينما ظهرت المشاهد الكبيرة التي فيها أعداد كثيرة جدا جدا في إيران في الأيام الأولى لهذا التأبين أو هذه الجنازة، حينما استغرب الأعداد وتحدث بدهشة تقلل من مسألة يعني بكاء الناس أو تجمعهم وما إلى ذلك، وبالتالي دونالد ترامب هذا التصعيد اللفظي أو هذه العبارات اللفظية المهددة أو المقللة من شأن ما يجري في إيران لم تبدأ اليوم ولكن بدأت منذ يوم أو يومين بحسب فرق التوقيت، وبالتالي دونالد ترامب يريد أن يظهر هذه القوة وهذه المنعة وأن لديه اليد العليا وأن هذا الوقف لهذه الاستهدافات المتبادلة حول آلية التعامل مع مضيق هرمز لن تثنيه بأن يكون هو الرجل القوي، ولا سيما أننا نعرف أن دونالد ترامب يواجه انتقادات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من اليمين سواء اليمين الصهيوني أو حتى اليمين يعني الأكثر الذي هو ليس يمينا كلاسيكيا ولكن يمين على يمين الحزب الجمهوري نفسه، انتقادات كثيرة حول التوصل إلى مذكرة التفاهم التي نظر إليها باعتبارها أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الحرب، كما عنونت النيويورك تايمز كما نتذكر حينما كتب الإديتوريال بورد أو يعني مجلس التحرير المقالة التي تحدثت عن فوز إيران بالحرب أو خسارة تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية للحرب، وبالتالي هو دائما يريد، وانتقد أيضا أمس المؤسسات الصحفية التي قال واليوم بتوقيت واشنطن المؤسسات الصحفية التي لا تنشر يعني فوز الولايات المتحدة الأمريكية أو قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير البحرية والدفاعات الجوية والرادارات الخاصة بإيران، وبالتالي مسألة شعور دونالد ترامب أنه تحت ضغط كامل بمسألة عدم الفوز يجعله يذهب إلى هذه التصريحات بشكل مستمر.
4: الزميل الصحفي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من وزارة الخارجية الأمريكية. تتزايد مؤشرة التململ داخل الولايات المتحدة من الحرب على إيران، إذ كشف استطلاع أجرته فاينانشال تايمز عن تشكيك واسع في جدوى الصراع في ظل طلبات تمويل حكومية بمليارات الدولارات وتصاعد الانتقادات قبل انتخابات التجديد النصفي.
17: بينما تتزين الولايات المتحدة بشعارات السيادة والريادة، تظهر استطلاعات الرأي أن المزاج العام لدى الأمريكيين أصبح أقل يقينا وأكثر تساؤلا عن الكلفة والجدوى والاتجاه. يأتي ذلك في وقت تنخرط فيه واشنطن في ملفات خارجية مثيرة للجدل تتصدرها الحرب مع إيران بما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية. الاستطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز وكشف عن تحول لافت في المزاج العام الأمريكي تجاه الحرب التي يقودها ترامب ضد إيران، إذ عبر 58% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنها لم تكن تستحق التكلفة، في مؤشر على تصاعد التململ الشعبي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ولا يقتصر هذا التشكيك على الكلفة المالية، بل يمتد إلى جدوى النتائج الاستراتيجية، حيث يرى 44% أن الحرب أضعفت موقف الولايات المتحدة أمام إيران مقابل 31% فقط يعتبرون أنها عززت موقع واشنطن، ما يعكس انقساما واضحا بشأن حصيلة التدخل. وقد انعكست تداعيات الصراع أيضا على الداخل الأمريكي مع ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية، الأمر الذي أسهم في تراجع تأييد الرئيس إلى 36% فقط وانخفاضه بصورة أشد بين المستقلين إلى نحو 21%. نتائج الاستطلاع تزامنت مع تصاعد الجدل في واشنطن بشأن اتفاقات التهدئة مع إيران، حيث يرى 66% من المستطلعين أن أي تفاهم لن يغير مسار الاستقرار الإقليمي أو قد يزيده اضطرابا، بينما لا يتوقع سوى 1 من كل 5 أن يقود إلى سلام فعلي. وفي سياق السياسة الخارجية الأوسع، أظهر الاستطلاع انقساما حول مستقبل دور الولايات المتحدة في حلف الشمال الأطلسي، إذ يؤيد 53% البقاء في الحلف مقابل 23% يفضلون الانسحاب، رغم تكرار تهديدات ترامب بالانسحاب وانتقاداته للحلفاء الأوروبيين. سياسيا، أظهر الاستطلاع تقدم الديمقراطيين بست نقاط في نوايا التصويت للكونغرس، 44% مقابل 38%، ما يشير إلى تراجع موقع الجمهوريين قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي. مؤشرات مجتمعة تعكس صورة مشهد سياسي أمريكي متوتر يتقاطع فيه الداخل الاقتصادي مع الاستقطاب السياسي في ظل استمرار ارتدادات الصراع في الشرق الأوسط على أولويات الناخبين واتجاهات الرأي العام.
4: شارك ملايين الإيرانيين في تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، في مراسم امتدت من شرق المدينة إلى ساحة برج الحرية. وردد المشاركون هتافات من بينها الانتقام والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، بينما رفع بعضهم لافتات استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن الجيش السوداني شن غارات جوية على مواقع القوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان، وبحسب البيان العسكري شملت الغارات طريق صادرات وبلدة بارا شمال كردفان ومحيط مدينة الخوة بغرب كردفان، ما أدى إلى تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة للدعم السريع. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين. من جانبها، أعلنت اليونيسف مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من العام الجاري، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية.
18: في جنيف صدر القرار. هذه المرة لم يكتفي مجلس حقوق الإنسان بالإدانة، المجتمعون هنا أمروا بالإجماع بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيض السودانية. لكن بعيدا عن قاعات الأمم المتحدة تتحدث الصور. أطفال بلا منازل فقدوا آباءهم وأمهاتهم، وآخرون ينتظرون وجبة أو دواء داخل مخيمات النزوح. تقول اليونيسف إن الحرب قتلت وأصابت ما لا يقل عن 330 طفلا خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت دارفور وكردوفان أعلى حصيلة للضحايا بين الأطفال. في الأبيض وحدها قتل 18 طفلا جراء هجمات بطائرات مسيرة وقصف متواصل، ولم تسلم المنازل ولا المدارس ولا المستشفيات ولا حتى مصادر المياه. ومع كل هجوم يتسع الخوف ويضيق الأمل. تحذر اليونيسف من أن أطفال السودان عالقون في دوامة من العنف والنزوح والحرمان، وتدعو إلى حمايتهم، لكن على الأرض لا يعلو صوت على صوت الحرب، فيما يضيع بكاء الأطفال وسط دوي القذائف.
4: هذا ووثقت مشاهد لحظة وقوع هجوم أوكراني على منشآت للطاقة في منطقة بلغرود الروسية وسط انقطاع واسع للتيار الكهربائي. شنت روسيا قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيس في مدينة سمار بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل صفارات الإنذار في العاصمة كييف وصدور تحذيرات من هجوم بالصواريخ البالستية. هذا وارتفع عدد قتلى الهجوم الروسي على العاصمة كييف وضواحيها إلى 18 قتيلا وفق السلطات، والعشرات من الجرحى، كما ألحق الهجوم أضرارا واسعة في منشآت عدة رصدت بعض آثارها كاميرا التلفزيون العربي من حي دارنيتسكي في كييف.
19: هذا حي دارنيتسكي، والصورة كما تشاهدون، السكان هنا عايشوا ليلة رعب حقيقية، أضرار واسعة خلفها الهجوم الروسي الليلة الماضية في هذا المكان تحديدا. هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق، كما نرى شقق وطوابق انهارت بالكامل بفعل الضربة الروسية الليلة الماضية. كما نلاحظ رجال الإنقاذ في مكانهم يحاولون التعامل مع مخلفات هذا الهجوم والبحث عن أو البحث تحت الأنقاض في هذا المكان. عشرات السيارات كما نشاهد هنا احترقت بالكامل، كانت مركونة أمام هذا المبنى السكني. أيضا هناك مركز تجاري تضرر بشكل كبير في هذا المكان في حي دارنيتسكي الذي استهدف خلال الليلة الماضية بشكل عنيف وفق ما قالت السلطات المحلية. طبعا في هذا المكان أيضا هناك إصابات وضحايا خلفهم الهجوم الروسي. الصورة سوداء هنا في هذا المكان، أيضا في هذا المبنى السكني عشرات الشقق السكنية تضررت بفعل الضربات الروسية خلال الليلة الماضية. العديد من سكان هذا الحي قضوا ليلتهم في الملاجئ. كما نشاهد مدخل هذا المبنى السكني أيضا تعرض لأضرار كبيرة، يحاول رجال الإنقاذ والسكان وأصحاب المحلات هنا التعامل مع مخلفات هذا الهجوم. الهجوم الروسي كان واسعا باستخدام عدد قياسي من الصواريخ والمسيرات وفق ما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، متهما السلطات الروسية والقوات الروسية باستهداف هذه الأماكن المدنية عمدا. ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد واضح في الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد 4 أيام فقط من هجوم كبير للقوات الروسية أوقع أيضا العشرات من القتلى والجرحى هنا في كييف وفي مقاطعات أخرى. وزارة الخارجية نددت بهذا الهجوم الروسي على العاصمة كييف ودعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مع مطالب متكررة ومتزايدة من الرئيس زيلينسكي لشركاء بلاده الغربيين بضرورة دعم بلادهم بصواريخ اعتراضية لمواجهة الصواريخ الباليستية، نقطة الضعف لدى الدفاعات الجوية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي دارنيتسكي، كييف.
4: تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا بأن يبرم الحلف عقودا بمليارات الدولارات لتعزيز قدراته الدفاعية، وقبيل ساعة من انطلاق قمة الحلف في تركيا، أكدت ألمانيا أن انتقادات الرئيس الأمريكي بشأن ميزانية الحلف انبنت على أرقام غير محدثة وفق تصريح المستشار الألماني.
20: إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات التركية في أنقرة تحسباً لبدء توافد نحو 32 من قادة دول الناتو في قمة الحلف لهذه السنة، قمة تأتي في سياق غير اعتيادي تطبعه حالة الصدام بين الولايات المتحدة والمعسكر الأوروبي داخل الحلف. وفجرت مسألة تمويل الحلف خلافاً عميقاً ظهر من خلال الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس ترامب وتهديده بالانسحاب من الحلف في حال لم يتم رفع نسب تمويل الميزانية إلى 5%. هذا الجدل زاد مع التصعيد في جبهات الحرب الأوكرانية وما جرى خلال الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، إذ وجه الرئيس ترامب سهام نقده اللاذع للحلف واصفا إياه بالنمر الورقي. لكن أمين عام الحلف مارك روتا استبق القمة بالتأكيد على أن عقودا بمليارات الدولارات سيمضيها الناتو تعزيزا لقدراته الدفاعية.
21: بالنظر إلى عامي 2025 و2026 مجتمعين، بلغ إجمالي الاستثمارات الدفاعية الإضافية 258 مليار دولار، وهو اتجاه مستمر. وبعد سنوات من ضعف الاستثمار، أصبح الحلفاء الأوروبيون وكندا يقتربون من معادلة مستوى الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة.
20: لا يختلف كلام روتا كثيراً عما أفصح به كبار المسؤولين في ألمانيا. المستشار الألماني الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي قال إن الأرقام التي استند إليها ترامب في معرض حديثه عن ميزانية الحلف لم تعد محدثة. لا يختلف كلام روتا كثيراً عما أفصح عنه كبار المسؤولين في ألمانيا. المستشار الألماني الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي قال إن الأرقام التي استند إليها ترامب في معرض حديثه عن ميزانية الحلف لم تعد محدثة. لكن أحدث التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الأمريكي أكدت أن توجه إدارة الرئيس ترامب يسير نحو تحالف متوازن تكون فيه أوروبا بموقع الريادة للدفاع عن نفسها وفق تعبيره.
4: تواصل السلطات الفنزويلية عمليات تقييم الأضرار بعد الزلزال المزدوج، وقررت إنشاء نظام خاص لتحديد المباني الآيلة للسقوط أو القابلة للسكن، فيما تشير الإحصاءات الأولية لسقوط نحو 200 مبنى وتضرر 900 أخرى جراء الزلزال المزدوج.
22: بدأت السلطات الفنزويلية عمليات تقييم الأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة في المناطق التي تعرضت للزلزال يوم 24 من يونيو الماضي. أطلقت الحكومة برنامج أسمته الإشارة الهيكلية. يتضمن هذا البرنامج تقييم لفرق هندسية مختصة لكافة المباني التي تقع في المناطق التي تعرضت للزلزال. المباني التي لم تتعرض أساساتها وأعمدتها أو جدرانها لأي أضرار تمنح الإشارة الخضراء بمعنى أنها قابلة للسكن، أما المباني التي تعرضت لبعض الأضرار الجزئية في جدرانها أو بعض أعمدتها التي لا تمس الهيكلية يلصق عليها ملصق أصفر كما هي حال هذا المبنى. المباني التي تعرضت لأضرار كبيرة في أعمدتها وقد تكون آيلة للسقوط يوضع عليها مؤشر أحمر. على المستوى الوطني حقيقة الدمار واسع، أكثر من 200 مبنى أحصتها الحكومة الفنزويلية سقطت بالكامل، وحوالي 900 مبنى تعرضت لأضرار جزئية كبيرة. هنا في بلدية تشاكاو في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 86 مبنى تضرر بشكل جزئي، بينما سقطت 3 أبراج سكنية بالكامل مخلفة العديد من الضحايا. لغاية الآن رغم أن الحصيلة تصاعدية 3342 قتيل وأكثر من 17,000 جريح خلفه الزلزال المزدوج في 7 ولايات فنزويلية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدية تشاكاو كاراكاس.
4: أعلنت الخارجية الأمريكية أنها رصدت قيام الصين بإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزود برأس حربي من غواصة. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الصاروخ سقط في جنوب المحيط الهادئ. عقد الإطار التنسيقي الشيعي في العراق اجتماعه الدوري في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وجاء في بيان رسمي عقب الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا آخر التطورات على الساحة الوطنية، كما جدد قادة الإطار التنسيقي دعم الإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة جائحة الفساد ووقف هدر المال العام. وأكد الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه مجلس النواب نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع الخطوات الحكومية والقضائية. أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الجزائر عن ملامح جديدة لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية عقب بت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة. وكشفت النتائج عن استمرار أحزاب الموالاة في تصدر المشهد البرلماني، في حين شهدت القوائم المستقلة تراجعا واضحا في حجم تمثيلها مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2021.
0: أعادت الانتخابات التشريعية في الجزائر رسم ملامح المجلس الشعبي الوطني وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تبقى قابلة للتعديل في انتظار الفصل في الطعون قبل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.
1: واحد حزب جبهة التحرير الوطني داخل الوطن 85 وخارج الوطن عنده 5 مقاعد، مجموع 90. يليه التجمع الوطني الديمقراطي 71 داخل الوطن، 2 خارج الوطن 73. رقم 3 جبهة المستقبل 57 داخل الوطن، 2 خارج الوطن 59. حركة مجتمع السلم 44.
0: وبحسب هذه النتائج حافظت أحزاب الموالاة على صدارة المشهد البرلماني في وقت سجل فيه تراجع لافت في تمثيل القوائم الحرة مقارنة بانتخابات عام 2021 التي كانت ثانية أكبر كتلة في البرلمان السابق، بعدما انخفض عدد مقاعدها من 77 إلى 32 مقعداً. ويضم المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد توزعت بشكل يعكس استمرار هيمنة الكتل الحزبية التقليدية على تركيبة البرلمان. وحافظ حزب جبهة التحرير الوطني على موقعه كأول قوة برلمانية.
2: نتحدث عن خارطة سياسية، لو تغيرت التركيبة يعني الأحزاب الأغلبية، نحن الآن ما دمنا دائما في إطار أغلبية رئاسية، أحزاب دائما تدعم يعني رئيس الجمهورية، فالخارطة هي نفسها، وإن تراجع كل حزب تراجعت عدد مقاعده، ولكن على مستوى التأثير وعلى مستوى التصويت وعلى مستوى تمرير مشاريع القوانين الآخرة، الكلمة لا زالت في يد أحزاب التيار الوطني المساند للبرنامج الرئاسي للسيد عبد المجيد تبون.
0: وتشير هذه المعطيات إلى برلمان يغلب عليه الطابع الحزبي مجددا، بعد أن كان المستقلون قد شكلوا أحد أبرز مفاجآت الاستحقاق السابق، ما يعكس إعادة تثبيت موازين القوى التقليدية داخل المؤسسات التشريعية. لا تقرأ هذه النتائج بوصفها مجرد أرقام لتوزيع المقاعد، بل باعتبارها إعادة تشكيل لموازين القوى داخل البرلمان الجزائري في مرحلة جديدة تتبلور ملامحها مع بداية الدورة التشريعية المقبلة. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
4: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، حثا على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة، لا سيما التي تهدد الأطفال.
23: تجرى حاليا تجربة على مجتمعاتنا من دون خطة ومن دون موافقة، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر، كما أنه غير مقبول. إن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل تحولا في عالمنا، والسؤال المطروح هو: هل سنشكل نحن هذا التحول معا، أم سنترك له المجال ليشكلنا هو؟
4: اعتقلت السلطات في تنزانيا عشرات الأشخاص قبيل احتجاجات مقررة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية والإفراج عن زعيم المعارضة توندو ليسو. وحذر المتحدث باسم الجيش سيلفستر مانغور من تنظيم أي مظاهرات، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد من يخلون بالأمن، وذلك بعد قرار حكومي بحظر التجمعات السياسية. ومن المقرر أن تتزامن الاحتجاجات مع الذكرى 72 لتأسيس الحزب الحاكم وسط مطالب بالإفراج عن ليسو المحتجز بتهم الخيانة. الآن إلى أخبار مونديال 2026. تأهل المنتخب البلجيكي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف لهدف. انتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدفين لهدف، وأضافت بلجيكا الهدفين الثالث والرابع في شوط المباراة الثاني لتقصي بذلك آخر منتخب من المنظمين الثلاثة للمونديال. وهذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها المنتخب البلجيكي في تاريخ مشاركاته المونديالية إلى ربع نهائي، حيث سيلتقي منتخب إسبانيا. من جهته تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع النهائي إثر فوزه على نظيره البرتغالي بصعوبة بهدف وحيد. شهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، وتواصل التعادل السلبي حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حين تمكن البديل مايكل ميرينو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، وكان كافيا لإقصاء البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة وملاعب المونديال عموما. ويصل منتخب لاروخا للمرة السابعة في تاريخه لربع النهائي في بطولات كأس العالم. وجاء مدرب المنتخب المصري حسام حسن رسالة إلى الرياضيين والإعلاميين المشاركين في كأس العالم، طلبهم من خلالها دعم القضية الفلسطينية واستغلال المونديال لتسليط الضوء على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
3: رسالة من خلال كرة القدم القوة الناعمة في العالم، أرجوكم أرجوكم كل الرياضيين وكل الإعلاميين بمختلف أديانتهم بمختلف دولهم، يمكن خلال كاس عالم نبعت رسالة نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش يعيش، هم مش عايزين حاجة يعيشوا بس، فلو سمحتوا من خلال الإعلاميين المحترمين الرياضيين عادي زي ما احنا بنعمل شعار الفيفا يقولك ريسبكت والفير، فاحنا عايزين فير في حياة وعايزين ريسبكت البني آدم، عايزين ريسبكت ان البني آدم يعيش، وعايزين فير ان في شعوب تعيش بس. هذا كل اللي انا بقوله.
4: تستحوذ جنازة المرشد الأعلى الإيراني والتغييرات المتوقعة في طهران على اهتمامات الصحف العالمية التي تطرقت أيضا إلى بنك الأهداف الإسرائيلية في غزة ولبنان. بعد هذا التقرير يواصل التغطية معكم الزميل محمد غملوش.
5: في مجلة تايم الأمريكية سلطت ريبيكا شنايد الضوء على الرسائل الإيرانية من خلال جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن فكرة تراجع قوة القيادة الإيرانية هي ما تأمل طهران في دحضه من خلال الجنازة الضخمة، حيث إن هذه التجمعات التاريخية تهدف إلى أن تكون بمثابة تأييد قوي للنظام وإظهار الوحدة في جميع أنحاء البلاد. وتشير الكاتبة إلى أن غياب مجتبى المرشد الأعلى الجديد ونجل المرشد الراحل يثير الكثير من علامات الاستفهام، إلا أن الإصابات التي يقال إنه تعرض لها قد تكون أحد أسباب غيابه لمنع ظهوره ضعيفاً في لحظة تحاول فيها الدولة إظهار الوحدة والقوة. وتلفت الكاتبة إلى أن الجانب الأمني يعد سبباً رئيسياً آخر في غياب مجتبى عن جنازة والده، فبعد اغتيال أبيه في بداية الحرب سيكون المرشد الأعلى الجديد من بين الأهداف المهمة بالنسبة لإسرائيل، مما يجعل ظهوره العلني محفوفاً بالمخاطر.
15: وتعتقد شنايد أن طهران تعمل على استغلال جنازة خامنئي عبر تحويل غضب الإيرانيين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد إلى غضب وعداء كبيرين تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل بعد اغتيال الرمز الأكثر أهمية بالنسبة للإيرانيين. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقال كاترين بن هولد بشأن قدرة طهران على الاستفادة من ورقة مضيق هرمز، وأن إيران خرجت من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بانتصار واضح على الأقل، إذ أثبتت أهمية سيطرتها على مضيق هرمز، وهو السبب وراء إصرار ترامب على إنهاء الحرب ولو بشروط تعتبر في مصلحة إيران. وتشير الكاتبة إلى أن إيران تظهر عزمها على مواصلة استخدام المضيق وسيلة ضغط في محادثات السلام الجارية من خلال استهداف السفن وفرض رسوم على المرور فيه، غير أن التلويح بالورقة ذاتها قد يفقدها سلاحها الجديد. وتعتقد الكاتبة أن الخطوات التصعيدية الإيرانية في المضيق قد تدفع العالم للبحث عن بدائل وإن كانت مكلفة، ما سيجعل سيطرة طهران على المضيق واستخدامه ورقة ضغط بلا فائدة. وترى الكاتبة أن إيجاد العالم لطرق بديلة تنهي سيطرة وتأثير إيران على الاقتصاد العالمي سيفقد طهران الورقة الأكثر أهمية بالنسبة لها في حربها مع الولايات المتحدة، ما يعني أنها مطالبة بالتفكير في كيفية الاستفادة من المضيق قبل فوات الأوان. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب دان صباغ عن الاستهدافات الإسرائيلية في غزة ولبنان، وأن العرض الذي قدمته شركة إلبت سيستمز أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بشأن الأهداف التي وجهت إسرائيل الأسلحة تجاهها في غزة ولبنان يثير قلقاً كبيراً بشأن آلية عمل الجيش الإسرائيلي واستهدافه للمدنيين. ويلفت الكاتب إلى أن 850 ألف هدف رصد بواسطة برنامج الجيش الرقمي الإسرائيلي في جميع مسارح الحرب العسكرية بين 7 أكتوبر ونهاية عام 2025، شملت أشخاصاً ومركبات ومبان تم تحديدها على أنها تشكل تهديداً خلال الحروب. ويوضح الكاتب أن عدد سكان غزة قبل الحرب بلغ 2,200,000، وعدد المباني كان 300,000 مبنى، ما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مرحلة ما أكثر من نصف السكان والبنية التحتية في القطاع. ويرى الكاتب أن هذه الأرقام التي تتكشف حالياً تعزز رواية الأمم المتحدة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في القطاع، وأنها كانت تستهدف المدنيين بشكل جماعي وعشوائي في كثير من الأحيان. ختاماً مع صحيفة تيليغراف البريطانية، وفيها ناقش ميمفيس باركر الخيارات المتاحة أمام الرئيس الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وأن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للنفط في روسيا تشكل عامل ضغط يحاصل فلاديمير بوتين أمام الشعب الروسي ويجبره على البحث عن طرق لاستدراك الأمر قبل الانهيار الداخلي. ويعتقد الكاتب أن المشكلات الاقتصادية الجديدة تجبر الشعب الروسي على التورط في السياسة بعد سنوات من اختيار نهج الأمن مقابل الصمت أمام الكريملين، ما بات يؤثر على شعبية بوتين بشكل ملحوظ. ويعتبر الكاتب أن تلاشي الآمال في أن يجبر ترامب أوكرانيا على تسليم دونباس وبالتالي إنهاء الصراع يتسبب في ارتفاع أصوات الروس بشأن الجدوى من استمرار العمليات العسكرية ودفع فاتورة تهور الكريملين وجر البلاد إلى حرب تبدو طويلة للغاية. ويذهب الكاتب إلى أن الوضع الراهن قد يكلف الرئيس الروسي في نهاية المطاف ثمناً باهظاً يدفعه إلى المجازفة، إما من خلال تصعيد الحرب أو السعي إلى اتفاق سلام مع كييف وفق شروط أوكرانيا، ليجد الرئيس نفسه أمام مفترق طرق خطير جداً.
6: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. هيئة بحرية بريطانية تؤكد اشتعال النيران بناقلة نفط جراء إصابتها بمقذوف أثناء محاولتها الخروج من مضيق هرمز. لجنة العمل الحكومي تنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. حماس تدعو مجلس السلام لتسهيل دخول اللجنة إلى القطاع. أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان. الرئيس اللبناني يقول أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش جنوبا. هجمات روسية جديدة على كييف ودنيبرو بيتروفسك، غارات أوكرانية بالمسيرات على محطات للطاقة في بلغورود الروسية.

0: صديق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، وأضاف ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق.
1: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة، ولن يكون ذلك صعبا.
0: ينضم إلينا من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك، ما الجديد في تصريحات ترامب أم لا جديد فيها حتى اللحظة؟
2: نعم محمد، هو جوهر التصريحات ليس جديدا من حيث التهديد ومن حيث التأكيد على عدم السماح لإيران بامتلاك أي سلاح نووي، أو أنه لا رغبة في تغيير النظام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تدمير الجسور الإيرانية في ساعة أو تدمير إمدادات الطاقة الخاصة بها. كل هذه التهديدات وكل هذه الأقاويل ليست جديدة من حيث التصريح، ربما ما يستجد أنها تأتي في سياق الأسبوع الخاص بتشييع جثمان وتأبين المرشد الراحل علي خامنئي في إيران، الأمر الذي دفع الإيرانيين للرد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أو ترامب أن يعني يتحدثوا بقدر وافر من الاحترام للشعب الإيراني وللإيرانيين، بمعنى أنها الجديد فيها أنها تعد من قبل نظر الخصم في هذه الحالة الجانب الإيراني استفزازية ولا تراعي الاحترام الوافر للشعب الإيراني أو لهذا الحدث. لكن حتى هذه الفكرة في جوهرها ربما ليست جديدة على ترامب، أيضا هي تأتي في نهاية الأسبوع الخاص بمسألة الهدنة، ونحن رأينا الأخبار الموجودة في أكسيوس التي تحدثت عن نقلا عن مسؤول أمريكي باستهداف سفينتين تجاريتين حاولتا العبور من مضيق هرمز، ولم يعلق دونالد ترامب بأي تصريح للصحفيين حينما غادر منذ ما يقرب من ساعتين أو ساعة وخمسة وأربعين دقيقة الولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً إلى قمة الناتو في تركيا، ولا يوجد حتى الآن رد من القيادة الوسطى الأمريكية التي كان لديها ردود سريعة وشبه فورية على الاستهدافات الإيرانية السابقة لسفينة كانت تحمل علم سنغافورة وأخرى كانت تحمل علم بنما في يومين مختلفين، وإن كان دونالد ترامب حينها صرح بأنه سيكون هناك رد. فهل ربما ينتظر الأمريكيون وصول دونالد ترامب إلى تركيا؟ هل دونالد ترامب يريد أن يأخذ موقفا سياسيا قويا مع دول الناتو التي ستتناقش في حول مسألة مضيق هرمز بطبيعة الحال، بالإضافة إلى مسألة أمن أوروبا ومسألة المسألة الأوكرانية كأهم ثلاث موضوعات ربما على رأس هذه القمة في وجود دونالد ترامب؟ هذا ما لا نعرفه، لأنه لا يوجد أي تصريح نهائي لأي مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية ربما لسفرهم، يعني أهم المسؤولين ماركو روبيو وبيت هيكساس أهم مسؤولان ربما يتعلقان بهكذا قضية، بالإضافة طبعا إلى مسؤولين آخرين منهم وزير الخزانة سكوت بيسنت وغيرهم، هم يسافرون على إير فورس وان مع دونالد ترامب. هناك حوالي ما يقرب من 15 شخصية سياسية أو يعني مسؤول أمريكي يسافرون مع دونالد ترامب، فربما يكون هناك رغبة في أن يكون اجتماع لدونالد ترامب معهم قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. هل ينتظرون نهاية الجنازة؟ هل ينتظرون الوصول إلى الناتو؟ هل سيكون هناك ردا كبيرا يوازي أو يكافئ التصريحات العليا لدونالد ترامب أو يعني عاليات الشدة التي قالها صباح اليوم بتوقيت واشنطن أو صباح أمس بتوقيت الشرق الأوسط؟ كل هذا لا نعرفه، لأنه لا يوجد أي شيء. يعني هذا المسؤول الذي سرب لأكسيوس هذه المعلومة لم يتحدث أكسيوس عن طبيعته، هل هو مسؤول عسكري، هل هو مسؤول سياسي، هذا ما لا نعرفه. لكن ربما يبدو أن الجانب الأمريكي ممثلا في دونالد ترامب يرى في الوصول إلى تركيا أولا بسلام قبل أن يكون هناك ردا ربما منسقا ما بين السياسة وما بين الجيش.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وينضم إلينا محمد الصوحي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية من نيويورك. أهلا بك معنا سيد الصوحي في التلفزيون العربي. الآن إيران تستهدف ناقلة نفط على ما يبدو في مضيق هرمز، كيف سيستقبل ترامب هذا الخبر أو كيف استقبله وماذا ستكون ردة فعله عندما يحصل

0: حط في أنقرة؟
1: إذا أخذنا بالسوابق فإنه عادة يعتبرون ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار، وتقوم واشنطن برد الفعل من خلال استهداف مواقع إيرانية في أغلبها تكون حول مضيق هورمز، مواقع للرادار، مواقع استخباراتية، مواقع صاروخية أو مسيرات. هذه كلها تمثل أهدافاً شبه متوقعة وثابتة لقوات الأمريكية في حالة استهدافها، ولكن هم يتعمدون ألا يكون استهدافا كبيرا بحيث أنه لا يؤدي إلى تصعيد قد يمثل تهديدا لكل العملية بمجملها. المشكلة أنه هذه المرة هناك مراسم توديع وجنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، فمسألة قصف إيران في هذا التوقيت سيكون لها حساسية كبيرة أكثر من المرات السابقة، وبالتالي على الرئيس الأمريكي أن يقرر هل سيمرر ما حدث أم أنه سوف يرد عليه. أنا اعتقادي أنه هذا المسؤول الذي سرب لأكسيوس عملية القصف الإيرانية كان يقصد بها أنه يضغط من جانبه على ترامب لكي يرد، لأنه كان من الممكن أنه يتجاهل العملية لو لم يكن هناك كلام كثير حولها، لكن الرئيس الأمريكي عليه الآن أن يقرر ما إذا كان سيتجاهلها بعد أن تم الإعلان عنها أم أنه سيرد عليها في وقت حساس.
0: طب سيد صلوحي، نجاعة الاستهدافات الأمريكية مع استمرار الضربات الإيرانية، ماذا تستفيد واشنطن خصوصا أن السفن قد تراجع مسألة المرور من المضيق؟
1: المشكلة هي أنه الضربات الأمريكية ليست فعالة ولا يمكن أن تحقق الهدف منها، بمعنى أنه إيران تهدف إلى منع المرور من مضيق هورمز دون التنسيق معها. نقطة، اليوم مثلا أو يوم الاثنين الذي تم فيه استهداف ناقلتين كان هناك مرور لعديد من السفن الأخرى، منها 12 سفينة تابعة لليابان، ولكن بالتنسيق مع السلطة الإيرانية. فبالتالي الهدف هو أنه نحن نفتح المضيق، نسمح بالمرور ولكن بإذن، ولكن بالتنسيق معنا. هذا لا تريده الولايات المتحدة، وتحاول قدر الإمكان أنها تمرر سفن وناقلات بعيدا عن السلطات الإيرانية، ومن هنا يحدث الاحتكاك الذي نراه. رد الفعل الأمريكي لن يكون كافيا لمنع إيران من التمسك بما يمثل هدفا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لهم. هم لن يتخلوا عن مضيق هورمز حتى بصرف النظر عن مسألة الرسوم، يعني هم من الممكن وهو هذا ما يسعون إليه أنه يتم فرض أموال على المرور بخدمات لوجستية أو أمنية، ولكن السيطرة في النهاية، الإذن، أن العالم يعرف أن هذا المضيق يخضع للسيطرة إيرانية، هذا هدف لن تتخلى عنه إيران مهما حدث، وبالتالي أيا كانت الضربات الأمريكية هي لن تحقق هذا الهدف، وأعتقد أن ترامب يعلم ذلك.
0: ألا تبدو هناك إشارات سيد الصلوحي بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تدويل معضلة مضيق هرمز وجر دول الناتو بعدما انتهت الحرب بين ظفرين لأن تكون هي أيضا في مواجهة إيران؟
1: المشكلة أنه بصرف النظر عن معارضة دول الناتو للحرب من الأساس وهي لا تريد أن تجر إليها فيما بعد، ولكن حتى لو دخلت دول الناتو هي لا تملك القدرات العسكرية التي تملكها الولايات المتحدة، فإذا كانت واشنطن بكل قدراتها العسكرية غير قادرة على إجبار إيران على التخلي عن المضيق، فماذا يمكن لبقية دول الناتو أن تفعل بالنسبة لهذا الموضوع؟ كل ما في الأمر أنها ستستعدي السلطات الإيرانية، ستجعلها أكثر قوة في موقفها ضد الدول الأوروبية تحديدا، وخصوصا أنه تلاحظ أنه هناك رسائل تقوم إيران بتوجيهها أنه الدول الصديقة سوف يكون لها معاملة خاصة عند المرور من المضيق، فبالتالي تقول لدول الأوروبية أنه عليكم أن تتفاهموا معنا بطريقة أفضل حتى يكون لكم تلك المعاملة الخاصة عند الوصول إلى تفاهمات نهائية بشأن العبور من المضيق.
0: طيب الآن سيد الصلوحي، هناك مشهد في إيران هو تشييع علي خامنئي ظهر فيه ملايين الإيرانيين في شوارعهم يعزون برحيل خامنئي. السؤال: إيران عندما شنت عليها الحرب لم تكن المشروعية الشعبية بهذا الوضوح، الآن كيف تقرأ الولايات المتحدة هذا المشهد مع استمرار إيران باستهداف المضيق، والآن مع حيازة ما يمكن وصفه بمشروعية شعبية تقول للنظام إذا كان المضي إلى الحرب هو في صالح إيران فلتذهب الدولة إلى الحرب؟
1: الفكرة هي أنه واشنطن كانت تتصور بإمكانية إسقاط هذا النظام بعد عدة أيام من شن الحرب، هذا ما وعدها به بنجامين نتنياهو والموساد الإسرائيلي. بعد الأسابيع من الهجمات المكثفة تبين لهم أن هذا الهدف غير ممكن التحقيق، لأنه حتى لو كانت هناك معارضة شعبية للنظام فإنه يحدث تكاتف طبيعي وتلقائي مع شن حرب على إيران، خصوصا أن الشعب الإيراني بدأ يدرك أو يفهم هذه الحرب على أنها لا يقصد بها النظام، ولكن أنه إسرائيل تستهدف إسقاط الدولة ذاتها، وأنه يتم تسليح بعض القوى المعارضة من الداخل ومن الجماعات العرقية مثل الأكراد وغيرهم من أجل استهداف الدولة الإيرانية. كل هذا أدى إلى حشد التأييد، لا أقول للنظام ولكن للدولة وتماسكها. فبالتالي رأينا أنه مسألة أنه يحدث انتفاضة شعبية ضد النظام مسألة صعبة جدا. يأتي الآن مراسم الجنازة وتؤكد على هذا المعنى، وإن كان طبعا من الممكن تفسيره بأنه مشاعر فياضة مرتبطة بسلطة ليست فقط سياسية ولكن أيضا شيعية دينية، فبالتالي يكون هناك هذه المشاعر الفياضة التي رأيناها في الشوارع الإيرانية. إنما سيظل السؤال ماذا في اليوم التالي واليوم التالي لليوم التالي؟ ستكون هناك مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، سياسية، هل سيستمر هذا الدعم الكبير في الشارع الإيراني للنظام؟ أغلب التخمينات أنه سوف تكون هناك ارتدادة وسيكون هناك بعض الغضب الشعبي الذي يظهر خصوصا بالأزمات الاقتصادية الطاحنة في مرحلة ما بعد الحرب، لكن مسألة أنه هذا يؤدي إلى إسقاط النظام ربما تكون مستبعدة على الأقل في المستقبل القريب.
0: نقطة أخيرة سيد صوحي، بحساب الإدارة الأمريكية بعد هذا المشهد يعني قناعة ترامب التي لربما نقلها إليه نتنياهو بأن النظام قريب من السقوط، تقول إنها تغيرت بعد المشهدية التي شهدت في اليومين الماضيين؟
1: هذا تغيرت بعد فشل العمليات العسكرية في إسقاط النظام، لأنه نتنياهو كان يعد ترامب بأنه المسألة ستحتاج إلى أيام قليلة ويسقط النظام تلقائيا في إيران بسبب الغضب الشعبي ضد هذا النظام. هذا ما تغير بالنسبة لترامب، أنه أدرك أنه ما وعد به أو ما تصور أنه سيحدث لن يكون حقيقيا. وبالمناسبة CIA أو وكالة الاستخبارات الأمريكية قالت له هذا الكلام، بعض المسؤولين الأمريكيين حتى من المقربين لإسرائيل مثل ماركو روبيو وزير الخارجية مستشار الأمن القومي قالوا أنه هذا الكلام غير واقعي، لكن في النهاية ترامب يريد أن يسمع ما يريد أن يسمع، بحيث أنه تصور أنه قادر على أن يحقق المستحيل وأنه يفعل ما عجز عنه الرؤساء السابقون، فأراد أن يصدق ما قاله له نتنياهو وبالتالي انجر معه إلى تلك الحرب التي أدرك فيما بعد أنها فاشلة، وبالتالي يسعى منذ أشهر حقيقة إلى الانسحاب منها بأي شكل من الأشكال. ومن هنا ما نراه الآن من مذكرة تفاهم والسعي إلى الوصول إلى اتفاق مع إيران حتى مع إغضاب نتنياهو وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك محمد صلوحي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية. تتزايد مؤشرات التململ داخل الولايات المتحدة من الحرب على إيران، إذ كشف استطلاع أجرته فاينانشال تايمز عن تشكيك واسع في جدوى الصراع في ظل طلبات تمويل حكومية بمليارات الدولارات وتصاعد الانتقادات قبل انتخابات التجديد النصفي.
2: بينما تتزين الولايات المتحدة بشعارات السيادة والريادة، تظهر استطلاعات الرأي أن المزاج العام لدى الأمريكيين أصبح أقل يقيناً وأكثر تساؤلاً عن الكلفة والجدوى والاتجاه. يأتي ذلك في وقت تنخرط فيه واشنطن في ملفات خارجية مثيرة للجدل تتصدرها الحرب مع إيران بما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية. الاستطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز وكشف عن تحول لافت في المزاج العام الأمريكي تجاه الحرب التي يقودها ترامب ضد إيران، إذ عبر 58% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنها لم تكن تستحق التكلفة، في مؤشر على تصاعد التململ الشعبي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ولا يقتصر هذا التشكيك على الكلفة المالية، بل يمتد إلى جدوى النتائج الاستراتيجية، حيث يرى 44% أن الحرب أضعفت موقف الولايات المتحدة أمام إيران، مقابل 31% فقط يعتبرون أنها عززت موقع واشنطن، ما يعكس انقساما واضحا بشأن حصيلة التدخل. وقد انعكست تداعيات الصراع أيضا على الداخل الأمريكي مع ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية، الأمر الذي أسهم في تراجع تأييد الرئيس إلى 36% فقط وانخفاضه بصورة أشد بين المستقلين إلى نحو 21%. نتائج الاستطلاع تزامنت مع تصاعد الجدل في واشنطن بشأن اتفاقات التهدئة مع إيران، حيث يرى 66% من المستطلعين أن أي تفاهم لن يغير مسار الاستقرار الإقليمي أو قد يزيده اضطرابا، بينما لا يتوقع سوى 1 من كل 5 أن يقود إلى سلام فعلي. وفي سياق السياسة الخارجية الأوسع، أظهر الاستطلاع انقساما حول مستقبل دور الولايات المتحدة في حلف الشمال الأطلسي، إذ يؤيد 53% البقاء في الحلف مقابل 23% يفضلون الانسحاب، رغم تكرار تهديدات ترامب بالانسحاب وانتقاداته للحلفاء الأوروبيين. سياسيا، أظهر الاستطلاع تقدم الديمقراطيين ب6 نقاط في نوايا التصويت للكونغرس، 44% مقابل 38%، ما يشير إلى تراجع موقع الجمهوريين قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي. مؤشرات مجتمعة تعكس صورة مشهد سياسي أمريكي متوتر يتقاطع فيه الداخل الاقتصادي مع الاستقطاب السياسي، في ظل استمرار ارتدادات الصراع في الشرق الأوسط على أولويات الناخبين واتجاهات الرأي العام.
0: شارك ملايين الإيرانيين في تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، في مراسم امتدت من شرق المدينة إلى ساحة برج الحرية، وردد المشاركون هتافات من بينها الانتقام والموت لأمريكا وإسرائيل، بينما رفع بعضهم لافتات استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتابع هذه الصور المباشرة من مدينة قم التي يصل إليها جثمان خامنئي في اليوم الرابع من التشييع، وبطبيعة الحال لهذه المدينة أهمية تاريخية في إيران، خصوصا إيران ما بعد الثورة. هذه المدينة تضم أكبر الحوزات العلمية التي يدرس فيها بطبيعة الحال عدد كبير من طلاب العلوم الدينية في إيران، تحمل رمزية لأنها هي المدينة التي أتم فيها روح الله الخميني وهو مؤسس إيران ما بعد عام 79، درس فيها الدرجات الحوزوية قبل أن ينفى من البلاد. تعتبر المدينة موقعا مقدسا بالنسبة للإيرانيين، وهي من أكثر المدن الإيرانية المزارة في إطار السياحة الدينية في البلاد. بطبيعة الحال تضاف إليها مشهد، وهي النقطة الأخيرة ومرقد حيث سيكون مكان دفن علي الخامنئي بعد انتهاء مراسم تشييعه. إذن هذه صور مباشرة هناك في قم تظهر فيها الحشود التي تتوافد إلى تشييع المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، وسط حضور للأعلام الإيرانية إضافة إلى الشعارات الدينية بطبيعة الحال.

0: إلى قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي استقالة رئيس لجنة الطوارئ ونقل صلاحيات إدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المشكلة من جانب مجلس السلام، في حين أكد رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة علي شعث أن اللجنة تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لبدء عملها.
1: خطوة جديدة لمحاولة دفع ملف غزة المتعثر بفعل التعنت الإسرائيلي. المكتب الإعلامي الحكومي يعلن استقالة لجنة الطوارئ ونقل صلاحيات إدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي شكلها مجلس السلام.
2: قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري.
1: إجرائياً، يقول المكتب الحكومي إن عدداً من الموظفين سيستمرون في أداء مهامهم على المستويين الفني والمهني تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على أن يمثل رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية هيئة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية. حركة حماس عدت قرار حل لجنة الطوارئ تأكيداً على عدم رغبتها في أن تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لغزة، وأعربت عن أملها في أن يتمكن الوسطاء من الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها إدخال اللجنة الوطنية إلى القطاع.
3: هذه خطوة مهمة إلى الأمام باتجاه تطبيق ما كنا نقوله دائما، أن حماس لن تكون ولا تريد أن تكون في ترتيبات اليوم التالي لقطاع غزة، ورسالة إيجابية من أجل تهيئة أجواء أكثر متانة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة كي تدخل إلى داخل القطاع. الآن نحن نأمل أن يستطيع الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ للتوقيع على الاتفاق والإدارة الأمريكية أن تستطيع أن تضغط على الاحتلال.
1: في المقابل يعلق رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة علي شعث على الإعلان قائلا إن اللجنة الوطنية تتمتع بجاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها فور توفير الإمكانات اللازمة لبدء عملها. شعث نوه لمرتكزات متعددة لنجاح عمل اللجنة، متمثلة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة أما مجلس السلام الخاص بغزة، فكرر موقفه بأن على اللجنة الفلسطينية المكلفة الإشراف على ملف السلاح في القطاع وفق مبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. إسرائيل من جانبها لم تغير موقفها، إذ نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي بأن حل المؤسسات الحكومية في غزة خديعة من حماس، وأن الحركة تماطل وتلجأ إلى خطوات خشية اتهامها بتعطيل الاتفاق على حد زعم تل أبيب. استقالة لجنة الطوارئ الحكومية تأتي في ظل مساع يبذلها الوسطاء على مدار الأشهر الأخيرة لإحداث اختراق في ملف غزة، بعدما تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بفعل تعنت إسرائيل وربط أي تقدم بذريعة نزع السلاح.
0: تهدد قيود الاحتلال الإسرائيلي على المعابر استمرار الخدمات البلدية في قطاع غزة، لا سيما في ظل نقص حاد في زيوت المحركات والوقود اللازم لتشغيل معدات استخراج وضخ مياه الشرب.
4: يحاول محمد الجدي استجماع فريقه الهندسي من أجل استكمال العمل في إحدى محطات معالجة المياه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. محدودية الإمكانيات وزيادة الأعطال كانتا أبرز التحديات أمام إنجاز العمل في مرفق خدماتي مهدد بالتوقف الكامل.
5: بعض المناطق لم يصلها المياه منذ ما يزيد أسبوعين، لأنه أنت بتحكي أنه ما بتوفر عندك زيوت أو حتى قطع غيار لتشغيل وصيانة هذه المولدات، اضطرت البلدية لتوقيف هذه المولدات عن العمل، وبالتالي توقفت الآبار، مما أدى إلى حدوث أزمات مياه في مناطق النصيرات. يشار إلى أن النصيرات فيها ما يزيد عن 200 ألف نازح ومقيم.
4: مشهد المعاناة هذا امتد إلى المواطنين القاطنين في الخيام، حيث تقلصت ساعات وصول المياه بصورة كبيرة لتصبح بمعدل ساعة أسبوعياً. تحديات اشتدت ودخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
6: فيش مي للشرب، فيش مي لغسيل، فيش مي لجلي، معي الكلى، معي الصمام، بدي علاج مية، فيش هلقيت هاي العلاج عندي الدواء تخربط بمقلة إنه سبق وجود المية.
4: دمرت الحرب الإسرائيلية على القطاع جزءا كبيرا من آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما أخرجت أكثر من 90% من الآليات والمعدات الأساسية عن الخدمة دون سماح الاحتلال حتى الآن بإعادة تأهيل المرافق الحيوية في القطاع.
7: تتسع دائرة القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين يوما بعد يوم، قيود باتت تمس عصب الحياة اليومي قطاع الخدمات الأساسية، والذي بات مهددا بالتوقف الشامل. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفرجت إسرائيل عن 17 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة وسلمتهم لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لإجراء الفحوص الطبية. قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان النعوق أن اللجنة تواصل مطالبة السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بالوصول إلى جميع المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم. أصيب أكثر من 10 مواطنين خلال اعتداءات من المستوطنين على منزل عائلة فلسطينية في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، وأعلن جيش الاحتلال منزل العائلة ومحيطه منطقة عسكرية مغلقة بذريعة قربه من بؤرة استيطانية أقيمت قبل نحو 7 أشهر على مشارف منزل العائلة الفلسطينية.
8: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة عسكرية مغلقة فيها حمام تستخدمه عائلة سالم الهذلين. المنطقة خارج هذا المنزل هي منطقة عسكرية وهذه حدودها، هذه النافذة تطل على منطقة عسكرية، وفي داخل هذا المنزل يسكن هذا المواطن الفلسطيني سالم هذلين مع 14 فردا من عائلته. تعرض هذا المنزل الذي نتواجد فيه لهجوم من قبل المستوطنين خلال الأيام الماضية، عدد كبير من الإصابات آخرهم 6 إصابات أعلن عنها الهلال الأحمر الفلسطيني في هذا المنزل نتيجة هجوم المستوطنين. يدعي المستوطنون بأنهم والذين أقاموا بؤرتهم الاستيطانية في هذا المكان قبل نحو 7 أشهر أن هذه الأرض التي يسكنها سالم هي ملك لهم، ولكن هذا المنزل هو مبني منذ أكثر من 20 عاما. أحمد هذلين أحد سكان هذه المنطقة. أحمد، ما الذي يدعيه جيش الاحتلال والمستوطنين؟ لماذا حولوا المنطقة إلى عسكرية مغلقة؟
9: طبعا إحنا في خربة أم الخير منزل سالم الهذلين يتعرض يوميا لعشرات الهجمات من قبل المستوطنين، الهدف واضح اللي هو طرد وتهجير هؤلاء العائلة. حاليا اليوم العائلة ممنوع من استخدام الحمام اللي هو الحق بسيط وأساسي لأي عائلة، ممنوع وصول إلى مواشيهم وأطعام مواشيهم، في أغنام إلها أكثر من 48 ساعة ممنوع نهائيا حدا يصلها. المنطقة العسكرية أعلنها الجيش ولازالت لغاية اليوم معلنة هجمات مستوطنين مستمرة يوميا، الوضع هان صعب ومرير على عائلة سالم الهذلي.
8: شكرا لك أحمد هذلين أحد سكان المنطقة. إذن يسكن سالم في هذا الموقع الذي نتواجد فيه، يسكن في عدة بيوت أشبه ببيوت مبنية من الطوب وكذلك أيضا مسقوفة من الصفيح، لأن هذه المنازل كثير منها تتعرض لعمليات هدم وإخطارات بالهدم، لذلك يبني الفلسطينيون غرفتين وثلاث غرف مع بعضها البعض ويضطرون لوضع الحمامات وكذلك الحظائر في الخارج. في هذه المنطقة نلاحظ كيف أقدم المستوطنون على إقامة البؤرة الاستيطانية في موقع قريب جدا من هذه العائلة في قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب محافظة محافظة الخليل. هنا طبعا يسكن الفلسطينيون منذ خمسينيات القرن الماضي وبنوا هذه القرية، وجاءت المستوطنات القريبة في الثمانينيات، لكن هذه المستوطنة أقيمت قبل أقل من 7 أشهر. نلاحظ أن المستوطنين وضعوا أعلامهم بشكل قريب جدا في هذا المكان، وهذه المنطقة الصغيرة التي أعلنت عسكرية مغلقة تشمل الحمام الذي صورناه. على يسار الشاشة في هذا المكان هناك حظيرة للأغنام يمنع على سالم الهذلين الوصول إليها، وهي مصدر رزق أساسي لهؤلاء المواطنين الفلسطينيين في هذا الموقع بمحافظة الخليل. فهد العصا، التلفزيون العربي، قرية أم الخير، مسافر يطا، جنوب الخليل.
0: في لبنان تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في النبطي الفوقة جنوبي لبنان. سياسيا، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية، مجددا رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان.
10: في لبنان لا يزال اتفاق الإطار يواجه اختبار الميدان، فبينما تتواصل التحضيرات لتنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في الجنوب، تشير المعطيات إلى تأجيل التنفيذ بانتظار ترتيبات أمنية إضافية في وقت تستمر فيه الغارات والخروقات الإسرائيلية. في أحدث الانتهاكات يستشهد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية، بينهم مديرة مدرسة كانت تتفقد منزلها المتضرر من الحرب. وكعادته يخرج جيش الاحتلال مبررا قصفه باستهداف مشتبه بهم. على الأرض يبدو أن خطة المناطق التجريبية لا تزال تراوح مكانها، حيث تطالب إسرائيل بضمانات من الجيش اللبناني قبل البدء في تنفيذها، فيما تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بالمنظومة الأمنية بأنه لا نية حاليا لبناء مواقع عسكرية ثابتة بعمق المنطقة الأمنية جنوب لبنان. سياسيا، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بخيار التفاوض باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأراضي المحتلة وتعزيز انتشار الجيش، مؤكدا أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي يقوض سيادة الدولة ويعرقل تثبيت الاستقرار.
11: ليش ما بده يكون جالس على الطاولة؟ ما بده يكون شارك؟
10: عون ومع استعداده لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس ترامب لبحث تنفيذ الاتفاق وآليات الانسحاب، يؤكد مجددا رفض أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان. بالتوازي، رئيس الحكومة نواف سلام يواصل اجتماعاته مع قيادة الجيش لاستكمال التحضيرات الميدانية تمهيدا لانتشار المؤسسة العسكرية في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل. من جهة أخرى، يشيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمواقف رؤساء المجالس البلدية والفعاليات في القرى الحدودية جنوب لبنان، لا سيما المسيحية منها، لرفضها ما وصفها بمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبة سكانها في الانضمام لإسرائيل. بري دعا الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعمليات التدمير الممنهج التي تستهدف بلدات جنوب لبنان. وبين مسار تفاوضي لم يكتمل وواقع ميداني لا يزال متقلبا، يبقى تنفيذ اتفاق الإطار مرهونا بتحويل التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض.
0: يجري الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية منذ سقوط نظام الأسد. وكان في استقبال ماكرون وزير الخارجية السورية سعد الشيباني، أشار ماكرون في تغريدة على منصة إكس إلى أن زيارته لسوريا تأتي لتأكيد التزام بلاده بسيادة سوريا وتنوعها والعيش في سلام مع جيرانها. وانضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. خالد، أهلا بك. أبرز ما جاء في جولة ماكرون وزيارته.
12: أهلا نعم محمد، حتى الآن لم تبدأ الزيارة الرسمية الفعلية أو البرنامج الرسمي المخصص لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يفترض أو سيبدأ عند الساعة 8:30 هذا أو من صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي هنا في العاصمة السورية دمشق، حيث سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلقاء مجموعة من نشطاء المجتمع المحلي في سوريا. عقب هذا الاجتماع سيكون هناك استقبال رسمي في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق. عقب الاستقبال أيضا سيكون هناك اجتماع مغلق بين الرئيسين السوري والفرنسي. بعد الاجتماع أيضا سيكون هناك مؤتمر اقتصادي مختص في سوريا، حيث وصل مجموعة من قادة شركات فرنسية كبيرة إلى العاصمة السورية دمشق قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أيضا سيكون هناك مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، وسيكون هناك غداء عمل مشترك بين الرئيسين السوري والفرنسي، وسيكون هناك أيضا توقيع لعدد من الاتفاقيات بعضها تحدث عنها الرئيس السوري أحمد الشرع، منها اتفاقيات أمنية وأيضا منها اتفاقيات للحصول على 8 طائرات من طراز إيرباص. أيضا سيكون عقب توقيع هذه الاتفاقيات هناك مؤتمر صحفي تنتهي به هذه الزيارة عند الساعة 2:15 بالتوقيت المحلي هنا في سوريا، ثم سيغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأراضي السورية. خلال الليلة الماضية محمد، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة إلى دمشق القديمة، إلى الأحياء القديمة في العاصمة السورية دمشق. كان هنالك أيضا تناول لعشاء عمل داخل أحد المطاعم القديمة، وأيضا زيارة لمسجد بني أمية الكبير داخل مدينة دمشق. أيضا كان هنالك تصريحات لافتة من الرئيس السوري أحمد الشرع، هذه التصريحات تؤكد أن العلاقات السورية الفرنسية تتجه باتجاه جديد، باتجاه منفصل عن العلاقات الطبيعية. هناك حديث عن اتفاقيات أمنية، حديث عن محاربة الإرهاب، وأيضا حديث عن تطوير العلاقات بين الدولة السورية وأيضا بين الدولة الفرنسية. أيضا هناك حديث عن توقيع اتفاقيات طويلة الأمد تختص بإعادة الإعمار، وأيضا كان هناك إشادة من الرئيس السوري أحمد الشرع بالدور الفرنسي في رفع العقوبات عن سوريا، بوصف فرنسا شريك في رفع العقوبات عن الدولة السورية. على ما يبدو أن الحكومة السورية بدأت تنتهج نهجا جديدا في العلاقات مع فرنسا، وخصوصا مع الزيارة السابقة للرئيس أحمد الشرع إلى الأراضي الفرنسية، وأيضا هذه الزيارة الجديدة للرئيس الفرنسي إلى الأراضي السورية. كان هنالك انتشار أمني كبير جدا في العاصمة السورية دمشق، تأمين لكل الطرقات الرئيسية لمنع وقوع أي حدث أمني أيضا خلال هذه الزيارة. وأيضا كان هنالك عدد من الاجتماعات واللقاءات بين أيضا رجال أعمال سوريين مع رجال الأعمال الفرنسيين، وصفت هذه اللقاءات بلقاءات مثمرة. ستنتج هذا اليوم عن هذه اللقاءات توقيع اتفاقيات خلال الاجتماع في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق. أيضا ستسلم 23 قطعة أثرية كانت موجودة كعهدة في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية، قام الرئيس الفرنسي أيضا بإحضارها لإعادتها إلى سوريا. أثناء اندلاع الثورة السورية أو قبل 2 شهر من اندلاع الثورة السورية تم إرسال هذه القطعة لعرضها في هذا المعهد. احتفظت فرنسا بهذه القطعة كعهدة وكوديعة. أيضا تسليم هذه القطعة بحسب بعض المراقبين هو رؤية فرنسية بتطوير العلاقات مع الدولة السورية، خصوصا مع إعادة قسم من الإرث الحضاري السوري والذي كان موجودا خارج الأراضي السورية. هنالك نظرة واضحة، نظرة مشرقة للمستقبل في العلاقات السورية الفرنسية، خصوصا مع التصريحات الأخيرة للرئيسين ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفه أيضا لفرنسا بأنها شريكة في إعادة إعمار سوريا ونهضة سوريا الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. طبعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو أول رئيس غربي يزور الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد. هذه الخطوة التي يرى الكثير من المراقبين أنها خطوة لافتة قد تدفع بالمزيد من أيضا الرؤساء الغربيين لزيارة الأراضي السورية عقب انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي، وأيضا تدفع بعض الدول إلى المشاركة في عمليات إعادة الإعمار في سوريا، وأيضا إلى المشاركة الاقتصادية على الأراضي السورية. هذه العلاقات التي بدأت تتجدد مع العلاقات الاقتصادية بين سوريا وفرنسا.
0: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي في دمشق خالد الأدلبي. أعلن الجيش السوداني شن غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في ولايتي شمالي وغرب كردفان. وبحسب البيان العسكري شملت الغارات طريق الصادرات
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة السادة الكرام في كل مكان، نحييكم مرة أخرى هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم بضيافة شركة القصراوي التجارية الصناعي. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا، وصباح الخير أيضا للمتابعين منذ فجر هذا اليوم. نتابع معكم، كنا في التغطية المستمرة والمتواصلة من خلال التلفزيون العربي وشراكة معه آخر التطورات الميدانية من هناك حول العالم في الأخبار المحلية الفلسطينية أيضا هذا الصباح. جزء من الأخبار التي سنتابعها هي طبعا الليلة الماضية، من بينها ما تم الحديث عنه حول اقتحامات مختلفة لمناطق في الضفة الغربية، اعتقالات وتفتيش لمنازل ومداهمة منازل. طيب، الليلة كان في هناك إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على جدار بلدة الرام أثناء محاولته الدخول لمدينة القدس. وصباح هذا اليوم إطلاق نار على شاب على حاجز قلندية. طبعا تم أخذ الشاب المصاب دون معرفة هويته من قبل الجيش الإسرائيلي. في مدينة الخليل، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عدة مناطق وعدة منازل، فتشت، داهمت، عثت فسادا وخرابا في عدد من تلك المنازل التي تم اقتحامها في مناطق مختلفة من المدينة. كان الاقتحام الليلة الماضية لمنطقتي عين سارة وكذلك المنطقة الجنوبية في المدينة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل بعدة جهات، من بين المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال من المنطقة الجنوبية من الخليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بعملية تفتيش لعدد من منازل المواطنين في تلك المنطقة، وتفتيش بالإضافة إلى تخريب وعبث بمحتويات تلك المنازل. يعني أحد المنازل يعود لمنزل أو للمواطن منجد الأطرش في المنطقة الجنوبية. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يبقي قطعة أثاث واحدة على حالها، قام بتكسير وتدمير كل المنزل، وعملية تفتيش كانت واضحة بهمجية لهذا المنزل، منزل المواطن منجد الأطرش. هذا بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسف باعتقال المعلمة لوزان الكركي في منطقة عين سارة بعد اقتحام منزلها طبعا في منطقة عين سارة وتفتيشه. والعمل كان يعني خلال فترة الاقتحام على تدمير ممتلكات هذا المنزل وغيره من المنازل التي تم اقتحامها. في منطقة فرش الهوى، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي انطلقت من خلال حاجز فرش الهوى مدخل الخليل الموجود فيه طبعا حاجز للاحتلال، انطلقت من هناك قوات الاحتلال الإسرائيلي لتبدأ عملية تفتيش. كانت قد بدأت عملية التفتيش من بالقرب من مصنع الكرتون. اقتحام كان هناك لمنزل وتوقف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من نصف ساعة في المكان. هذا بالإضافة إلى قيامها بالانتشار مباشرة طبعا في الخليل وعمليات التفتيش والاعتقال التي طالت يعني عددا من المنازل الفلسطينية والمعلمة لوزان الكركة التي تم اقتحام منزلها واعتقالها هذه الليلة. طيب، بعيدا عن الأخبار، اقتحامات الاحتلال ما تزال طبعا أمور يعني المونديال كأس العالم تحديدا مستمرة. اليوم في مباراة طبعا ينتظرها الكثير ربما من الفلسطينيين والكثير أيضا من العرب، هي مباراة مصر والأرجنتين التي ستتلاقيان ضمن مباريات يعني كأس العالم ل يعني الدور 16، وهي المباراة قبل الأخيرة اللي راح تكون إن شاء الله اليوم الساعة 7، وآخر مباراة راح تكون بين سويسرا وكولومبيا. طبعا بالأمس إسبانيا حجزت دورها أو مقعدها في ربع نهائي كأس العالم بفوزها على البرتغال بهدف مقابل لا شيء، لتكون مباراتها يوم 10/7 يوم الجمعة القادم إن شاء الله مع بلجيكا. الخميس راح تكون الساعة 11 ما بين فرنسا والمغرب، ويوم الأحد 12/7 راح تكون النرويج وإنجلترا. اليوم طبعا في عنا مباريتين، مباراة هامة هي الأرجنتين ومصر وسويسرا وكولومبيا. من تحجز أو من يعني تفوز على منافستها من الفرق الأخرى في المباراتين ستحجز مقعدها ضمن المباراة الأخيرة من ربع نهائي كأس العالم، راح تكون يوم الأحد 12/7 بإذن الله تعالى. متبقي مبارتين لدوري أو الدوري 16، في عنا 4 مباريات لربع النهائي، مبارتين للنصف النهائي، في عنا مباراة المركز الثالث بالإضافة إلى نهائي كأس العالم الذي سيكون يوم الأحد 19/7/2026. طيب اليوم نتمنى احنا كل التوفيق ان شاء الله لفريق الفراعنة في مباراته القاسية والمباراة يعني القوية حقيقة اللي راح تجمع فريق الفراعنة مع الأرجنتين الذي حقق إنجازات عظيمة خلال هذا الموسم. نتمنى ان شاء الله التوفيق دائما لمصر كأشقاء وكعرب، وأيضا يعني دولة شقيقة مجاورة لنا كفلسطينيين، نحلم بأن تصل إلى يعني أعلى المراتب في هذا الكأس. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم مع بداية صباح هذا اليوم، لكن الآن إلى فاصل. بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة مع بداية هذا النهار. بعد الفاصل إن شاء الله برجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الثاني وحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة على الهواء مباشرة حتى الثامنة. موعدنا في برنامج على البدري انتهى، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر

0: اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: وصلكم أوقاتا من جديد متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله دائما وبدنا على الهواء مباشرة. رجعنا لكم بعد الفاصل لنبدأ وإياكم حلقة جديدة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، برنامج مساحة حرة حتى 8 بإذن الله تعالى ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة مع صباح يوم جديد. هو الثلاثاء 7 من الشهر 7 شهر تموز يوليو من سنة 2026. نرسل لكم تحيات صباحية دائما ملؤها الخير السعادة والمحبة والبداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: البداية هذا الصباح من تقرير يطا والشرق، زيف مغلق، زيف وادي السمن، لبويبي، مشقحان، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، بني نعيم، وإشارات كريات 14 سلسل.

0: مساكين هذا الصباح. تقرير الخليل منطقة الوسط فرش الهوى سالك راس الجورة بيت عنون مغلقات إشارات 35 وإشارات البلوطة أو البلوطة سالكين الفحص وادي السمن وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. تقرير الخليل منطقة الجنوب الفوار دور الرئيسية دور الهجري دور وادي الشاجنة سموع السيمية سموع المرملة مغلقين سموع المرملة طبعا سالك الظهرية أبو العرجان مغلق الظهرية أبو العرجان وشويكة الترابية هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى منطقة شمال الخليل جسر حلحول حسكة هذا الصباح بالإضافة إلى منطقة الزعتري وجسر بيت كاحل سالكين النبيون السعير بيت أمر الكلية العروب بجسر بيت أمر العروب العجور العروب أبو شمعة مغلقات إذن مغلق وتلقومي المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير الشمال بيت لحم راح رواح المنشية سالكين دوار تقوع سالك مع وجود للشرطة إم سلمونة جورة الشمعة بيت البركة عصيون دوار إفرات سالك النشاش عقبة حسنة سالكين بيت جالة دي سي أو سالك عش غراب سالك بيت ساحور سالك الكونتينر سالك العزرية ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون قريبة من معدلاتها العامة مع احتمال سقوط رذاذ في الساحل وشمال البلاد. رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار لطيفا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلا للبرودة أحيانا فوق الجبال مع ظهور سحب منخفضة في الغرب وتنشط رياح أحيانا. يوم الأربعاء غدا تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح بصورة إضافية طفيفة تصبح أقل من معدلاتها العامة مع احتمال سقوط رذاذ في الساحل وفي شمال البلاد تحديدا. نتحدث هنا عن طقس حار نسبي إلى حار في الجبال حارا في بقية المناطق خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل يميل قليلا للبرودة فوق الجبال مع ظهور سحب منخفضة في المناطق الغربية. يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق أو حول معدلاتها. يستمر الطقس حارا نسبيا خلال يوم الخميس إن شاء الله خلال النهار حارا في بقية المناطق لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. يوم الجمعة توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس حارا بوجه عام في الجبال وحارا جدا في بقية المناطق نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. السبت توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتتجاوز معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار أثناء ساعات المساء والليل. يسود طقس لطيف في الجبال دافئا نسبيا في بقية المناطق. اليوم العظمى تسجل بالخليل 27 درجة مئوية تنخفض ل 18 بكرة 26-16 الخميس 27-16 يوم الجمعة 28-17 ويوم السبت تصل درجات الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية تنخفض ل 17 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لعل لنا ننع مساويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أرض

0: لعب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير من جديد لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لطلاب الثانوية العامة اللي عمالهم يعني يتجهزون لآخر امتحانين في الامتحانات الثانوية العامة، طبعا مش لكل الفروع. بكرة الأربعاء في عنا آخر امتحان إن شاء الله حيكون لأغلب الفروع، ويوم الخميس القادم سيكون آخر امتحان لأيضا مجموعة من الفروع، من بينها الفرع الأدبي اللي رح يقدم امتحان الجغرافيا، والفرع الشرعي سيقدم بإذن الله تعالى امتحان الكيمياء، أو عفوا رح يقدم يعني يوم الخميس امتحان الحديث الشريف وعلومه. نتحدث هنا عن الثقافة العلمية، ستكون اليوم أو بكرة للامتحانات الثانوية العامة الثقافة العلمية للأدبي، الكيمياء للعلمي، القرآن وعلوم اثنين للشرعي، الإدارة والاقتصاد للريادة والأعمال، الكيمياء للزراعة، اليوم ما في للصناعي ولا للفندق اللي أنهوا امتحاناتهم أو سينهي امتحاناتهم اليوم عفوا، بكرة ما في لهم. الكيمياء ستكون أيضا غدا يوم الثلاثاء اليوم، أو هنا نتحدث عن مجموعة من الامتحانات الخاصة طبعا بطلاب الثانوية العامة اللي راح تكون، احنا شكلنا هيك لا رحنا على خطأ، الأربعاء اليوم راح يكون في عندنا مجموعة من الامتحانات، التاريخ، الكيمياء، التاريخ، الاقتصاد والإدارة، الكيمياء، التدبير، الاستقبال الفندقي، وكذلك الكيمياء للفرع العلمي راح يكون بكرة. اليوم ما في عندنا أي امتحانات لطلاب الثانوية العامة، وآخر امتحان سيعقد يوم الخميس القادم لبعض التخصصات طبعا الخاصة بالثانوية العامة. بنتمنى لطلابنا إن شاء الله الخير، وبنتمنى لهم التوفيق والنجاح في الامتحانات الخاصة بهم لهذا العام، وبنتمنى كمان من الله عز وجل أن يوفق كل طلابنا وطالباتنا بالحصول على أعلى الدرجات العلمية من خلال دراستهم وتحصيلهم وتقديمهم العلمي وتقدمهم كذلك العلمي إن شاء الله على المستويات كافة، سواء كان ذلك لسبب مهني، سبب أسري، اجتماعي، عائلي. بنتمنى لهم دائما التقدم والتوفيق بإذن الله تعالى. صباح الخير لهؤلاء الطلاب، إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق، وبنحتفل جميعا خلال الفترة القادمة بالنتائج، نتائج الثانوية العامة اللي راح إن شاء الله تكون مرضية لنا جميعا كأهالي أبناء وطلاب الثانوية العامة لهذا الموسم. طيب للمهتمين بالرياضة والمهتمين بكأس العالم، بالأمس استطاعت طبعا البرازيل أن أو عفوا استطاعت هنا البرازيل أو عفوا إسبانيا أن تحجز مقعدها من خلال مباراتها اللي كانت بيوم أمس مع البرتغال. انتهت مباراة البرتغال بهدف مقابل لا شيء لإسبانيا. الولايات المتحدة خرجت من الدوري بهدف مقابل أو بأربعة أهداف لبلجيكا مقابل هدف واحد للولايات المتحدة. اليوم نجتمع سوية عند الساعة 7 مساء بإذن الله تعالى لمباراة الأرجنتين ومصر، اللي راح تكون مباراة يعني نوعا ما قوية، من المباريات القوية التي احنا يعني دائما نشجع فيها المنتخب المصري العربي الشقيق الذي نسعى دائما لمؤازرته والوقوف معه دائما وأبدا، كونه منتخب عربي وصل إلى النهائي أو لدور 16 تحديدا. اليوم هي آخر مباراة حتكون مع سويسرا كولومبيا ضمن دورة 16، لتبدأ يوم الخميس مباراة أيضا نحبها ونحب أهلها، مباراة المغرب التي ستكون ضد فرنسا يوم الخميس الساعة 11 المساء ضمن أول مباريات ربع نهائي كأس العالم. في عنا تحدد طبعا مباراة إسبانيا بلجيكا اللي راح تكون يوم الجمعة بعدها بيوم بتاريخ 7 أو بتاريخ 10/7، بعد أن أحرزت إسبانيا يوم أمس هدفها الوحيد في البرتغال وحققت الفوز للتأهل إلى ربع نهائي. كمان يوم الأحد راح يكون النرويج وإنجلترا. ما تبقى من مباريات في دور 16 ما بين الأرجنتين ومصر اليوم وسويسرا وكولومبيا أيضا اليوم. الفرق الفائزة من المبارتين راح يحجز دوره، طبعا فرقة واحدة ستحجز دورها مقابل الثانية في الربع النهائي، لتكتمل بذلك برنامج ربع نهائي كأس العالم، ويبدأ بعد ذلك ب 14/7 يوم الثلاثاء إن شاء الله، والخميس أو الثلاثاء والأربعاء 14/7 و15/7 نصف نهائي كأس العالم. الفرقتين اللي حيفوزوا بنصف النهائي سيتأهلوا إلى نهائي كأس العالم، لكن في حيكون فرقتين خاسرات في هذا الدور تحديدا نصف النهائي، سيلعبوا مباراة مباشرة يوم الأحد 19/7 لا يحددوا مين صاحب المركز الثالث في كأس العالم لعام 2026، لينتهي بعد ذلك يعني كأس العالم بالمباراة النهائية التي سيتم تقديمها عند الساعة 10:00 من مساء يوم الأحد 19/7/2026. كل التوفيق إن شاء الله وأمنية التوفيق للمنتخب المصري في مباراته هذا اليوم، وأيضا للمنتخب المغربي الذي سيلاقي فرنسا الخميس القادم. طيب، في أخبارنا ومتابعتنا الإخبارية المحلية الفلسطينية، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اقتحمت عدة مناطق في الخليل وكذلك عدة مناطق في الضفة الغربية، وكان الحديث هنا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص على شاب على حاجز قلنديا صباح هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي رفض تقديم العلاج من قبل سيارات الإسعاف الفلسطينية التي وصلت إلى المكان، أو حتى سيارات يعني الإسعاف الإسرائيلية، وقام الجيش الإسرائيلي باعتقال الشاب وهو مصاب. طبعا الإصابة كانت في أسفل القدم حسب يعني ما تبعنا وحسب ما كنا قد شاهدنا من خلال مقاطع مصورة وصور وصلتنا قبل قليل. طيب، في الخليل كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عدة مناطق فيها، واعتقلت المعلمة لوزان الكركي من منطقة عين سارة في الخليل بعد اقتحام منزلها في مدينة الخليل وتفتيشه في منطقة عين سارة. هذا بالإضافة إلى شهادات من قبل شهود عيان نتحدثون عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد أمام منطقة أو مصنع الكرتون في منطقة فرش الهوى، من ثم انطلق الجيش الإسرائيلي نحو منطقة عين سارة وأيضا المنطقة الجنوبية في الخليل. كان في هناك اقتحام لمنزل يعود للمواطن منجد الأطرش في الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتكسير هذا المنزل وتحطيم محتوياته بهذا الصباح، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تكسير واضحة لعدد من المنازل ولعدد من المواقع التي تم اقتحامها من قبل جيش الاحتلال.

0: طيب من جديد نحييكم ونرحب بحضراتكم هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائما وأبدا. بالنسبة طبعا لبعض الموضوعات الخاصة طبعا بنا كفلسطينيين، دائما نسأل الله لنا الخير، تحديدا أسرانا البواسر، نتمنى لكم الحرية القريبة والعاجلة بإذن الله تعالى. في القريب العاجل نتمنى عودة الأسرى الفلسطينيين إلى ديارهم، وأن تطمئن قلوب أمهات الأسرى بذلك الخبر، وهو الإفراج عن الأسرى جميعا بإذن الله تعالى. صباح الخير لأسرانا، وصباح الخير أيضا لعوائلهم. مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية بالتعاون مع مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي نقدمها للسادة المتابعين من خلالكم؟
1: إن شاء الله راح نتكلم يعني برضه قريب جدا من موضوع التجاوز، اللي هو إنه أنا دائما بتجاوز المركب الأمامي من يسارها، لكن أحيانا بحق لي أعبر من يمينها، بس مش زي ما نلاقي إحنا في البلد المركب قدامك مثلا ناخذ يسارها وماشي في الطريق تيجي عدها اليمينة تعود أمامية تاخذ شمالك أو تمشي هيك، هون ما بحق لك.
0: نعم.
1: بحق لك إنك تعطي يعني توبر على اليمين، إذا المركب قدامك أعطت إشارة إذا تروح على اليسار، إذا وصلت السيارة أمامك أو مخترق طرق تروح على اليسار، أنت بحق لك إنك تعبر على اليمين بعد اتخاذ إجراءات الأمان اللازمة وعرض الطريق بيكون لك فيه.
0: نعم نعم.
1: كمان إذا كان في عندنا طريق ذات اتجاه واحد فيها أكثر من مسلخ وكل مسلخ فيه عدد من السيارات، هو اللي بحق لك عدد من اليمين أيضا. وكمان إذا كان في عندي أسهم على الطريق بشيل إنه إيش بحق لي أعبر على المركبة الأمامية من اليمين. هذه بعض الحالات اللي بحق لي أنا أعبر من اليمين، أما ما بحق لي إني أعبر يعني تأبطا أو ارتجالا إلا إذا حصل القانون، حتى أحافظ على حياتي وعلى حياة الناس. ونقطة مهمة يعني جدا بحب يعني أنوه إلها، إنه كثير تقناش أمام المركبة توقف فجأة. هو السائق تعبر عن يمين، طب هذا لا أعطي إشارة إنه بيقدر على اليسار ولا شيء، إذا ما توقف في الطريق يعني صدفة هيك إلا غير لهدف معين، اللي هو احتمال كبير يكون إنه قام بقطع أحد المشاة الطريق.
0: نعم.
1: لما أجي أعبر أنا عن يمين راح أتفاجئ إن هذا المشاة عم تقطع الطريق، فهون بقوم بعملية دفع هذا المواطن.
0: نعم.
1: من تكتيف الطريق يكون عندنا حذر وانتباه، أساسا يعني نحرص نكون ما يكون لنا حول السير لنا ولا غيره إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، ضمن النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية يوميا ضمن برنامج مساحة حرة. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية رب. الآن مباشرة إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonev.edu.ps.
6: قرن

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لعل لنا ننع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا مع بداية نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون النهار خير علينا وعليكم جميعا. خلينا نروح مباشرة لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي أهلا سيد راضي، سعد صباحكم جميعا.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية، وهل تحدثت مرة أخرى الصحافة الإسرائيلية عن مباراة مصر؟
1: والله شوف، يعني موضوع المونديال أنا ما توقعت في الموضوع مصر أنه يأخذ هذا الصدى.
0: نعم.
1: في الإعلام الغربي.
0: نعم نعم.
1: يعني أولا الهجوم الحاد على الـ الـ الـ على مدرب المنتخب المصري بشكل مش طبيعي.
0: نعم.
1: وتعرف يعني لما بيقولوا واحد بيشتغل شباك، يعني بصير يشبك ومش عارف شو. يعني في واحد إسرائيلي عربي إسرائيلي مؤثر اسمه يوسف حداد. يعني هذا بتعرف هذا بيدافع عن إسرائيل أكثر من الإسرائيليين.
0: نعم.
1: يعني حتى يعني مرة من مرات أحد السياسيين الكبار في إسرائيل وصفوا بأنه خائن. يعني شوف، يعني أنا زي ما أنت بتكون شعبك مش لهالدرجة، أنت ولائك لإسرائيل
0: تصور لحد وين؟ مبالغ في الموضوع.
1: فهذا الشخص يعني نزل الصورة هذه وحكى، قال هذه مصر اللي منعت المي عن الفلسطينيين، هذه مصر اللي سكرت على الفلسطينيين.
0: نعم.
1: هذه مصر اللي منعت خروج الفلسطينيين، وصار يحرض يعني شايفين. وفي النهاية بيطلع واحد مؤثر في مصر بيرفع العلم. طبعا بلشت يعني التعليقات وبشكل عام انه هدول الفلسطينيين ما لهمش صاحب ومش عارف ايش وبنسوا ومش لازم يحبوا مصر بهالطريقة، وهي مصر اللي انتم بتمجدوا فيها وهي بتكبروا فيها، يعني شغل تحرير، شغل اولاد. يعني بصراحة القضية انه يعني انه حاليا تتطلع الاعين الى مساء هذا اليوم مباراة مصر ومباراة مع الارجنتين. طبعا وطبعا زي ما قلت لك هناك محاولة عن طريق المستوى السياسي في الأرجنتين بأن يكون هناك أي شيء يؤثر، يعني إذا طبعا إذا فاز ميسي وإذا فازت الأرجنتين كيف إنه يكون الفوز إهداء إسرائيلي على غرار ما حصل. ويعني تعرف ممكن تحصل معجزة وتفوز مصر.
0: نعم.
1: تفوز مصر يعني بتبقى الأمور اختلفت الأمور. أنا شخصيا أنا مش كتير متابعة المونديال، لكن بصراحة موضوع العرب أنا أعجبني، شايف كيف المغرب ومصر وكذا، وأنا شخصيا بدي أحتفل يعني إن شاء الله.
0: إن شاء الله جميل.
1: حتى أقول لك شغلة، لو ما فازت مصر شكرا أنا وصلت لهون.
0: نعم طبعا.
1: وأنا يعني كنت حكيها قبل يومين اللي هي الفيفا، كنت بشكل ساخر في البداية لما السعودية وش عارف إيش، كنت أقول الفيفا اللي هي يعني football is not for Arabs، لكن هلا بقول football is for Arabs. يعني
0: نعم
1: الأردن وصلت هذه المرحلة المحترمة كل احترام، مصر المغرب يعني منيح.
0: نعم.
1: بعدين بقول لك كمان الـ حتى كمان مش عاجبهم، يعني بقول لك إنه يعني كانوا كتير مش مبسوطين إنه باعتراف الفيفا بأنه من أفضل التحضيرات للمونديال كانت في قطر.
0: نعم
1: كدولة عربية.
0: صحيح.
1: ما هذا ينكر اللي صار في قطر، هذا حقيقي. يعني شوف حتى إسرائيل سيست الموضوع بهذا الخصوص، وما في تأييد لمصر على الإطلاق، حتى اليهود المصريين مش مأيدين مصر.
0: نعم نعم شايف. نعم.
1: وبالتالي يعني الـ يعني الموضوع المونديال احتل مساحة كبيرة في هذا الموضوع. لكن دعنا نعود إلى الشأن الإسرائيلي أكثر فأكثر.
0: نعم.
1: فيما يسمى بخصم الرصيد، يعني في شيء اسمه لما بيكون الرصيد مش متحرك بضل ينخصم منه او انه يكون متحرك بشكل سلبي. بالامس كان هناك لاحظ كان هناك حركه من نتنياهو اعتبروها حركه ذكيه ولكن تخصم من رصيده.
0: نعم.
1: هذه الحركه الذكيه اللي هو اعتبر انه هو يتغيب عن التصويت على يعني على اقتراح او قانون في الكنيسة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، لان كل الشعب في اسرائيل بده لجنة تحقيق رسمية. لجنة تحقيق حكومية اللي تم اقرارها بالامس هي عبارة عن لجنة تحقيق على مقاس الحكومة زي ما بدها الحكومة نتنياهو. بمعنى اخر زي ما سموه الاسرائيليين هي عبارة عن قبر الحقائق، يعني انك انت دفن الحقائق. هذا اللجنة اعتبروها خصم من رصيد نتنياهو السياسي، وبالتالي وضعه مش كتير. اولا لانه هو عمل مسرحية وتغيب وقال لهم انا والله مش انا اللي اقرر، انا ما كنتش موجود، الائتلاف هو اللي اقرها، برغم انه هو بده اياها. يعني لو موجود كان لسه اهون. وبالتالي هذه اللجنة التحقيق مش هذا اللي بتطلع له الشعب، وهذا راح يزيد العزلة في داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: أنا بحكي عن العزلة الداخلية، إنه يكون في هناك يعني طمس للحقائق. أهالي الأسرى الإسرائيليين وأهالي القتلى الإسرائيليين وأهالي الذين عانوا وأهالي جنود الاحتياط راح يتجنوا. ليش؟ لأنه هذا الحكي بيثير الفتنة داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: زائد بأنه هناك غض الطرف من قبل قيادات في الجيش الإسرائيلي عن قيام ضباط وجنود من الحربيين في وحدة المظليين بسموهم الحشمونائيم، انه هدول لاغوا تجنيدهم وصاروا بدهم يطلعوا من الجيش.
0: نعم نعم.
1: على هذا الاساس وعلى ما يسمى بخصم الرصيد، اخ راضي، تخيل بانه في احصائية وردت في احد المواقع العبرية، اعتقد في موقع واينت اعتقد.
0: نعم.
1: بانه 60% من الاسرائيليين، شوف قديش الخبر مهم، 60% من الإسرائيليين يخشون من حدوث حرب أهلية داخلية في إسرائيل. بعد كل هذا اللغط، سواء كان تشكيل التحقيق الحكومية اللي مش رسمية وعدم تجنيد الحريديم، القانون اللي هو التمرد القضائي بعدم احترام قرارات المحكمة العليا، وإعفاء الحاربين من التجنيد، وتصرفات سموتريتش وبن غفير، والعزلة الدولية، والصورة اللي هي بتغث في كل العالم عند المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي وآخرهم ضابط حرس الحدود اللي قام بإلقاء القنبلة الصوتية داخل سيارة وهي مغلقة فيها 4 فلسطينيين، وهذه انتشرت كالنار في الهشيم في العالم.
0: نعم.
1: كل هذا الشيء ممكن أن يحدث يعني تمزق أكبر في المجتمع الإسرائيلي. لا. لا في سؤال، ما هو الفرق ما بين لجنة تحقيق رسمية ولجنة تحقيق حكومية؟ لجنة التحقيق الرسمية هي تعين من قبل قضاء يرأسها قضاء، والقاضي لازم طبعا يكون غير متحيز، لازم يكون حيادي، زائد بأنه قراراتها ملزمة بإقالات وبمحاكمات وبسجن وكل الأمور هاي. لجنة التحقيق الحكومية هي لجنة موجهة، اللي هي بحطوا فيهم اللي بده يتماشى مع الهندسة الوعي الحكومي بالرواية الحكومية حتى يطلع منها نتنياهو.
0: نعم.
1: وزائد بأنه ممكن أن لا يكون هناك قرارات ملزمة لها، وكثير تشكلت في إسرائيل لجان تحقيق حكومية قررت وما تمش تنفيذ. شايف؟ وهذا طبعا زي ما قلت لك أنه من أحد الأسباب لهذه الإحصائية اللي بتقول أنه 60% من الإسرائيليين يخشون أن يكون هناك حرب أهلية داخل إسرائيل.
0: نعم نعم.
1: الاستطلاعات،
0: نروح للاستطلاعات بعد دقات الساعة بصير.
1: نعم.
2: هذا البرنامج مقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لكم بعد الفاصل أبو أحمد مرة تانية، أهلا وسهلا فيك بالإحصاءات الخاصة طبعا بالشأن الإسرائيلي.
1: نعم، فيما يتعلق بالاستطلاعات كان بده يصير استطلاع مساء أمس لكن تم تأجيله لليوم.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن هناك معطى جديد. ما هو هذا المعطى الجديد؟ يعني نوعا ما يثلج الصدور للعرب في إسرائيل. هذا المعطى بأنه بالأمس وبشكل مفاجئ وبشكل غير اعتيادي وقف رئيس الجبهة العربية، الجبهة حزب الجبهة الإسرائيلي العربي الإسرائيلي والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد طيبي، طبعا هذيك برئاسة يوسف جبرين اللي أجا محل أيمن عودة، وهذا طبعا برئاسة أحمد طيبي، وقفا بجانب بعضهم البعض وتحدث عن إمكانية العودة التدريجية إلى المفاوضات من أجل الخوض الانتخابات للكنيسة قائمة واحدة. وهذا نوعا ما ممكن يعطي زخم أكثر للناخبين، لأنه هذا الاستمرار كان عبارة عن ما يسمى بخصم الرصيد الجماهيري في إسرائيل في الوسط العربي. الوسط العربي بحاجة هذا الشيء، وممكن أن ينضم بعدين إلهم سامش حادة من حزب بلد، وهذا كله طبعا بمعزل عن منصور عباس. لكن إجمالا تم تأجيل هذا الاستطلاع لكي يعرفوا ماذا يحدث خلال هذا المؤتمر الصحفي والمفاوضات، وبعد ذلك يتم عمل الاستطلاع. لماذا؟ لأنه ممكن أن يغير الخريطة الحزبية نوعا ما، لأنه العرب حاليا حسب الاستطلاعات في التساوي ما بين اليمين واليسار نوعا ما، أن العرب هم بيضة القبان، وربما ينضموا إلى حكومة معينة تكون معتدلة من أجل الإطاحة بحكومة نتنياهو. لكن معظم المعطيات تقول بأن هناك في تعادل ما بين آيزنكوت وما بين نتنياهو، ونتنياهو غير راضي عن الاستطلاعات وعن حزب الليكود. لأنه على قناعة بأن الشخوص الموجودين في حزب الليكود حاليا لن يكون لديهم الرصيد الجماهيري، وهناك خصم رصيد جماهيري لحزب الليكود، بأنه لن يكون على قدر المسؤولية أن يعني يحرز النصر في الانتخابات ويشكل حكومة قادمة. ولذلك هو يريد أن يعين شخوص، وهذا التعيين بحد ذاته يقسم حزب الليكود ويفتته. حتى كمان أنا اللي سمعته يعني اللي في بعض المعطيات من خلال الأخبار اللي سمعتها، بأنه حتى بينغفير عرض على أكثر أعضاء الكنيسة المتطرفات في حزب الليكود اللي اسمها تالي كوتلب انضم، يعني أنها تنضم لحزبه. يعني تطلع من الليكود وتجي عنده. وبالتالي يعني لأنه هي تنطبق عليها مواصفات التطرف القذري بطريقة مش طبيعية. وبالتالي يعني هاي الاستطلاعات معظمها لا تسعف نتنياهو، ونتنياهو مضطرب حسب الإعلام الليبي، أن نتنياهو مضطرب يعني الزلمة من بعضها. ليش؟ لأنه ما فكروا أنه يكون في هذا الموضوع، وهو يعني يستند على ما يسمي بالإنجازات. وأعتقد بأنه من أحد أطواق النجاة لنتنياهو حاليا هم شغلتين. الشغلة الأولى أنه يكون في تحالف بشكل مفاجئ بينه وبين بيني جانس عشان حتى يستنهض ويأخذ أصواته ويجيبهم يضم لحزب الليكود، أو أنه ينجز إنجازات في زيارته إلى واشنطن اللي مرتقبه بتنتظرها المجتمع الإسرائيلي. هذا طبعا فيما يتعلق بالاستطلاع. شركة ديل الأمريكية ستقيل تقريبا حوالي 8000 أو 8500 من موظفيها، منهم 4000 في إسرائيل، يعني العدد الأكبر في إسرائيل، في إشارة إلى عدم رضا عن السوق الإسرائيلي لهذه الشركة. تتحي عن 4000 واحد بيشتغل في شركة ديل للعملاق الأمريكية. لما تقول 4000 يعني مبلغ، يعني مبلغ طائل من الموظفين. هناك موضوع تركيا والتهديد، بقول لك انه يعني ما زالت تركيا حاليا تشكل التهديد الأكبر لإسرائيل، وبأنه يجب التعامل معها عسكريا، ويسعى بشتى الوسائل نتنياهو أن يقنع ترامب بعدم بيع منظومة F-35 طائرة F-35، لأن هذا سيشكل خلل في ميزان القوى في الشرق الأوسط
0: تحديدا الجوي.
1: يعني ما حدا بيعرف كيف طريقة يعني تفكير ترامب، يعني مش لأنه تركيا هي يعني عضو في حزب الناتو، زائد أنها دولة وازنة ودولة حليفة لأمريكا في المنطقة.
0: نعم صحيح.
1: ولكن ما حدا بيعرف، ولكن إذا أنجز نتنياهو هذه المهمة وأقنعهم، ممكن يكون في يعني زيادة في الرصيد الانتخابي له في المجتمع الإسرائيلي،
0: وقد يسبب ذلك توترا أيضا إقليميا.
1: هذا صحيح. نعم. هذا صحيح. يعني هاي معظم الأخبار، ولكن يعني أهمها كان زي ما قلت لك اللي هو 60% من الإسرائيليين يعتقدون أو يتخوفون من أن تنشب حرب أهلية داخل إسرائيل.
0: نعم نعم.
1: بالمناسبة في كمان خبر مهم، وهذا حكينا عنه بالأمس. تم بالإعلان رسمي من قبل جهاز الشباك الإسرائيلي بأنه سينضم إلى الجهود الرامية إلى منع الجريمة في المجتمع العربي. وزي ما قلت لك إنه هذا توقيته نوعا ما في نوع من الخبات، لأنه في انتخابات قادمة، وإلا لما حصل هذا الشيء، أو لأنه هناك قناعة بأنه حزب بن غفير سيغادر الحلبة السياسية، وبالتالي يحاول لملمة الرصيد الذي يسعى إليه في المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، ضمن فقرة الأخبار العبرية المقدمة يوميا عبر أثير إذاعة منبر الحرية ببرنامج مساحة حرة، الذي انتهى برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع، بالمشاهدة وبالمتابعة أيضا. ألتقي بكم غدا بإذن الله تعالى 6 صباحا ضمن برنامجي على البدري ومساحة حرة. شكرا ريح برموز، يعطيك ألف مليون عافية، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الحصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: كل حالة عبث لا تكلف المؤسسة وحدها، بل تستنزف مواردًا كان يمكن أن تستثمر في تطوير الخدمة للجميع. حماية الشبكة حماية لمستقبلنا، مع تحيات العلاقات العامة لكهرباء الخليل.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: منطقة ليما في سلطنة عمان داخل المضيق. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن واشنطن ستعمل على إنهاء المهمة بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أن إيران تفكر

الإيرانيين في تشييع خامنئي. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، مراسم التشييع امتدت من شرق المدينة إلى ساحة برج الحرية.

0: ونشير إلى هذا الخبر العاجل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات. إذن عباس عراقجي يقول المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات. وأذهب إلى طهران، من هناك ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. صباح الخير حازم، إذا نقف معك عند هذه التصريحات الأخيرة لعراقجي وحديثه عن الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة واستمرار التهديدات الأمريكية كما وصفها عراقجي في خضم إعلان الحرس الثوري أن أي ناقلة نفط تحاول أو سفن تجارية تحاول عبور مضيق هرمز سيتم استهدافها خلال هذه الفترة.
1: أبدأ من تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. قبل دقائق كتب على حسابه في منصة إكس معيدا نشر صور ومقاطع فيديو للتشييع الذي أقيم يوم أمس في العاصمة الإيرانية طهران للمرشد السابق علي خامنئي. كتب بأن ملايين الإيرانيين الفخورين بوحدة في بوحدتهم احتشدوا لتكريم مرجعهم الديني الأعلى آية الله علي خامنئي وإرثه وفكره، ولن يزعزعهم عن ذلك أي شيء قوات ولا حتى التهديدات. وذكر بأن المادة 13 من مذكرة التفاهم تنص بوضوح على ما يلي، هو أنه لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مخاطبا الجانب الأمريكي بالقول احترموا توقيعكم. المادة 13 تشير إلى أنه يجب أن تتحقق البنود الأولية الأساسية، البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر والحادي عشر، ومن بينها وقف التهديدات المتبادلة بين الطرفين، ما يتعلق برفع الحصار البحري، ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق بلبنان، وقف الحرب في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية، ما يتعلق أيضا بالإعفاءات بشأن مبيعات النفط الإيراني ورفع الحجز عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج. هذه الشروط جميعها تشير إليها المادة 13 من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. أما ما يتعلق بمضيق هرمز فحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي من أي جهة إيرانية فيما يتعلق بالأنباء التي وردت عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز كانت تحاول دخول الممر العماني. التلفزيون الإيراني التلفزيون الإيراني الرسمي أشار إلى هذا الخبر وقال بأن طلقات تحذيرية أطلقت قبل أن تستهدف هذه الناقلة، وبحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هذه الناقلة حاولت دخول الممر العماني، لم تنصت للتحذيرات التي أطلقت، مشيرا إلى أنها إلى أن ملكية هذه الناقلة تعود إلى دولة قطر دون تقديم مزيد من التفاصيل، من هي الجهة التي قامت بالاستهداف وكيف تم ذلك ومتى تم ذلك. ولكن بالعموم ننتظر مزيد من التوضيحات من الجهات الإيرانية عندما يتم بث الخبر على التلفزيون الرسمي الإيراني، وإن كان يشير إلى أن الجهات الرسمية لم تشير بوضوح أو لم تؤيد هذا الكلام، ولكن بطبيعة الحال نشر التلفزيون الإيراني الرسمي لهذا الخبر يحمل دلالات مهمة، خاصة في هذا التوقيت تزامنا مع تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وتزامنا مع التصعيد الذي نشهده في التصريحات المتبادلة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح بأنه يفضل توصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية استئناف القتال ضد إيران واستهداف البنى التحتية والجسور وما إلى ذلك. وفي هذا السياق رد عليه أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي

0: الإيراني محمد باقر ذو القدر، وقال بأن على الجانب الآخر أن يعرف تماما بأن اللغة التي يفهمها الإيرانيون هي لغة الاحترام وليس لغة التهديدات، وإذا ما أصرت الأطراف الأخرى على لغة التهديدات فسيتم التعامل معها بلغة أخرى.
1: اليوم تقريبا حازم تنتهي مراسم تشييع خامنئي في إيران، وستكون بطبيعة الحال كما تم الإعلان ستكتمل في العراق، ولكن نتحدث عن زخم المفاوضات وعودة الحديث عن هذا الزخم في إيران. كيف يبدو حتى الآن مع تصريح ترامب بأن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق؟
0: يعني هذا واضح تماما سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، تصريحات المسؤولين الإيرانيين وآخرها الآن وزير خارجية إيران عباس عراقشي يطالب الجانب الآخر باحترام توقيعه، باحترام تنفيذ مذكرة التفاهم. لجان عديدة ومجموعات عمل عديدة أنشئت من أجل ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن حتى الآن يبدو واضحا تماما بأن هناك عراقيل كثيرة في هذا المسار. تسعى الأطراف الوسيطة وخاصة قطر وباكستان إلى تذليل هذه العقبات. تنفيذ مذكرة التفاهم هو العنوان الكبير بالنسبة لإيران في هذه المرحلة. هي بالتأكيد تفضل المسار الدبلوماسي، لكنها لا ترضى بأن يكون ذلك في ظل من التهديد والوعيد، وهذا ما يقوله أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. إذا أردنا أن نتحدث رسميا عن التصريحات الرسمية، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الجهة الأعلى في إيران المعنية بهكذا قرارات استراتيجية، وهو الذي اتخذ قرار المضي قدما في مذكرة التفاهم. وبالتالي أن يخرج محمد باقر ذو القدر أمين سر هذا المجلس ويقول بأن على الجانب الأمريكي أن يعلم أنه عليه مخاطبة الإيرانيين باحترام لا بلغة التهديد، وإلا سيتم مخاطبته بلغة أخرى، فهذا له دلالاته ويعني على المستوى الرسمي أن هناك عراقيل حقيقية. هذه الأجواء أجواء التهديد المتبادل، والتي نصت مذكرة التفاهم أنه يجب أن تزول، لا يمكن الاستمرار في ظل التهديد حسب مذكرة التفاهم وحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين. وبالتالي الأمر على المستوى الرسمي يواجه صعوبات بطبيعة الحال، وإن كان هناك رغبة بالمضي قدما في المسار الدبلوماسي. وشعبيا الأمر يبدو يعني صعب جدا، خاصة في ظل ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين، هذه الرايات الحمراء التي رفعت في مراسم تأبين المرشد الإيراني يومي السبت والأحد، ويوم أمس في مراسم التشييع في طهران، والشعارات التي رفعت التي تطالب بالانتقام وتطالب بالثأر. كل هذا يعني يصعب على الفريق الإيراني المفاوض بطبيعة الحال الأمور من جهة، ومن جهة أخرى بحسب بعض المحللين في إيران يقوي مواقف الجانب الإيراني، لأنه بات مدعوما بهذا الحراك الشعبي الكبير الذي لا يرى في الولايات المتحدة الأمريكية طرفا يمكن الوثوق به.
1: شكرا لك حازم كلاس. أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. وقال سفير إسرائيل خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من يوليو، على أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات بعد اجتماع على مستوى السفراء. في السياق تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في النبطية الفوقى في الجنوب. سياسيا دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية، مجددا رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان.
2: في لبنان لا يزال اتفاق الإطار يواجه اختبار الميدان، فبينما تتواصل التحضيرات لتنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في الجنوب، تشير المعطيات إلى تأجيل التنفيذ بانتظار ترتيبات أمنية إضافية في وقت تستمر فيه الغارات والخروقات الإسرائيلية. في أحدث الانتهاكات يستشهد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية، بينهم مديرة مدرسة كانت تتفقد منزلها المتضرر من الحرب. وكعادته يخرج جيش الاحتلال مبررا قصفه باستهداف مشتبه بهم. على الأرض يبدو أن خطة المناطق التجريبية لا تزال تراوح مكانها حيث تطالب
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
2: الإسرائيلي يقوض سيادة الدولة ويعرقل تثبيت الاستقرار.
7: ليش ما بده يكون جالس على الطاولة؟ ما بده يكون شارك؟
2: عون ومع استعداده لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس ترامب لبحث تنفيذ الاتفاق وآليات الانسحاب يؤكد مجددا رفض أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان. بالتوازي رئيس الحكومة نواف سلام يواصل اجتماعاته مع قيادة الجيش لاستكمال التحضيرات الميدانية تمهيدا لانتشار المؤسسة العسكرية في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل. من جهة أخرى يشيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمواقف رؤساء المجالس البلدية والفعاليات في القرى الحدودية جنوب لبنان لا سيما المسيحية منها لرفضها ما وصفها بمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبة سكانها في الانضمام لإسرائيل. بري دعا الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعمليات التدمير الممنهج التي تستهدف بلدات جنوب لبنان. وبين مسار تفاوضي لم يكتمل وواقع ميداني لا يزال متقلبا يبقى تنفيذ اتفاق الإطار مرهونا بتحويل التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض.
1: بدأت الحياة تعود إلى مدينة صور جنوبية لبنان مع عودة معظم أهالي المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة في المدينة.
8: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
9: سير في أهر بقلبنا كتير مقهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك بيتضايق الواحد بتعز عليه.
8: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه. كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
10: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه، طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية، كافة التسهيلات عم نأمنها لهيد مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع بده يكون في عنده كهرباء ومي.
8: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
11: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبري بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشناه مش أبدا ما كان سهل.
8: وفق التقديرات المحلية، تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة، أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
3: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب، والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
1: في الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام ومداهمة متكررة لعدة أحياء في مدينة نابلس، وتركزت الاقتحامات في وسط المدينة ومحيط البلدة القديمة، حيث أفادت تقارير باندلاع مواجهات واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين. ومن رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. إذن فادي، هذه الانتهاكات مستمرة منذ فترة، ولكنها تبدو متكثفة وأكثر حدة خلال المدة الأخيرة. دعنا في تفاصيل هذه الانتهاكات الأخيرة والاشتباكات التي حدثت، المواجهات ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
12: انتصار، وهذا ما تجيب عنه أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي قالت بالأمس إن جيش الاحتلال والمستوطنين هاجموا الفلسطينيين، وتم تسجيل ما يقارب من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، رقم جدا كبير، خاصة أن اعتداءات المستوطنين لوحدهم وصلت إلى نحو 3,500 اعتداء من هذا الرقم الكبير الذي نفذه جيش الاحتلال مع المستوطنين. التفاصيل التي حدثت خلال الستة أشهر الماضية أدت إلى 17 شهيدا برصاص واعتداءات المستوطنين وحدهم، إضافة أيضا إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمة المنازل وعمليات تفتيش وتخريب لها، قطع أوصال المواطنين والطرقات التي تؤدي إلى القرى والبلدات المختلفة. سأبدأ بالتفاصيل التي حدثت مع ساعات فجر هذا اليوم، خاصة في مدينة نابلس محيط المستشفى الوطني. ما زال يقوم جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة منذ قرابة الساعة باقتحام المنازل في محيط المستشفى، يقوم بعمليات تفتيش لها وعمليات تحقيق ميداني. لغاية اللحظة الصورة غير واضحة عن عملية الاقتحام التي ينفذها جيش الاحتلال، إن كانت ستخلف عمليات تحقيق ميداني أم اعتقال. الحدث أيضا مستمر في منطقة مدمة، هذه البلدة التي تقع جنوب مدينة نابلس. عشرات المواطنين الفلسطينيين تم احتجازهم منذ ساعات الفجر، عمليات تهديد يقوم بها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، يلقون كثير من المناشير المتعلقة بعدم إلقاء حجارة على المستوطنين وعلى قوات جيش الاحتلال عندما تقتحم هذه المنطقة، ويقوم جيش الاحتلال بعمليات تنكيل وتخريب لمحتويات المنازل. الأمر انسحب أيضا على بلدة بيت إيبا في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. في الشمال أيضا هناك كان مداهمة لعدة مناطق في مدينة جنين، إضافة إلى مساكن فلسطينيين نزحوا من مخيم جنين منذ أكثر من عام ونصف العام. قام جيش الاحتلال بمداهمة هذه المساكن في محيط الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وقام باعتقال أحد المواطنين، إضافة إلى اعتقال شخصين آخرين من ذات المدينة في عدة أحياء منها. في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية تحديدا في المدينة قام جيش الاحتلال بمداهمات، إضافة أيضا إلى اعتقال شابين بعد اقتحام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة خربة الفخيت بمسافة ريطة جنوب الخليل. نتحدث عن عمليات مداهمة في الشمال وفي الجنوب، أيضا تركزت في مدينة الدوحة في المنطقة الجنوبية من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. نتحدث أيضا عن عمليات إغلاق الطرق التي كانت تتوسع ما زالت في مختلف المناطق في الضفة الغربية المحتلة، لا تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، إضافة أيضا إلى احتجاز عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين على هذه الحواجز والتنكيل فيها. لا ننسى بأن هناك شهيد استشهد بنتيجة هذه الحواجز 4 أشهر من منطقة دير عمار غربية مدينة رام الله، تأخر إسعاف هذا الطفل إلى المستشفى في وسط المدينة، إضافة إلى التنكيل بعائلته وقيام جنود جيش الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والغازية تجاه العائلة وتجاه عدد من المواطنين على هذا الحاجز، أدى في نهاية المطاف إلى استشهاد هذا الطفل، يضاف إلى الانتهاكات التي وثقناها كما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والتي كما قلنا في البداية وصلت إلى 11,000 اعتداء منذ بداية العام حتى النصف الأول منه.
1: شكرا لك فادي العصا. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,074 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، وأضاف أن اعتداءات المستوطنين وحدها تسببت في استشهاد 17 فلسطينيا.
13: من التوسع الاستيطاني إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية، بهذا التوصيف قرأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معطيات النصف الأول من عام 2026، معتبرة أن المشروع الاستيطاني دخل مرحلة جديدة تقوم على فرض واقع دائم يمهد للضم ويقلص فرص قيام دولة فلسطينية. الأرقام بحسب الهيئة تعكس هذا التحول، فقد وثقت أكثر من 11,000 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم، وشملت مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. التصعيد لم يقتصر على الاعتداءات الميدانية، فقد درست سلطات الاحتلال 113 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء أخرى وفق بيان الهيئة، كما صدقت على ما يقارب 8,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع إقرار إنشاء 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام. وعلى الأرض تقول الهيئة إن سلطات الاحتلال صادرت أكثر من 4,300 دونم من الأراضي الفلسطينية، ونفذت 341 عملية هدم، طاولت 740 منشأة، بينما تلقت 254 منشأة اخطارات بالهدم. أما اعتداءات المستوطنين فبلغت 3,488 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا كليا أو جزئيا، إضافة إلى تضرر أكثر من 45,000 شجرة، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن هذه المعطيات تعكس سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة رسم الخريطة الفلسطينية، بما يفرض واقعا يصعب تغييره مستقبلا.
1: قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت أمس الاثنين 5 أسرى، بعضهم من القيادات، من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن جنوت. وذكر المكتب أن الأسرى المنقولين هم حسن سلامة وعبد الله البرغوثي ومهند شريم ورزق الرجوب ومحمد عطلة. أفرجت إسرائيل عن 17 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة وسلمتهم إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لإجراء الفحوص الطبية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان النعوق إن اللجنة تواصل مطالبة السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بالوصول إلى جميع المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم. تهدد قيود الاحتلال الإسرائيلي على المعابر استمرار الخدمات البلدية في قطاع غزة، لا سيما في ظل نقص حاد في زيوت المحركات والوقود اللازم لتشغيل معدات استخراج وضخ مياه الشرب.
14: يحاول محمد الجدي استجماع فريقه الهندسي من أجل استكمال العمل في إحدى محطات معالجة المياه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. محدودية الإمكانيات وزيادة الأعطال كانتا أبرز التحديات أمام إنجاز العمل في مرفق خدماتي مهدد بالتوقف الكامل.
15: بعض المناطق لم يصلها المياه منذ ما يزيد أسبوعين، لأنه أنت بتحكي أنه ما بتوفر عندك زيوت أو حتى قطع غيار لتشغيل وصيانة هذه المولدات، اضطرت البلدية لتوقيف هذه المولدات عن العمل، وبالتالي توقفت الآبار، مما أدى إلى حدوث أزمات مياه في مناطق النصيرات. يشار إلى أن النصيرات فيها ما يزيد عن 200 ألف نازح ومقيم.
14: مشهد المعاناة هذا امتد إلى المواطنين القاطنين في الخيام، حيث تقلصت ساعات وصول المياه بصورة كبيرة لتصبح بمعدل ساعة أسبوعياً. تحديات اشتدت ودخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
16: فيش مي للشرب، فيش مي لغسيل، فيش مي لجلي، معي الكلى، معي الصمام، بدي علاج مية، فيش هلكيت العلاج عندي، الدواء تخربط بمقلة إنه سبق وجود المية.
14: دمرت الحرب الإسرائيلية على القطاع جزءا كبيرا.
4: راديو الحرية 97.17 FM.
17: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
10: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل، مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
11: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: قمة المرتقبة لحلف الناتو في تركيا، كما ذكرت الملف الأوكراني سوف يكون حاضرا بحسب ما تقوله وسائل إعلام أوكرانية. لا تزال أوكرانيا تعول على المزيد من الدعم من قادة الحلف، لا سيما كما ذكرت فيما تعلق بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي، وذلك في ظل حرب مستعرة في السماء وفي الأجواء ما بين الجانبين انتصار.
5: شكرا لك إياد السيتية.

0: إذن تنطلق اليوم في العاصمة التركية أنقرة قمة دول حلف شمال الأطلسي، حيث يبحث قادة الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الخلافات القائمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بشأن الموقف الأوروبي من الحرب على إيران، وغادر الرئيس الأمريكي واشنطن للمشاركة في القمة التي ستعقد في القصر الرئاسي التركي برفقة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيكزيث، كما يرتقب أن يستغل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حضور القمة للمطالبة بمواصلة الدعم العسكري لكييف في حربها ضد روسيا.
1: إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات التركية في أنقرة تحسبا لبدء توافد نحو 32 من قادة دول الناتو في قمة الحلف لهذه السنة، قمة تأتي في سياق غير اعتيادي تطبعه حالة الصدام بين الولايات المتحدة والمعسكر الأوروبي داخل الحلف. وفجرت مسألة تمويل الحلف خلافا عميقا ظهر من خلال الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس ترامب وتهديده بالانسحاب من الحلف في حال لم يتم رفع نسب تمويل الميزانية إلى 5%. هذا الجدل زاد مع التصعيد في جبهات الحرب الأوكرانية وما جرى خلال الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، إذ وجه الرئيس ترامب سهام نقده اللاذع للحلف واصفا إياه بالنمر الورقي. لكن أمين عام الحلف مارك روتا استبق القمة بالتأكيد على أن عقودا بمليارات الدولارات سيمضيها الناتو تعزيزا لقدراته الدفاعية.
2: بالنظر إلى عامي 2025 و2026 مجتمعين، بلغ إجمالي الاستثمارات الدفاعية الإضافية 258 مليار دولار، وهو اتجاه مستمر. وبعد سنوات من ضعف الاستثمار، أصبح الحلفاء الأوروبيون وكندا يقتربون من معادلة مستوى الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة.
1: لا يختلف كلام روتا كثيرا عما أفصح به كبار المسؤولين في ألمانيا. المستشار الألماني الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي قال إن الأرقام التي استند إليها ترامب في معرض حديثه عن ميزانية الحلف لم تعد محدثة. لا يختلف كلام روتا كثيرا عما أفصح عنه كبار المسؤولين في ألمانيا. المستشار الألماني الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي قال إن الأرقام التي استند إليها ترامب في معرض حديثه عن ميزانية الحلف لم تعد محدثة. لكن أحدث التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الأمريكي أكدت أن توجه إدارة الرئيس ترامب يسير نحو تحالف متوازن تكون فيه أوروبا بموقع الريادة للدفاع عن نفسها وفق تعبيره.
0: من بيروت ينضم إلي الأستاذ محمد صديق يلدرم، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ محمد، صباح الخير. إذن هذه القمة هل تعقد تحت عنوان تعزيز القدرات الدفاعية أم اختبار التماسك في ظل سياسة ترامب الحالية تجاه الحلف؟
3: صباح الخير لحضرتك والمتابعين جميعا. يعني هذه القمة ممكن يعني نضع العنوان هي تعويم الأوروبا في الأزمة الاقتصادية الدفاعية والأمنية، ويعني أيضا في مسارات العديدة، لأنه كما نعرف يعني هناك عديد الحروب التي يعني ما زال جارية في المنطقة، وخاصة الحرب الأوكرانية الروسية بيّنت المدى الهشاشة الدول الأوروبية مع الأسف. وطوال السنين كانت يعني الأمريكا هي الداعم الأكبر لهذه الحلف، وبعد هذه الحرب بينت أنه الأوروبا بحاجة إلى أيضا ترتيب البيت الداخلي لحتى تقوم هذه الاتحاد ديمومتها. طبعا هناك عديد من يعني الملفات كما ذكرتم في التقرير، يعني أيضا الحرب الإيرانية أيضا ضعفت هذه المضاعفات بالنسبة للاتحاد الأوروبي والأمن المنطقة. الاتحاد الأوروبي نعم يعني بحاجة إلى الترتيب بيت داخلي، وبدعم أيضا بحاجة إلى دعم من دول الأخرى خاصة لقريبة على الحلف الشمال الأطلسي، ولديها أيضا رؤية بتوسع لحتى تحافظ على هذه الاتحاد.
0: إذن تعقد هذه القمة وضمن الأجندة الملف الإيراني ومضيق هرمز إلى جانب الملف الأوكراني بطبيعة الحال، لكن إلى أي مدى سيبقى هذا الملف الأوكراني حاضرا في رأس أولويات هذا الحلف؟
3: نعم، يعني أمريكا أولا لديها موقف حاسم تجاه الملف يعني الأمن الأوروبي، وبالنسبة للحرب الأوكرانية وديمومتها هي الحرب إذا صح التعبير وكالة بين أوروبا، عفوا بين أمريكا والصين من ناحية، وبين روسيا والاتحاد الأوروبي من الطرف الآخر. أوروبا لا شك بحاجة إلى أمريكا، وأظن في خلال هذه القمة يومين القادمين ستحاول أن يعني يرضي الأمريكا لدعمها أكثر لحتى يعني لا تخسر هذه الجبهة، وإذا خسرت هذه الجبهة أوروبا نعرف أنه هناك تهديد عديد للدول أوروبا خاصة بولونيا والألمانيا والدول الأخرى أيضا من الدول البلقان القديم الاتحاد السوفيتي الموجودين في
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
3: 97.17 FM. تعرفين أنه خلال الفترة الماضية أو العشر سنين أو 15 سنة ماضية قامت بالقفزة قوية جدا في اتجاه الصناعة الدفاعية وتنويعها أيضا، وأيضا بدأت بالتصدير هذه الأنظمة ويعني المعدات العسكرية إلى البعض الدول الأوروبية، مع بولونيا، مع رومانيا، مع حتى مع ألمانيا، كان هناك اتفاقات مع إيطاليا أيضا. فموقع تركيا قوية جدا، أو أقوى موقف يعني في تاريخ الحلف شمال أطلسي لا شك ولا نزاع مقارنة مع الفترة الماضية. يعني الصادرات تركيا وصلت أول مرة بعد يعني سنوات عديدة إلى 12 مليار دولار سنويا، يعني كل شهر بما يعادل مليار دولار تصدير الصناعات الدفاعية إلى عدة دول، وخاصة في المجال المسيرات و يعني المعدات بدون طيار أو معدات الإلكترونية في الحرب القادمة.
0: هل نتوقع أن تخرج تركيا من هذه القمة وهي رافعة للقيود على التعاون الدفاعي وستستأنف برنامج F-35؟
3: طبعا هذه الملف يعني شائك، وكانت هناك اللوبي قوي في داخل المؤسسات الأمريكية بعدم الرفع العقوبات، ولكن يعني التفاهم كبير بين أردوغان ودونالد ترامب ستحل هذه الموضوع، وتركيا ستكون أيضا كما كانت يعني من أحد الصانعين والمشاركين في صناعة هذه الطيارات. بكل أحوال تركيا خلال الفترة الماضية ما قامت بالمكتوف في أيادي، بدأ تطوير الطيار، كان يعني أيضا المنجيل الخامس الحربية، ويعني سوف ستكون من ضمن القائمة الجيش التركي في نهاية 2028. فيعني تركيا لديها خيارات أخرى لو ما حصلت على هذه الطيران. طبعا يعني هناك أيضا ضغط كما تعرفين عبر الشاشات خاصة، وهذا طبعا مذهل من قبل إسرائيل، تترجى عن عدم إعطاء هذه الطيران لتركيا عبر الشاشات تلفزيونات العديدة من قبل نتنياهو ووزير خارجية والوزراء الأخرى.
0: هناك كثر من يرون بأن الحلف انتقل من مرحلة الدفاع الجماعي إلى تقاسم الأعباء والمصالح، إلى أي مدى هذه القمة تعد تعريفا لوظيفة حلف شمال الأطلسي اليوم، أو مجرد مرحلة للتكيف المؤقت مع سياسة ترامب الحالية؟
3: يعني طبعا هذه القمة مميزة، ستكون مميزة. لماذا؟ لأنه الحلف مرت بالثلاث المراحل، المرحلة الأولى الحرب الباردة، وبعد الانهيار يعني الاتحاد السوفيتي انتقلت إلى المرحلة مقاومة الأزمات إلى اليوم، يعني من 1991 إلى اليوم الحلف تحاول أن تقاوم بعض الأزمات. وفي خلال هذه القمة أو بعد هذه القمة سوف تنتقل إلى التوازنات مثل ما فضلتي، اللي بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وبحاجة إلى التجديد الاستراتيجية لحتى يعني تحافظ على وحدة الحلف وأمن والسلام الاتحاد الأوروبي أو الدول الناتو بالأحرى.
0: شكرا لك أستاذ محمد صديق يلدرم، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية. أجرى الجيش الصيني تجربة إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من غواصة نووية قبل أن يسقط الصاروخ المزود برأس حربي وهمي في المنطقة المحددة له بالمحيط الهادئ. وبحسب الوكالة الرسمية فإن بكين أخطرت الدول ذات الصلة مسبقا، مشيرة إلى أن التجربة لا تتخطى كونها ترتيبا روتينيا في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين. في الأثناء عبرت كل من استراليا واليابان ونيوزيلندا في تصريحات رسمية عن انتقاداتها، لافتة إلى ما يثيره التعزيز العسكري الصيني من مخاوف متزايدة على الأمن في المحيط الهادئ، في حين دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الدول المعنية إلى تجنب المبالغة في تفسير الأمر. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها رصدت قيام الصين بإطلاق تجريب لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزود برأس حربي من غواصة. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الصاروخ سقط في جنوب المحيط الهادئ. أعلن خفر السواحل الياباني أنه طرد سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر متنازع عليها. وقال خفر السواحل الياباني في بيان إن عناصره أصدروا أوامر بالمغادرة، ما أدى إلى إجبار سفينتي خفر السواحل الصيني على مغادرة المياه الإقليمية اليابانية صباح اليوم. انتقدت كوريا الشمالية ما وصفته بالتوسع العسكري الياباني. وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية فإن عدوان اليابان ليس مجرد افتراض، تعمل على تطوير غواصات غير مأهولة قادرة على شن هجمات مضادة للسفن. ومن طوكيو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. أهلا بك هشام. إذن نتحدث عن هذه التصريحات الأخيرة من طوكيو بشأن ما
4: راديو الحرية
10: 97.17 FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
10: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عندما يعبث شخص بالشبكة الكهربائية قد يظن أن الضرر لن يتجاوز مكانه، لكن الحقيقة المتضرر الحقيقي هو المجتمع بأكمله. الكهرباء حق للجميع، والعبث بها اعتداء على هذا الحق. مع تحيات العلاقات العامة لكهرباء الخليل.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي، المهندس سنتر بيت الماركات العالمية.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من
1: وسط البلد. عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم السيدات والسادة، الإخوة والأخوات، كبارا صغارا وفي كل موقع ومكان. صباح الخير لكم من إذاعة منبر الحرية وبرنامج وسط البلد. نبدأ حلقة أخرى من هذا اللقاء اليومي الذي يجمعنا بكم مع إشراقة شمس كل نهار، وهذه الإشراقة لا تأتي فقط بشروق الشمس، وإنما تأتي بإشراقة وجوهكم وكلماتكم ووجودكم معنا كل صباح. صباح الورد عبر إذاعتنا منبر الحرية وبالتعاون مع شركة الاتصالات الخلوية جوال، نحييكم وننطلق سوية في مشوار اليوم الذي من خلاله نتابع أحوال البلد وأحداثها. صباح الخير لكل المتابعين، الإخوة والأخوات، الأصدقاء والصديقات. صباح الخير لأهل فلسطين عموما، صباح الخير لأهالي محافظة الخليل وللقدس الشريف كمان، بنقول صباح الخير. برعاية جوال وبالتعاون معها ورفقة فريق العمل الذي نعتز به كل صباح، على رأس ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية، نبدأ المشوار. سنتابع أحوال المحافظة والوطن بشكل عام. صباح

0: أصدقاء البرنامج صباح الخير لأخونا زاهر الأطرش، لكرم الصندوق وتامر الشيخ درة، صباح الخير كمان لأبو يونس أبو هدوان ولليث الفروخ ولرشاد إسكافي حسني وزوز من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، صباح الفل. إم يزن أبو عيشة صباح النور، أبو العود كمان صباح الخيرات كلها. إم يزن أبو عيشة امبارح يعني الإسرائيليين كانوا في منطقة جبل أبو رمان وتواجدوا لفترة، ما بنعرف شو اللي صار، يعني يا ريت إذا في معلومات عن نتيجة هذا الاقتحام لبعض البيوت في منطقة جبل أبو رمان تخبرونا عنها. صباح الخير لكل الناس وخاصة في يطة، شو قصة يطة فيها شباب مختفين من فترة يا جماعة؟ راح نحاول طبعا نطلعكوا على الموضوع ونصبح على كل أهالي يطة وبيت عمرة وكل المناطق المجاورة، بس امبارح تفاجأنا ب يعني خبر عن اختفاء شاب من أيام العيد، وتفاجأنا كمان بخبر تاني عن اختفاء شاب طالب توجيهي طلع من الامتحان قبل يومين ولحد الآن ما في أي معلومة عنه. خلينا نبلش من عند هذا الشاب، الشاب محمد حماد عزمي دعيس سكان منطقة بيت عمرة غرب يطة، طالب توجيهي طلع قبل يومين من قاعة الامتحان وما رجع لبيته لغاية هاي اللحظة. أي حدا بيعرف عنه أي شيء ياريت أنه يتواصل معنا، لأنه الكل عم بدور والكل عم ببحث والكل عم بيسأل عن هذا الشاب محمد حماد عزمي إدعيس، الله يرده لأهله سالم. كمان تفاجأنا بخبر عن فقدان المواطن حمدي رمسي رسمي أبو عرام. حمدي أبو عرام سكان بلدة الكرمل شرق يطة، عمره 33 عام، انقطع الاتصال فيه من تاني أيام عيد الأضحى بعد ما طلع من مدينة يطة للعمل في الداخل المحتل، وحتى الآن ما في أي معلومة عنه. فياريت كمان أي حدا بيعرف عنه أي شيء يتصل بوالده على الرقم 0502-319-821 أو يتواصل معنا. هذولا شابين مفقودين من محافظة الخليل ومن يطة تحديدا، واحد من بيت عمرة واحد من منطقة الكرمل. بلشنا فيهم لحتى تكون المعلومة عندكم، إن شاء الله إنه يعني بنقدر نساعد في العثور عليهم. صباح الخير لعشاق الرياضة، عشاق الرياضة اللي بيتبعوا كمان رياضة، رح نوقف عند الرياضة، رح نوقف عند مباراة اليوم، مباراة اليوم مصر والأرجنتين 7 المساء، اليوم مباراة جدا حاسمة ومصيرية بالنسبة للعرب، مباراة مصر والأرجنتين بإذن الله تعالى الساعة 7 المساء اليوم، رح نتابعها سوا. ما بنعرف يعني، احنا بنتمنى طبعا الفوز للأشقاء المصريين وسيكون إنجاز رائع لهم إن حققوا هذا الفوز، وبصراحة هم يستحقون بهذا الجهد وبهذا التعب اللي بيبذلوه حاليا في كأس العالم، بيستحقوا يرجعوا بإشي محترم للعرب جميعا. صباح الخير لمصر، كل مصر بلا استثناء.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان، وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: يلا صباح الخير لبهاء الدرة كمان ولسفيان الطروي اللي بصب عليكم من منطقة سعير، منطقة حميرون في سعير. رشدي فريحة، صباح الخير إلى كل أهالي حلحول، كل حلحول. كمان ام رأفت بتصبع على الجميع وبتصبع على أولادها وبناتها وكناينها وأصهرها، كمان على كل الحبايب يا ام رأفت إن شاء الله بتوصل. ام إيمان نصر الدين، عفوا إيمان نصر الدين سلطان، صباح الخير. رشاد إسكافي بصبع على الوالدة ام رشاد، بقول الله يخلي لي إياك يا رب. ام يوسف من دورة، صباح الخير إلك يا ام يوسف، تحياتي، يعطيك ألف مليون عافية. أحلام رباع، صباح النور. و ام رشاد بتقول لي سعد لي صباحك وقلبك ابو زهير الغالي.

يعني خبر مش كتير حلو كمان عن سائق حافلة في منطقة حولون. هذا السائق شك في أحد في تصرفات أحد المسافرين معه في الحافلة، فاتصل فورا بالشرطة اللي إجت واعتقلت المشتبه فيه على طول. فور التحقق من هويته اتضح أنه شاب فلسطيني عمره 16 سنة داخل بدون تصريح، وهناك شبهات بأنه كان متورطا قبل ذلك بسرقة سيارة من شارع رقم 4، وتم نقله إلى الشرطة لتمديد توقيفه. هذا خبر وصل هلأ في حولون. طبعا الله يا ربي يفرجها، كل الشباب اللي جوا الله يعينهم، الشباب اللي موجودين داخل الخط الأخضر اليوم معرضين في كل لحظة لإشي خارج عن العادة. منذر عيادي صباح الخير، أم طارق البشيتي صباح النور، خلدون أحمر، وأبو عبد الله من بيت البركة يسعد صباحك أنت وبيت البركة كلكم بركة. أم خضر أبو داود صباح الورد تحياتنا. أم محمود قعقور طبعا بتصبح على كل الأصدقاء والمتابعين وعلى إذاعة منبر الحرية وأصدقائها والعاملين فيها. هيفا مسودة من القدس صباح الفل والياسمين، يا هيفا إليك ولأهل القدس. وهناء طهبوب، أم خضر أبو داود، وكمان بهاء الدرة شو هذا بقول صباح الخير أبو رامي، يا زلم الوضع في دورة مش طبيعي، الله يهدي نفوس يا رب إن شاء الله، الله بيهدي نفوس الناس جميعا. محمد الرواجدة صباح الخير، بسام العملة كمان صباح النور، يعطيك ألف عافية. في دورة يعني للأسف، هو مش بس في دورة، بدي أقول لك يا بهاء، إحنا عندنا مشكلة في الثأرات القديمة والقصص والحقد والغل اللي موجود في قلوبنا، ما بنصفح وما بنغفر وما بنسامح وما بنحاول نتجاوز ولا بأي شكل من الأشكال. طبعا أنا ما بحكي على قصة معينة، ما بعرف شو تفاصيل كل قصة، بس بعرف إنه في قضايا عالقة عنا في المحافظة بشكل عام إلها فترات طويلة يجب أن تحل. أبو يوسف الله يسعد لي صباحك، ويوسف حلايقة كمان صباح النور، لكل آل حلايقة بدي أصبح عليهم بالمعية طبعا بعد ما نصبح على حبيبنا وأخونا الدكتور شريف حلايقة وأبنائه، دكتور عمر والدكتور علاء، عفوا دكتور عمر والدكتور نائل، الله يصبحهم بألف خير ويرضى عنهم يا ربي، أصدقاء أعزاء وأعزاء جدا. والدكتور شريف كمان يعني زلمة محترم نفتخر به معرفته وصداقته وهذا الحب المتبادل إن شاء الله. أم عبد الجعبري صباح الخير، ووليد الراعي يسعد لي مليون صباحك يا وليد. كمان محي متعب صباح الخير، أنا بخير يا محي طول ما أنتوا بخير. أم محمود قعقور الله يرضى عنك يا أبو رامي، لا تنساني في موضوع الاتصالات، لا مش ناسي الموضوع، واليوم يمكن أمر عندهم إن شاء الله إنه بنقدر نعمل لكم إشي يا أم محمود. أنا حكيت تليفون على فكرة، الموضوع يتعلق بالتنسيق فعلا والموضوع مش سهل، بس إن شاء الله إنه بنقدر عليه. سناء المحتسب صباح الورد، عبد السكافي طبعا عبد بيقول بنتمنى فوز مصر اليوم على الأرجنتين 7 المساء إن شاء الله يا ربي، من تمك لباب السماء مباشرة يا عبد، ادعوا لرب العالمين إنه يعني العرب يحققوا هذا الانتصار وهذا الفوز على الأرجنتين. أحمد صليبي صباح الخيرات، يعطيك العافية يا أحمد أنت وكل أهالي بيت أمك.

يعني إن شاء الله إنه المصريين كما أسعدونا كثيرا بكثير شغلات في حياتنا، الفن الراقي والفن الجميل والضحكة الحلوة كمان من الكوميديانات المصريين الرائعين، وشغلات كثيرة في تاريخ مصر، صوت أم كلثوم وعبد الحليم والرائعين من اللي أدوا أداءات مميزة. كما أسعدتنا مصر بحصول نجيب محفوظ وكمان الدكتور مجدي يعقوب على جائزة نوبل، أتمنى أن تسعدنا مصر اليوم بحصولها على نتيجة مبهرة في كأس العالم، تكمل بعد الأرجنتين كمان وإن شاء الله بتوصل النهائي وبتاخد الكاس مش غلط. صباح الخير لكل الناس. عماد العماد، شو هذا؟ صباح الخير مسلم عماد العماد، والله ما أنا فاهم رسالتك، يا ريت تفسر لي إياها إذا سمحت. وحيد الطويل ومحيي متعب وأدهم خمايسة كمان صباح النور من تفوح، أم جلال يعطيك العافية صباح الورد، وأم رائد جردات تحياتي. عبد الهادي الجياوب اللي سعد صباحكم جميعا بكل خير، وهنئ الأخ والصديق الدكتور مأمون القواسمي وعائلته بأن من الله على ابنته سلمى بالشفاء وكتب لها عمرا جديدا، وذلك رضا من الله لما يقدمه الدكتور من مساعدة للمرضى وخاصة مرضى الفشل الكلوي. أنا بدي أضم صوتي لصوتك والحمد لله أنك طمنتنا يا عبد الهادي. يعني بنت الدكتور مأمون تعرضت لحادث قبل فترة، حادث عرضي وصدمة كهربائية أثناء اللعب في أحد الأماكن، للأسف يعني ما حكينا في الموضوع مراعاة لمشاعر أهلها لأنه كانت حالة البنت صعبة. هي كانت بتلعب في مكان معين تم وضع ألعاب فيه، وأثناء اللعب كان في تسريب كهربائي على ما يبدو، تعرضت لصدمة كهربائية وأدخلت إلى العناية المركزة، ولكن هي احنا اطمننا يعني احنا كنا متابعين حالتها. فباسم اخونا عبد الهادي الجياوي وباسمي وباسم العائلة وباسم اخونا ابو جهاد ايمن القواسمي وطاقم الحرية بنقول للدكتور مأمون الف الحمد لله على سلامتها، وفعلا هذا فضل من رب العالمين. ودائما انا شو كنت احكي وما زلت بحكي ولسه بحكي ورح اضل احكي، دائما اللي بيعمل خير ما بيعرف كيف الخير هذا ممكن يرجع له. مش شرط انه انت اذا ساعدت حدا بفلوس ترجع لك فلوس، مش اذا قدمت مساعدة لانسان مادية شرط انه ترجع لك. احنا بنقول دائما عوض رب العالمين كبير، وعوض رب العالمين مضاعف. فهلأ البعض بيعتقد انه يعني اذا العوض مضاعف يعني اذا دفعت لك 100 شيكل لازم يرجعوا لك 200 ولا 300، لا، بنقول دائما عوض ربنا كبير وواسع، ممكن يرجع لك بتوفيق من رب العالمين، بحماية ابن، بحماية بنت من مصيبة، بإبعاد مرض، بحل مشكلة، بشغل، بتوفيق، بحب الناس، بأشكال كثيرة ومتعددة جدا. وهي واحد من هذه الأشكال. أنا بقولكو دعوات الناس لرب العالمين للدكتور مأمون يمكن هي السبب في نجاة بنته من هذا الحادث الأليم. الحمد لله رب العالمين، أن من الله عليها بالشفاء. سلمى إن شاء الله بتضلي يا ربي منورة البيت وبتسعدي والدك ووالدتك وإخوانك، والله يخلي لك إياهم. دكتور مأمون أنت شخص يعني يمكن دكتور مأمون من أكثر الأشخاص اللي أنا متبع لهم، يمكن ما التقيت فيه شخصيا لكن أحبه في الله لما يقدمه من خدمات رائعة، والله إني أحبك في الله فعلا. بدون ما ألتقيك دكتور مأمون، بدون ما نلتقي أنا بقول لك، ويمكن التقينا مرة حكينا تليفونات ممكن بشأن مرضى الكلى، وحكينا عن كتير حالات وتبعنا سواء، بس ما التقينا إلا يمكن مرة، يمكن ويمكن ما التقينا أصلا، والله ما أنا بتذكر بالضبط. بس والله إني أحب هذا الرجل، وإني يعني لما وصلني الخبر في حينه تأثرنا كثيرا، وأنا بعت لك يعني أمنياتنا بالشفاء مع الدكتور يوسف، وإن شاء الله تكون وصلتك. ألف حمد لله على سلامتها سلمى، وهينا اليوم بنقول لك باسم الجميع ربنا عوضه كبير. شوف هذا العوض الحقيقي،
هذا هو التعويض من رب العالمين على أي خير بتقدمه. الدكتور مأمون من الناس اللي فعلا متعاونة جدا مع مرضى الكلى، وأذكر أنه تعاوننا معاه في موضوع الشباب اللي زرعوا كلى والشباب اللي كانوا بدهم يزرعوا والصبايا اللي كان متبع أحوالهم، وحكينا تليفونات بخصوصهم كتير. هذا الزلمة بيقدم كتير لمرضى الكلى ولكل المرضى بشكل عام، عشان هيك ربنا اليوم يعني عوضوا خير، وهذا هو عوض ربنا الكبير. هذا أكبر من كل المال اللي في الدنيا، أكبر من كل المال. نجاة ابنك أو بنتك بتوفيق من رب العالمين، هذا منحة ربانية كبيرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على سلامة سلمى، وإن شاء الله يا ربي بتضل وربنا بشفيها شفاء تاما، وبتضل منوري حياتك إلى الأبد.

0: عماد العماد بقول صباح الخير من وسط المناطق المغلقة من وسط المعاناة ومنع التجوال. صباح الورد. صباح الخير لنوال شحاتيت ولكمان أحمد أبو صبيح. قبل ما نروح على ذكر القواسمة والطب والأطباء بدنا نصبح على الدكتور رامي القواسمة مدير صحة الخليل ونخبر اللي ما عنده خبر. طبعا من امبارح نشرنا وأعلننا أنه اليوم مديرية الصحة مفتوحة لتجديد التأمين الصحي اليوم وبعد بكرة كمان يوم الثلاثاء ويوم الخميس. أبواب مديرية صحة الخليل في منطقة المربع الأمني أو قريب المحافظة مفتوحة اليوم لتجديد التأمين الصحي وكمان يوم الخميس بإذن الله تعالى. إذن مديرية صحة الخليل تفتح أبوابها اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس لتجديد التأمينات الصحية لتخفيف الضغط عن الناس. وهذا شاهد آخر ودلالة على إنه الضغط الشعبي والرأي العام له تأثير. بعد الصور التي نشرت عن حال مديرية الصحة والضغط الكبير اللي فيها تم اتخاذ القرار بفتح مديرية الصحة يومين إضافيين لتجديد التأمين الصحي للناس وتخفيف الضغط والحمد لله. نروح لفاصل قصير. بعد الفاصل سنعود ونواصل بإذن الله تعالى. خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25 لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بيضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية. سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك، الخليل مربع سبتة أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال 5

0: شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا.
1: رجعنا مرة تانية، صباح الخير للجميع. ومباشرة هيك على طول بدنا نروح للتليفون، ومعنا على الخط أبو يعقوب الجبالي. صباح الخير حاج جبرين.
2: السلام عليكم. الله يسعد صباحك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك يا رب. والله من من الله بخير، الحمد لله رب العالمين.
2: يا عمي ابرام، احنا بنصل بالسيد اجاب موسى الجنيدي على مكب مسكر تحت، وين بدنا نروح في النفايات؟
1: يعني بعد الحريق اللي صار تم اغلاق مكب النفايات في منطقة،
2: وين نروح؟ نحكي على برد، نحكي على برد، وين نروح في النفايات؟
1: طب ما بلغوكوا يعني؟ ما
2: قلنا نحللها يعني ونشوف بعدين يعني.
1: طب من يوم يا ابو يعقوب عندك دوشة كتير، عندك دوشة كتير مش سامعينك. من يوم الحريق لليوم وين بتروحوا في المخلفات المحلات؟
2: باب المحل.
1: باب المحل؟
2: طب والله باب المحل.
1: طب البلدية ما بتاخدهم؟
2: ما هم سكر سكر. بقول لك طب وين نروح؟ وين نوجد النفايات؟ وين؟
1: مش عارف والله يعني، ما بعرف انا عن الموضوع. هلا سمعت منك، خليني اعطيني فرصه بس اشوف الاخوه في البلديه شو الحل مثل هيك مشكله. يعني اول اجبروكوا على انه تنقلوا هاي المخلفات والكوشوك وغيره على مكب النفايات تحت، ما بياخذوهاش هم. بس هلا بما انه المكب مغلق فعلا، سؤال الناس منطقي، وين يروحوا في هاي المخلفات اذا المكب نفسه مغلق؟ مكدسة باب المحلات، بكرة بيجوا بخالفوا الناس.
2: بخالفونا؟
1: لا طبعا، يعني أنا احنا
2: ما خافنا غير مخالفين.
1: بعرفش اذا ربحي بحاول الاتصال باخونا دياب، بدنا نحاول اذا تمكننا. هاي ربحي بدي احاول الاتصال باخونا دياب، بس خليني ابو يعقوب استغل الفرصة وانت معاي. ذكرتني باخونا وحبيبنا تيسير ابو سنيني ابو خليل، بدي اصبي عليه وعلى كل الإخوة العاملين في كريستال أبو سنيني. بدنا نصبي على العائلة أول، على أم خليل والأبناء والبنات جميعا اللي هون واللي برا، وبدنا نصبي على الحاج إسماعيل أبو تركي أبو ماهر، وعلى ابنه ماهر أبو إسماعيل، وعلى الحجة إم ماهر. صباح خص نص للحجة إم ماهر الأطرش عفوا، الله يسعد صباح الحجة إم ماهر وأبو ماهر وأخونا ماهر أبو إسماعيل الأطرش، صباحك خير من الله. وعلى أبو خليل والعائلة، وكمان على العاملين في كريستال أبو سنيني كلهم بلا استثناء، يعني سواء أخونا أبو علاء أبو أحمد، على الشباب جبريل وعلاء وكل كل الشباب العاملين، منتصر ونصار وكلهم كلهم. بس بدي كمان اليوم أصبي على الصبايا، على كل العاملات في كريستال أبو سنيني، لأنه يعني كمان بيطلع لهم مش دايما بس الشباب والعاملين، لا العاملات كمان الموظفات الإداريات في كريستال أبو سنيني، الشركة اللي عمرها سنوات طويلة وأثبتت وجود في عالم الزجاج والسيكوريت والأبواب والنوافذ وغيره. بدنا نقولهم صباح الورد للصبايا العاملات تحديدا في شركة كريستال أبو سنيني، يعطيهم ألف عافية وصباح الورد لإلهم جميعا. أبو يعقوب، ما للأسف يعني ما قدرنا نوصل لأخونا دياب، بس بوعدك أنه يعني نتبع هذا الموضوع معاه ومع البلدية ونشوف شو بيصير، وإن شاء الله خير.
2: توكلنا
1: على راسي، بنرد لكم جواب على طول في حال وصلنا خبر.
2: الله يجوزه يا رب،
1: وربحي الله يجوزه مش غلط برضه. كيف بوصلنا خبر أكيد يعني على طول يعني رح نخبركم عنه. طبعا بدنا نبارك قبل دقات الساعة يا ربحي لزميلتنا أختنا العزيزة ملاك أبو رعية، ملاك اللي تم عقد قرانها قريبا قبل أيام، فبهاي المناسبة بنقولها إلها ولعريسها ألف ألف مبارك. طبعا من جميع الإخوة العاملين في شبكة الحرية، وعلى رأس الجميع رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي، ومني ومن العائلة ومن الأصدقاء جميعا ومن الزملاء ومن ربحي. هاي قدامي يعني ربحي بقول لك على الله، بعد ملاك أنا على طول إن شاء الله يا ربحي الله يجوزك. بنبارك لملاك وعبال عند كل العايزين والتمام على خير. زميلتنا أختنا ملاك فريد أبو رعية ألف ألف ألف مليون تريليون مبارك. دعوا نسمع دقات الساعة. يلا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
4: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: حاليا يا سادة في منطقة حوارة بمسافة يطا اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال على عائلة إبراهيم الجبور، وتم نقل عدد من الإصابات بإسعاف الهلال الأحمر. يعني هذه الاعتداءات اليومية اللحظية، ما فيش ساعة بتمر بدون اعتداءات في منطقة مسافة يطا تحديدا عندنا بالخليل. فيعني أنا لا أدري ماذا ينتظر العالم ليوقف هذا التغول. على فكرة من ضمن الأمور اللي كان في حكي عنها ضمن مطالب ترامب للقاء نتنياهو كبح جماح هذه الاعتداءات في الضفة الغربية. إن شاء الله إنه هذا الحكي بيصير، لأنه فعلا زادت عن حدها، وهي هلأ نقل عدد من الإصابات بإسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني نتيجة اعتداءات المستوطنين والجيش معهم على عائلة إبراهيم الجبور في المسافة في منطقة حوارة. نروح لاتصال تليفوني معنا. ألو
1: ألو، صباح الخير أبو عمي.
0: صباح النور يا هلا.
1: يعني أنت في الصباح الجميل خليتني أنفعل كثير،
0: إن شاء الله خير.
1: مضطر أحكي.
0: لا عادي احكي.
1: أول شيء عندي انتقاد، بعرف هل هو صح ولا غلط، بعرف.
0: احكي.
1: بدي احكي انتقادي. البرنامج تبعك شايفه انا بدخل في برنامج ما يطلبه المشاهدون والسلامات والكلمات. خصص يا عمي.
0: ما هو لما
1: من البرنامج هذول الناس.
0: ما هو يا عزيزي يا أبو الفهد، هذول الناس لما إحنا وقفنا قراءة رسائل المتابعين زعلوا وصاروا يقولوا ليش؟ طب ما إحنا يعني أصدقائك وإحنا بنصب عليك.
1: أصدقائنا بس ما بيشاركوش في أي شغلة غير صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور.
0: والله يعني أنا وقفتها لفترة لأنه بتاخد وقت كثير، ومجرد بس صباحات زي ما أنت بتقول.
1: أنا إذا كلامي غلط احكي لي غلط
0: يعني. لا والله أنا شو بقول لك، بقول لك أنا معاك وأنا وقفتها فترة وبتذكر أعلان.
1: أنا بياخد وقت من البرنامج يعني.
0: بس زعلوا الجماعة، بقول لك يا عمي طب احنا يعني بنتبع لكم ومتابعينكم.
1: ولا واحد منهم بشارك في البرنامج في أي قضية كانت.
0: والله والله هاي أنا معاك.
1: يلا هاتي واحد فيهم حكى في قضية العمال.
0: لا في بعضهم
1: يعني منهم حكى في قضية البنوك.
0: يعني زي محمد المصري، زي أخونا محمد المصري دائما مهتم بموضوع العمال ودائما بشارك. أخونا أبو خالد القدسي يعني كتير مهتم في موضوع البنوك. في البعض إحنا بنقول مش الكل. أنا معك
1: يعني في تقصير من
0: انتقادك في محله.
1: هدول الناس
0: انتقادك في محله.
1: أنا بدي أسأل شو صار مع البنوك؟ حل مشكلة البنوك؟
0: والله ما حلوها
1: محلوهاش، لأنه زي ما بقول المثل إن حلقوا لك دقنك، إن حلقوا لجارك دقنه، خضر حالك.
0: إن حلقوا لجارك بلدقنك، إن حلقوا لجارك بلدقنك.
1: إحنا بكرة يعني كمان شوية بده الراتب ينزل، وين بده منزلون الراتب؟
0: شوف أنا
1: لأنه في شداعات شواكل.
0: لا لا هم بنزلوا لك شواكل عادي، شواكل لما يكون راتب بنزلوا لك إياه، بس إنك أنت تودع شيكل لا. أما اودع دينار اودع، أقول لك مصاريك اللي في البنك إذا هم بالدينار بتروح تسحبه. أنا صارت معي امبارح، مش قبل شهر ولا قبل يومين، امبارح عندي فلوس بالدينار رحت أسحب مبلغ بسيط يعني بسيط 500 دينار رفضوا يعطوني. كل الصرافات الآلية تبعت البنك قال فيش مجال فيش مجال، الرصيد غير كافي، بس شيكل بسحبوك إياه. طبعا اضطريت إني أسحب شيكل بالسعر اللي هم حاطينه سعر البنك، بأقل يعني بأقل من السعر الحقيقي بكتير. شيكل بيعطوه
1: قديش يفرقوا ال 500 دينار معاه؟
0: يعني ال 500 دينار 2070 شيكل، قديش يعني احسبها لحالك، يعني يفرقوا لهم حوالي 80 شيكل او اكثر.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: لا مكره اخاك لا بطل. هلا انت بدك مصاري ودينار بقول لك ما فيش، اما بياخد منك دينار بياخد عادي بياخد منك دينار. شوف أنا يعني في مجموعة خاصة بالتجار بنحكي عليها دايما، سمعته امبارح وتبعت كل التفاصيل وبتبع يوم يوم على موضوع شو تعليقاتهم على موضوع البنوك. طبعا الوقفة أمام الغرفة التجارية ما سوت ولا إشي، ما سوتش إشي نهائيا، وكان في دعوات لوقفة أكبر على ديوار ابن رشد، وكانوا حتى ذكروا الوقفة اللي مرة عملناها على ديوار ابن رشد، وبتذكر يعني تم استغلالها وكانت بدها تخرب البلد أيام سلام فياض، فكان في ناس بتدعي لوقفة زي هيك. هلا وقفات زي هاي بصراحة يعني بدناش احنا نقعد نتباهى وفي حالنا، بس هي فعلا كنا لما ندعي من خلال هذا البرنامج لوقفات كبيرة الحمد لله كانت الدعوة تستجاب، سواء للأسرة أو في حينه ضد بعض السياسات الداخلية للحكومة أو غيره. اليوم هذا الحكي يعني أول شيء بعد هذيك الوقفة صار الواحد يخاف أنه تعمل إشي يعني تجمع هالناس وفي الآخر يجي حدا يستغل الموضوع يخرب لك البلد. تاني إشي هاي الوقفات في ظل الوضع الراهن في ظل أزمة البنوك مش راح تجيب نتيجة، لأنه في تحرك تاني أجدى. أنا بقول مقاطعة البنوك، مقاطعة البنوك، اسحب رصيدك الدينار والدولار والشيكل من هاي البنوك. هاي البنوك راح تكون مضطرة إنها تجيك تقول لك تعال ارجع اشتغل معاي زي ما بدك، بس طول ما إحنا يعني للأسف بنحكي عليهم وبنتعامل معهم، بنحكي عليهم بنودع مصاري، بنحكي عليهم وبنحول مصاري، صدقني هم مش قلقانين. انت ارجع لحسابات البنوك وأرباحهم السنوية هاي السنة قديش أعلنوا عنها، شوف قديش في تضخم في أرباحهم نتيجة معاملاتنا يا أخي. مدام هم مش عاملين لنا إشي، أنا بقول لك في ناس يمكن بتقول أنا ما بقدر أوقف شغلي مع البنك. لا بتقدر، والله ما في واحد ما بيقدر يوقف التعامل بس لشهر، شهر أقول لك مش شهر، أسبوع، أسبوع تكون مقاطعة يعني تامة للتعامل مع البنوك، أنا بوعدك يكون في تغيير، غير هيك انسى.
1: أنا أعرف الله يجيب في الخير.
0: وبعدين بدي أقول لك شغلة، بدي أقول لك شغلة كمان، هاي مش إلك يا أبو الفهد، أنا وياك أنا وياك جماعة مفلسين يعني. أنا الصبح يمكن كتبت صباح على صفحتي، يمكن أنت ما شفته أو شفته ما بعرف، قلت في بالحرف الواحد صباح الخير للفقراء، لأنه الأغنياء ما بيصحوا معنا هلأ، لسه نايمين بدهم حوالي ساعتين أو أكتر ليصحوا. رسالتي لهدول اللي صحيوا هلأ اللي معاهم مصاري كتير، صدقوني انتو اكتر ناس قادرين على التغيير، بس عندكم مشكلة انه انتو بتخافوا، انتو بتخافوا. يعني انا بشوفهم على المجموعات الخاصة كيف بيحكوا، بيحكوا بجرأة رهيبة رهيبة، اسمع بتحس انه البلد بدها تنقلب. اما على العلن شفت حدا فيهم حكى هون؟
1: لا لا لا بحكوش.
0: شفت حدا حكى بالاسم؟
1: بخافوا على مصالحهم.
0: أيوة. قال لا طول ما في خوف على مصالحك مش رح تقدر تحقق أو تحصل حقوقك. إذا بدك تحصل هاي الحقوق بدك تكون جريء، وبدك تحكي بصوت عالي، وبدك تنفذ كمان. يعني أنا لما بقول مقاطعة البنوك أنا بكل جرأة بحكيها، ويجي أي حدا يحاسبني، مقاطعة البنوك مقاطعة تامة وعدم التعامل معها ولا لأي سبب من الأسباب لمدة أسبوع، جربوا وشوفوا بعدها النتيجة شو راح تكون.
1: أي نعم أي نعم.
0: أما وقفات واحتجاجات ويافطات وخطابات كل حكي،
1: أنا بنفعش بنفعش
0: حكي فاضي، حكي فاضي ما راح يجيب نتيجة، وربنا يجيب لي في الخير.
1: يسعد صباحك يا برامي، وشكرا لإيضاحك للأمور،
0: وصباحك
1: العافية وسلام كبير لربحي.
0: صباحك خير من الله يا رب، وتحياتنا ويعطيك ألف ألف عافية.

0: طيب يعني أنا متفق مع أخي أبو الفهد في موضوع الصباحات والتحيات، والله فلان بده يصبح على فلان وفلان بده يصبح على فلان، يعني فعليا بتاخذ من وقت البرنامج كتير وفيش منها فائدة كبيرة. اليوم التليفون متاح في إيد كل حدا، بدي أبعت له ربحي صباحي، بعت له يا أخي، بعت له على تليفونه. هلا ضروري أصبح على ربحي قدام كل الناس يعني عشان يشوفوا إنه أنا بحبه؟ هذا مش تعبير عن الحب، وبصراحة بتاخد وقت كتير. وكمان يعني أنا أتفق مع أبو الفهد إنه في فئة كبيرة من المشاركين بيقتصر مشاركتها معانا بس على الصباح، ولا عمرهم شاركوا في أي موضوع، حتى لما بتطرح موضوع بهم الكل زي الأدوية زي العمال زي حالة الفقر زي الحواجز زي الرواتب زي البنوك، ما إلهم أي مشاركة ولا إلهم أي دور. أنا بدي أقول إنه هاي الناس سلبية، أنا بدي أقول أنا بدي أعتذر بس عن قراءة الصباحات. يعني مش منطق إنه أنا بس أضل يعني ناخد نص البرنامج صباح الخير لفلان وصباح الخير من فلان لفلان. أنا بدي أعتذر منكم، مش لأنه أبو الفهد حكى، لأنه أنا أصلا كنت حاكي هذا الموضوع قبل هالمرة وطبقناه. زعلوا كثير من الأصدقاء وقال يا عمي طب ليش بتقرأش رسائلنا وليش بتصبحش علينا؟ هلأ الموضوع مش موضوع صباحات ولا ما يطلبه المستمعون زي على رأي أبو الفهد. إحنا هون نحكي في قضايا مصيرية، والله العظيم قد ما أنتوا شايفينها بسيطة هي قضايا شعب، قضايا حياة. لما بنحكي في موضوع الأدوية، في موضوع العمال، في موضوع التعليم، في موضوع المخالفات، في موضوع البنوك، في موضوع الاعتداءات، في موضوع في موضوع في موضوع، صدقوني احنا بنحكي في قضايا مصيرية لها علاقة بحياة الشعب كله. فمش معقولة يعني يسمعوا كل هالقضايا وتقتصر مشاركته على صباح الخير وصباح النور. فأنا بدي أعتذر من كل الإخوة اللي رسائلهم تقتصر فقط على الصباحات وما إلهم دور في البرنامج ولا إلهم دور في في في وضع البلد بشكل عام. بس بدي أقرأ مثلا لمحمد المصري. محمد المصري بيقول سؤال وتعزية، معلش إذا فيها إزعاج أو إحراج لولاة أمر الشعب الفلسطيني، ممكن سؤال، هل وجدتم حل لموضوع العمال وما يمرون به من ضنك وضيق وعوز؟ ولا الأخ شهر سعد ما زال يخطط لهم؟ ولا العمال مش ضمن حساباتكو ومش نخب وما لهم نقابة وما بلشوا الحركة ولا يعتصموا ولا يضربوا؟ وأتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الأصدقاء الأطياب الحاج إمغازي حرم المرحوم بإذن الله تعالى، الحاج حسين الزعيط الشرحة أبو غازي وأبنائها وأحفادها وعموم أهلهم وأقربائهم برحيل الشاب الخلوق محمد غازي إزعيط الشرحة، وخالص الأمنيات بالشفاء للمصابين رحمة الله أو رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. طبعا هاي الرسالة والتعزية هي تعزية بوفاة الشاب الذي توفي إثر شجار حدث على الجدار أو بالقرب من الجدار في الداخل المحتل بعدما مجموعة من العمال مرت إلى هناك ونتج عنه مقتل هذا الشاب الله يرحمه. محمد بيسأل سؤال، شو سويتوا للعمال؟ شو سويتوا للعمال؟ يعني يا ريت تفهمونا شو سويتوا للعمال، شو سويتوا للمرضى، شو سويتوا للناس اللي مش لاقي أدوية، شو سويتوا للناس اللي بحاجة لتحويلات، شو سويتوا للموظفين اللي بياخدوا جزء من راتبهم والباقي بتخبوا لهم إياه كأنهم هم بيعرفوش يحوشوا؟ طب بدهمش يحوشوا، بدهم يسدوا الدين اللي عليهم، والله شو سويتوا لكذا وكذا وكذا. فأتمنى أن يكون في إجابة على هاي التساؤلات. بدي أصبع على عماد كمان، عماد الرجبي أخونا عماد بقول صباح الخير، جيب لنا عطوفة المحافظ نشوف شو رأيه في المناطق المغلقة. وحكى معي عماد في وقت الفاصل، يا عماد حكيت لك أنا بالفاصل عطوفة المحافظ حكينا معه أكثر من مرة في هذا الموضوع. يعني إحنا بنعيش واقع أليم في ظل احتلال بغيض يفرض علينا السيطرة بالقوة والإجراءات بالقوة. لما الاحتلال في حارة جابر أو السلايمة أو منطقة واد الحسين بيفرض منع التجول، هل برأيك المحافظ قادر على رفع منع التجول من هناك؟ طب أمس كان الاحتلال في قلب عين سارة وفي قلب جبل أبو رمان وداهم بيوت الناس، هل تعتقد أن هناك من يستطيع، مش بس المحافظ، المحافظ أو غيره حتى الرئيس محمود عباس، هل يستطيع أن يمنع هذا الاحتلال من هذا الإجراء؟ طبعا كلنا عارفين الإجابة ولكن نخشى أن نقوله. لا احنا بنقولكم لا، احنا لا نخشى أن نقول أنه لا أحد يستطيع أن يمنع إجراءات الاحتلال لأنها تفرض علينا بقوة السلاح. فيعني أجيب عطوفة المحافظ أحرجه، بس أسأله السؤال قدامك عشان أحرجه؟ ما أنت عارف الإجابة وجاوبك عليها، وقبل هالمرة جبناه وطلبناه وسألناه وجاوب نفس الإجابة. كلنا عارفين الواقع أنه هذا احتلال بغيض يفرض علينا قراراته بالقوة. هلأ خليل المحافظ عليها، تعال أنا وإنت نفتح مدخل الخليل الشمالي، أنا وإنت وكل أهل البلد، كل أهل البلد المدخل الشمالي، بس مدخل راس الجرة، هل عندنا القدرة؟ فرجاء يعني كمان طروحاتنا تكون منطقية، يجب أن تكون هناك يعني قضايا رأي عام يشارك فيها معظم الناس وكل الناس حتى تغير في الواقع كما حدث أو سيحدث في موضوع الحواجز اللي من المرتقب أن يزال الكثير منها بعد الضغوط الأمريكية عقب الضغط الإعلامي. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

ب 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات.

99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: نكمل سوا مشوارنا، وبعتذر كمان مرة عن قراءة الصباحات والمسايات، وفلان بيصبع على فلان وفلان بيصبع على فلانة. بس بدي أقرأ رسالة إمامية نصر الله لأنها من العاصمة من القدس، بتقول: كل الاحترام والتقدير لبرنامج وسط البلد، يعطيك العافية، بالتوفيق للجميع. والحج فريد طه: صباح الخير إليك من مكة المكرمة. يعني كمان هاي يعني بدناش نفوتها علشان تدعي لنا. الله يسعد صباحك يا ربي، وإن شاء الله ربنا بيتقبل منك ومن جميع المتواجدين في مكة والمدينة صالح الأعمال. تراس الرازم بقول: يسعد صباحك برامي، البرنامج مدته قليلة، زود وقت البرنامج، حلو كل يوم بسمعك يا فراس. يعني ساعتين والله كفاية كفاية كفاية. محمد حماد زيدات بقول: صباح الخير أبو رامي، وصباح خص نص لأبو الفهد. هاي أنت يوميا بترن وبتحكي على الصحة وغيره، مين سامع؟ خليها على الله يا أبو الفهد، ما حداش سامع. لا صدقني يا محمد، محمد زيدات صدقني أنه الضغط الإعلامي والضغط الشعبي والرأي العام بيأثر، وبيأثر كتير. أنتوا بتعرفوا ليش؟ أو من الأسباب اللي دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوبيخ نتنياهو ووضع اشتراطات للقاء معه هاي الفترة، أحد البرامج في إحدى الإذاعات، بدناش نخصص، بدناش نعمل دعاية لحالنا أو لغيرنا، قيل في التقارير الإعلامية العالمية أنه من أحد الأسباب التي أدت لتوبيخ نتنياهو هي الحواجز الموضوعة في الضفة الغربية. والرسالة وصلت إلى ترامب لأن إحدى المحطات تفتتح برامجها كل يوم بالحديث عن الشوارع المغلقة والحواجز اللي موجودة يوميا. فهذا التكرار وهذا الضغط الإعلامي أدى بالرئيس الأمريكي إلى توبيخ ترامب، إلى توبيخ نتنياهو واشتراط إزالة الحواجز أو تخفيفها في الضفة الغربية. فالرأي العام حتى لو ما أنت بنظرك إنه ما بيسمعوش، لا بيسمعوا. والدلالة، الدليل يا محمد حماد زيدات، قبل يومين يوم الأحد كان عندنا مشكلة في مديرية صحة الخليل والناس كانت فوق بعضها، وحكينا في الموضوع هون ونشرنا بعض التقارير عن الموضوع. اليوم الصحة مفتوحة، الدوام يفترض يوم واحد بالأسبوع، كان يوم الأحد ويفترض فيش غيره. تم إقرار فتح دائرة الصحة اليوم الثلاثة ويوم الخميس بعد بكرة. هذا دلالة على أنه الضغط الإعلامي بيعمل وبيسوي كتير، بس بدك اللي يحكي، بدك اللي يحكي، مش بس سلامات وصباحات. محمود قعقور بتقول: أبو الفهد السلام. لا الله يا أبو الفهد، تحياتنا يا محمود. والله الموضوع مش موضوع، يعني هو السلام دائما إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن والله يا أم محمود إنه فعلا بنضيع وقت كثير في قراءة بس صباحات ومساءات. يعني في كلام، يعني رسائل ممكن الواحد يحكيها، زي أحمد صلاح مثلا بقول: صباح الخيرات أبو رامي ولجميع الناس المحترمين، والله إذا شاهر سعد بسكت أحسن. هذا تعليقا على موضوع العمال، يعني بتنقرأ بس مجرد كلمة صباح الخير للجميع، شو بدي أقرأ فيها هاي؟ خلينا نروح لدقات الساعة وبعدها نرجع لرسالة أبو سند.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: وما زلنا نواصل يا سادة. وين كنت تحضروا المباراة الليلة؟ الليلة مباراة مصر والأرجنتين الساعة 7 المساء، وين رح تحضروها؟ يا ريت تخبروني. هذا سؤال يعني ممكن تبعتوا: صباح الخير، رح أحضرها في المكان الفلاني، يعني مقبولة على الأقل. أبو سند بقول أخوي أبو رامي يعطيك العافية، بالنسبة للعمال لهم 3 سنوات قاعدين بدون شغل، وصلت فيهم الظروف إلى أسوأ ما يكون، وأصبح الأب عاجز في بيته أمام أولاده بعد ما كان العامل الكل يحترمه ويعطيه، اليوم أصبح مطارد للحكومة وهو غير قادر على تأمين قوت عياله. أين المسؤولين عن ذلك؟ أين المسؤولين في مكاتبهم؟ والله يا أبو سند شو أقول لك، وينهم؟ أكيد موجودين في مكاتبهم، أكيد سامعيننا وعارفين الوضع، بس للأسف يعني محدش محرك ساكن. للمشاركة في البرنامج يا سادة أرقام هواتفنا هي 2290443، طبعا 02 مقدمة الاتصال، والرقم المختصر كمان سلم 3546. سفيان عمر بوليس قد صباحك أخي العزيز، بدي أذكر بالمرضى فيش أدوية، إحنا منموت بدون أدوية. والله يا سفيان أنا يعني احكي لي إذا قصرنا في موضوع الأدوية أنا جاهز، بس والله عملنا اللي بنقدر عليه وزيادة، وما خلينا إشي ما عملنا، وما خلينا إشي ما حكيناه، وحتى هاجمنا وزير الصحة والحكومة بشكل مباشر في هذا الموضوع، لكن للأسف حتى الآن لا تغيير أبدا على الأوضاع والوضع بشكل عام في وزارة الصحة وفي

0: أبو خالد القدسي بقول لك صباح الخير، هل من جديد في موضوع الإيداع النقدي؟ لا جديد يا أبو خالد، وإن لم يكن هناك تحرك ضد البنوك، أنا بحكيها علانية، يعني أنا بحكي لكم بصراحة، إن لم يكن هناك إجراءات ضد البنوك من قبل التجار والمستثمرين لن يتغير أي شيء. والله يفرجها. أبو أكرم ما حسوني بقول لي سعد صباحك أبو رامي، أنا بحضر بس بالبيت. ألاء الجولاني بتقول وين في أماكن عائلات ممكن نأخذ أولادنا ونحضر المباراة اليوم؟ والله أقولكوا يعني أنا بعرف إنه في إسعاد الطفولة رح يكون في شاشة عرض لعرض المباراة، بس بصراحة يعني موضوع الأطفال ما هو كمان كان عامل نوع من الفوضى. أنا اليوم رغم إني دعيت لكن للأسف يعني لن أستطيع حضور هذه المباراة لأني خارج المنطقة، يعني رح أكون بعيد، فمش رح يصح لي إنه أحضرها في مركز إسعاد الطفولة. بس اليوم في مركز إسعاد الطفولة في عين سارة رح يكون في بث للمباراة. ونروح لأبو الفهد مرة تانية على التليفون. صباح الخير يا أبو الفهد.
1: انت اليوم خارج الطرف يا ابو رامي.
0: اليوم انا فعليا خارج التغطية
1: يا سيدي. كل الشكر لك، كل الاحترام لك يا ابو رامي.
0: هاي شفت كيف حردوا علينا الناس، هاي صاروا يقولوا لك السلام لله.
1: لا يا اخي السلام لله مفهوم، السلام لربنا
0: لا اله الا الله
1: مفهوم، بس شاركونا يا عم.
0: ايوه والله انا
1: هنسمع صوت.
0: انا معك، انا معك في هاي والله معك.
1: انا مش بستنى قاعد، هي انا قل البرنامج من الساعة 9 للساعة 11 قاعد بحاول اسمع شو بيقولوا الناس، شو بيحكوا عن الموضوع كذا عن الموضوع كذا، حتى انا اقدر احكي. يعني انا في ناس بتحكي قاعده وانا شارك هذا العالم. يعني الادويه الي لحالي مش الي لحالي يا عم، الادويه للناس كلها. طب ليش ما بتحكي الناس؟ التعليم، دوام الصحه يوم في الاسبوع كافي مش كافي يا عمي؟ تقول لي والله دوام يوم الاحد تاخذ الدواء. طب لما اروح اخذ الدواء، طب انا بلاقي 2000 مواطن قاعدين، 2000 مريض قاعدين بيستنوا الدور.
0: نعم.
1: حتى ياخذوا العلاج، اذا وجد العلاج.
0: نعم.
1: والعلاج فيش.
0: انا متفق معك في 100%. يعني
1: طب كمان شغله يا ابو رامي.
0: نعم.
1: يعني اسمح لي
0: تفضل.
1: انا لي تعليق كبير على على حسوة الخليل وتجار الخليل اللي بيشتغلوا في الخضرة وفي الفواكه. يعني أنا بقعد على الفيس بشوف 3 كيلو موز، 4 كيلو موز وبعشرة شجر. وعندنا هون الموز 7-8 شجر. يعني أنا بقعد بشوف.
0: لحظة، وين بتشوفه؟ يعني بتشوفه مثلاً في عنا في نفس البلد ولا في أماكن تانية؟
1: لا لا يا أخي، لا مش في.
0: أيوة أنا هذا اللي بدي أوصله، لأنه أنا زيك شفت أسعار كتير أقل من اللي عنا، بس في أماكن
1: يعني
0: تانية.
1: بشوف مرات في ترقومية.
0: نعم.
1: مرات في نوبة، مرات في الشمال.
0: صحيح.
1: والأغلب في الشمال.
0: صحيح.
1: يعني أسعار إشي بتجنن يا زلمة.
0: والله يا عمي إنه أنا.
1: بتجنن يا عمي.
0: أنا حكيت في هذا الموضوع قبل هالمرة، قلت ليش نفسي أعرف ليش الأسعار عنا أعلى من المناطق التانية. وعلى فكرة هذا سبب خلى كتير من الناس، يعني مع الاحترامها، خلى كتير من الناس للأسف يعني تتوجه من عرب الداخل وغيره تتوجه للشمال. ومش عنا
1: مش راح يجيكم من الشمال أرخص بكتير من عنا يا عم. شو هالبلح هذا؟ من وين ولا من وين بدك تلقاها يا قلبي؟ طب يعني شو تسوي؟ يعني شو يعمل المواطن؟ يلا شو يعمل الموظف الغلبان اللي فيش له راتب؟ شو يسوي اذا ابنه طلب منه شغله انت بتعرف بكم العنب ابو رضا؟ اعطيك لحظه.
0: والله العنب غالي، بس انا امبارح يعني شفت انه الكيلو بعشرة شيكل.
1: والله
0: اه
1: طبعا. ايوه عند هذا شو راسي شو اسمه المول هذا 3 كيلو بعشرة شيكل.
0: اه لا اسف اسف اسف اسف استنى استنى ابو الفايد، يعني اول اشي يعني انا بعتذر والخطا مردود وانا بدي اعتذر. انا شفت الوشنه، الوشنه قالوا الوشنه يعني بعشرة شيكل كيلو الوشنه امبارح كان في بيت البركه بعشرة شيكل. شوف انا احيانا
1: بغل. كل الاحترام له يا عم، كل الاحترام له، لانه انا شفت على الفيس في مناطق كيلو الوشنة وصل لسبعة شيكل. قلت إذا كان في بيت البركة بعشرة شيكل ما هو بدنا نحسب أجار الطريق.
0: أنا والله يعني أنا امبارح شفته بعشرة شيكل يعني.
1: أنا بقول لك كل الاحترام. هلا
0: في كمان غلطة أنا غلطتها.
1: إبراهيم أحمره.
0: طب في مجال في مجال أصلح غلطة أنا غلطتها؟ بعد إذنك. يعني أنا من شوي قلت إنه حديث للرسول إنه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني أنا بدي أشكر الأستاذ سميح صلاح اللي نبهني، يعني شكرا كتير إله الأستاذ سميح. هاي آية في سورة النساء، هي قول الله عز وجل، فبعتذر إني قلت مش غلط، الواحد يرجع عن غلطه.
1: شكر كبير انا بوجهه للاخ ابراهيم احمره. انا ما بعرفوش والله يا عمي، بس بتابعه على الفيس وبشوف شو بسوي في الخضار في الفواكه، فكل الاحترام له. وهي انت اكدت كلامي امبارح بتقول عنده الوشنة بعشرة.
0: اه والله والله يا عمي قال انه اخر كرتونتين اخر كرتونتين والكرتونتين الكيلو بعشرة شيكل. ف يعني وشوف انا بشوف كتير اعلانات
1: 10 شيكل وعند واحد ثاني بتلاقيها 30 شيكل.
0: انا شفت اعلانات كتير لمحلات خضار وفواكه زي ما قلت انت في محيط المحافظه، يعني سواء في دوره او في ترقومي او في غيره، وشفت في الشمال وحتى في القدس، يعني شفت اسعار اقل من عندنا. ليش مش فاهم؟ هل لانه سعر المحل عندنا 600 الف دينار ولازم يطلعوها من راسي وراسك ولا ليش؟
1: والله ما بعرف يا عم.
0: لا هو هيك
1: العنب يا عم 3 كيلو بعشرة شيكل، هون الكيلو العنب بعشرة شيكل. طب ليش يا عمي؟
0: صحيح
1: ليش يا عمي؟
0: واحنا اهل العنب. ها احنا اهل العنب.
1: اهل العنب. اه احنا اهل العنب.
0: المفروض انه احنا اللي بنوزع عنب على الناس. يلا الله يفرج.
1: سوينا خبيصة صراحة.
0: من وين هو ضل عنب؟ ما أخذوها الأراضي. أنت بتعرف قديش استولوا على أراضي في مناطق حلحول الفترة الماضية؟
1: نعم نعم نعم.
0: ومنعوا ناس كتير. والله يعني أنا يمكن عصرت هذا الإشي في موسم الورق الفترة الماضية، كانت زوجتي طلبت ورق وتعودنا إنه بيجينا من حلحول كتير، فالناس اللي تعودنا بناخد منهم أكتر من واحد منهم قال لي بعتذر والله يا برامي الأرض منعونا ندخلها. إيه شو القصة؟ لا والله الأرض صادروها.
1: وفي منهم وفي منهم عفوا أبراضي في منهم فتحوا بعيدا عنك المجاري على الأراضي، فالناس بطلت قادر تزرع على الأراضي لوجود المياه العذبة في الأراضي.
0: صحيح صحيح. يلا الله يفرج علينا ويغير هالحال. الله يغير هالحال. بس شكرا لك أخونا أبو الفهد. ونروح لأبو سند. أبو سند بيقول خليهم في مكاتبهم واحنا اصبحنا شحادين يا ابو رامي، وانت كل الاحترام لك. شو هذا انفجارين قرب مزار في العاصمة السورية دمشق؟ اوبا انفجارات في سوريا في دمشق تزامنا تزامنا مع ايش؟ للي متبع اخبار يا ربحي، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى العاصمة دمشق، وهذا أول رئيس أجنبي يزور دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد. أول رئيس يعني بيجي على البلاد. وتزامنا مع هذه الزيارة وأنا شفت له صور اليوم في متابعتي للأخبار، يزور الجامع الأموي في دمشق ماكرون، كان برفقة الرئيس السوري أحمد الشرعفي، الجامع الأموي، وحاليا في عندنا انفجارين قريب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق. لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نعيش فترة هيك بدون هذه التهديدات والخوف والانفجارات وغيره. طيب خلينا نرجع. أبو سند بقول لك ليش الفواكه بس نقدر نجيب بطاطا وبندورة. أبو سند إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي الله يغير هالحال. وأمجد الطرب بقول لك إحنا أهل العنب بس للأسف بنشتريه من برا وبيضحك ومن حقه يضحك. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرر ما يترك ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في آخر جزء من لقائنا اليوم وسط البلد. في أمجد بعث لي صورتين. الصورة الأولى من وادي العروب، والصورة الثانية برضو من وادي العروب واللي خرب كله، كان مليان عنب، كان هذا الوادي مليان مليان عنب، للأسف خرب تماما. الله يفرج علينا. نروح لاتصال تليفوني معنا. ألو. وعليكم السلام.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. يا هلا.
1: كيف حالك يا برام؟
0: الله يخليك يا ربي، تسلمي.
1: أنا مزداد من غزة.
0: مين؟
1: أنا مزداد من غزة.
0: يعني يمكن ام ايش معاي؟
1: ام عزاد. ام عزاد من غزة.
0: ام عزاد؟
1: ام عزاد من غزة.
0: حياك الله يا ام عزاد.
1: كيف حالك؟ صباح الخير.
0: الحمد لله.
1: كل البرنامج انت ونور كل الاذاعه.
0: الله يسعدك. تسلم.
1: بسم الله العظيم الاذاعه من دونك مش حلوه.
0: يلا يسعدك يا رب. تسلم. للاسف بكره مش راح تلاقوني. بكره انا مش بكره انا مجاز.
1: ايه مش حلوه
0: الاذاعه. ايش؟ لا لا ما شاء الله، يعني كل الزملاء ما شاء الله عنهم، يعني كلهم
1: لا ما شاء الله صوتك احلى الاذاعه، مش حلوه الاذاعه من دونك.
0: الله يخليك. هذا من ذوقك بس، هذا بس من ذوقك. الله يسعدك.
1: الله يحل ايامك. والله العظيم انه ابو فهد بيحكي الصراحه واللي خلصه من الله. شوف كلهم يعني تبعون الخضره والتجار، انهم هم صحيح الواحد سبحان الله بياخذ اكثر من رزق، وانه هذه كلها التجاره تبعت. ما جبت لي ملوخيه بغزه غلوها عشان صاروا يعملوها للدخان.
0: ايوه.
1: صارت الكيلو الملوخيه بقت 3 بـ100، صار كيلو الملوخيه ب10 شيكل. صحيح الواحد بيحكي له كله ربا.
0: طب معلش يا ام عزات، ليش ما
1: ربا بس حسبنا الله نعم الوكيل على اللي فهم. ابو عمار بس. ابو عمار عملها وحده وطنيه، وهو الواحد صحيح قاعد على الكرسي بس مش شايف شعبه قاعد بيقاتل في بعضه. بس صحيح الحمد لله، الواحد الحمد لله من عند رب العباد. الواحد يحرك، احنا انتخبنا فتح وانتخبنا حماس، والشعب قاعد بيقاتل. عايش بيقاتل على قمته، على قمته، على قمة ولاده. يعني الواحد يحكي اللي خلصه من الله.
0: الناس اليوم لا فتح ولا حماس، الناس اليوم بتدور على لقمة الخبز، بتدور على
1: صحيح صحيح. طب احنا ليش انتخبناهم؟ مش عشان يحركوا البلد؟ الله حسبنا الله نعم الوكيل على كم ابو عمار. والله عمل اكبر جيش، الصغير كبر كليته مشغلهم معاه، ونظمنا البلد والفجر كبر. لقيت الفجر صار حطب، الفجر اللي كانت كينيا محلاها تنور غزه خدوها قصوها من العيد وخلوها حطب. يا ابو رامي بطلت غزه بنورها، بطلت كليته تكسرت وصارت ردم وصارت وصارت وصارت. والله العظيم الواحد يحكي اللي خلصه من الله. كان ابو عمار وحده وطنيه، بيقول لهم الوحده الوطنيه، فعلا الشعب الجبارين، بس كل الكتاب واحد والرب واحد. عشان الدم في غزه، في غزه وفي الضفه حطينا دموم لهذه الارض، بس نصير وحده وطنيه، الكتاب واحد، الكتاب واحد. يعني احنا مش حماس يهود وفتح هي مسلمين، يعني كلنا واحد، كلنا مسلمين، كلنا ايد واحده، نضبط البلد مع بعض، نضبطها مع بعض، كلنا ايد واحده. ونقول لابو مازن يعني لو انه قاعد هو وصحيح بقبض هو تبعونه، طب الشعب ايش يسوي؟ ايش يعمل؟ يحركوا حاجه، اي حاجه للشعب. الشعب انخنق، ما دلش روح، ما دلش عمر. يعني هذا بيشكل هذا ولا بيشكل هذا. بدنا رئيس انه يقف معانا بجد زي مصر. شوف مصر احنا بنحكي معها، انه يعمل هيك اشي للشعب، عشان الشعب يقول انا بدي انتخب فلان انه يرفع راسه ويضبط البلد. صح كلام ابو فهد. والله العظيم بس ما
0: ابو
1: والله
0: الفهد.
1: يعني اشي برفع راسه
0: ابو الفهد، زلمة بيحكي نيابة، بيحكي نيابة عن كتير ناس. ابو الفهد بيحكي باسم ناس كتير، يعني للأسف يعني لا تتجرأ على الحديث. أبو الفهد بنوب عنهم، وأنا بشكره أنه دايما مهتم. يعني أنا بحب الإنسان الإيجابي اللي مهتم، اللي بهمه أمر الناس وحاله، بيقاتل على حقه. كل الاحترام يعني، انا ما بدي الوم الناس، بس
1: صحيح
0: والله
1: يعني
0: انه
1: احنا
0: عنا
1: مدنا وحطينا بنوم على هذه الارض، بس واحد واحد بيجي يكون فارس الفرسان يمسك غزه ويمسك البف وتصير ايدنا واحده. اي والله العظيم مش
0: الله
1: تبين
0: كريم، الله كريم.
1: رام الله وتبعوا رام الله مش تبين يشوفوا لغزه.
0: يعني
1: والله
0: بدي
1: لو
0: اسالك
1: عطانا
0: سؤال،
1: الله لما
0: انت
1: نعمل له، اقسم
0: بتفكري
1: بالله
0: في
1: العظيم
0: الشعب، في
1: الشعب
0: الشعب
1: بفكر في
0: المسكين،
1: هذا الاشي.
0: في الشعب المسكين اللي ملوش مصالح خاصة، في حدا ممكن يعترض على فكرة الوحدة الوطنية وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني وإعادة اللحمة له؟ ما في حدا بيعترض، المعترض بس هو اللي مستفيد من هذا الخلاف وهذا الانقسام. أشكرك يا معزات وتحياتي لكل أهل غزة، ونروح لدقات الساعة تأخرنا عليها.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: للأسف يعني من المحزن أنه الناس تندل نتيجة لقمة العيش اللي مغمسة فعلا بدم. قبل قليل وردتنا صورة وخبر عن اعتقال عدد كبير من العمال للأسف في منطقة اللد لشديد الأسف. بقولها أنه هذا ما حدث قبل قليل، اعتقال عدد كبير من العمال في اللد، مجموعة يعني قدامي 2 4 6 8 10 يعني ما يقارب 20 أو أكثر من العمال تم اعتقالهم في منطقة اللد قبل قليل. لقمة مغمسة بدم، مغمسة بدم، لقمة مغمسة بالمخاطرة والبهدلة، للأسف إنه هذا واقعنا اليوم، واقع العمال تحديدا اللي ما حدا لا سائل فيهم ولا قلقان فيهم. بس على الرغم من هيك على هذه الأرض من يستحق الحياة. نرجع لأم محمود. أم محمود قعقور بتقول والله يا أبو رامي إذا بزبط أحكي على البرنامج عن طريق البرنامج زي كتابة الرسائل، لأنه الدغري ما بقدر أحكي من جوال أو وطنية، بدها رصيد. أم محمود بالعكس أحكي اللي بدك إياه، إحنا بنستقبل رسائلك دائما وعلى راسنا، بس تكون رسائل فيها محتوى مش بس صباح، يعني احكي في اي موضوع بدك اياه وجاهزينه على راسنا. امجد الطروي بيقول في الثمانينات كان يطلع يوم يوم من خربتنا سيارتين شحن عنب، سيارات عمان، كانت تذكرهم اخي ابرامي؟ طبعا بتذكرهم. احنا يا زلمه احنا العنب الخليلي زي، عفوا منكم يعني عذرا للتشبيه، في عنا اشياء كانت موجودة بس عنا زي الحذاء الخليلي اللي كان يضاهي الأحذية العالمية ونافسنا في دول العالم المتقدمة، وبعدين دبحناه بالاستيراد ووقفنا. نفس الإشي العنب، العنب أراضي ما ضل عنا، يعني إشي صادروا اليهود وأخذوا، إحنا إشي تاني جرفناه إحنا وبنينا محله عمارات ومصانع ومخازن وبطلنا بدنا أراضي. للأسف هذا واقع مزعج صار عنا. عبود أبو سنين بيقول الله يسعد صباحك يا أبو رامي، صباح المستمعين، خليها على الله. مستشفى طلوعي العريض اسمه عالية، ما في إبرة بتنزل ضغط المريض غير أروح أشتريها من برا عشان نعطيها وينزل ضغطه، للأسف الإبرة مش متوفرة. أخ يا عبود والله العظيم إنه وجع اللي بتحكي فيه، وجع بس شو نعمل يعني. وأنا حتى منك تبقى القصر طيب. يعني آخر التقارير من دمشق من قصر الإليزيه بتقول أن الرئيس الفرنسي ماكرون لم يسمع الانفجارات وأنه في طريقه لاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا هناك بعض التسجيلات وبعض الأخبار عبر القنوات الفضائية تفيد بأن الانفجارات في دمشق كانت على مقربة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي، وكمان مش بعيدة عن مقر إقامة الرئيس السوري، لكن مرت ما بعرف يعني. لو بدي أسأل دول طب شو الهدف من مثل هيك انفجار في هذا التوقيت؟ يعني فعلا زعزعت أمن البلاد بغض النظر عن موقفنا من الرئيس الفرنسي وعدم رضانا عن كل أدائه، إلا أنه يعني شو إحنا ممكن نستفيد لما بصير مثل هيك انفجار في هذا التوقيت؟ أول رئيس غريب بيجي على البلاد وبدخلها منذ سقوط نظام الأسد بتصير هاي الانفجارات، أكيد في هدف من وراها ولا لا؟ وأكيد ما في حدا غبي اليوم، الكل ممكن يفهم شو اللي من وراء هاي الانفجارات. على كل بتمنى لكم يوم سعيد، وبكرة كمان بعتذر منكم لعدم تفرغي ووجودي خارج المحافظة، يعني زميلنا أيمن القواسمي راح يكون مكاني إلى أن ألتقيكم مجددا يوم الخميس. بدي أوجه تحية وشكر كبير لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي، وكمان لإخواننا في بونز حيمان اللي بنصبحهم بالخير، وللمجنون مول اللي عروضاته مجنونة، يعني مجنونة مجنونة. شكرا للجميع، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لفريق العمل وربحي تحديدا، يعطيك العافية، ونلتقي الخميس بإذن الله تعالى على خير. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25 لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة 0597-409-36. نديم تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سوريا حاليا.
4: الله أكبر، عم ثور قام صار انفجار تاني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في شيء مو طبيعي، في شيء مو طبيعي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر، عم صور قام صار انفجار تاني.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في شيء مو طبيعي، في شيء مو طبيعي. الله أكبر الله أكبر.

0: نتابع إذن هذه الصور والمقاطع للانفجار الثاني الذي وقع في العاصمة السورية دمشق قبل قليل، ونتابع إذن هذه الصور التي توثق الانفجار الثاني الذي وقع بعد دقائق من انفجار أول في العاصمة السورية دمشق، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى سوريا. ومن دمشق من قصر الشعب في العاصمة السورية ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. إذن عمر، مجددا نعود إليك ونتابع معك مراسم الزيارة الفرنسية لسوريا، وعلى ما يبدو دقائق قليلة قبل بدء مراسم الجلسة الأولى التي تجمع الرئيس السوري والفرنسي.
1: نعم انتصار، أود أن أذكر بأن الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له وصلوا إلى قصر الشعب منذ حوالي نصف ساعة قبل حدوث هذين الانفجارين بدقائق، وتم استقبالهم من قبل الرئيس السوري وطاقم من وزراء الحكومة السورية. سمح لمصوري وسائل الإعلام بتغطية وتصوير مراسم الاستقبال وصول الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له إلى قصر الشعب. المراسم الرسمية يفترض أن تبدأ الآن 11:00 بتوقيت دمشق بالتوقيت المحلي. سوف تبدأ بطاولة مستديرة في قاعة تقع خلفنا، وهي يعني جهزت من أجل إلقاء بعض الكلمات. ربما سيلقي الرئيس الفرنسي كلمة وكذلك سيفتتح هذه الجلسة.

0: ويعودا إلى إجراء مؤتمر صحفي بحسب الجدول الذي تم توزيعه علينا على وسائل الإعلام هنا. سيبدأ المؤتمر الصحفي على 2:30 بالتوقيت المحلي، أي بعد حوالي 3:30 من الآن. إلى الآن لم يطرأ أي تغيير على جدول الأعمال، جدول أعمال هذه الزيارة، بانتظار يعني قدوم الرئيسين إلى القاعة التي جهزت خلفنا من أجل الافتتاح الرسمي لهذه الزيارة. أما عن أصداء هذه الحادثة التي حدثت في دمشق، فهناك تأكيد من قبل كل من التقيناه هنا من شخصيات المسؤولة في الحكومة السورية وكذلك من بعض الأعضاء المرافقين في الوفد الفرنسي، هناك تأكيد على إنجاح هذه الزيارة، وهناك أيضا إجماع على أن ما حدث هو فقط من أجل إيصال رسالة بأن سوريا غير آمنة، وكذلك من أجل تعكير صفو هذه الزيارة ويعني إحداث قلق وبلبلة في صفوف المراقبين لدى المراقبين لهذه الزيارة. بالمجمل لا يعني تخوف هنا في قصر الشعب مما حدث، هناك كما قلت إجماع بأن الزيارة سوف تسير وفق جدول المنصوص عليه من قبل، وأيضا سوف يكون هناك بحسب بعض الوزراء الذين دردشت معهم تحت الهواء، سيكون هناك رد على هذه الحادثة من خلال الاتفاقيات التي ستوقع وكذلك من خلال كلمات الوفدين أو قائدي البلدين الفرنسي والسوري.
1: وهل تأثر مزاج هذه المراسم عمر بالحادثة التي حصلت والانفجارين الذي حصلا في العاصمة دمشق قبل قليل؟
0: مراسم وصول الرئيس الفرنسي انتهت قبل الانفجار بدقائق، لكن بعد الانفجار ما زالنا ننتظر بدء يعني الاستقبال الرسمي وافتتاح الجلسة الرسمية في القاعة التي تقع خلفنا. إلى الآن لا تعديل على جدول الأعمال كما أبلغتك انتصار، لكن ننتظر قدوم الرئيسين ودخول الوفدين إلى القاعة، وسندخل نحن ممثلي وسائل الإعلام بطبيعة الحال لتغطية افتتاح هذه الجلسة الرسمية. هذه الطاولة هي طاولة اقتصادية بامتياز حسب ما علمنا من القائمين هنا والمنسقين لجدول الزيارة في قصر الشعب، لكن ستكون هناك كلمات رسمية بانتظار ما سوف يتم خلال الدقائق القادمة. على الأرجح يعني ستفرض الحادثة نفسها على كلمات الرئيسين الفرنسي والسوري، لكن إلى الآن لا نستطيع تأكيد أي تغيير في جدول الأعمال انتصار، نحن بانتظار أن يبدأ هذا الجدول بالانعقاد.
1: وماذا عن أجندة اليوم الأول لهذه الزيارة؟ ما الذي تم تحديده لمناقشته اليوم بشكل أولي؟
0: الآن في 11:00 من المفترض أن يتم افتتاح هذه الجلسة، الجلسة الاقتصادية، حيث سيتم إلقاء كلمتي رئيسي البلدين الفرنسي والسوري وبعض الكلمات لأعضاء الوفدين. هذه الطاولة التي يعني تم تجهيزها في قاعة تقع خلفنا ستكون طاولة اقتصادية بحسب ما ذكر لنا بعض المنسقين، سيتم التوقيع على بعض الاتفاقيات بين البلدين، بين فرنسا وسوريا في عدة مجالات، فيما يخص إعادة الإعمار، فيما يخص أيضا التطوير والتحديث في القطاع المالي، وأيضا في قطاع النفط، وكذلك سيتم التوقيع على عقد شراء عدة طائرات من قبل الحكومة السورية من شركة إيرباص الفرنسية، إذ يرافق أيضا مدير إيرباص يرافق الرئيس الفرنسي في هذا الوفد. بعد ذلك يعني يعقد الطرفين أو الرئيسين الشرع وماكرون لقاء ثنائيا رسميا، ثم سيذهبا إلى غداء عمل، وبعد غداء العمل سوف من المفترض يكون هناك مؤتمر صحفي يلقي فيه الرئيسين أيضا يعني نتائج هذه الزيارة، ثم يكون المؤتمر يعني ساحة لتوجيه الأسئلة لكلا الرئيسين. هذا هو الجدول المعلن، إلى الآن لا تعديل على الجدول، لم يتم إبلاغنا إلى الآن بأي تغيير في هذه الأجندة، بانتظار ما سوف يعني نشهده من تغيير أو تطورات بحسب الأحداث اللي حاصلة، لكن من المرجح أن جدول الزيارة سيبقى كما هو، لكن ننتظر الآن يعني دخول الرئيسين إلى الصالة.
1: وما الذي رافق هذه الزيارة من

0: آمال أو توقعات من قبل الجانبين السوري والفرنسي أيضا عمر؟
1: الجانب السوري يعول على فرنسا في ملفين رئيسيين. الملف الأول هو الملف السياسي، الدعم السياسي الفرنسي، وخاصة في أوروبا وفي ملف رفع العقوبات. والجانب الثاني هو جانب اقتصادي، تعول سوريا على فرنسا من أجل المساهمة في إعادة الإعمار، وكذلك من أجل الاستثمار في عدة قطاعات تراها سوريا حيوية، وتجد في فرنسا شريك رائد في هذه القطاعات. هناك أيضا تعويل على فرنسا في ملفين داخليين فيما يخص ملف قوات سوريا الديمقراطية، لأن فرنسا كانت حليفة لسنوات طويلة لهذه القوات، وكان لديها ممثل في منطقة شمال شرق سوريا حيث كانت تسيطر هذه القوات. وما زالت فرنسا يعني تدفع باتجاه سوريا تعددية، وتتبنى عديد من مطالب قوات سوريا الديمقراطية. تعول سوريا على أيضا دعم فرنسي في هذا المجال من أجل إنجاح اتفاق يناير بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ومن أجل تسريع عملية الاندماج بين المؤسسات، مؤسسات الحكومة السورية وكذلك مؤسسات الإدارة الذاتية، وهي الجناح الإداري والخدمي والحوكمي الذي كان يتبع لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا. وتعول أيضا سوريا على فرنسا في إيجاد حل ما لمعضلة الجنوب السوري، سواء في السويداء أو في وجه الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في الجنوب السوري والوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري بعد 8 ديسمبر بعد إسقاط نظام الأسد، إذ كانت فرنسا قد رعت أكثر من جولة مفاوضات مباشرة بين الحكومة السورية وبين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فهي أيضا تطلع بدور ما في هذا الجانب، تعول عليه سوريا من أجل يعني دفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب ووقف الانتهاكات، ويعني مساعدة سوريا في فرض سيطرتها على كامل الجنوب السوري، وكذلك ملف السويداء. هذه هي الملفات الرئيسية التي تعول عليها الحكومة السورية في زيارة الرئيس ماكرون. كذلك هناك أيضا يعني تعويل في دعم فرنسي في مجلس الأمن فيما يخص القرارات الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية، وكذلك في ملف رفع العقوبات الاقتصادية انتصار. الجانب الفرنسي أيضا يحث الحكومة السورية على أن تكون سوريا تعددية تشاركية، إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في العملية السياسية، إطلاق الحياة السياسية والحزبية، وهذا ما يعني تم الإعلان عنه أيضا أمس من قبل الرئاسة الفرنسية. وفرنسا يعني تنظر إلى سوريا على أنها منطقة نفوذ لها تاريخيا، إذ كانت فرنسا قد كانت يعني تحتل سوريا وكانت إحدى مستعمرات الدولة الفرنسية. فعلى هذا الأساس هناك جذور تاريخية أيضا بين فرنسا وسوريا، وتجد فرنسا نفسها يعني صاحبة أولوية في أن يكون لها نفوذ ووجود على الأقل وتأثير سياسي في سوريا. الحكومة السورية تعول بشكل كبير على فرنسا في الملف الاقتصادي وفي الدعم الدولي والأوروبي على وجه الخصوص، لكن سنرى ما سوف ينتج عن هذه الزيارة من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد بعد حوالي 3 ساعات من الآن. ستتضح فيه يعني رؤية البلدين لمستقبل العلاقة بينهما وكيف سيتم رسمها. هناك تعويل سوري كبير على فرنسا في حل كل هذه الملفات ودعم سوريا ومواقفها على الأقل دوليا في هذه القضايا، وخاصة قضية الانتهاكات في الجنوب السوري من قبل الاحتلال الإسرائيلي انتصار.
0: وكيف ستنعكس أيضا بحسب المعطيات عمر على العلاقة السورية، علاقة القيادة السورية الحالية مع باقي العواصم الأوروبية، خاصة أن هنالك اهتمام وانفتاح غربي على هذه القيادة؟
1: الحكومة السورية ترى في فرنسا بوابة أوروبية للانفتاح على كل الدول والحكومات الأوروبية، وبحسب ما صرح الرئيس الشرع فالرئيس ماكرون كان قد يعني قدم الدعم اللازم للحكومة السورية في بداية عهدها في سوريا الجديدة، وفتح لها أبواب الحكومات الأوروبية. وعلى هذا الأساس تعول سوريا كثيرا على موضوع التطبيع الأوروبي مع العهد الجديد، وأيضا أيضا على دفع الحكومات الأوروبية للتعاون مع العهد الجديد في ملفات عديدة، وخاصة فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب وكذلك ملف اللاجئين السوريين في القارة الأوروبية على وجه الخصوص. فالدور الفرنسي دور محوري ورئيسي في هذا المجال، وتريد الحكومة السورية دعم أكبر من الجانب الفرنسي من أجل أيضا تسريع رفع العقوبات الاقتصادية بشكل خاص على سوريا. ما زالت هذه العقوبات وخاصة في أوروبا يعني تحتاج أو تنتظر وقت طويل بسبب القوانين والإجراءات الإدارية والبيروقراطية في النظام الإداري الأوروبي. لذلك تسعى سوريا إلى كسب دعم فرنسا من أجل تسريع هذه العملية، عملية رفع العقوبات وكل ما هو مفروض على القطاع المالي والمصرفي والتجاري بشكل عام من قبل الأوروبيين على الدولة السورية. العقوبات التي كانت مفروضة على الشخصيات السورية قد أزيلت، التي أصبحت يعني جزء من العهد الجديد. تبقى العقوبات التي فرضت على الدولة السورية ككيان سياسي، وهذا ما يحتاج إلى وقت. لا ترى الحكومة السورية أن لديها براحا كبيرا لانتظار هذا الوقت الطويل، لذلك تعول على فرنسا لقيادة هذا الموقف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تسريع عملية رفع العقوبات والبدء ب يعني جلب الاستثمارات وإعادة الإعمار وإعادة تدوير العجلة الاقتصادية بعد سنوات طويلة من الحرب في سوريا.
0: وإذ كانت لهذه الزيارة رسائل، ما هي الرسائل البارزة لهذه الزيارة في هذا التوقيت عمر؟
1: نعم انتصار، يعني سنتكلم بالعموميات. الرسالة الأولى بأن فرنسا تريد أن يكون أو يعود لها النفوذ على الأقل بشكل يعني مؤثر في الحالة السياسية وفي سوريا، كون فرنسا يعني كانت دولة تحتل سوريا من القرن الماضي، فهي تعتقد أن سوريا منطقة نفوذ لها ويجب أن يكون لها كلمة في عديد الأحداث التي تخص سوريا. ثانيا فرنسا تعول أيضا على إنجاح الحكومة السورية ودعم جهودها فيما يخص مكافحة الإرهاب، فيما يخص توحيد الجغرافيا السياسية السورية، وكذلك في ملفات أخرى وهو ملف قسد.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: فرنسا نفسها قادرة على تقديم يعني إفادة، ولديها يعني ريادة في هذه القطاعات، خاصة قطاع الطيران، القطاع المالي والمصرفي، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة، إضافة إلى القطاع التقني وما يعني تنتهجه الحكومة السورية من تحول رقمي. وتجد الحكومة السورية أن فرنسا رائدة في هذا المجال، في مجال الأتمتة والمعلوماتية وقيادة التحول الرقمي شامل وواسع في سوريا. الحكومة السورية تعول أيضا على فرنسا كما قلنا، من أجل يعني تسويقها إن صح التعبير سياسيا لدى القارة الأوروبية، وأن تقود فرنسا يعني الموقع، تقود ملف تسريع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي أقرها الاتحاد الأوروبي على الدولة السورية ككيان سياسي، وتسريع رفع هذه العقوبات. كذلك يعني تعول الحكومة السورية على دور فرنسي مؤثر من أجل دعم موقفها ضد الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي والوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري بعد إسقاط نظام الأسد. وكما قلنا يعني دعم كذلك جهود الاندماج بين الحكومة السورية ومؤسسات الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، إذ تملك يعني فرنسا نفوذا وتأثيرا على قيادة قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى ملف السويداء بطبيعة الحال هو ملف حاضر أيضا في الأجندة السياسية بين سوريا وفرنسا. هذه هي الملفات يعني باختصار التي من المفترض أن يتم مناقشتها والاتفاق على استراتيجية مشتركة بين قيادة البلدين من أجل الدفع والتنسيق فيما بينهما لي يعني تسويق كل هذه الملفات أوروبيا وكذلك محليا في الداخل السوري انتصار.
4: نعم عمر، ونتابع معك إذن هذه المشاهد لوصول الرئيسين السوري والفرنسي لقصر القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، وهذه اللحظات التي توثق دخول الرئيسين إلى قاعة الاجتماعات في هذه الزيارة الأولى لأول رئيس غربي إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وهي الرئاسة الزيارة الأولى أيضا للرئاسة الفرنسية منذ 17 عاما تقريبا، وبعد سقوط نظام الأسد هي الزيارة الأولى لأول رئيس غربي إلى سوريا. ونتابع إذن هذه اللحظات ل دخول الرئيسين إلى القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق. إذن عمر، زيارة وصفت بالتاريخية وعليها وضعت الكثير من العناوين ورسائل كثيرة، الحديث عن شراكات اقتصادية، دور فرنسي لدعم الاستقرار وتثبيته في سوريا، شراكات وهي بوابة لعلاقات سورية أوروبية بمرحلة جديدة. إذن
3: نعم بالفعل انتصار، كما ذكرنا فالحكومة السورية العهد الجديد في سوريا يعول على فرنسا كثيرا في موضوع يعني تسهيل التطبيع إن صح التعبير بين العهد الجديد وبين الحكومات الأوروبية، وكذلك دعم موقف سوريا فيما يخص ملف اللاجئين، فيما يخص مكافحة الإرهاب، وفيما أيضا يخص جلب الاستثمارات الأوروبية إلى سوريا. إلى الآن الاستثمارات الأوروبية في سوريا ليست بالشكل أو بالحجم الذي ترغبه الحكومة السورية، لذلك تسعى الحكومة السورية كسب الموقف الفرنسي إلى جانبها من أجل دفع الحكومات الأوروبية إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على الدولة السورية ككيان سياسي، وكذلك دفع الحكومات الأوروبية للاستثمار في سوريا ورفع حجم الاستثمار في سوريا. طبعا الحكومات الأوروبية تقول أن ما يعرقل يعني استثماراتها أو رغبتها في الاستثمار في سوريا هو القيود التي تفرضها العقوبات الاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي على الدولة السورية، وهي تنتظر رفع هذه العقوبات من أجل استكشاف فرص الاستثمار، نتكلم هنا عن استثمارات حكومية واستثمارات أيضا من شركات كبرى في الاتحاد الأوروبي، تعول سوريا على فرنسا بتسهيل وتسريع هذه الإجراءات، وكذلك تعول على فرنسا في يعني تبني الموقف السوري فيما يخص انتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وكذلك في حل بعض القضايا الداخلية وخاصة قضية السويداء وملف الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، إضافة إلى الملف الاقتصادي بطبيعة الحال حاضر وحاضر بقوة، وهو ما يعني تضعه الحكومة السورية كأولوية لها في علاقاتها مع الحكومة الفرنسية، وكان قد صرح الرئيس السوري أمس بأنهم وقعوا سيوقعون على اتفاقية شراء 8 طائرات من قبل شركة إيرباص الفرنسية لصالح الخطوط الجوية السورية. هناك أيضا اتفاقيات في القطاع المالي والمصرفي،
4: أقف معك هنا
3: توقيعها بعد قليل.
4: عمر الشيخ إبراهيم، وسنتابع بكل تأكيد معك التطورات بخصوص هذه الزيارة من القصر الرئاسي في دمشق، وأشير إلى هذا الخبر العاجل. بحسب مراسلة التلفزيون العربي، الرئاسة الفرنسية تؤكد أن برنامج زيارة الرئيس ماكرون لدمشق مستمر، إذن تأكيد من الرئاسة الفرنسية بحسب مراسلة التلفزيون العربي بأن برنامج زيارة الرئيس ماكرون لدمشق مستمر كما مخطط له. ومن دمشق أذهب إلى مراسلنا خالد الإدلبي. مجددا أعود إليك خالد في هذه الساعة، ونتحدث عن الوضع الميداني بعد انفجارين شهدتهما العاصمة دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي. آخر المستجدات الميدانية معك.
1: نعم انتصار، بدأت الحياة تعود في محيط منطقة الانفجار إلى طبيعتها، لكن حتى الآن لا تزال قوى الأمن تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجار، تغلق الطريق الواصل باتجاه فندق الفور سيزون ومكان الانفجار من ساحة الأمويين، وقامت أيضا بنشر عدد كبير من عناصر قوى الأمن الداخلي في محيط المنطقة، أيضا سرايا الهندسة وسرايا ما يعرف بالكيناين وهي سرايا الكلاب البوليسية، تقوم أيضا حتى الآن بعمليات تمشيط لمحيط منطقة الانفجار بحثا عن أي أجسام قد تكون محتملة. طبعا هذه إجراءات احترازية كما تقول قوى الأمن الداخلي تتم عقب كل عملية انفجار. حتى الآن انتصار لا يوجد بيانات رسمية تؤكد عدد الإصابات التي وقعت جراء الانفجار، لكن المعلومات حتى الآن تؤكد عدم وقوع أي ضحايا جراء الانفجار، إنما فقط هي عدد من الإصابات في عناصر الشرطة الذين انفجرت بهم العبوة الثانية التي كانت قريبة من انتشار عناصر الشرطة، وأيضا إصابة شخصين من العاملين في وزارة السياحة السورية والتي حصل الانفجار أمام هذه الوزارة. هذه الانفجارات بحسب المصادر الأمنية هي عبوتين بدائيتين تم تفجيرهما بالقرب من وزارة السياحة السورية القريبة من فندق الفور سيزون الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا بحسب المصادر الأمنية أن هذه الانفجارات أو هدف هذه الانفجارات ليس هدفا تخريبيا أو هدفا تدميريا، إنما هي تفجيرات تسعى لإثارة البلبلة فقط في المنطقة وإحداث خرق أمني فقط في المنطقة، كون هذه العبوات هي عبوات صغيرة انفجرت ولم تؤدي إلى دمار أو أضرار كبيرة كما تحصل بقية الانفجارات. طبعا هذا الانفجار هو قريب جدا من منطقة الانفجار الذي حصل قبل عدة أيام في مقهى المشيرية بالقرب من القصر العدلي، مئات الأمتار فقط تفصل بين الانفجارين، لكن هذه المنطقة هي منطقة حيوية داخل العاصمة السورية دمشق بالقرب من وزارة السياحة وبالقرب من عدد من الفنادق أهمها فندق الفور سيزون الذي تواجد به الوفد الفرنسي والرئيس الفرنسي، وأيضا على أحد الطرق الرئيسية إغلاق قوى الأمن الداخلي للطرقات وتقييد الحركة في محيط هذه المنطقة بسبب تواجد الوفد الفرنسي، كان سببا في عدم وجود ازدحام في هذه النقطة التي تشهد عادة ازدحام كبير جدا في مثل هذه الأوقات. بدأت قوات الأمن بفتح عدد من الطرقات الفرعية للسماح للأهالي بالتوجه باتجاه المناطق التي كانت تسلك هذا الطريق عبره للوصول إليها، وذلك لإبقاء هذا الطريق مغلقاً حتى انتهاء إجراء التدابير الأمنية في الطريق الواصل ما بين ساحة الأمويين وأيضاً منطقة جسر فيكتوريا التي حصل الانفجار بالقرب منه. حتى الآن لا يوجد معلومات من وزارة الداخلية أو مشتبه بهم من قبل وزارة الداخلية، لكن قوى أو فرق الأمن الجنائي موجودة كانت في محيط المنطقة تقوم بإجراء تحقيقات وأيضا عمليات بحث وتفتيش حول هذا الحدث وحول بقايا الانفجار الموجودة. إحدى العبوات كانت مزروعة في سيارة بالقرب من وزارة السياحة، والعبوة الأخرى كانت موضوعة في سلة قمامة بالقرب من وزارة السياحة. انفجرت العبوتين بفارق زمني تقريبا 5 دقائق وأقل بين العبوتين، وبعد هذين الانفجارين طبعا حصلا بعد مغادرة الوفد الفرنسي والرئيس الفرنسي للفندق بمدة. هذا الأمر أكده أيضا قصر الإليزي كما أورده مراسل التلفزيون العربي قبل قليل من فرنسا، أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أصوات الانفجارات، هذا بسبب مغادرته لمحيط المنطقة وأيضا للعاصمة السورية دمشق باتجاه قصر الشعب الذي سيكمل فيه كل النشاطات والأحداث المجدولة وأيضا اللقاءات المجدولة، حيث أنهى الرئيس الفرنسي الحدث المجدول والذي كان صباح هذا اليوم عند الساعة 8:30 هو لقاء مع عدد من فعاليات المجتمع المدني. بدأت الحياة كما ذكرت تعود إلى طبيعتها الآن في العاصمة السورية دمشق بعد هذين الانفجارين الحاصلين، مع استمرار الانتشار الأمني الكبير جدا في محيط المنطقة.
4: هل هناك حديث عن قتلى أو جرحى حتى الآن؟
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: تلقى في هذه الجلسة كلمات للرئيس الفرنسي وكذلك الرئيس السوري وبعض يعني الشخصيات المرافقة للوفد الفرنسي، ومن المتوقع أيضا توقيع اتفاقيات بين الحكومة الفرنسية والحكومة السورية في عدة قطاعات اقتصادية حيوية من خلال يعني هذه الزيارة، ثم سيصار بعد ذلك إلى اجتماع رسمي ثنائي بين الرئيسين على أن يعقبه غداء عمل بينهما، ثم يصار إلى عقد مؤتمر صحفي سيجيب فيه كلا الرئيسين على أسئلة الصحفيين. هذا هو جدول الأعمال. إلى الآن لم يحدث أي تغيير على جدول الأعمال بحسب بيان الرئاسة الفرنسية، بيان قصر الإليزي، لكن بانتظار أن تفتتح هذه الجلسة الاقتصادية التي يعني من المفترض كانت أن يتم افتتاحها قبل حوالي نصف ساعة من الآن. سنتابع يعني ما سوف يجري خلال الدقائق القادمة انتصار.
5: نعم عمر، نتابع معك إذن هذه الزيارة للرئيس الفرنسي لسوريا، ومن خلفك الوفود التي تحضر والمشاركة في هذه الزيارة من قبل الجانبين السوري والفرنسي. يقول الرئيس الفرنسي بأن فرنسا تؤكد التزامها بدعم الشعب السوري الموحد، ويبدو أن هنالك رسائل ومهام يأتي بها الرئيس الفرنسي لرأب الكثير من الصدع ما بين أطياف سوريا المفترقة خلال سنوات الحرب. عمر،
4: نعم بالفعل انتصار، كما قلنا يعني فرنسا تراجع تأثيرها كثيرا في المشهد السوري خلال السنين الماضية، تريد أن يعود تأثيرها بشكل يعني كبير كما تعتقده إلى الحالة السياسية في داخل سوريا مع بداية العهد الجديد، وهي على هذا الأساس يعني تقوم بهذه الزيارة الرئاسية إلى سوريا من أجل يعني رسم ملامح مستقبل العلاقة بين فرنسا وسوريا ووضع استراتيجية بين البلدين في كافة الملفات السياسية والاقتصادية وكذلك الأمنية. كان لفرنسا تأثير في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك لها تأثيرا إلى حد ما في الجنوب السوري، وكذا وعلى هذا الأساس تعول الحكومة السورية على هذا التأثير بأن يكون مساعد لجهودها ورؤيتها في توحيد البلاد أولا، في إكمال عملية الاندماج بشكل سريع، وكذلك في حل قضية أو ملف السويداء، وتبني الحكومة الفرنسية الموقف السوري الرسمي فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري وما خلفه أيضا من يعني تأثير كبير في الحالة الإنسانية هناك والأمنية، إضافة إلى رغبة الحكومة السورية بزيادة الاستثمارات الفرنسية في سوريا، وأن تكون حصة فرنسا يعني حصة جيدة تتناسب مع طموح البلدين فيما يخص إعادة الإعمار وكذلك الدفع بعجلة الاقتصاد، وأيضا التعويل على فرنسا في يعني نقل خبراتها وخاصة في القطاع المصرفي والمالي والقطاع التقني. وفرنسا كما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع منصة فرنسية أمس رائدة في هذا القطاع، وكان قد أعلن الرئيس السوري أيضا توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص الفرنسية على شراء عدة طائرات لصالح الخطوط الجوية السورية. انتصار، يطلب منا الآن الأمن الرئاسي أن يعني نغلق البث وسندخل إلى قاعة جانبية حيث من المفترض أن تبدأ الآن الجلسة الرسمية الاقتصادية. نعم. بانتظار أن يعني يدخل الرئيسين إن كانت الصورة لديكم. نحن ننتظر نزول الرئيسين السوري والفرنسي من أعلى من هذه القاعة التي يجتمعان بها منذ حوالي ساعة، حيث كان قد وصل الرئيس الفرنسي على رأس الوفد المرافق له إلى قصر الشعب، وجرت مراسم استقبال رسمية له من قبل الرئيس السوري وطاقم من الوزراء السوريين. من المفترض الآن بعد دقائق سوف يفتتح الرئيسين هذه الجلسة التي تعد جلسة اقتصادية بامتياز، سيتم خلالها توقيع بعض الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك من المفترض أن تكون هناك كلمات رسمية للوفدين الفرنسي والسوري. هذه الطاولة المستديرة في القاعة التي تقع مقابل الشاشة انتصار سوف يعني تحتضن هذه الجلسة الاقتصادية. الوفدين الرسميين أصبحوا بداخل القاعة بانتظار انضمام الرئيسين السوري والفرنسي لهذه الجلسة من أجل افتتاحها وبدأ يعني جدول الأعمال الرسمي الذي وزع علينا خلال زيارة الرئيس الفرنسي. نتوقع يعني خلال لحظات أو دقائق أن ينضم الرئيسين السوري والفرنسي إلى هذه الجلسة ويقومان بافتتاحها، ومن المنتظر أن تكون هناك يعني كلمة للرئيس السوري، كلمة افتتاحية، وكذلك كلمة للرئيس الفرنسي انتصار.
5: نعم عمر الشيخ إبراهيم، نتابع معك نحن أيضا هذه المشاهد المباشرة من قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق للحظات التي تسبق بدء أولى جلسات هذه الزيارة، بين هذه الزيارة للرئيس الفرنسي وهذه الجلسات التي تضم الوفدين الفرنسي والسوري على رأسيهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو والرئيس السوري أحمد الشرع. ستكون أولى الجلسات تبحث الملفات الاقتصادية والشركات والتعاون الاقتصادي الاستثماري بين البلدين، وستضم أيضا باقي الجلسات جدولا من الأعمال يضم ملفات تتعلق بتحسين العلاقات السورية الفرنسية، وأيضا ملفات متعلقة بالأمن وإعادة الإعمار ودعم سوريا موحدة كما يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إذن لحظات وتبدأ أولى الجلسات لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا، في زيارة تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ 17 عاما والأولى لرئيس غربي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. نتابع معكم إذن وتابعنا مع مراسلين مجريات الأحداث في سوريا التي شهدت انفجارين في العاصمة السورية دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن هنالك نعود إلى خالد الإدلبي مجددا للحديث عن الحالة في الشارع السوري وفي العاصمة دمشق تحديدا قبل لحظات من بدء أولى جلسات هذه الزيارة الفرنسية لسوريا. كيف يبدو الوضع حاليا بعد الانفجارين الذي شهدتهما العاصمة دمشق؟ خالد.
6: نعم انتصار، بدأت الحركة هنا في العاصمة السورية دمشق بالعودة إلى طبيعتها تحديدا هنا في محيط منطقة ساحل الأمويين القريبة من منطقة التفجير، لكن حتى الآن انتصار لا تزال قوى الأمن الداخلي تغلق الطريق الواصل باتجاه فندق الفور سيزون بشكل كامل، تمنع دخول المدنيين حتى على سيرا على الأقدام، يمنع دخول المدنيين باتجاه المنطقة حتى السيارات، تم تحويل هذا الطريق باتجاه الأحياء القريبة. لا تزال قوى الأمن الداخلي تنتشر بشكل مكثف في محيط الساحة وأيضا في محيط منطقة الانفجار عقب الانفجارين اللذين حصل.
5: نعم مرة أخرى فقدنا الاتصال بالزميل خالد الإدلبي من العاصمة دمشق. وإذا نتابع معكم مجريات هذه الزيارة الفرنسية لسوريا، ونعود للزميل عمر الشيخ إبراهيم من قصر الشعب في دمشق. عودة إليك عمر. إذن
4: نعم، انتصار، معي هنا السيدة آن كلير ليجندر، وهي مديرة معهد العالم العربي بباريس، وهي ترافق الرئيس الفرنسي في زيارته الرسمية إلى سوريا. مثلا أهلا وسهلا بك. نريد أولا أن تتحدثي لنا عن أهمية هذه الزيارة وما يطمح له الجانب الفرنسي من سوريا في هذه الزيارة الرئاسية.
7: هذه الزيارة بغاية الأهمية، إنها زيارة تاريخية، وأعتقد أنها أيضا تعد متابعة للزيارة التاريخية للرئيس أحمد الشرعي في باريس، والتي أيضا كانت زيارته الأولى إلى الدول الأوروبية. والرئيس ماكرون قال أن فرنسا سوف تستمر بدعم سوريا موحدة وشاملة، وتسمح لكافة المواطنين بالعيش والتعبير عن آرائهم. وهذه الرسالة التي نعبر عنها اليوم بقدومنا إلى هنا، وجمع معه وفد جاهز للعمل حول إعادة البناء وأيضا تعافي المؤسسات السورية ومرافقة كل الجهات في الصعيد السوري هنا. أيضا فيما يتعلق بالمنظمة التي أترأسها، نحن نفخر بمرافقتنا للرئيس الفرنسي، وأيضا بعودة عدد من الإرث السوري ومن هذه الأجزاء التي كانت تشكل إرث من التاريخ السوري أيضا.
4: سيدة آن، حصل هناك انفجارين في قلب العاصمة دمشق، هل هناك يعني تعليق على هذين الانفجارين؟ ما هي يعني الفكرة التي يعني راودتكم عند سماع هذه الانفجارات، وهل ستؤثر في يعني استراتيجية الحكومة الفرنسية تجاه سوريا في هذه الزيارة؟
7: أنا أعمل في المجال الثقافي، فليس من اختصاصي أن أقدر الشؤون العسكرية، ولكن نتمنى لكافة السوريين أن يعيشوا بحالة أمن كاملة بعد هذه التفجيرات. بكل تأكيد سوف يكون هناك انعدام لليقين، وسوف يكون هناك توتر، وأيضا سوف يناقش الرئيس الفرنسي مع الرئيس السوري على العلاقات الثنائية في المجال الأمني والتعاون الأمني بين وزارتي الدفاع ووزارة الداخلية أيضا، وهناك شركات فرنسية مستعدة للعمل مع الجهات السورية أيضا حول مسائل الأمنية. بالتالي أعتقد أنها رسالة تضامن يعبر عنها رئيس الجمهورية الفرنسي باسم كافة الفرنسيين بالنسبة إلى الشعب السوري الذي لديه الحق بالعيش بأمن بعد كل هذه الفترة. وأعتقد أن هذا الوعد الذي نعبر عنه إلى السلطات السورية، ونحن هنا للعمل معا ولمساعدة السلطات السورية في هذا الإطار.
4: شكرا جزيلا. ميرسي. إذن كانت هذه السيدة آن كلير ليجند، مديرة معهد العالم العربي، التي ترافق الرئيس الفرنسي في الوفد الرسمي الذي جلبه معه، وقام معهد العالم العربي بإعادة عدة من قطع أثرية سورية كانت موجودة في مخازنه كأمانة منذ بداية الثورة السورية، ومن المفترض أنه تم تسليمها لوزارة الثقافة لتوضع في المتحف الوطني السوري. إلى الآن انتصار بالعودة إلى جدول أعمال القمة الفرنسية السورية، ما زلنا بانتظار انضمام الرئيسين السوري والفرنسي إلى الجلسة الافتتاحية، وهي جلسة اقتصادية كما علمنا، والتي من المفترض أن يتم التوقيع فيها على عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين. الوفدين الفرنسي وسوريا أصبحا داخل القاعة المخصصة لعقد هذه الجلسة، والجميع هنا بانتظار انضمام الرئيسين السوري والفرنسي إليها انتصار.
5: بالنسبة لمسألة إعادة القطع الأثرية التي جاء بها الرئيس الفرنسي معه خلال هذه الزيارة إلى سوريا، ما الذي تمثله من رمزية بالنسبة إلى دمشق في هذا الوقت وبعد سنوات الحرب الذي تعرضت فيها الكثير من المعالم التاريخية والحضارية في سوريا إلى اعتداءات وتشويه
4: نعم. انتصار هذه القطع الأثرية كانت قد اتفقتا الحكومتين السورية والفرنسية على أن يتم عرضهما في باريس في أواخر عام 2010 لمدة عام، وعند نقلها إلى باريس بعد ذلك بشهور اندلعت الثورة السورية وتم قطع العلاقات بين فرنسا وسوريا، وعلى هذا الأساس ارتأت الحكومة الفرنسية الاحتفاظ بهذه القطع الأثرية لدى مخازن معهد العالم العربي بباريس. والآن بعد سقوط نظام الأسد اصطحب الرئيس ماكرون هذه القطع الأثرية وأعادها إلى الحكومة السورية في دلالة ورمزية على يعني اهتمام فرنسا بالإرث الإنساني والحضاري السوري بإعادة هذه القطع إلى المتحف الوطني، وهي يعني رسالة رمزية وفيها أيضا جانب إنساني وحضاري بأن فرنسا تدعم أيضا إعادة يعني إحياء هذا القطاع والمساهمة في ترميم عدد لا بأس به من الأماكن التاريخية والأثرية في سوريا، كذلك إعادة ترميم جزء من وتحديث جزء من المتحف الوطني السوري وعدة أماكن يعني تعنى أو تقع ضمن التراث الإنساني في سوريا، سواء في العاصمة دمشق المدينة القديمة أو في باقي المناطق السورية، فهي رسالة رمزية تعبر عن يعني اعتناء فرنسا واهتمامها بالحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني والتاريخي لسوريا.
5: شكرا لك عمر الشيخ إبراهيم، سنتابع معك بكل تأكيد مجريات هذه الزيارة. والآن من باريس تنضم إلي الأستاذة آن جودتشلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي. أستاذة آن أهلا بك، نتحدث عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا، ما دلالاتها في هذا التوقيت؟
7: هذا ليس اللقاء الأول بين الرئيسين، فهذا يعد إثبات واستمرار على هذه الثقة التي تعبر عنها فرنسا وأوروبا تجاه الرئاسة السورية. وكما نعلم في الإطار الحالي من الواضح أنه لدينا ظرف مخصص في لبنان، ومن الواضح أنه يجب اتخاذ إجراءات تجاه الأمر، والأمن في سوريا مربوط بشكل واضح بالأمن في لبنان. الأمر أيضا مربوط بالوضع في الشرق الأوسط بشكل أوسع.
5: نعم، ملفات عدة تأتي بها الوفود الفرنسية في هذه الزيارة، وعدة من الأجندة تحملها، من على رأسها العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الفرنسية في سوريا. نتحدث عن أهمية بناء هذه الجسور وأن تكون باريس بوابة لصفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية السورية الأوروبية.
7: نعم، الرئاسة السورية أعلنت بالفعل عن عدد من العقود التي سوف يتم توقيعها خلال إطار إعادة البناء في سوريا، وهو أيضا ذات صلة بالأولويات التي تم تحديدها من قبل الرئاسة السورية، وهذا الأمر يشمل الكثير من الأولويات، لأنه بعد حرب طويلة إلى هذا الحد هناك دمار هائل وكبير في البنى التحتية أيضا، وفي مجال الطاقة وفي المجال الزراعي، فهناك احتياجات كثيرة حاليا في سوريا، وفرنسا تريد أن تمد يد المساعدة لسوريا وأن تكون إلى جانب الشعب السوري بهدف إعادة فرض الأمن والاستقرار.
0: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. أكدت استمرار برنامج زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية دمشق على الرغم من التفجيرين اللذين ضربا العاصمة دمشق. في السياق، أكد قصر الإليزي أن الرئيس ماكرون لم يسمع أي انفجارات في أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري. نقلت وكالة سانا السورية للأنباء عن سقوط 18 جريحا منهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجارين في العاصمة السورية دمشق. وأضافت الداخلية السورية أنها وبعد رصدها عبوتين انفجرتا أثناء قيام عناصرها بتفكيكهما. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد بوقوع انفجارين في دمشق بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد، إن كان هناك أي معلومات جديدة رشحت حول هذين الانفجارين، وما كان ساري حتى اللحظة أن جدول أعمال الرئيس الفرنسي في سوريا ما زال ساريا ولم يتأثر؟
2: نعم رولا، بالفعل ما زال الجدول ساريا ولم يتأثر بحسب وزارة الداخلية السورية التي أصدرت بيانا قبل قليل تتحدث فيه عن تفاصيل الانفجار، وهو البيان الأول الذي يصدر من الحكومة السورية. قالت وزارة الداخلية أن 18 شخصا أصيبوا بينهم 4 من قوات الشرطة جراء انفجار العبوات الناسفة. هذه العبوات التي قالت وزارة الداخلية أنها وضعت خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت أيضا أن الوحدات الأمنية كانت قد كشفت هذه العبوات، لكن أثناء القيام بعمليات التفكيك انفجرت هاتين العبوتين مما أدى إلى سقوط أو وقوع هذه الإصابات. وأيضا وزارة الداخلية أكدت أن العبوات هي عبوات بدائية الصنع، وهي ليست عبوات بحجم كبير إنما هي عبوات صغيرة. لا تزال أيضا فرق أو وحدات الأمن الداخلي تنتشر في محيط منطقة الانفجارات، وأيضا تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة وتفرض طوقا أمنيا احترازيا، وأن الأوضاع هي تحت السيطرة بشكل كامل بحسب وزارة الداخلية والقادة الميدانيين هنا في محيط المنطقة. طبعا هذين الانفجارين اللذين حصلا بفارق زمني 5 دقائق أو 4 دقائق تقريبا، زرعت إحدى العبوات بحاوية أو سلة للقمامة، والعبوة الأخرى زرعت بسيارة بالقرب من وزارة السياحة. طبعا حتى الآن الطريق الواصل إلى المنطقة مغلق، قامت قوى الأمن بتحويل الطرق باتجاه مواقع أخرى للالتفاف حول هذه المنطقة التي تعد بواحدة من المناطق الحيوية والقريبة أيضا من منطقة الانفجار الذي حصل قبل عدة أيام في مقهى المشيرية بالقرب من القصر العدلي. بالنسبة لزيارة وزير أو الرئيس الفرنسي، حتى الآن لا تزال الزيارة مستمرة بحسب المعلومات كما ذكر قصر الإليزيان. لم يسمع الانفجار، ذلك لأن الوفد كان قد خرج قبل الانفجار بما يقارب ربع ساعة خارج العاصمة السورية دمشق باتجاه قصر الشعب للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. تستمر اللقاءات، اللقاء الآن يجري بين الرئيس السوري أحمد الشرع وأيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أيضا سيكون هنالك مؤتمر لمختص أو مرتبط بإعادة إعمار سوريا، وسيكون هنالك أيضا توقيع لعدد من الاتفاقيات، ثم سيكون هنالك بيان ختامي في نهاية هذه الجلسة عند الساعة 2:15 بحسب الأجندة المجدولة لهذا اللقاء في قصر الشعب. أيضا قالت وزارة الداخلية تقول أنها الآن مستمرة بالإجراءات الاحترازية والأمنية على الرغم من ضبط الموقف في محيط منطقة الانفجار، وأن الأوضاع في العاصمة هنا رولا عادت إلى طبيعتها بعد التوتر البسيط الذي وصف بالبسيط من قبل القادة الميدانيين في العاصمة، وأن الحياة بدأت تعود لطبيعتها، وأن الطرقات المغلقة ستفتح خلال وقت قصير جدا عقب الانتهاء من عمليات التمشيط وعمليات والإجراءات الروتينية التي تقوم بها وزارة الداخلية في محيط منطقة الانفجار.
1: خالد، إذا ما ربطنا بهذا

0: يومين في حي الورود أحد أحياء العاصمة السورية دمشق وعلى أطراف العاصمة السورية دمشق، أيضا الانفجار الذي حصل في مقهى المشرية وهاتين العبوتين. حتى الآن أصابع الاتهام لم توجه إلى طرف معين بعينه، إنما التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن أيضا بانفجار المشرية. والآن قوى الأمن الجنائي أيضا رولا تقوم بعمليات مسح في محيط منطقة الانفجار ولمنطقة الانفجار، وأيضا تقوم بمعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في مناطق الانفجار بالقرب من فندق الفور سيزون في محاولة منها لتحديد هوية الفاعلين، هوية مفتعلي التفجيرات. لكن حتى الآن كل المعلومات تقول أن هذه العبوات هي عبوات بدائية، العبوات في كل التفجيرات الأخيرة هي عبوات متشابهة، ليست ذات قوة تدميرية إنما هي ذات قوة تخريبية كما وصفتها وزارة الداخلية في البيانات السابقة، والتي قالت أن الهدف من هذه التفجيرات هو إثارة الذعر في المدينة، هو إثارة وإشاعة أن العاصمة السورية دمشق هي ليست آمنة، خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كان هنالك نظرة إيجابية كبيرة جدا لهذه الزيارة، كانت قوى الأمن تعمل خلال اليومين الماضيين على تأمين العاصمة بشكل كبير جدا. كان هنالك أيضا تفاؤل بزيارات مقبلة لعدد من الرؤساء. بعض المراقبين يقولون أن هذه التفجيرات الهدف منها هو ليس عمليات قتل أو ليست عمليات تخريبية على سبيل الأرواح أو سبيل العمران، إنما هذه التفجيرات تسعى إلى خلق حالة من الفوضى داخل العاصمة السورية دمشق لجعلها منطقة غير آمنة، وأيضا لتعطيل أي زيارات قد تكون مقبلة لبعض المسؤولين الغربيين أو أيضا المسؤولين العرب.
1: خالد، أود أن أسألك، بيان الداخلية الذي تحدث عن 18 إصابة حتى الآن، هل من معلومات حول طبيعة هذه الإصابات، إن كان هناك حالات حرجة، إن كان هناك يعني قد يكون هناك ضحايا أكثر؟
0: رولا، حتى الآن هذه هي الحصيلة المثبتة فقط من وزارة الداخلية، كون وزارة الصحة السورية حتى الآن لم تصدر بيانا مبدئيا أو نهائيا في عدد الإصابات، إنما الإصابات حتى الآن بحسب كل المعلومات هي إصابات طفيفة وإصابات متوسطة، لم يتم تأكيد وجود أي إصابات حرجة أو إصابات خطيرة نقلت إلى المستشفيات. طبعا هذه الإحصائية هي قد تكون إحصائية غير نهائية، كون بعض الإصابات عادة في مثل هذه التفجيرات ينقل المصابين بسيارات مدنية، بعض الأشخاص الذين يصابون بإصابات طفيفة جدا يذهبون بسياراتهم الخاصة باتجاه نقاط الإسعاف، قد تحدث هذه الحصيلة خلال الساعات المقبلة، لكن حتى الآن لم تؤكد المصادر الطبية وجود إصابات حرجة حتى هذه اللحظة بين هذه الإصابات، بانتظار رولا صدور بيان وزارة الصحة حول عدد الإصابات الواقعة جراء هذا الانفجار وطبيعة الإصابات ونوعية الإصابات.
1: نعم، شكرا لك، حتى اللحظة سنتابع معك أي تطور من دمشق. خالد الإدلبي على كل هذه التفاصيل، وينضم إلينا عصمت العبسي خبير أمني واستراتيجي من دمشق، وكذلك من باريس آن غوتشيلي أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي. أهلا بكما، وأبدأ معك من دمشق عصمت العبسي. ما تتحدث عنه السلطات ووزارة الداخلية بأن هذين الانفجارين لا يتمتعان بقوة، يعني بقوة تدميرية أو بقوة استهداف ما، ولكن هي قوة تشويش بقصد القول بأن العاصمة دمشق غير مستقرة وغير آمنة. هل تحقق الهدف باعتقادك؟
2: صحيح، هذا ما واضح من خلال يعني مسار التفجير ومن خلال طبيعة العبوات الموضوعة ومن خلال نتائج هذا التفجير. أنا أعتقد إلى حد ما يعني التفجير عمل حالة من الإرباك وعمل حالة من التشويش، لا سيما مع زيارة الرئيس الفرنسي، ولكن كان واضح من خلال يعني التقرير حتى الذي نقله مراسلكم في قصر الشعب أن الوفد الفرنسي والوفد السوري تكلما كليهما أن حالة التشويش هذه لن تؤثر أصلا على طبيعة هذه الزيارة وعلى طبيعة المشاريع التي جاء بها الرئيس الفرنسي في زيارته الحالية، لكن بصورة أو بأخرى نعم يعني تحاول هذه التفجيرات نسف سردية النجاح في بسط الأمن في سوريا وإيصال رسائل مع زيارة يعني مع أحداث مهمة تتواكب مع هذه التفجيرات أن الوضع الأمني في سوريا ليس مستقرا وأن يعني مسألة الاستقرار في سوريا تحتاج وقت. لكن يعني نأمل أن الآن بالتصريحات التي تخرج من الرئيس الفرنسي والرئيس السوري، وأعتقد يعني يتطرقا إلى مسألة التفجيرات، ستكون

0: هي الرسائل المضادة لهذه التفجيرات، ولكن بصورة يعني واضحة استطاع يعني قيام هذه التفجيرات مع هكذا حدث مهم هي رسالة سلبية بخصوص الاستقرار في سوريا.
1: سيدة آن، صدرت مباشرة عدة بيانات من الإليزي، سواء فيما يتعلق بأن الرئيس ماكرون لم يسمع الانفجار، ويعني أيضا لذلك هناك دلالة، وأيضا الحديث عن أن زيارة الرئيس ماكرون إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين بدمشق، وجدول الأعمال كما هو. يعني الرسالة التي ترسلها فرنسا من خلال هذه التصريحات وهذا الموقف وسير الزيارة بشكل طبيعي.
2: الرد الأفضل على هذا النوع من الأحداث هو إظهار أن الأمور يجب أن تستمر بشكل طبيعي، والهدف الأساسي من هذه الزيارة يجب ألا يعطل بسبب هذا النوع من الإجراءات الأمنية والتي هي جزء من الوضع في سوريا حالياً. الرسالة هي إظهار أن الأمور تستمر بشكل طبيعي. بكل تأكيد نحن لا نتجاهل ما يحصل، ولكن هذه المشاكل الأمنية يجب أن تدعم من العزيمة ومن استعداد الشركاء في سوريا أيضا، والشركاء الذين يدعمون سوريا مثل فرنسا لمحاولة دعم إعادة البناء في سوريا والاستقرار في سوريا. هذه الرسالة الأساسية التي يركز عليها الرئيس الفرنسي والرئيس السوري حاليا في هذا الاجتماع، وبالإضافة إلى تطبيقها بشكل فعال خلال هذه الزيارة.
1: باعتقادك كيف ستؤثر على المرحلة المقبلة، خاصة بأن الرئيس الفرنسي كرئيس غربي هو أول رئيس يزور سوريا خلال هذه الفترة، ويعني كان من المتوقع أن تفتح هذه الزيارة باب زيارات لرؤساء دول العالم الأخرى، هل سيتأثر ذلك؟
2: لا أعتقد أن هذا سوف يؤثر. أعتقد أن الرئيس الفرنسي بالفعل يمهد الطريق لكافة الزيارات وكافة الرؤساء. هو الأول لأنه في فرنسا لدينا هذا الرابط المميز بهذه المنطقة، خاصة لبنان وسوريا. فمن المهم أن نظهر أنه من الممكن بالفعل أن نحافظ على هذا الهدف، وهو تأمين الدعم لسوريا خاصة وعلى الرغم من هذه الظروف الأمنية غير المستقرة. وكما نعلم مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا منذ بضعة أسابيع كان هناك زيارة
3: لراديو الحرية 97.10
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: راديو الحرية
6: 97.10
1: حديث عن أن هذين الانفجارين لم يقعا في مسار سير موكب الرئيس الفرنسي، ولكن يعني وقعا في محيط يعني منطقة أمنية، في محيط منطقة من المفترض أن تكون مجهزة أمنيا بشكل كامل على دائرة قطر واسعة، سواء من مكان إقامة الرئيس الفرنسي أو حتى من يعني دائرة تحركه. ذلك لم يحدث، لماذا؟
0: هي المنطقة الأمنية التي تخص مقر إقامة الرئيس الفرنسي هي مؤمنة بشكل كامل، يعني الفندق ومسار 500 تقريبا 1 كيلو حول مقر الإقامة هي مؤمنة، لكن بطبيعة الحال نتكلم عن عقدة يعني أو منطقة حيوية يصعب ما يعني تأمينها بالصورة المثلى، باعتبارها هي يعني أحد أهم العقد اللي هو منطقة جسر فيكتوريا للدخول إلى دمشق. كما ذكرت أيضا القضية أن العبوات تم كشفها، يعني هي ليست منطقة أو العبوات لم يتم كشفها بل هي تم كشفها، ولكن هي قضية التفجير خلال عملية التفكيك. في النهاية يعني نتكلم بشفافية كبيرة، إلى الآن هنالك تجهيزات كثيرة تحتاجها وزارة الداخلية لمسألة التأمين، من مسألة العبوات، مسألة المراقبة الإلكترونية، مسألة بعض الأمور التقنية التي ما زالت سوريا بحاجة لها، ما زالت سوريا تحاول أن تبني يعني البنية التحتية الأمنية لها في هذه في سوريا، في ظل يعني كثير من الأمور التي لا تستطيع إلى الآن سوريا الوصول إليها بسبب نتائج العقوبات التي كانت مفروضة. نتكلم أيضا عن بنية تحتية متهالكة، وهناك سباق مع الزمن صراحة في مسألة إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، مسألة تأهيل كوادر أيضا في سوريا. لكن أنا أعتقد أن في هذه الفترة هناك نشاط إجرامي محموم تحاول وزارة الداخلية أن تتعامل معه بمهنية عالية، بدليل كشف عدة شبكات وعدة عبوات في مناطق مختلفة. لكن يعني من هذه العبوات التي تم كشفها نجحت محاولتين، إحداهما كانت دموية ومأساوية، التي كانت بالقرب من قصر العدلي أو شارع النصر. وهذه العملية الحمد لله يعني كانت الأضرار فيها عبارة عن جروح متوسطة وطفيفة، لكن بطبيعة الحال لا يمكن بحال من الأحوال إذا كانت هناك أطراف تحاول أن تستهدف يعني منطقة بعدد من التفجيرات، أن تستطيع الأجهزة كشف كل هذه التفجيرات، لا سيما إذا تكلمنا عن دولة مثل سوريا في حالة إعادة البناء، في مرحلة إعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية، خارجة من مرحلة طويلة من مسألة يعني العنف، ونتكلم عن أطراف متهمة مثل فلول النظام التي هي تعرف تفاصيل ومداخل ومخارج هذه المنطقة باعتبارهم يعني كانوا المسؤولين الأمنيين عن هذه المنطقة ومارسوا يعني إجرام كبير في هذه المنطقة، وهم أيضا نتكلم عن
1: طيب، ولكن الرسائل التي يرسلها هكذا نوع سيد عصمت من التفجيرات، عندما نتحدث عن 3 تفجيرات في العاصمة دمشق في مناطق تعتبر نسبيا قريبة من بعضها، الرسائل التي ترسلها لمن يريد أن يأتي إلى سوريا، للدول التي تسعى إلى الاستثمار وإعادة البناء في سوريا، رسائل تقول بأن الأرضية غير مهيئة بعد لبدء الأعمار في سوريا، لقدوم الشركات، لقدوم الاستثمار، لبدء التعاون الخارجي، أليس كذلك؟
0: يعني إلى حد بعيد أنا أقول، لأنه إلى الآن حتى لو تكلمنا عن كل المستهدفين لم يتم الآن استهداف أي موقع أو شركة أو استهداف لأي شركة أجنبية، لكن بنفس الوقت كل من يأتي إلى سوريا يعرف أن نسبة المخاطرة إلى الآن تحتاج، هي فرصة استثمارية أصلا في البنية التحتية الأمنية في سوريا، هنالك في سوريا نحتاج إلى الآن إلى استثمار في البنية التحتية، لأنه الاستثمار في البنية التحتية سيكون له دور كبير أيضا كفرصة استثمارية، وبنفس الوقت سينعكس على باقي الفرص الاستثمارية الأخرى. لا أحد يزعم أن سوريا اليوم يعني لم يعني هي تتعافى الآن من مرحلة حالة اللا استقرار، لكن بنفس الوقت لا أحد يزعم يقول أن يعني أن الأمور باتت.
4: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أيضا يعني بدأت محاكمات لبشار الأسد وأيضا أعضاء من النظام السوري، وهي يعني اليوم تريد أن يكون لها دور أكبر في سوريا في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا رولا، ولكن مع يعني هذين التفجيرين لا تصريحات حتى الساعة، تكتم. كل ما نعرفه هو أن الرئيس مستمر بزيارته و كان في قصر الشعب في القصر الرئاسي عندما يعني حدث هذا التفجير رولا.
4: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من باريس، مراسلة تلفزيون العربي دلال معوض. ننتقل الآن إلى براء المحمد لمتابعة تفاصيل الانفجارين في العاصمة دمشق.
5: إذن انفجاران في العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول زيارة لرئيس غربي إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد. الانفجاران كانا قريبين من مقر إقامة الرئيس الفرنسي. نقترب بالخارطة من موقع الانفجار لنطلع عليه عن قرب. هنا حيث نشير على الخارطة يقع مقر وزارة السياحة السورية، بجانبها عدد من المواقع الحيوية مثل التكية السليمانية والمتحف الوطني، وهنا مقر فندق الفور سيزونز حيث أمضى الرئيس الفرنسي ليلته الماضية، وبجانب الفندق تقع حديقة الجلاء. يفصل ما بينهما، ما بين وزارة السياحة وفندق الفور سيزون، هذا الشارع شارع شكري القوتلي الذي يربط عددا من مناطق العاصمة ببعضها البعض. الانفجار الأول والذي نفذ عبر حافلة صغيرة ملغمة كانت مركونة هنا في هذا الشارع خلف مقر وزارة السياحة. بعد إغلاق المكان وتطويقه أمنيا وقع الانفجار الثاني قرب عدد من عناصر الأمن عند هذه النقطة المقابلة لحديقة الجلاء بهذا الشكل. يبعد الانفجاران عن فندق الفور سيزون حيث كان الرئيس الفرنسي يمضي ليلته بمسافة تقدر بنحو 200 متر. إذا ما توسعنا بالخارطة لأخذ صورة أوسع عن العاصمة السورية دمشق، فنشير إلى أن موقع الانفجارين الحاليين يبعدان مسافة تقدر بنحو 500 متر عن الانفجار الذي كان قد وقع قبل أيام في مقهى قرب قصر العدل وكان قد أسفر عن 10 قتلى. في السياق أفاد مراسلنا بأن الرئيس الفرنسي كان قد غادر الفندق قبل وقوع الانفجار متوجها نحو القصر الرئاسي للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما يتقاطع مع ما أورده قصر الإليزيه بأن ماكرون لم يسمع أصوات انفجارات أثناء ذهابه للقاء الشرع. القصر الرئاسي بدوره يبعد عن مكان الانفجار مسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات و800 متر في المحصلة. وفقا لوزارة الداخلية السورية فإن الحادث أسفر عن إصابة 18 شخصا منهم 4 من عناصر الشرطة. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك رولا.
4: شكرا لك براء، ونستمر في قراءة هذه التطورات ونذهب مرة أخرى إلى باريس معك سيدة آن غوتسيلي لنسأل عن الدور الفرنسي المتوقع في المرحلة المقبلة. هي زيارة اقتصادية بامتياز، العناوين الأساسية فيها اقتصادية، ولكن هل تمتلك فرنسا القدرة على دور القيام بدور أوسع، على تعاون ربما أمني بشكل أكبر، تقديم دعم ما، شراكة أمنية معينة مع سوريا؟
6: نعم بكل تأكيد، كما ذكر المراسل أيضا لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار من دون أن يكون هناك تعافي اقتصادي، وهذا ما يقود الإصرار الفرنسي لتأمين الدعم إلى الشعب السوري، وهذا السبب أيضاً خلف هذا الإصرار السوري. يجب أن يكون هناك هذه الشراكة بين الطرفين. بكل تأكيد ليس هناك استقرار بشكل كامل، والوضع الأمني ليس مثالياً، لكن يجب بناء شراكات لتخطي هذه العقبات ولتأمين الدعم للشعب السوري، ولأن نكون إلى جانبهم في هذا الوضع الأمني. بكل تأكيد هناك الجزء الاقتصادي من هذا الدعم، ولكن هناك الجزء الدبلوماسي كما ذكرت مسبقا، وفرنسا لديها دور أساسي في الصعيد الإقليمي. نحن في موقع ضمن الاتحاد الأوروبي، ونحن جهة فاعلة في محاولة تأمين الاستقرار، وهذا يعني أن الدور الدبلوماسي على سبيل المثال فيما يتعلق بالوضع في لبنان أيضا ضمن إطار التفاهم الذي لا يزال يتم التفاوض بشأنه حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وأيضا حرب إسرائيل.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: في هذه المرحلة الحساسة لمحاولة
5: قتل جنود أمريكيين، وكانت الرواية حينها تتحدث عن عنصر أمن كان مشكوك بأمره بتوجهاته، ولكن يعني لم تتخذ الإجراءات سريعا ضده، وبالتالي هل ما حدث في ذلك الوقت يعني انعكس في آلية استقبال المنتسبين، آلية التدقيق الأمني، المتابعة، التنفيذ لشكل يعني من يقومون على هذه المنظومة وينتسبون إليها حديثا؟
4: بشكل أكيد أي حدث أمني يحصل في سوريا ينعكس على أداء وزارة الداخلية. أنا أقول أن كل درس أمني تتلقاه وزارة الداخلية يكون محل اهتمام واضح. اليوم نتكلم في المجال الأمني، في مجال تأهيل الكوادر، في مجال تقييم الكوادر، هناك إجراءات يعني طويلة ومعقدة باتت تستخدم في سوريا لقبول عناصر أمنية. وبنفس الوقت نتكلم اليوم عن تطوير و يعني حتى بعثات لعدد من كوادر وزارة الداخلية لتطوير كوادرها وتأهيل كوادرها والرفع من سويتهم التقنية. تحاول الآن يعني الآن الذي يدخل دمشق يشهد مسألة التطور حتى في مسألة وضع كاميرات مراقبة، لكن إلى الآن هذه الخطوات تحتاج وقتها. يعني نتكلم كمان في إمكانيات محدودة، نتكلم اليوم في بنية تحتية متهالكة، هنالك وقت لابد أن تأخذ وزارة الداخلية حقيقة حتى نقوم. لكن
5: أرجو أن تبقى معي سيد عصمت،
4: تفاعلي أو تنازلي.
5: نعم. أرجو أن تبقى معنا، نذهب مرة أخرى إلى دمشق، ومعنا من هناك مصطفى قحطان، مصطفى مراسل التلفزيون العربي من موقع الانفجار، تفضل قحطان.
6: مرحبا رولا، نحن الآن في موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق. الموقع رولا لا يبتعد سوى 100 متر عن الفورسيزون، وهو الفندق الذي كان الرئيس الفرنسي قد بات ليلته بهذا الفندق. الآن لو التفتنا قليلا لنشاهد الفندق الذي كان به الرئيس الفرنسي. اللافت بالذكر رولا بأن الرئيس الفرنسي كان قد غادر الفندق. بعد مغادرة الفندق ب3 دقائق تم الانفجار بشكل مباشر هنا في هذه المنطقة التي لا تبعد سوى 100 متر عن الفندق الفور سيزون، والذي كان هو المكان الذي بات به الرئيس الفرنسي. حتى الآن رولا لا يوجد أي اتهامات مباشرة يعني حول منفذي هذه العملية. هذا هو موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق، وتبين بأنه عبارة عن عبوات ناسفة. الآن هناك تواجد أمني مكثف في هذه المنطقة، وأيضا وصل وفد من وزارة الداخلية إلى هذه المنطقة أثناء تواجدنا الآن. وأيضا يعني كان هناك منظومة الإسعاف التي قامت بإسعاف المصابين، وصل عدد الإصابات إلى 18 إصابة، وأيضا هناك أنباء عن وفيات لم تؤكد بعد من وزارة الداخلية. ننتظر البيان الرسمي من وزارة الداخلية حول هذا يعني ملابسات هذا الانفجار. أيضا لا يوجد توجد اتهامات مباشرة من قبل وزارة الداخلية حول منفذي ومن يقف خلف هذا الانفجار، إنما كان التوقيت بالتزامن مع خروج موكب الرئيس الفرنسي باتجاه مطار المزة وتم التفجير. الآن نشاهد بقايا هذا الانفجار، وهذا هو وزير الداخلية أنس خطاب الذي وصل إلى هذه المنطقة للوقوف على ملابسات هذا الانفجار. ربما سيكون هناك كلمة للوزير خلال الدقائق القليلة القادمة حول من يقف أو الاتهامات بشكل رسمي لمن يقف أو يستهدف هذه المنطقة. يذكر بأنه هذا الانفجار الثاني خلال الأسبوع خلال أسبوع واحد في مدينة دمشق، وهناك حالة من الهلع والرعب حقيقة بين صفوف المواطنين. حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي يؤكد أن الرئيس الفرنسي كان هو الهدف المباشر، ولم تعلن أي جهة أيضا مسؤوليتها عن التفجيرين. التحقيقات حتى الآن رولا ما تزال مستمرة، لذلك لا يمكن الجزم بدوافع العملية أو الجهة المنفذة في هذه المرحلة. حتى الآن أيضا دلالات التوقيت سياسيا، يعني هذا الانفجار يحمل توقيت التفجير يحمل أهمية كبيرة، لأنه جاء بالتزامن مع أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ التغيير السياسي في أواخر عام 2024. أيضا انعقاد المنتدى الاقتصادي السوري وأيضا بحث الملفات الخاصة بالاستثمارات الفرنسية في سوريا، كل هذه الملفات يعني جاء هذا التفجير في ظل جميع هذه الملفات. ما زلنا ننتظر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول ملابسات هذا الانفجار، من يقف خلف هذا الانفجار، وربما هناك يعني بعض الاتهامات من قبل الحكومة لمن يحاول زعزعة الاستقرار هنا، وأيضا إفشال زيارة الرئيس ماكرون إلى سوريا بعد انتظار وبعد ترحيب كبير من القيادة السورية. أنس خطاب الآن وزير الداخلية يغادر هذا المكان، ربما يقوم بجولة في موقع هذا الموقع، وأيضا ما زالت آثار الانفجار رولا يعني ظاهرة في المحال التجارية. نحن نتحدث عن وسط المدينة قريب من الفورسيزون، وأيضا باتجاه يعني سوق الحميدية في شارع شكري القوتلي، وهذه المنطقة بالعادة تكون مكتظة في هذا الوقت. أيضا الانفجار الأول ثم الانفجار الثاني جاء بعد الانفجار الأول بدقائق قليلة، مما يعني أتاح لسقوط عدد كبير من الإصابات. تجمع الناس بحسب طبعا شهود العيان هنا، الانفجار الأول حصل ثم تجمع الناس ليشاهدوا ماذا حصل، تم الانفجار الثاني ووقع عدد كبير من الإصابات. حتى الآن لا إعلان رسمي عن وفيات، لكن يعني بحسب وزارة الصحة بعض الإصابات كانت حرجة تم نقلها إلى المشافي القريبة. نشاهد الآن آثار هذا الانفجار، ما يدل على قوة هذا الانفجار، وأيضا بعض المحال التجارية التي يعني حطم الزجاج الخارجي لها، وهناك إخلاء لهذه المنطقة بشكل كبير، عدم دخول يعني جميع السيارات إلى هذه المنطقة وإبعاد المدنيين عن هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني كبير من قبل وزارة الداخلية التي وصلت إلى هذه المنطقة وأمنت يعني هذه المنطقة. الآن ما زال وزير الداخلية أنس خطاب في الموقع، ربما خلال الدقائق القليلة القادمة يكون له كلمة حول هذا الانفجار وحول ما حصل وأيضا الجهات ربما المسؤولة عن هذا التفجير.
5: نتابع معك إذن قحطان هذه الصور وهذا البث المباشر من موقع التفجير كما ذكرت، وأيضا نتابع على يسار الشاشة أيضا بث مباشر من قصر الشعب حيث تجري الاجتماعات المقررة مع الرئيس الفرنسي. هناك هذه الزيارة التي لها عنوان أساسي وهو عنوان اقتصادي بامتياز، حيث من المتوقع أن يتم توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية مع سوريا. قحطان، أود أن أسألك يعني عن موضوع المصابين والمستهدفين، خاصة بأنه حتى اللحظة يعني المعلومات أولية تتحدث عن 18 مصاب، ذكرت بأن هناك حالات حرجة قد تكون. أود أن أسألك لأنه يتم التداول الآن عن بعض المعلومات، نريد التأكد منها معك حول طبيعة الإصابات، حول بعض الناس المصابين في هذين الانفجارين؟
6: يعني حتى الآن رولا ما زالت المعلومات شحيحة، خاصة من وزارة الصحة التي أكدت عدد الإصابات، لكن بعض المصادر قالت بأن هناك إصابات حرجة بالفعل تم نقلها إلى المشافي القريبة، وهذا ما حصل في التفجير السابق خلال الأيام السابقة حيث وقع عدد كبير من الإصابات، ثم بدأت يعني تتوارد الأنباء عن الوفيات حتى وصلت إلى 10 وفيات في الانفجار السابق، والآن يعني عدد الإصابات وصل إلى 18 إصابة. هناك بالفعل عدد من الإصابات طبعا بحسب شهود العيان وبحسب أيضا بعض الصور التي التقطت من خلال الجوالات، جوالات المدنيين الذين كانوا في الموقع، يعني تظهر هذه الصور بأن هناك إصابة.
2: راديو الحرية
3: 92.7
7: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية.
2: وفق أولوياتنا الوطنية، معيارنا الأساسي لأي شراكة هو توطين التكنولوجيا وتشغيل الكوادر السورية ونقل المعرفة. إنما نطلبه منكم اليوم هو بناء شراكات حقيقية وعضوية مع القطاع الخاص السوري عبر مجلس الأعمال المشتركين وإدماج الموردين والمقاولين المحليين في سلاسل التوريد الخاصة بكم. والأهم من ذلك، نامل الانتقال اليوم من مذكرات النوايا إلى عقود تنفيذية بجداول زمنية محدودة. أيها السيدات والسادة، إن الشراكة الاستراتيجية التي نؤسس لها اليوم مع فرنسا بدءا من تطوير الموانئ والملاحة الجوية وصولا إلى قطاعات الطاقة والمياه والصحة هي النموذج الذي نريده للعلاقة مع أوروبا ومع العالم بأسره. شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا لا على الشعارات. أرجو لأعمال طاولتكم ومجلس أعمالكم المشترك كل التوفيق لتكون هذه القمة فاتحة لتعاون مستدام يخدم مصالح بلدينا. والكلمة الآن لفخامة الرئيس ماكرون.
3: ميرسي، شكرا فخامة الرئيس على كلمتك القيمة. نعطي الآن الكلام للرئيس إيمانويل ماكرون. ميرسي مونسيور لو بريزيدون، nous invitons à prendre la parole.
4: Merci beaucoup. Merci monsieur le président.
5: شكرا سيد الرئيس.
4: Messieurs les ministres.
5: سادة الوزراء.
4: D'être à vos côtés en cette journée et de pouvoir être là aux côtés d'une délégation d'entreprises françaises considérable. Et aux côtés de vos entreprises et aussi de vous-même.
6: بتواجدنا إلى جانبكم وإلى جانب شركاتكم ومؤسساتكم. بكل تأكيد نحن نعلم أن التحديات التي تواجهها سوريا متعددة، ولكن هناك فرص هائلة بالنسبة لفرنسا، ونحن نرغب بتخطي هذه التحديات. في البداية يجب أن نعيد استقرار الدولة وإعادة البناء وأن نركز على الفرص المتاحة لنا. بالنسبة للشعب السوري، ويجب أن نحفظ الأمن خاصة فيما يتعلق باللاجئين في الخارج ليتمكنوا من العودة إلى دولتهم. وبالنسبة لشركاتنا، هذه فرصة يجب الاستفادة منها للفرص المستقبلية. في هذه المرحلة الأولى بعد إعادة البناء والاستقرار، بكل تأكيد يجب أن نركز على سوريا ودورها الإقليمي، ويجب أن تصبح منصة إقليمية كي تتمكن الاستراتيجيات الأوسع من التطور، وأن يكون هناك سلاسل لوجستية وبناء طرقات في مجال الطاقة ومنشآت في مجال الطاقة، وهذا سوف يخفض المخاطر الموجودة في المنطقة. وهذا ما يحصل حتى الآن، على الرغم من أنه أقل حدة في مضيق هرمز، ولكنه لا يزال قائما. كان يمكن أن يكون هناك طرق بديلة كان يجب التفكير بها منذ عقود، وهذا أمر يجب أن نركز عليه الآن. فهذه سلسلة من الفرص الموجودة لمستثمرين كي يشاركوا في هذه المغامرة حاليا في الفترة القادمة ويتمكنوا من التقدم في هذا الإطار. للنجاح في ذلك يجب أن نزيد ونضاعف من التعاون الاتحاد الأوروبي وفرنسا. هناك تعاون إلى جانبكم، ونحن منذ البداية فتحنا هذا المسار عبر رفع العقوبات، وناقشنا مع شركائنا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الأسابيع القادمة سوف يكون هناك خطوات أساسية تسمح لنا بأن نبدأ بالأعمال التي ذكرتها. أيضا هناك محادثات بين رجال الأعمال، وهذا الاجتماع ضروري اليوم. سوف يكون هناك اجتماعات تالية، وسوف يكون هناك زيارات إضافية
7: وخاصة ضمن مجلس الأعمال، مجلس الأعمال من كلا البلدين، كما تمت اتفاقات اليوم، كما تم الاتفاق عليه اليوم. وسيكون هناك جمعية لجان اقتصادية موسعة ومشتركة كي تعمل ضمن هذا ضمن موضوع إعادة البناء في المنطقة من جهة سوريا ومن جهة بلاد دول الخليجية التي ستكون شريكة ضمن هذه ضمن هذا المنظور. ستكون هناك زيارات لشركاتنا، وسيكون هناك عدة أدوات ستشارك بهذا الموضوع في مجال الطاقة والنقل والتجهيزات اللوجستية. والطاقات الجديدة المتجددة.
4: Et pour ça, on a besoin collectivement de réussir à créer un choc de confiance. Et je vais essayer de dire notre intention.
1: Radio الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
8: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا، وأسعار تصنع الفرق.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحيح ساحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي، المهندس سنتر بيت الماركات العالمية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: من هو متأثر باستقرار الحكم الجديد في سوريا وعمليات إنجاح الانتقال السياسي في سوريا؟ شهدت دمشق قبل أيام قليلة التفجير في القريب من القصر العدلي، ثم اليوم هذه التفجيرات، كلها رسائل بأن هناك حالة استثمار في الإرباك والقلق والفوضى تعمل عليها بعض الأطراف. أستبعد أن تكون داعش، لا يوجد بصمات داعش في هذه التحركات من العبث، سواء في تفجير قصر العدل أو تفجير اليوم قريب من الفور سيزون ووزارة السياحة. والواضح أكثر أن مجموعات من فلول النظام البائد وبعض المتضررين ممن كانوا محسوبين على قسد وهم ليسوا قسد تماما، ممكن حركة الشبيبة الثورية، بعض المجموعات المرتبطة راديكاليا مع حزب العمال الكردستاني، والارتباط الأكبر هو مع الحرس الثوري الإيراني في العراق. أعتقد أن هناك غرف عمليات تدير هذا العبث وهذه الفوضى، تقودها بشكل مباشر مجموعات حزب الله في لبنان والحرس الثوري الإيراني في العراق. لكن في النهاية هي لا تعد أن تكون رسائل وسط استمرار الحكومة السورية في التقدم، هذا التقدم على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني. لكن هناك تباطؤ كبير جدا على المستوى الاقتصادي. اليوم زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق هي جزء من محاولة دمشق لفتح أبواب جديدة على المستوى الاقتصادي. نحن نعلم جميعا أن فرنسا تريد موطئ قدم في الشرق الأوسط، أن فرنسا متأثرة بشكل كبير جدا بتراجع نفوذها السياسي والأمني على مستوى منطقة الشرق الأوسط في لبنان وفي سوريا، وهي تريد موطئ قدم في الشرق الأوسط، وهي تدخل من أسهل الأبواب. الباب الذي تريده دمشق وتحتاجه وهو باب الاستثمارات، باب الأموال، باب تعافي الاقتصاد. بذلك ممكن أن تكون هناك حظوظ مشتركة من قبل الحكومة السورية وفرنسا. أيضا فرنسا لها تحفظات، هي أكثر الدول الغربية لها تحفظات على المرحلة السابقة، عام ونصف من المرحلة الانتقالية، في ملفات كثيرة جدا من المجاهدين الأجانب، منها موضوع إدماج قسد، منها موضوع العلاقة مع إسرائيل، منها موضوع التدخل في لبنان أو الدور السوري في لبنان، من موضوع الحريات ومجلس الشعب والكثير من الملفات ممكن تثيرها فرنسا. نستطيع أن نقول أن الموقف الفرنسي سابقا كان موقفا أقرب إلى السلبية، يضع تحفظات، يضع ملاحظات، قادت فرنسا مسارات لبعض النقاشات والحوارات الداخلية في سوريا، مثل الحوار مع قسد، لكنه لم يستمر ولم ينجح. كان هناك يعني حالة حذر من الحكومة السورية، وكان هناك حكمة من الحكومة السورية أن لا تذهب بعيدا في هذه المسارات ضمن باريس. لكن اليوم فرنسا تفتح صفحة جديدة، على ما يبدو الحكومة السورية تطمئن إلى خفض فرنسا لوتيرة الانتقاد السياسي في مقابل أن يكون لها مشاركة في على مستوى القرار الإقليمي.

0: في منطقة الشرق الأوسط. لذلك اليوم عنوان المجيء من ماكرون من فرنسا إلى سوريا هو العودة إلى منطقة الشرق الأوسط. النفوذ الكبير جدا السياسي الذي كانت تتمتع به فرنسا في لبنان تراجع بشكل كبير جدا بعد إعادة تشكيل الجيش من جديد وقيادة الجيش والحكومة اللبنانية الجديدة بعد مقتل حسن نصر الله وإزاحة حزب الله نسبيا من المشهد اللبناني. لكن هذا التغيير وإن كان إيجابيا على المستوى الإقليمي والدولي، لكنه كان على حساب النفوذ الفرنسي ولصالح طغيان أكبر للدور الأمريكي في لبنان. إذا اليوم فرنسا تشهد حالة تراجع كبير جدا في نفوذها السياسي والأمني على مستوى الشرق الأوسط كله. لبنان حالة معقدة متأزمة لن تخرج منها فرنسا بسهولة.
1: طيب سيد
0: لكن
1: وائل،
0: اليوم هناك باب
1: أنت تقارن
0: اسمه سوريا.
1: طيب أنت تقارن بين النفوذ الفرنسي في لبنان وتراجعه في هذا التوقيت وبين محاولة فرنسا لتعزيز نفوذها في سوريا، لكن قبل أن أتابع في تفاصيل هذه النقطة تحديدا أذهب إلى عمر الشيخ مراسلنا في دمشق لنتابع معك عمر وهو موجود في قصر الشعب، نتابع معك أبرز ما جاء في كلمة الرئيسين السوري والفرنسي والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها. عمر ليس جاهزا معنا، أعود إليك سيد وائل، نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، هل تنجح فرنسا في تعزيز وجودها ونفوذها في سوريا في ظل كل هذه المعطيات وتعاظم النفوذ الأمريكي في المنطقة؟
0: نعم، ليس هناك ضمانات للنجاح لأن أيضا العراقيل كثيرة جدا، واليوم الرئيس الفرنسي تحدث عنها من قصر الشعب في دمشق، هو تحدث عن أن هناك تحديات كبيرة في سوريا، أن هناك عراقيل، لكن هناك أيضا سعي لمساعدة الحكومة السورية ولمشاركة مع الحكومة السورية في تجاوز هذه العراقيل. العراقيل ليست أمنية بطبيعة الحال وإنما عراقيل سياسية بين الجانبين. سابقا كان هناك فرصة لفرنسا لأن يكون لها حضور قوي وجيد في المشهد السوري مع قسد وشروط قسد التي كانت تضعها والمسارات التي كانت تفرضها قسد، لكن الضغط الأمريكي الكبير جدا الذي أدى في النهاية إلى إدماج قسد بشكل كامل مع الحكومة السورية فوت على فرنسا هذه الفرصة. تذكرين أن مسار حوار سوري سوري ما بين الحكومة السورية وقسد كانت تريد أن تقيمه باريس، في تقيمه فرنسا في باريس. الحكومة السورية كانت حذرة، لم تسر في مسار تدويل قضية محلية داخلية، لذلك أيضا الضغط الأمريكي كان مساهما إلى جانب الحذر السوري في إنهاء هذه الفرصة أمام فرنسا لأن تكون حاضرة وبقوة في المشهد السوري. لا تهتم فرنسا بالحضور في المشهد السوري تحديدا وإنما في مشهد إقليمي في مشهد المنطقة عبر وجودها في لبنان الذي يتراجع لصالح ترامب وإدارة ترامب، وهناك تعنت إسرائيلي، وأمام أيضا فرص ضائعة كانت في سوريا الآن تحاول تعويضها. كيف تعوضها؟ الباب الأسهل والدخول المرن إلى سوريا عبر حاجة الحكومة السورية الملحة إلى الاستثمار إلى المال الأجنبي. لا ننكر أنه اليوم الحالة المعيشية في سوريا حالة صعبة جدا، ربما نجحت الحكومة السورية في الكثير من الملفات، أهمها النجاح في الملف الأمني.
1: سيد وائل، بالنسبة لموضوع الاستثمار تحديدا، حسب التقارير الشركات الفرنسية ما زالت حذرة في الدخول إلى الأسواق السورية، وبالتالي ما يجري حاليا من هذه التفجيرات التي نشهدها بين الحين والآخر أو أي تحد أمني أمام الحكومة السورية لاحتواء هذا الخطر الذي يمكن أن يتفاقم مع الوقت.
0: تماما هناك رسائل من هذه التفجيرات صريحة ومباشرة أن الوضع في سوريا لم يستقر بعد، فأيها الشركات الفرنسية لا تأتوا، وأيها المال الاستثماري الخارجي جميعا احذر، الوضع في سوريا غير مستقر. والتفجيرات تتم بعبوات ناسفة بسيطة التصنيع سهلة التصنيع، فقط المراد منها إيصال رسائل. طبعا الرسائل تكون أكثر وضوحا وتأثيرا إذا كان في ضحايا. للأسف الرسالة هذه واضحة ممن يريد الاستثمار عبثا في الملف السوري، إيران ومجموعات مرتبطة بإيران ما تزال في الدول الإقليمية المحيطة، نتكلم عن حزب الله ووجوده في لبنان، نتكلم عن الحرس الثوري الإيراني ووجوده

0: العراق بشكل مباشر أو الحشد الشعبي العراقي. تضافرهم أيضا مع فلول النظام البائد، مع مجموعات كانت موالية لقسد أو ضمن قسد وخرجت وهي مرتبطة اليوم بالحرس الثوري الإيراني أكثر من ارتباطها بقيادة قسد. على فكرة قيادة قسد اليوم، القيادة التقليدية لقسد، منسجمة بشكل كامل مع الحكومة السورية في ملفات مكافحة الإرهاب
1: نعم
0: والملفات الأمنية عموما، وإن كان في خلاف سياسي. مجموعات الخارجة عن سلطة الدولة في السويداء حتى وإن كان الجغرافيا لا تساعدها، لكن هي أيضا جزء من هذا المشروع اللي هو العبث والاستثمار في العبث في المشهد الأمني. لا ننكر أن الحكومة السورية اليوم أهم ملف أنجزت فيه عبر سنة ونص هو الملف الأمني، لكن مع ذلك
1: نعم.
0: إيجاد مثل هذا الخرق
1: سيد
0: وائل في بسيطة
1: لي
0: التصنيع
1: سأبقى معنا نعم سنتابع
0: نعم.
1: معك هذا النقاش. نذهب الآن إلى السيد حسن الدغيم عضو مجلس الشعب السوري من دمشق. سيد حسن أهلا بك معنا. أولا ما أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى دمشق وهو أول رئيس غربي يقوم بهذه الزيارة في هذا التوقيت؟
2: تحية لك وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين، والحمد لله على سلامة أهلنا ونتمنى الشفاء للجرحى. الحقيقة يعني هذه الزيارة فعلا مهمة جدا، ودائما خير الأمور في بواكيرها. يعني هذه الزيارة المبكرة، وكما قال فخامة الرئيس الشرعي اليوم، من يأتي مبكرا يربح مبكرا. وفعلا العلاقات التاريخية سواء بين فرنسا وسوريا يعني علاقات طويلة الأمد، ومع بدايات التحرير ساهمت فرنسا في رفع العقوبات عن سوريا، رفعتها هي ذاتها كدولة فرنسية وساهمت بالكلام مع الولايات المتحدة. كانت الدبلوماسية الفرنسية حاضرة مباشرة بعد التحرير في دمشق، وأيضا الاستثمار الفرنسي في ميناء اللاذقية والساحل السوري، واليوم هناك توسع يعني في الاستثمار بالنسبة للشركات الفرنسية، وإصرار الرئيس ماكرون يعني وتعبيره مباشرة عن استمرار زيارته وما لقيه من الشعب السوري، وتعبيره الآن أنه لن يستطيع أحد أن يوقف طموح السوريات والسوريين في أن يعيشوا في بلد آمن وتعددي وحر. هذه كلها مؤشرات إيجابية جدا على عمق العلاقة أولا السورية الفرنسية، والأمر الثاني هي رسالة أيضا للدول الأوروبية الأخرى تتحلى بمزيد من الشجاعة والانفتاح والاستثمار في سوريا.
1: نعم، وزارة الداخلية قالت إن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث الذي وقع اليوم وتحديد هوية المتورطين. كيف تتابعون ما جرى اليوم في العاصمة السورية دمشق؟ وهل هناك جهات معينة لها مصلحة في تأجيج الوضع الأمني وعدم الاستقرار في سوريا في أيضا في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سوريا؟
2: والله من خبرتنا يعني التي تراكمت في الميدان منذ سنوات طويلة، يعني تشير هذه التفجيرات إلى أن وراءها قوم مفلسون محبطون يائسون، يعني قنابل بداية
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. إن لدغيم عضو مجلس الشعب السوري من دمشق، شكرا جزيلا له. ونذهب إلى دمشق مع مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. خالد، نتابع معك مجريات هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، وما المتوقع منها؟
3: نعم ريما، بداية لنعرج قليلا على أهم التصريحات التي صدرت عن الرئيسين السوري والفرنسي، حيث قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تعمل بجد على جذب الاستثمارات بشكل فعلي. دعا من هذا الاجتماع شركات الاستثمار العالمية للدخول إلى سوريا والمساهمة بإعادة الإعمار. أيضا تحدث عن إعادة تأهيل سوريا لتكون طريقا وشريانا رئيسيا ورابطة للمنطقة ومنطقة الشرق الأوسط. أيضا تحدث عن الشراكة مع فرنسا في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار وأيضا إعادة تأهيل البنية التحتية. أيضا تحدث على تأهيل قطاع الطيران لتكون سوريا مجهزة وأيضا لعمليات الاستثمار المقبلة. أيضا أثنى على العلاقات السورية الفرنسية، ووجه كما ذكرت قبل قليل دعوات لكل شركات الاستثمار الراغبة بالاستثمار في سوريا، وأن عمليات الاستثمار ستكون بناء على الكفاءة وليست كفاءة مؤسسية وليست بناء على أي محسوبيات أو واسطات. أيضا الرئيس الفرنسي أكد على أهمية العلاقات مع سوريا، أكد تأسيس وتشكيل لجان للمباحثات لاختصاصات إعادة الإعمار والاقتصاد أيضا في سوريا. أيضا قال أن فرنسا مهتمة بالاستثمار في سوريا ومساعدة سوريا. أيضا أكد على العلاقات التاريخية والعلاقات الوثيقة بين سوريا وفرنسا. المأمول ريما من هذا الاجتماع هو دخول فرنسا بشكل واضح في الاستثمارات السورية، خصوصا مع تصريح رئيس سوريا أحمد الشرع يوم البارحة حول شراء 8 طائرات من نوع إيرباص لسوريا. سوريا تمتلك الآن فقط ما يقارب 5 طائرات فقط، هذا هو زيادة كبيرة في الأسطول الجوي السوري. أيضا من ضمن هذه الزيارة تسعى سوريا إلى توسيع نطاق العلاقات مع الدول الأوروبية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هو أول رئيس يزور، لكن سوريا كانت تسعى عبر هذه الزيارة باستقطاب وجذب أيضا الرؤساء الأوروبيين إلى سوريا للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار. تنظر سوريا بحسب تصريحات كثيرة إلى الجانب الأوروبي أنه شريك، قد يكون شريك مناسب وملائم في عمليات إعادة الإعمار في سوريا وإعادة تأهيل البنى التحتية، وأن سوريا هي مكان مناسب أيضا لهذه الشركات، مكان استثماري ملائم ومناسب، وأن الحكومة السورية تعمل على تهيئة الأرضية وتهيئة الفرص في سوريا لإعادة النهوض بجميع القطاعات، خصوصا القطاعات الاقتصادية والقطاعات السياحية وقطاعات أيضا البناء وإعادة الإعمار. أيضا تسعى سوريا عبر هذه الشراكات أو أيضا فرنسا عبر هذه الشراكات إلى الدخول بشكل واضح وشكل كبير في على الأراضي السورية. هنالك أيضا حديث عن التعاون على صعيد البنوك، قطاعات البنوك، وأيضا كان هنالك حديث من قبل الحكومة السورية أن فرنسا كانت شريكا واضحا في عملية إزالة العقوبات عن سوريا. تأتي كل هذه العمليات وكل هذه التصريحات وأيضا الاجتماعات في إطار عملية إعادة دمج الدولة السورية في المجتمع الدولي بعد القطيعة الكبيرة التي حصلت ما بين سوريا وأيضا الدول الأوروبية والدول الغربية. وعلى الرغم ريما من الانفجار الذي حصل، إلا أن الأجندة مستمرة. الآن بدأت مباحثات الطاولة المستديرة، وأيضا سيكون هنالك بيان ختامي وأيضا توقيع العدد من الاتفاقيات في قصر الشعب عقب هذه الاجتماعات بين الشركات الفرنسية وأيضا الحكومة الفرنسية والحكومة السورية ووزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
2: نعم، شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي من دمشق. وعودة إلى السيد وائل علوان. سيد وائل، إلى أي مدى هذه الزيارة وما يمكن أن ينتج عنها سيعزز دور سوريا في المنطقة من المستويين أو على المستويين الاستراتيجي والسياسي؟
4: نعم، هناك فرصة كبيرة جدا اليوم أمام الحكومة السورية. الحكومة السورية لديها مشكلة على مستوى المآسي الاقتصادية، التباطؤ والتأخر في التعافي الاقتصادي، المشكلة المعيشية التي يعانيها المجتمع. لذلك اليوم الباب الكبير جدا الذي تدخل منه فرنسا والذي تستقبله الحكومة السورية بشغف هو باب الشراكة الاقتصادية. الشراكة الاقتصادية ستنجح مع وجود العقبات الكثيرة ربما والعراقيل أو التحديات إذا كانت الحكومة السورية قوية ومتماسكة. حكومة سورية قوية تستطيع أن تقيم توازنا ما بين الأدوار الإقليمية المختلفة والاستثمارات المختلفة. مختلفة. لا ننسى أن سوريا اليوم مثلا فيها تعاقد أو ربما رغبة في التعاقد كبيرة جدا من قبل دول الخليج، من قبل تركيا واليوم فرنسا، وسابقا هناك حديث كبير جدا عن التحديات الداخلية التي تعانيها سوريا. سوريا بحكومة قوية قادرة على ضبط الأمن، على ضبط المشهد الأمني، على تقديم رؤية شفافة للاستثمار. اليوم مع تشكيل مجلس الشعب والتئامه بشكل كامل، يجب أن يكون هناك قانون استثمار مستدام، يجب أن يكون هناك تشجيع كبير جدا لجميع المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السورية، الراغبين بالفعل في أن يكون هناك انفتاح وشراكة على المستوى الإقليمي مع الحكومة السورية.
2: انفتاح طبعا يعني إقليمي وكذلك أوروبي، وهذا ما يبدو واضحا اليوم، ولكن كيف ستعمل الحكومة السورية على تحقيق التوازن في العلاقات بين الولايات المتحدة والتي ستعد طبعا شريكا أساسيا في المرحلة المقبلة، وبين الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي؟
4: لذلك أنا أركز على أن حكومة سورية قوية ومتماسكة وليس لديها مشكلات داخلية على المستوى التشريعي، على مستوى السلطات، وعدم وجود مثلا إشكالات داخلية ضمن السلطات الثلاث. نحن نتكلم اليوم عن فرص كبيرة جدا على المستوى السوري، مع تعقيدات أمنية، مع تعقيدات سياسية، ومع شركاء محتملين لكنهم متنافسين. عندما نتكلم عن دول الخليج العربي، عندما نتكلم عن تركيا، نتكلم عن فرنسا، نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعلم أنها اليوم في مشهد من ربما التنافس أو السجال، وإن كان على مستوى دبلوماسي
0: الحرية. قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: يسعد أوقاتكم متابعينا ومستمعينا الكرام، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر عبر أثير إذاعة منبر الحرية على موج 92.7 FM. طبعا حلقتنا اليوم عبارة عن كتير تساؤلات وقصص كتير مهمة، خاصة في شارع في مدينة الخليل. عن الحفريات والخدمات والأمور اللي صارت تعطل حياتنا بشكل يومي. طبعاً مستمعينا، في حفرة كانت موجودة من سنين بوسط مدينة الخليل وبالصدفة اتحولت لمأساة.
1: والسؤال شو صار؟ السؤال ليش ظلت موجودة لهالوقت؟
2: وقبل ما نحكم على حدا لازم نسأل مين المسؤول فعلياً عن هيك ملف.
0: طبعاً مستمعينا، معنا الآن مباشرة عبر الهواء رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري. أهلاً فيك معنا في حلقة برنامج خط أحمر.
3: يسعد مساك ومسا كل الإخوة المستمعين.
0: يسعد مساك ونتشكرك على قبول استضافتنا إليك لليوم.
3: شكراً شكراً.
0: طبعاً اليوم عم بنناقش واقع الشوارع داخل المدينة، الحفريات المفتوحة، واقع الخدمات وما يتم تداوله حول خطط البلدية لتحسين البنية التحتية. وخلينا نبلش معك حضرتك في سؤالنا الأول. طبعاً إحنا حسب الأخبار المتداولة حول زيارتكم لفخامة الرئيس محمود عباس، وخلال اللقاء طبعاً تم الحديث عن دعم بلدية الخليل والتحديات التي تواجه المدينة خاصة في ظل الظروف الحالية. طبعاً حابين تحكي لنا إيش أبرز الرسائل أو الوعود اللي خرجتم فيها من هذا اللقاء؟
3: لا أختي، يعني إحنا عندنا سلسلة لقاءات كانت خلال الفترة السابقة.
0: نعم.
3: سواء كانت داخلية أو خارج الوطن، لها علاقة ببلدية الخليل ومدينة الخليل وما يحصل في الخليل من الاستيطان والمستوطنين وحكومة الإرهاب التي تتوسع بشكل يومي والتي تستولي على صلاحيات البلدية، هذه من جهة. وجهة أخرى الأمور الحياتية والبنى التحتية الخاصة للمواطنين وكيفية تطوير البلد. فبالتالي أيضا عندما الجلوس كنا بضيافة السيد الرئيس، تحدثنا بشكل واضح عن كل المعاناة سواء كانت السياسية أو الخدماتية. الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية ليس بأحسن أحواله بسبب القرصنة الاحتلال وحكومة الاحتلال لأموال المقاصة، ولكن كان هناك توجيه من السيد الرئيس لعدد من الوزراء وعدد من المستشارين من أجل أن يكونوا بجانب بلدية الخليل ومساعدة بلدية الخليل. يعني راح نستمر بزياراتنا، راح نستمر بلقاءاتنا، راح نحاول جاهدين من أجل النهوض. بلدية الخليل تعاني ماليا، عليها ديون بشكل كبير جدا، ولكن يعني بالعمل الدؤوب وبالعمل المستمر نستطيع بالخروج من هاي الإشكالية، وأن نستطيع أن نبني وأن نستطيع أن ننفذ بعض المشاريع المهمة. وإن شاء الله يعني خلال الأسابيع القادمة سنبدأ بتأهيل بعض المشاريع التي تخدم المواطنين في أنحاء مختلفة من المدينة.
0: إن شاء الله جهودكم مباركة سيادتك. هل يوجد حاليا حصر واضح ومحدد لكل مواقع الحفريات المفتوحة داخل مدينة الخليل؟ وليش بعض هاي المواقع بتظل لفترات طويلة بدون تأهيل نهائي أو إغلاق كامل؟
3: يعني خلينا نحكي، احنا كمجلس بلدي لنا تقريبا شهر ونص لشهرين مستلمين اعمالنا في بلدية الخليل. طلبنا بشكل واضح الحفريات اللي موجودة اللي تم عملها خلال السنوات الماضية. واضح ان الحفريات اما كان العمل فيها او تم العمل فيها وبعد هيك كان هناك اشكاليات على الملكيات وكان هناك قرارات محاكم بإيقاف العمل، أو أن صاحب القطاع الأراضي قام بالحفر ولم يقوم بأعمال البناء بسبب أسباب أخرى لها علاقة تكون مالية. فبالتالي اليوم في هناك قرارات، اليوم طمينا أحد الحفر هذه، المحافظة قبل أيام طموا حفرة أخرى، عمالنا بنتعامل مع كل الحفر الموجودة من أجل التواصل ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين. واليوم كمان عندنا إجراءات جديدة للشخص اللي بده يحفر، يعني ما بينفع الحفر إنه والله أنا معي شوية فلوس أو إنه أنا مش حاصل على التراخيص اللازمة وأقوم بالحفر وبعد هيك يتضح إنه هناك إشكاليات على الملكية، أو يتضح والله عندك إنك فيش عندك قدرة مالية، عندك قدرة بخط تحفر وترخيها ويصير أولاد الناس معرضين للخطر وبعدين بس أحوش لي كمان شوية مصاري أكمل بنا. هذا الموضوع يجب ضبطه، ويجب على المواطنين كمان هم يتحملون. لما بنطلب أن يكون حاصل على الترخيص وياخد إذن صب قبل ما يبلش بأي شيء جوا قطعة الأرض، نعم هاي صلاحيات بلدية وهذا القانون أعطاها للبلدية إنه أي مواطن بده يحفر بأي قطعة أرض مهما كان هذا الحفر هو بحاجة للتوجه للبلدية من أجل أخذ موافقة تسمى إذن حفر. نعم. هذا راح يتم تفعيله حتى يتم الحفاظ على المواطنين للحفريات الجديدة. الحفريات السابقة عمالنا بنحصي فيها، بنرتب فيها، بنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة باتجاه ملاكها وأصحابها.
1: هل تعتمد البلدية حالياً على آلية استباقية لرصد المخاطر في الشوارع، أم أن التدخل يتم غالباً بعد البلاغات أو وقوع الحوادث؟
3: يعني السؤال مش عارف، يعني بنحكي بعموميات في هذا الموضوع. يعني انت بتعرف الوضع الموجود فيه، يعني كمجلس بلدي جديد بنحاول نتعامل مع كل الشكاوي، بنحاول نتعامل مع كل الظروف، بنحاول نأسس اسم بشكل صحيح. بنعرف انه الحمل كبير جدا، ولكن يعني لدينا القدرة على العمل بشكل جيد. اليوم في عنا وحدة شكاوي تتقبل الشكاوي، اليوم عنا على التطبيق البلدية وموقع البلدية تم تحديثه بشكل كبير جدا. ايضا اليوم بنحاول او عملنا التطبيق، كل خدمات البلدية وكل الشكاوي تقدم الكترونيا من خلال الموبايل او التلفون الخاص بالمواطن. اليوم بلدية الخليل يعني خلال الفترة، خلال يومين اعلنا عن هذا التطبيق، هي البلدية الاولى التي اصبحت تدار من خلال الموبايل، أو يستطيع المواطن تقديم كافة الخدمات من خلال الموبايل. أيضا الشكاوي في بعض الشوارع، يعني حسب الشكاوي اللي بتصدر إننا نتعامل معها، وفي بعض في بعض الأمور لا، نتعامل معها من خلال أقسامنا بشكل مباشر بدون حاجة إلى شكاوي من المواطنين.
2: كيف تقيمون واقع خدمات المياه والكهرباء حاليا داخل المدينة، وما صحة ما يتم تداوله حول وجود تسهيلات أو تنظيم لملفات الديون للمواطنين؟
3: التسهيلات المواطنين احنا جاهزين فيها، يعني كمان البلدية عليها ديون ولها ديون عند المواطنين. كمان المواطن لازم يشعر بانه هاي الاموال اللي البلدية عنده لازم يدفعها ولازم يسددها، لانه اليوم لما حضرتك يكون عليك مثلا 1000 شيكل وتجي تسدديهم للبلدية، البلدية بتستخدم هاي الفلوس من اجل تعبيد شارع، تمديد خط مي. انا بحكي على 1000 شيكل، انا بحكي على المبالغ الموجودة عند المواطنين. يعني انا لما بجمع الاموال للديون اللي عند المواطنين وبحصلهم، ما راح احطهم في البنك، انا بشغل فيهم شارع، بعبد فيهم ملعب مدرسة، ببني مدرسة، اسوي حديقة، بمد خط مي، بمد خط صرف صحي. فبالتالي مطلوب منا جميعا انه تكون عندنا مسؤولية مجتمعية تجاه البلدية تسديدها، وجاهزين لعمليات تسهيلات التقسيط بتسديد الديون. وهذا الأمر أنا أتمنى أن يكون هناك يعني عند المواطنين باتجاه البلدية، وأنهم يسددوا ما عليهم حتى تستطيع البلدية تقديم لهم أفضل الخدمات إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. ما هي أبرز أولويات بلدية الخليل حسب أعمالكم اليومية في الوقت الحالي في ملف البنية التحتية تحديدا، وإيش هي المشاريع اللي ممكن
3: أنه يعني أنت حكيت بثلاث شغلات. السؤال السابق كان في موضوع المياه والكهرباء. موضوع المياه بعتقد انه هذا الصيف افضل كثير مما كان عليه خلال السنتين او الثلاثه الماضيه. صحيح. في موضوع المياه اليوم احنا الدور بيصل عندنا تقريبا 24 يوم 25 يوم، بعض المناطق وصل 30 يوم، مقارنه في الاعوام السابقه اللي وصل 3 اشهر 90 يوم و95 يوم. لا، في تقدم. اليوم احنا قبل شهر وتقريبا بعد استلامنا وقعنا، ضغطنا، جلسنا مع وزير المياه، صرنا نحصل على 25 الف كوب مياه يوميا. كنا سابقا تحصل بلدية الخليل على 10,000 كوب، يعني تقريبا ضعف ونص. اليوم في استقرار في موضوع المي نوعا ما، ما انحلت المشكلة بشكل كامل، ولكن أهون مما كانت عليه. وإن شاء الله خلال السنة القادمة وبعد القادمة نحاول جاهدين على إنهاء الملف بشكل كامل. ولكن اليوم موضوع المياه أفضل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية. موضوع الكهرباء عمالنا بنشتغل جاهدين، ضخينا أموال بشكل كبير جدا من أجل إنجاز بعض المشاريع. نتأمل قبل قدوم شهر الشتاء، يعني قبل شهر 11، نستطيع أن ننهي بعض المشاريع حتى نستقبل الفصل الشتاء القادم بدون انقطاعات التيار الكهربائي. حتى هذه اللحظة العمل شغال، هناك بعض المقاولين بيشتغلوا على مدار ال 24 ساعة، هناك بعض العمل بيتم بشكل كبير جدا، طواقم الكهرباء تشغل بشكل كبير جدا. الخطة الموجودة لدي وموجودة على المكتب انه ان شاء الله راح نستقبل فصل الشتاء بدون اشكاليات، الا اذا بيحصل اي اشكالية تانية. امبارح كنا مجتمعين مع بعض الفنيين، واضح انه بحاجة لعمل كبير حتى وعمل مضاعف حتى ما يكون عندنا مشكلة كهرباء في الشتاء القادم. احنا عمالنا شغالين على هذا الموضوع، متابعين لهذا الموضوع، في عمل بالليل وبنهار حتى يتم إنجازه قبل قدوم فصل الشتاء القادم إن شاء الله.
0: شكرا لك.
3: بالنسبة للمشاريع والأولويات، هناك مشاريع كثيرة، هناك أولويات كثيرة، هناك لها علاقة بالمرافق العامة، بالحدائق، لها علاقة بالطرق وتعبية الطرق، اللي راح ننطلق بتعبية أكثر من 15 شارع إن شاء الله خلال الثلاث أشهر القادمة، لها علاقة بتأهيل المياه وشبكات المياه، لها علاقة بشبكات الصرف الصحي والمنطقة الغربية وعدم وجود فيها. في هناك كثير يعني احتياجات لمدينة الخليل. الوضع الحالي يعني أنا بحكي لك مجلس بلدي بنعمل بشكل كبير جدا، ولكن احنا كمان جايين بفترة صعبة، الوضع المالي للمواطنين صعب، الوضع صحيح. المالي والاقتصادي للحكومة صعب، حتى الوضع السياسي وما يحيط فينا في العالم كله مش بأحسن أحواله، ولكن بنعمل جاهدين عمالنا بنشتغل بشكل مستمر من أجل إنجاز ما يمكن إنجازه خلال الفترة القادمة.
0: نعم، جهود كبيرة ومباركة من حضرتكم. طبعا كان معنا المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، بنتشكرك على كل هذه التوضيحات اللي قدمت لنا إياها. طبعا مستمعينا أكيد هذا الملف رح يضل مفتوح عندنا، ورح نتابع مع الناس على أرض الواقع هل فعلا رح نشوف تغيير ولا رح نضل بنفس الدائرة. نتشكر ضيفنا مرة أخرى وبننتقل الآن إلى فاصل إعلاني.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه لكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
8: لويا لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: مرحب فيكم مستمعينا مرة أخرى ورجعنا لكم في حلقتنا. طبعا احنا موضوعنا الاساسي اليوم على الحادثة اللي صارت خلف دوار ابن رشد، وبحسب ما تم تداوله سكان المنطقة انه الطفل وقع بحفرة مياه عميقة خلف الدوار. طبعا نبلش من عندك شاهد.
1: طبعا يلي وصلني انه الحفرة قديمة ناتجة عن حفريات سابقة، ويقال انها تحولت لمستنقع مع مية الشتاء والمطر.
0: طب ريهام، اول سؤال بيخطر ببالك في هذا الموضوع
2: انه كيف حفرة بهاي الخطورة بتضل بمكان حيوي بلا ما حدا يلاحظها او يبلغ عنها؟
0: سؤال منطقي، وهذا هو خيط حلقتنا. يعني الحفرة مع وقت الشتاء، يا شاهد احكي لنا شوي عنها كيف بتكون.
1: طبعا الحفرة مع الوقت والشتاء والمطر بتتحول لمستنقع مخفي، والعشب بيلف حواليها لدرجة انها ما بتبين من بعيد.
0: صحيح، وهي كانت النقطة الموجودة الأساسية والخطر الموجود، انه حتى الطفل كأنه ما كان منتبه انها مستنقع للمياه. يعني الخطر ما ظهر فجأة، هو تراكم بهدوء لسنين عديدة. صحيح.
2: بالضبط، وهذا اللي بيضايق، يعني معناها ما في مسح دوري لمواقع الحفريات القديمة بالمدينة.
0: طب شهد، في جواب على السؤال اللي طرحته ريهام؟
1: الصراحة ما في بروتوكول معلن واضح للمواطن بخصوص هيك مسح، وهي ثغرة حقيقية لازم تتعالج.
0: الحادث كان عبارة عن صدمة وصراحة مأساة، ورح يتم وتم تفادي الأسوأ مع إغلاق وطم هاي الحفرة وتدخل سريع بعد طبعا المأساة اللي صارت. وبعدها البلدية زي ما حكينا قامت بطم الحفرة خلال ساعات بعد وقوعها.
2: وهذا اللي بيطرح السؤال، ليش هاي السرعة ما كانت موجودة قبل وقوع الحادثة؟
1: طبعا واقعيا البلدية بتشتغل بموارد محدودة جدا. صحيح. وأولويات الاستجابة بتتغير لما يصير حدث بهالحجم.
0: هذا معناه انه الاستجابة السريعة ممكنة اصلا، بس بتحتاج صدمة مع الأسف عشان تتفعل، وهذا الاشي مقلق جدا
1: مع الأسف، وهاي نقطة لازم نعترف فيها كثغرة مش نبررها.
0: وقبل ما ننتقل للمسؤولية والإهمال ننتقل إلى دقات الساعة.
3: راديو الحرية 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
2: لازم يكون في جهة واحدة واضحة ومسؤولة عن متابعة كل موقع وحفريات بالمدينة.
0: شاهد، هل هذا الإشي واقعي ولا الموضوع موزع بطبيعته بين الجهات؟
1: طبعا واقعيا موزع، البلدية هي المظلة، بس التنفيذ الفعلي ممكن يكون بيد مقاول أو شركات 100%. خدمات.
2: وهذه بالضبط المشكلة، تعدد الجهات بسهل تمرير المسؤولية من واحد للتاني.
0: وبغض النظر مين المسؤول أو مين المفروض يحاسب لو صار تقصير، في جهة رقابية واضحة؟
1: هاي هي بالضبط النقطة الغامضة يلي محتاجة توضيح من البلدية نفسها، ووضحناها. طبعا دوار ابن رشد مش الحالة الوحيدة، لأنه في مواقع تانية فيها حفريات قديمة أو مشاريع متوقفة بسبب ظروف تمويلية.
0: وحسب ما حكى رئيس البلدية أنه عم يتم إحصاء هاي الحفريات الموجودة أو الممكن تسبب خطر على المواطنين. وخلونا نكون منصفين للحظة، في معلومة موثقة أنه تم تمويل مشاريع كتير بالخليل بتأثر بعد تقليص دعم الـ USAID بعد الحرب الموجودة طبعا على غزة.
2: وهذا سياق مهم فعلا، بس بيبقى في حد أدنى من الإجراءات المفروضة تصير بغض النظر عن التمويل، زي أنه نضيف سياج أو لافتة تحذير، وهذا ما بيكلف كثير.
0: طب هذا التمويل عذر مقبول لغياب لافتة تحذير بسيطة؟
1: لا، هاي فعلا مش مسألة تمويل، هاي مسألة إجراء إداري بسيط ممكن يصير بأي وقت.
2: والأرصفة بمناطق كثير إما متهالكة أو مش مكتملة، والمشاة بيضطروا ينزلوا على الشارع العام،
1: وضعف الإنارة الليلية بيزيد المخاطر خصوصا بالشوارع البعيدة عن المركز.
0: وفي فئة منسية تماما بهالنقاش وهم ذوي الإعاقة البصرية والحركية. ريحان، من وجهة نظرك هل هاي الفئة أخذت اهتمام كافي بتصميم الشوارع عنا؟
2: أبداً، وهاي نقطة لازم تنحط بأولوية المشاريع الجديدة مش تفصيلة ثانوية.
0: صح. طب من عندك يا شهد، هل في خطة معلنة لمعايير وصول شامل بمشاريع البلدية؟
1: لحد هاي اللحظة لا يوجد معيار معلن واضح بهالخصوص، وهاي المشكلة أكيد لازم تنحل.
0: طبعاً كل أجوبة الناس كانت سواء على السوشيال ميديا أو في الشوارع إنه هل لو بنقدر نحل مشكلة واحدة بالمدينة بضغط زر، شو رح نختار؟ هل الشوارع أو الحفريات أو حتى الإضاءة؟ في كتير أمور وبدها حل مع الأسف.
1: في واحدة حكت لنا الإنارة، بس أنا وبنتي نمشي وقت المغرب أو بالليل.
2: وفي شب حكالنا الحفر، أنا مليت أصلح كوشوكات.
0: معهم حق صراحة. وخلونا نرجع للجد بس بابتسامة صغيرة، ونبلش من عندك يا شهد في أزمة المياه والأرقام الحقيقية فيها.
1: خلوني أعطيكم رقم دقيق. المدينة محتاجة بما لا يقل عن 40,000 كوب مياه يوميا، بس اللي بيوصل فعليا بالصيف بين 11,000 و12,000 كوب، وأحيانا بينزل ل 8,000 بس.
0: وحسب حديث رئيس البلدية أنه في تحسن كتير على موضوع المياه والكهرباء الموجود. صحيح. في المدينة، بس برضو في فجوة ضخمة في الأرقام اللي حكيتيها. نرجع لعندك ريهام، مين المسؤول عن الفجوة برأيك؟
2: سلطة المياه بتحكي التوزيع بمعايير واضحة والمشكلة بإدارة البلدية، والبلدية بتحكي المشكلة نقص عام بالكميات الواردة. بصراحة كل طرف بيرمي المشكلة على التاني.
0: بس مع هيك البلدية الجديدة تحديدا عم بتحاول تلاقي حل بكل الظروف لحل مشكلة المياه. صحيح. ومين المفروض يحسم هالخلاف؟ لازم يكون في جهة تحكيم أو تدقيق مستقلة.
1: فعلا غياب هيك جهة مستقلة هو جزء من المشكلة.
2: أما بالنسبة للكهرباء الصورة أحسن بشوي. كهرباء الخليل فعليا بتصدر ترتيب استمراري للخدمات الكهربائية على مستوى الوطن،
0: وهذا الإشي لازم ننصف فيه شوي.
1: بس برضو في انقطاعات مبرمجة ومناقصات مستمرة لتطوير الشبكة، يعني الشغل مستمر بس الاحتياجات أكبر من الإنجاد لحد هاي اللحظة.
0: صحيح يا شهد. الآن على مشاريع البلدية الأرقام والميزانيات، ونحكي بالأرقام شوي. البلدية بتصرف من موازنتها 8.5 مليون شيكل بالإضافة ل 6.6 مليون شيكل دعم خارجي، طبعا على المشاريع الشوارع والصرف الصحي والمياه مع بعض كلهم،
1: يعني حوالي 15 مليون شيكل بالسنة لثلاث ملفات أساسية بمدينة فيها 300 ألف نسمة.
0: ريهام، هل هذا رقم كافي أصلا، ولا إحنا بنحكي عن عجز بنيوي مش مجرد سوء إدارة؟
2: بصراحة هذا رقم بسيط جدا مقارنة بحجم الاحتياجات، بس هذا ما بيعفي البلدية من ترتيب أولوياتها بالمبلغ المتاح.
0: طبعاً
1: وجزء من مشاريع تعبيد الشوارع مثل شارع ضاحية الرامة تم تمويلها من صندوق تطوير وإقراض البلديات،
0: يعني في مصادر خارجية بتساعد.
1: صحيح.
0: ونرجع لريهام، هل التمويل كافي؟
2: للأسف بغطي جزء محدود. أولويات التمويل بتحدد حسب الجهة المانحة مش بس حسب احتياج المدينة الفعلية.
0: طب مين بيقرر الأولوية؟ هذا سؤال عميق جدا، وفي نقطة لازم نذكرها بأمانة، جزء من العرقلة اللي بتواجهها البلدية مش بس إداري، هو سياسي. في تقارير موثقة بتحكي عن سحب صلاحيات من بلدية الخليل بملفات التنظيم والبناء والتخطيط العمراني أيضا بمناطق واسعة من المدينة، طبعا لكل مين؟ لا صالح جهات الاحتلال مع الأسف.
1: وهذا بفسر جزء كبير من الصعوبة لما جزء من قرارات التخطيط ما تعود بإيد البلدية أصلا.
0: 100%.
2: صحيح، وهي معلومة لازم تتوضح للناس عشان النقد يكون عادل ومبني على الواقع. مش كل تقصير هو محلي،
0: يعني في جزء من المشكلة برا سيطرة البلدية بشكل كامل، وخلينا نحكي إنه الجزء الأكبر وجزء تاني بإيدها. الاثنين لازم يتفقوا مع بعض زي ما بيحكوها، ومع الأسف مش رح يصير في اتفاق.
1: المجلس البلدي الجديد أطلق مبادرات لافتة، مثلاً تحويل 75% من عوائد مخالفات مواقف السيارات لدعم الأيتام والجمعيات الخيرية.
0: حلو يا شاهد. طيب يا ريهام، هل هيك مبادرات كافية ولا بتحتاج تترافق مع خطوات بملف السلام اليومية؟
2: خطوة حلوة اجتماعياً، بس المواطن بده يشوف نفس الجدية بملفات الحفريات والصيانة اليومية، مش بس بملفات اللي بتاخد تفاعل إعلامي.
1: وأكيد الجدية لازم تكون شاملة كل الملفات.
2: الرصيف اللي مفروض يكون آمن للمشاة بتلاقي محلات عم تنحط بضاعة فوقه أو سيارات مصفوفة عليه.
0: شاهد، هل هذا تقصير بلدية ولا سلوك مجتمعي محتاج انه يتم تغييره؟
1: طبعا التنين مع بعض، في غياب رقابة وفي كمان مخالفات فردية واضحة بتصير كل يوم قدام عين الجميع.
2: بس برضو لازم يكون في متابعة وغرامات فعلية، مش بس قوانين على ورق.
0: وطبعا في ختام حلقتنا ما ننسى انه الخليل مدينة اقتصادية بامتياز، فيها شركات ورجال اعمال. هل ممكن يكون في شراكة اوسع بين البلدية والقطاع الخاص عشان يتم تطوير بعض الشوارع؟
1: ممكن جدا، ونماذج زي هيك موجودة بمدن تانية،
2: بس هذا لازم يكون منظم بعقد واضح من البلدية، مش مبادرات فردية متفرقة.
0: طبعاً مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لكن واضح إنه الملفات اللي فتحناها مش رح تنتهي لهون، وبتحتاج أكتر من حلقة كمان، من الحفريات المفتوحة لواقع الشوارع وللخدمات اليومية اللي بتمس حياة كل مواطن في مدينة الخليل.
1: اليوم حاولنا نسمع الصورة كاملة من الشارع ومن المسؤول ومن التفاصيل اللي أحياناً بتكون غايبة عن النقاش العام.
2: وبين كل الإجابات في سؤال أكبر من كل التفاصيل، كيف بنقدر نحمي مدينتنا قبل ما يصير الخطأ مش بعد ما يقع؟
0: وطبعاً مدينة الخليل مش ناقصها وعي ولا مطالب، هي فيها نقص في خطوات سريعة واضحة ومستمرة على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: شكراً لكم مستمعينا، كنت معكم أنا داني نجاجري وزميلاتي شاد غنام وريهام تقاطقة، ومن إعداد الحلقة دلالي وحيدي، ومن الهندسة الإذاعية كل الشكر إلى ربحي أبو رموز. وسؤالنا اليوم رح نتركه لكم، هل اللي بنشوفه هو بداية تغيير فعلي ولا مجرد حلول مؤقتة بتتكرر كل مرة؟ دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
3: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
8: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
10: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
10: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بدمشق الرئيس الفرنسي يؤكد استمرار زيارته للعاصمة سوريا ويقول إن بلاده ترغب في توطيد شراكات اقتصادية. السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يعلن عن جولتي مفاوضات سادسة مع لبنان في العاصمة الإيطالية. مصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي تمسكه بالتفاوض مع واشنطن أو في واشنطن. عراقجي يقول إنه لن تكون هناك مفاوضات في حال استمرار التهديدات الأمريكية وهجوم يستهدف ناقلة نفط أثناء محاولتها الخروج من مضيق هرمز. انطلاق قمة الناتو في أنقرة بمشاركة ترامب والأمين العام للحلف يدعو إلى ثورة في الصناعات الدفاعية عبر دول شمال الأطلسي.

0: وتنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث من دمشق قحطان مصطفى، من بيروت رامز القاضي من القدس أحمد دراوشة، من طهران حازم كلاس، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من نابلس فادي العصا، من أنقرة عدنان جان. أهلا بكم جميعا مراسلي التلفزيون العربي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده فتحت مسار التنمية مع سوريا منذ البداية برفع العقوبات عنها. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق أن فرنسا ستشارك بفاعلية في إعادة سوريا وتحديث بنيتها التحتية.
1: فتحنا مسار التنمية مع سوريا منذ البداية برفع العقوبات عنها وحرصنا على إقناع شركائنا أيضا بهذا المسار، لا سيما في أمريكا. وهناك خطوات مهمة في المستقبل لإكمال هذا المسار بهذا اللقاء ولقاءات أخرى في سياق مجلس الأعمال واللجان الاقتصادية الموسعة للعمل على إعادة البناء والإعمار.
0: من جهته قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الشراكة مع فرنسا تمتد في عدة قطاعات، لا سيما مع استعادة سوريا لقيمة موقعها الاستراتيجي.
2: تمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا. وبعد أزمة مضيق هرمز التي عشناها جميعا هذا العام، أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا. وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد بها لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار.
0: نقلت وكالة سانا السورية للأنباء عن سقوط 18 جريحا منهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجارين في العاصمة السورية دمشق. أضافت الداخلية السورية أنها وبعد رصدها عبوتين انفجرتا أثناء قيام عناصرها بتفكيكهما. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد بوقوع انفجارين في دمشق بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
3: الله أكبر، عم صور قام صار انفجار تاني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في شيء مو طبيعي.
0: إذن وهذه الصور التي نتابعها قبل ساعتين تقريبا أو 3 ساعات من الآن لأثار التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق، حيث تزامن التفجيران مع تحرك الرئيس الفرنسي باتجاه قصر الشعب من مقر إقامته الذي قالت وزارة الداخلية بأنه كان محيط المقر مؤمن بشكل جيد، وكان التفجيران يقعان بعيدا عن منطقة التأمين. وذكرت وزارة الداخلية حتى اللحظة بأن هناك 18 إصابة جراء هذين التفجيرين. كان مراسلنا قد تحدث عن أنباء بأن هناك بعض الحالات الحرجة، ولكن حتى اللحظة لم تصدر معلومات إضافية حول طبيعة الإصابات ووضعها الراهن. ونتابع هذا البيان الذي يصدر عن الخارجية القطرية التي تقول فيه بأن دولة قطر تدين التفجيرين اللذين وقعا قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق.

بيانات تصدر عن الإليزي، بيان يقول بأن فرنسا وسوريا بدأتا عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. إذن في أولى بوادر التعاون السوري الفرنسي، وهذه الزيارة الرئاسية إلى سوريا تحت عنوان اقتصادي، الإليزي يقول بأن فرنسا وسوريا بدأتا عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. وأيضا بعد التفجيرين كان الإليزي قد أصدر بيانات عدة تتحدث عن أن الرئيس الفرنسي سيكمل زيارته إلى سوريا كما هو مقرر، وسيقوم بجدول الأعمال كما هو مقرر. وتابعنا أيضا مؤتمر صحفي أو اجتماع كان في قصر الشعب، جمع الرئيسين السوري والفرنسي وعدد من الوزراء، حيث تم الحديث عن أفق التعاون الاقتصادي بين فرنسا وسوريا بما يشمل البنى التحتية، الطاقة، النقل وغيرها. إذن يذكر أيضا مشاهدين بأن هذين التفجيرين كان قد جرى قبلهما في الأيام الماضية تفجير آخر أيضا في العاصمة السورية دمشق، وقع في مقهى بالقرب من وزارة العدل، أدى إلى وقوع 9 ضحايا وعدد من الإصابات.

0: أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغه الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. كما تحدثت المصادر للتلفزيون العربي أن عملا يجري الآن مع الأمريكيين لبدء الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل. وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة قد قال إن الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. وكشف أن الرئيس اللبناني سيلتقي الرئيس الأمريكي في 21 يوليو القادم.
1: انتهاكات إسرائيل في جنوب لبنان مستمرة. غارات كثيفة، نسف منازل، وتوغلات برية، خروقات بائنة لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل. هذه تبعة اتفاق يمنح تل أبيب شرعية البقاء على أرض الجنوب، يقول عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب إيهاب حمادة، ويحمل السلطة اللبنانية مسؤولية تواتر هذه الانتهاكات. يحدث ذلك في وقت لا يزال فيه الحديث عن جولات التفاوض قائما وبرعاية دولية. سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحييل لتر أعلن أن العاصمة الإيطالية روما ستستضيف الجولة المقبلة من المباحثات بين إسرائيل ولبنان يومي 15 و16 يوليو، خيار ترفضه لبنان وفق تأكيد مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي. المصادر تحدثت عن إبلاغ الجانب الأمريكي تمسك لبنان بإبقاء المفاوضات في واشنطن على أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو بالبيت الأبيض لتوضيح الموقف اللبناني. عون الذي أكد أنه يرفض لقاء نتنياهو في غرفة واحدة اعتبر أن على الإدارة الأمريكية الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لتحقيق تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، طلب سيحمله إلى ترامب في لقائهما المرتقب. أما نتنياهو فلا يزال في انتظار موعد بالبيت الأبيض لعرض ما يقول إنه تقدم في مسار السلام. وفي انتظار الموعد يواصل جيشه

0: فرض منطق الأمر الواقع جنوبي لبنان.
1: وللمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، وكذلك من القدس أحمد دراوشة. أهلا بكما، وأبدأ معك رامز القاضي من بيروت لنقف معك حول الجدل المضاف في هذه المرحلة على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالموقع وما ذكرته مصادر للتلفزيون العربي حول الشروط الأساسية التي سيقوم بطرحها الرئيس اللبناني جوزيف عون فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق.
2: بالفعل رولا، واضح أن إسرائيل من خلال هذه المسارعة عبر سفيرها في واشنطن إلى إعلان مكان عقد هذه الجولة الخامسة من المفاوضات في روما، تريد إحراج الرئيس اللبناني وتريد أيضا ممارسة الضغط على لبنان. هذا المصدر الدبلوماسي اللبناني المطلع على سير المفاوضات أكد رفض لبنان لنقل المفاوضات من واشنطن إلى روما أو إلى أي مكان آخر، وأكد أن هدف إسرائيل من نقل المفاوضات من واشنطن هو للتخلص من الضغط الأمريكي. هذا المصدر أكد أن الأسبوع المقبل من المنتظر أن تثمر الجهود والضغوط الأمريكية بدء انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية التي جرى الإعلان عنها. هذا الأمر يتم عبر الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد المخول تنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق الإطار لجهة آلية التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. لكن أردف هذا المصدر قائلا إن إسرائيل تحاول التنصل من هذا الاتفاق، وهذا واضح من خلال أمرين أساسيين. الأول هو الرسائل الضغط التي تقوم بها إسرائيل من خلال التصعيد الميداني في الجنوب بالأمس، وأعطى مثال بالأمس استهداف المدنيين ومن بينهم مديرة المدرسة في النبطية الفوقة، وكذلك أيضا من خلال التصريحات المتتالية عن بقاء إسرائيل طويلا في المنطقة الآمنة. هذه المواقف تعكس وجهة النظر اللبنانية لجهة أنها تعول بشكل أساسي على الضغط الأمريكي على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق. هذا بدا واضح من خلال كلام الرئيس اللبناني أيضا بالأمس الذي اعتبر أن
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
1: مذكرات اقتصادية ومذكرات تفاهم بين الجانبين الفرنسي والسوري، حيث نرى الرئيسين الفرنسي والسوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني وأيضا وزير الخارجية الفرنسي بعد التوقيع على مذكرات التفاهم الاقتصادية التي تعلن بداية مرحلة جديدة في العلاقات والشراكة بين البلدين التي ستشمل نواحي عديدة، كما تحدث الرئيسان قبل قليل في قصر الشعب في أمور تتعلق بالبنية التحتية والنقل والطاقة واستثمارات عديدة أخرى في مسار إعادة بناء سوريا مرة أخرى. إذن كنا في متابعة معكم من قصر الشعب لمراسم توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين. للمزيد حولها ينضم إلينا من هناك من قصر الشعب مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. تفضل عمر.
7: نعم رولا، بالفعل تم توقيع منذ قليل على عدة مذكرات تفاهم وكذلك مذكرة تعاون إطاري شامل بين البلدين هنا في قصر الشعب في قاعة جانبية بحضور الرئيسين السوري والفرنسي. شملت هذه المذكرات مذكرات التفاهم تعاونا في مجال الصحة وفي مجال المياه وفي مجال المرافق والموانئ وفي مجال أيضا الطيران المدني وكذلك في مجال الطاقة وفي مجال التحول الرقمي وخطة الحكومة السورية الجديدة من أجل إحداث تحول رقمي شامل في مؤسساتها بداخل سوريا. كلمات الرئيسين السوري والفرنسي تجنبتا تطرق إلى الملف السياسي بشكل تفصيلي، ركزت كلمتي الضيفين أو كلمتي الرئيسين العفو على الشق الاقتصادي وعلى التعاون المشترك وعلى أهم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين، دون التطرق إلى حادثة اليوم فيما حدث في دمشق العاصمة، التفجيرات التي حدثت لم يتطرق لهذه الحادثة أي من الرئيسين.
1: نعم طيب، فقدنا عمر، سنحاول العودة إليه في وقت لاحق للوقوف على مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة والتوقيع الذي جرى. وكان عمر يتحدث عن أن الجانبين، طيب هذه الصور المباشرة الآن من أنقرة حيث تعقد قمة الناتو هناك، ووصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذن هذه صور مباشرة من أنقرة ولحظة استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذلك لحضور قمة الناتو المقررة والتي على أجندتها عناوين كثيرة، ربما قد يكون من أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي المشترك. كما نتابع أيضا تبادل لأطراف الحديث بين الرئيسين، الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى أنقرة للمشاركة في هذه القمة، وأيضا نرى حضور لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتجاذب لأطراف الحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن وللمزيد وللوقوف على أجندة هذه القمة وأبرز عناوينها نذهب إلى أنقرة. معك من هناك عدنان جان مراسل التلفزيون العربي، تفضل عدنان.
8: مرحبا رولا، قبل لحظات وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي خص الرئيس الأمريكي بهذا الاستقبال على خلاف باقي الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركة في النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة هنا في العاصمة التركية أنقرة. سوف يكون هناك لقاء ثنائي بعد قليل بين ترامب وأردوغان، و سيتم خلالها بحث القضايا العالقة بين كلا البلدين. ونحن دائما نتحدث عن برنامج تصنيع طائرات F-35 التي تم إخراج تركيا منها عقب شرائها منظومة صواريخ S-400 الروسية، وكذلك الجميع يترقب رولا الهدية التي وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديمها للجانب التركي خلال هذه الزيارة. وهناك الكثير من التخمينات والتكهنات حول ما هو الموضوع أو الهدية التي سوف يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجانب التركي، والتي سوف تسعدهم كثيرا بحسب وصفه. هناك احتمالان ربما لتلك التصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب قبل أيام. الاحتمال الأول هو إمكانية السماح ببيع محركات للجانب التركي لاستخدامها في طائرات قآن الحربية التي تعمل تركيا على تصنيعها، ونحن نعلم بأن الشركات التركية لن تتمكن من تصنيع هذه المحركات بنفسها قبيل عام 2030. وبالتالي كان هناك مفاوضات شاقة وصعبة بين أنقرة وواشنطن من أجل بيع هذه المحركات للجانب التركي من أجل استخدامها في طائرات قآن التركية الحربية. الاحتمال الثاني رولا هو إمكانية إعادة تركيا إلى برنامج تصنيع طائرات F-35، لكن ربما هذا الاحتمال أضعف في ظل أن العقبات التي تم إخراج تركيا بسببها من هذا البرنامج ما زالت قائمة. تركيا قالت بأنها لن تتخلى عن منظومة الصواريخ S-400 الروسية، وتم بالفعل نشرها داخل الأراضي التركية، وبالتالي ربما خلال هذا اللقاء الثنائي سيتم الإعلان رسميا عن الموضوع أو القضية التي سوف تفرح الجانب التركي بشكل كبير بحسب التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم سوف يكون هناك مأدبة عشاء يشارك فيها قادة وزعماء الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي على أن تنطلق الجلسة الرسمية والافتتاحية غدا الأربعاء. هناك الكثير من القضايا على جدول أعمال هذه القمة، نتحدث دائما عن الحرب الروسية الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي متواجد هنا أيضا في العاصمة التركية أنقرة، وعقد لقاء مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا، وأيضا قضية تقاسم الأعباء العسكرية. رولا، هناك مطالبات أمريكية لباقي الدول الأعضاء وبالتحديد الدول الأوروبية بضرورة تحمل المزيد من الأعباء العسكرية وتحمل أعباء الدفاع عن القارة الأوروبية في ظل إمكانية إعادة نشر القوات الأمريكية المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي. ونتحدث دائما أيضا عن قضية التصنيع. اليوم صباحا كان هناك منتدى للصناعات الدفاعية حضره الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي بالإضافة إلى وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف. وفي هذا المنتدى رولا أكد مارك روتا بأنه سوف يكون هناك إطلاق عدة مبادرات من أجل التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، وبالفعل أعلن عن إطلاق مبادرة من أجل التصنيع أو كيفية التصدي لحرب المسيرات، وأيضا مبادرة من أجل التبادل الصناعي بين الدول الأعضاء على الضفتي الأطلسي، وكذلك مزيد من الاتفاقيات العسكرية التي من الممكن أن يتم التوقيع عليها خلال المرحلة المقبلة. بحسب روتا، حلف الشمال الأطلسي سوف يستثمر 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة فيما يتعلق بمبادرة التصدي للطائرات المسيرة التي ربما تشكل هاجسا كبيرا لجميع الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي. تقديم الدعم أيضا للجانب الأوكراني هي قضية خلافية بين الدول الأعضاء. هناك ربما تراجع في المواقف الأمريكية إزاء تقديم مزيد من الدعم العسكري وتقديم الدفاعات الجوية للجانب الأوكراني، لكن بالمقابل مارك روتا الأمين العام للحلف يحاول إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الأعضاء بضرورة زيادة هذا الدعم المقدم لأوكرانيا، لأنها بحسب توصيفاته تدافع عن سيادتها. وبالأمس في الكلمة الافتتاحية له أو في المؤتمر الصحفي ربط أمن أوكرانيا بأمن دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي طالب جميع الدول بضرورة مواصلة تقديم هذا الدعم للجانب الأوكراني لردع التمدد الروسي داخل الأراضي الأوكرانية. هناك خلافات أيضا تطفو على السطح في هذه النسخة أيضا رولا فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. نحن نعلم تماما بأن القمة السابقة في أمستردام تم الاتفاق على ضرورة تخصيص 5% من الناتج الإجمالي المحلي للإنفاق الدفاعي. الدول تعهدت بذلك، لكن هناك مواقف من الجانب الإسباني الذي رفض الالتزام بهذه النسبة، وأيضا الجانب الإسباني يقول بأن الدول حتى الدول التي تعهدت بزيادة إنفاقها على الدفاع إلى مستوى 5% هي لن تتمكن من تحقيق ذلك على الأرض. وبالتالي هذه النقطة أيضا نقطة خلافية بين إسبانيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. يحاول مارك روتا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ربما أن يبعث برسائل تطمين بأن الدول الأعضاء في الحلف هي موحدة، وأيضا بالأمس ربط بأن توحد الدول الأعضاء تحت مظلة حلف الشمال الأطلسي سوف يبعث برسائل إلى أعداء هذا الحلف في إشارة إلى الجانب الروسي. وبالتالي يحاول الأمين العام في هذه النسخة الجديدة من القمة ربما القفز فوق هذه الخلافات التي لم يتم إيجاد حلول جذرية لها ولم يتم التوافق حولها بشكل كبير، لكن غدا في اللقاءات الثنائية وأيضا في الجلسة الافتتاحية الرسمية لهذه القمة سوف يتم التطرق إلى كل هذه القضايا. وكما ذكرت، الحرب الروسية الأوكرانية هي القضية الأكثر سوف يتم تداولها بشكل أكبر على هامش أعمال هذه القمة، لا سيما بأن فولدمير زيلينسكي أيضا قبيل مجيئه إلى العاصمة التركية أنقرة طالب أيضا جميع الدول بضرورة تقديم مزيد من الدعم وتقديم الدفاعات الجوية والسماح لأوكرانيا بتصنيع الدفاعات الجوية داخل أراضيها، وهذه المطالب كانت موجهة بالتحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال سوف ننتظر مخرجات هذه القمة، وبالإمكان ربما إذا أردنا أن نضع عنوانا رئيسيا للنسخة 36 رولا من قمة حلف شمال الأطلسي، فإننا نستطيع أن نقول بأن التعاون الدفاعي وتوقيع اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية وبالتحديد كيفية التصدي للطائرات المسيرة سوف تكون هي ربما العنوان الأبرز في هذه النسخة، لا سيما بأن القمة شهدت منتدى شارك فيه وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف، وتم خلالها إطلاق العديد من المبادرات فيما يتعلق بكيفية تعزيز الردع لدى الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي، وكذلك محاربة المسيرات التي كما ذكرت تعتبر إحدى القضايا الشائكة والتي تؤرق الكثير من الدول الأوروبية والدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي.
1: عدنان، بمناسبة حديثك عن الهدية المتوقع أن يقدمها الرئيس الأمريكي للرئيس التركي والتكهنات حولها، يعني تابعنا في الفترة الماضية مواقف إسرائيلية تتعلق برفض تسليم تركيا طائرات F-35 أو إعادتها لهذا البرنامج، على اعتبار بأن نتنياهو يرى بأن الرئيس التركي يعني هو عدو لإسرائيل في هذه المرحلة. كيف تفاعلت هذه التصريحات وهذه المواقف، وهل من ردود فعل يجب أن يعني نعرف عنها وبارزة؟
8: لا نعلم تماما بأن إسرائيل لها دور كبير في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية عدم إعادة تركيا إلى برنامج تصنيع طائرات F-35، وكما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإنه يتوجب أن تكون إسرائيل لديها فائق القوة فيما يتعلق بسلاح الجو في الشرق الأوسط، وبالتالي طالب يوم أمس الإدارة الأمريكية بعدم إعادة تركيا إلى برنامج تصنيع طائرات F-35، لكن الجانب التركي يراهن على العلاقة الشخصية التي تجمع أردوغان مع ترامب، وترامب يحضر إلى قمة الناتو بسبب الدعوة التي وجهها إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولديه خلافات كبيرة مع حلف الشمال الأطلسي بسبب اعتباره بأن الحلف لم يقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران، وكذلك الخلافات حول زيادة الإنفاق الدفاعي، وبالتالي هو يحضر هنا استجابة للدعوة التي وجهها أردوغان. والجانب التركي أيضا يعول كثيرا على الإدارة الأمريكية الحالية بعد أن كان هناك خلافات كبيرة مع إدارة جو بايدن، هناك علاقة شخصية جيدة تربط أردوغان بترامب، ويحاول الجانب التركي قدر الإمكان استغلال هذه العلاقة، وربما قد تنجح المفاوضات خلال المرحلة المقبلة حتى وإن فشلت في إعادة تركيا إلى برنامج طائرات F-35.
3: راديو الحرية.
9: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل، مربع سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة، 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: لبناني سيزيل هذه الجهات، وإسرائيل ستفحص هذا الأمر. يتضح بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل مررت خلال الأيام الأخيرة عبر الآلية الجديدة، الآلية الإسرائيلية اللبنانية الأمريكية، أسماء ضباط في الجيش اللبناني. تزعم إسرائيل أنهم كانوا مطلعين على ما كانت تطلبه إسرائيل في آلية التنسيق، وكانوا يمررون المعلومات لحزب الله، بمعنى تتهمهم إسرائيل أنهم متعاونون مع حزب الله، كانوا يشاركون في المفاوضات أو على الأقل مطلعين على ما الذي كان يحدث داخل هذه المفاوضات، ثم كانوا يسربون المعلومات لحزب الله. وتطالب إسرائيل بإبعاد هؤلاء الضباط عن المفاوضات أو عن أي شيء له علاقة بآلية التنسيق اللبنانية الإسرائيلية التي أعلن عن قيامها مؤخرا. من غير الواضح حتى الآن كيف استجاب الجانب اللبناني لهذا الأمر، خصوصا أن الرئيس اللبناني كرر كثيرا خلال الفترة الماضية أنه لن يسمح بتقسيم الجيش اللبناني وبغيرها من المحاولات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية. محاولات إسرائيلية على كافة الجبهات، هناك محاولات بطبيعة الحال دبلوماسية، هناك محاولات إحداث شرخ داخل الجيش اللبناني عبر تصوير وكأن هناك ضباطا جيدين وهناك في المقابل ضباطا سيئين. وأيضا كانت هناك تلميحات إسرائيلية خلال الفترة الماضية إلى دعم إسرائيل لجهات أو لبذور انفصالية إن صح القول، أو متمردة على الدولة اللبنانية عبر استغلال اللعبة الطائفية أيضا.
6: شكرا لك من القدس، مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة.

0: تسود أجواء من الشك بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات لن تبدأ في ظل استمرار التهديدات الأمريكية. في الأثناء أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن النيران اندلعت في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
1: ما يزال محفوفا بالمخاطر والصعاب طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي، تحيط به تهديدات متبادلة ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقررا عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالبا الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. موقف إيراني أعقب أحدث تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما سماها بالمهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
1: تصريحات الرد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وصف تهديد ترامب بالوهمي ملوحا بالرد بلغة أخرى، فالإيرانيون بحسب قوله لا يعرفون لغة التهديد. وبموازاة هذا التصعيد السياسي الساخن، ما يزال العبور من مضيق هرمز غير آمن رغم الهدنة. نيران تشتعل في ناقلة نفط كانت تحاول الخروج من المضيق، أصابها مقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوبا بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالا من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة ما يزال العبور منه مصحوبا بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
0: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران حازم كلاس، ويبدو أننا نشهد مرحلة جديدة من التصعيد السياسي في التصريحات الإيرانية وتهديدات، هذه المرة إن صح القول بعدم إكمال التفاوض، عملية التفاوض برمتها في حال استمرار التهديدات الأمريكية.
3: يعني الموقف الإيراني هو موقف رد فعل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات دونالد ترامب التي قال فيها بأنه يمكن للقوات الأمريكية استئناف القتال وتدمير البنى التحتية والجسور خلال ساعات قليلة، أثارت حفيظة الإيرانيين بطبيعة الحال، ليس فقط لأنها تهدد البلاد وإنما أيضا لأنها تناقض مذكرة التفاهم كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. المادة الثالثة عشرة التي أشار إليها عراقشي في منشوره على منصة إكس تتحدث عن البنود الأساسية التي تقول طهران أنها عنوان المرحلة، يجب أن تنفذ هذه البنود، البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر والحادي عشر. البند الأول تحديدا الذي ركز عليه عباس عراقشي يتضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان. النقطة الثانية هي أن يتعهد الطرفان الطرفان بأن لا يكون هناك حرب جديدة. والنقطة الثالثة هي وقف التهديدات باستخدام القوة من قبل الطرفين، ولكن هذا ما لا يلتزم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وجهة نظر طهران، وبالتالي هذا ما دفع عراقشي إلى الكلام بهذه الصيغة وهذا السقف العالي. سبق عراقشي أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الذي قال بأن على الجانب الأمريكي أن يتحدث مع الإيرانيين باحترام. من وجهة نظر عراقشي وذو القدر، ترامب والإدارة الأمريكية مطالبة باحترام توقيعها في مذكرة التفاهم، ومطالبة باحترام الإيرانيين وعدم مخاطبتهم بلغة التهديد. بطبيعة الحال هذا يأتي في ظل مواصلة مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وهذا ما تحول إلى رسائل سياسية استند إليها المفاوضون الإيرانيون، استندت إليها طهران لتعزيز موقفها التفاوضي. عباس عراقشي أرفق كلامه بصور من مراسم التشييع يوم أمس، وقال أن هذا الحضور المليوني حسب تعبيره يطالب بالانتقام ويرفع الرايات الحمراء. وبطبيعة الحال هذه هي الثروة التي تملكها إيران، كما قال معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي في منشور آخر. كل هذا يدفع الإيرانيين إلى مزيد من التمسك بمواقفهم، مزيد من الإصرار على تنفيذ مذكرة التفاهم. ومن هذا المنطلق يمكن فهم التطورات في مضيق هرمز كذلك.
0: طيب سريعا حازم، بموضوع مضيق هرمز، هل صدر أي شيء في يتعلق بالاستهداف الذي تحدثت عنه البحرية البريطانية في المضيق؟
3: رسميا لم يصدر أي شيء، ولكن التلفزيون الإيراني قال بأن الناقلة التي استهدفت هي ناقلة قطرية تحمل اسم رقيات، وبعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الاستهداف طاول ناقلتين. وبالعموم هذه الناقلة كانت تحاول دخول المسار العماني الذي تم
4: الحرية.
5: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية.
10: استخدام هذه اللغة مع الإيرانيين لغة التهديد، وستجعل الأمور معقدة للغاية فيما يتعلق بمسار التفاوض. وبعدها بعد هذه التسريبات فعلا نتذكر أننا رأينا ترامب يتحدث على إيران بشكل إيجابي وعلى القيادات الإيرانية بشكل إيجابي جدا، وأنهم من أفضل الشعوب في العالم. وبعد ذلك ربما نسى وتناسى ترامب نصائح مستشاريه ليدخلنا في منعطف جديد، منعطف تهديدي جديد مع الإيرانيين. بعد الجميع كان يتوقع استئناف المفاوضات بعد مراسم تشييع المرشد السابق خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات يوم أمس أمام الصحفيين قال: نحن سننتصر إما بإبرام الاتفاق أو عن طريق إنهاء المهمة، وكان يقصد بطبيعة الحال إنهاء المهمة عسكريا. بل استطرد أيضا في الكلام وفي التصريحات وقال: لا أريد أن يكون هناك متاعب ل 91 مليون إيراني، ولكن نستطيع بكل سهولة القضاء على كل جسر في إيران خلال ساعة واحدة فقط. ولا بد أن يبرموا الاتفاق، وإلا سننجز المهمة بطريقة أخرى. هناك مخاوف الآن في الداخل الأمريكي إن كان ربما يكون هناك رد أمريكي على استهداف ناقلة النفط التي استهدفتها تم استهدافها، وحتى ولو كان بشكل غير رسمي من قبل القوات الإيرانية كما تقول الصحف الأمريكية هنا وتؤكد هذا الأمر، لربما تعد القيادة الوسطى نوع من الرد العسكري ولو كان محدودا، ولا يريد هنا المراقبون أن يكون هناك نوع من انفلات الأمور مرة أخرى وتوسيع المناوشات العسكرية. ولكن نحن في المرحلة الأولى، في صدد المرحلة الأولى، وإن كان هناك توقيع على اتفاقية كانت فقط لهدنة، ولم يكن هناك نوع من التوافق على 14 بندا كما هو معروف بسبب مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي نوع من التوافق بين واشنطن وبين طهران فيما يتعلق بعبور السفن بحرية في مضيق هرمز، وهذه الورقة التي تريد طهران الامساك بها حتى آخر نفس كما تقول المعلومات من الاستخبارات الأمريكية، وأن واشنطن تريد أن يتم فتح مضيق هرمز على مصراعيه بسبب الحالة الاقتصادية العالمية وأيضا هنا في الداخل الأمريكي. كل هذه التعقيدات، ونحن لم ندخل بعد في المرحلة الثانية من التفاوض، وهي البحث عن الغبار النووي كما قال ترامب يوم أمس، أو على اليورانيوم عالي التخصيب حتى يتم انتشاله من إيران بأي طريقة، وربما إخراج هذه المواد النووية خارج إيران، ومن ثم نتحدث على سلام شامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. ولكن هذا مستبعد بشكل كبير جدا، لأننا ما زلنا عند المرحلة الأولى ولم يتم التوافق عليها حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربية مدينة غزة. وبث نشطاء مشاهد لنقل مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف قوات الاحتلال مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أظهرت مشاهد أخرى أثار قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين على شاطئ مدينة غزة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدنا وبلدات في الضفة الغربية شملت نابلس وجنين والخليل وبيت لحم ورام الله، ونفذت خلالها عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عددا من الفلسطينيين، منهم نازحون من مخيم جنين وعشراته في بلدة مدمى جنوبية نابلس، وفي مسافر يطا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحامها خربة الفخيت، بينما هاجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبة شرق رام الله من دون تسجيل إصابات. هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبة غربية رام الله. للمزيد ينضم إلينا من نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي. في ظل التصعيد المستمر والهجمات الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة، نشهد اليوم توسيع لها على نطاق جغرافي واسع على مناطق يعني مختلفة وبأشكال مختلفة أيضا.
11: صحيح، وأبرزها كان اليوم في مدينة نابلس عندما قام جيش الاحتلال بتفجير شقة سكنية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها في محيط مستشفى الوطني في قلب هذه المدينة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي مع ساعات الفجر عند 5:30 صباحا تقريبا داهمت المنطقة وحاصرت محيط المستشفى، وقامت بإطلاق قنابل صوت وغاز. تقول الطواقم الطبية خلال عملية الاقتحام التي استمرت لنحو 4 ساعات فجر خلالها جيش الاحتلال شقة سكنية واشتعلت النيران فيها، وقام بإخراج العديد من المواطنين في العمارة السكنية المكونة من 6 شقق سكنية في هذا الموقع. عند إطلاقه قنابل الصوت والغاز أدى ذلك إلى 15 إصابة وفق الطواقم الطبية، خاصة أن المنطقة كانت قريبة من محيط مستشفى يستخدمه الفلسطينيون، وأدى إطلاق القنابل الغازية إلى وصول هذه القنابل والغازات إلى ساحات هذا المستشفى. كذلك أيضا كانت منطقة مدمى في منطقة جنوب نابلس مسرح لعمليات المداهمة والاعتقال، عشرات الفلسطينيين ما يقارب من 40 محتجزا قام جيش الاحتلال بالتنكيل بهم، تخريب محتويات منازلهم قبل أن ينسحب بعد ساعات طويلة من عملية الاقتحام. عنوان مداهمات اليوم كانت عمليات الهدم، كما حصل في منطقة الفخيت في مسافر يطا، وكذلك أيضا في الديرات في يطا جنوب محافظة الخليل. في قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلين وخيمة سكنية.
4: راديو الحرية
12: 92.7 بالعشرة FM.
13: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
16: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
17: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربع سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة، 0597-409-36. نديم تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
18: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
19: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
20: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
21: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أسمعكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم وين ما كنتم بتسمعونا وين ما كنتم بتتابعونا على 92.7 FM أو حتى اللي بيشاهدونا على HR Live على الفيسبوك.

0: تحياتنا أكيد لربحي أبو رموز يلي معنا من الهندسة الإذاعية، وكمان أكيد مني أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك. يا أهلا وسهلا.
1: هو بلا تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشل عدهور الخيل. بلا تصبوا هالقهوة وزيدوها.
0: ربحي بيسلم عليك محمد أبو النور من مختبرات حورس، وطبعا محمد النجار كل التحية لك ويسعد ألف مساك يا رب.
1: واسقوها للنشل عدهور الخيل،
0: يعني دائما احنا بنكون على السمع يا ابو نور بالوقت المناسب، فاكيد كل اللي بيسمعونا بذكر اسماء او حتى بدون ذكر اسماء اكيد تحياتنا لكم دائما. كنتم مروحين من دوامكم او كنتم باي مكان، فاكيد اكيد احنا بنمسي عليكم. وكمان مساء خاص لرهف يلي معانا على السمع، كمان يسعد مساك يا رهف، وإن شاء الله بتكون طريق السلامة وبكون يومك سعيد أنت وكل المستمعين.

أشعة الشمس، وكمان ندير بالنا على حالنا من بركة المي أو من التجمعات اللي فيها مي، سواء كانت بأي مكان. فندير بالنا شوي، صيف فصل حلو وفصل واسع، بس بدنا ندير بالنا على حالنا شوي. أستاذ محمد أبو شرار، الله يبارك فيك ونورتنا ويسعد مساك، أكيد من المتابعين المميزين للبرنامج.

فاللي بحبوا الصيف يستمتعوا بهذا الفصل المميز بالنسبة لهم، هذا الفصل اللطيف. طبعا أنا بحكي نيابة عنهم، أنا مش حدا صيفي أبدا، بس هم هيك شايفين الموضوع، فاستمتعوا. كل حدا يستمتع بالطريقة اللي هو بحبها، كل واحد يستمتع بالإشي اللي بحبه بطريقته المميزة. فدائما لما احنا بدنا نحب شغلة معينة نكون احنا مستمتعين في حبنا إلها، ولو كان في ناس معينين ما بتحب، بس احنا نحبها هاي الشغلة ونستمتع بحبنا لإلها. فاللي بحبوا الصيف الله يهنيكم، وبعيننا الله احنا بدنا نتحمل هالكم شهر، وان شاء الله بترجع الحياة لطبيعتها وللطف اكثر لفصل الشتاء، فصل العطاء. فاستمتعوا هالكم شهر. زميلنا رائد الشريف على المشاهدة والسمع، كمان رائد يسعد مساك مساك، طبعا اكيد تحية مميزة لإلك. أنيس كمان يسعد مساك ومبارك الخطوبة، الله يبارك فيك يا رب. شكرا شكرا بصراحة من القلب لكل المباركات اللي وصلتني باتصال بمسجات. محبة الناس كنز، فشكرا شكرا لكل حدا بارك لي بكلمة أو باتصال أو بتهنئة أو بأي شيء، شكرا كثير لكم. وإن شاء الله ربنا إن شاء الله ربنا بيتمم الأفراح علينا جميعا، وإن شاء الله كل حدا بينول مراده. فشكرا، يعني أنا اكتشفت صدقا إنه عن جد في محبة كثير محاطة أنا فيها، فشكرا والله شكرا شكرا لكل حدا بارك لي بحب، لكل حدا بتمنى الخير لحدا، كل حدا عن جد بيفرح من قلبه لحدا. فشكرا لإلكم، وإن شاء الله ربنا هيك بيقدرني برد لكم إياها بالأفراح. ويمكن إحنا بحاجة فرح، بحاجة إنه إحنا عن جد نفرح من قلبنا رغم كل الأشياء اللي بنمر فيها. فشكرا شكرا لإلكم، شكرا على محبتكم اللي صدقا صدقا مش عارف وين أروح فيها، يعني وصلت لمرحلة عن جد ما عندي القدرة أرد على كل كمية المسجات. فشكرا شكرا لإلكم، وإن شاء الله عقبالك يا ربحي. لا لا ناوي فيش لا. يعني لازم تكمل نص دينك، طلع علي. أنا ضلوا يحكوا لي هيك، ضلوا وراي وراي وراي كأنه فيش لا شغلة ولا عاملة غير هالموضوع، وهيني سكرت هالملف. هسا دورك، إن شاء الله منفرح فيك يا ربحي. مبروك.

ان شاء الله دائما اللي شايف انه هو هسه ربحي بيحكي وهو مخلص دينه بس لا بزبطش لازم لازم يا ربحي تكمل نص دينك. هسه في ناس بيحكوا في بعض الشباب شو بيحكوا بيحكوا انا لا انا خليني في محافظ على النص اللي عندي لان اذا بتجوز اذا بتجوز بلاش تطلعني عن ديني. فهيك فحسب العروس حسب الشريك اللي عن جد دائما كونوا حريصين جدا عن جد باختياراتكم. الفكرة مش بس انه احنا بدنا نرتبط ونتزوج وبس، الفكرة انه احنا عن جد نكون حريصين بالشخص اللي احنا مرتبطين فيه، الشخص اللي احنا عن جد يستحق هذا الشخص بانه يكون سند، بانه

نمشي هاي الحياة. الحياة مش سهلة، الحياة صعبة، صعبة بما يكفي. فإحنا بدنا عن جد يكون معنا شريك، يكون سند لإلنا. الشباب دائما أكيد بدهم مش أي وحدة، مش بس بدهم يتجوزوا، بدهم عن جد بنت تكون سند إلهم، والبنت بدها تتجوز حدا وترتبط بحدا عن جد يكون سند. ففكرة الاختيار مش المفروض أنها تكون اختيار عبثي، ولا المفروض أنه إحنا نختار بطريقة عشوائية، أو أنه إحنا بس لازم نتجوز أو بس لازم نرتبط. بدو الموضوع تفكير شوي، يعني نعطيه شوي من جهدنا، لأنه عن جد عن جد الحياة تستحق بأنه إحنا يكون معنا كتف، يكون معنا سند يسندنا بهاي الحياة، ويعني تخف الحياة علينا شوي بمسؤولياتها وبحزنها وبضغوطاتها. فكونوا حريصين، لا بدناش ندمر حياتنا يا ربحي، كونوا حريصين باختياراتكم بس.

بعدين هذا أحمد سعد يعني هو حر بخياراته. أنا من الناس اللي لن أختار أي شيء يدمر حياتي، فدائما اختاروا عن جد الإشي اللي بتحبوه.

0: يعني يا ربحي والله ما انا عارف شو بتهيأ لك حاطط لي هاي الاغنيه بهاي المناسبه السعيده اللي انا فيها. يعني في حدا ابدا ابدا ابدا. انا من الناس اللي بخطي اي خطوه لا يمكن يتراجع عنها. ليش؟ لانه بتكون خطوات مدروسه جدا، فلما يكون الواحد دارس خطواته خلص ما بيكون في مجال انه يرجع عنها. رح نخرج لدقات الساعه، واكيد اكيد بدنا نرجع بموضوع مميز جدا رح نحكي فيه احنا وضيفتنا اليوم. هل الراحه تعني السعاده؟ يعني احيانا السعاده اشي والراحه اشي، فهل هي الراحه السعاده او لا؟ كل هاي التفاصيل رح نحكي فيها بعد دقات الساعه.
1: الساعه الان 3:15 بتوقيت بن زحيمان. واول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: رجعنا لكم من جديد، كمان بنجدد مساءنا وتحياتنا لكم. في معانا اليوم على الهواء مباشرة في معانا نايفة ناطور، مدربة حياة ومرافقة عاطفية. يعطيك العافية ويسعد مساكي.
2: هلا هلا حبيبتي، يعطيكم ألف مليون عافية. هلا،
1: إحنا تشرفنا بوجودك بداية
2: حبيبتي، وأنا أكثر.
1: يعني أنا من الناس اللي بصراحة كثير معنية فيكي شخصيا في مواضيع صدقا بتلامس واقعنا، بمواضيع عن جد إحنا بحاجة لحدا عنده الخبرة الكافية بهاي الأمور.
2: شكرا للثقة.
1: يسعدك طبعا، أنت كمان محل ثقة يعني، فأنا بتشرف فيك.
2: حبيب.
1: بداية إحنا دائما في عنا إشي راحة، وفي يعني جزء، أو خلينا نحكي، في بعض ناس عندهم، في ناس مرتاحين بس مش سعيدين، في ناس سعيدين بس مش مرتاحين، وفي تداخل ما بين الراحة والسعادة. فهل بداية الراحة تعني السعادة؟
2: لا، مش ضروري إنها السعادة هي الراحة تعني السعادة، أو السعادة تعني الراحة. أكيد لا، يعني مرات ممكن أنك عم تعملي شغلات هيك وأنت تعبانة بس أنت كثير سعيدة. مثلا عم تتعلمي، عم تدرسي، عندك امتحانات وأنت كثير مضغوطة، بس السعادة هي الطريق اللي أنت عم تمشي لحتى توصل للشهادة تبعتك. أم عم بتربي أولادها، حدا في شغل، يعني دايما عندنا حركة، عندنا ضغط، وفي نفس الوقت نحن سعداء. بالضبط. وفي ناس اللي بتبقى مرتاحة، مش عارفة شو بدها تعمل، متضايقة، حاسة حالها إنه هم، حاسة. فمش دائما بنربط الرياحة في السعادة والسعادة في الرياحة.
1: طب أحيانا إحنا بنوصل للإشي اللي إحنا بنتمناه بس ما بنشعر بالسعادة اللي إحنا كنا بنتخيلها. كثير أحيانا بتصير شغلات معينة بنكون نتمنى فعلا إنه إحنا نحصل عليها، بس لما نوصلها ولما فعلا نحصل الشيء اللي بنتمنى ما بنشعر بالسعادة اللي احنا كنا متوقعين انه احنا نحس فيها او نتخيلها.
2: يعني تتخيلي، انت تقولي انا بس اسعى عمري البيت اللي انا بدي اياه، خلاص انا بكون سعيدة. اول ما كان انت سكنتي في البيت كان كثير حلو وشغف، بعدين صار عادي روتين، صح ولا لا؟ دماغنا اتكيف مع الواقع الجديد، والحلم اللي كان صار اشي عادي، بس احنا صرنا بدنا نبحث عن بعد هدف. صح؟ فالسعادة مش الوصول دايما للهدف اللي احنا بدنا اياه، اما الطريق اللي احنا بدنا نمشي. عبين ما انا اشتريت هالبيت، شو انا تعلمت، مثلا المعاملات اللي عملتها، الصبر اللي صبرته، كل هاي الاشياء اللي احنا تعلمناها واستمتعنا فيها من خلال الرحلة. فهي مش بس الإنجاز، فهي الأشياء اللي عم نتعلمها من خلال الوصول للهدف تبعنا.
1: يعني أحيانا كثير، يعني أنا عندي قناعة ماشي عليها بحياتي، إنه إحنا في طريقنا للسعادة ما ننسى إنه إحنا نكون سعداء.
2: صحيح.
1: يعني أحيانا في ناس عن جد بدهم يحققوا طموح معين، خلص بضلهم مركزين يصلوا لهاي النقطة، ولكن في كثير شغلات حلوة، في كثير شغلات بطريقنا للسعادة إحنا لازم نستمتع فيها. فممكن يكون الملل يعني هو أحيانا الروتين، أو الملل اللي بيخلينا إحنا ما نشعر باللي بلذة السعادة مثلا.
2: تعالي، هو الإنسان مش بحاجة بس إنه للأمان، كمان احنا بحاجه زي ما اسا حكيتي انت، بحاجه للنمو، نحس حالنا عم نتقدم، نحس حالنا عم نتطور، عم نعمل شغلات اللي عم بتفيدنا. يعني انت تشوفي انسان اللي بس حاطط هدف قباله، بس شايفه غاد، وشو عم بيصير خلال الطريق، مش عم بينتبه، مش عم بيتعلم، بعده هو نفسه. فانت شوفي هذا الانسان، صحيح وصل، بس شو الخبره اللي صارت عنده، شو الرسالة اللي كانت هو ماشي، أو الهدف إنه يوصلها. فالاستقرار كثير مهم، بس إنه لما بتتحول الحياة لتكرار، أنت ساعتها مش عم تتعلمي أو مش عم توصل الهدف، فهو الإنسان بيبدأ في شعور في الفراغ حتى لو كانت ظروفه جيدة.
1: يعني الروتين، خلينا نحكي، يعني الراحة منفصلة عن السعادة، الراحة شيء بس مش ممكن يلتقوا، أنه يكون مثلا الراحة مؤدية للسعادة أو العكس مثلا.
2: طلع، هون احنا مناش نفصل الشيئين عن بعض، يعني في محلات أكيد بيلتقوا. أما إذا أنا بقول بس السعادة في الراحة أو الراحة في السعادة، معناته أنا عم بلغي كتير شغلات.
1: يعني طب ممكن تكون خلينا نحكي الراحة الزايدة هي بتكون سبب التعاس؟ يعني احنا مثلا كثير بنشوف ناس عن جد، يعني سواء على السوشيال ميديا او كثير اماكن، ناس كل إشي متوفر لهم، كل إشي، يعني كل مقومات الحياة، كل سبل السعادة وكل هاي متوفرة وموجودة، بس بنحسهم مش مبسوطين بحياتهم. فهل ممكن إنه تكون الراحة الزايدة والأشياء المتوفرة كلها ممكن هي اللي تكون سبب تعاسة؟ خلينا نحكي هذا سؤال فلسفي شوي، يعني في تناقض يعني، فهل ممكن تكون هي الراحة الزايدة هي سبب
2: طلع
1: التعاسة؟
2: إذا هي تحولت لمنطق، نحن ما من زي ما منطقة الراحة ونحن ما بنغادرها، نحن في محلنا، نحن في رايحة إسا، ولا يعني وصلت للهدف اللي أنا بدي إياه وأنا قاعد مرتاحة، ولا عم بعمل إشي. اليوم عم بيتكرر كل يوم الصبحيات، عم بعمل نفس الشغلات، فيش أشياء جديدة، فيش شغف جديد، فيش شغلات عم تمرق في حياتي اللي بتخليني أنا هالقد شغوفة أو شايفة أمل. خلص أنا في رياحة في المنطقة اللي أنا موجود فيها، أكيد ممكن تتحول لتكون سبب للتعاس. الراحة ضرورية لنجدد الطاقات، يعني أنا وصلت لهدفي اليوم، أخذت شهادتي الجامعية، أنا إسا الهدف اللي جاي إني أنا مثلا شو اجت شغل جديد، شغل منيح، انا اليوم عم جهز حالي لهذا الشغل، شو اللي لازم اعمله، شو الدورات اللي لازم اعملها، لوين لازم اتوجه، شو لازم اعمل. نفس الشيء انا عمرت البيت، من بعد ما عمرت البيت بدي كون اسره، كيف، شو لازم الخطوات اللي لازم اعملها. فانا لازم اخذ هالبريك مرات، لازم اني انا ارتاح لجدد الطاقه تبعتي، لانها هي مش بس مكان بنبني في حياتنا كلها. يعني الرايحة إني أنا وصلت مش إنه هذا هو المكان اللي أنا ببني فيه حياتي، لا، ما هو بعد في شغلات، لما منخاف، لما منخاطر، لما بصير في تغيير، كل هاي الأشياء بتخلينا هيك شغوفين، هيك بتخلينا إنه كل يوم في إشي عشانه نحن عايشين، في إشي عم نفيق الصبح عشانه.
1: طب كيف ممكن، خلينا نحكي، كيف الإنسان بده يعرف إنه ببحث عن الراحة وليس عن السعادة؟ خلينا نحكي، يعني ممكن أنا بدي أطلع طشة مثلا، بكون سعيد بهاي الطشة يعني بنفس بس ما بكون مرتاحة. ليش؟ لأنه ممكن يكون عندي ضغوطات معينة، في عندي ديون، في عندي التزامات، فأنا يعني سعيدة أوكي بس مش مرتاحة. فممكن تزبط انه انا اكون سعيدة مش مرتاحة، على عكس ما انه الناس بيحكوا انه انت مجرد ما انت سعيد تلقائيا انت مرتاح. بس مش
2: صح، انت شوفي شو حكيتي، انت انا ممكن اسا طالعه طشه، طالعه مشوار، بس انا في افكار في راسي، انا مش مرتاحه. صح انا طالعه مع العيله، طالعه مع الاهل، طالعه مع صديقاتي، طالعه مع شريك حياتي، بس انا مش مرتاحه، في اشياء عم فكر فيها. هون اللي بصير الفصل بالحياه، انه مثلا اعرف وين اعطي الوقت لهاي السعاده اللي انا، ما هي السعاده قرار اخر شيء. صح،
1: صح. يعني
2: يعني في إمكاني اليوم أنا أقول إسا يعني عم بطبخ طبخة، عم بعمل مجدرة، وأنا مبسوطة في كل إشي هيك عم بعمله، وعم بعمله في حب، وأنا مرتاحة، ما بين إني أقول يي عدس كل يوم. ما هو شو، كيف أنا عم بشوف الأمور، من أي زاوية أنا عم شوفها، وسعادتي قرار في إيدي. أنا اليوم قررت إني أطلع هاي المشوار، هاي الرحلة، ما حدا جربرني، ما حدا قال لي بغصب عنك، أنا اخترت. حتى انه في عدم الاختيار هو اختيار، حتى لو انا قالوا لي بغصب عني. فانا
1: فعلا.
2: السؤال ايش اللي انا اسا طالعه فيه؟ طالعه افكر في ديوني وفي تعبي، ولا اقول طالعه انا اسا مع عائلتي ان يكون هاي الساعتين انسى كل إشي؟ اكيد المشاكل مش رح تنحل اسا اذا انا ظلتني افكر فيها، بالعكس بدها تتفاقم، بل لما انا اكون مرتاحه مش رح اقدر اشوف، مش رح اقدر حل. فهو السؤال أنا وين حاطه، على أي زاوية عم بتطلع، وين حاطه طاقتي إني أنا بقدر أفصل، أنا اليوم بدي أكون هاي الساعة مبسوطة فيه وبعدين كمل، ولا أنا كل نهاري بدي ظني نق ومهمومة لأنه في عندي إشي لا بخليني أفرح في طلعة، ولا في مشوار، ولا في فرح، ولا في قاعدة، ولا هذا السؤال.
1: يعني
2: إحنا قرار،
1: صح،
2: إيش بنختار؟
1: بالضبط، لأنه أنا كثير عن جد دايما إحنا كيف بنمرس عقلنا الباطني، إحنا
2: صحيح.
1: كيف إحنا بن يعني خلينا نعتبره هو زي البيبي، إحنا كيف بنتعامل معه، كيف بنلقنه، كيف بنعوده. فكثير ناس عن جد عقلهم الباطني كثير حاطين فيه سلبيات إحباط، وفعلا شو ما بيمرسوه أو شو ما بيعودوا فعلا الإشي بيأثر على حياتهم على أرض الواقع. يعني
2: صحيح.
1: شو بيرددوا أشياء، يعني ما بعرف هذا بعلم النفس شو بالضبط الإشي اللي فعلا عن جد إشي إحنا بنردده كثير صدقا بصير.
2: صحيح. يعني إحنا شو منجذب بعدين، دير بالك نحن عادة البشر كثير هوين علينا إنه نلاقي شماعة على كل إشي، إنه أنا متضايقة، أنا مش قادرة أنجح لأنهن، عشان هن، صار. يعني دائما دور الضحية إشي كثير مريح، إشي كثير مريح. وإذا أنا بدي ضلني في هذا الدور، أنا كثير بشيل مسؤولية عن ظهري، بكون أنا هالقدم ما عنديش مسؤولية، وما حدا يعني شو بتقول لك، إنه أي إشي بصير ما كانش بإيدي، أي شغلة صارت مش بإيدي، المسؤولية مش أنا ماخذتها، إنه أنا ضحية. فهاي الأمور هي اللي بتخليني في نفس الوقت أنا ممكن أفكر إنه هيك أريح لي، وفي نفس الوقت شوف إني أنا الحياة عم بتروح من بين إيدي وأنا بس عايشة هذا الدور.
1: للأسف
2: إيش أنا عملت في حياتي؟ إيش أنا وصلت؟
1: للأسف يعني
2: صحيح، لأنه إحنا العقل البشري عندنا بحب إنه يكون مظلوم.
1: بالضبط، يعني هو زي ما حكيتي أنت، هو شعور الضحية دائما عن جد بيشيل عنا مسؤوليات.
2: صحيح، بيشيل عن المسؤولية. شو أنا بغدار؟ أنا بغدارش.
1: يعني بخلينا خلص أنا هيك. فهي
2: صحيح.
1: للأسف هم ما بيعرفوا مدى تأثير هذا الشعور السلبي على النفس، إنه إحنا نكون ضحايا. على فكرة هو مش شعور لطيف. يعني الناس اللي بتستمتع بأنها بتشعر حالها أنهم ضحايا، على فكرة هذا شعور فيه انتقاص من النفس، هذا شعور يعني عن جد مؤذي. فما بعرف كيف
2: أكيد.
1: الناس ممكن أنها تتعامل مع هذا الموضوع كمهرب أو كمنفذ أو كأنه أريح لي. يعني بدي أسألك سؤال مش منطقي، هل السعادة هي شعور دائم بنظرك، يعني إلى حد ما مثلاً؟
2: اطلعي، نحن إذا بدنا نحكي إنه الشعور دائم كل الوقت أنا حاسة في هاي السعادة، أكيد نحن في الأرض ونحن بشر، ونحن ممكن مرات تجيكي، حتى أنا مرات تجيني في فترة اللي أنا حاسة حالي متضايقة مش مبسوطة يعني. ومرات صدقا ببقى قاعدة وحاسة شعور السعادة مليني من جوا، من غير ولا إشي، من غير ولا إشي. فهي أنا بقول فترات أوقات، بس برجع بقول واختيار. أنا شو أنا إسا مختارة إن يكون في إيش إسا أنا عم فكر. فكثير مهم نقول إنه دائما بكون هدفي إني أوصل للسعادة، هدف ما فيش إيش عنها إزاي. فيش هذا مش هدف. السعادة هي تفاصيل. تفاصيل الصبح عم تشرب فنجان قهوتك، عم تحكي مع أمك تلفون، عم تحكي مع ابنك، تفاصيل إنه حدا إجا قدرك، حكاكي كلمة حلوة، إنك أنت وصلتي لهدف، إنك أنت سعدتي إنسان ريحتي في كلمة ثناء حلو. أنا بقول هاي هي التفاصيل الصغيرة اللي بتتجمع تتوصلنا للإشي الكبير.
1: بالزبط.
2: أما هي برجع بقول قرار، ومش دايمة.
1: صح.
2: مرات هيك عادي، نحن بشر. بتصادفنا مرات كتير شغلات اللي بتكون كمان أكيد أنا بدي ردة فعلي أنا مسؤول عنها، أما مرات بتصير أشياء خارج عن إرادتك.
1: صح، تماما.
2: يعني أول إشي بتخضك. بعدين بتقولي لحظة، أنا بقدر بكمل، أنا باخذ المسؤولية، أنا ردت فعلي أنا إلي عليها مسؤولية.
1: يعني هي بنهاية الأمر هو الشخص السعيد هو مش اللي ما بيحزن، هو اللي بيعرف كيف يعيش هاي المشاعر.
2: صحيح.
1: بدون ما أنه
2: صحيح.
1: يفقد توازنه أو إحساسه.
2: أكيد.
1: بمعنى حياته. فهي هيك.
2: صحيح.
1: أحيانا تداخل في أنه مش أي حدا فعلا متمرس، ولا أي حدا عنده المهارة الكافية بأنه كيف يتعامل مع حياته بالطريقة اللي بتعود عليه بالراحة بالسعادة أو بأي شيء. إحنا رح نخرج لفاصل، وأكيد بعد الفاصل يعني رح نكمل أكثر بهذا الموضوع أو بهاي التفاصيل، كثير مهمة وكثير أنا بدي أسمع منك أشياء. فخليكي معنا وخليكم أنتوا معنا لندردج أكثر عن هذا الموضوع، بنرجع لكم بعد الفاصل.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: عشنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا. نايفة معانا انت على الهواء؟
1: اكيد.
0: يا اهلا وسهلا فيك من جديد
1: حبيبتي.
0: يعني بداية بصراحة صوتك يعني بيبعث الراحة تلقائيا، يعني ممكن يكون صوتك من مسببات الراحة. يعني خلينا نحكي يعني استكمالا للي حكيناه احنا سابقا، اذا كانت الراحة ما بتعني بالتحديد هي السعادة، شو اللي ممكن يعني يشعر الانسان من خلاله انه راضي او يشعر بالرضا الحقيقي؟ خلينا نحكي
1: هيك الانسان هيك كيف ممكن يشعر بالرضا الحقيقي؟ يعني انه هو لما بحس انه هو عم بيعيش حياه منسجم او مع قيمه، انه عايش انا الحياه تبعتي. اللي بتعرفي نحن كلنا عنا بتحركنا قيم، لما عندي انسجام بين حياتي وقيمي انا بحس كثير اني انا مرتاحه وانه راضيه عن حياتي. لما بتكون في علاقات صحية في حياتنا، يعني أهم إشي في الحياة هي العلاقات الصحية، العلاقة في العيلة، العلاقة مع زملاء العمل، الأصدقاء، إني أنا عندي علاقات صحية، اللي بغض صحية، اللي بقدر أنا أكون على حقيقتي معهم، اللي أنا عم بستثمر في هاي العلاقة، إني أنا عم بعطي وأنا عم باخذ، إنه يكون عندي عمل ورسالة إلها معنى، إني أنا أعرف شو رسالتي في الحياة، الشغل اللي أنا عم بشتغله عملي، هل هو كمان حاسة فيه في رضا، واصلة للي أنا بدي إياه، ولا أنا بس اليوم الصبح بروح على شغلي وبروح بس لأني آخر إشي بدي أقبض بدي أخذ معاش، أما صح. أنا من جوا مش مرتاحة. كمان كثير كثير مهم إنه يحس الإنسان إنه دايما في كل يوم عم بيشعر إنه هو عم بينمو، عم بيتعلم، عم بيأثر على الآخرين، فهيك بيصير الرضا أعمق وأكثر استقرار من السعادة العابرة.
0: أكيد يعني دائما، يعني خلينا نحكي موضوع الرضا أو الأشياء اللي يعني الناس البني آدم بيشعر من خلالها أنه راضي، هي بتختلف من حدا لحدا. يعني في أحيانا اللي بيرضي حدا معين ممكن هو ما بيرضيني، احتياجاته تختلف عن احتياجاتي.
1: صحيح. عشان هيك قلت إذا في انسجام إلك الشخصي
0: بالضبط.
1: يعني انسجام لنافع إلك لكل بني آدم بيفرق، وإذا أنا قدام منسجمة في الحياة مع الاحتياجات مع القيم مع الأشياء اللي أنا بدي إياها في الحياة، فهي بتفرق من شخص لآخر. صحيح.
0: شو بتكون احتياجات الشخص؟ لأنه صدقا موضوع الرضا وهو بحد ذاته هذا موضوع كثير كبير، احنا يعني ممكن نحكي فيه يعني لقدام شوي، نحكي عن هذا الموضوع، انه عن جد موضوع الرضا مش موضوع عادي ولا موضوع عابر، هو موضوع
1: أكيد.
0: كثير مهم انه احنا عن جد يعني كانوا ستاتنا زمان وسيادنا يحكوا اللي بيرضى بعيش، وهي الكلمة هاي مش جملة عابرة على فكرة ولا جملة عادية. موضوع الرضا، يعني كيف بتشوفي انت موضوع الرضا بصراحة؟ يعني انت كمختصة خلينا نحكي بهذا الموضوع، كيف بتشوفي الرضا عند اي بني آدم او فائدته او اهميته عند اي حدا؟
1: انت حكيتي اشي جوهري انه بيفرق من انسان لسان. يعني ممكن اني انا اجي اقول لك الرضا عندي انا اني انا أول إشي عباداتي، إيماني في رب العالمين، كمان إنه أنا حاسة عارفة اليوم شو رسالتي، الرضا تبع إني أنا أكون هيك في قاعدة هيك مع أحفادي إنه هن مبسوطين وهن واثقين فيي، رضا إني أنا أكون عند أمي إني كل يوم الصبح تروح شوفها أشرب فنجان قهوة عندها، فهو بيفرق الرضا. برجع بقول أنا شو اللي بخليني مرتاحة؟ نام هيك عم خدتي آخر النهار أو في الليل وأنا مرتاحة، ضميري مرتاح. فأنا بقول الرضا إلو زي ما أنت قلتي مش إشي عابر، يعني إذا بدك تحكي فيه بدك تألفي فيه كتب، إذا بدك تحكي فيه بتحكي فيه ساعات لأنه صح. بيفرق. يعني ممكن إسا حدا يقول لي لا أنت فكرتك غلط، مش هيك أنا بكون راضية في حياتي أو
0: تماما.
1: فهو بيفرق. المهم آخر إشي إني أنا أكون مرتاحة، إني أنا قاعدة في بيتي عم بحكي المواضيع اللي أنا عم بحكيها وأنا من جوا من داخلي مرتاحة، مش إني أنا شغلتي كتير شغلتني، شغلني شو الناس برا عم تعمل، شغلني إنه أنا بدي أشتري إشي ومش قادرة أوصل له، إني أنا كان عندي هدف وإني سنين سنين سنين سنين سنين عم حاول أوصل له هالهدف ومش قادرة أوصل له. أو فهو في الحياة لازم أنا أتعلم شغلات، إني أنا هالهدف اللي مش قادرة أوصل له سنين خليني أطرق باب ثاني ممكن حس في الرضا بعدين، مش إني
0: بالضبط.
1: أنا كل الوقت شاغله. في علاقة مش صح بيني وبين إخوتي، بيني وبين

0: الشركة، هات لشوف أنا كيف بقدر صلحها لحتى أقدر أوصل للرضا لنفسي. فهي بتفرق،
1: صح.
0: من إنسان لآخر. المهم آخر إشي، هل أنا مرتاح؟ هل أنا إنسان مرتاح؟ أكيد هو فيش رايحة، فيش مليون في المية، فيش 100%، أما الأغلب الوقت لما أنا حاسة في رياحة معناته أنا في المحل الصح.
1: بالضبط. يعني هي الموضوع انه احنا عن جد الحياة، انا دائما دائما بحكي الحياة قديش الحياة سهلة، ولكن قديش الحياة عن جد صعبة، بدها حد يكون عن جد عنده مهارة،
0: تحديات
1: عنده مهارة كيف يتعامل في
0: أكيد
1: ثنايا هاي الحياة، لانه الحياة عن جد كثير فيها
0: أكيد
1: يعني شغلات معينة، وهاي الشغلات ترى من زوايا مختلفة. فتخيلي التشابك بوجهات النظر
0: صحيح
1: بالأشياء
0: صحيح
1: الكثير متداخلة فيها. خلينا نحكي يعني رجوعا لموضوع الراحة والسعادة، لو خيرتك انت بين حياة مريحة بلا أحلام وحياة مليئة بالتحديات، ولكن هاي الحياة بتقودك إنك تحققي ذاتك، أيهم أقرب إلى السعادة الحقيقية برأيك؟ هذا سؤال شخصي يعني.
0: تخيلي إنسان عايش حياة مريحة بلا أحلام، تخيلي،
1: عن جد يعني.
0: تخيلي الرد، تخيلي الملل، تخيلي التعب، إنه أنا في الحياة شو عم بعمل كل يوم، شو عم قدم، كيف عم ببني ذاتي، كيف ما بين عندي كل يوم تحدي، عندي اليوم تحدي لازم أوصل، عندي حدا توجه لي في رسالة لازم أفكر كيف بدي جاوبه، عندي تحدي اليوم إنه أوصل لشغلة، عندي إني عم ألف كتاب جديد، عم بوصل لبعد ناس، بعد نساء اللي أنا ساعدها، بعد ما بين إني أنا خلص شو فيش أحلى منها، أنا قاعدة في البيت اللي أنا بحبه وعندي عائلتي وقاعدة كلها. فأنت تخيلي الفرق،
1: يعني
0: صحيح أنا غاد مرتاحة، أو أما هون عندي تحدي، بس هذا التحدي اللي عم بخليني كل يوم هيك عم بعيش من جديد، عم بشوف سعادة هيك في كلمة انقالت، في وأنت ماشي في الشارع في الطريق حدا حكى لك كلمة، في أنت تخيلي الفرق ما بين إني أنا كل يوم بدي إياه هذا التحدي، ما بين أنا بس مكتفية في خلص إني أنا مرتاحة.
1: في ناس كثير على فكرة يعني حوالي وأنا بعرفهم وبحتك فيهم صدقا صدقا ما عندهم مشكلة أبدا يختاروا حياة بدون تحديات بدون أي إشي، وعادي يروحوا على دوامهم، يروحوا يغيروا، يناموا، يقللوا، يصحوا، يتعشوا، يناموا، مستعدين، وفعلا
0: جدا يقدروا يعيشوا هيك في
1: هيك
0: الحياة، آخر
1: عايشين
0: إشي
1: ومرتاحين. بحكي لك
0: يحسوا إنه آخر إشي بعد سنين طويلة يقولوا، يطلعوا هيك حياتهم يقولوا شو أنا قدمت، رب العالمين هيك خلق لنا نعبده وقالنا هيك عمروا هالكون، شوفوا
1: بالضبط
0: رسالتكم في الحياة،
1: بالضبط. يعني
0: لما أنا إنسان هيك شوفي رسالتك محلاها هيك عبر الأثير عم تحكي عم تقدمي. فأنت تخيلي إنه بعدك مش عارفة، وكل يوم الصبح عادي ماخذ الأمور، وهاي الأفكار اللي عندك عم بتخبيها، مش عم
1: بالضبط
0: بتخلي حدا يستفيد منها، مش بعد حدا عم بيسمعها وبيوصلها، وبعد ناس عم تحكي فيها اللي ناس تستفيد، اللي تكبر زي ما أنا بحكي لهم للصبايا لما بكون عندي ورشة، بقول لهم تخيلوا واحد عنده كعك التفاح، أنا عندي وصفة كعك التفاح، وصفة التفاح هي طحين وتفاح وبيض، اجيت انا قد ضلتني محتفظه فيها عمر، بعدين اجيت اعطيتها لصديقتي، صديقتي زادت لها جزر،
1: صح.
0: واو صار فيها جزر، هي وصلتها لبعد حدا، رشوا عليها قرفه، واو صارت جزر وتفاح وقرفه، شوفي قد صارت هيك فيها غنى، فيها اثراء، فيها
1: صح.
0: بعد شغلات، وهيك احنا في الحياه.
1: بالضبط
0: تخيلي انت فكره عندك بعد تطورت لبعد حدا لبعد حدا لبعد حدا، وتخيلي انها كل الافكار الموجوده عندك سكرتيها، شو بدي؟ ما انا هيك
1: يعني هي
0: واصل اللي انا بدي اياه، مش
1: أكيد أكيد يعني بالنهاية إحنا مش آلات، إحنا عبارة عن مشاعر، بنجدد كثير أشياء كيف نتعامل معها. شكرا للطفك، شكرا لوجودك
0: حبيبتي
1: معي،
0: الله يسعدك،
1: يعني
0: شكرا
1: وجودك
0: كثير إلك،
1: عن جد راحة وسعادة. شكرا كثير لإلك، وإن شاء الله بالحلقات الجاية بنكون سوا كمان، رح نخرج لدقات الساعة وراجعين.
2: الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: رجعنا لكم مشددا متابعينا ومستمعينا بآخر دقائق من هاي الحلقة، يعني في نهاية حديثنا عن هذا الموضوع. أكيد أكيد إحنا لازم نكون مرتاحين ولازم نكون سعيدين، ولازم نوفق إحنا ما بين هدول الخصلتين أو الشغلتين بحياتنا. كثير مهم إنه إحنا لما بدنا نوصل للسعادة أو خلال وصولنا للسعادة ما ننسى أنه إحنا نكون سعيدين من داخلنا. ودائما كمان الراحة، ما في راحة مطلقة بهاي الحياة، كل بني آدم بيختلف عن الثاني بسبل الراحة. فدائما اختيارنا للأشياء اللي بتريحنا، الأشياء اللي بترضينا، وكل واحد لما يكون متفق مع نفسه أنه اللي بيعيش بيرضى، فدائما بنكون رضيانين. فشكرا لكم، يعني بتمنى تكون حلقة خفيفة لطيفة عليكم. شكرا لكل المباركات اللي على التعليقات. شكرا شكرا إسلام، وشكرا يوسف، شكرا ألهام وأحمد وسناء، كل اللي بباركوا لي على التعليقات. شكرا شكرا على محبتكم، شكرا على لطفكم، شكرا على وجودكم، لأنه عن جد وجودكم مكسب حولي. وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لربحي أبو رموز يلي كان معنا من الهندسة الإذاعية، وكمان شكرا مني أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
9: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق.
2: تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
11: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
12: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
13: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نديم تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
14: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: تركيا اشترت طائرة وحقيقة أفضل طائرة، لكن اشتروا طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنتم عندما تشترون طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية فإن مسائل مثل تجديد المحركات وأعمال بشأن
4: وهي الطائرات الأفضل من الولايات المتحدة الأمريكية. وعند شرائكم لطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان هناك أمور متعلقة بالمحرك، هناك أمور كثيرة متعلقة بالمحركات منها الصيانة. نحن من واجباتنا أن نساعدهم في الحفاظ على المحركات. إذا اشتريتم الطائرة منا، هل سوف نقول أن إذا كان المحرك بحاجة إلى أي تعديلات أو إلى صيانة أو إلى تحسين؟ أعتقد أنه من واجبنا. ما الذي سوف نقوله؟ أننا لن نفعل ذلك؟ أعلم أن هناك عدد من الأشخاص الذين قد لا يوافقون أو مع الوقت سوف يبدأون بالموافقة، ولكن تركيا كانت حليفاً عظيما بالنسبة لنا، وكان كما نعلم هم يعرفون إيران جيدا ويعرفون ما هي المشاكل مع إيران، ولكن كما رأينا بالإضافة إلى عدد من الدول لم يقدموا المساعدة الضرورية. كان بإمكانهم أن يخوضوا هذا القتال. بعض الأشخاص كانوا يتكلمون عن علاقتهم بإسرائيل، ولكن كان بإمكانهم أن يخوضوا هذا القتال. هم لديهم قوة عسكرية كدولة ولم يفعلوا ذلك، ربما لم يفعلوا ذلك بسبب، ولكن كان بإمكانهم أن يدخلوا المعركة من الناحية الأخرى. هذه دولة كانت جيدة، وأنا أتكلم عن نفسي كرئيس، وكانوا عظماء بطرق مختلفة فيما يتعلق بعلاقتنا، بما فيه محاولة إنهاء الحرب مع إيران، أو ما تقولونه ما تسمونه. هي ليست حتى حرب، هي عملية عسكرية، هي عملية نزع القدرات النووية لإيران، لأنني لا أعتقد أنه أيضا يريد أن يرى لديهم السلاح النووي. أنا متأكد من ذلك، متأكد من هذا الأمر. ولكن عندما يشترون منتجات منا، إن كانت طائرة أم أي منتج آخر، إذا حان وقت الصيانة إنه من واجبنا أن نقدم المساعدة. هل قد نقول أننا لن نسمح لكم باستخدام المنتج الذي أنفقتم أموال طائلة لشرائه؟ لا، وبصراحة إنها الدولة ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، كان هناك محادثة جيدة مع الرئيس بوتين، وهو يكن الاحترام للرئيس أردوغان، وكان هناك محادثة طويلة يوم أمس، وأنا تواصلت أيضا مع الرئيس زيلينسكي بعد ذلك مباشرة. أعتقد أنهما يريدان التوصل إلى اتفاق. من المؤسف أن الأمر تطلب وقتا طويلا، ولكن كلاهما يريدان ذلك، والرئيس أيضا هنا يساعدنا بذلك. ولكن أنا تمكنت من حل 8 حروب، وأعتقد أننا سوف نتوصل إلى 9. لا يبدو الأمر مرجحا حاليا، ولكن في الحروب عندما تقل الأرجحية ربما نتوصل إلى النتيجة في ذلك الوقت. أعتقد أن الأمر هو مزيج من العوامل. هناك في بعض الأحيان اتفاق أكثر مع بوتين أكثر من زيلينسكي، وفي بعض الأحيان يكون العكس. في بعض الأحيان يكون زيلينسكي بعلاقة أفضل معنا، وفي بعض الأحيان هذا لا يحصل مع رئيس بوتين، وكلاهما يريدان التوصل إلى اتفاق، وأعتقد أننا سوف نتوصل إلى حل هذه المسألة. نأمل أن يكون الأمر قريبا. الشهر الماضي 35,000 جندي قتلوا، الشهر الذي سبقه أيضا، والشهر الذي سبقه 27,000، والشهر الذي سبقه 29,000، ولكن الشهر الماضي كان 35,000 جندي، غالبيتهم من الجنود الشباب قتلوا، وهذا أمر يعد جنونا.
3: الإشارة إليه في هذه النقطة في هذا اللقاء، هل من نتيجة ملموسة يمكن التحصل عليها وهنا أمر ربما ستحملون إلى جدول الأعمال، ما هي آراء السيد الرئيس أيضا لدي الطلوع؟ يمكن أن أقول الأمر الآتي، هذه العقوبات سترفع، لا أريد أن أنفق الوقت على هذا، سيتم رفع هذه القرارات. تعلمون السيد مع السيد ماركو روبيو هو وزير خارجية جيد للغاية مع
4: سوف نرفع العقوبات، هذا ما سوف أقوله، لا أريده أن يمضي وقته في الإجابة. نحن نعمل بطريقة وثيقة مع ماركو روبيو أيضا، وهو رجل مشهور حاليا، مع سكوت باسنت أيضا ومع بيت والجميع، سوف نعمل على رفع العقوبات، حان الوقت للقيام بذلك. لا نريد أن نفرض العقوبات على الأصدقاء، هناك دول أخرى يمكننا فرض العقوبات عليها ونحن نفعل ذلك، ولكن لا نريد فرض العقوبات على الأصدقاء. وبسبب الرئيس هناك علاقة جيدة مع القائد الجديد في سوريا، وهو يقوم بعمل مذهل، وتمكن من جمع هذه الدولة خلال عام، وأنا أعلم أن بعض الأشخاص يقولون أنه رجل قاس، وأنا وافقت وحضرة الرئيس وافق أيضا، وهو يقوم بعمل جيد وتمكن من القيام بهذا الأمر الذي لا يعد سهلا. فيما يتعلق بالسيدة ميلوني، كان هناك علاقة سيئة بعض الشيء لأنها رفضت مساعدتنا، أنا لم أفرض الضغط، ولكن هي رفضت المشاركة فيما يتعلق بمضيق هرمز أو في مسألة إيران بشكل عام، هي رفضت ذلك، فبالتالي هذا أدى إلى صعوبة في العلاقة معها، ولكن أعتقد أنها امرأة رائعة ولطيفة، ونحن لا نحصل على النفط من هناك، الولايات المتحدة الأمريكية لديها نفط أكثر من أي دولة أخرى، وعندما أضفنا فنزويلا إلى المسألة بات لدينا نفط أكثر من أي أخرى. نحن لسنا بحاجة إلى المضيق، نحن نفعل ذلك لأننا نعتقد أنه مسألة مهمة ويجب القيام بها، ولكنها لم تكن موجودة إلى جانبنا وأنا لم أكن سعيدا بذلك. يمكنكم تخيل المسألة، أنا لم أكن سعيدا. ما هي الظروف التي تغيرت فيما يتعلق بأوكرانيا؟ هل بدأ الرئيس بوتين مستعدا لتنازلات؟ لا، لم يتغير أي شيء، ولكن هناك أشخاص يقتلون، الأمر لا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. عندما كان بايدن رئيسا منحهم عدد كبير من المعدات، الآن أنا أبيع المعدات بأسعار عادلة لهم، ولا أبيعها إلى أوكرانيا بل الاتحاد الأوروبي الذي يدفع ثمنها لنا، ومعي الأمر فقط مرتبط برغبتي في إنقاذ الحيوات. لدينا 30,000 جندي و 25,000 جندي في بعض الأشهر، نحن نرى أن هذه الأرواح تقتل كل شهر، يغادرون عائلاتهم في أوكرانيا وفي روسيا ويلوحون بأيديهم للوداع، وبعد أسبوع يقتلون، والأمر جنون. الأمر لا يؤثر علينا، إنه بعيد كثيرا، يؤثر على أوروبا أكثر بكثير.

0: يرسل لي الصور بيت هكسف، وقلت لبيت لا يساعدنا أن ننظر إلى الصور، إنها مذبحة ويجب أن تتوقف. أنا أتفق جدا مع الرئيسين وسوف نتمكن من حل هذه المسألة، والرئيس أردوغان يساعدنا في ذلك كما أنه يساعد في مسألة إيران.
1: With respect to what? Well, that's what hurt my relationship with NATO.
0: هذا ما أذى علاقتي بالناتو، لأن غرينلاند لا تساعد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق أي أموال لمساعدة غرينلاند، ولكنها جزء مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي محوطة بسفن روسية وصينية، وهذا أمر لن يحصل. برأيي غرينلاند كانت وتستمر برأيي أنه يجب أن تحكم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليس الدنمارك، خاصة مع كافة الأموال التي ننفقها للمساعدة وكل ما نفعله تجاه روسيا. نحن لسنا مضطرين للقيام بذلك، يمكننا أن نزيل كافة جنودنا من أوروبا، لأن هناك أماكن أخرى وهناك اختلاف كبير عما كانت عليه هذه الدول منذ 20 عاما، خاصة فيما يتعلق بمجال الهجرة والطاقة. يجب أن يكونوا حذرين في هذه المسائل، لن يعود هناك أوروبا في المستقبل. شكرا جزيلا لكم. شكرا.
2: إذن كنا في متابعة لهذا المؤتمر الصحفي للرئيسين التركي والأمريكي، حيث تم الحديث عن ملفات عديدة سواء فيما يتعلق بالملف الأوكراني وغيره، إضافة أيضا إلى الحديث عن موضوع طائرات F-35. تحدث ترامب أيضا بأنه سيبحث مع أردوغان التطورات بين روسيا وأوكرانيا وسيتم اتخاذ قرارات بشأنها، وقال أيضا الرئيس الأمريكي بأن تركيا ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من عدة دول حليفة. أيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس التركي شخص قوي وقائد قوي، والناتو لم يتعامل معنا بشكل جيد في الحرب الأخيرة ضد إيران. وأيضا تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه تركيا تلقت وعدا من الرئيس الأمريكي بتسلم 5 طائرات من طراز F-35. للمزيد وللوقوف على أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للرئيسين، نذهب إلى أنقرة، ومعنا من هناك مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. تفضل عدنان.
3: مرحبا رولا، بدا واضحا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي انتهى قبل قليل بأن هناك علاقات جيدة وتقارب كبير في المواقف بين أنقرة وواشنطن إزاء العديد من القضايا، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى الحرب الأمريكية على إيران، وكذلك المسائل العالقة بين كلا البلدين، ونحن نتحدث عن برنامج طائرات F-35 وكذلك محركات لطائرات قائن التركية، وأيضا عقوبات كاتسا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر الصحفي قبل قليل أكد بأن بلاده تلقت وعودا بشراء 5 طائرات من نوع F-35، لكن متى سيتحقق هذا الأمر؟ ربما يتضح ذلك أكثر خلال المرحلة المقبلة، لكن هذا التصريح يعتبر هام وهام جدا بعد سنوات من العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ S-400 الروسية. اليوم يعلنها الرئيس التركي بأن بلاده تلقت وعدا من الجانب الأمريكي بشراء 5 طائرات من طراز F-35. كذلك أردوغان قال بأن هناك وعود من قبل الجانب الأمريكي بتسليم تركيا محركات لاستخدامها في طائرات قائن. قال أردوغان بأن ترامب كان قد وعد بتقديم هدية للجانب التركي قبل أيام، وتمنى أن تكون هذه الهدية أن يتم الإعلان عنها خلال أعمال الدورة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وهو بدأ متفائلا للغاية من إمكانية موافقة الجانب الأمريكي على بيع تركيا هذه المحركات. أيضا هناك حديث من قبل الجانب الأمريكي وبالتحديد الرئيس دونالد ترامب في هذا المؤتمر الصحفي حول إمكانية رفع عقوبات كاتسا المفروضة على الجانب الأمريكي منذ عام 2020، وقال بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

0: يعمل على هذا الموضوع، وقد يكون هناك نتائج يتم تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. طبعا هذه الأمور كلها متعلقة بتصويتات للكونغرس الأمريكي، وتركيا تتخوف تماما من هذا الموضوع، تقول بأن هناك إرادة سياسية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيعها أو بإعادتها إلى برنامج طائرات F-35، وكذلك بيعها المحركات ورفع العقوبات عنها، لكن كل ذلك يصطدم بأصوات الكونغرس الأمريكي. لكن على ما يبدو فإن هذا اللقاء كان إيجابيا للغاية، لا سيما بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد وامتدح نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وقال بأن تركيا وقفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المواقف، وقال أيضا بأن تركيا لم تنخرط في الحرب الأمريكية على إيران بسبب الطلبات الأمريكية من أردوغان حيال ذلك، وأكد بأن أردوغان أيضا وتركيا أيضا لا تريد من الجانب الإيراني أن يمتلك سلاحا نوويا. على ما يبدو هناك تقارب كبير في المواقف بين الجانبين، وسيتم الإعلان ربما اتباعا عن القرارات الأمريكية بهذا الخصوص، لا سيما تلك المتعلقة بطائرات F-35 والمحركات الخاصة بطائرات قائان، وكذلك رفع أو اتخاذ القرار من قبل الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة. غدا سوف تستقبل هذه اللقاءات رولا بين كلا الجانبين من خلال الجلسة الافتتاحية لقمة حلف شمال الأطلسي، وسوف يكون هناك عدد من اللقاءات الثنائية بين القادة. اليوم مساء أيضا سوف يكون هناك اجتماع للقادة على مأدبة عشاء يقيمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شرف الحضور هنا. وعلى ما يبدو فإن الحرب الروسية الأوكرانية أيضا بدأ ذلك واضحا من كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها سوف تكون
1: راديو الحرية
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. بأن هناك ربما مسافة قريبة جدا من التوصل إلى تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي ربما الأنظار كلها تتجه إلى اللقاءات الثنائية التي سوف تعقد يوم غد، وكذلك الكلمات التي سوف يدلي بها القادة في الجلسة الافتتاحية للنسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي. رولا
4: شكرا لك من أنقرة، مراسل التلفزيون العربي عدنان جند. إلى شأن السوري، حيث قال الرئيس السوري أحمد شرع في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مسار تبادل السفراء بين دمشق وباريس قد بدأ إذانا بعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشار الشرع إلى عقد مباحثات موسعة مع الجانب الفرنسي توجت بتوقيع إعلان تعاون إطاري شامل.
5: مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
4: وشهد الرئيسان السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب توقيع مذكرات اقتصادية في إطار بدء شراكة استراتيجية بين البلدين تمتد من قطاعات الطاقة إلى الصحة والبنى التحتية. وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن خلال اللقاء عن إعادة 51 مليون يورو إلى دمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد.
6: دوي انفجاران في قلب دمشق. في تلك اللحظة كان الرئيس الفرنسي داخل قصر الشعب يجتمع بنظيره السوري. في محيط الفندق الذي أمضى فيه ليلته فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا وأغلقت عددا من الطرق، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجارين. ورغم ذلك أكدت وزارة الداخلية السورية أن الحادثة لن يؤثر في برنامج الزيارة، فيما جاء موقف الإليزي سريعا وحاسما. برنامج الزيارة مستمر. عبوتان ناسفتان لكنهما لم تنجحا في تعطيل أول زيارة لرئيس غربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. المصافحة والحفاوة ومراسم الاستقبال في قصر الشعب لم تكن مجرد بروتوكول، بل عكست تحولا في مسار العلاقة بين باريس ودمشق بعد سنوات كانت فيها فرنسا من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع نظام بشار الأسد.
1: فتحنا مسار التنمية مع سوريا منذ البداية برفع العقوبات عنها وحرصنا على إقناع شركائنا أيضا بهذا المسار، لا سيما في أمريكا. وهناك خطوات مهمة في المستقبل لإكمال هذا المسار بهذا اللقاء ولقاءات أخرى في سياق مجلس الأعمال واللجان الاقتصادية الموسعة للعمل على إعادة البناء والإعمار.
6: لم يأتي ماكرون وحده، فقد رافقه وفد من كبرى الشركات الفرنسية في إشارة إلى أن جدول الأعمال لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى الاستثمار وإعادة الإعمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والصحة، إلى جانب التعاون الأمني والثقافي وإحياء العلاقات الثنائية.
7: وبعد أزمة مضيق هرمز التي عشناها جميعا هذا العام، أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا. وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية.
6: ومن قاعات السياسة إلى ذاكرة دمشق، الجامع الأموي أحد أقدم شواهد الحضارة في الشرق. هناك حملت الجولة دلالة تتجاوز المكان، فالعودة الفرنسية إلى دمشق لا تراد لها أن تمر عبر السياسة وحدها، بل عبر التاريخ والثقافة والهوية بوصفها جسورا لإعادة بناء الثقة. ولم يقتصر ذلك على الرمزية، فبالتزامن مع الزيارة أعادت فرنسا 23 قطعة أثرية سورية في خطوة عكست رغبة في استعادة الروابط الثقافية بالتوازي مع إعادة بناء العلاقات السياسية وصناعة فرص المستقبل.
4: ونشير إلى الأخبار العاجلة وتصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع يقول فيها: نشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها جنوبية سوريا. إذن الرئيس السوري أحمد الشرع يقول: نشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها جنوبية سوريا. وأيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول: أرفض كل دعوات التقسيم وأدعم وحدة سوريا واستقرارها بكل مكوناتها. للمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى، وكذلك عمر الشيخ إبراهيم من قصر الشعب بدمشق. وأبدأ معك عمر الشيخ إبراهيم، استكمالا لهذه التصريحات للرئيسين الفرنسي والسوري حول إسرائيل في ظل هذه الزيارة التي تحمل عنوان اقتصادي كبير وهو عودة التعاون بين البلدين.
8: نعم رولا، بالفعل لقد سألت الرئيس ماكرون عن موقف فرنسا الرسمي من الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتواجدها هناك، رد بأن فرنسا تدين هذا الوجود الإسرائيلي وتدين الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول وأن على إسرائيل احترام أمن وسيادة الدول الجوار، إن كانت تريد بالفعل أن يحترم سيادتها وأن كانت تريد يعني الحفاظ على أمنها. وأكد ماكرون أن هذا هو موقف فرنسا الثابت بضرورة أن يكون هناك حوار وأن يحترم القانون الدولي وتحترم أيضا سيادة الدول. وقال نحن ردا أيضا على سؤال حول شكل الدعم الذي قال أنه مستعد لتقديمه للحكومة السورية، فسألته عن شكل هذا الدعم فيما يخص مطالب العهد الجديد، وتأكيد الرئيس الشرع خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل على ضرورة انسحاب إسرائيل من يعني الحدود أو المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، فأكد أن فرنسا ستقدم الدعم المطلوب وأسهب في تقديم أو في عدة أشكال من الدعم، وقال أن لدينا رغبة في تقديم دعم لحماية أمن سوريا وسيكون هناك تعاون فيما يخص المجال العسكري والمجال الأمني. وتحدث أيضا عن يعني دعم وزارة الطوارئ والقوات البيضاء وخاصة فيما يخص هذه الانتهاكات. كان أيضا من اللافت حديث أو تأكيد الرئيس ماكرون على رفض أي دعوات لتقسيم سوريا وتأكيده على وحدة الأراضي السورية، وقال ندعم وحدة الأراضي السورية، وقال لدينا تجربة منذ حوالي 80 عام فيما يخص هذه الدعوات وهذه المشاريع وهي لم تنجح، سوف نتعلم من الماضي، وأكد بأنه لا يستمع لأي دعوات لتقسيم سوريا من أي طرف سوري، وخاصة إن كان هذا الطرف يعني يقيم بالخارج كما قال الرئيس ماكرون. تحدث أيضا عن مروحة المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية وكذلك التاريخية والحضارية بين سوريا وفرنسا، وقال أن فرنسا ستعود بتأثير قوي في سوريا وأنها ستساهم في يعني عملية إعادة الإعمار ودوران عجلة الاقتصاد وتدعم كل الجهود السورية من أجل يعني رخاء الشعب السوري. كما أكد الرئيس ماكرون أيضا على ضرورة احترام الحريات وكذلك أن يكون لدى جميع المكونات الحقوق المتساوية وأن لا يتم يعني بما معناه تغلب مكون على مكون، وقال نحن دائما مع حقوق جميع مكونات المجتمع السوري. الرئيس أشار من جانبه أيضا أكد على موقف سوريا الرسمي الثابت من ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي والمناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر وكل النقاط العسكرية التي أقامتها، ودان أيضا الانتهاكات الإسرائيلية وعبر عن أنها تهدد يعني أمن سوريا وكذلك غير مسموح بهذه الانتهاكات لسيادة دولة جارة. أكد أيضا الرئيس الشرع على احترام سيادة لبنان وأنه يدعم كل ما من شأنه أن يقوي الحكومة اللبنانية وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. تحدث كذلك عن يعني مروحة مصالح مشتركة وعن الاتفاقيات التي وقعوها اليوم ومذكرات التفاهم.
4: شكرا لك على كل الأحوال عمر الشيخ إبراهيم من قصر الشعب في دمشق على كل هذه التفاصيل. وأيضا في دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى لنسأل هذه المرة عن بيانات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتفجيرين اللذين وقعا اليوم في العاصمة.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. بعد محيطها وصولا إلى زوتر الشرقية ومنطقة أخرى هي فرون والغندورية، وبالتالي موقف الرئيس عون سواء بالأمس لصحيفة النهار أو اليوم يقول بأنه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار في الفترة القصيرة المقبلة. ولكن الرئيس عون اليوم لم يتحدث فقط عن قرب تنفيذ هذا الاتفاق، إنما وجه رسائل سواء لإيران أو لحزب الله، يعني رسائل لإيران حين قال أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يفاوض أحد عن لبنان، وأن لبنان اتخذ هذا المسار السيادي الذي يؤكد استقلالية قراره. وأيضا وجه رسالة وانتقد حزب الله من دون أن يسميه حين قال بأن هناك فريق من اللبنانيين يملك خيارات غير تلك التي يملكها أغلبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها. ولكن في الوقت نفسه الرئيس عون يعني قال بأن أي تقدم يحصل في المنطقة له انعكاسات إيجابية على لبنان، مشددا على الوحدة الوطنية. وطبعا الرئيس عون كان دان الاعتداءات التي طاولت المدنيين في الجنوب اللبناني، وبالتحديد استهداف 4 مدنيين بينهم مديرة مدرسة في النبطية، ما أدى إلى استشهاد 4 بالأمس. وهو طالب الولايات المتحدة الأمريكية وطالب الدول الصديقة بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار. إذن مواقف الرئيس عون هي بخلاصتها تستمر في عمليات الرد على الموقف السلبي من حزب الله تجاه الاتفاق الإطار. وهنا يقول الرئيس عون بأن التفاوض هو الخيار الأمثل للبنان، وإن كان ما تم التوصل إليه ليس يعني هو الأمثل، ولكن بالواقع خيار التفاوض يعني هو أمر أساسي بالنسبة للدولة اللبنانية، وأن مسار التفاوض خارج إطار أي دولة أخرى هو أساسي على مستوى استقلالية القرار اللبناني. وطبعا بخلاصة مواقف الرئيس عون خلال الأيام القليلة الماضية هو التركيز على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، لأن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو أساسي بالنسبة لشرعية الدولة، بالنسبة لانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وبقاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يقوض شرعية الدولة اللبنانية، ويقوض أيضا الأهداف التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية صياغتها من ضمن سيادة لبنان واستقلال لبنان، ويقوض أيضا السلام العادل والشامل. إذن الترقب هو للأسبوع المقبل بين مواقف رئيس عون، بين ما تذكره المصادر لإمكانية أن يبدأ الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب أقله من منطقتين تجريبيتين نموذجيتين حتى يدخل الجيش اللبناني إليها. وطبعا هذا الموضوع يعمل عليه الجانب الأمريكي بشكل حثيث، وهناك مساع بين بيروت وبين تل أبيب، ومن أجل إقناع الاحتلال الإسرائيلي ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار من بوابة المنطقتين تجريبيتين نموذجيتين سواء في زوتر أو في فرون والغندوري.
4: لنرى على الجانب الآخر في القدس. وشكرا لك من بيروت إدمون ساسي. معك أحمد جردات، ويعني عقدة جديدة على ما يبدو ستضاف إلى مسار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، عندما يتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي عن أنها ستعقد في روما الجولة المقبلة منها، وبينما هناك رفض لبناني لتغيير موقع التفاوض إضافة إلى المناطق التجريبية. قبل أيام كان هناك تصريحات تتعلق بأن إسرائيل تنتظر موافقة القيادة الوسطى الأمريكية وأيضا ترتيبات الجيش اللبناني.
6: بالفعل، وحتى الآن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق على الأقل بما يتعلق بالانسحاب من المناطق أو المنطقتين التجريبيتين أو حتى وقف الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. هذه الجولة السادسة المرتقبة هي تتزامن مع تصعيد إسرائيل على أرض الواقع، وأيضا مع خلاف حول موقع انعقاد هذه الجولة السادسة. ولكن جدعون صاعر تحدث عن جزئية أن إسرائيل معنية بالتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، وهذه الجزئية تروج إليها إسرائيل إن كان على لسان ساعر أو حتى على لسان بنيامين نتنياهو، ولكن هو يتخذ من منطلق من الأمن منطلقا لأي اتفاق مستقبلي مع لبنان. وأيضا حتى أن إسرائيل تمهد للإسرائيليين بأن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا، هذا عبر تسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية، الحديث عن الحاجة إلى وقت طويل لتدمير البناء التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، أو حتى التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق دون التأكد من نزع سلاح حزب الله. وهذه الجزئية قد تستغلها إسرائيل للبقاء طويلا في المنطقة التي تسميها بالمنطقة الأمنية، وتعول إسرائيل على أنها أخذت مكسبا من هذه المفاوضات، أنها أخذت شرعية من الحكومة اللبنانية ببقائها في هذه المنطقة الأمنية. وهذا تحدث عنه بيتسليل سمودريتش وأيضا بنيامين نتنياهو. وهذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لا يتحدث عن يعني توقيت زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي، ما يبقي الباب مفتوحا أمام المراوغات الإسرائيلية. وهذه المراوغات شهدنا جزءا منها فقط في الأسبوعين الماضيين بشأن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، والتي تريد إسرائيل أن تنسحب من هذه المناطق بشرطين. الشرط الأول جاهزية الجيش اللبناني للدخول إلى هذه المناطق ونزع سلاح حزب الله والصدام مع عناصر حزب الله، والأمر الثاني إشراف أمريكي وآلية مراقبة أمريكية على عمل الجيش اللبناني، وأيضا إسرائيل تتدخل حتى في صفوف الضباط الذين سيعملون في داخل الجنوب اللبناني. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية مثلا رولا قبل يومين تطرقت إلى أن إسرائيل سلمت لبنان قائمة بأسماء ضباط من الجيش اللبناني ترفض تواجدهم في الجنوب، وتدعي إسرائيل أن هؤلاء يسربون معلومات لحزب الله. لذلك إسرائيل تنتهك سيادة لبنان، تواصل البقاء في المنطقة الأمنية، وأيضا تواصل الهجمات، تراوغ في توقيت الانسحاب. والآن نتحدث عن أزمة جديدة، وهي أزمة موقع انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
4: شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون عربي أحمد جردات. بدأت الحياة تعود إلى مدينة صور جنوبية لبنان مع عودة معظم أهالي المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا تلفزيون العربي رصدت واقع الحياة في المدينة.
7: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
8: سير في آهر بقلبنا كتير مأهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم، غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك، بيتضايق الواحد بتعز عليه.
7: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه، كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
9: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه، طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية، كافة التسهيلات عم نأمنها لهيد مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع بده يكون في عنده كهرباء ومي.
7: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
10: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبرة بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشنا مش أبدا ما كان سهل.
7: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة، أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
11: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب، والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
4: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن استهدف ناقلة قطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة البلاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا بأحكام القانون الدولية ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية. وطالب الأنصار إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة. كما حمل طهران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت باشتعال النيران في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وأضافت الهيئة البحرية أن الناقلة تعرضت للإصابة بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان داخل المضيق. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
12: راديو الحرية.

0: الساعة الآن 4. شركة وتد. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. إيران سلاحا نوويا ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
7: تصريحات الرد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وصف تهديد ترامب بالوهمي ملوحا بالرد بلغة أخرى، فالإيرانيون بحسب قوله لا يعرفون لغة التهديد. وبموازاة هذا التصعيد السياسي الساخن، ما يزال العبور من مضيق هرمز غير آمن رغم الهدنة. نيران تشتعل في ناقلة نفط كانت تحاول الخروج من المضيق، أصابها مقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوبا بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالا من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة، طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة، ما يزال العبور منه مصحوبا بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
8: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربية مدينة غزة، كما سقط شهيدان وعدد من المصابين إثر قصف قوات الاحتلال على خان يونس جنوبي القطاع. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة تكنوقراط تحاول الالتفاف على مطلب نزع سلاحها، معتبرا أن الحركة تسعى إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية.
9: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي، وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
8: للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. في كل يوم وهذه الانتهاكات المستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار المزعوم الذي تتحدث عنه إسرائيل، نتحدث عن شهداء أيضا اليوم.
10: نعم، ربما الكلمة الأكثر دقا هي مزعوم كما ذكرت، لأن المواطنين داخل قطاع غزة يعتقدون بأن الحرب لم تنتهي على أرض الواقع، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد انتهاكات أو خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما استمرار لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 وحتى هذا اليوم بلغ نحو 1063 شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط خلال فترة الهدنة في الأشهر الماضية، ليرتفع عدد الشهداء الإجمالي إلى ما يزيد عن 73 ألف شهيد. إضافة بطبيعة الحال إلى عشرات آلاف الجرحى. كل هذه الخروقات تأتي بالطبع مع تصريحات الأمس حول عزم حماس على تسليم الحكم داخل قطاع غزة، وما لحق ذلك من تصريحات سياسية هنا وهناك، سواء من رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعت، وحتى قيادات إسرائيلية عدة ذكرت بأن هذا الحراك أو ما عبرت عنه حماس في تصريحاتها بالأمس واستقالتها هو مجرد حراك سياسي ليس له معنى، وبالتالي المحصلة النهائية هي استمرار المعاناة اليومية للمواطنين داخل القطاع. والمعاناة هذه ليست مجرد نقص في الاحتياجات الأساسية، وإنما استمرار لشلال الدم، حيث أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة في المناطق الشمالية وفي المناطق الجنوبية. اليوم كان هناك 3 استهدافات أنتجت 3 من الشهداء، 1 في المناطق الشمالية وتحديدا في مدينة غزة، واستهدافان آخران في منطقة خان يونس في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. كل هذه الاستهدافات وكل هذه الانتهاكات طبعا لا تستثني بطبيعة الحال الخرق الثاني الأكبر المرتبط بتضييق المساحة التي يعيش فيها نحو 2 مليون إنسان. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك الخط الأصفر والتلاعب بالخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب في معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي بات الناس يعيشون في مناطق متكدسة وفي مناطق أصلا ضيقة، خاصة بعد الاتفاق الأخير. لكن الناس الآن يعيشون في ظروف أسوأ وفي مناطق مكتظة أكثر وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية، بينما تمتنع إسرائيل حتى عن إدخال الاحتياجات المنقذة للحياة وتفرض المزيد من القيود التكتيكية المخادعة على دخول الكثير من الاحتياجات. تسمح إسرائيل بإدخال شاحنات كثيرة للمشروبات الغازية ومواد غذائية غير مفيدة وفيها مواد غذائية ليست مهمة، بينما تمتنع عن إدخال الكثير من المواد الغذائية اللازمة خاصة للفئات الهشة كالمرضى كالجرحى كالأمهات المرضعات الحوامل وغير ذلك من تلك الفئات الهشة التي تحتاج إلى غذاء خاص، خاصة بعد 2 عامي الإبادة وحالة المجاعة الشديدة التي مر بها القطاع. أيضا ما يتعلق بالقيود الإسرائيلية مرتبط بشكل أساسي بالقطاع الطبي، فالقيود الإسرائيلية لا تفرض فقط منعا على دخول الكثير من الأجهزة والأدوية، وإنما حتى تمنع خروج ما يزيد عن 20,000 مريض هم بحاجة للسفر والحصول على العلاج في الخارج. وبالتالي إسرائيل لا تمنع فقط الأدوية والمستلزمات الطبية، وإنما حتى تمنع خروج هؤلاء المواطنين في إشارة إلى أنها ترغب عمليا فقط بموتهم وزيادة معاناة المواطنين داخل القطاع.
8: شكرا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: قال الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مسار تبادل السفراء بين دمشق وباريس قد بدأ، إذانا بعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشار الشرع إلى عقد مباحثات موسعة مع الجانب الفرنسي توجت بتوقيع إعلان تعاون إطاري شامل.
7: مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
6: من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن دولة القانون يجب أن تحل محل الدكتاتورية في سوريا، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما سيسمح ببناء سوريا جديدة ومزدهرة. وأضاف ماكرون أن بلاده ترفض جميع دعوات التقسيم وتدعم وحدة سوريا واستقرارها بكل مكوناتها.
8: سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها، يجب أن يجد كل واحد منهم مكانه فيها. لا شك أن هذا يشكل تحديا كبيرا، إذ يتعين عليكم توحيد السوريين وإقناع الفارين بأن مستقبلهم بات هنا. ولتحقيق كل ذلك لابد أن تحل دولة القانون الحقيقية محل الدكتاتورية، فهذا وحده ما سيتيح بناء سوريا جديدة ومزدهرة.
6: وشهد الرئيسان السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب توقيع مذكرات اقتصادية في إطار بدء شراكة استراتيجية بين البلدين تمتد من قطاعات الطاقة إلى الصحة والبنى التحتية. وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن خلال اللقاء عن إعادة 51 مليون يورو إلى دمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. نتابع مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق مع مراسل التلفزيون العربي في دمشق عمر الشيخ إبراهيم. أهلا بك عمر وتفضل.
5: نعم ريما، انتهى الجدول الرسمي لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وهو الآن في طريقه إلى مطار دمشق الدولي لمغادرة الأراضي السورية. تم اختتام هذا اليوم الطويل والحافل من هذه الزيارة بمؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الرئيس الشرع أكد على المصالح المشتركة بين سوريا وفرنسا وعلى دور مأمول من فرنسا في إعادة الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد وتقديم الخبرات وكذلك الاستشارات والتدريبات وأيضا جلب الاستثمارات الفرنسية في عدة قطاعات اقتصادية وتجارية حيوية سورية. من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا شدد على الروابط التاريخية التي تربط الشعب الفرنسي بالشعب السوري، وأكد على جملة من الثوابت لدى الحكومة الفرنسية منها سيادة القانون واحترام حقوق جميع المكونات، وأن لا نجاح لمكون يتغول على مكون آخر في سوريا، وأن فرنسا دعمت مطالب الشعب السوري وثورته منذ اللحظة الأولى. وكذلك قرر الرئيس ماكرون إعادة 50 مليون يورو من أموال شخصية من النظام، من أسرة النظام السابق، أسرة نظام الأسد، وإلى الحكومة السورية. وكذلك تعهد بأن تكون هناك يعني ملاحقات وإعادة الأموال المنهوبة وخاصة أموال رفعت الأسد. كذلك أكد الرئيس ماكرون في رده على سؤال لنا حول موقف فرنسا الرسمي من الانتهاكات الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري بأن فرنسا تدين بشكل قاطع الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سوريا، وأن على إسرائيل أن تحترم سيادة أراضي جيرانها وأن تحاول وأن لا تعتدي على أمن الجيران حتى لا يتم الاعتداء على أمنها. كذلك أكد إيمانويل ماكرون أن مبدأ احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية هو مبدأ ثابت لدى الحكومة الفرنسية تجاه كل دول المنطقة في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين كذلك. وأكد الرئيس ماكرون بأن فرنسا تطالب بخروج جميع القوى التي تحتل الأراضي السورية ولديها وجود في الأراضي السورية في إشارة إلى إسرائيل. أكد كذلك الرئيس ماكرون على دعم فرنسا لوحدة واستقلال سوريا ورفض كل دعوات التقسيم، وقال نحن في فرنسا لا نسمع لأي دعوات تقسيم وخاصة تلك التي تأتي من أشخاص يقيمون في الخارج، وأن لفرنسا علاقات وثيقة مع كل مكونات الشعب السوري، وعرج على اتفاقية يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وأشاد بالتعاطي الإيجابي مع هذه الاتفاقية من قبل قوات سوريا الديمقراطية. كذلك يعني تحدث ماكرون بإسهاب عن مروحة مصالح مشتركة بين سوريا وفرنسا، وفند أشكال الدعم الذي ممكن أن تقدمه فرنسا إلى الدولة السورية للحكومة السورية، خاصة بعد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرة تفاهم شامل بين باريس ودمشق في قطاعات كبيرة، في قطاع الطاقة، في قطاع النفط، في قطاع المرافق والموانئ، كذلك في عقد صفقة شراء طائرات إيرباص، 8 طائرات إيرباص لصالح خطوط الجوية السورية، وقال أننا سنساهم أيضا في إعادة الإعمار وفي استقلال الأمن وفي الشراكة مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب وتقديم الدعم فيما يخص القوات الأمنية والعسكرية، دون أن يفصل في يعني شكل وماهية هذا الدعم الأمني والعسكري الذي من الممكن أن

0: وجدول الزيارة، وهو سيدفع سوريا إلى بسط سيطرتها وفرض الأمن وتطبيق القانون الريمي.
1: شكرا عمر الشيخ إبراهيم من دمشق. تزامنا مع زيارة ماكرون أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق.
2: هذا هو موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق صباح هذا اليوم، والذي تبين بأنه ناتج عن عبوات ناسفة كانت قد زرعت قبل موعد تفجيرها بدقائق بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي أكد في مؤتمر صحفي عقد في هذا المكان بأنه العبوات كانت قد زرعت قبل تفجيرها بدقائق قليلة. العبوات أيضا انفجرت بالتتالي، أي أن العبوة الأولى انفجرت ثم بعد دقائق انفجرت العبوة التالية بعد تجمع السكان المتواجدين في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعض الجرحى في حالة خطرة. وصول الدفاع المدني إلى هذه المنطقة لتأمين المنطقة، وأيضا منظومة الإسعاف التي كانت تتواجد في هذه المنطقة والتي قامت بنقل الجرحى من هذه المنطقة إلى المشافي القريبة. يذكر بأن الانفجار كان قد تزامن مع خروج الرئيس الفرنسي ماكرون من فندق الفور سيزون الذي كان مقر إقامته يوم أمس، وبالتزامن مع خروجه بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنظر في إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا، وذلك بعد استبعاد أنقرة من البرنامج عام 2019 بسبب شرائها منظومة روسية. وأضاف ترامب خلال لقاء له مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب وصوله إلى أنقرة أنه سينظر في القرار.
3: إنه قرار سنتخذه، نحن نتمتع بعلاقة جيدة للغاية، وأعتقد أن كثيرين، بل يمكنني القول إن أناسا كثرا بما فيهم الحاضرون هنا، يتساءلون لما لا نقدم على هذه الخطوة ونعزز علاقتنا بتركيا. فتركيا أثبتت من نواح عديدة أنها أكثر ولاء بكثير من دول أخرى كنا نظن أنها ستكون كذلك. لذا أقول نعم، إنه أمر سننظر فيه بالتأكيد. إنها طائرة رائعة، بل هي الأفضل بلا منازع في الوقت الراهن.
1: من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة بلاده في شراء طائرات F-35 الأمريكية. وأضاف أردوغان خلال لقائه نظيره الأمريكي أن الرئيس ترامب كان قد وعد بتزويد بلاده بخمس طائرات منها، وأنه دائما ما يفي بوعوده وفق تعبيره. دعا رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتا إلى ثورة في الصناعات الدفاعية عبر دول شمال الأطلسي، مشيرا إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى صناعة الدفاع قبيل بدء قمة قادة الحلف في العاصمة التركية أنقرة.
4: تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر من أجل ذلك. الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
1: أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغه الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. كما تحدثت المصادر للتلفزيون العربي أن عملا يجري الآن مع الأمريكيين لبدء الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، مؤكدا أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستندا إلى الأمن حسب قوله.
5: قبل أقل من أسبوعين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستنداً إلى الأمن.

0: انتهاكات إسرائيل في جنوب لبنان مستمرة، غارات كثيفة، نسف منازل، وتوغلات برية، خروقات بائنة لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل. هذه تبعة اتفاق يمنح تل أبيب شرعية البقاء على أرض الجنوب، يقول عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب إيهاب حمادة، ويحمل السلطة اللبنانية مسؤولية تواتر هذه الانتهاكات. يحدث ذلك في وقت
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. مسار السلام في لبنان، طلب سيحمله إلى ترامب في لقائهما المرتقب. أما نتنياهو فلا يزال في انتظار موعد بالبيت الأبيض لعرض ما يقول إنه تقدم في مسار السلام. وفي انتظار الموعد يواصل جيشه فرض منطق الأمر الواقع جنوبي لبنان.
3: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص في النبطي أمس، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون أكد عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده، مشيرة إلى أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأرض اللبنانية. وأضاف بيان الرئاسة أن قطار الدولة أقلع وأن قرار حصرية السلاح سينفذ بما يحقق مصلحة جميع اللبنانيين، مؤكدة أيضا عدم انتظار الاستقرار للقيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية. بدأت الحياة تعود إلى مدينة صور جنوبية لبنان مع عودة معظم أهالي المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة في المدينة.
4: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
5: سير في أهر بقلبنا كتير مأهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم، غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك، بيتضايق الواحد بتعز عليه.
4: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه. كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
6: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه. طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية كافة التسهيلات عم نأمنها لهذه مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع، بده يكون في عنده كهرباء وماء.
4: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابة.
7: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبرة بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشنا مش أبدا ما كان سهل.
4: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة، أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
8: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب، والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
3: تسود أجواء من الشك بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات لن تبدأ في ظل استمرار التهديدات الأمريكية. في الأثناء أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن النيران اندلعت في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
9: ما يزال محفوفا بالمخاطر والصعاب،
1: طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي، تحيط به تهديدات متبادلة ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقرراً عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالباً الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. موقف إيراني أعقب أحدث تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما سماها بالمهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
9: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
1: تصريحات الرد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وصف تهديد ترامب بالوهمي ملوحا بالرد بلغة أخرى، فالإيرانيون بحسب قوله لا يعرفون لغة التهديد. وبموازاة هذا التصعيد السياسي الساخن، ما يزال العبور من مضيق هرمز غير آمن رغم الهدنة. نيران تشتعل في ناقلة نفط كانت تحاول الخروج من المضيق، أصابها مقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوباً بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالاً من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة ما يزال العبور منه مصحوباً بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
3: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف الناقلة القطرية ركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يعد اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكاً جسيماً وصريحاً لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية. وطلب الأنصاري إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة. كما حمل طهران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية سدفت خيمة للنازحين غربي مدينة غزة، كما سقط شهيد وعدد من المصابين إثر قصف قوات الاحتلال مواصية خان يونس جنوب القطاع. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة تكنوقراط تحاول الالتفاف على مطلب نزع سلاحها، معتبرا أن الحركة تسعى إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية. وأضاف ساعر أن إسرائيل متمسكة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى.
10: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
3: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدنا وبلدات في الضفة الغربية شملت نابلس وجنين والخليل وبيت لحم ورام الله، ونفذت خلالها عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عددا من الفلسطينيين، منهم نازحون من مخيم جنين وعشرات في بلدة مدمة جنوب نابلس، بينما هاجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبة شرق رام الله من دون تسجيل إصابات. هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبة غربية رام الله. وفجر جيش الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بمدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان جيش الاحتلال اقتحم منزل شاب معتقل منذ عدة أيام وجلب أهل المعتقل للتحقيق معهم واحتجزهم في شقة قريبة قبل تفجيرها واندلاع حريق فيها. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أنه تم تسجيل 15 إصابة معظمها بالاختناق بالغاز تم علاجهم ميدانيا خلال الاقتحام.
11: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغا هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغة. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغة وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
12: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
11: تضرر كبير في المحيط.
12: الحمد لله رب العالمين. الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
11: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام، تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فهد العصا، التلفزيون العربي، نابلس.
3: يخوض المنتخب المصري مساء اليوم أهم مباراة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عندما يواجه الأرجنتين حاملة اللقب في ثمن النهائي على ملعب أتلانتا. منتخب الفراعنة الذي تغلب على أستراليا بركلات الترجيح في الدور السابق يطمح إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق لكرة القدم المصرية عبر إقصاء بطل العالم وبلوغ دور الثمانية. على الجانب الآخر يدخل منتخب التانجو لقاء اليوم بعد فوزه الصعب على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين. جدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيقابل المنتصر من مباراة الليلة الثانية بين كولومبيا وسويسرا.

0: ونتابع تواصل مع أماني شحة.
1: مشاهدي التلفزيون العربي التواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. قمة الناتو، تحذيرات وتأهب إسرائيلي من نفوذ أردوغان المتنامي في الحلف. ترامب يهاجم أطفال روضة مسلمين بسبب ملابسهم. بعد تعرضه للهجوم بسبب علم فلسطين، مدرب المنتخب المصري حسام حسن يقول من لا يشعر بمعاناة فلسطين ليس إنسانا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربع سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: الإيراني والآن يضغط على ترامب لوقف بيع طائرات F-35 لتركيا في محاولة لإخراج تركيا من حلف الناتو وإضعاف سلاح الجو التركي تمهيدا لهجوم إسرائيلي على أنقرة، بينما كتبت آني فان لور: سيكون هذا مثيرا للاهتمام لنرى من هو السيد ومن هو التابع، ترامب أم نتنياهو.

تفجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة غضب عارمة وانتقادات سياسية وحقوقية واسعة بعد إعادته نشر مقطع فيديو يستهدف أطفال روضة في ولاية مينيسوتا، مما دفع حاكم الولاية تيم وولز إلى اتهامه علناً باستهداف الأطفال وتعريض سلامتهم للخطر. شو القصة؟ شو التفاصيل؟ رح خبركن. في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بالخطيرة والمخزية، تحولت حفلة تخرج أطفال روضة مسلمين بولاية مينيسوتا إلى ساحة سجال سياسي أمريكي عالي المستوى، رفيع المستوى. الرئيس ترامب شارك منشورا هاجم ملابس الأطفال الصغار وسط تحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية ضد الأقليات. بدأت القصة في حدث تربوي اعتيادي داخل مدرسة جيتاوي ستام أكاديمي بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا، حيث نظمت المدرسة حفلة تخرج بسيطة لأطفال الروضة، وبشكل طبيعي التقطت المدرسة مقطع فيديو يوثق فرحة الصغار الأطفال هذه، وظهرت فيه الفتيات الصغيرات وهن يرتدين الحجاب تماشيا مع الهوية الثقافية والدينية لعائلاتهن. التقط حساب يميني متطرف ومشهور على منصات التواصل الاجتماعي يدعى أند واكنس هذا الفيديو، أعاد نشره مع تعليق تحريضي يستنكر مظهر الأطفال قائلا: مدرسة عامة في سانت بول بمينيسوتا، كل فتاة ترتدي الحجاب في الروضة. طبعا كان الهدف من هذا المنشور إثارة الجدل حول المهاجرين والمسلمين بالولاية. حساب يميني متطرف يهاجم أطفال المسلمين، يعني ما في شيء جديد بالخبر. القضية تضخمت بشكل متسارع أي متى؟ عندما شارك رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذا المنشور عبر حسابه الرسمي على منصة السوشيال. هذه الخطوة منحت المقطع العفوي للأطفال تفاعلا عالميا، أدت أيضا إلى تدفق آلاف التعليقات العنصرية والمسيئة من مؤيدي حركة Make America Great Again الذين طالب بعضهم بترحيل الأطفال. هجوم رئيس الدولة على أطفال في سن الخامسة أثار سنوات غضبا سياسيا كبيرا، ونزل حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز بكل ثقله السياسي للدفاع عن أطفال ولايته، واصفا تصرف ترامب بالصادم والمخزي. كتب رئيس الولايات المتحدة يهاجم مجموعة من أطفال الروضة بسبب الملابس التي يرتدونها في المدرسة. انضم إليه أيضا مشرعون آخرون مثل السيناتور سكوت واينر الذي اعتبر استهداف رئيس استبدادي لأطفال صغار أمرا يثير الغثيان. قال: مزيد من السلوكيات البغيضة التي تصدر عن ترامب تجاه الأمريكيين المسلمين على غرار دعوات أتباعه إلى طرد جميع المسلمين من الولايات المتحدة، إذ تشكل نزعتهم المتعصبة خطراً على نسيج الأمة. المنظمات الإسلامية والحقوقية أيضاً دخلت على خط الأزمة. مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير أصدر بياناً عاجلاً شديد اللهجة، أكد فيه أن نشر الرئيس هذا المحتوى ليس رأياً سياسياً، إنما هو سلوك خطير يمنح المتطرفين ضوءا أخضر للتحريض، ويضع أيضا سلامة هؤلاء الأطفال الصغار وعائلاتهم والمدرسة في خطر حقيقي ومباشر. في محاولة لتدارك الأزمة حذف البيت الأبيض وفريق ترامب هذا المنشور من منصات التواصل الاجتماعي، وصدرت ادعاءات من جهتهم بأن مشاركة المنشور عن طريق الخطأ، تعرفوا أنتوا، غير أن الإعلام والمنظمات الحقوقية اعتبرت الحذف غير كاف ما لم يقترن باعتذار رسمي وتعهد بحماية المستهدفين. إلى المنصات التي لم تقل غضبا طبعا عن مشاركة الرئيس ترامب لهذا المنشور، هنا أد يقول: دونالد ترامب يهاجم حرفيا أطفال روضة مسلمين في مينيسوتا، هذا التصرف خطير ومخزن لا يمثل القيادة الحقيقية. هولاند بيقول: لقد هاجم ترامب ذات مرة لفظيا أما فقدت ابنها أثناء خدمته في الجيش الأمريكي، لا يوجد مستوى أدنى من ذلك. كايلي بيقول: ينبغي مقاداة الرئيس لنشره صورا لأطفال دون موافقة ذويهم. أما خديجة خان فتكتب وتقول: توقفوا عن استرضاء المتعصبين دينيا وثقافيا، وتوقفوا عن منحهم مطلق الحرية لإساءة معاملة الناس باسم الدين والثقافة.

0: يا جماعة، هناك لحظات في كرة القدم تتجاوز فيها اللعبة المستطيل الأخضر، تتحول فيها من مجرد لعبة رياضية تنافسية إلى منصة عالمية لتمرير رسائل تتعلق بالإنسانية. العديد والعديد من هذه اللحظات حدثت بالفعل على مدار تاريخ اللعبة، لا مجال لذكرها الآن، لكن موضوعنا اليوم هو الكابتن حسام حسن، مدرب منتخب مصر العميد، الهداف التاريخي للمنتخب أيضا. حسام سجل واحدة من هذه اللحظات الفارقة في عالم كرة القدم بعد المباراة التي فازت فيها مصر على أستراليا وصعدت لدور 16 بكأس العالم لأول مرة في تاريخها. حسام رفع علم فلسطين وأهدى الانتصار للشعب المصري وللشعب الفلسطيني، وقال بالحرف إن روحه وقلبه مع فلسطين متمنيا لهم الانتصار. والقصة ما زالت مستمرة. ليه؟ عشان حسام عمل تصريحات نارية تانية مبارح. اللي عمله حسام بعد مباراة أستراليا أثار ردود أفعال واسعة، طبعا الغضبانين كتار. احتفاء واسع كان بالأول من المصريين والعرب وكل أحرار العالم، وإشادة بجرأة حسام حسن واستغلاله فوز مصر كي يمرر هذه الرسالة. لكن طبعا الغضبانين مثل تل أبيب كان الوضع مختلف وشكل الموضوع وجعهم كتير. في كأس العالم، البطولة الأهم اللي بتابعها الملايين بالعالم، وقائد منتخب مصر يوجه هذه الرسالة. صراحة مو عن حق ينوجعه، كلمة الحق بتوجع. الصحافة الإسرائيلية فتحت النار على حسام حسن، مبروك عليك أنها فتحت النار، ما بيأثر. هاجمت تصريحاته وركزت على تفاعل الجمهور في غزة مع منتخب مصر واحتفالهم بعد كل مباراة يفوزوا فيها. ووصل الأمر لحد أنه بعض الإسرائيليين طالبوا ليكو نكد لوين بتشجيع الأرجنتين بالمباراة يلي رح تصير اليوم بعد شوي، وأكيد إن شاء الله رح تربح مصر. المهم يلي صار بعدها، حسام حسن لم يتراجع، لا، بالمؤتمر الصحفي أمس قبل مواجهة الأرجنتين إحدى الصحفيات سألته هل يمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى، عشان يرد عليها بكلام يمكن هالمرة بعد أقوى، وإذا بدكم فينا نقول بيحفر بالقلب أكثر. حديثه استمر لمدة 4 دقائق كاملة. حسام بحط العالم كله أمام الحقيقة يلي بيحاول الناس تهرب منها. خلينا نشوف جزء منها ونرجع نكفي.
1: إحنا بنتكلم لما تتعاملوا مع الحيوانات، لما الحيوان يتأذي، لو في فيديو جه مثلا حد أذى واحد حيوان في الشارع، كلنا هيخش لازم يتسجل، لازم يتحاكم. طب اللي بيقتل الناس، طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل ناس، بغض النظر عن الديانات، بغض النظر عن الديانات، انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود. انا شعوري اللي طلع ده طلع من نفسي كده، لاني انا بني ادم، انسان زي الناس اللي بتموت، زي البني ادمين اللي بتموت.
0: لطيف بهذا التصريح لحسام حسن انه كان تصريح لطيف، انساني، اخلاقي، بسيط، مثل حكي الناس، كلام كبير.
2: راديو الحريه
3: 92.7 FM. الساعه الان 6:45 بتوقيت شركه وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
0: من منصة قصة كأس العالم. بالمناسبة الفيفا تجاهل كل الانتقادات التي وجهت له وأكد أن علم فلسطين هو واحد من الأعلام المسموح رفعها خلال كأس العالم كونها من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا وفقا للوائح الملاعب وقواعد السلوك، ولم يشر إلى اتخاذ أي إجراء ضد المدرب حسام حسن. دعونا نذهب إلى مواقع التواصل ونشوف كيف تفاعلوا مع هذه التصريحات، ونتمنى أكيد لمصر اليوم الفوز. ويفو بيقول أعظم 4 دقائق في تاريخ الكرة المصرية، حسام حسن اختار أهم يوم في حياته المهنية أنه يقول ما يمليه عليه ضميره، كان ممكن يقول كلمتين عن الماتش وما فيش حدا حيلومه، أحرجت ناس كتير كتار يا حسام حسن وشكرا لك يا بطل. محمد أبو صالح من غزة بيقول 4 دقائق تاريخية، كرة القدم لعبة قد تفوز وتخسر ثم تنسى، ولكن هذه الكلمات وهذا الموقف وفي هذا المحفل العالمي ستبقى خالدة للأبد، هذه مصر وهؤلاء أبناؤها. أحمد بيقول حسام شخص مميز وفريد في حاجات كتير، لكن مش بس من تصريحاته، كمان مشاعره الصادقة ومواقفه الثابتة، وأرجع لتاريخه مع مناصرة فلسطين حتعرف أنه هذا شيء مش جديد عليه، فكأن الله أحل العقدة من لسانه وهو يتكلم من قلبه فأخرج لنا تصريحات للتاريخ. الصحفية الرياضية ليلى حامد بتقول حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ألقى واحدا من أكثر الخطابات إنسانية التي شهدتها كرة القدم منذ فترة طويلة، فشكرا كابتن حسام على هذه اللفتة التي لن ننساها أبدا، وقلوبنا طبعا مع منتخب مصر بعد قليل أمام الأرجنتين، كل الأمنيات بالفوز وتحقيق المزيد من الإنجازات. أما أنا أماني بقلكن هون من تواصل، من فريق تواصل، المهم أنه نحن يعني بدنا مصر تصعد وبدنا إياها تفوز، إحنا مش عارفين بتعملوها إزاي ومش عايزين نعرف، إحنا بس عايزينكم تكملوا.

عزيزي ترامب، ما بعرف عزيزي بس انه ماشي الحال، سوري عفوا شوي شوي، الامر في كرة القدم يعني بتمشي لنا اياها مختلف عن السياسة، تستطيع ان تأمر جيوشك بالتحرر، تقصف بلدان بتبعد عن بلدانك آلاف الكيلومترات، تعتقل رئيس بلد آخر وتأتي به إلى أمريكا وبتستعمل نفطيته لتضرب بلد تاني، لكن في كرة القدم قد يأتيك الرد في الملعب، وهكذا رد لاعبو المنتخب البلجيكي في الملعب بعد اكتساح المنتخب الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وإقصائه على أرضه وأمام جماهيره. شاهدوا الصورة هكذا برقصة ترامب التي اعتاد أن يؤديها في العديد من المناسبات، أصلاً يمكن مشهورة كتير رقصته، لكن ماذا خلف هذه الرقصة؟ ولماذا حدث كل هذا الجدل قبل المباراة؟ أنا رح أحكي لكم القصة. القصة يا أعزائي بدأت من البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد تدخل عنيف على لاعب البوسنة والهرسك بالمباراة السابقة. حكينا كثير عن الموضوع امبارح، بطاقة حمراء تعني انه بلجيكا بتعني انه لن يلعب امام بلجيكا المباراة اللي كانت مباشرة بعد منها، لكن الفيفا فاجأ الجميع واعلن تعليق عقوبة اللاعب بعد اتصال من ترامب. القرار قوبل بانتقادات حادة بالأوساط الرياضية، لكن الفيفا تمسك بحقه في مراجعة المخالفة رغم أنها نادرا ما تفعل ذلك مما يثير الكثير من الشبهات. لكن إلى الآن يمكن القول أن البعض يعني الأمر نوعا ما بعضه ضمن إطار الرياضة، لكن بتقولوا مين رح يدلي بتصريح ويولع الدنيا؟ أكيد أكيد ما حدا غيره، ترامب. ترامب أثار الكثير من الجدل كالعادة طبعاً، وصرح للصحافة بأنه تواصل بشكل مباشر مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفنتينو وطلب منه مراجعة المخالفة، وهاجم أداء الحكم في المباراة مؤكداً أنه يعتقد أن المخالفة لا تستوجب البطاقة الحمراء. هلأ يعني مين بيفهم أكثر من ترامب بالفوتبول وبالبطاقة الحمراء وبكل شيء؟ هو بيعرف، قال له خلص شيله. تصريحات ترامب سيطرت على عناوين الأخبار ومثلت صدمة كبيرة لكل المتابعين، والموضوع تحول إلى قضية سياسية وقانونية ذات أبعاد دولية، وكثير من التساؤلات انطرحت حول استقلالية المؤسسة الرياضية ونزاهة البطولة وحدود النفوذ السياسي الأمريكي، وأيضا احترام مبدأ سيادة القانون. حتى وزير العدل الأمريكي اعتبر في مقابلة مع صحيفة الجارديان أن الواقعة تمثل امتدادا لنهج سياسي يتجاهل القواعد كلما تعارضت مع مصالح ترامب. الاتحاد البلجيكي اعترض رسميا لدى الفيفا على إلغاء العقوبة، منيح ما قال لهم اطلعوا هلأ برا، لكن الفيفا رفض الشكوى البلجيكية وأصر على قراره. إنفانتينو صرح أن اللجان المتعلقة بالتحكيم والتابعة للاتحاد تعمل بشكل مستقل وذاتي. واضح. المهم بعد كل هذا الجدل شارك اللاعب بالمباراة لكنه لم يستطع إنقاذ بلاده وظل غائبا طوال المباراة. المنتخب البلجيكي رد على طريقته داخل الملعب، أحرز الهدف الأول والثاني أو الثالث، حتى في اللحظات الأخيرة أحرز لوكاكو الهدف الرابع، ثم احتفل اللاعبون على طريقة ترامب نفسه مثل ما قلنا ببداية القصة، وكأنه عم يقولوا له هيدا هو ردنا، نحن في الدور الربع نهائي رغم كل ما حدث وأمريكا خارج البطولة رغم تدخلها بالمباريات. نذهب إلى تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي. كريم بيقول رد لاعبي بلجيكا كان أسطوري، عملوا رقصة ترامب الشهيرة وهن كسبانين أمريكا باكتساح بملعب ووسط جمهور، أقوى احتفالية في كأس العالم حتى هذه اللحظة. أما تامر فبيقول رقص المنتخب البلجيكي باستهزاء، محاكيا رقصة ترامب بعد أن دك المرمى الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف على الرغم من تدخل ترامب السياسي وسحب البطاقة الحمراء للاعب. مبارك لبلجيكا الفوز، فوز ينعش القلب. مؤمن كان عم يسخر ويقول عدد من لاعبي بلجيكا احتفلوا بتقليد رقصة ترامب الشهيرة في لقطة فيها سخرية واضحة، الحاجات يلي بتخلينا نحب كأس العالم أكثر وأكثر. وأخيرا عامر بيقول حتى المعلقين دخلوا على الخط بعد خروج أمريكا، المعلق التركي، أمريكا ودعت كأس العالم إلا إذا تغير القرار بآخر لحظة، والمعلق الكرواتي بيقول مبروك لبلجيكا بس خلونا ننظر للصبح يمكن يجي اتصال من البيت الأبيض. أنا كمان لا أعلم، لكن هذا هو الوضع حتى تصوير هذه الحلقة من تواصل. شو بصير من بعدها؟ خلينا نشوف. بكرة تقلكم إياها لعنا.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، في الأردن قام شخص مستثمر يدعى إياد الخريشة بتحويل مزرعة في محافظة مادبة إلى حديقة للحيوانات الأليفة. مشروع لقي استحسانا واسعا من المواطنين الأردنيين وشكل متنفسا للأطفال والعائلات. بلغت تكلفة هذا المشروع وتجهيزه أكثر من 14 مليون دولار، لكن السلطات الأردنية قررت إغلاق المشروع. ما الأسباب برأيكم؟ يعني مشروع استثماري بدخل فلوس على البلد والناس بتمدح فيه، كملوا معنا تنشوف بقية القصة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشواره.
1: راديو الحرية.
2: تخيل صعب وصف هيك لحظات. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم مشاهدينا. طبعا قصصنا ما بتخلص, انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل, وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. ماكرون يؤكد من دمشق التزام بلاده بسيادة سوريا، والشارع يعلن بدء مسار عودة العلاقات الدبلوماسية. ترامب يقول من أنقرة إن واشنطن ستتخذ قرار بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، وأردوغان يؤكد تلقيه وعدا بذلك. تل أبيب تعلن عن جولة مفاوضات سادسة مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما. مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي تؤكد أن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي تمسكه بالتفاوض في واشنطن. 3 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية استهدفت نازحين في مدينة غزة وخان يونس.

0: نبدأ من دمشق، حيث قال الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب إن مسار تبادل السفراء بين دمشق وباريس قد بدأ إذانا بعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
1: مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
0: من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن دولة القانون يجب أن تحل محل الدكتاتورية في سوريا، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما سيسمح ببناء سوريا جديدة ومزدهرة. ماكرون أضاف أن بلاده ترفض جميع دعوات التقسيم وتدعم وحدة سوريا واستقرارها بكل مكوناتها.
2: سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها، يجب أن يجد كل واحد منهم مكانه فيها. لا شك أن هذا يشكل تحديا كبيرا، إذ يتعين عليكم توحيد السوريين وإقناع الفارين بأن مستقبلهم بات هنا. ولتحقيق كل ذلك لابد أن تحل دولة القانون الحقيقية محل الدكتاتورية، فهذا وحده ما سيتيح بناء سوريا جديدة ومزدهرة.
0: وشهد الرئيسان السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب توقيع مذكرات اقتصادية في إطار بدء شراكة استراتيجية بين البلدين تمتد من قطاعات الطاقة إلى الصحة والبنى التحتية. وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن خلال اللقاء عن إعادة 51 مليون يورو إلى دمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد. مراسلنا تابع نتائج الانفجارين.
3: الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق صباح هذا اليوم والذي تبين بأنه ناتج عن عبوات ناسفة كانت قد زرعت قبل موعد تفجيرها بدقائق بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي أكد في مؤتمر صحفي عقد في هذا المكان بأنه العبوات كانت قد زرعت قبل تفجيرها بدقائق قليلة. العبوات أيضا انفجرت بالتتالي، أي أن العبوة الأولى انفجرت ثم بعد دقائق انفجرت العبوة التالية بعد تجمع السكان المتواجدين في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعض الجرحى في حالة خطرة. وصول الدفاع المدني إلى هذه المنطقة لتأمين المنطقة وأيضا منظومة الإسعاف التي كانت تتواجد في هذه المنطقة والتي قامت بنقل الجرحى من هذه المنطقة إلى المشافي القريبة. يذكر بأن الانفجار كان قد تزامن مع خروج الرئيس الفرنسي ماكرون من الفندق، فندق الفور سيزون الذي كان مقر إقامته يوم أمس، وبالتزامن مع خروجه بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.

0: إذن قبيل انطلاق قمة الناتو في أنقرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنظر في إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا، وذلك بعد استبعاد أنقرة من البرنامج عام 2019 بسبب شرائها منظومة دفاع روسية. وأضاف ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب وصوله إلى العاصمة التركية أنه سينظر في القرار.
1: إنه قرار سنتخذه، نحن نتمتع بعلاقة جيدة للغاية، وأعتقد أن كثيرين، بل يمكنني القول إن أناسا كثرا بما فيهم الحاضرون هنا، يتساءلون لما لا نقدم على هذه الخطوة ونعزز علاقتنا بتركيا. فتركيا أثبتت من نواح عديدة أنها أكثر ولاء بكثير من دول أخرى كنا نظن أنها ستكون كذلك. لذا أقول نعم، إنه أمر سننظر فيه بالتأكيد. إنها طائرة رائعة، بل هي الأفضل بلا منازع في الوقت الراهن.
0: من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل بنتيجة إيجابية بشأن رغبة بلاده في شراء طائرات F-35 من واشنطن. وأضاف أردوغان خلال لقائه نظيره الأمريكي أن رئيس ترامب كان قد وعد بتزويد بلاده بخمس طائرات منها، وأنه دائما ما يفي بوعوده وفق تعبيره. دعا رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتا إلى ثورة في الصناعات الدفاعية عبر دول شمال الأطلسي، مشيرا إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى صناعة الدفاع قبيل بدء قمة قادة الحلف في العاصمة التركية أنقرة.
2: تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر من أجل ذلك. الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
0: إلى جنوب لبنان الآن وجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغه الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. كما تحدثت المصادر للتلفزيون العربي أن عملا يجري الآن مع الأمريكيين لبدء الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل. من جانبه

0: للمدنيين واستشهد 4 أشخاص أمس في مدينة النبطية جنوبية البلاد. وجدد عون خلال لقاءاته في قصر بعبدة دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، كما شدد على عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده، معتبرا أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأرض اللبنانية. ولفت عون إلى أن قرار حصرية السلاح سينفذ، وأنه لا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين بحسب تعبيره. من جانبه جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. وقال سلام إن أولوية الحكومة ستبقى في دعم صمود أهل الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة. انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصيغة الحالية للاتفاق الإطاري معتبرا أنها لا تحقق الغاية المرجوة منه. وقال جنبلاط إن الاتفاق الإطاري أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية. وأضاف أن جميع المعاهدات الدولية تتضمن نصا واضحا حول مبدأ الانسحاب، في حين أن الاتفاق الإطاري خلا من هذا المبدأ. بدأت الحياة تعود إلى مدينة يسوع جنوبية لبنان مع عودة معظم أهالي المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا تلفزيون العربي رصدت واقع الحياة في المدينة.
1: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. عل تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
2: سير في أهر بقلبنا كتير مقهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم، غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك، بيتضايق الواحد بتعز عليه.
1: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه، كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
3: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه. طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية كافة التسهيلات عم نأمنها لهذه مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع بده يكون في عنده كهرباء ومي.
1: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
4: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبرة بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشناه مش أبدا ما كان سهل.
1: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
5: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور أحمد حسين، التلفزيون العربي.

0: تسود أجواء من الشك بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات لن تبدأ في ظل استمرار التهديدات الأمريكية. في الأثناء أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن النيران اندلعت في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
1: ما يزال محفوفا بالمخاطر والصعاب طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي، تحيط به تهديدات متبادلة ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقررا عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالبا الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. موقف إيراني أعقب أحدث تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما سماها بالمهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
1: مجهول أثناء إبحارها جنوبا بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالا من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة ما يزال العبور منه مصحوبا بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف غير محدد اليوم الثلاثاء أثناء عبورها في مضيق هرمز. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن الناقلة تعرضت لأضرار هيكلية، ولا أنباء عن إصابات أو آثار بيئية. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف الناقلة القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية. وطالب الأنصاري إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة. كما حمل طهران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربية مدينة غزة. كما سقط شهيدان وعدد من الجرحى إثر غارات لقوات الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة تكنوقراط تحاول الالتفاف على مطلب نزع سلاحها، معتبرا أن الحركة تسعى إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية.
6: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي، وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
0: حذرت منظمة العفو الدولية من خطر وشيك يهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية، داعية إلى الإفراج الفوري عنه، في حين وثقت منظمات حقوقية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وسط تصاعد المطالبات الدولية بإطلاق سراح أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان.
7: هكذا خرج الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وحيدا من بين الركام قبل أن يجد نفسه خلف القضبان، مشهد أرادت إسرائيل تقديمه للعالم باعتباره صورة لمعاملة إنسانية لمعتقل من غزة، لكن الروايات القادمة من داخل السجون رسمت صورة مغايرة مع تصاعد التقارير الحقوقية بشأن ما يتعرض له أبو صفية وآلاف المعتقلين. أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني، هذه هي النهاية. رسالة نقلها محامي الطبيب ناصر عودة بعد زيارته الأخيرة له، لتتحول قضيته إلى حملة ضغط دولية ومطالبات بالإفراج عنه في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. منظمة العفو الدولية حذرت من أن حياة أبو صفية تواجه خطرا وشيكا وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها بعد أكثر من 18 شهرا من احتجازه. وقالت المنظمة إن أبو صفية تعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والحبس الانفرادية، مشيرة إلى ظهور آثار تعذيب وكدمات على جسده وإلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. هذه المخاوف عززتها شهادة محاميه ناصر عودة الذي قال إنه بالكاد تعرف على موكله خلال زيارته الأخيرة وكان يعاني صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي. دعوات حقوقية وإنسانية لم تصمت، بل طالبت بالكشف عن مصير أبو صفية وضمان سلامته والسماح لجهات مستقلة بزيارته. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف اعتقال الدكتور حسام أبو صفية بأنه تعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنها. الرئيس التنفيذي لجمعية العون الطبية للفلسطينيين قال إن وفاة أبو صفية داخل زنزانته ستكون جريمة قتل عمد، محملا المسؤولية لمن يملكون القدرة على منع ذلك ولا يتحركون. والدكتور حسام أبو صفية المعتقل منذ ديسمبر 2024 يعد واحدا من 14 طبيبا على الأقل بقوا في شمال غزة خلال الحرب.
8: احنا بنقدم رسالة إنسانية، المفروض أن يكون هناك يعني محفوظة بالقوانين الإنسانية.
9: هذا القسم بيتكون من
7: ومن داخل مستشفى كمال عدوان نقل للعالم معاناة المرضى والجرحى وحذر مرارا من انهيار المنظومة الصحية. ورغم مقتل نجله في غارة إسرائيلية رفض مغادرة المستشفى وأصر على مواصلة عمله إلى جانب مرضاه حتى لحظة اعتقاله.
10: كل شيء عملنا حرقوا قلوبنا وقتلوا.
0: في الضفة الغربية المحتلة داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مدنا وبلدات شملت نابلس، جنين، الخليل، بيت لحم ورام الله. نفذت خلالها عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عددا من الفلسطينيين، منهم نازحون من مخيم جنين وعشرات في بلدة مادنا جنوبية نابلس، بينما هاجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبة شرق رام الله من دون تسجيل إصابات. هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبة غربية رام الله. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لمواطن فلسطيني يؤوي 9 أفراد، كما ردمت بئر مياه في قرية الديرات شرق مسافر يطا جنوبي الخليل. وفي المنطقة نفسها هدمت القوات الإسرائيلية خيمة سكنية لمواطن فلسطيني كانت تؤوي 5 أفراد أقيمت بديلاً عن منزل العائلة الذي هدمه الاحتلال قبل نحو شهر. كما شرعت الآليات الإسرائيلية في هدم منزل فلسطيني آخر يؤوي 5 أفراد. وفجر جيش الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بمدينة نابلس ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان جيش الاحتلال قد اقتحم منزل شاب معتقل منذ عدة أيام وجلب أهالي المعتقل للتحقيق معهم واحتجزهم في شقة قريبة قبل تفجيرها واندلاع حريق فيها. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إنه تم تسجيل 15 إصابة معظمها بالاختناق بالغاز تم علاجهم ميدانيا خلال الاقتحام.
11: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغا هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغة. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغة وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
12: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
11: تضرر كبير في المحيط.
12: الحمد لله رب العالمين. الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
11: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام، تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فهد العصا، التلفزيون العربي، نابلس.
0: أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيسي في مدينة سمار، في حين قال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. بدوره أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بلغرود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على بيلوفيسكوي تسببت أيضا في اندلاع حريق ببنية تحتية.
13: لا بوادر لوقف الحرب في أوكرانيا، مزيد من التصعيد وتصعيد المضاد. قصف روسي بالصواريخ استهدف المركز الرئيسي لشركة البريد الأوكرانية في مدينة سمار بمقاطعة دنيبرو بيتروفيسك أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للمركز. هجمات روسية مماثلة استهدفت مدينة خاركيف وثمانية بلدات في المقاطعة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص. الإدارة العسكرية لخاركيف اتهمت القوات الروسية بقصف المنطقة بقنابل موجهة وسيل من المسيرات ما تسبب بأضرار للبنى التحتية بينها منشآت لسكك الحديد ومحطة للوقود ومنازل ومباني خدمية ومباني إدارية. على الطرف الآخر تواصل أوكرانيا تصعيد هجماتها على العاصمة الروسية ومدن أخرى. رئيس بلدية موسكو أعلن عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. من جانبه أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بلغورود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على قرية بيلوفوسكوي تسبب في اندلاع حريق ببنية تحتية. هجمات أوكرانية جاءت غداة حملة قصف روسية مكثفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في العاصمة كييف ومنطقتها. تصعيد روسي أوكراني لا يهدأ يتزامن انعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة جعلت ملف الحرب في أوكرانيا في صدارة نقاشاتها. الرئيس الأوكراني الذي لا يفوت منبرا سياسيا للمطالبة بمزيد من الدعم الأمريكي الغربي لبلاده يحضر قمة أنقرة للمطالبة بتمكين أوكرانيا من تصنيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت ويقول إنه لا مناص منها لحماية بلاده وجيرانها. ويمني زيلينسكي النفس في تحرك حاسم من الرئيس الأمريكي لإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المرحلة النشطة من الحرب قد تنتهي خلال العام الحالي، لكنه رجح أن تشهد جبهات القتال تصعيدا أكبر قبل العودة إلى مسار المفاوضات. يرفض بودانوف تقديم أي تنازلات إقليمية أو تغيير في حدود أوكرانيا يفضي إلى التنازل عن مزيد من أراضيها، وتلك عقدة المفاوضات التي تعطلت عندها كل المساعي السابقة لوقف الحرب.
0: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.
3: راديو الحرية
14: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. محو منتخبها إلى بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ مونديال 1954. في المقابل بلغت كولومبيا الدور الربع النهائي بعد فوزها على غانا بهدف نظيف.

0: وللحديث عن مباراة المنتخب المصري المرتقبة ينضم إلينا في الاستوديو الزميل عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك عدوان. وكذلك من الدوحة شام أبو فلاح، الصحفي في التلفزيون العربي من منطقة المشجعين بلوسيل، وأيضا من ملعب أتلانتا الصحفي الرياضي محمد الجزار، وكذلك من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي ماهر غريب. أهلا بكم جميعا. وكذلك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، أهلا بكم جميعا. وسأبدأ معك في الاستوديو عدوان عدوان، ويوم قد يكون تاريخي بالنسبة للمصريين، مباراة تعتبر من أهم المباريات التي سيلعبها المنتخب المصري في تاريخه ربما، أليس كذلك؟
1: هو يوم تاريخي بالفعل، يعني بغض النظر عن نتيجة المباراة هو يوم تاريخي للمنتخب المصري. المنتخب المصري خاض الكثير من المباريات الكبيرة خلال مسيرته العريقة، خاض نهائيات كأس إفريقيا، خاض مباريات في كأس القارات أمام البرازيل وإيطاليا والفوز الشهير بهدف نظيف، يعني لكن هذه هي المباراة الأهم بالتأكيد رولا للمنتخب المصري لعدة أسباب. أولها أنها الفائز في هذه المواجهة سوف يتأهل إلى دور الثمانية من كأس العالم. المنتخب المصري قبل المشاركة في هذه البطولة لم يسبق له أن تأهل الأدوار الإقصائية، الآن هو تأهل إلى دور 32 في الجولة السابقة، تغلب على أستراليا، وفي حال فوزه على الأرجنتين هذا هو السبب الثاني. إن بلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي سيبلغه بعد الفوز على من؟ على بطل العالم المنتخب الأرجنتيني. بالتأكيد مباراة كبيرة، مواجهة تاريخية، بغض النظر عن نتيجة المباراة نتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب المصري، وسنتحدث لاحقا عن تفاصيل هذه المواجهة، ولكن المنتخب المصري دخل التاريخ. حسام حسن ولاعبيه محمد صلاح وباقي اللاعبين دخلوا التاريخ بالفعل.
0: صحيح. ونتحدث عن خصم ليس بالسهل، الأرجنتين، يعني
1: نعم
0: هذا الحظوظ بالنسبة للمنتخب المصري،
1: هذا ما سيجعل هذه المواجهة يعني أكثر أهمية. أنا من وجهة نظري المنتخب المصري يعني على الورق الأرجنتين هي المرشحة للتأهل رولا، لهذا السبب يجب على المنتخب المصري أن يدخل اللقاء بأريحية، بألا يظهر بنفس التوتر الذي ظهر فيه في مباراة أستراليا. يجب على اللاعبين أن كلما يعني تأخر تسجيل الأرجنتين لهدف في هذه المواجهة كلما زاد الضغط على لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ورأينا في المباراة السابقة أمام الرأس الأخضر كيف أن الأرجنتين عانت قبل أن تحقق الفوز وتبلغ هذا الدور. يجب على المنتخب المصري أن يتعامل مع هذه المواجهة بنفس الطريقة.
0: صحيح. نذهب إلى ملعب أتلانتا، ومعنا من هناك الصحفي الرياضي محمد الجزار. أهلا بك محمد، وأنت كنت مرافق للمنتخب المصري خلال الفترة الماضية، يعني كيف رأيت عن قرب الاستعدادات التي تجري لهذا اليوم؟ معنويات اللاعبين باعتقادك كيف سيكون مشهد اليوم؟
2: هو زي ما قال أخويا عدوان، المباراة هي أهم مباراة في تاريخ الكرة المصرية وليست في تاريخ مشاركة كأس العالم فقط، لأنها أمام بطل العالم وستنقل المنتخب المصري والكرة المصرية إلى ليفل ثاني في حالة الفوز وتخطي عقبة المنتخب الأرجنتيني. بخصوص المعسكر والأجواء داخل الباسة، الحقيقة هناك حالة من التفاؤل والثقة بالنفس. الفريق المصري بقيادة مدربه الوطني حسام حسن يحاول توفير أقصى درجات التركيز للاعبين، أكد فيهم على أن المواجهة مع المنتخب الأرجنتيني هي صعبة ولكنها مستحيلة. إذن الحالة المعنوية عالية داخل المنتخب المصري بالقدرة إن شاء الله على تقديم مباراة كبيرة والظهور بشكل مشرف في الكرة المصرية، وأيضا جني ثمار الأداء الجيد والصورة الجميلة التي ظهر بها المنتخب المصري طوال هذه البطولة من خلال هذه المباراة. ومهما كانت النتيجة سيكون الجميع يقف احتراما للمنتخب المصري طالما قدم أداء مشرف ورجولي وقاتل ولعب بروح عالية أمام بطل العالم وأحد المرشح الأبرز للتتويج باللقب والحفاظ على لقبه الذي حققه في مصر في 2022. هي بالتأكيد مباراة صعبة، فارق في الإمكانيات البشرية، فارق أيضا في القيمة التسويقية، ولكن هي 11 لاعب أمام 11 لاعب. بالإرادة والعزيمة أتوقع المنتخب المصري يستطيع أن يفعل شيء ويتمكن من إبهار العالم بأداء مشرف خلال مباراة.
0: إن شاء الله يا رب. محمد الجزار، يعني كان أيضا لافت الموقف الذي اتخذه مدرب المنتخب المصري عندما دعا لأن تكون هذه المناسبة وهذه الفعالية مساحة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية. كيف كان صدى هذه الدعوة في الولايات المتحدة في عموم يعني أجواء المشجعين وأجواء لاعبي كرة القدم ومحبينها أيضا؟
2: الحقيقة ومن وجهة نظري ومن وجهة نظر كل المتابعين وكل الإعلاميين، مش بس الإعلاميين المصريين أو العرب، ولكن كل الإعلاميين من معظم دول العالم اللي متعاطفين مع القضية الفلسطينية، شعروا بارتياح كبير جدا لهذا التعاطف من قبل المدير الفني للمنتخب المصري، وحديثه بواقعية وتسليط الضوء على معاناة الشعب وأهل غزة بالكامل. الشعب الفلسطيني يعاني الأمرين ولا أحد يهتم. فأعتقد أنها كانت لفتة جميلة جدا من حسام حسن، وهي ليست جديدة أو ليست المرة الأولى، ولكن سبق أن حسام حسن كانت لي تصريحات منذ أن كان لاعب، وأيضا عندما كان مدرب وفي أحد البرامج التلفزيونية كان يريد التبرع بمكافأة مالية للأهل في فلسطين وفي غزة. فالحقيقة الصدى واسع جدا لهذه التصريحات، لأنها جاءت في توقيت يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لإبادة واضحة ومحاولة تجويع بشكل واضح. فأعتقد أن الكلمات التي أدلى بها حسام حسن كانت من القلب، فوصلت إلى قلوب العالم من خلال منصة مهمة مثل منصة بطولة كأس العالم. وفي مباراة أمام الأرجنتين كان حضور كبير جدا من الإعلاميين الأرجنتينيين والكثير من وسائل الإعلام الأمريكية والكندية وأيضا العديد من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم. فأعتقد أن الكل ترك الفنيات والأمور الفنية وكيف سيواجه حسام حسن ميسي أو يراقبه أو يحاول التغلب على الأرجنتين، وكان التركيز كله منصب على القضية الفلسطينية وعلى كلمات حسام حسن التي مست القلوب وكان ألقى الضوء على معاناة يخشى الكثير الحديث عنها أو الخوف من العقوبات، لأن هناك لوبي صهيوني إسرائيلي يحاول دائما الضرب على وتر العقوبات وتخويف وترهيب كل من يتحدث. لكن حسام حسن لم يتحدث في السياسة، لم يتدخل في شؤون أي دولة، ولكن هو تحدث في قضية إنسانية ووجه رسالة إلى ضمير العالم بأن هناك شعب في غزة وهناك شعب في فلسطين على هذه الأرض من العالم يستحق الحياة ولا يعامل هذه المعاملة التي لا تليق بأعزكم الله الحيوانات على وجه الأرض.
0: شكرا لك من أتلانتا وملعب أتلانتا تحديدا الصحفي الرياضي محمد الجزار. ونذهب الآن إلى مدينة غزة، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم، تابعنا في الأيام الماضية تشجيع أهالي القطاع للمصريين والمنتخب المصري على الرغم من الوضع المأساوي الذي يعيشونه، إلا أن يعني مساحة متابعة المباريات وتحديدا المنتخب المصري حاضرة وموجودة.
3: نعم رولا، حقيقة نحن في أحد الأماكن التي تعرض المباراة اليوم بين مصر والأرجنتين، نحاول رصد هذه الأجواء. ليس غريبا على الشعب الفلسطيني
0: عاصم؟ طيب
3: المشجعات موجودة هنا تحاول
0: عاصم، فقدناك لثواني فأرجو أن تعيد.
3: موجودة هنا، نعم نعم بكل تأكيد، نحن نتحدث عن عشرات مئات المشاركين المتواجدين هنا في هذا المكان لمشاهدة المباراة. وهنا أيضا سالي هي أحد المشجعات التي حضرنا إلى هذا المكان للاحتفاء بهذه المباراة مع مصر. نريد أن نسأل سالي عن أسباب الخصوصية التي يتعامل بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة مع المباريات العربية وخاصة مباريات جمهورية مصر العربية.
4: يعطيكم العافية. بالبداية العلاقة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري هي علاقة قديمة مبنية على كل الحب بحكم الجيرة وبحكم المحبة والارتباط الثقافي والاجتماعي، لكن بصراحة خصوصية المنتخب المصري لدى الفلسطينيين لمستها نحن كلجنة مصرية في قطاع غزة من أول مباراة تم عرضها في شوارع مدينة غزة، لذلك حرصت اللجنة المصرية على عرض جميع المباريات التي يقدمها المنتخب المصري بسبب الحب الشديد للمنتخب المصري. وبصراحة كل فوز وكل تحقيق فوز كان يقدمه المنتخب المصري كان فرحة يلمسها قلوب أبناء الشعب الفلسطيني وبالأخص أهل غزة، وهي الفرحة لم نلمسها بتاتا منذ بداية الحرب.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة
7: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة FM.
12: تبقى هي اللمسة الأروع منذ الخليقة، تقديم ذلك الفوز للشعب الفلسطيني. شكرا من أعماق قلوبنا مرة ثانية، الله يعطيك العافية.
3: طبعا بطبيعة الحال هؤلاء الناس الذين يصفقون ويغنون من خلفنا كابدوا كل شيء، كل أنواع المعاناة خلال الإبادة، بمعنى يستيقظون منذ الصباح يبحثون عن الطعام والماء ويبحثون عن العلاج والتطبيب، لكن بالرغم من كل المعاناة التي تفرضها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يأتي هؤلاء المواطنون في هذه النقطة وفي نقاط أخرى من أجل تشجيع منتخب جمهورية مصر العربية. إليك رولا.
0: شكرا لك عاصم، وقد نعود لك بعد قليل إن تسنى لنا الوقت لمتابعة يعني المزيد من المشاركات من المشجعين. شكرا لك عاصم النبي حتى اللحظة، وأذهب لك عدوان قبل أن أنتقل إلى القاهرة. عدوان، يعني مصر أم الدنيا، محبوبة من الجميع، هذا أمر مفروغ منه، ولكن أهل غزة لديهم مشاعر مختلفة خاصة تجاه مصر، ما هو السر؟
1: يعني هناك علاقة تاريخية قديمة جدا بين أهل فلسطين وأهل قطاع غزة على وجه التحديد، وبين مصر بحكم الجيرة، بحكم التاريخ، بحكم السياسة. بالتأكيد هناك عدة عوامل تختلط في بعضها البعض لهذا السبب رولا. يعني الناس في قطاع غزة ربيوا على تشجيع الأندية المصرية، الأهلي والزمالك، على تشجيع المنتخب المصري. عندما كانت تكون هناك يعني يلعب المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، تشعرين وكأنك في إحدى المدن المصرية في بعض الأحيان. فهناك العديد من الأسباب. الآن تصريحات المدرب حسام حسن أضافت بالتأكيد لهذا الفخر والاعتزاز بالمنتخب المصري. هناك أيضا عامل أن الناس بحاجة إلى فرحة، يعني كرة القدم تجمع الناس، كرة القدم تدخل الفرح والسعادة في قلوب الناس. وعندما يعني بعد سنتين ثلاث سنين حرب في غزة، الناس بحاجة إلى أي سبب للاحتفال. وعندما يتعلق الأمر بالمنتخب المصري وما قام به المنتخب المصري منذ بداية المونديال، هو أسعد الفرحة وأدخل الفرحة في قلوب أهلنا في قطاع غزة. بالتأكيد أعتقد يعني لن تجدي أي مكان آخر في العالم يشجع المنتخب المصري كما يشجع أهل غزة المنتخب المصري.
0: صحيح. اسمح لي أن نذهب الآن إلى القاهرة، ومعنا من هناك الصحفي والناقد الرياضي ماهر غريب. أهلا بك سيد ماهر، يعني نريد أن نعرف معك التوقعات، حظوظ المنتخب المصري. هو يواجه يعني منتخب التانجو، الأرجنتين، بطل العالم وإلى آخره، ولكن مصر والمنتخب المصري قدم خلال المرحلة الماضية والمباريات الماضية أداء متميز.
13: بداية أهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام. أكيد طبعا المرحلة اللي وصل لها منتخب مصر أنه يلعب دور ثمن النهائي في كأس العالم شيء لم يأتي من فراغ. اكيد نتيجه جهد كبير جدا من كل القائمين على منظومه كره القدم في مصر. واعتقد ان كابتن حسام حسن نجح مع مجموعه اللاعبين انه يوصل للمرحله اللي ما حدش كان متوقعها. يعني النهارده منتخب مصر بعد دقائق قليله بيواجه الارجنتين، الطبيعي في كره القدم ان فرص الارجنتين اكتر وكفه الارجنتين ارجح، ليس لانه بطل العالم فقط ولكن الارجنتين وميسي وما ادراك ما ميسي. فبالتالي ان يكون منتخب مصر بيلعب الارجنتين في هذه المرحله من كاس العالم، اعتقد سقف التطلعات والطموحات عالي جدا على مستوى جماهير كره القدم المصريه. زي ما بقول لحضرتك الطبيعي ان فرص الارجنتين اكتر، ولكن بعد الاداء اللي قدمه منتخب الراس الاخضر امام الارجنتين، اعتقد قطاع عريض من جماهير الكره في مصر عندهم تفاؤل كبير بنتيجه هذه المباراه. اتمنى ان التفاؤل ده يظل في محله، لان برضه في النهايه الارجنتين تبقى الارجنتين. الحاله اللي وصل لها منتخب مصر دي اعتقد سيكون لها العديد من الثمار الايجابيه على مستوى الكره في مصر في السنوات القادمه، ابرزها طبعا ان كابتن حسام حسن بات مؤكدا ان يستمر مدربا للمنتخب، وسيتم تجديد التعاقد معه الاربع سنوات القادمه حتى كاس العالم 2030. بمناسبه كابتن حسام حسن، خليني برضه اشارك الزملاء اللي تحدثوا في مساله الحديث كابتن حسام مره واثنين عن القضيه الفلسطينيه ورفع العلم الفلسطيني بعد الفوز على استراليا. اعتقد انه لامس شعور مش بس الجماهير المصريه ولا اخواننا في فلسطين انه في قطاع غزه تحديدا، اعتقد انه لامس قلوب كل العرب وكل المنتمين والمحبين لدوله فلسطين الحبيبه. واعتقد حسام حسن استطاع ان يسجل اجمل واهم هدف في مسيرته الرياضيه، سواء عندما كان لاعبا او الان كمدرب لمنتخب مصر، وسيبقى هذا الموقف عالقا في اذهان الجميع لسنوات طويله قادمه. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. يمكن قبل دقائق من المباراه اذا تبص على شوارع العاصمه القاهره لن تجد احدا يسير في الشوارع، الشوارع تخلو من المره تماما، كل الناس متجمعه اما في المنازل اما في الاماكن العامه اما في الانديه الرياضيه كلها اللي فتحت ابوابها لاستقبال الاف المشجعين واعضاء هذه الانديه لمؤازره المنتخب وتشجيعه، على الرغم من حراره الطقس الان في القاهره، ولكن لا شيء صعب امام الجماهير المصريه في سبيل حبهم لمنتخب بلدهم ورغبتهم ان ممكن الحلم يتحقق اليوم، ممكن منتخب مصر يكون في دور الثمانيه. اعتقد هيكون انجاز عظيم جدا يقدر من خلاله ربما يكرر ما فعله المغرب في كاس العالم في قطر عام 2022، واللي كانت واحده من اهم وافضل البطولات لمنتخب عربي عبر مسيره كاس العالم الممتده الى نحو قرن من الزمان الا سنوات قليله. وبالتالي منتخب مصر ان شاء الله النهارده وبعد التشكيل اللي اعلنه كابتن حسام حسن واعتقد ثبات معظم العناصر والاعتماد على العناصر الاساسيه، وخليني اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا وده رايي انا الشخصي، ان الاداء اللي قدمه منتخب مصر والنتائج اللي تحققت في المونديال الحالي، ربما كره القدم ارادت ان تنصف محمد صلاح بشكل كبير جدا على مستوى المنتخب. محمد صلاح نجح كثيرا في الملاعب الاوروبيه وتحديدا مع ليفربول، ولكن على مستوى المنتخب لم يحقق الشيء الكثير، خسر مرتين كاس الامم الافريقيه رغم الوصول للمباراه النهائيه، ولكن الان وفي كاس العالم واهم واكبر محفل قروي على مستوى العالم، كره القدم بتنصف محمد صلاح وبتؤكد للجميع انه افضل لاعب كره قدم في تاريخ كره القدم المصريه. بقاء محمد صلاح عقب الفوز على استراليا والتأهل للدور ثمن النهائي، أعتقد كانت رسالة واضحة للجميع أن محمد صلاح بيعاني من ضغوط كثيرة على مستوى مشاركته مع المنتخب. اليوم وهو بيواجه منتخب الأرجنتين ومعه ميسي، أعتقد صلاح يقدر اليوم إن شاء الله أنه يقدم الأداء اللي يبرهن بيه على هذا الأمر، وربما تنصف كرة القدم مجددا ويتفوق منتخب مصر على الأرجنتين. وقتها لن أستطيع أن أصف لك مدى الفرحة، لا أقول في القاهرة وجمهورية مصر العربية فقط، ولكن في كافة العواصم والمدن العربية. صحيح. كل العرب أعتقد الآن مع منتخب مصر وعايزينه يفوز ويتأهل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سيد ماهر، لماذا باعتقادك حسام حسن لم يشرك عمر مرموش في هذه المباراة؟
13: ممكن الأمر فني بحت عطفا على الأداء اللي قدمه مرموش. ممكن مرموش لم يقدم الشيء الكثير في المباريات الماضية، لم يوفق أمام المرمى في أكثر من مباراة، ولكن يبقى عمر مرموش واحد من أهم الأوراق وأهم اللاعبين في منتخب مصر، واللي قادر أن يصنع الفارق. ربما يكون تفكير كابتن حسام أن يجعله ورقة رابحة يدفع به في الشوط الثاني، ممكن يستغل مساحات موجودة في الدفاع المنتخب الأرجنتين، ولكن عمر مرموش لاعب مهم جدا ومؤثر. ربما البعض اليوم اعتقد أن عدم مشاركة مرموش مفاجأة، لأن مرموش لاعب أساسي ولا غنى عنه، ولكن المستوى اللي قدمه هيثم حسن في المباراة الماضية أمام أستراليا اعتقد اكبر كابتن حسام انه يبدا بيه اساسيا، لانه يستحق هذه الفرصه هيثم بمنتهى الامانه بعد المستوى الرائع، وكان احد الاسباب الرئيسيه اللي ساهمت في تفوق منتخب مصر على استراليا في المباراه الماضيه.
0: شكرا لك. من القاهره الصحفي والناقد الرياضي ماهر غريب، والان الى لوسيل هنا في الدوحه معك شام ابو فلاح الصحفي في التلفزيون العربي من منطقه المشجعين تحديدا بلوسيل، ولنرصد معك الاجواء.
14: نعم طبعا طموح الجماهير المصرية التي حضرت إلى هذه المباراة تتجاوز مباراة الأرجنتين، فالسؤال الذي تردد كثيرا وسمعته مرارا وتكرارا هو من سنواجه بعد مباراة الأرجنتين، وهذا التفاؤل رولا أتى بعد أداء رائع قدمه المنتخب المصري طيلة أيام البطولة. ففي مشواره نحو دوري 16 المنتخب المصري تخطى مباريات قوية ولعب مع منتخبات كبيرة على غرار المنتخب الإيراني والمنتخب البلجيكي وطبعا المنتخب الأسترالي، لذلك هم لديهم تفاؤل كبير بتجاوز المنتخب الأرجنتيني بطل العالم الذي يمتلك أفضل لاعب في العالم الذي رفع لقب المونديال هنا في قطر عام 2022. طبعا هناك طبعا تحدثت إلى بعض الجماهير عن طبعا التشكيلة التي دخل بها حسام حسن هذه المباراة، وقد قالوا أنها عدم مشاركة عمر مرموش هي طبعا غريبة بالنسبة لهم، لكنهم كلهم ثقة بالمدرب حسام حسن. المنتخب الأرجنتيني لديه أيضا بعد التغييرات المدرب خوليان ألفاريز يدخل مكان اللاعب لاوتارو مارتينيز، فطبعا المباراة طبعا ستكون كبيرة. لم يلتقي هذين المنتخبين إلا في مناسبتين، وتمكن التانجو الأرجنتيني في تحقيق الفوز في مناسبتين، لكن المنتخب المصري في هذا المونديال يظهر بشكل مختلف ويلعب بطريقة مختلفة، وحتى جماهيره لديها تفاؤل كبير في هذه طبعا المباراة، لذلك سنرى من سيحسم المباراة بعد أن تنطلق بخمس دقائق.
0: ونسمع من خلفك بداية النشيد المصري، والمباراة ستبدأ على رأس الساعة بعد قليل. شكرا لك من لوسيل شام أبو فلاح الصحفي في التلفزيون العربي من منطقة المشجعين بلوسيل. وأختم معك عدوان، يعني ما توقعاتك للمباراة؟ ستبدأ بعد تقريبا ثلاث دقائق.
1: يعني أقول لك ما الذي يجب على المنتخب المصري فعله، يجب ألا يتلقى هدفا مبكرا، كلما تأخر الوقت كلما تأخرت الأرجنتين في التسجيل كلما زاد الضغط على المنتخب الأرجنتيني، بالأخص أن ما حدث مع الرأس الأخضر في الجولة السابقة يجب أن يعطي المنتخب المصري دفعة وثقة بالنفس لكي يتجنب أن يتلقى هدف مبكر في هذه المواجهة. صعب جدا التوقع، ولكن إن ذهبت المباراة إلى الشوط الثاني وهي بالتعادل ستزيد مهمة الأرجنتين صعوبة، سيتمكن المنتخب المصري من أخذ الثقة بالنفس، وبإمكانه بالتأكيد الذهاب إلى الأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح. صعب جدا التوقع، الأمر يعتمد على أي فريق سيلعب هذه المباراة من جانب المنتخب المصري، أي فريق بها معناه. هناك فريق يدخل بقوة شخصية وبثقة ولا يخاف الخصوم، هذا الفريق الذي نريد أن نشاهده، وليس الفريق الذي يعطي الخصم الكثير من الاحترام. لا نريد المنتخب المصري أن يتراجع وأن يخاف من المنتخب الأرجنتيني في هذه الحالة.
0: الثقة جدا مهمة.
1: نعم،
0: في هكذا مباريات
1: في هذه الحالة سيستقبل المنتخب المصري أهداف. يعني وصل المنتخب المصري إلى هذا الدور، حقق إنجاز تاريخي، لن يلومه أحد في حال لا سمح الله لم يتأهل إلى الدور المقبل، لكن سنلومه إن كان بإمكانه أن يلعب بطريقة أفضل ولم يلعب بها ويخرج من المونديال بهذه الطريقة. نريد إن شاء الله أن يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة، نريد للمنتخب المغربي أن يواصل مشواره في البطولة عندما يواجه طبعا منتخب فرنسا في ربع النهائي، نريد منتخبان عربيان في المونديال
0: إن شاء الله. شكرا عدوان محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي على هذه المشاركة معنا. إذن ساعة جديدة من هذه التغطية مع ريما شلون.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ماكرون يؤكد من دمشق التزام بلاده بسيادة سوريا ويدين توغلات الإسرائيلية، والشرع يشدد على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجنوب السوري. ترامب يقول من أنقرة أنه سيعمل على رفع العقوبات عن تركيا وسيتخذ قرار بيعها مقاتلات F-35، وأردوغان يؤكد تلقيه وعدا بذلك. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية، ومصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي تمسكه بالتفاوض في واشنطن. تل أبيب تعلن عن جولة مفاوضات سادسة مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما. 6 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية صدفت نازحين في مدينة غزة وخان يونس.

0: دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري في دمشق التوغلات الإيطالية واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. ولفت ماكرون في إجابته على سؤال لمراسل التلفزيون العربي إلى أن المصلحة الإسرائيلية تكمن في عدم انتهاك سيادة جيرانها، بل في النقاش وبناء مسار أمني بشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها.
1: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية. منذ البداية كان هذا موقفنا الواضح، ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها، لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها، وهذا ما دافعنا عنه في لبنان ونفذناه.
2: في دمشق لم ينجح انفجارا العبوتين الناسفتين في تغيير المشهد، فالزيارة الرئاسية الفرنسية استمرت كما خطط لها رغم الهجوم، بل إن الرسالة كانت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. باريس تمضي في انفتاحها على سوريا سياسيا واقتصاديا، ودمشق ترى في ذلك بداية مرحلة جديدة في علاقاتها مع الغرب. استقبال رسمي في قصر الشعب، عقبته محادثات تناولت ملفات السياسة والأمن، لكنها ركزت بصورة خاصة على الاقتصاد وإعادة الإعمار.
3: ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
4: رئيس الجمهورية الفرنسية.
2: كان أبرز مخرجات الزيارة الاتفاق على إعادة تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إذانا باستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. أما اقتصاديا فجاءت الرسائل أكثر عملية، 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم شملت الطيران المدني والصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية والقطاع المصرفي والنقل البحري والجوي، إلى جانب اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخطة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما أعلنت باريس تشكيل لجان اقتصادية مشتركة لدعم إعادة إعمار سوريا بالتعاون مع شركاء خليجيين، فيما أبدت شركات فرنسية كبرى اهتماما بالاستثمار في الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية. على الصعيد الأمني أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده تعيد صياغة تعاونها مع دمشق وتدرس دعمها في مكافحة الإرهاب، بما يشمل احتمال مشاركة قوات خاصة إضافة إلى شراكات لتطوير قدرات القوات المسلحة السورية.
5: سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها، يجب أن يجد كل واحد منهم مكانه فيها. لا شك أن هذا يشكل تحديا كبيرا، إذ يتعين عليكم توحيد السوريين وإقناع الفارين بأن مستقبلهم بات هنا. ولتحقيق كل ذلك لابد أن تحل دولة القانون الحقيقية محل الدكتاتورية.
2: ومن قاعات السياسة إلى ذاكرة دمشق، الجامع الأموي أحد أقدم شواهد الحضارة في الشرق. هناك حملت الجولة الرئاسية دلالة تجاوزت رمزية المكان، فالعودة الفرنسية إلى دمشق لا يراد لها أن تمر عبر السياسة والاقتصاد وحدهما، بل عبر التاريخ والثقافة والهوية أيضا.
0: أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للبلاد. مراسلنا تابع نتائج الانفجارين.
6: هذا هو موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق صباح هذا اليوم، والذي تبين بأنه ناتج عن عبوات ناسفة كانت قد زرعت قبل موعد تفجيرها بدقائق بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي أكد في مؤتمر صحفي عقد في هذا المكان بأنه العبوات كانت قد زرعت قبل تفجيرها بدقائق قليلة. العبوات أيضا انفجرت بالتتالي، أي أن العبوة الأولى انفجرت ثم بعد دقائق انفجرت العبوة التالية بعد تجمع السكان المتواجدين في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعض الجرحى في حالة خطرة. وصول الدفاع المدني إلى هذه المنطقة لتأمين المنطقة وأيضا منظومة الإسعاف التي كانت تتواجد في هذه المنطقة والتي قامت بنقل الجرحى من هذه المنطقة إلى المشافي القريبة. يذكر بأن الانفجار كان قد تزامن مع خروج الرئيس الفرنسي ماكرون من الفندق، فندق الفورسيزون الذي كان مقر إقامته يوم أمس، وبالتزامن مع خروجه بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنظر في إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا. وأضاف ترامب قبيل انطلاق قمة الناتو في أنقرة خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب وصوله إلى العاصمة التركية أنه سينظر في القرار.
7: إنه قرار سنتخذه، نحن نتمتع بعلاقة جيدة للغاية، وأعتقد أن كثيرين، بل يمكنني القول إن أناسا كثرا بما فيهم الحاضرون هنا، يتساءلون لما لا نقدم على هذه الخطوة ونعزز علاقتنا بتركيا. فتركيا أثبتت من نواحي عديدة أنها أكثر ولاء بكثير من دول أخرى كنا نظن أنها ستكون كذلك. لذا أقول نعم، إنه أمر سننظر فيه بالتأكيد. إنها طائرة رائعة، بل هي الأفضل بلا منازع في الوقت الراهن.
0: من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل نتيجة إيجابية بشأن رغبة بلاده في شراء طائرات F-35 من واشنطن. وأضاف أردوغان خلال لقائه نظيره الأمريكي أن الرئيس ترامب كان قد وعد بتزويد بلاده بخمس طائرات منها، وأنه دائما ما يفي بوعوده وفق تعبيره. أعرب مصدر أمني إسرائيلي لموقع ولا عن خشيته من فقدان إسرائيل التفوق العسكري ومن تغير قواعد اللعبة إذا ما حصلت تركيا على طائرات F-35. وقال المصدر إنه يجب إدراك خطورة امتلاك تركيا لمثل هذا النوع من الطائرات، لكنه تحدث أيضا عن إدخال إسرائيل لتعديلات

0: تجاه تركيا ومن الرئيس التركي تحديدا؟
1: يبقى أنا شاهدت الاستقبال اليوم، استقبال قوي جدا، يعني مراسم لتكريم الرجل، وأيضا يعني هو كان يعني يبدو هو متحمس بوجوده في تركيا، مشاركته أيضا الحوار حكى مع الصحفيين أيضا كان أشياء إيجابية وأشياء ملموسة، من رفع العقوبات، من بيع F-35 طائرات، وأيضا يعني روح إيجابية سادت هذا الحوارات. وهو أيضا يعني يحترم تركيا، يحترم خاصة أردوغان كثيرا، هو رجل يحب الرجل القوي، يعني
0: هذا ما قاله أيضا في المؤتمر
1: هو الصحفي. يعني كرر أكثر من مرة في أمريكا في تركيا، وطبعا بعد انقطاع طويل مع إدارة الديمقراطيين مع أوباما، يعني انقطع حتى بعد ما يحدث في المنطقة العربية، أوباما تركت العرب، تركت تركيا، وأيضا يعني اقتربت من إيران إلى آخره. استمر هذه السياسة، كانت علاقة جيدة مع ترامب في عهده الأول، الآن أيضا في عهده الثاني علاقة جيدة جدا، وخاصة بعدما تورط في مشكلة في حرب إيران وأشياء أخرى. يعني أظن ترامب يعني فهم يمكن أو أهمية تركيا أكثر الآن، ممكن يعني أيضا يبحث عن المخرج من هذه الأزمات تحتاج يعني الأمريكا.
0: ما الذي يريده الرئيس ترامب من تركيا للعب دور في هذه المرحلة، خاصة في ظل أيضا علاقاته المتوترة مع دول الناتو
1: مع الأوروبيين؟ حقيقة هو أصلا يعني متشكك أو متردد حول موضوع الحلف الناتو، و تركيا طبعا تعمل اللازم، يعني تدفع الرسوم وأيضا تقوي جيشها. الغرب عموما أوروبيين يعني يعتمدوا على دفاع الأمن الأمريكي، يعني الجيش الأمريكي والأسس العسكرية أو القواعد العسكرية الأمريكية تحميهم، وهم لا يريدون أن يدفعوا أكثر. هذا ما يقول ترامب أيضا، يعني يشتكي منه هذا مشاركة التكلفة الكبيرة. أصلا هذا النظام أسس يعني حتى يعني حلف الناتو في يعني في إطار الحرب الباردة، والآن انتهى هذا الأمر وتبحث عن هويتها. أنا كتبت مقال في جريدة الشرق القطرية اليوم أمس أصلا، يعني حول أهمية هذه القمة، وأصلا يعني هذا الفترة حاسمة جدا، ماذا سيحدث يعني الآن، من هو المخاطب دفاعا يعني عن المنطقة، مصالح لكن ضد مين، هل هو الصين أو الروس، أو يعني هل في حاجة هل سيناقش هذه الأمور في هذه القمة؟ وبهذا السبب يعني القرارات التي ستصدر ستكون مهمة جدا لمستقبل الحلف. لكن تركيا عضو ثاني، جيش يعني ثاني بحجمه، بعدد أيضا عساكره، وأيضا قدراته العسكرية في حلف الناتو.
0: طيب،
1: ترامب يحترم ذلك ويقدر ذلك.
0: بالنسبة هذا بالنسبة للعلاقة مع دول الحلف، لكن أيضا هل هناك دور ستلعبه تركيا في نطاقها الإقليمي؟
1: نعم، أظن لأن تركيا وقطر دائما يعني تستثمران في الاستقرار وفي السلام، في الوساطات، في الأشياء، في التهدئة. يعني سابقا ايضا يعني ممكن ترامب ندم بما يعني ورط نفسه في هذا الحرب، لان الدول العربيه وتركيا انذرته بخطوره هذا الحرب، وهو ايضا يبحث عن المخرج، لان هذا الحرب ايضا طبعا في جمود، في ايضا يعني تفاهم نسبيا، لكن مستقبل هرمز، ايضا ماذا سيحدث في لبنان، في أشياء كثيرة عالقة يعني. وأظن يعني هذا أيضا في دول عربية أيضا مدعوة مثل قطر والبحرين،
0: وأيضا موضوع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: نعم يعني سيناقش هذه الأمور. أظن يعني أرى موقف إيجابي أكثر في دعم الاستقرار في منطقة،
0: لأن الرئيس أردوغان أشار إلى موضوع الاتفاق.
1: سيغطى هذا الأمور ويكون ممكن مخرج جديد. دائما يعني هم أيضا أردوغان وترامب عمليون، يعني هم واقعيون ويشوف المشهد، وممكن يعني يقدم حل لبعض الدول، ممكن يساعد يعني تهدئة، وأيضا لكن مستقبل حلف الناتو ككتلة أمنية أظن في قرارات يعني لمستقبل، هل سيستمر، هل الأوروبيون يعني يحبون أن يشاركوا تكلفة هذه المؤامرة.

0: منظمة كبيرة أم لا؟ يعني هذا نعم. يكون قرار، لكن وجود ترامب يقوي حقيقة موقف الحلف. أيضا وجوده حتى هو قال يعني لما ممكن في تركيا لما شارك به، يعني هذا أيضا يشير إلى أهمية تركيا. تركيا طبعا حليف قوي لقطر والدول العربية، أيضا تركيا يعني حتى علاقات
1: نعم. يعني دكتور أحمد، كيف تنظر إسرائيل إلى التقارب الأمريكي التركي؟ وكان هناك تحذير إسرائيلي من امتلاك تركيا لمقاتلات F-35.
0: نعم، كما قرأتم يعني بالخبر أيضا قلقون جدا في أعلى صوت، يعني في نتنياهو أيضا هدد تركيا أكثر من مرة، صرح انزعاجه من قوة تركيا وأيضا دورها. F-35 يعني طائرات قوية جدا، وإسرائيل دائما تريد يعني أن تكون أقوى قوة عسكريا، لكن هذا سيغير المشهد. تركيا أيضا ستشتري محرك لطائراتها المحلية، قاعان سيشتري محرك لهذه الطائرات الحربية التركية الصنع يعني، وهذا أيضا يقوي، لا نعتمد على ممكن مزاجية يعني الحكومة الأمريكية أو كونغرس عندهم أحيانا يوقف الأشياء والحاجات يعني، وهذا أظن يعني فيكون دلالات كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أويصال الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك.
0: شكرا.
1: أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغه الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. كما تحدثت المصادر للتلفزيون العربي أن عملا يجري الآن مع الأمريكيين لبدء الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، مؤكدا أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستندا إلى الأمن حسب قوله.
2: قبل أقل من أسبوعين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستندا إلى الأمن.
1: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإيصالية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص أمس في مدينة النبطية جنوبية البلاد. وجدد عون خلال لقاءاته في قصب عبدة دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، كما شدد على عدم قبول
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM يعني في منطقة تل الهوى بالقرب من مبنى المحافظة. حذرت منظمة العفو الدولية من خطر وشيك يهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية، داعية إلى الإفراج الفوري عنه، في حين وثقت منظمات حقوقية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وسط تصاعد المطالبات الدولية بإطلاق سراح أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان.
3: هكذا خرج الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وحيدا من بين الركام قبل أن يجد نفسه خلف القضبان، مشهد أرادت إسرائيل تقديمه للعالم باعتباره صورة لمعاملة إنسانية لمعتقل من غزة، لكن الروايات القادمة من داخل السجون رسمت صورة مغايرة مع تصاعد التقارير الحقوقية بشأن ما يتعرض له أبو صفية وآلاف المعتقلين. أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني، هذه هي النهاية. رسالة نقلها محامي الطبيب ناصر عودة بعد زيارته الأخيرة له، لتتحول قضيته إلى حملة ضغط دولية ومطالبات بالإفراج عنه في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. منظمة العفو الدولية حذرت من أن حياة أبو صفية تواجه خطرا وشيكا وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها بعد أكثر من 18 شهرا من احتجازه. وقالت المنظمة إن أبو صفية تعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، مشيرة إلى ظهور آثار تعذيب وكدمات على جسده وإلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. هذه المخاوف عززتها شهادة محاميه ناصر عودة الذي قال إنه بالكاد تعرف على موكله خلال زيارته الأخيرة وكان يعاني صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي. دعوات حقوقية وإنسانية لم تصمت بل طالبت بالكشف عن مصير أبو صفية وضمان سلامته والسماح لجهات مستقلة بزيارته. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف اعتقال الدكتور حسام أبو صفية بأنه تعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنها. الرئيس التنفيذي لجمعية العون الطبية للفلسطينيين قال إن وفاة أبو صفية داخل زنزانته ستكون جريمة قتل عمد، محملا المسؤولية لمن يملكون القدرة على منع ذلك ولا يتحركون. والدكتور حسام أبو صفية المعتقل منذ ديسمبر 2024 يعد واحدا من 14 طبيبا على الأقل بقوا في شمال غزة خلال الحرب.
4: احنا بنقدم رسالة إنسانية، مفروض ان يكون هناك يعني محفوظة بالقوانين الإنسانية.
5: هذا القسم بيتكون من
3: ومن داخل مستشفى كمال عدوان نقل للعالم معاناة المرضى والجرحى وحذر مرارا من انهيار المنظومة الصحية. ورغم مقتل نجله في غارة إسرائيلية رفض مغادرة المستشفى وأصر على مواصلة عمله إلى جانب مرضاه حتى لحظة اعتقاله.
6: كل شيء عملنا حرقوا قلوبنا وقتلوا ابني.
2: فرضت محكمة الاستئناف في باريس عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ب 45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، وذلك في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، إلا أن خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة. لوبان التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة ماكرون قالت في وقت سابق أنها لن تخوض الانتخابات إذا كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني. تنضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا بك دلال، ما الذي سيترتب على قرار محكمة الاستئناف بحق لوبان؟
7: ريما، السؤال الكبير الآن هو هل ستترشح لوبان
1: ويعني قانونيا يسمح هذا القرار للوبان بالترشح، لأن 15 شهرا يمكن أن نقول منذ صدور القرار الأولي في أذار من العام الماضي انتهت هذه المدة أو ستنتهي قريبا. لوبان ستتحدث إلى الفرنسيين بعد ساعات قليلة على إحدى القنوات الفرنسية، ويعني تنتظر فرنسا قرار زعيمة اليمين المتطرف إذا كانت ستترشح أم لا. وفي حال لم تترشح فسيكون جوردان باردلا هو مرشح التجمع الوطني، وهو يتحضر يمكن أن نقول منذ صدور هذا القرار الأولي لخوض الانتخابات باسم التجمع الوطني لو لم تترشح لوبان. وكما ذكرت العائق الأساسي في هذا الحكم هو السوار الإلكتروني، وكانت صرحت لوبان للإعلام الفرنسي منذ أشهر بأنها لن تترشح لو أجبرت على وضعها هذا السوار، لأن ذلك يحد من قدرتها على خوض الحملة الانتخابية بحرية، وأن مرشح للانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يخوض ذلك بسوار إلكتروني. ولكن كل الاحتمالات على الطاولة حتى الساعة، ونحن بانتظار قرار لوبان الذي طبعا يعني يحدد شكل المنافسة في هذه الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن ليس فقط لوبان ولكن أيضا جوردان باردلا يتصدر استطلاعات الرأي الأخيرة هنا في فرنسا. ويعني إن كان لوبان أو باردلا هما المرشحان يعني المفضلان لدى الفرنسيين في هذه استطلاعات الرأي في الشوط الأول يمكن أن نقول من الانتخابات الرئاسية. الحكم النهائي الذي صدر من محكمة الاستئناف ريما بعد ظهر اليوم يمكن أن نقول بأنه حكم مخفف مقارنة بالحكم الأولي الذي صدر قبل حوالي أكثر من عام، والذي كان أقر يعني أو كان الحكم بأربع سنوات سجن للوبان ومنعها من الترشح لما أي مناصب رسمية لمدة 5 سنوات. هذا الحكم مخفف، هو يتحدث عن 3 سنوات سجن كما ذكرت، مع سنة تحت المراقبة بسوار إلكتروني، و15 شهرا نافذة من يعني عدم الترشح لمنصب رسمي. ولكن طبعا المشكلة الأساسية هو قدرة لوبان على خوض هذه الحملة الانتخابية لو قررت أن تترشح. ريما،
2: شكرا دلال معوض من باريس. في السودان، أعلنت شبكة محامو الطوارئ السودانية مقتل 15 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة على ولاية شمال كردفان. وأضافت الشبكة في بيان أن مسيرة سدفت مركبة تقل مدنيين في شرق محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا بينهم 5 نساء. كما سدفت طائرة مسيرة مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد للمياه في منطقة حرمة الشيخ، ما أدى إلى مقتل شخصين. أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة في ولاية شمال كردفان. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت المسيرة في شمال منطقة الإندرابة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي بارا وأم درمان غربي العاصمة الخرطوم. ولم يحدد بيان الجيش الجهة التي أطلقت المسيرة، غير أن الحادثة تأتي بالتزامن مع تصعيد القتال مع قوات الدعم السريع منذ أيام في ولاية شمال كردفان. قالت الرئيس الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن مطار سيمون دو بوفوار الدولي الذي لحقت به أضرار بسبب الزلزال المزدوج سيعاد تشغيله في أقرب وقت مع استخدام مدرج بديل، وفتح جزء من المطار لاستقبال طائرات المساعدات. وقالت في منشور على تطبيق تيليجرام إنها أمرت بتفعيل خطة بديلة على الفور للسماح باستئناف الرحلات التجارية في أقرب وقت ممكن باستخدام المدرج الموازي للمطار.

0: أعلن نايجل فراج زعيم حزب ريفورم يو كي المناهض للهجرة استقالته من البرلمان البريطاني متعهدا بالترشح لإعادة انتخابه. وأحيل فراج على لجنة الأخلاقيات في مجلس العموم البريطاني حيث يخضع للتحقيق لعدم إفصاحه عن تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه تلقاه قبل بضعة أشهر من إعلان ترشحه للانتخابات البرلمانية لعام 2024. تعتزم الدنمارك شراء طائرتين من الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على مراقبة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي. وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن الطائرتين من طراز B-8 الذي يتميز بملاءمتها الفائقة لمراقبة المناطق البحرية الشاسعة ورصد غواصات العدو. وأكدت الوزارة على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه مثل هذه الطائرات في الدفاع عن جزيرة غرينلاند. ختم النشرة، تتابعون الآن برنامج مسبر.
1: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. هكذا حضر مجتبى تشييع والده، ونتنياهو يصب القهوة في السويداء، ورونالدو الأكثر شعبية في العالم. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

شخصت الأنظار إلى تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قضى في قصف أمريكي إسرائيلي في اليوم الأول من الحرب في محاولة لقراءة رسائل هذا التشييع السياسية وتسقط أي أخبار عن المرشد الجديد مجتبى خامنئي ابن علي خامنئي. وفي حين اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز التي تلقت دعوة من السلطات الإيرانية لتغطية التشييع أنه بينما يرثى أبو إيران تلوح ملامح طهران المتغيرة، متحدثة طبعا عن رصدها لتغييرات في طهران تعتمل تحت سطح، شكل غياب مجتبى خامنئي في كل هذه الأجواء عن جنازة والده السؤال الأكبر، لا سيما أن ثلاثة من أبنائه أدوا بالفعل الصلاة عليه، إلا أن مجسما للمرشد الجديد ظهر خلال التشييع وتنقلته حسابات عديدة في مقطع فيديو تحت تعليق جانب من مشاركة مجتبى خامنئي جونيور في جنازة خامنئي. فلنشاهد ثم لنا ما نقول حول هذا الفيديو الذي تلقفه الكثيرون بعشق وحب، طبعا في كره لخامنئي وعائلته. المنشور زائف فالفيديو ليس حقيقيا، وأبشر ناشريه والذين اعتمدوه للحديث عن صنمية وعبادة للصور أنه مجرد توليد بالذكاء الاصطناعي، وقد تم التلاعب بالمقطع بشكل واضح حيث بالإمكان ملاحظة تداخل أصابع من يحملون المجسم طبعا في الفيديو، وتشوه عدد من التعابير الهلامية في وجوه الحاضرين والحركة غير الطبيعية للأشخاص. عموما فريق مسبار في التلفزيون العربي لم يكتفي بهذه الملاحظة، فحللنا الفيديو باستخدام أداة هايف موديريشن الشهيرة للتحقق من صحة الأفلام والصور، وكانت النتيجة أنه مزور بنسبة 78.7%، وبالتالي كل الشيء الوحيد الصحيح في هذا الفيديو هو صورة مجتبى خامنئي، الباقي كله فبركة وفشوش في فشوش، ومع السلامة لمن ظنوا بأن مجتبى حضر بهذه الطريقة. صحيفة لوموند الفرنسية، لوموند بالفرنسية تعني العالم، فردت هي أيضا صفحة كاملة متحدثة عن تشييع المرشد السابق وغياب نجله المرشد الحالي، ونقلت عن السلطات الإيرانية توقعها أن يحضر 15 إلى 20 مليونا مراسم التشييع في طهران وحدها، وغصت صفحات إخبارية بمقاطع مصورة مهيبة عن التشييع، وفاتت في الحقيقة المراسم والصور انتباه وسائل الإعلام الرسمية ووكالات الأنباء الإيرانية المحلية، مثل أحد الفيديوهات التي انفردت به تلك الصفحات والتي صورت جويا المشهد وأرفقت الفيديو بتعليق من سطر واحد يقول: مشهد التاريخ لتشييع الشهيد الإمام علي خامنئي. انفرادات عجيبة مش نقول المفبركين، سنكتشف لاحقا، نشاهد.

الأحداث الميدانية صفحة عندها شعار حلو لكنها تفبرك. المنشور مضلل ودون سبب، حيث كان يكفي بمن تداولوها أن ينشروا مقاطع حقيقية وصحيحة وهي موجودة ومتوفرة، يعني بكيس، يعني بدل 6 خذ 9. بدلا طبعا من هذا الفيديو الذي تم تعديله رقميا كما أظهر فحصه بأدوات تحقق مختلفة، بل حتى العين المجرد الآن أصبحت تنتبه للفروق ما بين الأصلي والمزور. منصة هايف مودريشن على أي حال رجحت لنا أنه مزيف بنسبة 99.9%، يعني لم تترك لهم مجالا ليقولوا بأنه حقيقي. وهنا تنتهي رحلتنا مع هذا الفيديو التافه الذي وضع بدون سبب، وكان يكفي أن تحضر كثير من الفيديوهات الحقيقية لكي تفيد مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعي هذه الصفحات بدلا من الفبركة التافهة والسخيفة، وخاصة أنها بدون سبب وبدون معنى. رغم الضربات الإيرانية على دول الجوار والتي وصلت إلى البحر المتوسط إلى قبرص، إلا أن وفودا أجنبية وعربية حضرت في كل الأحوال عزاء المرشد علي خامنئي. هذا الحدث وكبته حسابات عربية على منصة إكس، فنشرت مقطعا مصورا مع خبر حصري يقول: وصول وزير الخارجية الإماراتية شيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له إلى طهران لتقديم الواجب. أنتوا سمحتوني صح، أنا قرأت ما كتبه هذا الحساب. قبل تبيان حقيقة الأمر، الحقيقة يجب أن ننبه كاتب المنشور إلى نقطتين. الأولى، كلمة الخارجية تكتب مع ألف عزيزي، مش الخرجية هذه. واعذروا حركتي لأنها جت بطبيعتها، الخرجية ما تنفعش معها غير أنك تنزل تحت. ثانيا، ليس وزير الخارجية على أي حال، وزير خارجية الإمارات هو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وليس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي هو رئيس الدولة. على كل، سنشاهد الفيديو ثم نعود للتحدث عنه.

0: يبدو حقيقيا لكنه حقيقي ومضلل في نفس الوقت. الفيديو قديم يعود إلى 23 من شهر مايو من العام قبل الماضي 2024، أي منذ شهرين وسنتين وشهرين تقريبا. على أي حال، صور هذا الفيديو عندما قدم وفد إماراتي رسمي برئاسة وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان التعازي في طهران بوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث تحطم طائرة مروحية، كما تذكرون كانت تقلهما في شمال غرب البلاد، في ذلك الحادث الغريب والذي هز الدنيا ولم يقعدها، وكان إعلانا عن بداية مسار متواصل ومتتال من الأحداث الغريبة في إيران. إلى سوريا، وفيديو نرى فيه سيء الذكر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو يستقبل ضيوفا في خيمة شعر ويصب لهم فناجين القهوة ويعزم عليهم وهو يقول تفضلوا، مش ناقص غير يقول لهم يلا صبوا هالقهوة وزيدوها الهيل، مع تعليق يقول بعدما حرمت القهوة على العشائر واستبدلت بالميرندا نتنياهو يتعاطف معهم ويجبرهم على العودة إلى شربها. قبل تفنيد الفيديو والمضمون، لمن لا يعرف خلفية الفيديو سأخبركم، صاحب المنشور يقصد بهذه القصة واقعة حدثت العام الماضي أي 2025 متعلقة بأحداث السويداء، تلك الأحداث السوداء حقيقة، حيث أعلنت عشائر عربية النفير العام بعد عمليات قتل تعرض لها البدو في المنطقة، وأعلنت حينها امتناعها عن شرب القهوة ودق النجر وهو موقف رمزي وعادة متأصلة لدى العشائر تعني الاحتجاج والتحذير. بالعودة إلى الفيديو إذن وخبريته، نشاهده بعدما وضعنا مضمون تحريم شرب القهوة في سياقه الصحيح، وإن كان تحريم شرب القهوة بصراحة موضوعا لا أستسيغه باعتباري مدمن كافيين من الدرجة الأولى.
1: سكت كافي بشيط أخي ما خبرين أفل شيطة كافي
2: جيدون تمزق لأخيرين جيدون
3: لا لا لا لا لا لا
4: جي واحد
1: صد كافي
4: مسلح تبو تمزب لكلهم
1: صد كافي مسلح تبو
0: تمزب لكلهم صد كافي. مشاهدة هذا القاتل وهو يصب القهوة بصراحة للعرب أمر يعني يخليك تشتهي أن ترجع. على أي حال سامحوني، هذا منشور مضلل وزائف وصاحب نية للأسباب التالية. أولا، الفيديو عمره نحو 5 سنوات يعود إلى سياق مختلف في العام 2021. ثانيا، الفيديو هو عن زيارة قام بها نتنياهو إلى صحراء النقب وإلى قرى عربية فيها. ثالثا، زيارة تلك وصب القهوة أتت لغاية انتخابية محضة، إذ كان نتنياهو يحاول استمالة أولئك العرب للتصويت لصالحه في الانتخابات، موضوع لا نريد الحديث عنه حاليا. أما مناسبة استحضار السويداء اليوم في هذا المنشور المضلل فتأتي بعد تقرير أممي نقلته رويترز في أواخر الشهر المنصرم، تقول فيه إن سوريا لم تحرز أي تقدم في خطة إعادة دمج السويداء. وبصراحة يعني هذا موضوع مؤسف ومؤلم ومؤذن لوعينا العربي ولضمائرنا ولحبنا لسوريا وأهلها. من سوريا ننتقل طبعا إلى جرح غائر في قلب هذه الأمة، إلى شرق القارة الإفريقية وحرب أهلية شعواء تراق فيها دماء المدنيين الأبرياء والمسلحين أيضا على حد سواء. نحن إذن في السودان، وقصتنا التالية روجتها وبكثافة حسابات أجنبية وقد تناولت مقطعا مصورا لمسلحين مع نص يقول يردد مهاجمون الله أكبر أثناء ذبحهم للمسيحيين في السودان، عبارة مؤذية الحقيقة. ثم يضيف المنشور ترفض وسائل الإعلام الرئيسية تغطية حوادث العنف التي يرتكبها المسلمون ضد المسيحيين والجرائم التي يرتكبها السود ضد البيض بسبب ما يسمى بثقافة الوعي الاجتماعي. ثم يواصل المنشور قائلا هل يجب علينا الدفاع عن المسيحيين في العالم؟ ألف نعم باء لا. لا، والمنشور يتحدث قال شنو عن الوعي الاجتماعي. عموما مثل هذه المواضيع بصراحة يعني تخلي جسمي قشعر من نفوري من مثل هذه الأطروحات، والحمد لله أنها في مسبار، لذلك سنشاهد. عموما موضوع التكبير على القتل هذا أمر مخزن ومؤسف، ولا أجد تعليقا عليه سوى إن شاء الله يوما ما نتذكر هذه الأيام ونقول إنها أصبحت من الماضي التعيس. على أي حال خبر زائف ليس صحيحاً على الإطلاق، كل ما ذكر في المنشور مفبرك، فقد أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثاً، يعني فيديو قديم لا علاقة له بجريمة طائفية كما صوره النص المرافق له في المنشور الذي قرأناه. المقطع يعود إلى 30 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2025 كما تبين صفحة دوتش فيلا الألمانية، وهو يوثق استيلاء عناصر ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر، أهم معاقل الجيش السوداني في ولاية شمال دارفور، والتي تقسم أيضا البلاد إلى قسمين. وقد وثقت وسائل إعلام دولية من بينها التلفزيون العربي هنا أيضا ارتكاب الدعم السريع لتلك الانتهاكات بحق عسكريين أسرى وأيضا مدنيين عندما استولت عناصر ميليشيا الدعم السريع على الفاشر، حيث مارسوا التعذيب والاستعباد الجنسي ونفذوا إعدامات ميدانية، وهو مع الأسف من العادة ومما يرتكب بشكل مضطرد في تلك المنطقة من الأرض العربية، وهو أيضا جرح آخر كما أشرت في بداية هذه القصة. إلى اليمن الآن، وفيديو روجته صفحات وحسابات مؤيدة للمنسي رحمة الله عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وأرفقته بخبر يقول عاجل حضرموت، أبناء القطن تعلن النفير العام في هذه اللحظات ويعلنون الكفاح المسلحة وطرد القوات السعودية وقوات الطوارئ اليمنية ويطالبون بعودة القوات المسلحة الجنوبية. لنشاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء مديرية القطن منطقة العنين ديار اللحم، نحن ثابتون هنا في أرضنا وفي مساوينا، ونرحب بقواتنا المسلحة الجنوبية.
6: يا قوات الجنوب، يا قوات الجنوب،
7: يا جنوب،
6: يا جنوب،
7: يا جنوب،
6: يا جنوب، يا جنوب، روح يا جنوب، يا جنوب، روح.
0: كم عددهم هذا؟ على أي حال المنشور مضلل وزائف، حيث أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثا، هذا منشور قديم منتشر على منصة إكس منذ الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، أي منذ ما يزيد عن 8 أشهر، وهو باختصار يوثق دعم مجموعة من أبناء مديرية قطن أو قطن بما أسموها عملية تحرير وادي وصحراء حضرموت، وذلك بهدف طرد قوات الحكومة المعترف بها دوليا من كبرى محافظات اليمن. العملية انتهت كما نعرف بطرد قوات المجلس الانتقالي من جميع المناطق التي كان يسيطر عليها، ثم حل المجلس الذي اختفى رئيسه فجأة وكأن الأرض انشقت وبلعت. على أي حال الخبر المفبرك استند بالطبع على الواقع المتأزم الذي لا تزال تشهده حضرموت، إذ تشهد بعض المناطق مناطق وادي حضرموت تحديدا بين الحين والآخر حوادث اغتيال تستهدف أفرادا في الأجهزة الأمنية والعسكرية وشخصيات اجتماعية في ظل تحديات أمنية مستمرة تواجهها السلطات المحلية. ونرجو أيضا كما رجونا في كل ملف عربي فتحناه أن يكون إغلاقه قريبا نحو أمن واستقرار ودعة وسلام وفرحة نتمناها لكل أمتنا. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، بعد الفاصل نتابع في مسبار لبنان.
8: راديو الحرية
9: 92.7
10: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من بعد العودة من الفاصل نبحر معكم آلاف الكيلومترات إلى بحر الشمال وفيديو حارق خارق رغم برودة الطقس هناك. فقد نشرت حسابات مقطعا مصورا مع تعليق طويل قالت فيه: هذا غزو سافر أمام أعيننا، مهاجر غير شرعي يعبر القناة الإنجليزية أو المانش من عندي لأنه أنا فرنساوي الثقافة، على أي حال، ويلوح بسكين ويرمي علمنا الإنجليزية في البحر ويعلن هذه نهاية إنجلترا. صلعت إنجلترا، إنجلترا بجرأة لا تضاهى، بينما يفرش حزب العمال بزعامة ستارمر السجادة الحمراء بالفنادق والمساعدات الاجتماعية دون أي ترحيل. يضيف هذا المنشور الغريب العجيب الذي يمهر اسمه في النهاية بيوكي، ويستمر المنشور الطويل بالكلام المباح لتختتم شهرزاد كما تشاهدون قصتها، أقصد منشورها، بعبارة: هذه ليست هجرة، It's invasion، إنها غزو، رحلوا كل واحد منهم. لنشاهد.
1: This is the end of England.
0: The end of England يا عنتر بن شداد. المنشور زائف، الفيديو الذي شاهدناه معدل رقميا واضح، يعني AI. وقد عثر فريق مسبار عبر البحث العكسي على النسخة الأصلية منه، نشرتها قناة جي بي نيوز البريطانية في شهر يونيو شهر 6 الماضي. نرى فيه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في زورق مطاطي صغير على عادتهم ما بين كالي ودوفر، وهم يلقون بوثائق أو أوراق في عرض البحر. القناة أرفقت المقطع بوصف يقول: حصري، رصد مهاجرون على متن قوارب صغيرة وهم يلقون جوازات سفر في القناة الإنجليزية أو المانش على حد عبارة الفرنسية. ولنشاهد الآن الفيديو الأصلي أو الحقيقي غير المفبرك، ثم سأعود لواصل هذه القصة. فرحانين المساكين على أي حال. لمزيد من التأكد أخضع فريق مسبار في التلفزيون العربي هذا المقطع الذي نرى فيه الرجل يلوح بساطور، وليس مقطع إلقائي الجوازات في البحر. أخضعناه للتحليل باستخدام أداة Detect Video AI، وقد أظهرت نتائج التحليل أن احتمالية كونه مولدا بالذكاء الاصطناعي مرتفعة، أي في 77%، بما يدعم نتائج الفحص البصري للمقطع كما أشرت منذ قليل. والحقيقة أن له أصلا، فالشخص نفسه هو إلقاء الأوراق حقيقي والبحر حقيقي، يعني 23% أصلي و 77% فبركة عندما رفع ذلك السيف كأنه عنترة. يا عنترة، مكانك مش هنا، هناك. من عنترة الذي يسبح في خليج المانش إلى قصة سمك يسبح في صحراء السعودية، يبدو أنه أحفاد عنتر. على أي حال، من البحر إلى الصحراء ومقطع مصور روجته صفحات إخبارية خارج أي سياق الحقيقة، مع خبر يقول: مقطع فيديو يثير الذهول من السعودية وسط صحراء قاحلة حيث لا ماء ولا حياة، يتدفق فجأة نهر غامض يعج بآلاف الأسماك الحية. ما سر هذا النهر؟ وكيف وصلت الأسماك إلى هذا المكان المستحيل؟ لنشاهد.

0: ما كل هذا الحزن؟ ما سر هذا السمك؟ غريب الموضوع. الخبر أو بالأصح المنشور مضلل. الفيديو ليس من المملكة العربية السعودية وليس حديثا. هذا فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2022، وهو يزعم تدفق مياه من مزارع سمكية في منطقة جافة اسمها صالح بات في إقليم السند هناك في باكستان. ما نؤكده أن سيولا جارفة في صيف وخريف ذلك العام تسببت في فيضان قنوات ري ومزارع أسماك وتدفق المياه في مناطق صحراوية بالفعل منخفضة، وقد حملت معها في ذلك الوقت مخزونا من الأسماك التي تزن مئات الأطنان. وهذا كل ما في القصة، لا موسيقى حزينة ولا أسماك طلعت من الصحراء ولا أي شيء. فخلونا فرحانين ولا تحزنون معكم بهذه القصة. السابق كنت أميل شوية إلى ميسي باعتبار أني برشلوناوي، لكن بصراحة ما الحب إلا للحبيب الأول، رجعت العشق لكريستيانو المجتهد الذي يحافظ على صحته. عموما نصل إلى أخبار المونديال وبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وقصة خزعبلية الحقيقة تداولها عشاق الدون بكثافة حتى من قبل خسارة البرتغال أمام إسبانيا بذلك الهدف الذي أزعجني بشكل كبير، الهدف الوحيد في الدقيقة 91 وخروج البرتغال من كأس العالم، حيث نشروا مقطعا مصورا مع نص يقول العالم أجمع يعشق كريستيانو إلا فئة خالف تعرف. شاهد. تمنيت لو كان هذا الفيديو حقيقيا ولو كنت ربما حتى في قيادة هذه الجماهير المحتفية بكريستيانو، لكن الفيديو ليس حقيقيا مع الأسف. ما شاهدناه لا يظهر محبي ومشجعي كريستيانو رونالدو ولا علاقة للجماهير المحتفلة التي تبعناها بكأس العالم حتى من قريب أو من بعيد. هذا الفيديو يعود إلى 25 من شهر مايو الماضي، شهر 5 يعني قبل انطلاق كأس العالم، وهو يوثق المشاهد الاحتفالية التي شهدتها الساحة الرئيسية في البلدة القديمة بمدينة كراكوف البولندية بعد ما احتشد أكثر من 50,000 مشجع للاحتفال بصعود ناديهم ويسلا كراكوف إلى دوري الدرجة الأولى البولندي. وقد حول المشجعون الساحة التاريخية إلى بحر من اللونين الأحمر والأبيض رافعين أعلام النادي بكل هذا الفخر بصراحة، وهنيئا لهم. وتمنيت لو يحدث الأمر مع النادي الذي أشجعه، لن أخبركم به. نصل الآن إلى فقرتنا قبل الأخيرة، الفقرة التي أحبها شخصيا، فقرة تصريحات متناقضة، وتأتينا هذه المرة من لبنان. فبعدما وصف الرئيس اللبناني الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل بأنه الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان سيادته كاملة وغير منقوصة، ثم سار رئيس وزرائه نواف سلام على النهج نفسه مؤكدا أن الاتفاق يستهدف تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة السكان إلى مناطقهم، كانت هذه الرؤية تلقى نقيضها في أوساط حزب الله وحلفائه. فقد أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفض الاتفاق واصفا إياه بأنه استسلام لإسرائيل، وقال إنه باطل ولاغ، واعتبر أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله مسا من السيادة اللبنانية. كذلك اعتبرت حركة أمل أن الصيغة المطروحة تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح الوطنية وتعرقل عودة النازحين إلى الجنوب، وهي انتهاك للسيادة اللبنانية. القراءة النقيضة للاتفاق لم تقتصر بالمناسبة على الداخل اللبناني، فبعد أيام من الإعلان عن الاتفاق وتحديدا بتاريخ 3 يوليو/7 الجاري، أصدرت منظمة العفو الدولية إلى جانب 5 منظمات حقوقية وإعلامية بيانا مشتركا حمل عنوان لبنان إسرائيل اتفاق إطاري يخون ضحايا جرائم الحرب في لبنان، إذ ينص البند 13 من الاتفاق على أن تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بوقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، وهو ما يمنع عمليا ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان من اللجوء إلى القضاء الدولي، بما قد يرسخ سياسة الإفلات من العقاب، وهي نقطة مهمة في القراءة النقدية لهذا الاتفاق. في المقابل لا يبدو أن الاتفاق يلزم إسرائيل بوقف أي مبادرات في المحافل الدولية ضد حزب الله، هو بينما تؤكد الحكومة اللبنانية أن الاتفاق يمثل خطوة نحو استعادة السيادة وضمان عودة السكان.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

0: شمال أطلسي مارك روتا، وغدا سوف يكون أيضا لديه لقاءات ثنائية بهذا الخصوص. طبعا القمة وائل تعقد في وقت حساس جدا تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. بالتوازي مع ذلك هناك خلافات جدية بين الدول الأعضاء داخل منظمة حلف شمال أطلسي حول مختلف القضايا، بدءا من تقاسم الأعباء الدفاعية وسط مطالبات من الجانب الأمريكي بقية الدول وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي بتحمل أعباء الدفاع عن القارة الأوروبية وإعادة نشر القوات الأمريكية الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الخلافات حول زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي. هذه قضية خلافية رغم التوصل إلى اتفاق والتزامات في قمة لاهاي العام الماضي، إلا أن بعض الدول وفي مقدمتها إسبانيا رفضت التزامها برفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى 5%، وبالتالي هذه قضايا خلافية. لكن يحاول الأمين العام لحلف شمال أطلسي من خلال هذه القمة التأكيد على أن الحلف متماسك، هو في موقف واحد ضد ما أسماه بالخطر الروسي وموقف واحد في تقديم الدعم لأوكرانيا. هناك أيضا تباين في هذه المواقف، الولايات المتحدة الأمريكية مترددة في تقديم الدفاعات الجوية للجانب الأوكراني، بينما الأمين العام للحلف طالب بشكل واضح وصريح بضرورة زيادة الدعم العسكري المقدم للجانب الأوكراني لوقف التمدد الروسي في داخل الأراضي الأوكرانية. وبالتالي هذه أيضا قضية خلافية بين الدول الأعضاء سوف يتم النظر فيها يوم غد في المباحثات التي سوف تجري هنا في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. إضافة طبعا إلى قضية الصناعات الدفاعية، اليوم كان هناك منتدى هام جدا حول الصناعات الدفاعية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تم إطلاق عدد من المبادرات ربما أهمها مبادرة التصدي للطائرات المسيرة. الأمين العام مارك روتا قال بأن الدول الأعضاء في الحلف سوف يستثمرون مبلغ يصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مشاريع تركز بالشكل الأساسي على كيفية التصدي للطائرات المسيرة، طبعا بالإضافة إلى مشاريع الصناعات الدفاعية الأخرى التي سوف تشارك فيها الشركات التركية بشكل كبير جدا.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا عدنان في أنقرة. مشاهدينا، ونحن نتحدث عن تصريحات الرئيس ترامب بخصوص بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 المتطورة إلى تركيا، هناك اعتراض إسرائيلي. بنيامين نتنياهو يقول إن هذه الخطوة بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا من شأنه

0: وقال من الرئيس أردوغان هل يمكن بين اعتبارات الصداقة والمصلحة الأمريكية وبين الضغوط الإسرائيلية إلى أين يمكن أن يمضي؟
1: وائل في الحقيقة هناك ضغوطات أمريكية أيضا في الداخل الأمريكي من كبار الأعضاء الجمهوريين ورؤساء لجان جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم تنفيذ هذه الصفقة، صفقة الطائرات F-35 إلى تركيا، والكثير منهم ربما تقدم باعتراضات عبر خطابات متكررة خلال الأسابيع الماضية، كانوا يحثوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر مرة أخرى لمنح تركيا هذه الطائرات المتقدمة، خاصة أنها ستحدث كما ذكر نتنياهو هم تقريبا نفس اللهجة ونفس اللغة، ستحدث عدم توازن في الشرق
0: هم من أصدقاء إسرائيل أليس كذلك يا عبد الرحمن؟
1: الجمهوريون يقولون طبيعة الحال الأعضاء الجمهوريون يقولون إن إسرائيل هي التي يجب أن تكون الأكبر وأكبر قوة جوية في الشرق الأوسط، وهذا هو الحليف الأبرز لنا. وعندما نتحدث عن الأعضاء الجمهوريين ونتحدث على أكثر من 95% من الأعضاء الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ تقريبا على قلب رجل واحد فيما يتعلق ب المضي قدما في هذه الصفقة، لسبب مباشر بأنهم يريدون مصلحة إسرائيل فقط ولا يريدون أن يكون هناك علاقات وطيدة وعلاقات عسكرية من هذا النوع مع أي دولة في الشرق الأوسط إلا مع إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ربما يكون لديها بعض من الامتيازات التي ستحصل عليها من تركيا فيما يتعلق بهذه الصفقة، وهي بعض من المعلومات الاستخباراتية التي ستحصل عليها من قبل تركيا وتعاون استخباراتي، أيضا الأموال، وأن تركيا ستشتري هذه الأسلحة بمبالغ أو هذه الطائرات بمبالغ ضخمة ولن تمنح إليها حتى بتسهيلات كما تمنح لإسرائيل بتسهيلات. ولذلك هناك خلاف كبير جدا في من الأعضاء الجمهوريين ومعظم أيضا الأعضاء الديمقراطيين لا يريدون إتمام هذه الصفقة، والسبب كما قال نتنياهو هو بأن ذلك سينسف التوازن في الشرق الأوسط ولن تكون إسرائيل أكبر قوة جوية في الشرق الأوسط، وهذا أكثر ما يقلق الأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وائل،
0: شكرا جزيلا. عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أحمد الشرع في دمشق التوغلات الإسرائيلية واعتبرها انتهاكا لسيادة سوريا. ولفت ماكرون في إجابته على سؤال لمراسل التلفزيون العربي إلى أن المصلحة الإسرائيلية تكمن في عدم انتهاك سيادة جيرانها، بل في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها.
2: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية. منذ البداية كان هذا موقفنا الواضح، ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها، لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها، وهذا ما دافعنا عنه في لبنان ونفذناه.
3: في دمشق لم ينجح انفجارا العبوتين الناسفتين في تغيير المشهد، فالزيارة الرئاسية الفرنسية استمرت كما خطط لها رغم الهجوم، بل إن الرسالة كانت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. باريس تمضي في انفتاحها على سوريا سياسيا واقتصاديا، ودمشق ترى في ذلك بداية مرحلة جديدة في علاقاتها مع الغرب. استقبال رسمي في قصر الشعب عقبته محادثات تناولت ملفات السياسة والأمن، لكنها ركزت بصورة خاصة على الاقتصاد وإعادة الإعمار.
4: ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات

0: والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
1: رئيس الجمهورية الفرنسية
2: كان أبرز مخرجات الزيارة الاتفاق على إعادة تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إذانا باستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. أما اقتصاديا فجاءت الرسائل أكثر عملية، 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم شملت الطيران المدني والصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية والقطاع المصرفي والنقل البحري والجوي، إلى جانب اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخطة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما أعلنت باريس تشكيل لجان اقتصادية مشتركة لدعم إعادة إعمار سوريا بالتعاون مع شركاء خليجيين، فيما أبدت شركات فرنسية كبرى اهتماما بالاستثمار في الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية. على الصعيد الأمني أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده تعيد صياغة تعاونها مع دمشق وتدرس دعمها في مكافحة الإرهاب بما يشمل احتمال مشاركة قوات خاصة إضافة إلى شراكات لتطوير قدرات القوات المسلحة السورية.
3: سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها، يجب أن يجد كل واحد منهم مكانه فيها. لا شك أن هذا يشكل تحديا كبيرا، إذ يتعين عليكم توحيد السوريين وإقناع الفارين بأن مستقبلهم بات هنا. ولتحقيق كل ذلك لابد أن تحل دولة القانون الحقيقية محل الدكتاتورية.
2: ومن قاعات السياسة إلى ذاكرة دمشق، الجامع الأموي أحد أقدم شواهد الحضارة في الشرق. هناك حملت الجولة الرئاسية دلالة تجاوزت رمزية المكان. العودة الفرنسية إلى دمشق لا يراد لها أن تمر عبر السياسة والاقتصاد وحدهما، بل عبر التاريخ والثقافة والهوية أيضا.
4: أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
5: هذا هو موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق صباح هذا اليوم، والذي تبين بأنه ناتج عن عبوات ناسفة كانت قد زرعت قبل موعد تفجيرها بدقائق بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي أكد في مؤتمر صحفي عقد في هذا المكان بأنه العبوات كانت قد زرعت قبل تفجيرها بدقائق قليلة. العبوات أيضا انفجرت بالتتالي، أي أن العبوة الأولى انفجرت ثم بعد دقائق انفجرت العبوة التالية بعد تجمع السكان المتواجدين في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعض الجرحى في حالة خطرة. وصول الدفاع المدني إلى هذه المنطقة لتأمين المنطقة وأيضا منظومة الإسعاف التي كانت تتواجد في هذه المنطقة والتي قامت بنقل الجرحى من هذه المنطقة إلى المشافي القريبة. يذكر بأن الانفجار كان قد تزامن مع خروج الرئيس الفرنسي ماكرون من فندق الفورسيزون الذي كان مقر إقامته يوم أمس، وبالتزامن مع خروجه بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.
4: ويبقى معنا قحطان من العاصمة السورية دمشق. قحطان، رغم هذين التفجيرين أو العبوتين مضت زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون كما كان مخططا، بل وقع البلدان اتفاقيات وصفت باللافتة.
5: يعني وائل، تعول دمشق على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتبارها محطة تتجاوز بعدها البروتوكولي إلى أبعاد سياسية واقتصادية. القيادة السورية تنظر إلى الزيارة على أنها مؤشر على تسارع الانفتاح الأوروبي ورسالة بأن العلاقات مع العواصم الغربية بدأت تدخل مرحلة جديدة. اقتصاديا تراهن دمشق على أن ينعكس هذا التقارب على زيادة الاستثمارات الفرنسية، خاصة أن ماكرون يرافقه وفد من رجال الأعمال
6: الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية، وأيضا تبرز قطاعات الطاقة وأيضا النقل والبنية التحتية والاتصالات والخدمات وإعادة الإعمار في مقدمة المجالات التي تناولتها الحكومة السورية. أيضا تعول دمشق على أن تقود باريس حراكا أوروبيا أوسع تجاه سوريا، سواء عبر تشجيع الشركات الأوروبية على دخول السوق السورية خلال يعني تطوير القطاع التجاري وأيضا تطوير أو تنفيذ مشاريع داخل سوريا. سياسيا أيضا تنظر الحكومة السورية إلى الزيارة باعتبارها خطوة تعزز شرعيتها الدولية وأيضا مسار إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي، إلى جانب توسيع التعاون مع فرنسا في الأمن وأيضا مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي. بالتالي فإن دمشق لا تنظر إلى الزيارة باعتبارها حدثا دبلوماسيا عابرا، بل تراها فرصة لتحويل التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية وأيضا استثمارات عملية، بما ينعكس على جهود التعافي وأيضا إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة.
4: شكرا جزيلا قحطان مصطفى في دمشق. أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما العاصمة الإيطالية، وإبلاغه الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. كما تحدثت المصادر أن عملا يجري الآن مع الأمريكيين لبدء الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم مع إسرائيل الأسبوع المقبل. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، مؤكدا أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستندا إلى الأمن حسب قوله.
7: قبل أقل من أسبوعين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستندا إلى الأمن.
4: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص أمس في مدينة النبطية، وجدد عون دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، وشدد على عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده، واعتبر أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن قرار حصرية السلاح سينفذ وأنه لا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين حسب تعبيره. من جانبه جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. وقال سلام إن أولوية الحكومة ستبقى في دعم صمود أهل الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة. وصف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط الاتفاق الإطاري مع إسرائيل بأنه اتفاق أحادي أملته تل أبيب على بيروت، واعتبر أن من وقع الاتفاق من جانب لبنان هو فريق في الخارج والداخل يملك خبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.
8: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي أملته إسرائيل، وأمريكا ليست بالقوى القوة الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، أو بعض من الموظفين، وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السراي.
4: إذن مشاهدينا نواصل استعراض المواقف اللبنانية على خلفية هذا القرار بخصوص تأكيدات الرئيس عون أنه يجب انسحاب إسرائيل، وكذلك بخصوص عودة إسرائيل تصر على المفاوضات الآن في روما بينما لبنان يقول إنها في واشنطن. على أي حال بدأت الحياة تعود إلى مدينة صور مع عودة معظم أهالي المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة هناك.
9: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
10: سير في أهر بقلبنا كتير مأهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم، غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك بيتضايق الواحد بتعز عليه.
9: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه. كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
11: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه. طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية كافة التسهيلات عم نأمنها لهيد مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع بده يكون في عنده كهرباء ومي.
9: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
12: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبرة بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشناه مش أبدا ما كان سهل.
9: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
1: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
4: معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في القدس أحمد جرادات، وفي بيروت إدمون ساسين. أحمد، لو بدأت معك، لماذا فجأة تريد إسرائيل نقل المفاوضات إلى خارج واشنطن، ولماذا روما بالتحديد؟
13: يعني هذا ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر، بأن المفاوضات والجلسة السادسة من هذه المباحثات ستقام في روما على الرغم من الاحتجاج اللبناني. يبدو أن إسرائيل تريد التحكم في هذه المفاوضات وأنها قد تشعر بوجود ضغط أمريكي إن بقيت في واشنطن، كون أن الهدف الأمريكي الواضح والمعلن هو عدم عودة الاحتكاك أو استئناف القتال مع إيران. وتعتقد واشنطن أن ربط الملفين الإيراني واللبناني بعضهما ببعض هو من على الأقل يخفض من التوتر في المنطقة. هذا ما قاله قبل أيام مثلا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال في جلسة مغلقة بأن مصلحة الولايات المتحدة دمج الملف اللبناني والإيراني، ولكن يعني اعترض على هذه الجزئية وقال بأن واشنطن منعت انهيار حزب الله بعد أن ربطت لبنان بإيران، رغم أن إسرائيل كانت توجه الضربات لحزب الله وكانت بصدد تصعيد الهجمات على لبنان، إلا أنها امتثلت لقرار ترامب بوقف الهجمات على العاصمة اللبنانية بيروت، وهذا خلال الحرب على الأخيرة على لبنان. لذلك موقف واشنطن واضح من هذه المفاوضات، هو تقف إلى جانب إسرائيل، تدعم إسرائيل، ولكن أيضا هناك مصلحة أمريكية مختلفة عن المصلحة الإسرائيلية، وهناك محاولات أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. هذه الجولة السادسة المرتقبة والتي حتى اللحظة هناك خلاف حول مكان انعقادها تذهب إليها إسرائيل، وهي لم تلتزم بأمور معينة في داخل الاتفاق الإطاري، مثلا لم تنسحب من المناطق التجريبية أو المنطقتين التجريبيتين في لبنان، وتضع العراقيل أمام أي انسحاب، تطالب بآلية أمريكية واضحة، تطالب بجهوزية الجيش اللبناني للدخول إلى هذه المناطق، تقول بأنها لديها الحق بالتأكد من أن الجيش اللبناني يقوم بنزع سلاح حزب الله، وتقول إسرائيل أنها حصلت على الشرعية للبقاء في المنطقة التي تسميها بالمنطقة الأمنية من خلال هذا الاتفاق. ولكن أيضا هذا قد يعطينا صورة مصغرة عما ينتظر الحكومة اللبنانية من خلال هذه المفاوضات، هذا قد يعطينا صورة مصغرة عن تعنت إسرائيل لتنفيذ أي انسحاب في المستقبل، وتمهيد إسرائيل لإمكانية بقائها في لبنان واحتلالها هذه البلدات اللبنانية بعد تدمير غالبية البلدات الواقعة قرب الحدود. يعني تحضر إسرائيل لإمكانية بقائها لفترة طويلة في هذه المناطق. وكان نتنياهو وأيضا وزير المالية بتسليل سمودريتش قد قالا قبل أيام بأن إسرائيل في هذا الاتفاق حصلت على جزئية مهمة، وهي موافقة الحكومة اللبنانية على بقائها في هذه المنطقة الأمنية ولا جداول زمنية لانسحاب إسرائيل، إلى جانب بأن إسرائيل حصلت على يعني دعم على الأقل أو اعتراف ب يعني إمكانية عمل إسرائيل أو عملها العسكري لنزع سلاح حزب الله على الأقل في المناطق الأمنية. إذن جولة سادسة، ولكن ليس واضحا بعد إن كانت هذه الجولة قد تحدث اختراقا رغم محاولات واشنطن الدفع قدما والحديث عن اتفاقية تطبيع مرتقبة. واليوم حتى أن وزير الخارجية الإسرائيلي قال بأن إسرائيل بأن تل أبيب معنية باتفاق سلام مع لبنان، ولكن هذا الاتفاق يجب أن يبنى على المصلحة الأمنية، وهو ربما مؤشر على أن إسرائيل يعني لن تتنازل عن نقطة نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل لن تنسحب في القريب العاجل من الأراضي المحتلة.
4: شكرا لك يا أحمد في القدس. إدمون في بيروت، هل سيذهب لبنان إلى الجولة السادسة من المفاوضات في روما؟ وماذا عن هذا العمل الذي علم التلفزيون العربي أنه جار الآن لبدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في الجنوب؟
14: نعم، يعني المصادر التي تحدثت إلى التلفزيون العربي تؤكد بأن لبنان لا يريد أن تكون جولة المفاوضات في روما، إنما يفضل أن تكون في واشنطن، وذلك لسبب أساس، ولبنان يعتبر بأن واشنطن يمكن أن تشكل عامل ضغط أساسي وتشكل ضابطا للجيش الإسرائيلي ولإسرائيل في موضوع المفاوضات. على الرغم من الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل، إلا أن لبنان يفضل أن تكون جولة المفاوضات في واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية أسوة بالجولات.
15: راديو الحرية
16: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: طالب الأنصار إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية وبالكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة. كما حمل طهران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات. وفي خبر عاجل مشاهدينا، تعلن للخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. إذن تعلن وزارة الخارجية القطرية أنها استدعت نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف ناقلة الغاز القطرية. أيضا الخارجية القطرية تقول ننتظر ظهور الخبر العاجل بعد استدعاء إذن نائب السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. هناك استياء قطري بالغ من هذا الهجوم الإيراني على ناقلة قطرية الغاز المسال. أيضا تقول الخارجية القطرية أن مذكرة الاحتجاج تؤكد رفض قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية. إذن استدعاء نائب السفير الإيراني، وتقول قطر إن المذكرة تؤكد رفض قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية. معنا الآن في الاستوديو جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. سيد الحرمي، قطر واضح أنها مستاءة للغاية من هذا السلوك الإيراني، لكن هل عندها تفسير لما جرى؟
6: حقيقة ليس هناك تفسير. هذا الاستهداف وهذا الهجوم المرفوض الذي تعرضت له اليوم الناقلة القطرية يظهر أن إيران ليس لديها الجدية في المضي قدما نحو إيجاد تسوية أو خفض التصعيد، والمضي قدما في ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، فيما يتعلق بالممرات المائية وسلامة الحركة الملاحية. اليوم إيران بهذا الاستهداف تريد مرة أخرى أن تخلق فوضى جديدة بدلا من أن تمضي نحو

0: إيجاد حل، وخاصة أن هناك برمجة لاجتماعات اللجان الفنية القادمة. وبالرغم من ذلك هذا الاستهداف غير المبرر الذي تعرضت له الناقلة القطرية في ممر مائي دولي يفترض أن حركة ملاحية آمنة تريد أن تخلق هذه الفوضى، ولا تريد حقيقة أن تسعى إلى بناء ما قامت بهدمه من جسور ومن إساءة لعلاقات الجوار. أضف إلى ذلك أن هذه الناقلة هي ناقلة للوسيط الذي يقوم بالوساطة، وهذه أكبر جريمة باعتقادي أن تقدم إيران باستهداف ناقلة للوسيط، بمعنى آخر للوسيط.
1: نعم، يعني رغم أن قطر سيد الحرمي تعرضت لهجمات إيرانية عديدة خلال الحرب، لكن مع ذلك قطر ذهبت أرسلت وفدا إلى طهران ولعبت دور رئيسي في الوساطة، وكانت في سويسرا، وأيضا كان هناك اجتماعات في الدوحة. أنت تقول إن إيران بما تفعله لا تريد وسيطا في هذه الأزمة؟
0: قطر تسامت عن كل ما أقدمت عليه إيران من استهدافات لمرافق، منشآت بنى تحتية، منشآت مدنية لها طوال الفترة الماضية، وقامت بالرغم من هذه الاستهدافات بحلحلة هذه الأزمة بالشراكة وبالتعاون مع الأشقاء في باكستان. لكن كل هذا اليوم تأتي إيران لتستهدف هذه الناقلة للوسيط، وبالتالي هذا السلوك المرفوض من قبل إيران يظهر ليس فقط أنها لا تريد المضي بهذا الاتفاق وتسوية وحل هذا النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أيضا تريد أن تنشئ خلافات أخرى، تريد أن توتر العلاقة ليست مع قطر حتى مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم أن رسائل الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والأشقاء الخليجيين ربما آخرها في التشييع الذي ذهب
1: المشاركة في تشييع خامنئي.
0: نعم، مشاركة وفد قطري رفيع المستوى مع أشقاء آخرين، لكن إيران بالرغم من ذلك هل هناك خلافات داخلية هذا أمر آخر، لكن في نهاية المطاف أن هناك سوء نية وسوء سلوك إيراني تجاه قطر.
1: الخارجية القطرية كما قرأنا استدعت نائب السفير الإيراني في الدوحة وأبلغته رسالة احتجاج، ماذا برأيك قطر قد تفعل أكثر من ذلك؟ تعلق دور الوساطة مثلا؟
0: لا أتوقع أن قطر تذهب إلى هذا الاتجاه خاصة في هذه المرحلة. قطر تسعى إلى استتباب الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وهذا هو النهج وهذه هي السياسة التي تسعى لها، لكن أرادت أن توصل رسالة جادة أنها لن تسمح باستهداف سيادتها ولن تسمح باستهداف كل ما هو متعلق بدولة قطر، إن كان ذلك برا أو بحرا أو في الأجواء. وبالتالي هي رسالة واضحة إلى إيران أن أيادينا ممدودة في السلام، مساعينا لاستتباب الأمن تمضي، لكنها في نفس الوقت لن تسمح بأي استهداف لأي منشأة قطرية أينما كانت.
1: طيب، إيران دائما تقول سيد الحرمي إنها تسيطر بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، وأن هذا المضيق رغم مذكرة التفاهم ما زال تحت سيطرتها ولا تسمح إلا بعبور السفن والناقلات عبر الممرات الإيرانية. هنا إشكالية كبرى بالنسبة لدولة مصدرة للغاز مثل قطر، ماذا ستفعل؟
0: بالمناسبة الإحداثيات تحدثت أن هذا الاستهداف الذي تعرضت له الناقل القطري كان في الممر المائي العماني. وهي في طريقها للخروج من مضيق هرمز، وبالتالي هي اليوم إيران تريد أن هل هي رسالة ابتزاز؟ هل هي رسالة هيمنة للمنطقة؟ بالرغم أنه يفترض وهناك حديث متكرر أنه لابد من إشراك كل سواء كان الشقيقة سلطنة عمان التي لديها دور فاعل على هذا الصعيد أو حتى الشركاء الذين يطلون أيضا في الخليج، لابد أن يكون هناك نظاما أمنيا في إدارة هذا المضيق، وأن يعود مضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير.
1: نعم، كما ذكرت في مطلع إجاباتك الأولى سيد الحرمي، اللجان الفنية يفترض أن تجتمع أيضا في الدوحة، ربما لا نعرف موعد محدد، هل تعتقد أن هذه الاجتماعات ستمضي رغم هذا الاعتداء الإيراني على الناقلة القطرية؟
0: خارطة الطريق التي وضعت ودفعت بها دولة قطر أعتقد أنها سوف تدفع بها رغم هذا العدوان الإيراني على الناقلة القطرية، وسوف تسعى إلى عقد اجتماعات فنية من أجل أن يمضي أو تمضي مذكرة الاتفاق في بين إيران وأمريكا نحو ترجمتها على أرض الواقع، وهذه اللجان باعتقادي أنها سوف تلتئم وسوف تجتمع بجهد قطري بالرغم مما تقوم به إيران من سلوك مرفوض.
1: شكرا جزيلا السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. تسود أجواء من الشك بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات لن تبدأ في ظل استمرار التهديدات الأمريكية. في الأثناء أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نيران اندلعت في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال خروجها أو محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
2: ما يزال محفوفا بالمخاطر والصعاب طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي، تحيط به تهديدات متبادلة ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقرراً عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالباً الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد
3: باستخدام راديو الحرية. راديو الحرية.
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة ما يزال العبور منه مصحوبا بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية صادفت خيمة للنازحين غربي مدينة غزة، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارة لقوات الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

0: كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخصين وإصابة 4 إثر غارات إسرائيلية على مدينة غزة. وأضاف الهلال الأحمر أن الاستهداف الأول وقع قرب ملعب برشلونة، في حين وقع الثاني في منطقة تل الهوى بالقرب من مبنى المحافظة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة تكنوقراط تحاول الالتفاف على مطلب نزع سلاحها، واعتبر أنها تسعى بذلك إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية.
1: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي، وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
0: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدنا وبلدات شملت نابلس وجنين والخليل وبيت لحم ورام الله، ونفذت عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عددا من الفلسطينيين، منهم نازحون من مخيم جنين وعشرات في بلدة مادما جنوبية نابلس، بينما هاجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبة قرب رام الله من دون إصابات، وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبة غربية رام الله. وهدمت قوات الاحتلال منزلا لمواطن فلسطيني يؤوي 9 أفراد، كما ردمت بئر مياه في قرية الديرات شرق مسافر يطا جنوبي الخليل. وفي المنطقة نفسها هدمت القوات الإسرائيلية خيمة سكنية لمواطن فلسطيني كانت تؤوي 5 أفراد أقيمت بديلا عن منزل العائلة الذي هدمه الاحتلال قبل نحو شهر، كما شرعت الآليات الإسرائيلية في هدم منزل فلسطيني آخر يؤوي 5 أفراد. وفجر جيش الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بنابلس ما أدى إلى اندلاع حريق، وكان جيش الاحتلال قد اقتحم منزل شاب معتقل وجلب أهله للتحقيق واحتجزهم في شقة قريبة قبل تفجيرها.
2: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغا هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغا. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغة وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
3: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
2: تضرر كبير في المحيط.
3: الحمد لله رب العالمين. الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
2: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام، تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فضل عصا التلفزيون العربي نابلس.
0: أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوتشتا الرئيسي في مدينة سمر، في حين قال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. بدوره أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بلغورود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على بيلوفسكوي تسببت أيضا في اندلاع حريق ببنى تحتية.
1: لا بوادر لوقف الحرب في أوكرانيا، مزيد من التصعيد وتصعيد المضاد. قصف روسي بالصواريخ استهدف المركز الرئيسي لشركة البريد الأوكرانية في مدينة سمار بمقاطعة دينيبرو بيتروفيسك، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للمركز. هجمات روسية مماثلة استهدفت مدينة خاركيف وثمانية بلدات في المقاطعة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص. الإدارة العسكرية لخاركيف اتهمت القوات الروسية بقصف المنطقة بقنابل موجهة وسيل من المسيرات، ما تسبب بأضرار للبنى التحتية بينها منشآت لسكك الحديد ومحطة للوقود ومنازل ومبان خدمية ومبان إدارية. على الطرف الآخر تواصل أوكرانيا تصعيد هجماتها على العاصمة الروسية ومدن أخرى. رئيس بلدية موسكو أعلن عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. من جانبه أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بلغورود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على قرية بيلوفوسكوي تسبب في اندلاع حريق ببنية تحتية. هجمة أوكرانية جاءت غداة حملة قصف روسية مكثفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في العاصمة كييف ومنطقتها. تصعيد روسي أوكراني لا يهدأ يتزامن وانعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة جعلت ملف الحرب في أوكرانيا في صدارة نقاشاتها. الرئيس الأوكراني الذي لا يفوت منبرا سياسيا للمطالبة بمزيد من الدعم الأمريكي الغربي لبلاده يحضر قمة أنقرة للمطالبة بتمكين أوكرانيا من تصنيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت، ويقول إنه لا مناص منها لحماية بلاده وجيرانها، ويمني زيلينسكي النفس في تحرك حاسم من الرئيس الأمريكي لإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المرحلة النشطة من الحرب قد تنتهي خلال العام الحالي، لكنه رجح أن تشهد جبهات القتال تصعيدا أكبر قبل العودة إلى مسار المفاوضات. يرفض بودانوف تقديم أي تنازلات إقليمية أو تغيير في حدود أوكرانيا يفضي إلى التنازل عن مزيد من أراضيها، وتلك عقدة المفاوضات التي تعطلت عندها كل المساعي السابقة لوقف الحرب.
0: فرضت محكمة الاستئناف في باريس عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين ب45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، وذلك في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا الترشح للانتخابات الرئاسية في 2027. إلا أن خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة. لوبين التي تضعها العديد من استطلاعات رأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون قالت في وقت سابق إنها لن تخوض الانتخابات إذا كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني. مشاهدينا، تشير النتيجة الآن في مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 من كأس العالم إلى تقدم الأرجنتين ب3 أهداف مقابل هدفين، بعد أن تقدم المصريون وأدوا أداء ممتازا في الواقع 2-0، ثم ما لبثت الأرجنتين أن تمكنت عبر روميرو وميسي وفرنانديز من إحراز التقدم، ونحن على بعد 2 أو 3 دقائق فقط من انتهاء هذه المباراة. معنا الآن من لوسيل شام أبو فلاح الصحفي في التلفزيون العربي من منطقة المشجعين. يا شام، 3-2 للأرجنتين بعد أن تقدمت مصر في أداء ممتاز.
4: 79 دقيقة من أداء رائع، 79 دقيقة من سيطرة مصرية، لكن هدف الأول عبر هدف 2-1 عبر اللاعب روميرو أعاد إحياء الأرجنتين أبطال العالم إلى المباراة، ومن ثم ميسي بهدف ثان، والآن الهدف الثالث قبل دقيقتين أو ثلاث على انتهاء الوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني. لكن الجماهير هنا فخورة بما قدمه المنتخب المصري، وطبعا شعور رائع بالنسبة لهم أنهم تقدموا وتمكنوا من مجاراة منتخب بطل العالم يملك أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي. مباراة كانت رائعة، طبعا عدة إصابات في المنتخب المصري ربما أدت إلى تراجع أدائه على غرار هيثم حسن، وطبعا إمام عاشور أيضا تعرض لإصابة، لذلك ربما سقط يعني المنسوب التفاؤل في المنتخب. الجماهير هنا ما زالت متفائلة، الضغط حتى الدقيقة الأخيرة، مباراة كرة القدم لا تنتهي حتى صافرة الحكم. مباراة طبعا رائعة جدا، حسام حسن لعب بطريقة رائعة، طبعا الجماهير قدمت هنا طبعا هتافات مصرية حتى هتافات فلسطينية كانت متواجدة هنا في منطقة في المشجعين في جزيرة المها، لذلك المباراة لن تنتهي حتى الآن، وحتى لو انتهت الجماهير ستخرج من هنا وهي سعيدة بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري، وسعيدة بطبعا أنهم تمكنوا من التقدم على المنتخب الأرجنتيني لمدة 83 دقيقة. كان المنتخب المصري متقدما على أبطال العالم وكان على بعد.
0: نعم شام، نحن معك. نعم، شكرا لك على كل حال. نعم، يعني في كرة القدم لا تنتهي المباراة إلا مع صافرة الحكم، وهناك دقيقة ونصف تقريبا، يعني نأمل أن تفعل مصر شيئا، على الأقل تحرز هدف التعادل فتذهب المباراة إلى التمديد. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا الآن إلى ساعة جديدة مع أحمد خير الدين، إليك يا أحمد.
5: شكرا نوائل، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. ترامب يقول إنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا ويدرس بيعها مقاتلات F-35، ونتنياهو يعتبر أن بيع أنقرة هذه الطائرات من شأنه نسب توازن القوى في الشرق الأوسط. ماكرون يؤكد من دمشق التزام بلاده بسيادة سوريا ويدين التوغلات الإسرائيلية، والشارع يشدد على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجنوب السوري. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية، ومصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي تمسكه بالتفاوض في واشنطن، وتل أبيب تعلن عن جولة مفاوضات سادسة مع بيروت في روما. ستة شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية استهدفت نازحين في مدينة غزة وخان يونس.

0: انطلقت في أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي مستهلة فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج الدفاعي العابر للأطلسي. ودعا الأمين العام للحلف مارك روتا إلى ثورة في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر.
1: تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر من أجل ذلك. الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي، وعرب عن أمله في تسوية الحرب في أوكرانيا قريبا، وأضاف أن محادثته مع بوتين كانت مثمرة للغاية.
2: أعتقد أن كلاهما يرغب في التوصل إلى اتفاق. من المؤسف أن الأمر استغرق كل هذا الوقت، لكنني أعتقد أنه سيحدث وسيظهر شيء ما، والرئيس أردوغان يساعدنا في ذلك. أعتقد أن هناك شيئا ما. كما تعلمون لقد حسمت 8 حروب، وأعتقد أننا سنحسم حربا تاسعة.
0: كما أعلن ترامب أن بلاده ستنظر في إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا، وأضاف خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب وصوله إلى أنقرة أنه سينظر في القرار.
2: إنه قرار سنتخذه. نحن نتمتع بعلاقة جيدة للغاية، وأعتقد أن كثيرين، بل يمكنني القول إن أناسا كثرا بما فيهم الحاضرون هنا، يتساءلون لما لا نقدم على هذه الخطوة ونعزز علاقتنا بتركيا. فتركيا أثبتت من نواحي عديدة أنها أكثر ولاء بكثير من دول أخرى كنا نظن أنها ستكون كذلك. لذا أقول نعم، إنه أمر سننظر فيه بالتأكيد. إنها طائرة رائعة، بل هي الأفضل بلا منازع في الوقت الراهن.
0: من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل نتيجة إيجابية بشأن رغبة بلاده في شراء طائرات F-35 من واشنطن. وأضاف خلال لقائه نظيره الأمريكي أن ترامب كان قد وعد بتزويد بلاده ب5 طائرات منها، وأنه دائما ما يفي بوعوده وفق تعبيره. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسيانان أن بيع واشنطن مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. بدوره عرب مصدر أمني إسرائيلي لموقع ولا عن خشيته من فقدان إسرائيل التفوق العسكري ومن تغير قواعد اللعبة إذا ما حصلت تركيا على الطائرات. وقال المصدر إنه يجب إدراك خطورة امتلاك تركيا مثل هذا النوع من الطائرات، لكنه تحدث أيضا عن إدخال إسرائيل لتعديلات على قدرات طائرات F-35 التي تمتلكها، من بينها قدرتها على حمل 6 قنابل. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عماد، ما تفاصيل ما قاله الرئيس الأمريكي وأسبابه في تغيير هذا القرار؟
3: نعم، الرئيس الأمريكي علاقته جيدة في تركيا، هذا معروف. هو امتدح أكثر من مرة رجب طيب أردوغان. بالنسبة له تركيا تلعب دور استراتيجي في رؤيته للمنطقة، تحديدا في الملف السوري على وجه التعيين، ويبدو أنه حتى يطمح لدور تركي ما في لبنان، ويعتقد بأن لتركيا علاقة جيدة بالحكم السوري الجديد، وأن بالإمكان لعب دور ما أيضا مع حزب الله. الرئيس الأمريكي أعرب أكثر من مرة عن رغبته بإعادة النظر بطائرات F-35 التي خرجت تركيا أو تم إخراج تركيا منها بسبب شراء تركيا لصواريخ أو منظومات الدفاع S-400 الروسية، لكنه لم يتخذ هذا القرار بعد. طبعا هناك لوبي داخل الولايات المتحدة يعارض هذا القرار جملة وتفصيلا. هناك قانون في الواقع أحمد، قانون سنة في الولايات المتحدة يضمن التفوق النوعي العسكري للولايات المتحدة، وينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل من خلال المساعدات العسكرية لإسرائيل على ضمان أن لا يتفوق أحد في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، على إسرائيل من الناحية العسكرية. إعطاء طائرات F-35 وهي أحدث طائرات أمريكية تقريبا، لا يوجد أي دولة أخرى تصنعها، لم تعطي الولايات المتحدة طريقة صنع هذه الطائرات لأي دولة أخرى هي تعطيها بمقدار محدد ولدول بعينها حتى تضمن أن تبقى التكنولوجيا لهذه الطائرات حكرا على الأمريكيين. وأصلا سبب الخلاف مع تركيا هو أن أنظمة الدفاع الجوي الاس 400 بالفعل تحيي الطائرات الاف 35 وتجعلها تقريبا غير مهمة. بالتالي الولايات المتحدة معنية بأن لا تحصل دول العالم على اس 400، لذلك كانت العقوبات لتركيا. يبدو أن الأتراك في طريقهم للتراجع عن هذه الصفقة في إطار أيضا الحاجة كما أشرت، حاجة الإدارة الأمريكية للأتراك في ملفات متعددة في المنطقة، يرغب الرئيس الأمريكي بإعطائهم هذه الطائرات. لكن كما أشرت هذه تصريحات ليست جديدة، الرئيس الأمريكي أعرب أكثر من مرة عن ذلك لكنه لم يفعل، والسبب الرئيسي هو اللوبي الإسرائيلي القوي داخل واشنطن الذي يعارض مثل هذا القرار تحديدا في الكونغرس. بالتالي مسألة أنه يصرح بذلك تختلف تماما عن أنه سيفي بهذه التصريحات وبالفعل سيعطي تركيا مثل هذه الطائرات.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد. ونذهب إلى أحمد جرادات. أحمد، كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع ذلك وتفاصيل ما قاله نتنياهو والمصادر التي تسرب لوسائل الإعلام الإسرائيلي؟
4: يعني هناك غضب في إسرائيل بسبب يعني تصريحات ترامب بشأن الطائرات F-35، والحديث في إسرائيل عن أن ذلك قد يهدد التوازن، وهنا القصد ليس تهديد التوازن بل قد يهدد حرية العمل العسكري الإسرائيلي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة، كون أن هذه الطائرات قادرة على التخفي، قادرة على المراوغة، وجربتها إسرائيل حتى في الحرب في الحربين على إيران وفي الهجمات على سوريا وعلى لبنان. لذلك في إسرائيل يتعاملون مع هذا الموضوع بجدية، هناك حالة من الغضب، تسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية من قبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن هذه الخطوة هي ليست في صالح إسرائيل وأنه يتوجب على إسرائيل مواجهة هذه الخطوة ومحاولة منع الولايات المتحدة أو على الأقل التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنعه من بيع هذا النوع من الطائرات لتركيا. أيضا هناك قلق إسرائيلي من تحركات تركيا في سوريا تحديدا، والخشية بحسب القناة 13 الإسرائيلية ليس فقط من بيع الطائرات المتطورة أو الطائرات الشبحية من طراز F-35 بل حتى من السماح لتركيا بإنشاء وإقامة منظومات دفاعات جوية متطورة في سوريا. ومن شأن هذه الخطوة الحد من حرية العمل العسكري الإسرائيلي في إيران، لأن الطريق إلى إيران يعني بتمر أو يمر من فوق سوريا بحسب المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية. لذلك هناك خشية، هناك قلق، هناك محاولات يعني إسرائيلية للتأثير على هذا القرار، وحتى يمكن أن نفهم ذلك من خلال خروج بنيامين نتنياهو في خلال يعني أقل من 24 ساعة مرتين على وسيلتين إعلاميتين أمريكيتين، بالأمس يعني تحدث لفوكس نيوز واليوم تحدث لسي أن أن. هناك محاولة لمخاطبة نتنياهو للشارع الأمريكي، للداعمين لإسرائيل في الولايات المتحدة، لللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لمنع هذه الخطوة. أيضا في سياق يعني ربما ما يختلف عن سياق الطائرات وسياق التوازن في الجو تحديدا، بحسب إسرائيل هيوم فقد حدث احتكاك بحري بين البحرية التركية والبحرية الإسرائيلية قبل فترة، لم يتم تحديد الفترة الزمنية، ولكن خلال مناورات بحرية أجراها سلاح البحرية الإسرائيلي تم يعني مضايقة هذه البحرية أو هذه السفن من قبل سفينة تركية، واضطرت إسرائيل إلى تغيير مسار السفن العسكرية الإسرائيلية في هذه المناورة. الآن هناك تحرك إسرائيلي في واشنطن، هناك محاولة للضغط، ولكن بحسب المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية التأثير الإسرائيلي على هذا القرار قد يكون ضئيلا، وتعول إسرائيل على أن الطائرات التي تمتلكها تختلف ربما عن الطائرات التي قد تبيعها

0: تقول بأن المحور الشيعي تم إضعافه، ولكن في المقابل هناك محور سني يتم تقويته بقيادة تركيا، وهذه المرة تشرف واشنطن على تقوية هذا المحور. هذا يأتي في سياق محاولة إسرائيل دائما خلق صورة العدو بعد الحرب على إيران الأخير، بعد الحرب الأخيرة على إيران. يتحدثون كثيرا عن تركيا، يتحدثون كثيرا عن القدرات العسكرية التركية، عن إمكانية حدوث صدام في المستقبل، ينفذون مناورات عسكرية بالمشاركة مع اليونان وقبرص، وكان مؤخرا أيضا مناورات عسكرية عقدت خلال أو نظمت خلال هذا الأسبوع بين سلاح بين الجيش الإسرائيلي والجيش القبرصي، وأيضا نتحدث عن مناورات مستمرة حتى مع اليونان. ونعرف بالخلفية التاريخية يعني والعداوة بين اليونان وقبرص مقابل أو اتجاه تركيا. هذا أيضا يأتي في سياق محاولة إسرائيل خلق أيضا يعني جبهة لا تعتمد فقط على الولايات المتحدة لمواجهة تركيا.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومة. دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري في دمشق التوغلات الإسرائيلية واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. ولفت ماكرون في إجابته على سؤال لمراسل التلفزيون العربي لأن المصلحة الإسرائيلية تكمن في عدم انتهاك سيادة جيرانها، بل في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها.
2: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية. منذ البداية كان هذا موقفنا الواضح، ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها. لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها، وهذا ما دافعنا عنه في لبنان ونفذناه.
3: في دمشق لم ينجح انفجارا العبوتين الناسفتين في تغيير المشهد، فالزيارة الرئاسية الفرنسية استمرت كما خطط لها رغم الهجوم، بل إن الرسالة كانت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. باريس تمضي في انفتاحها على سوريا سياسيا واقتصاديا، ودمشق ترى في ذلك بداية مرحلة جديدة في علاقاتها مع الغرب. استقبال رسمي في قصر الشعب، عقبته محادثات تناولت ملفات السياسة والأمن، لكنها ركزت بصورة خاصة على الاقتصاد وإعادة الإعمار.
4: ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
5: رئيس الجمهورية الفرنسية.
3: كان أبرز مخرجات الزيارة الاتفاق على إعادة تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إذانا باستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. أما اقتصاديا فجاءت الرسائل أكثر عملية، 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم شملت الطيران المدني والصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية والقطاع المصرفي والنقل البحري والجوي، إلى جانب اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخطة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما أعلنت باريس تشكيل لجان اقتصادية مشتركة لدعم إعادة إعمار سوريا بالتعاون مع شركاء خليجيين، فيما أبدت شركات فرنسية كبرى اهتماما بالاستثمار في الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية. على الصعيد الأمني أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده تعيد صياغة تعاونها مع دمشق وتدرس دعمها في مكافحة الإرهاب بما يشمل احتمال مشاركة قوات خاصة إضافة إلى شراكات لتطوير قدرات القوات المسلحة السورية.
6: سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها، يجب أن يجد كل واحد منهم مكانه فيها. لا شك أن هذا يشكل تحديا كبيرا، إذ يتعين عليكم توحيد السوريين وإقناع الفارين بأن مستقبلهم بات هنا. ولتحقيق كل ذلك لابد أن تحل دولة القانون الحقيقية محل الدكتاتورية.
3: ومن قاعات السياسة إلى ذاكرة دمشق، الجامع الأموي أحد أقدم شواهد الحضارة في الشرق. هناك حملت الجولة الرئاسية دلالة تجاوزت رمزية المكان، فالعودة الفرنسية إلى دمشق لا يراد لها أن تمر عبر السياسة والاقتصاد وحدهما.

0: بل عبر التاريخ والثقافة والهوية أيضا.
1: أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارة رئيس الفرنسي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: وبالتزامن مع خروجي بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطة مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.
4: إلى جنوب لبنان وجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاه الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. كما تحدثت المصادر للتلفزيون العربي أن عملا يجري الآن مع الأمريكيين لبدء الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل. فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان سعار أن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، مؤكدا أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستندا إلى الأمن حسب قوله.
5: قبل أقل من أسبوعين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستندا إلى الأمن.
6: انتهاكات إسرائيل في جنوب لبنان مستمرة، غارات كثيفة، نسف منازل، وتوغلات برية، خروقات بائنة لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل. هذه تبعة اتفاق يمنح تل أبيب شرعية البقاء على أرض الجنوب، يقول عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب إيهاب حمادة، ويحمل السلطة اللبنانية مسؤولية تواتر هذه الانتهاكات. يحدث ذلك في وقت لا يزال فيه الحديث عن جولات التفاوض قائما وبرعاية دولية. سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحييل لتر أعلن أن العاصمة الإيطالية روما ستستضيف الجولة المقبلة من المباحثات بين إسرائيل ولبنان يومي 15 و16 يوليو، خيار ترفضه لبنان وفق تأكيد مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي. المصادر تحدثت عن إبلاغ الجانب الأمريكي تمسك لبنان بإبقاء المفاوضات في واشنطن على أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو بالبيت الأبيض لتوضيح الموقف اللبناني. عون الذي أكد أنه يرفض لقاء نتنياهو في غرفة واحدة اعتبر أن على الإدارة الأمريكية الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لتحقيق تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، طلب سيحمله إلى ترامب في لقائهما المرتقب. أما نتنياهو فلا يزال في انتظار موعد بالبيت الأبيض لعرض ما يقول إنه تقدم في مسار السلام، وفي انتظار الموعد يواصل جيشه فرض منطق الأمر الواقع جنوبي لبنان.
4: وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص أمس في مدينة نبطية جنوبية البلاد، وجدد عون دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، وشدد على عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده، معتبرا أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأراضي اللبنانية. ولفت عون إلى أن قرار حصرية السلاح سينفذ وأنه لا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين حسب تعبيره. من جانبه جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. وقال سلام إن أولوية الحكومة ستبقى في دعم صمود أهل الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة. ووصف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل بأنه اتفاق أحادي أملته تل أبيب على بيروت، واعتبر أن من وقع الاتفاق من الجانب اللبناني هم فريق في الخارج والداخل يملك خبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.
1: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، أملته إسرائيل وأمريكا ليست بالقوة الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، أو بعض من الموظفين، وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السرايا.
4: بدأت الحياة في العودة إلى مدينة صور جنوبية لبنان مع عودة معظم أهالي المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة في المدينة.
7: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه، على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
8: بصير في قهر بقلبنا كتير، مقهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم، غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك، بيتضايق الواحد، بتعز عليه.
7: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه. كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
9: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه، طبعاً مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية، كافة التسهيلات عم نأمنها لهيد مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع، بده يكون في عنده كهرباء ومي.
7: شاطئ المدينة أيضاً بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابة.
10: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبري بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشناه مش أبداً ما كان سهل.
7: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة، أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
11: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب، والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
4: تسود أجواء من الشك بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات لن تبدأ في ظل استمرار التهديدات الأمريكية. في الأثناء أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نيران اندلعت في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
12: محفوفا بالمخاطر والصعاب، طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي تحيط به تهديدات متبادلة، ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقرراً عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالباً الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. موقف إيراني أعقب أحدث تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما سماها بالمهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
13: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
12: تصريحات الرد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وصف تهديد ترامب بالوهمي ملوحا بالرد بلغة أخرى، فالإيرانيون بحسب قوله لا يعرفون لغة التهديد. وبموازاة هذا التصعيد السياسي الساخن، ما يزال العبور من مضيق هرمز غير آمن رغم الهدنة. نيران تشتعل في ناقلة نفط كانت تحاول الخروج من المضيق، أصابها مقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوبا بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالاً من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة، ما يزال العبور منه مصحوباً بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
4: استدعت الخارجية القطرية نائب سفير إيران لدى الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية أريكيات. وقالت الخارجية القطرية أن الدوحة تدين وتستنكر بشدة استهداف الناقلة أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن الاعتداء يمثل مساسا بأمن الملاحة الدولية. أضافت أن مذكرة الاحتجاج تضمنت رفض قطر القاطع لهذا الاعتداء، وطالبت إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة أو تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبا وفق القانون الدولي لحماية مصالحها. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن استهداف النقل القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية. وطلب الأنصاري إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، وبالكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة. كما حمل طهران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات. وإلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تأهل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بفوزه المثير والصعب على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. تقدم المنتخب المصري بهدفين دون مقابل قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني ويسجل ثلاثة أهداف على التوالي ويتأهل للدور المقبل. وللقراءة والتعليق على هذه المباراة ينضم إلينا في الاستوديو أحمد العقاد المنتج والمذيع في موقع وين وين الرياضي. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد.
1: مساء الخير أحمد.
0: نهاية حزينة لهذه المباراة وقلب لنتيجة المباراة ما بين المنتخب المصري والأرجنتيني، كيف قرأت ما جرى من تبدل في النتائج والمستوى التحكيمي؟
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بداية كنا نتمنى أن تكون هذه المقابلة في حال فوز منتخب مصر، خاصة وأن المقابلة كانت بتفوق لمنتخب مصر حتى تقريبا دقيقة 79 بهدفين دون رد. شوط أول كان بالنسبة لمنتخب مصر وشوط ثاني حتى الدقيقة 79 ممتاز جدا بالنسبة لإبراهيم حسن والتشكيلة اللي اختارها، اللاعبين الذين تم اختيارهم. شاهدنا إبراهيم حسن كان ممتاز على الجناح الأيمن، شاهدنا حمدي فتحي في الوسط الميدان ممتاز، العديد من اللاعبين أدوا دور بطولي في هذه المباراة وتمكن منتخب مصر من التسجيل. رغم ذلك شاهدنا تراجع من الدقيقة 79، وربما أنا شاهدت بعض يعني درست المباراة بشكل أكبر، بعض التبديلات التي تمت، يعني دخول تريزيكي كان في الدقيقة 73 والمنتخب بحاجة يمكن ربما 2-0 أمام الأرجنتين، يجب أن تغلق المناطق أكثر. تريزيكي نزل في الدقيقة 73، جاء الهدف الأول للأرجنتين. الدقيقة 80 نزل
0: عمر مرموش،
1: جاء الهدف التعادل للأرجنتين. أعتقد هذه المواضيع يعني هي من قلبت يعني بشكل جزئي نتيجة المباراة، بالإضافة إلى الجزء الأكبر كان بسبب الأرجنتيني ميسي هداف كأس العالم، أفضل لاعب في العالم.
0: الاختيارات في هذه التغييرات وعدم التأمين الدفاعي، لكن تابعت أيضا هذه التعليقات على مستوى التحكيم وكذلك ما جرى أيضا لمنتخبات إفريقية عدة خلال هذه البطولة، التقدم ثم غياب خبرة في التعامل مع الدقائق وبعد التوقفات وغيرها، ما رأيك في ذلك؟
1: أحمد، دائما ما كنا نتكلم أنه مواجهة الأرجنتين ومصر مواجهة ربما تكون متقاربة، لكن نقول دائما عبارة عامل الخبرة. هذا الأمر ظهر بشكل واضح اليوم أنت متقدم بنتيجة هدفين دون رد، بدأ التركيز يخف شيئا فشيئا بالنسبة لمنتخب مصر، عامل التفاعل وعامل الفوز والإحساس أن المباراة خلاص اقتربت منه يضعفك، بينما شاهدنا بالجهة المقابلة منتخب الأرجنتين خاسر بهدفين حتى الدقيقة 79 تمكن من عودة النتيجة وعمل ريمونتادا كبيرة أمام منتخب مصر. هذا هو الفرق في عامل الخبرة الذي دائما ما يتم الحديث عنه. الناس تتكلم، ربما أنا برأيي يعني على صعيد الأداء بالنسبة للاعبين ومستوى اللاعبين بين الفريقين باستثناء ميسي مستوى متقارب على الخطوط الثلاثة للمواجهة بين الفريقين. شاهدنا مصطفى شوبير أداء ممتاز، تقريبا اليوم هو أكثر من 5 تصديات بطولية، شال الفريق بشكل كبير.
0: بداية المباراة باللعب بهيثم حسن منذ بدايتها وهو لم يكن أساسيا في المباريات الأولى، وكذلك عدم الاستعانة بعمر مرموش في بداية هذه المباراة والنزول به بديلا، وكذلك منتصف الفريق خط المنتصف، كيف ترى الأوراق التي اعتمد عليها حسام حسن، وإلى أي مدى كانت فكرة الإصابات فقط هي التي ضغطت عليه في اختيارات أوراق؟
1: أكيد التبديل الذي حدث مع بداية الشوط الثاني بخروج
0: هيثم حسن
1: في بداية الشوط
0: إمام عاشور
1: خرج الإصابة، طبعا هو من طلب الخروج ونزول حمدي فتحي. طبعا أنا ذكرت أنه الفريق بشكل كامل واختيارات حسام حسن كانت ممتازة، لكن العقلية والتركيز هو الذي تغير. خط الوسط لم يكن له دور بشكل كبير. لماذا؟ عندما تتابع ميسي وقراءة ميسي للمباراة، عندما شاهد أنه خط عمق الفريق مغلق بسبب تراجع خط الوسط مع خط الدفاع، ميسي اختار الذهاب للجناح الأيمن أو للجهة اليمنى أكثر. هذا الأمر ساعده كثير في خلق الفرص وساعد كثير في تسجيل الأهداف. هنا نجد هذا الدور الذي عمله ميسي كقائد بهذا الفريق. ونجح إبراهيم حسن بالمقابل أنه لم يكن ميسي هو الهدف، أنه الدفاع على ميسي، تغطية على ميسي، إغلاق المنافذ على ميسي. لا، منتخب مصر نجح بظهور شخصية قوية جدا، واحدة من أفضل مبارياته في تاريخ منتخب مصر. لم يكن أنه الهدف هو ميسي، نغلق ميسي، نمسك ميسي، نعيق ميسي. لا، ظهر المنتخب بشكل قوي، لكن دائما ميسي له لمسة المختلفة. حتى ميسي إذا نشاهد المباراة لم يظهر إلا بعد الدقيقة 80 يعني كخطورة. أيضا أضاع ركلة جزاء، يعني لاعب آخر يضيع ركلة جزاء، تشاهده يفقد تركيزه في المباراة يخرج. هو على العكس يستمر في حمل الأرجنتين على أكتافه. شاهدنا ردة فعله في نهاية المباراة، بكاء. هذا دليل الضغط والحمل الذي يكون على هذا اللاعب أمام منتخب الأركان. صعب وند قوي منتخب مصر.
0: هناك جدل بشأن كرة الهدف الملغى للمنتخب المصري، أو على الأقل أشك فيها، يجعلها تقارن بكرة مشابهة لم تحسب لمحمد صلاح. كيف قرأت الأداء التحكيمي خلال هذه المباراة؟
1: كان هناك يعني بالنسبة للحديث أول عن الهدف الملغي، الأكيد أنه هناك حالة خطأ من بداية الهجمة المرتدة التي قام بها منتخب مصر، وكانت هجمة تدرس. لكن كان هناك خطأ على رجل لاعب الأرجنتين، وحتى أيضا تواصلنا مع الكابتن جمال غندور، أكد أنه هناك حالة إصابة أو حالة خطأ على لاعب الأرجنتين تلغي الهدف الذي جاء بالنسبة للمنتخب المصري. لكن بشكل عام أداء التحكيم متوسط في هذه المباراة. ذكرت أنه عامل النفسي يؤثر على اللاعبين، لما العامل النفسي والذهني يفقد تركيزه اللاعب بالنسبة لمنتخب مصر تزداد الأخطاء. لما تزداد الأخطاء يشعر أنه الحكم ضده وأن الحكم لا يريد أن يحقق الفوز.
0: أحمد العقاد، المنتج والمذيع في موقع وينمن الرياضي، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة.
1: شكرا جزيلا.
0: تختتم اليوم مباريات ثمن نهائي الليلة بمواجهة تجمع بين سويسرا وكولومبيا على ملعب مدينة فانكوفر الكندية. سويسرا تأهلت إلى دور 16 بفوزها على الجزائر بهدفين دون مقابل. يطمح منتخبها إلى بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ مونديال 1954. في المقابل بلغت كولومبيا دور ربع النهائي بعد فوزها على غانا بهدف نظيف.

استنكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات من برلمانية في باراغواي تضمنت إساءات عنصرية ضد قائد الفريق وهدافه التاريخي كيليان مبابي، وذلك بعد مباراة الفريقين في الدور 16 لبطولة كأس العالم. وصف الاتحاد الفرنسي التصريحات بأنها مكروهة وغير مقبولة، مشيرا إلى أنه سيصعد الأمر إلى النيابة العامة. كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الرياضة الفرنسية عن دعمهما لقائد المنتخب الفرنسي.

إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربية مدينة غزة، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارات لقوات الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. وأضاف الهلال الأحمر أن الاستهداف الأول وقع قرب ملعب، في حين وقع الاستهداف الثاني في منطقة تل الهوى بالقرب من مبنى المحافظة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار أن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة مستقلين تحاول الالتفاف على مطلب نزع

0: سلاحها، معتبرا أن الحركة تسعى إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية.
1: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي، وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
0: حذرت منظمة العفو الدولية من خطر وشيك يهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية، داعية إلى الإفراج الفوري عنه، في حين وثقت منظمات حقوقية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وسط تصاعد للمطالبات الدولية بإطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان.
2: هكذا خرج الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وحيدا من بين الركام قبل أن يجد نفسه خلف القضبان، مشهد أرادت إسرائيل تقديمه للعالم باعتباره صورة لمعاملة إنسانية لمعتقل من غزة، لكن الروايات القادمة من داخل السجون رسمت صورة مغايرة مع تصاعد التقارير الحقوقية بشأن ما يتعرض له أبو صفية وآلاف المعتقلين. أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني، هذه هي النهاية. رسالة نقلها محامي الطبيب ناصر عودة بعد زيارته الأخيرة له، لتتحول قضيته إلى حملة ضغط دولية ومطالبات بالإفراج عنه في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. منظمة العفو الدولية حذرت من أن حياة أبو صفية تواجه خطرا وشيكا، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها بعد أكثر من 18 شهرا من احتجازه. وقالت المنظمة إن أبو صفية تعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والحبس الانفرادية، مشيرة إلى ظهور آثار تعذيب وكدمات على جسده وإلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. هذه المخاوف عززتها شهادة محاميه ناصر عودة الذي قال إنه بالكاد تعرف على موكله خلال زيارته الأخيرة وكان يعاني صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي. دعوات حقوقية وإنسانية لم تصمت، بل طالبت بالكشف عن مصير أبو صفية وضمان سلامته والسماح لجهات مستقلة بزيارته. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف اعتقال الدكتور حسام أبو صفية بأنه تعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنها. الرئيس التنفيذي لجمعية العون الطبية للفلسطينيين قال إن وفاة أبو صفية داخل زنزانته ستكون جريمة قتل عمد، محملا المسؤولية لمن يملكون القدرة على منع ذلك ولا يتحركون. والدكتور حسام أبو صفية المعتقل منذ ديسمبر 2024 يعد واحدا من 14 طبيبا على الأقل بقوا في شمال غزة خلال الحرب.
3: احنا بنقدم رسالة إنسانية، المفروض ان يكون هناك يعني محفوظة بالقوانين الإنسانية.
4: هذا القسم بيتكون
2: من، ومن داخل مستشفى كمال عدوان نقل للعالم معاناة المرضى والجرحى وحذر مرارا من انهيار المنظومة الصحية. ورغم مقتل نجله في غارة إسرائيلية، رفض مغادرة المستشفى وأصر على مواصلة عمله إلى جانب مرضاه حتى لحظة اعتقاله.
5: كل شيء عملنا حرقوا قلوبنا وقتلوا ابنه.

0: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدناً وبلدات شملت نابلس وجنين والخليل وبيت لحم ورام الله، فنفذت عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين، منهم نازحون من مخيم جنين وعشرات من جنوبي نابلس، بينما هجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبي شرق رام الله من دون تسجيل إصابات، وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء غربي رام الله. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لمواطن فلسطيني يؤوي 9 أفراد، كما ردمت بئر مياه شرق مسافر يطا جنوبي الخليل. وفي المنطقة نفسها هدمت القوات الإسرائيلية خيمة سكنية لمواطن فلسطيني كانت تؤوي 5 أفراد أقيمت بديلاً عن منزل العائلة الذي هدمه الاحتلال قبل نحو شهر. كما شرعت الأليات الإسرائيلية في هدم منزل فلسطيني آخر يؤوي 5 أفراد. وفجر جيش الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بمدينة نابلس ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، وكان جيش الاحتلال اقتحم منزل شاب معتقل وجلب أهله للتحقيق معهم واحتجزهم في شقة قريبة قبل تفجيرها. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أنه تم تسجيل 15 إصابة معظمها من الاختناق بالغاز.
1: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغا هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغا. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغة وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
2: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
1: تضرر كبير في المحيط.
2: الحمد لله رب العالمين، الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
1: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام، تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فهد العصا، التلفزيون العربي، نابلس.
0: أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيسي في مدينة سامار، في حين قال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية.
3: لا بوادر لوقف الحرب في أوكرانيا، مزيد من التصعيد وتصعيد المضاد. قصف روسي بالصواريخ استهدف المركز الرئيسي لشركة البريد الأوكرانية في مدينة سامار بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للمركز. هجمات روسية مماثلة استهدفت مدينة خاركيف وثمانية بلدات في المقاطعة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص. الإدارة العسكرية لخاركيف اتهمت القوات الروسية بقصف المنطقة بقنابل موجهة وسيل من المسيرات، ما تسبب بأضرار للبنى التحتية بينها منشآت لسكك الحديد ومحطة للوقود ومنازل ومباني خدمية ومباني إدارية. على الطرف الآخر تواصل أوكرانيا تصعيد هجماتها على العاصمة الروسية ومدن أخرى، رئيس بلدية موسكو أعلن عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. من جانبه أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بلغورود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على قرية بيلوفوسكوي تسبب في اندلاع حريق ببنية تحتية. هجمة أوكرانية جاءت غداة حملة قصف روسية مكثفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في العاصمة كييف ومنطقتها. تصعيد روسي أوكراني لا يهدأ يتزامن انعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة جعلت ملف الحرب في أوكرانيا في صدارة نقاشاتها. الرئيس الأوكراني الذي لا يفوت منبرا سياسيا للمطالبة بمزيد من الدعم الأمريكي الغربي لبلاده يحضر قمة أنقرة للمطالبة بتمكين أوكرانيا من تصنيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت ويقول إنه لا مناص منها لحماية بلاده وجيرانها. ويمنى زيلينسكي النفس في تحرك حاسم من الرئيس الأمريكي لإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المرحلة النشطة من الحرب قد تنتهي خلال العام الحالي، لكنه رجح أن تشهد جبهات القتال تصعيدا أكبر قبل العودة إلى مسار المفاوضات. يرفض بودانوف تقديم أي تنازلات إقليمية أو تغيير في حدود أوكرانيا يفضي إلى التنازل عن مزيد من أراضيها، وتلك عقدة المفاوضات التي تعطلت عندها كل المساعي السابقة لوقف الحرب.
0: ورصدت كاميرا التلفزيون العربية عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض في حي بودال بالعاصمة كييف عقب ضربات روسية استهدفت العاصمة ليلة أمس.
4: لليوم التالي على التوالي تعمل فرق خدمات البلدية وفرق الطوارئ والإنقاذ الأوكرانية في هذا الموقع في حي بديل، حي سكني إحدى البنايات السكنية كانت قد تعرضت لضربة صاروخية ليلة أمس خلال الهجوم الروسي على العاصمة كييف بالمسيرات والصواريخ. طبعا لغاية الآن هذه الآليات تعمل على رفع الأنقاض وإزالة الركام من هذا المبنى السكني المكون من 9 طوابق. أحد هذه الصواريخ كان قد سقط على هذا المبنى مما أحدث دمارا كبيرا خلفه يعني عدد كبير من الشقق السكنية كانت قد تضررت جراء هذه الضربة الصاروخية على هذا الموقع. طبعا أحدث البيانات الصادرة من الإدارة العسكرية في كييف ومن بلدية كييف تحدثت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات تحديدا في هذا المبنى السكني. طبعا الضربات كانت على مختلف أحياء ومناطق العاصمة كييف منها أيضا حي دارنيتسي الذي سقط فيه 11 قتيلا بحسب بيانات الإدارة العسكرية. حصيلة القتلى لغاية الآن هي 19 قتيلا في العاصمة كييف وأكثر من 50 جريحا بحسب أحدث البيانات الصادرة من الإدارة العسكرية في العاصمة كييف. طبعا الهجمات كانت قد امتدت إلى مناطق أخرى محادية للعاصمة كييف منها منطقة فيشنيوفي والتي شهدت ضربات عنيفة غير مسبوقة بحسب العديد من المسؤولين الأوكرانيين، كانت قد يعني أحدثت دمارا في عدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة إضافة إلى ما كان قد ذكره المسؤولون الأوكرانيون عن اندلاع حرائق في عدد من المستودعات. سلسلة انفجارات كانت كبيرة جدا في هذه المنطقة أيضا إثر الاستهداف الروسي الليلة الماضية على هذه المنطقة. اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث عن أن هناك لقاء مرتقب يجمعه مع قادة حلف الناتو، يعني كرر مجددا مطالبه لحلف الناتو بضرورة أن يكون لدى أوكرانيا المزيد من أسلحة أو أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن من خلالها تصدي للصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية الروسية. هناك بطبيعة الحال كما ذكر إخفاق من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في اعتراض مثل هذه الصواريخ. هناك نقص أو عجز كما ذكر في أنظمة أو صواريخ أنظمة باتريوت. هناك سعي حثيث من قبل الجانب الأوكراني من أجل الحصول أيضا على تراخيص من الولايات المتحدة لصناعة هذه الصواريخ على الأراضي الأوكرانية من أجل حماية الأجواء. يدي ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، فيما يقول مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن تحركات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقا وستترتب عليها عواقب. ويقول المسؤول الأمريكي لرويترز إن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي. هذه الأخبار العاجلة نبدأها بما قالته وزارة الخزانة الأمريكية بإعلانها إلغاء الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، فيما يقول مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن تحركات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقا وستترتب عليها عواقب. يقول المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز إن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي. سنناقش هذه التصريحات والأخبار العاجلة في ساعاتنا الإخبارية اللاحقة من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، أجرى الجيش الصيني تجربة لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من غواصة نووية، ما تسبب في موجة انتقادات من دول المحيط الهادئ شملت استراليا واليابان ونيوزيلندا، في حين عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من التوسع الصيني في التجارب النووية. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعده وائل التميمي في ساعة جديدة من التلفزيون العربي.
5: غضب يتصاعد بالمحيط الهادئ وفتيل الإشعال صاروخ باليستي على سبيل التجريب، إذ أعلنت بكين إطلاق صاروخ مزود برأس حربي وهمي من داخل غواصة نووية قبل أن يسقط في المنطقة المحددة له بالمحيط الهادئ، تجربة تزامنت مع إخطار رسمي وصل للدول ذات العلاقة قبل ساعات من الإطلاق، مؤكدا أن الأمر لا يتخطى كونه ترتيبا روتينيا في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين. تعليل لم يرفع عتبا، إذ عبرت كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا عن انتقادات حادة، فقد أطلق الصاروخ الصيني باتجاه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية جنوبي المحيط وفق ما تقوله الحكومة النيوزيلندية، وهو أمر يمثل انتهاكا لمعاهدة راروتونغا التي تمنع التجارب الصاروخية في المنطقة. من جانبها وجهت طوكيو دعوة للتراجع الفوري لم تؤتي أثرها.
6: أصبحت هذه التوجهات العسكرية الصينية إلى جانب افتقارها للشفافية مصدر قلق بالغ لبلادنا وللمجتمع الدولي.
5: وفي حين تزامن الإطلاق الصيني مع توقيع أستراليا وجمهورية جزر فيجي معاهدة دفاع مشترك لمواجهة النفوذ الصيني في جنوب المحيط، وجه رئيس الوزراء الأسترالي مزيدا من الانتقادات لبكين.
7: ما نحتاجه هو تقليل عدد الأسلحة النووية وليس زيادتها، وهذا الصاروخ يتمتع بقدرة واضحة على الوصول إلى مدى بعيد وإحداث دمار هائل في حال استخدامه كسلاح.
5: من جانبها رفضت بكين الانتقادات مطالبة بتجنب المبالغة في تفسير الأمر. وعلى بعد أميال انتقدت الولايات المتحدة صاحبة القواعد العسكرية في المنطقة التجربة الصينية، وقال المتحدث باسم خارجيتها إنه في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمنع انتشار السلاح النووي تقوم الصين بعكس ذلك. ولا يقتصر التوتر بالمنطقة على الإطلاق الصيني التجريبي، فلا تزال المناوشات مستمرة بين خفر السواحل الياباني وسفن صينية بهدف إجبارها على مغادرة محيط جزر متنازع عليها. بينما حكومة بيونغ يانغ التي اختبرت مؤخرا إطلاق صاروخ كروز من فوق مدمرة تزن 5000 طن توجه انتقادات لاذعة لطوكيو اتهمتها فيها بالعدوان في ظل سعيها لتطوير غواصات غير مأهولة قادرة على شن هجمات مضادة للسفن. هو تصعيد في منطقة الهندي والهادئ لا يقترن بإطلاق النار، ولكن تزداد حدته لمجرد العمل على تجريبه.
8: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا ويدرس بيعها مقاتلات F-35، ونتنياهو يعتبر الخطوة من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. قطر تستدعي المبعوث الإيراني بعد هجوم على ناقلة قطرية قرب هرمز، والسعودية تندل باستهداف ناقلة لها وتطالب إيران بوقف تهديد الملاحة الدولية. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية، ومصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبلغ الولايات المتحدة تمسكه بالتفاوض في واشنطن، وتل أبيب تعلن عن جولة مفاوضات سادسة في روما. 6 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية استهدفت نازحين في غزة وخان يونس، وأوتشا تقول إن السكان يتعرضون للنزوح في المناطق المحاذية للخط الأسفل.

0: انطلقت في أنقرة قمة حلف الشمال الأطلسي مستهلة فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج الدفاعي العابر للأطلسي. ودعا الأمين العام للناتو مارك روتي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية، وأشار إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر.
1: تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر من أجل ذلك. الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
0: التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة على هامش قمة الناتو، وأكد ترامب على متانة العلاقات بين البلدين، في حين أشار أردوغان أنه على ثقة بصدور قرار يسمح لتركيا بتسلم 5 طائرات من طراز F-35.
2: بخلاف بقية زعماء الحلف، حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال خاص من الرئيس أردوغان، فالعلاقة بين الرجلين توصف بالوطيدة. وصل ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى له كرئيس للولايات المتحدة. مرحبا أشكار. يشارك في أعمال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وهي مشاركة من أجل تركيا لا من أجل أعمال القمة كما قال. فثمت خلافات كثيرة تجمع إدارته مع بقية الدول الأعضاء المنضوية تحت مظلة الناتو. لقاء ثنائي جمع الرئيسين، فرغم العلاقات الجيدة بينهما ثمت الكثير من القضايا الخلافية بين البلدين. برنامج طائرات F-35 وعقوبات كاتسا ومحركات طائرات قائن التركية، كلها مسائل كانت محل المحادثات. ترامب وعد برفع العقوبات المفروضة على تركيا.
3: أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنرفع العقوبات. لا أريد له أن يضيع وقته في الإجابة على هذا السؤال، لأننا نعمل عن كثب مع ماركو روبيو، الرجل معروف جدا ووزير خارجية رائع، ومع سكوت بيسنت ومع بيت ومع الجميع. سنرفع العقوبات، لقد حان الوقت للقيام بذلك. الأمر في غاية البساطة.
2: الرئيس التركي قال إن لديه ثقة بصدور قرار يسمح بتسليم بلاده 5 طائرات من طراز F-35. هو وعد قديم مقطوع له، إضافة إلى أمله أن تكون الهدية الأمريكية لبلاده محركات لطائرات قائن الحربية.
4: كنت قد ناقشت هذا الأمر سابقا مع صديقي العزيز ترامب فيما يتعلق بطائرة قائن ومحركاتها. التقينا مجددا مع صديقي العزيز على هامش قمة القادة، وسنتناول هذا الموضوع خلال لقائنا، وأعتقد أنه سيكرر هنا أيضا البشارة التي سبق أن زفها إلينا بشأنه. سنقوم على الأرجح بتوجيه الشكر له خلال القمة.
2: تعقد قمة الأطلسي في أنقرة على وقع توترات جيوسياسية، فالحرب الروسية الأوكرانية متواصلة، والخلافات بين واشنطن وبقية الدول الأعضاء بشأن تقاسم الأعباء مستمرة، يضاف إليها هذا العام تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قضايا شائكة تضع الحلف من جديد أمام تحديات كبيرة.
5: بين تردد الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات الناتو بتزويد كييف بالأسلحة، يستمر الخلاف داخل المنظمة. يدرك الحلف تماما تباين المواقف بين أعضائه بشأن العديد من المسائل، لكن القمة تحمل أهمية كبيرة لتقريب وجهات النظر في وقت يحذر فيه الأمين العام من زيادة خطر روسيا العدو التاريخي لحلف شمال الأطلسي. عدنان جان، التلفزيون العربي، أنقرة.
0: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لCNN إن بيع واشنطن مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. وأعرب مصدر أمني إسرائيلي لموقع ولا عن خشيته من فقدان إسرائيل التفوق العسكري ومن تغير قواعد اللعبة إذا حصلت تركيا على تلك الطائرات، وأضاف أنه يجب إدراك خطورة امتلاك تركيا لها، لكنه تحدث أيضا عن إدخال إسرائيل تعديلات على تلك الطائرات تمكنها من حمل 6 قنابل. استدعت قطر نائب سفير إيران لدى الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف ناقلة الغاز القطرية، وقالت الخارجية أن دوحة تدين وتستنكر بشدة استهداف الناقلة أثناء عبورها قرب هرمز، وأكدت أن الاعتداء يمثل مساساً بأمن الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة أن مذكرة الاحتجاج تضمنت رفض قطر القاطع لهذا الاعتداء، وطالبت إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة أو تعرض أمن الملاحة للخطر. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون الدولي لحماية مصالحها. ودانت الخارجية السعودية استهداف إيران لناقلة سعودية خلال عبورها مضيق هرمز، وأكدت رفضها الاعتداءات التي تستهدف أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة بوصفها انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية. وحملت الخارجية السعودية في بيان إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفاً مجهولاً أصاب ناقلة نفط أثناء مرورها عبر مضيق هرمز دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. وأكدت مصادر أن ناقلة غاز مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضتا لأضرار قرب المضيق عقب استهدافهما بصواريخ. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابلها بعواقب. وأضاف المسؤول أن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. عماد، لو بدأت معك أولا، ما الذي يعنيه إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية لترخيص بيع النفط الإيراني؟
6: طبعا يعني الكثير، وننتظر سماع ردود أفعال من إيران. وائل، هذا أحد بنود مذكرة التفاهم، أن يسمح للإيرانيين باستيراد وتصدير النفط، السماح باستخدامهم مضيق هرمز في أول 60 يوما. بناء على ذلك أصدرت هذه الرخصة المؤقتة فقط ل60 يوما، ريثما يصل الطرفان لاتفاق طويل الأجل. إذن هذا أحد الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وهذا الالتزام اليوم الولايات المتحدة تنسحب منه. هذا ما يتحدث عنه المراقبون في الأيام الماضية. أولا، المذكرة التي كان من المفترض أن تعزز وترسخ وقف إطلاق النار لم تنجح في ذلك. الأسبوع الماضي شهدنا 4 أيام متتالية من تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، انتهت بقصف بعض المدن الخليجية وقصف أمريكي في الداخل الإيراني، ثم تدخل دونالد ترامب هدأ الأوضاع وأرسل وفدا إلى قطر. في خلال 24 ساعة الماضية أيضا هناك 3 سفن تعرضت لإطلاق نار، لا يعرف إن كان المصدر إيراني، لكن أيضا هذا يقول بأن المذكرة عاجزة للمرة الثانية عن تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي داخل المضيق. طبعا هذا مهم وائل لسبب بسيط، هو أن استمرار هذه الهجمات على السفن بمعزل من هو السبب يؤدي إلى عدم عودة حركة الملاحة لوضعها الطبيعي، وهو أحد أهم الأهداف التي أعلن عنها جيدي فانس نائب الرئيس. هدف المذكرة هو أن يفتح المضيق على الأقل لمدة 60 يوما، بما يوفر بيئة ملائمة للرئيس الأمريكي للتوصل لاتفاق، لأنه يريد أن يتفاوض مع الإيرانيين، وأسعار النفط منخفضة وأسعار أو الأسهم في ارتفاع. هذا لا يبدو أنه سيتحقق طالما هناك تبادل لإطلاق النار. زاد اليوم تفصيل إضافي وهو تفصيل خطير، أن الولايات المتحدة ألغت هذه الرخصة، بالتالي إيران لا تستطيع الاستفادة من المذكرة في الوقت الحالي. إذن المضيق يعاني من أحيانا هجمات على السفن بمعزل عن من هو المتسبب. والنقطة الثانية، أن إيران لا تستطيع بعد اليوم أن تقوم بالاستيراد والتصدير بناء على هذه المذكرة التي وقعت معها. المذكرة تقريبا في حالة جمود كامل. صحيح أن المفاوضات لا تزال على الأقل على مستوى الاتصالات بين الطرفين قائمة، لكن التقدم لم يحرز، والأيام تمر من عمر 60 يوما دون أن يصل الطرفان لتحقيق على الأقل إنجازات ولو مرحلية في هذا الاتفاق.
0: شكرا جزيلا عماد الرواجدي في واشنطن. حسام، القرار الأمريكي ورد للتو، ربما لم تتوافر حتى الآن ردود فعل إيرانية، لكن ما المتوقع أن تكون؟ وكذلك كيف تفسر إيران استهداف ناقلتي غاز ونفط قطرية وسعودية في مضيق هرمز؟
7: وائل الصوت يتقطع لو تعيد سؤالك مرة ثانية.
0: كان سؤالي ربما لم يصدر بعد أي رد فعل من إيران على هذا القرار الأمريكي الذي صدر للتو بإلغاء الرخصة العامة لبيع النفط الإيراني، لكن كان سؤال أيضا كيف تفسر إيران استهدافها لناقلتي غاز ونفط قطرية وسعودية؟

0: مضيق هرمز والتوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عند المضيق ودخول الطرف الأوروبي عبر فرنسا وبريطانيا مؤخرا بالحديث عن إمكانية الاقتراب أكثر من مضيق هرمز، كل هذه العوامل توتر الأجواء بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتعطي إشارات بأن مذكرة التفاهم أو السقف الذي يعلو أو يرتفع فوق هذه المذكرة هو سقف هش من الممكن أن ينهار في أي لحظة، رغم حديث الطرفين عن التحركات والتواصل على المستوى الفني، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد إيراني بقيادة كاظم غريب أبادي معاون الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية وعضو الفريق المفاوض منذ أن زار قطر خلال الأسبوع الماضي، تحدث عن وجود تواصل بين الفرق الفنية وعن أن الأمور تسير على ما يرام رغم بعض العوائق. المسألة تتعلق من كلا الجانبين بمسألة الإرادة السياسية، وجود مثل هذه الحوادث عند مضيق هرمز يعقد المسألة، كلما تحركت إيران والولايات المتحدة الأمريكية خطوة إلى الأمام يعودان خطوات إلى الوراء، وهذا يعطي إشارة إلى أن القادم ليس بالجيد ويرجح أكثر إمكانية أن تطول مسألة المباحثات وأن تتخطى مسألة 60 يوما. كما قلنا وإلا تعليق حتى الآن عن مسألة استهداف ناقلة في في في مياه مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، نقصد هنا ناقلة نفط قطرية. بعض وسائل الإعلام الإيرانية غير الرسمية هنا في إيران كانت تنفي هذه الرواية من جذورها، ننتظر أي رد فعل رسمي حتى الآن، خاصة وأنه جرى استدعاء السفير الإيراني في قطر وتسليمه مذكرة احتجاج على ما يبدو من قبل الجانب القطري. أما فيما يتعلق بالقرار الذي صدر مؤخرا من وزارة الخزانة الأمريكية سيعقد المسألة أكثر، خاصة وأن إيران كانت تتغنى خلال الأسابيع الماضية بعيدا عن فكرة أن الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية هي التي سمحت لإيران بإعادة استئناف بيع النفط والبتروكيماويات خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت تتغنى إيران بازدياد حجم أرباحها من بيع النفط وأنها بدأت تستفيد من هذه الأموال في ضخها في الداخل الإيراني لتحقيق نوع من الاستقرار على مستوى سعر الريال الإيراني من ناحية، وللتحكم بمسألة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في الشارع الإيراني منذ مقارنة بالعام الماضي إن صح التعبير. كيف سترد إيران على هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية؟ المرجح أنها ستضيق الخناق أكثر على حركة الملاحة البحرية، ما سيستدعي بالضرورة تحركات أيضا من قبل الجانب الأمريكي وربما ردود أفعال سلبية من قبل الدول المحيطة بإيران، تحديدا تلك الدول الواقعة على الضفة الأخرى من الخليج. ننتظر انتهاء هذا الأسبوع، انتهاء مراسم تشييع ودفن المرشد الراحل علي خامنئي لنرى كيف ستتصرف الخارجية الإيرانية، ما هو موقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والأهم من كل ذلك موقف الرئاسة الإيرانية التي كانت تؤمل بأن تكون هذه الخطوات مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم العوائق خلال الأسابيع القليلة الماضية، بداية انفراجة على المستوى الاقتصادي بالنسبة للجانب الإيراني وتحديدا الحكومة الإيرانية. من انطلاقا من يوم السبت المقبل ربما قد نستمع إلى روايات أخرى من قبل الجانب الإيراني، لكن ما يزال الموقف الرسمي حتى الآن فيما يتعلق بمستجدات مضيق هرمز مجهولا حتى هذه اللحظة. إليك وائل.
1: شكرا جزيلا حسام دياب في طهران. لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور، هناك استياء سعودي قطري إزاء ما تعرضت له ناقلتان نفط وغاز في مضيق هرمز، كيف يمكن لدول الخليج ومنها السعودية طبعا أن تتعامل مع هذا التحدي الإيراني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حك أستاذ وائل والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. هذا التصرف طبعا من قبل الحرس الثوري هو قوبل بالإدانة الكاملة، سواء كان من المملكة العربية السعودية أو من دولة قطر الشقيقة وكذلك من المنظومة الخليجية والعربية والمجتمع الدولي، لأن هذا أولا عمل إرهابي وعمل أيضا يدل على القرصنة، وأيضا ينتهك مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تعمل الآن، ويؤكد هذه النقطة المهمة التي أريد أن أعلنها من شاشتكم الموقرة، يؤكد ما نقوله دائما أن مؤسسة المرشد ومؤسسة الجمهورية تلاشت في إيران، مؤسسة المرشد هي مختفية ومؤسسة رئيس الجمهورية هي مغيبة أو لم يعد بيدها صلاحية حتى أن السيد بشكان يمكن أن يقدم استقالته، وبقيت مؤسسة الجيش والحرس الثوري هي التي تدير الدفة. و

0: لذلك نقول أنه الأزمات والحصار والحروب هي الوقت الذهبي الذي ينتعش فيه الاقتصاد الإيراني لمصلحة الحرس الثوري. الحرس الثوري بميليشياته وأنواعه المتعددة هو لا يريد السلام. عندما يكون هناك سلام ويكون هناك أمن وتصبح الدولة حاضرة وتصبح الدول حاضرة والمجتمع الدولي والشركات تعمل هنا يتلاشى دور الحرس الثوري وتقل موارده المالية التي تأتي دائما من العقوبات التي تمرس عليها الحرس الثوري خلال 40 سنة، وفتح قنوات مع المهربين ومع أيضا الدول التي تستثمر في الاقتصاد الأسود، وكذلك أيضا في تجار الأزمات وتجار الحروب. ولذلك تجد أن الاقتصاد الذي يمسك به الآن الحرس الثوري يشكل ثلثي الاقتصاد الإيراني.
1: دكتور،
0: وبالتالي السلام يعني أنه الحرس الثوري لن يكون بيده شيء، وبالتالي
1: المشكلة
0: تجد
1: دكتور
0: أنه ينتهك الهدن
1: أن هذا
0: ويضرب
1: أن هذا الحادث
0: حتى
1: وقع
0: يجعل حتى يعيد الوضع إلى المربع الأول.
1: نعم دكتور، المشكلة أن هذا الحادث وقع بعد أيام من إرسال السعودية وقطر ودول أخرى وفود للتعزية والمشاركة في تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وكذلك من مفاوضات استضافتها قطر ولعبت فيها دورا وسطيا رئيسيا، بمعنى هناك من يقول أن إيران تقابل هذه الوساطة بأشياء أخرى. هل هذا الموضوع هو في حسبان الدول العربية أنها تقدم مبادرة إيجابية في إيران لا تقابل بمثله، أم لا الموضوع صراع أجنحة في الداخل في النظام الإيراني؟
0: هذا سؤال مهم أستاذ وائل، ولا بد أن أيضا أؤكد على هذه النقطة. هناك من انتقد السعودية وانتقد قطر وانتقد عمان لماذا ذهبت إلى إيران. نقول أن هذا الذهاب أول شيء هو بروتوكول بين الدول، بروتوكول دبلوماسي، وفي أزمة عزة وموت، ولذلك تتلاشى الأحداث السياسية والأمور الأخرى، كذلك المعاملة بالمثل الذي تتم دائما في مثل هذه الأزمات. وبالتالي ذهاب الوفد السعودي والقطري والعماني إلى إيران هو ذهب إلى الدولة الإيرانية وذهب إلى المؤسسة المرشد الإيرانية. هذا العمل هو قوبل أيضا بالتقدير من مؤسسة الدولة ومؤسسة المرشد. الأحداث التي تحدث في الخليج أستاذ وائل، الهجوم الذي أتى على الكويت، الذي أتى على البحرين، استهداف الباخرة السنغافورية، استهداف الباخرة السعودية، استهداف الباخرة القطرية، هذا ليس من الدولة الإيرانية، وليس من ولا يدري المرشد عن هذا الموضوع. هو يأتي من هذا الميليشيا التي تريد أن تبقي الأزمة، لأن بقاء الأزمة هو استثمار كبير لها بالتهريب وكذلك ببيع النفط، وأيضا قهر وقمع الشعب الإيراني الذي أصبح الآن هو تحت الآلة العسكرية. لذلك لا بد أن نفرق بعلاقاتنا مع إيران، مع ما تبقى من مؤسسة المرشد ومؤسسة الجمهورية، وأيضا مع ما نشاهده الآن من الميليشيا الحرس الثوري.
1: لكن يا دكتور الشهري، يا دكتور الشهري، لكن النظام الإيراني، دكتور النظام الإيراني يقول إنه إن كلهم قلبهم على قلب رجل واحد كما يقال، والولايات المتحدة تتفاوض مع هذا النظام الإيراني لا تفرق بين حرس ثوري وغير ذلك، وإيران وقعت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والتفسير الإيراني أن مذكرة التفاهم سمحت لإيران بالتحكم بعبور السفن والناقلات لمضيق هرمز. تقول المذكرة أن إيران تسمح بذلك، هل السعودية مثلا نسقت مع إيران للسماح بعبور ناقلتها، أم أن الرياض تقرأ أن مذكرة التفاهم تفتح كليا مضيق هرمز؟
0: أستاذ وائل، ما تسمعه من الإعلام الإيراني هو تبادل أدوار، ولذلك لن تجد في أي أزمة أو في أي اتفاقية، حتى اتفاقية بكين مع السعودية لم يجمع عليها المؤسسات الأربعة الإيرانية. هناك تبادل أدوار، عندما يكون هناك وصول إلى حافة الهاوية يسمح للمرشد أن يحل الأزمة بفتوى أو بخطاب، أو عندما يكون هناك عمل دبلوماسي يراد له تخفيف الصراع يعطى فرصة إلى الرئيس الجمهورية للذهاب نحو أيضا مذكرة تفاهم. عندما يأتي وقت الحصاد أو عندما يكون هناك مكاسب يأتي وقت الحرس الثوري. هذا هو تبادل الأدوار بين المؤسسات الأربع، وهذا هو الذي يجعلهم يجيدون العزف على أوتار المجتمع الدولي. وبالتالي من الذي ذهب إلى باكستان الخطاب الذي ذهب إلى باكستان يا أستاذ وائل لم تكتبه المؤسسة السياسية، كتبته الميليشيا، تجده كتاب لم تنجح المفاوضات الأولى ولا الثانية، وهذا يدل على أنه المتشددون في الحرس الثوري هم الذين يقرؤون. بالنسبة للمملكة العربية نتيجة لمفاوضات أو المذكرة التفاهم، ولأن المملكة العربية السعودية ومعها الشقيقة قطر وكذلك الأشقاء في المنظومة الخليجية، هذه دول تحترم المعاهدات وتحترم الاتفاقيات. عندما وقعت الاتفاق وكان من بنود الاتفاق فتح المضيق، إذن ما الذي بقي؟ بقي أن تذهب السفن. ماذا قال السيد ترامب؟ قال على كل السفن التي في البحر أن تشغل محركاتها وتبدأ في البحر. إذن هذا هو الذي تعاملت به المملكة العربية السعودية والأشقاء في قطر والمنظومة الخليجية والعربية. وبالتالي من الذي دائما ينقض مثل هذه الاتفاقيات؟ هو الذي ليس يحكم بحكم الدولة، وبالتالي يضرب أرض الحائط بأي اتفاقية. عمان عندما قالت سنعطي ممرا مائيا بحريا في مياهنا الإقليمية، لماذا استهدفت إيران هذه السفينة في الممر العماني؟ هذا اقتحام للسيادة العمانية، وكأنه إيران أو الحرس الثوري تقول لابد أن يبقى هذا المضيق في يد هذه الميليشيا. وبالتالي تسألني ما هو الحل؟ الحل هو بيد المجتمع الدولي، ليس فقط بيد أمريكا ولا بيد الخليج، هو إرادة دولية. لابد من تحالف دولي بحري لفتح المضيق وكسر أي إرادة إيرانية في هذا المضيق وعدم إعطائها أي مكافآت. للأسف، وأنا قلت من هذا المنبر أنه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم هي تعطي إيران مكافآت على فتح المضيق، وكان يجب أن تدفع تعويضات للدول الخليجية وللشركات وللدول المتضررة وأن تعاقب وليس أن تكافأ. للأسف نعم. المذكرة التفاهم قرأتها إيران بشكل خاطئ، ولذلك نشاهد ما نشاهده الآن.
1: شكرا جزيلا الدكتور أحمد الشهري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض. وصل الرئيس الإيراني مسعود بذشكيان إلى مدينة النجف للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، ونقل نعش خامنئي إلى مدينة النجف، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وعدد من كبار المسؤولين. كما أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار النجف بحضور شخصيات سياسية ورجال دين شيعة، على أن ينقل في موكب جنائزي حاشد في المدينة يوم الأربعاء. هذه صور مباشرة إذن لوصول نعش علي خامنئي المرشد الإيراني السابق الذي قتلته غارات أمريكية إسرائيلية في 28 من شباط فبراير الماضي، وكان وقتها بدء الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. بعد كل هذا الوقت يشيع، بدأ التشيع كما تابعتم وتابعنا معكم على مدار الأيام الماضية في المدن في أكثر من منطقة ومدينة في إيران، والآن يصل إلى مدينة النجف في العراق التي تعتبر مقرا للمرجعيات الشيعية الرئيسية في المنطقة. الآن إلى جنوب لبنان وجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، فقد أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغه الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. كما تحدثت المصادر للتلفزيون العربي أن عملا يجري الآن مع الأمريكيين لبدء الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، مؤكدا أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستندا إلى الأمن حسب قوله.
2: قبل أقل من أسبوعين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستندا إلى الأمن.
1: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص أمس في مدينة النبطية، وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار وعلى عدم قبوله أن يفاوض أحد عن لبنان، واعتبر أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في أراضيه. ولفت عون إلى أن قرار حصرية السلاح سينفذ وألا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين حسب تعبيره. وقد جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت، وقال إن أولوية

0: الحكومة ستبقى دعم صمود أهل الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة. وصف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جملاط الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل بأنه أحادي أملته تل أبيب على بيروت، واعتبر أن من وقع الاتفاق من الجانب اللبناني هو فريق من الخارج والداخل يملك خبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.
1: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي أملته إسرائيل، وأمريكا ليست بالقوى الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل، يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، أو بعض من الموظفين، و تلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السرايا.
0: بدأت الحياة تعود إلى مدينة صور مع عودة معظم أهاليها الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة هناك.
2: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
3: سير في أهر بقلبنا كتير مأهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم، غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك، بيتضايق الواحد، بتعز عليه.
2: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه، كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
4: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه، طبعاً مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية، كافة التسهيلات عم نأمنها لهيد مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع بده يكون في عنده كهرباء ومي.
2: شاطئ المدينة أيضاً بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
5: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبري بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشنا مش أبدا ما كان سهل.
2: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
6: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربية مدينة غزة، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارات لقوات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 2 وإصابة 4 خلال غارات إسرائيلية على مدينة غزة. وأضاف الهلال الأحمر أن الهجوم الأول وقع قرب ملعب برشلونة، في حين وقع الثاني في منطقة تل الهوى بالقرب من مبنى المحافظة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن السكان ما زالوا يتعرضون للنزوح في المناطق الواقعة على طول ما يعرف بالخط الأصفر في غزة، وأشار إلى أن تقدم القوات الإسرائيلية يؤدي إلى تقليص المساحة التي ما زالت الأسر قادرة على البقاء فيها، وأضاف أنه لم يتم التأمين سوى ما يزيد قليلا على ربع المبلغ المطلوب للعمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبالغ 4,100,000,000 دولار أمريكي. تجمع العشرات أمام مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينغ ستريت في لندن للمطالبة بتحرك عاجل من وزارة الخارجية البريطانية من أجل إنقاذ حياة مدير أحد المستشفيات الدكتور حسام أبو صفية. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تندد بسياسات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، وطالبوا بالإفراج عن جميع الأسرى، كما نددوا بسياسات لندن التي تستمر في دعم وتسليح إسرائيل كما قالوا. يأتي ذلك بعد ورود تقارير عن تدهور كبير الحالة الصحية للدكتور أبو صفية في السجون الإسرائيلية.
7: لقد دعونا إلى هذا الاحتجاج استجابة للتقارير الواردة من المحامين الذين يمثلون الدكتور حسام أبو صفية، والتي تفيد بأنه في خطر وشيك نتيجة استمرار احتجازه في الحبس الانفرادي ورفض إسرائيل السماح له بالحصول على الرعاية الطبية والدعم اللذين يحتاج إليهما بشكل عاجل. لذلك خرجنا اليوم ونحن نقف خارج داونينغ ستريت ندعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ذات معنى للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الدكتور أبو صفية وكذلك عن جميع الفلسطينيين الآخرين الذين تحتجزهم إسرائيل ظلما.
0: حذرت منظمة العفو الدولية من خطر وشيك يهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، في حين وثقت منظمات حقوقية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وسط تصاعد المطالبات الدولية بإطلاق سراح أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان.
8: هكذا خرج الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وحيدا من بين الركام قبل أن يجد نفسه خلف القضبان، مشهد أرادت إسرائيل تقديمه للعالم باعتباره صورة لمعاملة إنسانية لمعتقل من غزة، لكن الروايات القادمة من داخل السجون رسمت صورة مغايرة مع تصاعد التقارير الحقوقية بشأن ما يتعرض له أبو صفية وآلاف المعتقلين. أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني، هذه هي النهاية، رسالة نقلها محامي الطبيب ناصر عودة بعد زيارته الأخيرة له، لتتحول قضيته إلى حملة ضغط دولية ومطالبة بالإفراج عنه في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. منظمة العفو الدولية حذرت من أن حياة أبو صفية تواجه خطرا وشيكا وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها بعد أكثر من 18 شهرا من احتجازه. وقالت المنظمة إن أبو صفية تعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، مشيرة إلى ظهور آثار تعذيب وكدمات على جسده وإلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. هذه المخاوف عززتها شهادة محاميه ناصر عودة الذي قال إنه بالكاد تعرف على موكله خلال زيارته الأخيرة وكان يعاني صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي. دعوات حقوقية وإنسانية لم تصمت بل طالبت بالكشف عن مصير أبو صفية وضمان سلامته والسماح لجهات مستقلة بزيارته. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف اعتقال الدكتور حسام أبو صفية بأنه تعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنها. الرئيس التنفيذي لجمعية العون الطبية للفلسطينيين قال إن وفاة أبو صفية داخل زنزانته ستكون جريمة قتل عمد، محملاً المسؤولية لمن يملكون القدرة على منع ذلك ولا يتحركون. والدكتور حسام أبو صفية المعتقل منذ ديسمبر 2024 يعد واحداً من 14 طبيباً على الأقل بقوا في شمال غزة خلال الحرب.
9: إحنا بنقدم الإنسانية المفروض أن يكون هناك يعني محفوظة بالقوانين الإنسانية.
10: هذا القسم يتكون من
8: ومن داخل مستشفى كمال عدوان نقل للعالم معاناة المرضى والجرحى وحذر مرارا من انهيار المنظومة الصحية. ورغم مقتل نجله في غارة إسرائيلية رفض مغادرة المستشفى وأصر على مواصلة عمله إلى جانب مرضاه حتى لحظة اعتقاله.
11: كل شيء عملنا حرقوا قلوبنا وقتلوا ابني.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لمواطن فلسطيني يؤوي 9 أفراد وردمت بئر مياه في قرية الديرات شرقية مسافر يطة جنوبي الخليل. وفي المنطقة نفسها هدمت القوات الإسرائيلية خيمة لمواطن فلسطيني كانت تؤوي 5 أفراد أقيمت بدلاً أو بديلاً عن منزل العائلة الذي هدمه الاحتلال قبل نحو شهر. وشرعت الآليات الإسرائيلية في هدم منزل فلسطيني آخر يؤوي 5 أفراد. وفجر جيش الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بنابلس ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان الجيش قد اقتحم منزل شاب معتقل وجلب أهله للتحقيق معهم واحتجزهم في شقة قريبة قبل تفجيرها. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إنه تم تسجيل 15 إصابة معظمها بالاختناق بالغاز.
12: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغة هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغة. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغة وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
13: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
12: تضرر كبير في المحيط.
13: الحمد لله رب العالمين. الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
12: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فهد العصا، التلفزيون العربي، نابلس.
0: دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أحمد الشرع في دمشق التوغلات الإسرائيلية واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. ولفت ماكرون في إجابته على سؤال لمراسل التلفزيون العربي إلى أن المصلحة الإسرائيلية تكمن في عدم انتهاك سيادة جيرانها بل في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة تضمن من خلالها كل جهة الأمن في بلدها.
14: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية. منذ البداية كان هذا موقفنا الواضح ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها، لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها، وهذا ما دافعنا عنه في لبنان ونفذناه.
15: في دمشق لم ينجح انفجارا العبوتين الناسفتين في تغيير المشهد، فالزيارة الرئاسية الفرنسية استمرت كما خطط لها رغم الهجوم بل إن الرسالة كانت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. باريس تمضي في انفتاحها على سوريا سياسيا واقتصاديا، ودمشق ترى في ذلك بداية مرحلة جديدة في علاقاتها مع الغرب. استقبال رسمي في قصر الشعب، عقبته محادثات تناولت ملفات السياسة والأمن، لكنها ركزت بصورة خاصة على الاقتصاد وإعادة الإعمار.
16: ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا عبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
6: رئيس الجمهورية الفرنسية.
15: كان أبرز مخرجات الزيارة الاتفاق على إعادة تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إذانا باستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. أما اقتصاديا فجاءت الرسائل أكثر عملية، 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم شملت الطيران المدني والصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية والقطاع المصرفي والنقل البحري والجوي، إلى جانب اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخطة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما أعلنت باريس تشكيل لجان اقتصادية مشتركة لدعم إعادة إعمار سوريا بالتعاون مع شركاء خليجيين، فيما أبدت شركات فرنسية كبرى اهتماما بالاستثمار في الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية. على الصعيد الأمني أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده تعيد صياغة تعاونها مع دمشق وتدرس دعمها في مكافحة الإرهاب، بما يشمل احتمال مشاركة قوات خاصة إضافة إلى شراكات لتطوير قدرات القوات المسلحة السورية.
17: سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها، يجب أن يجد كل واحد منهم مكانه فيها. لا شك أن هذا يشكل تحديا كبيرا، إذ يتعين عليكم توحيد السوريين وإقناع الفارين بأن مستقبلهم بات هنا. ولتحقيق كل ذلك لابد أن تحل دولة القانون الحقيقية محل الدكتاتورية.
15: ومن قاعات السياسة إلى ذاكرة دمشق، الجامع الأموي أحد أقدم شواهد الحضارة في الشرق. هناك حملت الجولة الرئاسية دلالة تجاوزت رمزية المكان، فالعودة الفرنسية إلى دمشق لا يراد لها أن تمر عبر السياسة والاقتصاد وحدهما، بل عبر التاريخ والثقافة والهوية أيضا.
0: وأصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
18: هذا هو موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق صباح هذا اليوم، والذي تبين بأنه ناتج عن عبوات ناسفة كانت قد زرعت قبل موعد تفجيرها بدقائق بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي أكد في مؤتمر صحفي عقد في هذا المكان بأنه العبوات كانت قد زرعت قبل تفجيرها بدقائق قليلة. العبوات أيضا انفجرت بالتتالي، أي أن العبوة الأولى انفجرت ثم بعد دقائق انفجرت العبوة التالية بعد تجمع السكان المتواجدين في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعض الجرحى في حالة خطرة. وصول الدفاع المدني إلى هذه المنطقة لتأمين المنطقة، وأيضا منظومة الإسعاف التي كانت تتواجد في هذه المنطقة والتي قامت بنقل الجرحى من هذه المنطقة إلى المشافي القريبة. يذكر بأن الانفجار كان قد تزامن مع خروج الرئيس الفرنسي ماكرون من فندق الفور سيزون الذي كان مقر إقامته يوم أمس، وبالتزامن مع خروجه بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.
0: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة في ولاية شمال كردفان، وقال إن دفاعاته الجوية أسقطت المسيرة في شمال منطقة الأندرابة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي بارة وأمدرمان غرب الخرطوم، ولم يحدد البيان الجهة التي أطلقت المسيرة، غير أن الحادثة تأتي بالتزامن مع تصعيد القتال مع قوات الدعم السريع منذ أيام في ولاية شمال كردفان. أعلنت شبكة محامو الطوارئ السودانية مقتل 15 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة على ولاية شمال كردفان، وأضافت أن مسيرة استهدفت مركبة تقل مدنيين في شرق محلية جبرة الشيخ بشمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا بينهم 5 نساء. كما استهدفت مسيرة مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد المياه في منطقة حمزة الشيخ، ما أدى إلى مقتل شخصين. أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيس في مدينة سمر، في حين قال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الروسية دمرت 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية.
19: لا بوادر لوقف الحرب في أوكرانيا، مزيد من التصعيد وتصعيد المضاد. قصف روسي بالصواريخ استهدف المركز الرئيسي لشركة البريد الأوكرانية في مدينة سمار بمقاطعة دينيبرو بيتروفسك، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للمركز. هجمات روسية مماثلة استهدفت مدينة خاركيف وثمانية بلدات في المقاطعة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص. الإدارة العسكرية لخاركيف اتهمت القوات الروسية بقصف المنطقة بقنابل موجهة وسيل من المسيرات، ما تسبب بأضرار للبنى التحتية، بينها منشآت لسكك الحديد ومحطة للوقود ومنازل ومباني خدمية ومباني إدارية. على الطرف الآخر تواصل أوكرانيا تصعيد هجماتها على العاصمة الروسية ومدن أخرى. رئيس بلدية موسكو أعلن عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. من جانبه أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بيلغورود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على قرية بيلوفوسكوي تسبب في اندلاع حريق ببنية تحتية. هجمة أوكرانية جاءت غداة حملة قصف روسية مكثفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في العاصمة كييف ومنطقتها. تصعيد روسي أوكراني لا يهدأ يتزامن وانعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة جعلت ملف الحرب في أوكرانيا في صدارة نقاشاتها. الرئيس الأوكراني الذي لا يفوت منبرا سياسيا للمطالبة بمزيد من الدعم الأمريكي الغربي لبلاده يحضر قمة أنقرة للمطالبة بتمكين أوكرانيا من تصنيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت، ويقول إنه لا مناص منها لحماية بلاده وجيرانها، ويمني زيلينسكي النفس في تحرك حاسم من الرئيس الأمريكي لإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المرحلة النشطة من الحرب قد تنتهي خلال العام الحالي، لكنه رجح أن تشهد جبهات القتال تصعيدا أكبر قبل العودة إلى مسار المفاوضات. يرفض بودانوف تقديم أي تنازلات إقليمية أو تغيير في حدود أوكرانيا يفضي إلى التنازل عن مزيد من أراضيها، وتلك عقدة المفاوضات التي تعطلت عندها كل المساعي السابقة لوقف الحرب.
0: أجرى الجيش الصيني تجربة لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من غواصة نووية، ما تسبب في موجة انتقادات من دول المحيط الهادئ شملت أستراليا واليابان ونيوزيلندا، في حين عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من التوسع الصيني في التجارب النووية.
20: غضب يتصاعد بالمحيط الهادئ وفتيل الإشعال صاروخ باليستي على سبيل التجريب، إذ أعلنت بكين إطلاق صاروخ مزود برأس حربي وهمي من داخل غواصة نووية قبل أن يسقط في المنطقة المحددة له بالمحيط الهادئ، تجربة تزامنت مع إخطار رسمي وصل للدول ذات العلاقة قبل ساعات من الإطلاق، مؤكدا أن الأمر لا يتخطى كونه ترتيبا روتينيا في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين. تعليل لم يرفع عتبا، إذ عبرت كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا عن انتقادات حادة، فقد أطلق الصاروخ الصيني باتجاه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية جنوبي المحيط وفق ما تقوله الحكومة النيوزيلندية، وهو أمر يمثل انتهاكا لمعاهدة راروتونغا التي تمنع التجارب الصاروخية في المنطقة. من جانبها وجهت طوكيو دعوة للتراجع الفوري لم تؤتي أثرها.
1: أصبحت هذه التوجهات العسكرية الصينية إلى جانب افتقارها لشفافية مصدر قلق بالغ لبلادنا وللمجتمع الدولي.
20: وفي حين تزامن الإطلاق الصيني مع توقيع أستراليا وجمهورية جزر فيجي معاهدة دفاع مشترك لمواجهة النفوذ الصيني في جنوب المحيط، وجه رئيس الوزراء الأسترالي مزيدا من الانتقادات لبكين.
21: ما نحتاجه هو تقليل عدد الأسلحة النووية وليس زيادتها، وهذا الصاروخ يتمتع بقدرة واضحة على الوصول إلى مدى بعيد وإحداث دمار هائل في حال استخدامه كسلاح.
20: من جانبها رفضت بكين الانتقادات مطالبة بتجنب المبالغة في تفسير الأمر. وعلى بعد أميال انتقدت الولايات المتحدة صاحبة القواعد العسكرية في المنطقة التجربة الصينية، وقال المتحدث باسم خارجيتها إنه في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمنع انتشار السلاح النووي تقوم الصين بعكس ذلك. ولا يقتصر التوتر بالمنطقة على الإطلاق الصيني التجريبي، فلا تزال المناوشات مستمرة بين خفر السواحل الياباني وسفن صينية بهدف إجبارها على مغادرة محيط جزر متنازع عليها. بينما حكومة بيونغ يانغ التي اختبرت مؤخرا إطلاق صاروخ كروز من فوق مدمرة تزن 5000 طن توجه انتقادات لاذعة لطوكيو اتهمتها فيها بالعدوان في ظل سعيها لتطوير غواصات غير مأهولة قادرة على شن هجمات مضادة للسفن. هو تصعيد في منطقة الهندي والهادئ لا يقترن بإطلاق النار، ولكن تزداد حدته لمجرد العمل على تجريبه.
0: رأت الصحف العالمية في إقامة الدولة الفلسطينية المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة، ورصدت أبعاد عرض حماس تسليم إدارة قطاع غزة. دوليا تابعت الصحف مواقف ترامب تجاه إيران وكيف تلقي بظلالها على قمة الناتو بالتزامن مع جدل متصاعد بشأن مضيق هرمز. بعد عرض الصحف تتابعون الأخيرة مع أحمد خير الدين.
22: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية اعتبر الكاتبان إيلانا جودنبرغ وويليام حمامة أن إعادة ضبط العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، إذ إن تجاهل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب عودة واشنطن إلى الصراعات الشرق الأوسط. وأشار إلى أن التجربة السابقة لبناء مؤسسات فلسطينية بين عامي 2007 و2011 أظهرت إمكانية قيام سلطة قادرة على إدارة الدولة، لكن هذا المسار تراجع مع إضعاف السلطة الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتهميش خيار التسوية. كما أن إنهاء الحرب على غزة يتطلب إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت قيادة فلسطينية شرعية مع إصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات بدلا من ترك الفراغ الذي تستفيد منه الفصائل أو تفرضه إسرائيل. وخلص إلى أن أي استراتيجية أمريكية للسلام يجب أن تستخدم نفوذها على إسرائيل لدعم قيام دولة فلسطينية، لأن غياب هذا المسار سيبقي دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة مستمرة. إلى صحيفة الغارديان البريطانية، حيث ناقش جوليان بورغر وسهام طنطش إعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة انتقالية مدعومة أمريكيا، واعتبر أنه يمثل تحولا سياسيا مهما، لكنه لا يزال بعيدا عن حل الخلافات الأساسية حول مستقبل القطاع، خصوصا مع رفض الحركة التعهد بنزع سلاحها بشكل أحادي، وهو الشرط الذي تضعه إسرائيل والولايات المتحدة لأي انتقال سياسي وإعادة إعمار واسعة. وأوضح أن خطوة حماس تهدف إلى كسر الجمود في مسار وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإحباط خطط إسرائيلية تقضي بحصار الإدارة الجديدة في مناطق محدودة من قطاع غزة، بينما تواجه اللجنة الوطنية لإدارة غزة عقبات بسبب منعها من دخول القطاع. وأشار إلى أن الحركة تحاول نقل مسؤولية المرحلة المقبلة إلى الأطراف الدولية في وقت تصر فيه إسرائيل على مبدأ وجود سلطة واحدة وسلاح واحد تحت إدارة جديدة. وخلص إلى أن مستقبل غزة سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى صفقة أوسع تشمل مستقبل سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة. في موقع أكسيوس الأمريكي، رأى باراك رافيد ومارك كابوتو أن ترامب يدخل قمة الناتو في أنقرة وهو أكثر تشككا في قيمة التحالف، إذ يدفع نحو نقل العبء الدفاعي التقليدي لأوروبا وكندا مع تقليص تدريجي لبعض القوات والقدرات الأمريكية في القارة. وأوضح أن الحرب على إيران غيرت نظرة ترامب إلى حلفائه الأوروبيين بعدما اعتبر رفضهم تقديم قواعد أو قوات للمساعدة في العمليات دليلاً على ضعف التزامهم بالتحالف، وأشار إلى أن الخلاف لا يتعلق بالإنفاق فقط بل بالثقة السياسية، إذ يريد ترامب من الحلفاء إظهار الولاء، بينما تخشى أوروبا أن تتحول الضغوط الأمريكية إلى انسحاب تدريجي يضعف الردع في مواجهة روسيا. لذا فإن قمة أنقرة ستختبر قدرة الطرفين على إدارة مرحلة انتقالية، أوروبا مطالبة ببناء قدرة عسكرية أكبر، بينما يبقى استمرار المظلة الأمريكية عاملا حاسما لأمن القارة ووحدة الحلف. وفي السياق نقرأ في نيويورك تايمز الأمريكية مقالا لستيفن إيرلانجر ولارا جاكس عن أن قمة الناتو في أنقرة تعكس انتقال الحلف إلى مرحلة جديدة، حيث تسعى أوروبا للتكيف مع تقلص الالتزام الأمريكي بالدفاع التقليدي عنها. وقال إن دول الحلف تتجه إلى بناء نموذج الناتو 3 الذي يمنح أوروبا دورا عسكريا أكبر في وقت تخفض فيه واشنطن قواتها وقدراتها في القارة لإعادة توجيه الموارد نحو الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادي لمواجهة الصين. وأوضح أن التحول لا يتعلق بالإنفاق فقط بل بقدرة أوروبا على بناء منظومة دفاع مستقلة تشمل الأسلحة بعيدة المدى والدفاعات الجوية والأقمار الصناعية والاستخبارات، مع استمرار الحاجة إلى المظلة النووية والقيادة الأمريكية داخل الحلف. وخلص إلى أن الناتو يتوجه نحو توازن جديد تكون فيه أوروبا أكثر اعتمادا على نفسها، لكن النجاح يبقى مرتبطا بسرعة بناء القدرات الأوروبية والحفاظ على التزام أمريكي كاف لمنع إضعاف الردع في مواجهة روسيا. ختاما إلى وول ستريت جورنال الأمريكية التي رأت أن طهران تسعى إلى تحويل مضيق هرمز من ممر دولي مفتوح إلى منطقة تخضع لشروطها ورسومها، مع منح حلفائها مثل بكين معاملة تفضيلية في عبور الممر الحيوي للطاقة. وتناولت الصحيفة في تصريحات للسفير الإيراني في بكين حول فرض بلاده رسوم خدمات على السفن العابرة للمضيق، مع منح الصين ودولا صديقة أخرى اعتبارات خاصة. وقالت إن الأمر يتناقض تماما مع مبدأ العبور الحر أو المضيق المفتوح الذي أشاد به الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس باعتباره الإنجاز الأبرز لاتفاقهما. الصحيفة لفتت إلى أن قراءة مذكرة التفاهم بعناية يتضح أنها تلزم إيران بعدم فرض رسوم لمدة 60 يوما فقط، وتمنحها في الوقت ذاته الصلاحية لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق بالتنسيق والحوار مع سلطنة عمان. واعتبرت في الختام أن استمرار تهديدات طهران قد يدفع دول الخليج وشركات الشحن إلى تقديم تنازلات لضمان استمرار المرور الآمن، كما أنها قد تمنح خصوم واشنطن نفوذا أكبر على أمن الطاقة العالمية.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، وهذه ملفات. الرئيس الأمريكي يعلن أن بلاده ستنظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا. نتنياهو يقول إن ذلك سينسف توازن القوى في الشرق الأوسط، ونتو يدعو إلى ثورة في الصناعة الدفاعية. هل تشكل هذه القمة نقطة تحول في مسار الحلف والمنطقة؟ وفي سوريا توافق بين دمشق وباريس على عودة العلاقات بين البلدين، وماكرون يؤكد رفض بلاده دعوات التقسيم. نسأل، ما هو الدور الذي تستطيع فرنسا أن تلعبه في سوريا؟ وفي ملفنا الثالث، مصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي رفض لبنان نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وإبلاغ الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. فلماذا تسعى إسرائيل لنقل المفاوضات من البلد الحليف لها؟

0: قمة النتو في تركيا بحضور ترامب وسط ترقب لصفقات دفاعية مليارية. تعزيز التعاون والدفاع المشترك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا يتصدر جدول أعمال القمة وصدغوط أمريكية متواصلة على دول الأعضاء لزيادة إنفاقها الدفاعي وتحمل حصة أكبر من أعباء أمن الحلف. العلاقات التركية الأمريكية تحضر أيضا على هامش هذه القمة مع سعي من أنقرة لاستئناف برنامج مقاتلات F-35. فإلى أي مدى تشكل قمة النتو نقطة تحول في مسار الحلف مع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ كما يقول الأمين العام؟ وما فرص أن تقود القمة إلى تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية؟ تنطلق في العاصمة التركية أنقرة أعمال النسخة 36 من قمة النيتو بمنتدى للصناعات الدفاعية في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. خلال مشاركته في منتدى صناعة الدفاع قبيل بدء قمة قادة الحلف، دعا أمين عام الحلف مارك روتا إلى ثورة في الصناعات والقدرات الدفاعية عبر دول شمال الأطلسي، بما في ذلك إبرام عقود بصفقات دفاعية بما فيها صفقة مع مجموعة إيرباص، مشيرا إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر. فلنستمع إلى ما قاله مارك روتا.
1: تحتاج دول الحلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر من أجل ذلك. الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
0: وحين تتصدر الحرب في أوكرانيا مباحثات قمة النيتو وسط تحديات أمنية، يؤكد روتا أن القمة تمثل مرحلة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الجاهزية الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، وذلك مع تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه الحلف وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية. وعلى وقع ضغوط واشنطن تخيم الخلافات بين دول الحلف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أجواء هذه القمة، أمر عكسه تصريح ترامب بأن أمله في النيتو قد خاب، فأنه جاء لحضور القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لنستمع إلى مقال. سنعود للاستماع ومناقشة ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الحال أن أوكرانيا حاضرة سياسيا وعسكريا وماليا في هذه القمة. ينتظر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي التزاما من داعميه الأوروبيين بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية لكييف تقدر بنحو 70 مليار سنويا خلال العامين الحالي والمقبل. قمة النتو تنعقد في أنقرة وسط تصاعد في الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف ووسط غياب لأي أفق للحل الدبلوماسي، وعبرت عن ذلك تصريحات الروسية مؤخرا بشأن تراجع واشنطن عن دورها كوسيط في الملف. إلى جانب ذلك تفرض العلاقات الأمريكية التركية نفسها على هامش قمة الناتو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنظر في إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا، وذلك بعد استبعاد أنقرة من البرنامج عام 2019 بسبب شرائها منظومة روسية. خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، قال ترامب إنه سينظر في القرار. نستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص.
2: إنه قرار سنتخذه. نحن نتمتع بعلاقة جيدة للغاية، وأعتقد أن كثيرين، بل يمكنني القول إن أناسا كثرا بما فيهم الحاضرون هنا، يتساءلون لما لا نقدم على هذه الخطوة ونعزز علاقتنا بتركيا. فتركيا أثبتت من نواحي عديدة أنها أكثر ولاء بكثير من دول أخرى كنا نظن أنها ستكون كذلك. لذا أقول نعم، إنه أمر سننظر فيه بالتأكيد. إنها طائرة رائعة، بل هي الأفضل بلا منازع في الوقت الراهن.
0: قال بعد هذا التصريح إنه يأمل نتيجة إيجابية بشأن رغبة بلاده في شراء هذه الطائرات من واشنطن، وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وعده بتزويد بلاده بخمس طائرات منها، وإنه دائما ما يفي بوعوده وفق تعبيره.

0: وللمزيد من النقاش والتعليق ينضم إلينا سيد داغواندوا المحلل للشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن، كما ينضم إلينا كذلك من أنقرة ويتان أورهان الباحث في مركز أورسان للدراسات. أهلا ومرحبا بكما. سينضم إلينا سيد أورهان لاحقا. نبدأ معك سيد داغواندوا، أولا كيف انتقلنا من أن الدولة الأهم في حلف الناتو يذهب زعيمها لقمتها فقط لأنه تربطه علاقات جيدة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما قال في تصريحات اليوم؟
1: حتى في خلال ولايته الأولى الرئيس ترامب بدا على أنه قام ببعض التقارب مع الرئيس أردوغان، كان لديهما بعض الخلافات والرئيس هدد ببعض التدابير التجارية فيما يتعلق بمن كانوا بسجون، ووجدنا أنه كان ثمة الخلاف المتعلق بطائرات F-35 وبعض شراء الأسلحة، ولكن على الرغم من هذه الخلافات بدأ أنه ثمة مجالات حيث الرئيس ترامب بدأ أنه جاهز للعمل مع أردوغان، وأن هذه العلاقة زادت تقاربا في العام الماضي حيث الرئيس في طرق شتى مع أردوغان جمعتهما جوانب، وأيضا هما منخرطان في السياسة منذ وقت طويل وعادا بشكل قوي بعد انتكاسة، ولذلك العلاقة الآن مع أردوغان مهمة جدا لترامب، وقد كرر ذلك بعد وصوله وحديثه عن العقوبات.
0: هذه العلاقة هي التي يربطها كذلك بمسألة مقاتلات F-35. لعلك تابعت التصريحات الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن ذلك فقدان لتوازن القوى. ما تفسير واشنطن لتوازن القوى إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يراه أن تستمر إسرائيل في التفوق على كل دول المنطقة بأسلحة أمريكية؟
1: تقليديا إن وعد الولايات المتحدة كان يقضي بأن جيران إسرائيل دائما أن يحظوا بأسلحة أقل تطورا من إسرائيل، وهذا ما ينطبق مثلا على المملكة السعودية والإمارات، ولكن يبدو أن الرئيس تجمعه علاقة صعبة بإسرائيل، ويبدو أن ثمة بالتوازي علاقة متزايدة مع تركيا، ويبدو أنه قد يكون متحضرا جدا ليقول لإسرائيل أن هذه القاعدة لا تنطبق على هذا السيناريو. والولايات المتحدة تقليديا لا ترى تركيا على أنها تهديد عسكري لإسرائيل، لذلك الرئيس ترامب قد يتخذ هذا القرار وإسرائيل قد تستطيع، ولكن بصراحة لن تستطيع تحريك إسرائيل تحريك ساكنا إلا أن تكون فاعلة في السياسة الأمريكية ومحاولة نيل الدعم على للضغط على الرئيس.
0: محاولات الضغط هذه واضحة باللقاءات المكثفة التي يجريها نتنياهو مع وسائل الإعلام الأمريكية، مع فوكس نيوز وسي إن إن، وربما زيارة المرتقبة التي أعلن عنها إلى واشنطن تشمل ذلك. كيف سيؤثر ذلك خصوصا مع هذه القراءات لتحول في المواقف بشأن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل تحديدا؟
1: يبدو أن هذه الإدارة متحضرة وجاهزة للضغط على إسرائيل، وهذا أمر غير اعتيادي لواشنطن بالطبع، ويبدو أيضا أن الرئيس ترامب غير مسرور ويعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو كان محرضا على الحرب ضد إيران ولم تسر على نحو جيد، والحكومة الإسرائيلية شددت له وضمنت له أن النظام الإيراني سوف ينهار، وهذا لم يحدث.

0: الحلف، أشرت إلى تعامل الرئيس الأمريكي في الرئاسة الأولى. في هذه الرئاسة الأولى كان هناك مستشارون ينصحونه بالتريث في بعض القرارات والتراجع عنها. الأمر مختلف في فترته الثانية. كيف يؤثر هذا على تعامله مع الحلف ومسألة الإجراءات الدفاعية والموازنة وغيرها من طلباته التي تتكرر؟
1: إن الرئيس ترامب كان محبطا إلى حد ما في ولايته الأولى، معتقدا أن الكثير من طاقمه كان يعمل لإحباط ما يريده أو لأنهم لم يبذلوا قصارى جهدهم حسبه. وبعد أن خسر وبعد أن كان جو بايدن في الرئاسة تحضر لأربعة أعوام وحاوط نفسه بداعمين شرسين لا سيما من المصممين على فعل ما يشاء ترامب. لذلك الآن ليس من يقول له لا فعليا، وهو الرئيس، وإذا ما قرر أنه يحب أحد فسوف يتصرف وفقا لذلك، وإذا ما غضب منه فالأمر ينطبق أيضا. لذلك سوف نرى مآل هذه الحالة، والعلاقة مع الرئيس أردوغان تبدو دافئة، وأعتقد أن ذلك مهم جدا للرئيس ترامب، وذلك يفيد لأن هذه العلاقة سوف تصبح أقرب، وثمة فرصة أن الولايات المتحدة سوف تبيع طائرات F-35 لتركيا وتقوم ببعض ربما الطلبات المتعلقة بأنظمة مضادات للصواريخ من F-400.
0: تكرار هذا الحديث عن ضرورة زيادة الإنفاق والمساهمات في الحلف يصحبه كذلك حديث أوروبي عن ضرورة تعزيز الاستقلالية الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة. ما فرص أن يتحقق ذلك وكيف ستتعامل معه واشنطن؟
1: واشنطن سعيدة أن أغلب الدول الأوروبية كانت ولا تزال تبذل أكثر مما في الماضي. بالطبع ثمة عمل لا يزال يجب أن يسري، ولا سيما في دول متأخرة كإسبانيا، ولكنه يعتقد أن ضغطه على أوروبا جنى حصادها. ولكن الرئيس ترامب لا يزال مستاء من أن دول الأوروبية لم تدعم الولايات المتحدة في حربها ضد إيران. لذلك أعتقد أنه سوف يتحدث أكثر عن ذلك، وأيضا أشار أصلا إلى أنه مستاء من دول كإيطاليا لأنها لم تسمح بالوصول إلى قواعدها. لذلك العلاقة الأمريكية الأوروبية لا تزال خلافية، ولكن من الواضح أن الأوروبيين يريدون استمرار انخراط الولايات المتحدة في الناتو. والرئيس ترامب على الرغم من سحب بعض القوات من ألمانيا والقيام ببعض التغييرات، فإنه لم يتحدث عن مغادرة الحلف بشكل جاد، وأعتقد أن ذلك لن يكون مشكلة في هذه القمة.
0: ملف أوكرانيا كيف سيكون حاضرا على هذه القمة، وما الذي جرى خلال عام ونصف من رئاسة ترامب التي وعد فيها بأن ينهي هذه الحرب قبل أن يدخل البيت الأبيض في عهدته الثانية؟
1: إن الرئيس ترامب وجد أنه ليس من السهل أن ينهي حرب سواه، لذلك يجب أن يجعل روسيا وأوكرانيا تتفقان على إنهاء الحرب، وحتى الآن لم يحصل ذلك، وكلاهما لديهما سياسات ومطالب لا يشاء الطرف الآخر قبولها. وما قام به الرئيس ترامب هو أنه تراجع من النزاع، أي أن البلاد المتحدة لم تعد توفر الدعم العسكري المباشر، واستلمت أوروبا الدفة. وأيضا ذلك يتعلق بمطالب الرئيس ترامب لأن تقوم أوروبا أكثر بما يتعلق بدفاعها. لذلك في حين أن الرئيس ترامب هدأ قليلا في كيفية مقاربته للحرب مع روسيا، ولكن لا أرى أنها سوف تزيد أي الولايات المتحدة انخراطها في النزاع. طبعا هو دائما مستعد لبعث المبعوثين للحديث مع الروسيين للتشجيع على السلام، ولكن أعتقد أن الرئيس سوف يترك الأمر أكثر لأوروبا وألا يتحمل مسؤوليته.
0: سيباندو أيضا هذه التصريحات الخاصة

0: قبل أن ننتقل لهذا السؤال أرحب بسيد أويتان أرهان الذي انضم إلينا من أنقرة، ودعني أذهب إليه بالسؤال سيد باندو وأعود إليك. سيد أرهان، لعلك تابعت ردود الفعل الإسرائيلية على هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي ورئيس التركي بشأن طائرات F-35، كيف تقرأها وإلى أي مدى ستؤثر على هذه الخطوة المنتظرة من الجانب التركي؟
1: في الحقيقة لا سيما بعد انهيار نظام الأسد والثورة السورية، رأينا تصعيدا بين تركيا وإسرائيل لا سيما حول سوريا، ولكن بالطبع أيضا في المنطقة بأسرها. وفيما يتعلق بذلك، نرى أيضا أن إسرائيل تحاول استبدال إيران بتركيا، وأن تركيا هي التهديد الجديد في المنطقة، في حين أن تركيا تزيد من وتوسع من نفوذها في المنطقة. لذلك أيضا إسرائيل تحاول استعمال نفوذها على الولايات المتحدة لاحتواء تركيا ولحد العلاقات الأمريكية التركية. ولكن حينما نرى وحينما ننظر إلى انطباع وكيفية تصرف ترامب مع نتنياهو، نرى أن ترامب منفتح جدا على مطالب نتنياهو في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بغزة والقتال ضد إيران. ولكن حينما يتعلق الأمر بتركيا وسوريا، وجدنا أن ترامب يحاول أن يرسم خطا حدا لنتنياهو ألا يصعد الوضع مع تركيا، وهذا رأيناه منذ العام الماضي. وقبل القدوم إلى تركيا، ترامب قام ببيانات إيجابية جدا حول الرئيس أردوغان وحول تركيا، ونعلم أنه ثمة عقوبات أمريكية لاستعمال منظومة S-400، وهي منظومة ضد مضادة لصواريخ روسية، وأيضا تركيا كانت تعتمد على هذه المنظومة، ولذلك تم طرد تركيا من برنامج F-35. الآن بعد انهيار نظام الأسد، في حين أن هذه المسألة وحدات حماية الشعب وهذه المشكلة تبخرت وسوريا أصبحت مجالا للتعاون، فإننا نرى أن العلاقات الأمريكية التركية تتحرك وتتزايد، وبعد من ذلك ينطوي على سوريا. وأيضا الآن نستضيف في أنقرة قمة الناتو وتركيا، ودورها المتزايد في حلف الناتو يعطي تركيا موقفا وموقعا مهما في نظر الإدارة الأمريكية. ولذلك نحاول أو نرى أن ترامب يحاول احتواء إسرائيل فيما يتعلق بتركيا، على الرغم من أن نتنياهو يضغط على ترامب لألا يبيع أو ألا يشمل تركيا في برنامج F-35. وقد رأينا أن ترامب على الأرجح سوف يعلن ويدلي ببيانات إيجابية جدا، ويعلن عن مشاريع وبرامج مع تركيا لشملها في برنامج F-35، وأيضا فيما يتعلق بالعقوبات. وأيضا تركيا تطلب بعض محركات الطيارات التركية الصنع. لذلك هذه هي من البيانات الإيجابية المتوقعة أن تأتي من الإدارة الأمريكية. لذلك ترامب يحاول أن يسعى إلى نوع من التوازن التركي الإسرائيلي في المنطقة، على عكس السيناريو الإيراني، فإن تركيا أساسية جدا للسياسة الأمريكية في المنطقة، كما أن موقع تركيا في حلف الناتو. وعلى الرغم من أن نتنياهو يضغط على ترامب لألا يبيع F-35، أي طائرات F-35 لتركيا، أعتقد أن ترامب سوف يكون إيجابيا وسوف نرى خطوات إيجابية في هذه العلاقة.
0: أشكرك سيد أويتان أرهان الباحث في مركز أورسان للدراسات من أنقرة، وكذلك شكري لسيد داك باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معاكوت الأمريكي على هذه القراءة لقمة الناتو في أنقرة. ماكرون في دمشق، أول زيارة لرئيس فرنسي إلى العاصمة السورية منذ عام 2008، تبادل للسفراء ورفض للانتهاكات الإسرائيلية وتفاهمات سياسية وأخرى اقتصادية. أبرز المحطات في هذه الزيارة، فما دلالتها؟ وهي لأرفع مسؤول فرنسي وغربي إلى سوريا، وكيف يمكن لسوريا الجديدة أن تبني عليها؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلق تصريحات سياسية ويبرم اتفاقات اقتصادية خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى لأرفع مسؤول فرنسي منذ نحو 18 عاماً، ما دفع إلى اعتبار زيارة ماكرون محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية. تبادل للسفراء وتوقيع لنحو 14 مذكرة اقتصادية وإعادة ل 23 قطعة أثرية سورية كانت محفوظة في متحف اللوفر بباريس، إذن بعهد جديد من العلاقة بين فرنسا وسوريا الجديدة. في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، أكد الرئيس السوري أحمد الشارع أن مسار تبادل السفراء بين البلدين بدأ توطئة لعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى عقد مباحثات موسعة مع الجانب الفرنسي توجت بتوقيع إعلان تعاون إطاري شامل بين البلدين. لنستمع إلى مقي.
2: مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
0: في المقابل وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسائل إلى سوريا الجديدة، قال إن دولة القانون يجب أن تحل محل الديكتاتورية في سوريا باعتبار ذلك طريقا وحيدا نحو بناء سوريا جديدة ومزدهرة. لنستمع لمقال.
3: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية. منذ البداية كان هذا موقفنا الواضح، ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها، لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها، وهذا ما دافعنا عنه في لبنان ونفذناه.
0: الحال أن رسائل ماكرون هذه لم تكن موجهة لسوريا الجديدة فحسب، بل أدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري في دمشق التوغلات الإسرائيلية واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية، مشددا على أن المصلحة الإسرائيلية تكمن في عدم انتهاك سيادة جيرانها، بل في النقاش وفي بناء مسار أمني بالشراكة وتضمن كل جهة الأمن في بلادها. وسط ذلك حملة فجيران وقع قرب فندق في وسط دمشق رسالة تشويش على الزيارة ورمزيتها السياسية بمنظور البعض، خصوصا أن الانفجارين وقعا في لحظة كانت فيها دمشق تحاول تثبيت صورة معاكسة للماضي وكدولة تستقبل رئيسا أوروبيا مؤثرا وتفتح نقاشا بشأن العلاقات الدولية وإعادة الإعمار والاستثمار وترميم موقع سوريا السياسي بعد سقوط نظام الأسد. بعيدا عن الرسائل، الرئيسان السوري والفرنسي أكدا عزمهما المضي في بناء شراكة جديدة تقوم على الحوار واحترام السيادة والتعاون في القضايا الإقليمية بما يسهم في تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة. في وقت سابق أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية بأن فرنسا تعد من أبرز الدول الغربية التي تراهن على السلطات السورية الجديدة وعلى إعادة دمج دمشق تدريجيا في منظومة الشرعية الدولية، لافتة إلى أن الحكومة الفرنسية تجاهلت انتقادات اليمين واليمين المتطرف وأصرت على تنظيم استقبال رسمي للرئيس السوري خلال زيارته إلى باريس في مايو الماضي من 2025. فما فرص أن تؤسس هذه الزيارة لعهد جديد في العلاقة مع سوريا الجديدة؟

0: ولقراءة هذه الزيارة والتصريحات ينضم إلينا دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا دكتور. شكرا.
0: أهمية هذه الزيارة وما قيل فيها من رسائل حتى الآن؟
1: أنا أعتقد الزيارة مهمة على كل المستويات، مهمة بتوقيتها، مهمة بسياقاتها، بالظروف التي يعني حصلت فيها، وأيضا لا تنسى فرنسا هي قلب أوروبا في نهاية المطاف ولها مواقف. يعني أنا أعتقد خلال الثورة السورية كانت من المواقف القوية على الساحة الدولية. صحيح ماكرون نفسه يعني بدأ في السنوات الأخيرة يعني كان يعني على وشك يعني أن يندمج بمواقف أخرى، يعني أقصد في لجهة تأهيل النظام السابق. لأن أنا أعتقد عموما الموقف الفرنسي كان جيد تجاه الثورة السورية، وأنا أعتقد حتى عندما حصل التغيير، عندما سقط نظام الأسد وحصل التغيير في دمشق، فرنسا كانت أول يعني المتواصلين إذا شئت مع النظام السوري أو مع السلطة السورية الجديدة. وبتعرف هو أرسل وزير خارجيته كان تقريبا من أوائل المسؤولين الغربيين الذين زاروا دمشق، كان واضح أنه يعني الفرنسيين مستعدين للمساعدة ولتقبل هذا التغيير. وأنا أعتقد أنه أيضاً لعبوا دور أيضاً في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو في تحسين الأجواء بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد الزيارة على كل المستويات كانت زيارة مهمة بالنسبة لسوريا كما بالنسبة لفرنسا، اللي لها مصالح كبرى في سوريا على كل المستويات، مصالح أمنية واقتصادية وسياسية، وشهدنا بعض مظاهرها يعني اليوم وأمس.
0: ما فرص أن يكون هناك دور فرنسي في مسألة التوغلات واحتلال بعض المناطق من الجانب الإسرائيلي وتصعيد الخطاب؟
1: شوف يعني أنا ما بدي بالغ بقدرة فرنسا على التأثير، لأنه بتعرف الإسرائيليين يعني تقريبا لا يستمعون لأحد أو لا يهتمون بمواقف إلا مواقف ترامب تحديدا، يعني هو الوحيد القادر على لجمهم على الساحة الدولية. العلاقة الفرنسية الإسرائيلية بتعرف علاقة معقدة، يعني ليست سهلة على الإطلاق. مواقف فرنسا عموما كانت إيجابية يعني اتجاه القضايا العربية منذ عام 1967، يعني صار تقليد بالسياسة الفرنسية. لكن بالتأكيد الموقف الفرنسي مهم، يعني مع أنه يعني محدوديته فيما يتعلق بقدرته على التأثير على إسرائيل، لكن مهم. يعني هو يستطيع أن يساعد في أمور كثيرة، يعني على الأقل على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي، على مستوى حتى الضغوط الاقتصادية. لكن مشكلة الموقف الفرنسي أنه أوروبا لا تسير موحدة خلفه. تعرف الدول الأوروبية تقريبا لديها مواقف مختلفة ومتفاوتة فيما يتعلق بإسرائيل وسياساتها. يعني اليوم سمعت التصريح وزير خارجي الألماني، يعني كان تصريح غريب من شأنه، لأنه هو يعتبر أنه كل المشاكل لبنان سببها هو حزب الله. طيب هلا حزب الله طبعا مسؤول عن بعض الامور في لبنان، لكن ليس مسؤول عن كل شيء في نهايه المطاف. يعني في طرف اخر اسمه الطرف الاسرائيلي اللي عم يعتدي بشكل يومي على لبنان، لا يقبل باي حل اخر غير الحل الذي يريد ان يفرضه. مع ذلك الوزير الالماني لم يشاهد كل ذلك. لذلك انا ما اردت ان اقوله انه ليس هناك موقف اوروبي موحد تستطيع فرنسا. لو كان في موقف اوروبي موحد تستطيع فرنسا ان تحشده، هل فهذا بيختلف الوضع تماما انا بعتقد بالنسبه لاسرائيل، لانه على الصعيد الاقتصادي وحتى على الصعيد القانوني إذا شئت، لأنه بتعرف محكمة الجنايات الدولية تقريبا حرمت مسؤولين إسرائيليين كثر من زيارة أوروبا. وبتعرف الدول الأوروبية تقريبا ليس تقريبا كلها يعني وقع على ميثاق المحكمة. ذلك الموقف الأوروبي مهم، لكن كما ذكرت نقطة ضعفه الأساسية هو انقساماته ويعني عدم قدرته على بناء تصور موحد
0: هذا الانقسام لا ينسحب على الدول فقط، هو ينسحب كذلك على الأحزاب وتجاذباتها. ما فرص ألا يتغير ذلك إذا ما تغيرت التركيبات الحكومية في الدول الأوروبية بشأن التعامل مع سوريا؟
1: بدون شك ممكن يتغير جدا، لأنه نحن في تهديد حقيقي اليوم بأنه أحزاب اليمين في أوروبا بتعرف هي تزداد قوة، تزداد شعبية نتيجة أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية وفقدان الناس ثقتها بالأحزاب، النظام السياسي الحزبي في أوروبا، وهذا التشجيع من قبل الأحزاب الشعبوية والقيادات الشعبوية في أوروبا على يعني تقويض أسس النظام السياسي يعني في عديد من الدول. لذلك في احتمال طبعا أنه الأحزاب اليمين تزداد قوة وتصل إلى السلطة. وبتعرف اليوم مارين لو بين رشحت نفسها أعلن ترشيح نفسها للرئاسة في فرنسا، وهي تعتقد بأن لديها فرصا لذلك. لذلك أنا بعتقد أنه إذا وصل اليمين إلى السلطة في بعض دول أوروبا ممكن هاي المواقف بالتأكيد تتغير، يعني سنشهد تغيير إذا وصل اليمين إلى السلطة في دول أوروبية عديدة، ليس فقط على صعيد السياسة المحلية لكن أيضا على صعيد السياسة الخارجية. يعني شاهدنا ذلك مثلا في المجر، سياسات 16 سنة من حكم أوربان كان واضح مدى قربه من إسرائيل ومدى علاقته الوثيقة بإسرائيل. لذلك يعني نعم، يعني ممكن هذه السياسات على الأرجح سوف تتعرض إلى تغيير، مو بالضرورة أنه يعني بفرنسا لأن دولة عريقة أكثر وعندها سياسة خارجية يعني تقليدية تجاه المنطقة، يعني مو بالضرورة أنه يصير في تغيير جذري، لأنه بأوروبا كمان ما صار في تغيير جذري رغم أنه ميلوني تحكم إيطاليا منذ بضع سنوات، لكن يعني متوقع أن يصير في تغييرات يعني ولو بالحد الأدنى في السياسة الخارجية.
0: الإعلان للتعاون الإيطالي اليوم في شقه الاقتصادي ما الذي يمثله أيضا؟
1: هلا أنا بعتقد فرنسا مهمة جدا اقتصاديا بالنسبة لسوريا، يعني هي تبحث عن مصالح اقتصادية في سوريا لأن سوريا تعرف أرض خصب الآن للاستثمار والعمل وإلى آخره، لكن بحاجة إلى الأجواء، وأنا بعتقد الرئيس أحمد الشرع اليوم تحدث عن ذلك أنهم يسعون في دمشق إلى أن يخلقوا هذه البيئة والأجواء التي تشجع الآخرين على الاستثمار. وبتعرف الاستثمار له شقين، شق الأمني أنه بدك أمن استقرار حتى يأتي الاستثمار، والشق الثاني هو مرتبط بقوانين الاستثمار التي يجب أن تكون شفافة، هذا بيتطلب مجموعة من الأمور طبعا، يعني إضافة إلى الشفافية أن يكون في عندك قضاء نزيه وفي عندك عدالة وفي عندك نظم يعني تقاضي رشيدة وشفافة والناس تطمئن إلى، لذلك كل هاي الأمور مهمة الحديث جرى عنها اليوم. الفرنسيين مهتمين بالاستثمار في سوريا، وفي يعني اليوم اتفاقات وقعت على صعيد الطاقة، مثلا شركة توتال إنرجيز وشركات أخرى، تعرف الفرنسيين يستثمروا مرفأ الحاويات في ميناء اللاذقية من أوائل الاستثمارات التي دخلت إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق. ذلك أنا بعتقد نعم، وأعتقد أنه الرئيس الفرنسي تحدث اليوم عن أنه فرنسا تريد أن تذهب بهذا الاتجاه وتريد أن تكون شريك، واليوم أيضا الرئيس أحمد الشرع تحدث عن أنه رغبته في أن تكون فرنسا هي شريك سوريا الأول فيما يتعلق موضوع الممرات. تعرف سوريا اليوم تركز كثير على الاستثمار في موقع الجيوسياسي شديد الأهمية، خاصة بعد حرب إيران وأغلاق مضيق هرمز وهذه يعني التجاذبات المستمرة حول مستقبل المضيق وإدارته، لذلك هي تحاول أن تستثمر في هذا الوضع وأن تحول نفسها بحكم موقعها الجيوسياسي إلى ممر إجباري لكثير من يعني من المشروعات المرتبطة سواء بنقل الطاقة أو المشروعات يعني التجارية، الخطوط التجارية أو المعابر إذا شئت، المعابر التجارية. فبعتقد الفرنسيين أيضا مهتمين بذلك.
0: ما أشرت إليه على مسألة أجواء الاستثمار والقانون والشفافية وغيرها ترتبط ببعض ما يقال من تصريحات غربية بشأن شمول كل المكونات، الأجواء الداخلية، عدم العودة للديكتاتورية، الخطوط الفاصلة بين أن تكون هذه الشروط وفرض لرؤى وبين أن يكون هناك تشجيع وتعاون على تغيير هذه الظروف.
1: هلا شوف، هلا في أمور متفقين عليها نحن أنه لا يمكن أن تمضي سوريا في طريق الاستقرار والتنمية والازدهار دون أن تكون يعني في نهاية المطاف لكل أبناء أو تستطيع قادرة على أن تستوعب كل مكوناتها الإثنية والطائفية والمناطقية والجهوية، يعني كل هذه المكونات يجب أن يتم استيعابها. وأنا بعتقد على مستوى يعني على مستوى الإدارة السورية في وعي كامل بهذا الموضوع. المشكلة التقديري أنه كيف يمكن تحويل هذه الرؤى إلى سياسات، وكيف يمكن في نهاية المطاف تنفيذ هذه السياسات وإقناع يعني الناس على مستويات أدنى بأهميتها للبلد، بمعنى أنه إذا شئنا لهذه البلد أن تستقر وأن تزدهر وأن تنمو لابد من القيام بمجموعة أمور، حتى يعني لو الناس ما كانت بالضرورة مقتنعة، يعني الجميع أقصد الجميع مقتنع بها، والبعض تعرف يعني كل طرف لديه طريقة تفكير وقد تكون لديه يعني نزعات أو رغبات معينة، لكن أنا بعتقد أنه الجميع يجب أن يفهم أنه هذا يصب في يعني في مصلحة البلد في نهاية المطاف، لأنه ما في بلد يستطيع أن ينمو وينهض ويستقر في نهاية المطاف إذا في جزء من مكوناته خارج الدولة ويمد يده إلى الخارج، فهذا يعني مقتل للدولة في نهاية المطاف. فلذلك مهمة أي دولة هي أن تحضن كل مواطنيها وكل مكوناتها في نهاية المطاف، وبالتالي الكل يشعر بأن هذه الدولة دولته وأن له نصيب فيها وله مكانة فيها، وبالتالي ما نحتاج أبدا إلى أن ينظر إلى الخارج من أجل يد المساعدة أو الحماية أو يعني أو التنمية.
0: أشكرك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في قراءة لهذه الزيارة اللافتة اليوم.

0: المزيد من التجاذبات في المشهد اللبناني على وقع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قرى الجنوب. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن بصيغة التأكيد أن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما، ومصادر دبلوماسية لبنانية تقول للتلفزيون العربي إن بيروت رفضت بشكل قاطع تغيير مكان المحادثات من واشنطن. يحدث هذا وسط تصاعد للانتقادات من الداخل اللبناني لعدم التزام حكومة نتنياهو بمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار. وفيما بدا أنها مناورة إسرائيلية جديدة، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار عن تحويل مكان عقد المحادثات مع لبنان من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما. نتابع ما قاله الوزير الإسرائيلي.
1: قبل أقل من أسبوعين، إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستنداً إلى الأمن.
0: اللافت أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي سار التي جاءت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني حملت صيغة تأكيدية من دون إضافات حول ما إذا كان الأمر اختياراً إسرائيلياً بحتاً أو بإرادة أمريكية. وعلى الرغم من عدم تعليق إدارة ترامب التي احتضنت جميع جولات الحوار السابقة على تصريحات الوزير الإسرائيلي، فإن إيطاليا المعنية الأول بها أكدت على لسان نائب رئيس وزرائها ووزير الخارجية أنها ترحب بتصريح سار بشأن إقامة المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في روما. في الجانب اللبناني، معارضة شديدة لهذا التوجه أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغ الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. مصادر التلفزيون العربي شددت على أن عملاً يجري الآن مع الجانب الأمريكي للشروع في الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل. أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فقد جدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. في السياق نفسه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده، معتبرا أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأراضي اللبنانية. لفت عون إلى أن قرار حصرية السلاح سينفذ وأنه لا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين حسب تعبيره. أما حزب الله فوجه انتقادات لاذعة لتوجه الحكومي، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين جشي أن الحكومة اللبنانية أحدثت انقساما مجتمعيا، مضيفا أن الحزب يفضل مفاوضات غير مباشرة. نتابع ما قال.
2: رئيس الجمهورية مخلص هون بيقول انه خي يعطونا حل اخر، الحل الاخر موجود. اول شيء انت ليش لا تروح المفاوضات مباشره؟ في عندنا مفاوضات غير مباشره اثبتت نجاعتها بال93 الدوله اللي فاوضت، اثبتت نجاعتها بال96 والدوله اللي فاوضت، اثبت نجاعتها بال2006 والدوله اللي فاوضت، ودائما كان لبنان عم يربح. اثبتت نجاعتها المفاوضات غير مباشرة بال2024 والدولة اللي فاوضت. ليش المسارعة إلى المفاوضات المباشرة؟
0: من جانبه، انتقد رئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصيغة الحالية للاتفاق الإطاري، معتبرا أنها لا تحقق الغاية المرجوة مما قال. نتابع هذا التصريح.
3: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، أملته إسرائيل، أملته إسرائيل، وأمريكا ليست بالقوة الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، أو بعض من الموظفين، وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السرايا.
0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من بيروت يوسف دياب الصحفي والباحث السياسي، وينضم إلينا من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد جاكي خوري، ما تفسيرك لهذه التصريحات والرغبة الإسرائيلية في نقل مكان الجولة الأحدث من المفاوضات بعد ما جرى في واشنطن؟
4: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هنالك عدة أبعاد، قد يكون البعد الأول هو بعد تقني لوجستي، أن إسرائيل تبحث عن موقع أقرب جغرافيا بالنسبة لها لنقل هذه المفاوضات وتحديدا إلى روما. ولكن السؤال، لماذا روما في ظل العلاقة الإيطالية الأمريكية التي يمكن نقول إنها متوترة في مرحلة ما؟ ولكن هنالك أيضا سبب، قد يكون مثلا محاولة نقل هذه المفاوضات إلى دولة ثالثة حتى لا يعطي شعور أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في كل شيء، في كل ما يرتبط بالملف اللبناني، وإنما هنالك مسعى مثلا لنقل المفاوضات من دولة إلى دولة حتى تكون إسرائيل هي صاحبة القرار، وأن لا تكون الولايات المتحدة هي الوصي على كل شيء في كل ما يرتبط بهذه المفاوضات بتفاصيلها، لأن هنالك أصوات معارضة في إسرائيل الآن، معارضة لهذه الحكومة، تقول بأن نتنياهو فقد زمام الأمور في القرار السياسي والاستراتيجي في ملفات عديدة تتعلق مثلا بالتطورات في الملف الإيراني. هنالك منع كامل لإسرائيل من أي تحرك بفعل الضغط الذي يمارس أمريكيا. هناك طبعا الملف المرتبط بقطاع غزة، وإن كانت الشروط الإسرائيلية الآن هي التي تفرض في أي حال من الأحوال وبدون ضغط أمريكي في هذا المسار. وهناك الملف اللبناني، حيث الاعتقاد بأن ترامب هو الذي ضغط وما زال من أجل عدم استئناف القصف وتوجيه ضربات لحزب الله في مختلف المواقع، هو الذي فرض وقف إطلاق النار. وبالتالي أعتقد في حال يعني كان هذا هو التوجه الإسرائيلي، أن إسرائيل تريد أن تقول الرأي العام، تقول حتى للبنانيين، أن الموقع الجغرافي وموقع المفاوضات ليس الأهم، وأن القضية ليست رعاية أمريكية كاملة وتحديد القرار الإسرائيلي، وإنما هنالك إمكانية لنقل المفاوضات من دولة إلى دولة. المهم هو المضمون وما تريد أن تحققه إسرائيل على طاولة المفاوضات. وبالتالي يأتي الموقف اللبناني ليقول أمريكا هي الراعي لهذه المفاوضات ويجب أن تبقى كذلك، لأن الشعور العام أنه لا يوجد أي دولة أخرى تستطيع أن تفرض أي شيء على إسرائيل سوى الولايات المتحدة، حتى لو كان هذا الاتفاق يعني برؤية الكثير من اللبنانيين بما في ذلك حزب الله أنه عمليا يعطي أو يملي الشروط الإسرائيلية بشكل شبه كامل، ولكن ما زال الشعور العام أن هنالك دولة واحدة في العالم وإدارة واحدة، وقد يكون شخص واحد هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستطيع أن يفرض شيء على بنيامين نتنياهو وعلى حكومته. وأعتقد يعني هذا السبب الذي يؤكد الموقف اللبناني حتى الآن برفض نقل هذه المفاوضات.
0: سيد يوسف، الرئيس اللبناني يقول إن بيروت انتزعت من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع في الأراضي اللبنانية، كيف ذلك مع ما نراه في الميدان كل يوم وحتى تغيير موقع المفاوضات بدون التشاور مع من يتم التفاوض معه والطرف الذي كان في الاتفاق الإطاري؟
5: مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم. يعني لا شك أن رغم الحملة التي يتعرض لها اتفاق الإطار الموقع ما بين لبنان وإسرائيل والتي الحملة التي تتعرض لها الدولة برئيس الجمهورية والحكومة، هذا الاتفاق لا يزال هو أفضل الممكن بالنسبة للبنان لتحقيق مجموعة من الأهداف. أولا وقف العدوان الإسرائيلي ووقف الجرف والمزيد من التغول والاحتلال. المسألة الثانية عودة الناس إلى قراهم. المسألة الثالثة تحرير الأسرى ومن ثم إعادة الإعمار، لكن هذا طبعا بالتزامن مع التزامات قدمتها الدولة اللبنانية على طاولة المفاوضات، وهي أن تبدأ فعليا بحصر السلاح بيد الدولة، وتعني بشكل أساسي هو سلاح حزب الله. لكن الموقف اليوم الذي صدر من الجانب الإسرائيلي هو موقف مفاجئ للدولة اللبنانية. أولا كان يفترض أن يصدر هذا الموقف عن الجانب الأمريكي، عن الإدارة الأمريكية التي حتى الآن لم تبدي أي موقف، حيال ما إذا كانت هي بالفعل مطلعة على هذا الأمر، أم أنها هي من دفعت باتجاهه ولماذا نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما. هذه مسألة أساسية بالنسبة للدولة اللبنانية. والسؤال الآخر، هل إذا عقدت الجولة السادسة من المفاوضات في روما ستكون برعاية أمريكية؟ يعني سيكون ماركو روبيو موجود في هذه المفاوضات، يستمر ب رعاية الاتفاق والضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تعهدت به لجهة المناطق التجريبية وإعادة الانتشار وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وهي نقاط جوهرية أعتقد أنها تخدم الدولة اللبنانية رغم كل الاعتراض الذي يبديه حزب الله وبعض القوى السياسية في لبنان. هناك أمر ملتبس حتى الآن لم يتوضح بعد، ما هي الغاية من نقل المفاوضات إلى روما؟ هل تريد إسرائيل أن تستفرد بالمفاوض اللبناني؟ هل تريد أن تتنصل من الضغوط الأمريكية التي مورست عليها في الجولة الخامسة والتي أرغمتها على توقيع الاتفاق رغم معارضة إسرائيلية شديدة لمسألة إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية وبسط الدولة سلطتها، وأيضا أن تكون هناك قوات للجيش اللبناني هي التي تسيطر على المناطق التي تنسحب منها إسرائيل برعاية أمريكية وبمراقبة للقوات الأمريكية والقوات الدولية. هذه أسئلة كلها مشروعة، والجانب اللبناني يحتاج إلى أجوبة منها قبل أن يقول أنه موافق على الذهاب إلى روما أم لم يوافق. أنا بتقديري إذا كان نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما هي لإعطاء مزيد من المكاسب لبنيامين نتنياهو، بتقديري الجانب اللبناني أو المفاوض اللبناني لن يكون موجود في تلك المفاوضات إلا إذا جرى تصحيح مسارها، بمعنى أنها إذا عادت إلى واشنطن وإذا عادت الرعاية الأمريكية لها بشكل أساسي وفاعل. ما دون ذلك لا يمكن، بأن مثل هذا الأمر سيعمق الأزمة الداخلية والانقسام الداخلي اللبناني حول هذا الاتفاق الذي يعارضه جزء من اللبنانيين ويؤيده جزء آخر وجزء وازن. لكن لا شك أن هذا الاتفاق خلق حالة من الشرخ ومن الانقسام في لبنان، على الدولة أن ترأى بالصدع لكن ليس على طريقة نقل المفاوضات إلى روما لتكون اليد العليا لإسرائيل فيها.
0: سيد جاكي، ما الهدف من هذه المباطلة وما الذي ستحققه لحكومة نتنياهو ولحزبه في الانتخابات المرتقبة؟
4: نعم، يعني كما نعلم جميعا وأنت ذكرت موضوع الانتخابات، وأعتقد أن هذه قضية مفصلية في هذه المرحلة. كل القرارات التي تتخذ الآن في إسرائيل تحديدا من قبل الحكومة ونتنياهو وفريقه مرتبطة بالأساس بالحسابات الانتخابية الداخلية والنقاط التي يريد أن يسجلها في هذا الموضوع، وحتى يمكن أن نقول ترتبط الأمور في بعض الأحيان بالصورة. أي انسحاب إسرائيلي الآن حتى لو كان تدريجي بشكل أو بآخر من جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني، ولكن المعادلة بأن لا يوجد أي نزع سلاح لحزب الله وما زال الحزب على موقفه تجاه كل ما يقال بالنسبة للأرض اللبنانية وتواجد الجيش وإمكانية مقاومته، هذا سيكون يعني نقاط سلبية بالنسبة لنتنياهو. وعليه أنا أرجح أن إمكانية الانسحاب قد تكون شبه معدومة، دائما سيجدون الأسباب للمماطلة إذا كان في مواضيع تتعلق مثلا بالتقنيات والتنسيق وإيجاد آليات عمل مشتركة وفريق عمل، وبالتالي من أسبوع إلى أسبوع قد تضغط الولايات المتحدة فعلا إلى الانسحاب من بعض المناطق التي حتى نتنياهو وصفها بأنها غير مهمة في بعض النقاط التجريبية كما ذكرنا. ولكن المشهد العام أن يكون هنالك خط أصفر في عمق الجنوب اللبناني تسيطر عليه إسرائيل من رأس الناقورة حتى مزارع شبعة في الشرق، وبالتالي تبقى هذه المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية فيما يسمى بمنطقة عازلة أو حزام أمني حتى إشعار آخر، على الأقل حتى موعد الانتخابات. بعد الانتخابات إذا شكلت حكومة جديدة على هذه الحكومة أن تعيد حساباتها حتى أمام الرأي العام في إسرائيل، وقد تستخدم يعني ورقة ضغط من قبل نتنياهو إذا خسر الانتخابات. طبعا هذا إذا حصلت الانتخابات في موعدها وكل شيء على ما يرام، هنالك الكثير من التخوفات في هذا الموضوع ولا أريد أن أطيل. وبالتالي إمكانية الانسحاب بالقراءة اللبنانية أو على الأقل بالاعتقاد اللبناني أن هذا سيطبق خلال الفترة القريبة، أعتقد هذا لن يتم، ونحن أمام مشهد قد يكون مشابه للمشهد في قطاع غزة، بما معناه هنالك خارطة طريق، هنالك اتفاق، ولكن لا رغبة إسرائيلية في الانسحاب وإعادة الانتشار، والذريعة ستكون موضوع سلاح حزب الله، ويعتبرون أن حتى حزب الله تنظيميا وعسكريا ولوجستيا حتى أقوى بكثير من حركة حماس، ناهيك عن الدعم الموجود بالنسبة للإيرانيين في هذا المسار. وبالتالي ستجد إسرائيل الذريعة لعدم الانسحاب، لأن هنالك البعد السياسي المباشر والانتخابي، هنالك أيضا الادعاء بالنسبة لمنع أو عدم نزع سلاح حزب الله. السؤال ما الذي سيحدث ميدانيا في الجنوب؟ حتى الآن رغم تحفظ حزب الله أو اعتراضه بشكل أوسع أو أوضح لهذا الاتفاق، لا توجد عملية مقاومة مباشرة للقوات الإسرائيلية الموجودة في الجنوب. قد يكون هذا مرهون أيضا برغبة إيرانية ومن حزب الله بمنح هذه الحكومة نوع من الهدوء غير المباشر، بما معناه أن تفشل الحكومة في تطبيق هذا القرار، ليقولوا أن القضية ليست إطلاق النار والمواجهة، وأنما عدم الرغبة الإسرائيلية في أي تراجع أو أي انسحاب، وبالتالي ليفشلوا الاتفاق من خلال تصرف الإسرائيليين.
0: سيد يوسف، قلت في إجابة سابقة إن الجانب اللبناني فوجئ من خطوة تغيير أو رغبة الجانب الإسرائيلي في تغيير موقع التفاوض. لماذا ذلك؟ ونحن نعرف جميعا التجارب السابقة للجانب الإسرائيلي مع من يفاوضهم وحتى مع الإدارة الأمريكية في كثير من المواقف، وكيف يؤثر هذا على موقف الحكومة في الداخل وهي تقول إنه لا بديل سوى ذلك؟
5: طبعا هذا الموقف لم تبدله الحكومة اللبنانية، هي مستمرة بمسار التفاوض كونه الوحيد الذي يخرج لبنان من دوامة العنف ويحرر الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. لكن هل يمكن لإسرائيل أن تلتزم بكل بنود هذا الاتفاق وتطبقه بحذافيره؟ نعم، هناك شكوك كبيرة حتى لدى الدولة اللبنانية. وبالأمس رئيس الجمهورية قال أن هذا الأمر يحصل على سبيل الاختبار للنوايا الإسرائيلية والاختبار لمصداقية الإدارة الأمريكية في الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته لتنفيذ مقتضيات اتفاق الإطار. فإذا لم تنسحب إسرائيل وبقيت على المماطلة، الدولة اللبنانية ستعلن أنها في حل من هذا الاتفاق، وبالتالي الأطراف التي تحملت مسؤولية إفشال الاتفاق ستكون مسؤولة عما تؤول إليه الأمور. أولا من الجانب اللبناني حزب الله والقوى السياسية التي رفضت هذا الاتفاق، وعن الجانب الآخر أيضا إسرائيل التي هي من البداية لم تكن موافقة على مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع لبنان. هي كانت تريد أن تبقى الكلمة للميدان، وأن الجيش الإسرائيلي طالما أنه يحقق بين هلالين إنجازات على الأراضي اللبنانية ومزيد من الاحتلال والسيطرة على مواقع استراتيجية كانت تعد معاقل حزب الله لقيادته ولمواقعه العسكرية والصاروخية ولها رمزية كبيرة، فهي ليس من مصلحتها أن تذهب إلى مفاوضات قبل أن تحسم مسألة مستقبل سلاح حزب الله. على كل حال، أنا أعتقد أن الساعات المقبلة ستبلور الموقف اللبناني من المفاوضات أو الجلسة السادسة من المفاوضات إذا ما كانت بالفعل نقلت إلى روما، ولتعرف الدولة اللبنانية من سيرعى هذه المفاوضات، وما إذا كان هناك حاجة لحضور الجانب اللبناني أو المفاوض اللبناني أم لا. بالتأكيد إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى انتزاع مزيد من أوراق القوة لدى لبنان وتعزيز الوضعية العسكرية والسياسية والتفاوضية للإسرائيلي، هذا يعني أن الدولة اللبنانية غير متمسكة بهذا الاتفاق إلى ما نهاية. هذا اتفاق كما تحدثنا وقلنا أساسي هو اتفاق إطار وليس اتفاق سلام أو اتفاق تطبيع، كما أن لبنان ملتزم ببعض البنود ويستطيع أن يتخلى عنها إذا ما تخلت إسرائيل. أيضا الجهة الإسرائيلية أيضا ستسلك نفس المنحة، وبالتالي من رعى هذا الاتفاق عليه أن يتحمل المسؤولية، وهنا أقصد بشكل مباشر الإدارة الأمريكية، وعلى أيضا رعاة حزب الله في لبنان وأقصد إيران تحمل مسؤولية فشل هذه المفاوضات وعودة دوامة العنف إذا ما عادت بشكل فاعل إلى لبنان. وهناك للأسف مؤشرات كبيرة على أن الوضع العسكري ذهب نحو التأزيم بالإشارة إلى ما حصل في مضيق هرمز في الساعات الماضية وإمعان إيران في استهداف السفن التجارية والسيطرة على المضيق والإخلال بمذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الإدارة الأمريكية.
0: سيد جاكي في دقيقة واحدة، تعويل على الجانب الأمريكي يأخذنا لمقارنة ما يحدث في اتفاق غزة، ما فرص أن يكون هناك نتيجة مختلفة؟
4: يعني واضح أن الإدارة الأمريكية الحالية معنية بدعم الحكومة اللبنانية ومعنية بأن يتم تطبيق هذا الاتفاق، ولكن لا أعتقد أن الضغط الأمريكي سيمارس لدرجة الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، لأنه حتى الآن رغم كل ما يحدث، وأنت يعني يجب أن نلاحظ حتى المصطلحات التي تستخدم، ما يطرح الآن هو اتفاق إطار، بعد ذلك الذهاب إلى المفاوضات وكل ما يتعلق بالتفاصيل الداخلية في هذا الاتفاق والتطبيق الكامل. طبعا هنالك مسعى لأن يصل الأمر إلى اتفاق سلام، ولكن أعتقد كل عاقل ومبتدئ في الدبلوماسية يفهم أن إمكانية التقدم مع هكذا حكومة لن يتم، وبالتالي المصلحة الآن والحفاظ على الوضع الراهن مع بعض التحسينات هنا وهناك وصولا إلى الانتخابات الإصرارية، بعد ذلك يمكن ربما إعادة التقييم لكل هذا الملف واتخاذ بعض القرارات، ولكن هذا بحاجة للكثير من الوقت للأسف الشديد، وأنا أعتقد أنه من سيدفع الثمن في نهاية المطاف سيكون من هجر ومن دمر بيته ومن خرج من بيته ولا يعلم متى سيعود لقريته وأرضه في الجنوب اللبناني.
0: شكرك سيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي من الناصرة، وشكر كذلك لسيد يوسف دياب من بيروت على هذه الكرامة. نهاية الأخيرة وساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي أصحابكم في هوائي.
6: شكرا يا أحمد، أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية جديدة، وهذه أبرز العناوين. قطر تستدعي نائب السفير الإيراني بعد هجوم على ناقلة قطرية قرب هرمز، والسعودية تندد باستهداف ناقلة لها وتطالب طهران بوقف تهديد الملاحة الدولية. ترامب يقول إنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا ويدرس بيعها مقاتلات F-35، ونتنياهو يعتبر أن الخطوة من شأنها نصف توازن القوى في الشرق الأوسط. عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية، ومصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي تمسكه بالتفاوض في واشنطن، وتل أبيب تعلن عن جولة مفاوضات سادسة مع بيروت في روما. 6 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين في غزة وخان يونس، وأوتشا تقول أن السكان يتعرضون للنزوح في المناطق المحاذية للخط الأصفر.

0: استدعت الخارجية القطرية نائب سفير إيران في الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف ناقلة قطرية. وقالت الخارجية إنها تدين وتستنكر بشدة استهداف الناقلة أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، وأكدت أن الاعتداء يمثل مساسا بأمن الملاحة الدولية. وأضافت أن مذكرة الاحتجاج تضمنت رفض قطر القاطع للاعتداء، وطالبت إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة أو تعرض أمن الملاحة للخطر. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون الدولي لحماية مصالحها. السعودية أيضا دانت استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت رفضها الاعتداءات التي تستهدف أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة بوصفها انتهاكا للقانون والأعراف الدولية. وحملت الخارجية السعودية في بيان إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط أثناء مرورها عبر مضيق هرمز دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. وأكدت مصادر أن ناقلة غاز مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضتا لأضرار قرب المضيق عقب استهدافهما بصواريخ. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابلها بعواقب. وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. وأضاف بعد وصوله إلى مدينة النجف العراقية أن إيران نفذت التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم بحسن نية ومسؤولية، وأضاف أن التجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السفن التجارية التي تسلك طرقا دون تنسيق مع إيران أو تتلاعب بأجهزة تتبع السفن تواجه مخاطر وتعرقل جهود إيران لتسهيل المرور الآمن في المضيق. وأشار إلى أن طهران تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لإدارة المضيق، ودعا دول المنطقة وشركات الشحن إلى الامتناع عن أي إجراءات تتعارض مع المذكرة. وتسود أجواء من الشك بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات لن تبدأ في ظل استمرار التهديدات الأمريكية. في الأثناء أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن النيران اندلعت في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
1: ما يزال محفوفاً بالمخاطر والصعاب طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي. تحيط به تهديدات متبادلة ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقرراً عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالباً الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. موقف إيراني أعقب أحدث تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما سماها بالمهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبا.
1: تصريحات الرد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وصف تهديد ترامب بالوهمي ملوحا بالرد بلغة أخرى، فالإيرانيون بحسب قوله لا يعرفون لغة التهديد. وبموازاة هذا التصعيد السياسي الساخن، ما يزال العبور من مضيق هرمز غير آمن رغم الهدنة. نيران تشتعل في ناقلة نفط كانت تحاول الخروج من المضيق، أصابها مقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوباً بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالاً من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة ما يزال العبور منه مصحوباً بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إنه لن يكون هناك أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وأكد خلال لقائه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للشيعة في لبنان دعم طهران الشامل لوحدة لبنان وسيادته، وأضاف أن بلاده تتابع بجدية مسألة إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان.

0: انطلقت في أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي مستهلة فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج الدفاعي العابر للأطلسي. ودعا الأمين العام للناتو مارك روتي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية، وأشار إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر.
1: تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر. من أجل ذلك الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
0: التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة على هامش اجتماع قمة الناتو. ترامب أكد على متانة العلاقة مع تركيا، في حين أشار أردوغان أنه على ثقة بصدور قرار يسمح بتسليم بلاده 5 طائرات من طراز F-35.
2: بخلاف بقية زعماء الحلف، حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال خاص من الرئيس أردوغان، فالعلاقة بين الرجلين توصف بالوطيدة. وصل ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى له كرئيس للولايات المتحدة. مرحبا أشكار. يشارك في أعمال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وهي مشاركة من أجل تركيا لا من أجل أعمال القمة كما قال. فثمت خلافات كثيرة تجمع إدارته مع بقية الدول الأعضاء المنضوية تحت مظلة الناتو. لقاء ثنائي جمع الرئيسين، فرغم العلاقات الجيدة بينهما ثمت الكثير من القضايا الخلافية بين البلدين. برنامج طائرات F-35 وعقوبات كاتسا ومحركات طائرات قائن التركية، كلها مسائل كانت محل المحادثات. ترامب وعد برفع العقوبات المفروضة على تركيا.
3: أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنرفع العقوبات. لا أريد له أن يضيع وقته في الإجابة على هذا السؤال، لأننا نعمل عن كثب مع ماركو روبيو، الرجل معروف جدا ووزير خارجية رائع، ومع سكوت بيسنت ومع بيت ومع الجميع. سنرفع العقوبات، لقد حان الوقت للقيام بذلك. الأمر في غاية البساطة.
2: الرئيس التركي قال إن لديه ثقة بصدور قرار يسمح بتسليم بلاده 5 طائرات من طراز F-35. هو وعد قديم مقطوع له، إضافة إلى أمله أن تكون الهدية الأمريكية لبلاده محركات لطائرات قائن الحربية.
4: كنت قد ناقشت هذا الأمر سابقا مع صديقي العزيز ترامب فيما يتعلق بطائرة قائن ومحركاتها. التقينا مجددا مع صديقي العزيز على هامش قمة القادة، وسنتناول هذا الموضوع خلال لقائنا، وأعتقد أنه سيكرر هنا أيضا البشارة التي سبق أن زفها إلينا بشأنه. سنقوم على الأرجح بتوجيه الشكر له خلال القمة.
2: تعقد قمة الأطلسي في أنقرة على وقع توترات جيوسياسية، فالحرب الروسية الأوكرانية متواصلة، والخلافات بين واشنطن وبقية الدول الأعضاء بشأن تقاسم الأعباء مستمرة. يضاف إليها هذا العام تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قضايا شائكة تضع الحلف من جديد أمام تحديات كبيرة.
5: بين تردد الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات الناتو بتزويد كييف بالأسلحة، يستمر الخلاف داخل المنظمة. يدرك الحلف تماما تباين المواقف بين أعضائه بشأن العديد من المسائل، لكن القمة تحمل أهمية كبيرة لتقريب وجهات النظر في وقت

0: يجب إدراك خطورة امتلاك تركيا لهذه الطائرات، لكنه تحدث أيضا عن إدخال إسرائيل تعديلات عليها جعلها تمتلك أو قدرتها على حمل 6 قنابل. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، وأكد أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستندا إلى الأمن حسب قوله.
1: قبل أقل من أسبوعين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستندا إلى الأمن.
0: وخلفت هذه التصريحات لوزير خارجية إسرائيل عاصفة من الجدل في لبنان، ففي وقت أكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض بيروت تغيير مكان المباحثات من واشنطن، دعا حزب الله إلى العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، بينما أكدت الحكومة اللبنانية على أهمية تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
2: فيما بدا أنها مناورة إسرائيلية جديدة عبر طرح قرار أحادي للالتفاف على الضغوط الأمريكية التي باتت تخضع لها حكومة نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، دفع الجانب الإسرائيلي نحو تغيير مكان المحادثات المباشرة من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما. في بيروت حرك هذا المستجد الركود الذي طبع المشهد السياسي، إذ برزت معارضة شديدة لهذا التوجه، وأكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض بيروت نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغ الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. مصادر التلفزيون العربي شددت على أن عملا يجري الآن مع الجانب الأمريكي للشروع في الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل.
3: عائلات تهجر.
2: أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فقد جدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. في السياق نفسه شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده، معتبرا أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأرض اللبنانية. أما حزب الله فقد وجه انتقادات لاذعة للتوجه الحكومي اللبناني، وقال النائب حسين جشي إن الحزب يفضل مفاوضات غير مباشرة.
4: في عنا مفاوضات غير مباشرة أثبتت نجاعتها بال93 الدولة اللي فاوضت، أثبتت نجاعتها بال96 والدولة اللي فاوضت، أثبت نجاعتها بال2006 والدولة اللي فاوضت.
2: من جانبه انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصيغة الحالية للاتفاق الإطاري، معتبرا أنها لا تحقق الغاية المرجوة منها.
5: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، أملته إسرائيل وأمريكا ليست القوى الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة.
2: وعلى الرغم من عدم تعليق إدارة ترامب التي احتضنت جميع جولات الحوار السابقة على تصريحات الوزير الإسرائيلي، إلا أن إيطاليا المعنية الأول بها أكدت على لسان نائب رئيس وزرائها ووزير الخارجية أنها ترحب بإقامة المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما، بيد أن متحدثا باسم الخارجية الإيطالية صرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المباحثات ستجري ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع وفق قوله.
0: مشاهدينا، في خبر عاجل، تقول القيادة الوسطى الأمريكية إن الولايات المتحدة بدأت سلسلة ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. إذن ضربات أمريكية على مواقع في إيران ردا على استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، كما تقول القيادة الوسطى الأمريكية. المعروف أنه أعلن عن استهداف ناقلتين قطرية وسعودية وكذلك ناقلة أخرى كانت تعبر مضيق هرمز. الولايات المتحدة تقول الآن إنها

0: تشن سلسلة ضربات قوية على أهداف في إيران ردا على ذلك. نعود إلى شأن اللبناني، فقد بدأت الحياة تعود إلى مدينة صور مع عودة معظم أهاليها الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة هناك.
1: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
2: سير في أهر بقلبنا كتير مأهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم غراد، بيت كامل مكمل كله يروح هيك، بيتضايق الواحد بتعز عليه.
1: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه. كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
3: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه، طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية، كافة التسهيلات عم نأمنها لهيدي مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع، بده يكون في عنده كهرباء ومي.
1: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
4: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبرة بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشنا مش أبدا ما كان سهل.
1: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة، أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
5: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب، والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: مشاهدين، إذن في استكمال للخبر العاجل بخصوص شن الولايات المتحدة ضربات على أهداف في إيران، تقول القيادة الوسطى الأمريكية إن هذه الضربات تهدف لتحميل إيران كلفة كبيرة جراء هجماتها على 3 سفن تجارية في المياه الدولية. إذن الولايات المتحدة تقول إن هجماتها على إيران تهدف إلى تحميل إيران كلفة كبيرة جراء هجماتها على 3 سفن تجارية في المياه الدولية. أيضا يرد على الوكالات أن الجيش الأمريكي، أن الإعلام الرسمي الإيراني يقول سماع دوي 7 انفجارات في سيريك جنوب إيران. إذن يقول الجيش الأمريكي أيضا إن العدوان الذي أظهرته إيران كان غير مبرر وخطيرا ويمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حدد هدفا لسلاح البحرية وهو ضمان أمن طرق الملاحة وحرية التجارة. وأضاف خلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في حيفا إن هذا الضمان مهم جدا لإسرائيل.
6: أنا هنا في ميناء حيفا في قاعدة السلاح البحرية، وقد حددت هدفا بسيطا، هدف السلاح البحرية وهدف دولة إسرائيل هو ضمان أمن طرق الملاحة وحرية التجارة البحرية، وهما أمران بالغا الأهمية لدولة إسرائيل.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربي مدينة غزة، كما استشهد 3 وأصيب آخرون إثر غارات على مواصي خان يونس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخصين وإصابة 4 جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة. وأضاف الهلال الأحمر أن الهجوم الأول وقع قرب ملعب برشلونة، في حين وقع الثاني في منطقة تل الهوى بالقرب من مبنى المحافظة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة تكنوقراط تحاول الالتفاف على مطلب نزع سلاحها، واعتبر أن الحركة تسعى إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية.
7: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي، وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن السكان ما زالوا يتعرضون للنزوح في المناطق الواقعة على طول ما يعرف بالخط الأصفر في غزة. وأشار بيان لأوتشا إلى أن تقدم القوات الإسرائيلية يؤدي إلى تقليص المساحة التي لا تزال الأسر قادرة على البقاء فيها، وأنه لم يتم تأمين سوى ما يزيد قليلا على ربع المبلغ المطلوب للعمليات الإنسانية والبالغ 4 مليارات و100 مليون دولار أمريكي. تجمع العشرات في لندن أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت للمطالبة بتحرك عاجل من وزارة الخارجية من أجل إنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفي. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات نددت بالإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، وطالبوا بالإفراج عن جميع الأسرى في سجونها، ونددوا بسياسات الحكومة البريطانية التي تستمر في دعم وتسليح إسرائيل كما قالوا. يأتي ذلك بعد ورود تقارير تفيد بتدهور كبير للحالة الصحية للدكتور أبو صفية داخل السجون الإسرائيلية.
8: لقد دعونا إلى هذا الاحتجاج استجابة للتقارير الواردة من المحامين الذين يمثلون الدكتور حسام أبو صفية، والتي تفيد بأنه في خطر وشيك نتيجة استمرار احتجازه في الحبس الانفرادي ورفض إسرائيل السماح له بالحصول على الرعاية الطبية والدعم اللذين يحتاج إليهما بشكل عاجل. لذلك خرجنا اليوم ونحن نقف خارج داونينغ ستريت ندعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ذات معنى للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الدكتور أبو صفية، وكذلك عن جميع الفلسطينيين الآخرين الذين تحتجزهم إسرائيل ظلما.
0: نعود مشاهدين إلى الخبر العاجل بخصوص إعلان الولايات المتحدة أنها بدأت شن غارات قوية على أهداف في إيران ردا على استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسلنا عماد الرواجدي. عماد، بدأ الأمر وكأنه صار روتينيا، هجوم تشنه إيران على سفن فترد الولايات المتحدة فترد إيران، وهكذا رغم مذكرة التفاهم بين البلدين.
9: هذا صحيح وائل. الأسبوع الماضي 4 أيام متواصلة من تبادل إطلاق النار اضطرت الرئيس الأمريكي للتدخل وإرسال وفد إلى قطر. اعتقدنا بأن الأوضاع هدأت، لكن اليوم تكرر المشهد مرة أخرى ولم يتكرر دون سياق. هناك سياق ربما يدل على أن الموضوع يزيد تعقيدا أو يزداد تعقيدا، وهو إلغاء الرخصة العامة لاستيراد وتصدير النفط التي منحتها وزارة الخزانة لإيران بموجب المذكرة. بموجب المذكرة يحق لإيران أن تستورد وتصدر باستخدام المضيق خلال على الأقل 60 يوما الأولى. والحقيقة والرخصة مصممة 60 يوما لأنها جزء من الاتفاق على أن تنخرط إيران كما يقول البيت الأبيض بشكل إيجابي في المفاوضات. في نهاية 60 يوما يصل الطرفان إلى اتفاق شامل بخصوص الملف النووي الإيراني. هذه كانت الآمال، لكن واضح جدا أن الواقع يختلف تماما. تبادل لإطلاق النار، إلغاء للرخصة التي منحت لإيران، تقريبا الاتفاق مجمد، لا يوجد أي مفاوضات. الأسبوع الماضي، نهاية الأسبوع الماضي في الواقع، وكان من المفترض أن يلتقي الطرفان في سويسرا لكن ذلك لم يحدث. التقوا في قطر، حتى أنهم لم يلتقوا بعضهم البعض بشكل مباشر كما تعلم، كانت من خلال الوسطاء. في الأثناء التصريحات خشنة من الرئيس الأمريكي، التهديد بالعودة للحرب آخرها يوم أمس إن لم نصل لاتفاق كما قال. فإننا سنذهب بالاتجاه الآخر. نائب الرئيس أيضا جيدي فانس قال نفس الأمر تقريبا بأن الخيار العسكري على الطاولة إن لم يصل الأمريكيين والإيرانيون إلى أي اتفاق في نهاية 60 يوما. الفكرة أصلا من 60 يوما كانت أن تعطي الإدارة الأمريكية هدوءا على المستوى الاقتصادي، لأنها ستعني فتح المضيق، خفض أسعار البترول، رفع أسعار الأسهم. هذا ما قاله في الواقع جيدي فانس، هذه هي الغاية من المذكرة، لكن للآن هذه الغاية لم تتحقق على الأقل بسبب الاشتباكات الحاصلة وتعقد الأمر في مضيق هرمز.
0: ويبدو يا عماد أن هناك تفسيرين مختلفين لمذكرة التفاهم. إيران تفسرها على أنها أعطت لها الحق في تنظيم عبور السفن في مضيق هرمز، بينما تفسير آخر من قبل الولايات المتحدة وربما دول الخليج أن بوسع السفن أن تعبر عبر الممر العماني، وهذا على ما يبدو ما لا توافق عليه إيران.
9: هذا صحيح. الخبراء هنا يقولون بأن المذكرة لم تصغ بطريقة دقيقة. هي هناك بند وائل في المذكرة يقول أن إيران ستعمل على إيجاد ترتيبات لإدارة المضيق بعد التشاور مع دول الخليج. هذه العبارة تحتمل أكثر من تفسير. هل يعني ذلك أن لإيران الحق الآن بأن تحدد المسارات للسفن الداخلة والخارجة من المضيق؟ هذا سؤال مفتوح. الإيرانيون هكذا فهموا نص المذكرة، الأمريكيون لم يفهموها بهذه الطريقة، وهنا يقع الخلاف وهنا يقع سوء الفهم. المشكلة وائل أن الأمريكيين والإيرانيين اتفقوا على إيجاد خط ساخن بين الطرفين. في حال حصل أي سوء فهم على عبور السفن يتم التواصل عبر الخط الساخن قبل أن تتصاعد الأمور إلى مواجهات عسكرية. هذا الخط الساخن يبدو أنه لم يعمل حتى الآن.
0: شكرا لك يا عماد. عماد الرواجدي في واشنطن. نذكر مشاهدينا بسلسلة الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء سلسلة ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. تقول القيادة الوسطى الأمريكية إن هجمات إيران على السفن التجارية الثلاث اليوم كانت غير مبررة وخطيرة وانتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. تضيف القيادة أن الضربات تهدف لتحميل إيران كلفة كبيرة جراء هجماتها على هذه السفن. يفيد على الجانب الآخر التلفزيون الإيراني بسماع دوي 6 انفجارات في محيط جزيرة قشم وكذلك في مدينة سيريك بجنوب إيران. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدنا وبلدات شملت نابلس وجنين والخليل وبيت لحم ورام الله، ونفذت عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عددا من الفلسطينيين منهم نازحون من مخيم جنين وعشرات في بلدة مادما جنوبية نابلس. بينما هاجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبة شرق رام الله دون إصابات، وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبة غربي رام الله. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لمواطن فلسطيني يؤوي 9 أفراد، كما ردمت بئر مياه في قرية الديرات شرق مسافر يطة جنوبي الخليل. وفي المنطقة نفسها هدمت القوات الإسرائيلية خيمة سكنية لمواطن فلسطيني كانت تؤوي 5 أفراد أقيمت بديلا عن منزل العائلة الذي هدمه الاحتلال قبل نحو شهر، كما شرعت الآليات الإسرائيلية في هدم منزل فلسطيني آخر يؤوي 5 أفراد. وأيضا فجر جيش الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بمدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.
10: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغا هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغة. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغة وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
11: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية، وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
10: تضرر كبير في المحيط.
11: الحمد لله رب العالمين. الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
10: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام، تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فهد العصا، التلفزيون العربي، نابلس.
0: في أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة في خطوة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم إلى جانب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية ودعم التعافي الاقتصادي وعددا من الملفات الإقليمية والداخلية.
12: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق. تعزيز الشراكة السياسية ودعم التعافي الاقتصادي ورسم مستقبل العلاقات الثنائية، هذه العناوين تصدرت أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي، شدد الرئيس أحمد الشرع على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر.
13: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاما دوليا بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات المنهجة لتقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
14: مرسي مسيو البريزيدان.
12: من جانبه أكد الرئيس ماكرو أن فرنسا تدين أي انتهاك لسيادة سوريا.
15: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية، ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها، لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها.
12: لكن السياسة ليست وحدها ما تناولته الزيارة، حيث جرى أيضاً بحث ملفات داخلية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية تؤسس جميعها لمرحلة جديدة في الشراكة السورية الفرنسية.
16: أبرزهم شركة سيما سجام اللي وسعت استثماراتها كمان للطيران المدني وصار استثماراتها من 200 ل 400 مليون يورو. شركة أيربوس كمان اللي بدهم يبيعوا كمان أكثر من 8 طائرات لشركة الطيران السورية. شركة نوفا بوكامب اللي هي مختصة كمان بمعالجة النياسرف الصحي.
12: السوريون يحتوهم الأمل بأن تدفع زيارة الرئيس الفرنسي دولا أخرى ما زالت تتردد في ولوج السوق السورية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الاستقرار في البلاد. هي زيارة تحمل ثقلا سياسيا أوروبيا يتجاوز البروتوكول، وتؤشر إلى تسارع عودة سوريا إلى المجتمع الدولي على أمل أن تنعكس الاتفاقات الاقتصادية إيجابيا على حياة السوريين. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
0: وفي دمشق أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
10: ها
14: هذا هو موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق صباح هذا اليوم، والذي تبين بأنه ناتج عن عبوات ناسفة كانت قد زرعت قبل موعد تفجيرها بدقائق بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي أكد في مؤتمر صحفي عقد في هذا المكان بأنه العبوات كانت قد زرعت قبل تفجيرها بدقائق قليلة. العبوات أيضا انفجرت بالتتالي، أي أن العبوة الأولى انفجرت ثم بعد دقائق انفجرت العبوة التالية بعد تجمع السكان المتواجدين في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعض الجرحى في حالة خطرة. وصول الدفاع المدني إلى هذه المنطقة لتأمين المنطقة، وأيضا منظومة الإسعاف التي كانت تتواجد في هذه المنطقة والتي قامت بنقل الجرحى من هذه المنطقة إلى المشافي القريبة. يذكر بأن الانفجار كان قد تزامن مع خروج الرئيس الفرنسي ماكرون من الفندق، فندق الفور سيزون الذي كان مقر إقامته يوم أمس، وبالتزامن مع خروجه بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.
0: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة في ولاية شمال كردفان، وقال إن دفاعاته الجوية أسقطت المسيرة في شمال منطقة الأندرابة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي بارا وأمدرمان غربي الخرطوم. ولم يحدد بيان الجيش الجهة التي أطلقت المسيرة، غير أن الحادثة تأتي بالتزامن مع تصعيد القتال مع قوات الدعم السريع منذ أيام في ولاية شمال كردفان. أعلنت شبكة محامو الطوارئ السودانية مقتل 15 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة على ولاية شمال كردفان، وأضافت أن مسيرة استهدفت مركبة تقل مدنيين في شرق محلية جبرة الشيخ، ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا بينهم 5 نساء. كما استهدفت مسيرة مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد للمياه في منطقة حمرة الشيخ، ما أدى إلى مقتل شخصين. أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت قصفاً صاروخياً عنيفاً استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيسي في مدينة سامار، في حين قال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية.
17: لا بوادر لوقف الحرب في أوكرانيا، مزيد من التصعيد وتصعيد المضاد. قصف روسي بالصواريخ استهدف المركز الرئيسي لشركة البريد الأوكرانية في مدينة سامار بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للمركز. هجمات روسية مماثلة استهدفت مدينة خاركيف وثمانية بلدات في المقاطعة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص. الإدارة العسكرية لخاركيف اتهمت القوات الروسية بقصف المنطقة بقنابل موجهة وسيل من المسيرات، ما تسبب بأضرار للبنى التحتية، بينها منشآت لسكك الحديد ومحطة للوقود ومنازل ومباني خدمية ومباني إدارية. على الطرف الآخر، تواصل أوكرانيا تصعيد هجماتها على العاصمة الروسية ومدن أخرى. رئيس بلدية موسكو أعلن عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. من جانبه، أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بيلغورود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على قرية بيلوفوسكوي تسبب في اندلاع حريق ببنية تحتية. هجمة أوكرانية جاءت غداة حملة قصف روسية مكثفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في العاصمة كييف ومنطقتها. تصعيد روسي أوكراني لا يهدأ يتزامن انعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة جعلت ملف الحرب في أوكرانيا في صدارة نقاشاتها. الرئيس الأوكراني الذي لا يفوت منبرا سياسيا للمطالبة بمزيد من الدعم الأمريكي الغربي لبلاده يحضر قمة أنقرة للمطالبة بتمكين أوكرانيا من تصنيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت، ويقول إنه لا مناص منها لحماية بلاده وجيرانها، ويمنى زيلينسكي النفس في تحرك حاسم من الرئيس الأمريكي لإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المرحلة النشطة من الحرب قد تنتهي خلال العام الحالي، لكنه رجح أن تشهد جبهات القتال تصعيدا أكبر قبل العودة إلى مسار المفاوضات. يرفض بودانوف تقديم أي تنازلات إقليمية أو تغيير في حدود أوكرانيا يفضي إلى التنازل عن مزيد من أراضيها، وتلك عقدة المفاوضات التي تعطلت عندها كل المساعي السابقة لوقف الحرب.
0: وقد رصدت كاميرا التلفزيون العربي عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض في حي بوديل بكييف عقب ضربات روسية ليلة أمس.
18: لتعمل فرق خدمات البلدية وفرق الطوارئ والإنقاذ الأوكرانية في هذا الموقع في حي بديل، حي سكني. إحدى البنايات السكنية كانت قد تعرضت لضربة صاروخية ليلة أمس خلال الهجوم الروسي على العاصمة كييف بالمسيرات والصواريخ. طبعا لغاية الآن هذه الآليات تعمل على رفع الأنقاض وإزالة الركام من هذا المبنى السكني المكون من 9 طوابق. أحد هذه الصواريخ كان قد سقط على هذا المبنى، مما أحدث دمارا كبيرا، خلفه يعني عدد كبير من الشقق السكنية كانت قد تضررت جراء هذه الضربة الصاروخية على هذا الموقع. طبعا أحدث البيانات الصادرة من الإدارة العسكرية في كييف ومن بلدية كييف تحدثت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات تحديدا في هذا المبنى السكني. طبعا الضربات كانت على مختلف أحياء ومناطق العاصمة كييف، منها أيضا حي دارنيتسي الذي سقط فيه 11 قتيلا بحسب بيانات الإدارة العسكرية. حصيلة القتلى لغاية الآن هي 19 قتيلا في العاصمة كييف وأكثر من 50 جريحا بحسب أحدث البيانات الصادرة من الإدارة العسكرية في العاصمة كييف. طبعا الهجمات كانت قد امتدت إلى مناطق أخرى محادية للعاصمة كييف، منها منطقة فيشنيوفي والتي شهدت ضربات عنيفة غير مسبوقة بحسب العديد من المسؤولين الأوكرانيين، كانت قد يعني أحدثت دمارا في عدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة، إضافة إلى ما كان قد ذكره المسؤولون الأوكرانيون عن اندلاع حرائق في عدد من المستودعات. سلسلة انفجارات كانت كبيرة جدا في هذه المنطقة أيضا إثر الاستهداف الروسي الليلة الماضية على هذه المنطقة. اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث عن أن هناك لقاء مرتقب يجمعه مع قادة حلف الناتو، يعني كرر مجددا مطالبه لحلف الناتو بضرورة أن يكون لدى أوكرانيا المزيد من أسلحة أو أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن من خلالها تصدي للصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية الروسية. هناك بطبيعة الحال كما ذكر إخفاق من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في اعتراض مثل هذه الصواريخ، هناك نقص أو عجز كما ذكر في أنظمة أو صواريخ أنظمة باتريوت، هناك سعي حثيث من قبل الجانب الأوكراني من أجل الحصول أيضا على تراخيص من الولايات المتحدة لصناعة هذه الصواريخ على الأراضي الأوكرانية من أجل حماية الأجواء. يديستيتية التلفزيون العربي كييف.
0: أجرى الجيش الصيني تجربة لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من غواصة نووية، ما تسبب في موجة انتقادات من دول المحيط الهادئ شملت أستراليا واليابان ونيوزيلندا، في حين عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من التوسع الصيني في التجارب النووية.
19: غضب يتصاعد بالمحيط الهادئ وفتيل الإشعال صاروخ باليستي على سبيل التجريب، إذ أعلنت بكين إطلاق صاروخ مزود برأس حربي وهمي من داخل غواصة نووية قبل أن يسقط في المنطقة المحددة له بالمحيط الهادئ، تجربة تزامنت مع إخطار رسمي وصل للدول ذات العلاقة قبل ساعات من الإطلاق، مؤكدا أن الأمر لا يتخطى كونه ترتيبا روتينيا في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين. تعليل لم يرفع عتبا إذ عبرت كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا عن انتقادات حادة، فقد أطلق الصاروخ الصيني باتجاه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية جنوبي المحيط وفق ما تقوله الحكومة النيوزيلندية، وهو أمر يمثل انتهاكا لمعاهدة راروتونغا التي تمنع التجارب الصاروخية في المنطقة. من جانبها وجهت طوكيو دعوة للتراجع الفوري لم تؤتي أثرها.
20: أصبحت هذه التوجهات العسكرية الصينية إلى جانب افتقارها للشفافية مصدر قلق بالغ لبلادنا وللمجتمع الدولي.
19: وفي حين تزامن الإطلاق الصيني مع توقيع أستراليا وجمهورية جزر فيجي معاهدة دفاع مشترك لمواجهة النفوذ الصيني في جنوب المحيط، وجه رئيس الوزراء الأسترالي مزيدا من الانتقادات لبكين.
21: ما نحتاجه هو تقليل عدد الأسلحة النووية وليس زيادتها، وهذا الصاروخ يتمتع بقدرة واضحة على الوصول إلى مدى بعيد وإحداث دمار هائل في حال استخدامه كسلاح.
19: من جانبها رفضت بكين الانتقادات مطالبة بتجنب المبالغة في تفسير الأمر. وعلى بعد أميال انتقدت الولايات المتحدة صاحبة القواعد العسكرية في المنطقة التجربة الصينية، وقال المتحدث باسم خارجيتها إنه في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمنع انتشار السلاح النووي تقوم الصين بعكس ذلك. ولا يقتصر التوتر بالمنطقة على الإطلاق الصيني التجريبي، فلا تزال المناوشات مستمرة بين خفر السواحل الياباني وسفن صينية بهدف إجبارها على مغادرة محيط جزر متنازع عليها، بينما حكومة بيونغ يانغ التي اختبرت مؤخرا إطلاق صاروخ كروز من فوق مدمرة تزن 5000 طن توجه انتقادات لاذعة لطوكيو اتهمتها فيها بالعدوان في ظل سعيها لتطوير غواصات غير مأهولة قادرة على شن هجمات مضادة للسفن. هو تصعيد في منطقة الهندي والهادئ لا يقترن بإطلاق النار، ولكن تزداد حدته لمجرد العمل على تجربه.
0: فرضت محكمة الاستئناف في باريس عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين ب45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، وذلك في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا الترشح للانتخابات الرئاسية في 2027. إلا أن خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة أيضا بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة. وقالت لوبين في وقت سابق، وهي التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون، إنها لن تخوض الانتخابات إذا كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني. أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل وتورطهم في مخطط إرهابي. وقال المكتب إن وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات بشكل متزامن في مدن عدة، منها أجادير والدار البيضاء وتطوان عقب التحقيقات. وأضاف البيان أن التحريات أظهرت أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم الدولة وتلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات من بعض قياده فرع هذا التنظيم في منطقة الساحل والصحراء. قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز إن مطار سيمون بوليفار الدولي الذي لحقت به أضرار بسبب الزلزال المزدوج سيعاد تشغيله في أقرب وقت مع استخدام مدرج بديل، وفتح جزء من المطار لاستقبال طائرات المساعدات. وأضافت رودريغيز أنها أمرت بتفعيل خطة بديلة على الفور للسماح باستئناف الرحلات التجارية في أقرب وقت باستخدام المدرج الموازي للمطار. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تأهلت الأرجنتين حاملة اللقب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها المثير والصعب على مصر بثلاثة أهداف لهدفين. وتقدم المصريون أولا بهدفين دون مقابل قبل أن يعود المنتخب الأرجنتين ويسجل ثلاثة أهداف على التوالي ويتأهل للدور المقبل. استنكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات برلمانية في الباراغواي تضمنت إساءات عنصرية ضد قائد الفريق وهدافه التاريخي كيليان مبابي، وذلك بعد مباراة الفريقين في دور 16 لكأس العالم. وصف الاتحاد الفرنسي التصريحات بأنها مكروهة وغير مقبولة، مشيرا إلى أنه سيصعد الأمر إلى النيابة العامة. كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الرياضة الفرنسية عن دعمهما لكيليان مبابي. رأت الصحف العالمية في إقامة الدولة الفلسطينية المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة، ورصدت أبعاد عرض حماس تسليم إدارة قطاع غزة. دوليا تابعت الصحف مواقف ترامب تجاه إيران وكيف تلقي بظلالها على قمة الناتو بالتزامن مع جدل متصاعد بشأن السيادة على مضيق هرمز. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعده أحمد خير الدين على رأس الساعة.
1: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية اعتبر الكاتبان إيلانا جودنبرغ وويليام حمامة أن إعادة ضبط العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، إذ إن تجاهل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب عودة واشنطن إلى صراعات الشرق الأوسط. وأشار إلى أن التجربة السابقة لبناء مؤسسات فلسطينية بين عامي 2007 و2011 أظهرت إمكانية قيام سلطة قادرة على إدارة الدولة، لكن هذا المسار تراجع مع إضعاف السلطة الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتهميش خيار التسوية. كما أن إنهاء الحرب على غزة يتطلب إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت قيادة فلسطينية شرعية مع إصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات بدلا من ترك الفراغ الذي تستفيد منه الفصائل أو تفرضه إسرائيل. وخلص إلى أن أي استراتيجية أمريكية للسلام يجب أن تستخدم نفوذها على إسرائيل لدعم قيام دولة فلسطينية، لأن غياب هذا المسار سيبقي دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة مستمرة. إلى صحيفة الغارديان البريطانية، حيث ناقش جوليان بورغر وسهام طنطش إعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة انتقالية مدعومة أمريكيا، واعتبر أنه يمثل تحولا سياسيا مهما، لكنه لا يزال بعيدا عن حل الخلافات الأساسية حول مستقبل القطاع، خصوصا مع رفض الحركة التعهد بنزع سلاحها بشكل أحادي، وهو الشرط الذي تضعه إسرائيل والولايات المتحدة لأي انتقال سياسي وإعادة إعمار واسعة. وأوضح أن خطوة حماس تهدف إلى كسر الجمود في مسار وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإحباط خطط إسرائيلية تقضي بحصار الإدارة الجديدة في مناطق محدودة من قطاع غزة، بينما تواجه اللجنة الوطنية لإدارة غزة عقبات بسبب منعها من دخول القطاع. وأشار إلى أن الحركة تحاول نقل مسؤولية المرحلة المقبلة إلى الأطراف الدولية في وقت تصر فيه إسرائيل على مبدأ وجود سلطة واحدة وسلاح واحد تحت إدارة جديدة. وخلص إلى أن مستقبل غزة سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى صفقة أوسع تشمل مستقبل سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة. في موقع أكسيوس الأمريكي، رأى باراك رافيد ومارك كابوتو أن ترامب يدخل قمة الناتو في أنقرة وهو أكثر تشككا في قيمة التحالف، إذ يدفع نحو نقل العبء الدفاعي التقليدي لأوروبا وكندا مع تقليص تدريجي لبعض القوات والقدرات الأمريكية في القارة. وأوضح أن الحرب على إيران غيرت نظرة ترامب إلى حلفائه الأوروبيين بعدما اعتبر رفضهم تقديم قواعد أو قوات للمساعدة في العمليات دليلا على ضعف التزامهم بالتحالف. وأشار إلى أن الخلاف لا يتعلق بالإنفاق فقط بل بالثقة السياسية، إذ يريد ترامب من الحلفاء إظهار الولاء، بينما تخشى أوروبا أن تتحول الضغوط الأمريكية إلى انسحاب تدريجي يضعف الردع في مواجهة روسيا. لذا فإن قمة أنقرة ستختبر قدرة الطرفين على إدارة مرحلة انتقالية أوروبا مطالبة ببناء قدرة عسكرية أكبر، بينما يبقى استمرار المظلة الأمريكية عاملا حاسما لأمن القارة ووحدة الحلف. وفي السياق نقرأ في نيويورك تايمز الأمريكية مقالا لستيفن إيرلانجر ولارا جاكس عن أن قمة الناتو في أنقرة تعكس انتقال الحلف إلى مرحلة جديدة، حيث تسعى أوروبا للتكيف مع تقلص الالتزام الأمريكي بالدفاع التقليدي عنها. وقال إن دول الحلف تتجه إلى بناء نموذج الناتو 3 الذي يمنح أوروبا دورا عسكريا أكبر في وقت تخفض فيه واشنطن قواتها وقدراتها في القارة لإعادة توجيه الموارد نحو الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادي لمواجهة الصين. وأوضح أن التحول لا يتعلق بالإنفاق فقط، بل بقدرة أوروبا على بناء منظومة دفاع مستقلة تشمل الأسلحة بعيدة المدى والدفاعات الجوية والأقمار الصناعية والاستخبارات، مع استمرار الحاجة إلى المظلة النووية والقيادة الأمريكية داخل الحلف. وخلص إلى أن الناتو يتوجه نحو توازن جديد تكون فيه أوروبا أكثر اعتمادا على نفسها، لكن النجاح يبقى مرتبطا بسرعة بناء القدرات الأوروبية والحفاظ على التزام أمريكي كاف لمنع إضعاف الردع في مواجهة روسيا. ختاما إلى وول ستريت جورنال الأمريكية التي رأت أن طهران تسعى إلى تحويل مضيق هرمز من ممر دولي مفتوح إلى منطقة تخضع لشروطها ورسومها، مع منح حلفائها مثل بكين معاملة تفضيلية في عبور الممر الحيوي للطاقة. وتناولت الصحيفة في تصريحات للسفير الإيراني في بكين حول فرض بلاده رسوم خدمات على السفن العابرة للمضيق، مع منح الصين ودولا صديقة أخرى اعتبارات خاصة. وقالت إن الأمر يتناقض تماما مع مبدأ العبور الحر أو المضيق المفتوح الذي أشاد به الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس باعتباره الإنجاز الأبرز لاتفاقهما. الصحيفة لفتت إلى أن قراءة مذكرة التفاهم بعناية يتضح أنها تلزم إيران بعدم فرض رسوم لمدة 60 يوما فقط، وتمنحها في الوقت ذاته الصلاحية لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق بالتنسيق والحوار مع سلطنة عمان. واعتبرت في الختام أن استمرار تهديدات طهران قد يدفع دول الخليج وشركات الشحن إلى تقديم تنازلات لضمان استمرار المرور الآمن، كما أنها قد تمنح خصوم واشنطن نفوذا أكبر على أمن الطاقة العالمية.
2: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد شن سلسلة ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. والتلفزيون الإيراني يؤكد سماع دوي انفجارات في محيط جزيرة قزوين. ترامب يقول إنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا ويدرس بيعها مقاتلات F-35. نتنياهو يعتبر أن بيع أنقرة هذه الطائرات من شأنه نصف توازن القوى في الشرق الأوسط. رئيس لبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية. ومصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي تمسكه بالتفاوض في واشنطن. وتل أبيب تعلن عن جولة مفاوضات سادسة مع بيروت في روما. 6 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين في مدينتي غزة وخان يونس. وأوتشا تقول إن السكان يتعرضون للنزوح في المناطق المحاذية للخط الأصفر.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن سلسلة من الضربات التي وصفتها بالقوية ضد إيران. وقالت القيادة إن هدف الضربات هو فرض تكاليف باهظة ردا على استهداف ومهاجمة سفن تجارية يعمل على متنها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي، بحسب بيان القيادة الوسطى التي أكدت أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بحسب البيان. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في سرج بجنوب البلاد، مؤكدة أن 6 مقذوفات أصابت رصيفا بحريا في المنطقة. وقبلها ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابلها عواقب. وأضاف المسؤول أن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. وحملت الخارجية الإيرانية للإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات ما وصفته بخرق مذكرة إسلام أباد بشأن إنهاء الحرب، مؤكدة أن طهران ستتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي. في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. وأضاف بازشكيان بعد وصوله إلى مدينة نجف العراقية أن إيران نفذت التزاماتها بمذكرة التفاهم بحسن نية ومسؤولية، مضيفا أن التجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن السفن التجارية التي تسلك طرقا دون تنسيق مع بلاده أو تتلاعب بأجهزة تتبع السفن تواجه مخاطر وتعرقل جهود إيران لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز. وأشار بقاي إلى أن طهران تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لإدارة المضيق، داعيا دول المنطقة وشركات الشحن إلى الامتناع عن أي إجراءات تتعارض مع مذكرة التفاهم. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشد. أهلا ومرحبا بك عماد، ما تفاصيل بيان القيادة الوسطى الأمريكية بشأن هذه الضربات وكذلك ما قالته الخزانة الأمريكية؟
1: طبعا واضح أن الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران أحمد عادت من جديد بعد أن استمرت ل4 أيام الأسبوع الماضي، انتهت بتدخل الرئيس الأمريكي وإرسال وفد إلى قطر لم يرتقي بشكل مباشر بالإيرانيين. الآن يعود الأمر من جديد، هناك اشتباكات، هناك اتهامات للإيرانيين بأنهم قصفوا سفنا كما تقول القيادة المركزية الوسطى، وبالتالي استوجب الأمر ردا عسكريا أمريكيا على الأقل لا يزال قائم حتى هذه اللحظة، لأنه لم يصدر بيان بانتهاء الهجمات حتى هذه اللحظة. هذا يأتي أيضا في سياق تطورات كبيرة في الحقيقة فيما يتعلق بالمذكرة أحمد، لأن وزارة الخزانة ألغت الرخصة التي منحت لإيران للتصدير. هذه الرخصة هي جزء من الاتفاق، جزء من المذكرة، أن يسمح للإيرانيين باستيراد وتصدير النفط عبر مضيق هرمز خلال 60 يوما. بالتالي الفترة الزمنية لهذه الرخصة هي 60 يوما. كان يأمل البيت الأبيض التوصل لاتفاق في نهاية 60 يوما. الآن نشهد اختلال كبير في مذكرة التفاهم. أولا وقف إطلاق النار يبدو أنه هش للغاية، هذه ثاني حادثة تقع بين القوات الأمريكية وإيران أو العكس. وأيضا المذكرة أو النص على السماح لإيران باستيراد وتصدير النفط أيضا ألغيت الآن، المذكرة تقريبا في حالة جمود لأن المفاوضات التي كان من المقرر أن تعقد في سويسرا لم تعقد حتى الآن كما تعلم أحمد. بالمقابل الوفد الذي ذهب إلى قطر، الوفد الأمريكي، لم يلتقي مباشرة بالإيرانيين. طبعا كان الأمل الأمريكي من خلال مذكرة التفاهم أن يكون هناك خط ساخن في محاولة من الأمريكيين والإيرانيين للتهدئة، إن حصل أي سوء تفاهم في مضيق هرمز سيصار إلى حله عبر الخط الساخن قبل أن تتصاعد الأمور لمواجهة عسكرية، لكن هذا الخط الساخن كما يقول المراقبون لم يعمل حتى هذه اللحظة.
0: من واشنطن مراسلة تلفزيون العربية مادر واشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. استدعت الخارجية القطرية نائب سفير إيران لدى دوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف ناقلة قطرية. وقالت الخارجية القطرية أن دوحة تدين وتستنكر بشدة استهداف الناقلة في أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن الاعتداء يمثل مساسا بأمن الملاحة الدولية. وأضافت أن مذكرة الاحتجاج تضمنت رفض قطر القاطع لهذا الاعتداء، وطلبت إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة أو تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبا وفق القانون الدولي لحماية مصالحها. وأدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة رفضها الاعتداءات التي تستهدف أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية بوصفها انتهاكا للقانون والأعراف الدولية. وحملت الخارجية السعودية في بيان إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها. وتسود أجواء من الشك بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات لن تبدأ في ظل استمرار التهديدات الأمريكية، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نيران اندلعت في ناقلة نفط بعد تعرضها لإصابة بمقذوف خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
2: ما يزال محفوفا بالمخاطر والصعاب طريق تحول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي. تحيط به تهديدات متبادلة ونيران تشتعل في ناقلات تحاول الخروج من مضيق هرمز. مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ كما كان مقرراً عقب انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى. ذاك موقف أعلنه وزير الخارجية الإيراني. عراقتشي رهن استئناف المباحثات بتوقف تهديدات واشنطن لبلاده، مطالباً الإدارة الأمريكية باحترام مذكرة التفاهم التي تدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. موقف إيراني أعقب أحدث تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما سماها بالمهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
3: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً ولا أسعى إلى تغيير النظام فيها، وأفضل الوصول إلى اتفاق معها لأنني لا أريد الإضرار ب 91 مليون إنسان. فإما أن تبرم إيران اتفاقاً أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعباً.
2: تصريحات الرد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وصف تهديد ترامب بالوهمي ملوحاً بالرد بلغة أخرى، فالإيرانيون بحسب قوله لا يعرفون لغة التهديد. وبموازاة هذا التصعيد السياسي الساخن، ما يزال العبور من مضيق هرمز غير آمن رغم الهدنة. نيران تشتعل في ناقلة نفط كانت تحاول الخروج من المضيق، أصابها مقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوباً بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عمان، وفق بيان للجيش البريطاني. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالتهديدات والاستهدافات التي تلقي ظلالاً من الشك على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أجرت السعودية محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة طلبت خلالها مساعدة لنقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. فالمضيق وفق ما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة ما يزال العبور منه مصحوباً بدرجة كبيرة من التهديد الأمني البحري.
0: وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لن يكون هناك أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وأكد خلال لقائه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للشيعة في لبنان دعم طهران الشامل لوحدة لبنان وسيادته، مضيفا أن بلاده تتابع بجدية مسألة إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان. انطلقت في أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي، استهل بفاعليات بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج الدفاعي العابر الأطلسي، ودعا الأمين العام للحلف مارك روتا إلى ثورة في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر.
2: تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر من أجل ذلك. الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
0: والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة على هامش اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي، وأكد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء على متانة العلاقة مع تركيا، في حين أشار الرئيس التركي أنه على ثقة بصدور قرار يسمح بتسليم بلاده 5 طائرات من طراز F-35.
4: بخلاف بقية زعماء الحلف، حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال خاص من الرئيس أردوغان، فالعلاقة بين الرجلين توصف بالوطيدة. وصل ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى له كرئيس للولايات المتحدة.
5: مرحبا أشكر.
4: يشارك

0: على تركيا.
1: أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنرفع العقوبات. لا أريد له أن يضيع وقته في الإجابة على هذا السؤال، لأننا نعمل عن كثب مع ماركو روبيو، الرجل معروف جدا ووزير خارجية رائع، ومع سكوت بيسنت ومع بيت ومع الجميع. سنرفع العقوبات، لقد حان الوقت للقيام بذلك. الأمر في غاية البساطة.
0: الرئيس التركي قال إن لديه ثقة بصدور قرار يسمح بتسليم بلاده 5 طائرات من طراز F-35. هو وعد قديم مقطوع له، إضافة إلى أمله أن تكون الهدية الأمريكية لبلاده محركات لطائرات قآن الحربية.
2: كنت قد ناقشت هذا الأمر سابقا مع صديق العزيز ترامب فيما يتعلق بطائرة قآن ومحركاتها. التقينا مجددا مع صديق العزيز على هامش قمة القادة، وسنتناول هذا الموضوع خلال لقائنا، وأعتقد أنه سيكرر هنا أيضا البشارة التي سبق أن زفها إلينا بشأنه. سنقوم على الأرجح بتوجيه الشكر له خلال القمة.
0: تعقد قمة الأطلسي في أنقرة على وقع توترات جيوسياسية، فالحرب الروسية الأوكرانية متواصلة، والخلافات بين واشنطن وبقية الدول الأعضاء بشأن تقاسم الأعباء مستمرة، يضاف إليها هذا العام تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قضايا شائكة تضع الحلف من جديد أمام تحديات كبيرة. بين تردد الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات الناتو بتزويد كييف بالأسلحة، يستمر الخلاف داخل المنظمة. يدرك الحلف تماما تباين المواقف بين أعضائه بشأن العديد من المسائل، لكن القمة تحمل أهمية كبيرة لتقريب وجهات النظر في وقت يحذر فيه الأمين العام من زيادة خطر روسيا العدو التاريخي لحلف شمال الأطلسي. عدنان جان، التلفزيون العربي، أنقرة.
3: في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـCNN إن بيع واشنطن مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط، فيما أعرب مصدر أمني إسرائيلي لموقع ولان خشيته من فقدان إسرائيل التفوق العسكري ومن تغير قواعد اللعبة إذا ما حصلت تركيا على الطائرات. وقال المصدر نفسه إنه يجب إدراك خطورة امتلاك تركيا لمثل هذا النوع من الطائرات، لكنه تحدث أيضا عن إدخال إسرائيل تعديلات على قدراتها التي تمتلكها، ومن بينها قدرتها على حمل 6 قنابل. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان سعار أن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، مؤكدا أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستندا إلى الأمن حسب قوله.
4: قبل أقل من أسبوعين، إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات في روما. ننوي التوصل إلى سلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يكون مستندا إلى الأمن.
3: وخلفت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي عاصفة من الجدل في الداخل اللبناني، الوقت الذي أكدت فيه مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض لبنان تغيير مكان المباحثات مع من واشنطن، ودعا حزب الله إلى العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، بينما أكدت الحكومة أهمية تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
5: فيما بدا أنها مناورة إسرائيلية جديدة عبر طرح قرار أحادي للالتفاف على الضغوط الأمريكية التي باتت تخضع لها حكومة نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، دفع الجانب الإسرائيلي نحو تغيير مكان المحادثات المباشرة من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما. في بيروت حرك هذا المستجد الركود الذي طبع المشهد السياسي، إذ برزت معارضة شديدة لهذا التوجه، وأكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض بيروت نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغ الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. مصادر التلفزيون العربي شددت على أن عملاً يجري الآن مع الجانب الأمريكي للشروع في الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل.
6: عائلات تهجر.
5: أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فقد جدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. في السياق نفسه شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده.

0: مخبرا أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأرض اللبنانية. أما حزب الله فقد وجه انتقادات لاذعة للتوجه الحكومي اللبناني، وقال النائب حسين جشي إن الحزب يفضل مفاوضات غير مباشرة.
1: في عنا مفاوضات غير مباشرة أثبتت نجاعتها بال93 الدولة اللي فاوضت، أثبتت نجاعتها بال96 والدولة اللي فاوضت، أثبت نجاعتها بال2006 والدولة اللي فاوضت.
0: من جانبه انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصيغة الحالية للاتفاق الإطاري، معتبرا أنها لا تحقق الغاية المرجوة منها.
2: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، أملته إسرائيل، أملته إسرائيل وأمريكا، ليست القوة الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل، يعني يتمتع بخبرة محدودة.
0: وعلى الرغم من عدم تعليق إدارة ترامب التي احتضنت جميع جولات الحوار السابقة على تصريحات الوزير الإسرائيلي، إلا أن إيطاليا المعنية الأول بها أكدت على لسان نائب رئيس وزرائها ووزير الخارجية أنها ترحب بإقامة المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما، بيد أن متحدثا باسم الخارجية الإيطالية صرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المباحثات ستجري ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع وفق قوله.
3: بدأت الحياة في العودة إلى مدينة صور جنوبية لبنان مع عودة معظم أهل المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة في المدينة.
4: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
5: سير في أهر بقلبنا كتير مأهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم غراد، بيت كامل مكمل كله يروح هيك، بيتضايق الواحد بتعز عليه.
4: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه. كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
6: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه، طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية، كافة التسهيلات عم نأمنها لهذه مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع بده يكون في عنده كهرباء ومي.
4: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين، التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
7: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور هيك، يعني خرم إبرة بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشنا مش أبدا ما كان سهل.
4: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة، أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
8: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
3: نشير إلى هذا الخبر العاجل. مسؤول أمريكي يقول لوكالة رويترز إن الضربات الأمريكية الأحدث على إيران استهدفت أنظمة للدفاع الجوي وأنظمة للمراقبة الساحلية ومواقع لإطلاق المسيرات. مسؤول أمريكي يقول لوكالة رويترز إن الضربات الأمريكية الأحدث على إيران استهدفت أنظمة للدفاع الجوي وأنظمة للرقابة الساحلية ومواقع لإطلاق المسيرات بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت ضربات على مناطق مختلفة في إيران ردا على استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز. في أخبارنا أيضا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حدد هدفا لسلاح البحرية وهو ضمان أمن طرق الملاحة وحرية التجارة. وأضاف خلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في حيفا أن هذا الضمان مهم جدا لإسرائيل.
9: أنا هنا في ميناء حيفا في قاعدة السلاح البحرية وقد حددت هدفا بسيطا، هدف السلاح البحرية وهدف دولة إسرائيل هو ضمان أمن طرق الملاحة وحرية التجارة البحرية، وهما أمران بالغا الأهمية لدولة إسرائيل.
3: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربية مدينة غزة، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارات لقوات الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 2 وإصابة 4 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. وأضاف الهلال الأحمر أن الاستهداف الأول وقع قرب ملعب، في حين وقع الاستهداف الثاني في منطقة تل الهوى بالقرب من مبنى المحافظة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعار أن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة مستقلين تحاول الالتفاف على مطلب نزع سلاحها، معتبرا أن الحركة تسعى إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية.
10: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي، وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
3: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن السكان ما زالوا يتعرضون للنزوح في المناطق الواقعة على طول ما يعرف بالخط الأصفر في غزة. وأشار بيان إلى أن تقدم القوات الإسرائيلية يؤدي إلى تقليص المساحة التي لا تزال الأسر قادرة على البقاء فيها. أضاف البيان أنه لم يتم تأمين سوى ما يزيد قليلا على ربع المبلغ المطلوب للعمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، والبالغ 4 مليارات و100 مليون دولار أمريكي. تجمع العشرات أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت للمطالبة بتحرك عاجل من وزارة الخارجية البريطانية من أجل إنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفية. رفع المتظاهرون المشاركون لافتات وشعارات تندد بسياسة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، مطالبين بالإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما نددوا بسياسات الحكومة البريطانية التي تستمر في دعم وتسليح إسرائيل. يأتي ذلك بعد ورود تقارير تفيد بتدهور كبير للحالة الصحية للدكتور أبو صفية داخل السجون الإسرائيلية.
9: لقد دعونا إلى هذا الاحتجاج استجابة للتقارير الواردة من المحامين الذين يمثلون الدكتور حسام أبو صفية، والتي تفيد بأنه في خطر وشيك نتيجة استمرار احتجازه في الحبس الانفرادي ورفض إسرائيل السماح له بالحصول على الرعاية الطبية والدعم اللذين يحتاج إليهما بشكل عاجل. لذلك خرجنا اليوم ونحن نقف خارج داونينغ ستريت ندعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ذات معنى للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الدكتور أبو صفية، وكذلك عن جميع الفلسطينيين الآخرين الذين تحتجزهم إسرائيل ظلما.
3: وحذرت منظمة العفو الدولية من خطر وشيك يهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية. ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، في حين وثقت منظمات حقوقية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وسط تصاعد المطالب الدولية بإطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان.
11: هكذا خرج الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وحيدا من بين الركام قبل أن يجد نفسه خلف القضبان، مشهد أرادت إسرائيل تقديمه للعالم باعتباره صورة لمعاملة إنسانية لمعتقل من غزة، لكن الروايات القادمة من داخل السجون رسمت صورة مغايرة مع تصاعد التقارير الحقوقية بشأن ما يتعرض له أبو صفية وآلاف المعتقلين. أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني، هذه هي النهاية. رسالة نقلها محامي الطبيب ناصر عودة بعد زيارته الأخيرة له، لتتحول قضيته إلى حملة ضغط دولية ومطالبة بالإفراج عنه في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. منظمة العفو الدولية حذرت من أن حياة أبو صفية تواجه خطراً وشيكاً وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها بعد أكثر من 18 شهراً من احتجازه. وقالت المنظمة إن أبو صفية تعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، مشيرة إلى ظهور آثار تعذيب وكدمات على جسده وإلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. هذه المخاوف عززتها شهادة محاميه ناصر عودة الذي قال إنه بالكاد تعرف على موكله خلال زيارته الأخيرة وكان يعاني صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي. دعوات حقوقية وإنسانية لم تصمت بل طالبت بالكشف عن مصير أبو صفية وضمان سلامته والسماح لجهات مستقلة بزيارته. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف اعتقال الدكتور حسام أبو صفية بأنه تعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنها. الرئيس التنفيذي لجمعية العون الطبية للفلسطينيين قال إن وفاة أبو صفية داخل زنزانته ستكون جريمة قتل عمد، محملاً المسؤولية لمن يملكون القدرة على منع ذلك ولا يتحركون. والدكتور حسام أبو صفية المعتقل منذ ديسمبر 2024 يعد واحداً من 14 طبيباً على الأقل بقوا في شمال غزة خلال الحرب.
12: إحنا بنقدم رسالة إنسانية، مفروض أن يكون هناك يعني محفوظة بالقوانين الإنسانية.
13: هذا القسم بيتكون من
11: ومن داخل مستشفى كمال عدوان نقل للعالم معاناة المرضى والجرحى وحذر مراراً من انهيار المنظومة الصحية. ورغم مقتل نجله في غارة إسرائيلية رفض مغادرة المستشفى وأصر على مواصلة عمله إلى جانب مرضاه حتى لحظة اعتقاله.
14: كل شيء عملنا حرقوا قلوبنا وقتلوا ابني.
3: الضفة الغربية دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدناً وبلدات شملت نابلس وجنين والخليل وبيت لحم ورام الله، ونفذت عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين منهم نازحون من مخيم جنين وعشرات من جنوبي نابلس، بينما هجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة طيبي شرق رام الله من دون تسجيل إصابات، وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في غربي رام الله. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لمواطن فلسطيني يؤوي 9 أفراد، كما ردمت بئر مياه في قرية ديرات شرق مسافر يطا جنوبي الخليل. وفي المنطقة نفسها هدمت القوات الإسرائيلية خيمة لمواطن فلسطيني كانت تؤوي 5 أفراد، وقيمت بديلاً عن منزل العائلة الذي هدمه الاحتلال قبل نحو شهر. كما شرعت الآليات الإسرائيلية في هدم منزل لفلسطيني آخر يؤوي 5 أفراد. وفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بمدينة نابلس ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان جيش الاحتلال اقتحم منزل شاب معتقل وجلب أهله للتحقيق معهم واحتجزهم في شقة قريبة قبل تفجيرها. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إنه تم تسجيل 15 إصابة معظمها بالاختناق بالغاز.
15: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغا هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغا. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغا وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
16: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
15: تضرر كبير في المحيط.
16: الحمد لله رب العالمين. الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
15: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام، تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فهد العصا، التلفزيون العربي، نابلس.
3: في أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءات في العاصمة السورية دمشق في خطوة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية. الزيارة شهدت توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم إلى جانب محادثات تناولت العلاقات الثنائية ودعم التعافي الاقتصادي وعددا من الملفات الإقليمية والداخلية.
17: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق. تعزيز الشراكة السياسية ودعم التعافي الاقتصادي ورسم مستقبل العلاقات الثنائية، هذه العناوين تصدرت أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي، شدد الرئيس أحمد الشرع على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر.
18: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاماً دولياً بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات المنهجة لتقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
19: مرسي مسيو البريزيدان.
17: من جانبه أكد الرئيس ماكرو أن فرنسا تدين أي انتهاك لسيادة سوريا.
20: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية، ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها، لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها.
17: لكن السياسة ليست وحدها ما تناولته الزيارة، حيث جرى أيضاً بحث ملفات داخلية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية تؤسس جميعها لمرحلة جديدة في الشراكة السورية الفرنسية.
21: أبرزهم شركة سيماس جيم اللي وسعت هلا استثماراتها كمان للطيران المدني وصار استثماراتها من 200 ل 400 مليون يورو. شركة إيربوس كمان اللي بدهم يبيعوا كمان أكثر من 8 طائرات للشركة الطيران السورية. شركة نوفا بوكومب اللي هي مختصة كمان بمعالجة المياه الصرف الصحي.
17: السوريون يحتوهم الأمل بأن تدفع زيارة الرئيس الفرنسي دولا أخرى ما زالت تتردد في ولوج السوق السورية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الاستقرار في البلاد. هي زيارة تحمل ثقلا سياسيا أوروبيا يتجاوز البروتوكول، وتؤشر إلى تسارع عودة سوريا إلى المجتمع الدولي على أمل أن تنعكس الاتفاقات الاقتصادية إيجابيا على حياة السوريين. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
3: أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.
1: هذا هو موقع الانفجار الذي هز وسط العاصمة دمشق صباح هذا اليوم، والذي تبين بأنه ناتج عن عبوات ناسفة كانت قد زرعت قبل موعد تفجيرها بدقائق بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي أكد في مؤتمر صحفي عقد في هذا المكان بأنه العبوات كانت قد زرعت قبل تفجيرها بدقائق قليلة. العبوات أيضا انفجرت بالتتالي، أي أن العبوة الأولى انفجرت ثم بعد دقائق انفجرت العبوة التالية بعد تجمع السكان المتواجدين في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعض الجرحى في حالة خطرة. وصول الدفاع المدني إلى هذه المنطقة لتأمين المنطقة، وأيضا منظومة الإسعاف التي كانت تتواجد في هذه المنطقة والتي قامت بنقل الجرحى من هذه المنطقة إلى المشافي القريبة. يذكر بأن الانفجار كان قد تزامن مع خروج الرئيس الفرنسي ماكرون من الفندق، فندق الفورسيزون الذي كان مقر إقامته يوم أمس، وبالتزامن مع خروجه بثلاث دقائق تمت عملية التفجير. حتى الآن لا يوجد اتهامات رسمية من قبل الحكومة السورية لمن يقف خلف هذا التفجير، إنما التحقيقات ما زالت جارية والطوق الأمني ما زال في المنطقة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، وسط العاصمة دمشق.
3: أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة في ولاية شمال كردفان، وقال في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت المسيرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي بارا وأمدرمان غربي العاصمة الخرطوم. ولم يحدد بيان الجيش الجهة التي أطلقت المسيرة، غير أن الحادثة تأتي بالتزامن مع تصاعد القتال مع قوات الدعم السريع منذ أيام في الولاية. أعلنت شبكة محامي الطوارئ السودانية مقتل 15 مدنيا في هجمات بمسيرات على ولاية شمال كردفان. وأضافت الشبكة في بيان أن مسيرة استهدفت مركبة تقل مدنيين في شرق محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا منهم 5 نساء. كما استهدفت مسيرة مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد للمياه في المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين. أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مركز بريد نوفا بوشتا الرئيسي في مدينة سمار، في حين قال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. فيما أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بلغراد الروسية مقتل شخص في هجمة صاروخية أوكرانية متكررة على مناطق مختلفة تسببت أيضا في اندلاع حريق بالبنى التحتية.
10: لا بوادر لوقف الحرب في أوكرانيا، مزيد من التصعيد وتصعيد المضاد. قصف روسي بالصواريخ استهدف المركز الرئيسي لشركة البريد الأوكرانية في مدينة سمار بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للمركز. هجمات روسية مماثلة استهدفت مدينة خاركيف وثمانية بلدات في المقاطعة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص. الإدارة العسكرية لخاركيف اتهمت القوات الروسية بقصف المنطقة بقنابل موجهة وسيل من المسيرات، ما تسبب بأضرار للبنى التحتية، بينها منشآت لسكك الحديد ومحطة للوقود ومنازل ومباني خدمية ومباني إدارية. على الطرف الآخر، تواصل أوكرانيا تصعيد هجماتها على العاصمة الروسية ومدن أخرى. رئيس بلدية موسكو أعلن عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 36 مسيرة من أصل أكثر من 430 أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية. من جانبه أعلن حاكم المقاطعة العسكرية لمنطقة بلغورود الروسية مقتل شخص في هجمات صاروخية أوكرانية متكررة على قرية بيلوفوسكوي تسبب في اندلاع حريق ببنية تحتية. هجمات أوكرانية جاءت غداة حملة قصف روسية مكثفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في العاصمة كييف ومنطقتها. تصعيد روسي أوكراني لا يهدأ يتزامن وانعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة جعلت ملف الحرب في أوكرانيا في صدارة نقاشاتها. الرئيس الأوكراني الذي لا يفوت منبرا سياسيا للمطالبة بمزيد من الدعم الأمريكي الغربي لبلاده يحضر قمة أنقرة للمطالبة بتمكين أوكرانيا من تصنيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت ويقول إنه لا مناص منها لحماية بلاده وجيرانها. ويمنى زيلينسكي النفس في تحرك حاسم من الرئيس الأمريكي لإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المرحلة النشطة من الحرب قد تنتهي خلال العام الحالي، لكنه رجح أن تشهد جبهات القتال تصعيدا أكبر قبل العودة إلى مسار المفاوضات. يرفض بودانوف تقديم أي تنازلات إقليمية أو تغيير في حدود أوكرانيا يفضي إلى التنازل عن مزيد من أراضيها، وتلك عقدة المفاوضات التي تعطلت عندها كل المساعي السابقة لوقف الحرب.
3: فرصدت كاميرا التلفزيون العربية عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض في حي فاضل بالعاصمة كييف عقب ضربات روسية استهدفت العاصمة.
2: لليوم التالي على التوالي تعمل فرق خدمات البلدية وفرق الطوارئ والإنقاذ الأوكرانية في هذا الموقع في حي بديل، حي سكني إحدى البنايات السكنية كانت قد تعرضت لضربة صاروخية ليلة أمس خلال الهجوم الروسي على العاصمة كييف بالمسيرات والصواريخ. طبعا لغاية الآن هذه الآليات تعمل على رفع الأنقاض وإزالة الركام من هذا المبنى السكني المكون من 9 طوابق. أحد هذه الصواريخ كان قد سقط على هذا المبنى مما أحدث دمارا كبيرا خلفه يعني عدد كبير من الشقق السكنية كانت قد تضررت جراء هذه الضربة الصاروخية على هذا الموقع. طبعا أحدث البيانات الصادرة من الإدارة العسكرية في كييف ومن بلدية كييف تحدثت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات تحديدا في هذا المبنى السكني. طبعا الضربات كانت على مختلف أحياء ومناطق العاصمة كييف منها أيضا حي دارنيتسي الذي سقط فيه 11 قتيلا بحسب بيانات الإدارة العسكرية. حصيلة القتلى لغاية الآن هي 19 قتيلا في العاصمة كييف وأكثر من 50 جريحا بحسب أحدث البيانات الصادرة من الإدارة العسكرية في العاصمة كييف. طبعا الهجمات كانت قد امتدت إلى مناطق أخرى محاذية للعاصمة كييف منها منطقة فيشنيوفي والتي شهدت ضربات عنيفة غير مسبوقة بحسب العديد من المسؤولين الأوكرانيين، كانت قد يعني أحدثت دمارا في عدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة إضافة إلى ما كان قد ذكره المسؤولون الأوكرانيون عن اندلاع حرائق في عدد من المستودعات. سلسلة انفجارات كانت كبيرة جدا في هذه المنطقة أيضا إثر الاستهداف الروسي الليلة الماضية على هذه المنطقة. اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث عن أن هناك لقاء مرتقب يجمعه مع قادة حلف الناتو، يعني كرر مجددا مطالبه لحلف الناتو بضرورة أن يكون لدى أوكرانيا المزيد من أسلحة أو أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن من خلالها تصدي للصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية الروسية. هناك بطبيعة الحال كما ذكر إخفاق من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في اعتراض مثل هذه الصواريخ، هناك نقص أو عجز كما ذكر في أنظمة أو صواريخ أنظمة باتريوت، هناك سعي حثيث من قبل الجانب الأوكراني من أجل الحصول أيضا على تراخيص من الولايات المتحدة لصناعة هذه الصواريخ على الأراضي الأوكرانية من أجل حماية الأجواء. يادي ستيتي، التلفزيون العربي، كييف.
3: أجرى الجيش الصيني تجربة لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من غواصة نووية، ما تسبب في موجة انتقادات من دول المحيط الهادئ شملت أستراليا واليابان ونيوزيلندا، في حين عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من التوسع الصيني في التجارب النووية، فيما دعت الخارجية الصينية الدول المعنية إلى تجنب المبالغة في تفسير الأمر.
0: غضب يتصاعد بالمحيط الهادئ وفتيل الإشعال صاروخ باليستي على سبيل التجريب، إذ أعلنت بكين إطلاق صاروخ مزود برأس حربي وهمي من داخل غواصة نووية قبل أن يسقط في المنطقة المحددة له بالمحيط الهادئ، تجربة تزامنت مع إخطار رسمي وصل للدول ذات العلاقة قبل ساعات من الإطلاق، مؤكدا أن الأمر لا يتخطى كونه ترتيبا روتينيا في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين. تعليل لم يرفع عتبا، إذ عبرت كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا عن انتقادات حادة، فقد أطلق الصاروخ الصيني باتجاه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية جنوبي المحيط وفق ما تقوله الحكومة النيوزيلندية، وهو أمر يمثل انتهاكا لمعاهدة راروتونغا التي تمنع التجارب الصاروخية في المنطقة. من جانبها وجهت طوكيو دعوة للتراجع الفوري لم تؤتي أثرها.
19: أصبحت هذه التوجهات العسكرية الصينية إلى جانب افتقارها لشفافية مصدر قلق بالغ لبلادنا وللمجتمع الدولي.
0: وفي حين تزامن الإطلاق الصيني مع توقيع أستراليا وجمهورية جزر فيجي معاهدة دفاع مشترك لمواجهة النفوذ الصيني في جنوب المحيط، وجه رئيس الوزراء الأسترالي مزيدا من الانتقادات لبكين.
22: ما نحتاجه هو تقليل عدد الأسلحة النووية وليس زيادتها، وهذا الصاروخ يتمتع بقدرة واضحة على الوصول إلى مدى بعيد وإحداث دمار هائل في حال استخدامه كسلاح.
0: من جانبها رفضت بكين الانتقادات مطالبة بتجنب المبالغة في تفسير الأمر. وعلى بعد أميال انتقدت الولايات المتحدة صاحبة القواعد العسكرية في المنطقة التجربة الصينية، وقال المتحدث باسم خارجيتها إنه في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمنع انتشار السلاح النووي تقوم الصين بعكس ذلك. ولا يقتصر التوتر بالمنطقة على الإطلاق الصيني التجريبي، فلا تزال المناوشات مستمرة بين خفر السواحل الياباني وسفن صينية بهدف إجبارها على مغادرة محيط جزر متنازع عليها، بينما حكومة بيونغ يانغ التي اختبرت مؤخرا إطلاق صاروخ كروز من فوق مدمرة تزن 5000 طن توجه انتقادات لاذعة لطوكيو اتهمتها فيها بالعدوان في ظل سعيها لتطوير غواصات غير مأهولة قادرة على شن هجمات مضادة للسفن. هو تصعيد في منطقة الهندي والهادئ لا يقترن بإطلاق النار، ولكن تزداد حدته لمجرد العمل على تجربه.
3: فرضت محكمة الاستئناف في باريس عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ب45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع نفاذ، وذلك في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2027، لأن خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، افقدت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة الانتخابية. لوبان التي تضعها العديد من استطلاعات رأي في موقع الأفضلية لخلافة إيموانويل ماكرون قالت في وقت سابق إنها لن تخوض الانتخابات إذا كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني. أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل وتورطهم في مخطط إرهابي. قال المكتب في بيان إن وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات بشكل متزامن في مدن عدة منها جدير والدار البيضاء وتطوان عقب التحقيقات. وأضاف البيان أن التحريات أظهرت أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم الدولة وتلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادات فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء. الصحف العالمية رأت في إقامة دولة الفلسطينية المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة، ورصدت أبعاد عرض حماس تسليم إدارة غزة. وفي الشأن الدولي تابعت مواقف ترامب تجاه إيران وكيف تلقي بظلالها على قمة الناتو بالتزامن مع جدل متصاعد بشأن السيادة على مضيق هرمز. بعد هذا التقرير أصحابكم مباني الحكيم في ساعة جديدة من التلفزيون العربي.
5: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية اعتبر الكاتبان إيلانا جودنبرغ وويليام حمامة أن إعادة ضبط العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، إذ إن تجاهل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب عودة واشنطن إلى صراعات الشرق الأوسط. وأشار إلى أن التجربة السابقة لبناء مؤسسات فلسطينية بين عامي 2007 و2011 أظهرت إمكانية قيام سلطة قادرة على إدارة الدولة، لكن هذا المسار تراجع مع إضعاف السلطة الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتهميش خيار التسوية. كما أن إنهاء الحرب على غزة يتطلب إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت قيادة فلسطينية شرعية مع إصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات بدلا من ترك الفراغ الذي تستفيد منه الفصائل أو تفرضه إسرائيل. وخلص إلى أن أي استراتيجية أمريكية للسلام يجب أن تستخدم نفوذها على إسرائيل لدعم قيام دولة فلسطينية، لأن غياب هذا المسار سيبقي دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة مستمرة. إلى صحيفة الغارديان البريطانية، حيث ناقش جوليان بورغر وسهام طنطش إعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة انتقالية مدعومة أمريكيا، واعتبر أنه يمثل تحولا سياسيا مهما، لكنه لا يزال بعيدا عن حل الخلافات الأساسية حول مستقبل القطاع، خصوصا مع رفض الحركة التعهد بنزع سلاحها بشكل أحادي، وهو الشرط الذي تضعه إسرائيل والولايات المتحدة لأي انتقال سياسي وإعادة إعمار واسعة. وأوضح أن خطوة حماس تهدف إلى كسر الجمود في مسار وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإحباط خطط إسرائيلية تقضي بحصار الإدارة الجديدة في مناطق محدودة من قطاع غزة، بينما تواجه اللجنة الوطنية لإدارة غزة عقبات بسبب منعها من دخول القطاع. وأشار إلى أن الحركة تحاول نقل مسؤولية المرحلة المقبلة إلى الأطراف الدولية في وقت تصر فيه إسرائيل على مبدأ وجود سلطة واحدة وسلاح واحد تحت إدارة جديدة. وخلص إلى أن مستقبل غزة سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى صفقة أوسع تشمل مستقبل سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة. في موقع أكسيوس الأمريكي، رأى باراك رافيد ومارك كابوتو أن ترامب يدخل قمة الناتو في أنقرة وهو أكثر تشككا في قيمة التحالف، إذ يدفع نحو نقل العبء الدفاعي التقليدي لأوروبا وكندا مع تقليص تدريجي لبعض القوات والقدرات الأمريكية في القارة. وأوضح أن الحرب على إيران غيرت نظرة ترامب إلى حلفائه الأوروبيين بعدما اعتبر رفضهم تقديم قواعد أو قوات للمساعدة في العمليات دليلاً على ضعف التزامهم بالتحالف. وأشار إلى أن الخلاف لا يتعلق بالإنفاق فقط بل بالثقة السياسية، إذ يريد ترامب من الحلفاء إظهار الولاء، بينما تخشى أوروبا أن تتحول الضغوط الأمريكية إلى انسحاب تدريجي يضعف الردع في مواجهة روسيا. لذا فإن قمة أنقرة ستختبر قدرة الطرفين على إدارة مرحلة انتقالية، أوروبا مطالبة ببناء قدرة عسكرية أكبر، بينما يبقى استمرار المظلة الأمريكية عاملا حاسما لأمن القارة ووحدة الحلف. وفي السياق، نقرأ في نيويورك تايمز الأمريكية مقالا لستيفن إيرلانجر ولارا جاكس عن أن قمة الناتو في أنقرة تعكس انتقال الحلف إلى مرحلة جديدة، حيث تسعى أوروبا للتكيف مع تقلص الالتزام الأمريكي بالدفاع التقليدي عنها. وقال إن دول الحلف تتجه إلى بناء نموذج الناتو 3 الذي يمنح أوروبا دورا عسكريا أكبر في وقت تخفض فيه واشنطن قواتها وقدراتها في القارة لإعادة توجيه الموارد نحو الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادي لمواجهة الصين. وأوضح أن التحول لا يتعلق بالإنفاق فقط بل بقدرة أوروبا على بناء منظومة دفاع مستقلة تشمل الأسلحة بعيدة المدى والدفاعات الجوية والأقمار الصناعية والاستخبارات، مع استمرار الحاجة إلى المظلة النووية والقيادة الأمريكية داخل الحلف. وخلص إلى أن الناتو يتوجه نحو توازن جديد تكون فيه أوروبا أكثر اعتمادا على نفسها، لكن النجاح يبقى مرتبطا بسرعة بناء القدرات الأوروبية والحفاظ على التزام أمريكي كاف لمنع إضعاف الردع في مواجهة روسيا. ختاما إلى وول ستريت جورنال الأمريكية التي رأت أن طهران تسعى إلى تحويل مضيق هرمز من ممر دولي مفتوح إلى منطقة تخضع لشروطها ورسومها، مع منح حلفائها مثل بكين معاملة تفضيلية في عبور الممر الحيوي للطاقة. وتناولت الصحيفة في تصريحات للسفير الإيراني في بكين حول فرض بلاده رسوم خدمات على السفن العابرة للمضيق، مع منح الصين ودولا صديقة أخرى اعتبارات خاصة، وقالت إن الأمر يتناقض تماما مع مبدأ العبور الحر أو المضيق المفتوح الذي أشاد به الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس باعتباره الإنجاز الأبرز لاتفاقهما. الصحيفة لفتت إلى أن قراءة مذكرة التفاهم بعناية يتضح أنها تلزم إيران بعدم فرض رسوم لمدة 60 يوما فقط، وتمنحها في الوقت ذاته الصلاحية لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق بالتنسيق والحوار مع سلطنة عمان. واعتبرت في الختام أن استمرار تهديدات طهران قد يدفع دول الخليج وشركات الشحن إلى تقديم تنازلات لضمان استمرار المرور الآمن، كما أنها قد تمنح خصوم واشنطن نفوذا أكبر على أمن الطاقة العالمية.
4: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد شن سلسلة ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، وانفجارات عنيفة تهز بندر عباس ومحيط جزيرة قشم. ترامب يقول إنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا ويدرس بيعها مقاتلات F-35، ونتنياهو يعتبر أن بيع تركيا هذه الطائرات من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية، ومصادر دبلوماسية تؤكد للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي تمسكه بالتفاوض في واشنطن، وتل أبيب تعلن عن جولة مفاوضات سادسة مع بيروت في روما. 6 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية استهدفت نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، وأوتشا تقول إن السكان يتعرضون للنزوح في المناطق المحاذية للخط الأصفر.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن سلسلة من الضربات التي وصفتها بالقوية ضد إيران، وقالت القيادة إن هدف الضربات هو فرض تكاليف باهظة رداً على استهداف ومهاجمة سفن تجارية يعمل على متنها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي، حسب تعبير بيان القيادة الوسطى. البيان أكد أن هذه الضربات تأتي رداً على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار حسب القيادة الوسطى الأمريكية. من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبي وغربي البلاد. أفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في منطقة مطار بندر عباس جنوبي إيران، وظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة دخان من المنطقة. ومن جهته، نقل موقع أكسيس عن مسؤول أمريكي أن أهداف الضربات على إيران شملت أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو ومواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت وموانئ. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابلها بعواقب. وأضاف المسؤول أن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. وحملت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات ما وصفته بخرق مذكرة إسلام أباد بشأن إنهاء الحرب، مؤكدة أن طهران ستتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي. وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي في لقاء مع التلفزيون الإيراني إن واشنطن هي من سيفشل المفاوضات مع طهران في نهاية المطاف، وأنها تسعى لترسيخ مرور السفن عبر ممر سلطنة عمان ببغية تمرير مدمراتها لاحقا، حسب تعبيره.
1: شعبنا لن يرضى إلا بمعاقبة ترامب ونتنياهو بشدة. يجب أن نسحب الخسائر التي تكبدناها مؤخراً من داخل حلق ترامب، وهذا ينطبق على نتنياهو كمجرم دولي. أطلب من الأصدقاء الانتظار قليلاً. أمريكا هي من سيدمر المباحثات، لن يسمح لنا بالوصول إلى نتيجة. الثورة التي نشهدها حالياً ليست عملاً عسكرياً صرفاً، بل هي متعددة الجوانب وتضمن معاقبة هذين المجرمين.
0: في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. وأضاف بازشكيان بعد وصوله إلى مدينة النجف العراقية أن إيران نفذت التزاماتها بمذكرة التفاهم بحسن نية ومسؤولية، مضيفا أن التجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السفن التجارية التي تسلك طرقا دون تنسيق مع إيران أو تتلاعب بأجهزة تتبع السفن تواجه مخاطر وتعرقل جهود إيران لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز. وأشار بقائي إلى أن طهران تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لإدارة مضيق هرمز، داعيا دول المنطقة وشركات الشحن إلى الامتناع عن أي إجراءات تتعارض مع مذكرة التفاهم. هذا واستدعت الخارجية القطرية نائب سفير إيران لدى الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية الركيات. وقالت الخارجية القطرية إن الدوحة تدين وتستنكر بشدة استهداف الناقلة في أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن الاعتداء يمثل مساسا بأمن الملاحة الدولية. وأضافت أن مذكرة الاحتجاج تضمنت رفض قطر القاطع لهذا الاعتداء، وطالبت إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة أو تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون الدولي لحماية مصالحها. هذا وأدانت وزارة الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلة سعودية في أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة رفضها الاعتداءات التي تستهدف أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية بوصفها انتهاكا للقانون والأعراف الدولية. وحملت الخارجية السعودية في بيان إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها. انطلقت في أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي مستهلة فعاليتها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج الدفاعي العابر للأطلسي. ودعا الأمين العام للناتو مارك روتا إلى ثورة في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى ضرورة تحمل الحكومات والشركات مزيدا من المخاطر.
2: تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى ثورة في الصناعات الدفاعية. يجب أن يتحول هدير الآلات إلى هدير مدون. يجب أن تكون الحكومات الممثلة هنا والشركات على كامل الاستعداد للتعاون معا في خطط طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات وتحمل المزيد من المخاطر من أجل ذلك. الطلب على هذا الإنتاج موجود وأنتم تعلمون ذلك.
0: هذا والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة على هامش اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي. ترامب أكد خلال اللقاء على متانة العلاقة مع تركيا، في حين أشار أردوغان أنه على ثقة بصدور قرار يسمح بتسليم بلاده 5 طائرات من طراز F-35.
3: بخلاف بقية زعماء الحلف، حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال خاص من الرئيس أردوغان، فالعلاقة بين الرجلين توصف بالوطيدة. وصل ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى له كرئيس للولايات المتحدة. مرحبا أشكار. يشارك في أعمال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وهي مشاركة من أجل تركيا لا من أجل أعمال القمة كما قال. فثمت خلافات كثيرة تجمع إدارته مع بقية الدول الأعضاء المنضوية تحت مظلة الناتو. لقاء ثنائي جمع الرئيسين، فرغم العلاقات الجيدة بينهما ثمت الكثير من القضايا الخلافية بين البلدين. برنامج طائرات F-35 وعقوبات كاتسا ومحركات طائرات قائن التركية، كلها مسائل كانت محل المحادثات. ترامب وعد برفع العقوبات المفروضة على تركيا.
4: أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنرفع العقوبات. لا أريد له أن يضيع وقته في الإجابة على هذا السؤال، لأننا نعمل عن كثب مع ماركو روبيو، الرجل معروف جدا ووزير خارجية رائع، ومع سكوت بيسنت ومع بيت ومع الجميع. سنرفع العقوبات، لقد حان الوقت للقيام بذلك. الأمر في غاية البساطة.
3: الرئيس التركي قال إن لديه ثقة بصدور قرار يسمح بتسليم بلاده 5 طائرات من طراز F-35. هو وعد قديم مقطوع له، إضافة إلى أمله أن تكون الهدية الأمريكية لبلاده محركات لطائرات قائن الحربية.
5: كنت قد ناقشت هذا الأمر سابقا مع صديقي العزيز ترامب فيما يتعلق بطائرة قائن ومحركاتها. التقينا مجددا مع صديقي العزيز على هامش قمة القادة، وسنتناول هذا الموضوع خلال لقائنا، وأعتقد أنه سيكرر هنا أيضا البشارة التي سبق أن زفها إلينا بشأنه. سنقوم على الأرجح بتوجيه الشكر له خلال القمة.
3: تعقد قمة الأطلسي في أنقرة على وقع توترات جيوسياسية، فالحرب الروسية الأوكرانية متواصلة، والخلافات بين واشنطن وبقية الدول الأعضاء بشأن تقاسم الأعباء مستمرة. يضاف إليها هذا العام تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قضايا شائكة تضع الحلف من جديد أمام تحديات كبيرة.
6: بين تردد الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات الناتو بتزويد كييف بالأسلحة، يستمر الخلاف داخل المنظمة. يدرك الحلف تماما تباين المواقف بين أعضائه بشأن العديد من المسائل، لكن القمة تحمل أهمية كبيرة لتقريب وجهات النظر في وقت يحذر فيه الأمين العام من زيادة خطر روسيا، العدو التاريخي لحلف شمال الأطلسي. عدنان جان، التلفزيون العربي، أنقرة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لCNN إن بيع واشنطن مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. بدوره أعرب مصدر أمني إسرائيلي لموقع ولا عن خشيته من فقدان إسرائيل التفوق العسكري ومن تغير قواعد اللعبة إذا ما حصلت تركيا على طائرات F-35. وقال المصدر نفسه إنه يجب إدراك خطورة امتلاك تركيا لمثل هذا النوع من الطائرات، لكنه تحدث أيضا عن إدخال إسرائيل تعديلات على قدرات طائرات F-35 التي تمتلكها، من بينها قدرتها على حمل 6 قنابل. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المفاوضات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما، مؤكداً أن السلام مع لبنان يجب أن يكون مستنداً إلى الأمن حسب قوله.
7: قبل أقل من أسبوعين، إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري تاريخي. الأسبوع المقبل ستستأنف المفاوضات

0: جديدة عبر طرح قرار أحادي للالتفاف على الضغوط الأمريكية التي باتت تخضع لها حكومة نتنياهو خلال الأيام الأخيرة. دفع الجانب الإسرائيلي نحو تغيير مكان المحادثات المباشرة من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما. في بيروت حرك هذا المستجد الركود الذي طبع المشهد السياسي، إذ برزت معارضة شديدة لهذا التوجه، وأكدت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي رفض بيروت نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإبلاغ الجانب الأمريكي بالتمسك بإبقائها في واشنطن. مصادر التلفزيون العربي شددت على أن عملاً يجري الآن مع الجانب الأمريكي للشروع في الانسحاب من المناطق التجريبية وتنفيذ الاتفاق المبرم الأسبوع المقبل.
1: عائلات تهجر.
0: أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فقد جدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. في السياق نفسه شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على عدم قبوله تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن بلاده، معتبرا أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأرض اللبنانية. أما حزب الله فقد وجه انتقادات لاذعة للتوجه الحكومي اللبناني، وقال النائب حسين جشي إن الحزب يفضل مفاوضات غير مباشرة.
2: في عنا مفاوضات غير مباشرة أثبتت نجاعتها بال93 الدولة اللي فاوضت، أثبتت نجاعتها بال96 والدولة اللي فاوضت، أثبت نجاعتها بال2006 والدولة اللي فاوضت.
0: من جانبه انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصيغة الحالية للاتفاق الإطاري، معتبرا أنها لا تحقق الغاية المرجوة منها.
3: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، أملته إسرائيل وأمريكا ليست القوة الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة.
0: وعلى الرغم من عدم تعليق إدارة ترامب التي احتضنت جميع جولات الحوار السابقة على تصريحات الوزير الإسرائيلي، إلا أن إيطاليا المعنية الأول بها أكدت على لسان نائب رئيس وزرائها ووزير الخارجية أنها ترحب بإقامة المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما، بيد أن متحدثا باسم الخارجية الإيطالية صرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المباحثات ستجري ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع وفق قوله.
4: هذا وبدأت الحياة تعود إلى مدينة صور جنوبي لبنان مع عودة معظم أهالي المدينة الذين نزحوا منها بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت واقع الحياة في المدينة.
5: بالأمس القريب كانت هذه البنايات عامرة بالحياة، عائلات ومتاجر وإذاعة محلية. بين جدرانها أمن أهلها، عاشوا حاضرهم ورسموا مستقبلهم. لم يبق من ذلك سوى ذكريات يستخرجون ما يستطيعون العثور عليه. على تلك البقايا تبرد ما في القلب من لوعة.
6: سير في أهر بقلبنا كتير مأهورين أكيد، يعني الواحد غراد العمر لأختي كلهم غراد بيت كامل مكمل كله يروح هيك بيتضايق الواحد بتعز عليه.
5: يتكرر المشهد ذاته في أكثر من موقع داخل مدينة صور. هنا صمود يتجلى مع كل منزل يرمم أو متجر يسعى صاحبه لفتح أبوابه. كما بدأت البلدية ومجلس الجنوب عملية رفع الأنقاض واستعادة الخدمات الرئيسية في الأحياء المتضررة رغم التحديات الكبيرة.
7: الشوارع كلها صارت مفتوحة، عم تم إصلاح الأعطال الكهرباء والمياه، طبعا مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع البلدية كافة التسهيلات عم نأمنها لهيد مستلزمات العودة. بالأخير المواطن بده يرجع بده يكون في عنده كهرباء ومياه.

0: شاطئ المدينة أيضا بدأ يستقبل المصطافين. التجهيزات تسير على قدم وساق. هنا يلقي الناس بعض همومهم إلى البحر فتغيب بين أمواجه، وعلى مد بصرهم تقع بلدة البياضة، قطعة من أرض الوطن لا يزال المحتل يعيث فيها خرابا.
1: وسط النزوح منحاول نلاقي بصيص نور، هيك يعني خرم إبري بس لنموه أو نعمل أداب نتأقلم شوي مع النزوح. مهم نروح شوي عن حالنا لأنه اللي عشناه مش أبدا ما كان سهل.
0: وفق التقديرات المحلية تعرضت المدينة لأعنف موجة غارات خلال الحرب الأخيرة، أدت إلى انهيار 27 مبنى كلية وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية.
2: تنفض مدينة صور غبار الحرب عن شوارعها، ورغم عودة معظم السكان إلا أنها تظل حاضنة لعدد كبير من نازحي بلدات الجنوب، والتي لا يزال شبح العدوان والاحتلال يخيم عليها. من مدينة صور، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
3: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غربية مدينة غزة، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارات لقوات الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. وأضاف الهلال الأحمر أن الاستهداف الأول وقع قرب ملعب برشلونة، في حين وقع الاستهداف الثاني في منطقة تل الهوى بالقرب من مبنى المحافظة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حماس من خلال طرحها تسليم الإدارة المدنية إلى حكومة تكنوقراط تحاول الالتفاف على مطلب نزع سلاحها، معتبراً أن الحركة تسعى إلى تكرار نموذج حزب الله عبر الاحتفاظ بقدراتها العسكرية.
4: حماس في غزة تريد تقليد نموذج حزب الله. خدعة حماس الأخيرة بسيطة جدا، هي تقول إنها ستخلي المكان لحكومة التكنوقراط فقط لكي تتهرب من نزع السلاح. إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الرئيس ترامب كما هي، وفي صلبها نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى.
3: تجمع العشرات أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت للمطالبة بتحرك عاجل من وزارة الخارجية البريطانية من أجل إنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفية. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تندد بسياسات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، مطالبين بالإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما نددوا بسياسات الحكومة البريطانية التي تستمر في دعم وتسليح إسرائيل. يأتي ذلك بعد ورود تقارير تفيد بتدهور كبير للحالة الصحية للدكتور أبو صفية داخل السجون الإسرائيلية.
5: لقد دعونا إلى هذا الاحتجاج استجابة للتقارير الواردة من المحامين الذين يمثلون الدكتور حسام أبو صفية، والتي تفيد بأنه في خطر وشيك نتيجة استمرار احتجازه في الحبس الانفرادي ورفض إسرائيل السماح له بالحصول على الرعاية الطبية والدعم اللذين يحتاج إليهما بشكل عاجل. لذلك خرجنا اليوم ونحن نقف خارج داونينغ ستريت ندعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ذات معنى للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الدكتور أبو صفية، وكذلك عن جميع الفلسطينيين الآخرين الذين تحتجزهم إسرائيل ظلما.
3: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس مدنا وبلدات شملت نابلس وجنين والخليل وبيت لحم ورام الله، ونفذت عمليات تفتيش واعتقالات طاولت عددا من الفلسطينيين، منهم نازحون من مخيم جنين وعشرات في بلدة مادما جنوبية نابلس. بينما هاجم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبة شرق رام الله من دون تسجيل إصابات، وهدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبة غربي رام الله. وفي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لمواطن فلسطيني يؤوي 9 أفراد، كما ردمت بئر مياه في قرية الديرات شرق مسافر يطا جنوب الخليل. وفي المنطقة نفسها هدمت القوات الإسرائيلية خيمة سكنية لمواطن فلسطيني كانت تؤوي 5 أفراد أقيمت بديلا عن منزل العائلة الذي هدمه الاحتلال قبل نحو شهر. كما شرعت الآليات الإسرائيلية في هدم منزل فلسطيني آخر يؤوي 5 أفراد. وفجر جيش الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الوطني بمدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان جيش الاحتلال قد اقتحم منزل شاب معتقل وجلب أهله للتحقيق معهم واحتجزهم في شقة قريبة قبل تفجيرها. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إنه تم تسجيل 15 إصابة معظمها بالاختناق بالغاز.
6: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية التي تقع في عمارة تعود لعائلة الزاغا هنا في محيط المستشفى الوطني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أدى التفجير الذي أقدم عليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اندلاع حريق امتد إلى هذه العمارة السكنية. مواجهات اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال لهذه المنطقة وإغلاق محيط هذا المنزل يعود لعائلة المعتقل حاتم الزاغة. وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي فإنه تم تسجيل نحو 15 إصابة معظمها بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا خلال عملية الاقتحام. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي خلال هذه المواجهات التي اندلعت في هذا المكان نتيجة تفجير هذا المنزل. فادي الزاغة وهو أحد أصحاب هذا المنزل الذي حصل معكم عملية تفجير، ما هي حجة الاحتلال في ذلك؟
7: لا نعلم ما هي حجة الاحتلال. تفاجأنا في تمام الساعة 5:30 فجرا باقتحام العمارة من قبل عدد كبير من عناصر جنود الاحتلال، قاموا بخلع الأبواب الرئيسية والتوجه إلى مداخل الشقق السكنية وطلبوا منا إخلاء المنازل والمكوث في إحدى المنازل لإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل العمارة.
6: تضرر كبير في المحيط.
7: الحمد لله رب العالمين. الكاميرا تتكلم ما هو حجم الضرر الموجود وحجم الدمار الهائل الذي حصل نتيجة التفجير الهائل الذي حصل.
6: الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ربنا يعوضكم. إذن هذا الاقتحام لم يكن فقط لمدينة نابلس، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات مداهمة في ذات المدينة وكذلك أيضا في قرية مدمة جنوب محافظة نابلس. عشرات المعتقلين والمحتجزين الذين أقدم جيش الاحتلال في مدمة على عمليات اعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم في عمليات تجريف وقلع لأشجار الزيتون في محيط طريق التفافي يعبر من قرية مدمة. نابلس كانت تتصدر هذا المشهد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحام، تفجير هذا المنزل والإصابات التي سجلت في المدينة وفي محيطها. فضل عصا، التلفزيون العربي، نابلس.
3: في أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءات في العاصمة دمشق في خطوة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية.
8: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، تعزيز الشراكة السياسية ودعم التعافي الاقتصادي ورسم مستقبل العلاقات الثنائية، هذه العناوين تصدرت أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي، شدد الرئيس أحمد الشرع على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر.
9: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاما دوليا بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات المنهجة لتقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
10: Merci monsieur le président.
8: من جانبه أكد الرئيس ماكرو أن فرنسا تدين أي انتهاك لسيادة سوريا.
5: ندين التوغلات الإسرائيلية كما ندين كل انتهاك للسيادة السورية، ونعتبر أنه حتى لأمن إسرائيل الخاص ليس لديها مصلحة في انتهاك سيادة جيرانها، لديها مصلحة في النقاش وبناء مسار أمني بالشراكة حيث تضمن كل جهة الأمن في بلدها.
8: لكن السياسة ليست وحدها ما تناولته الزيارة، حيث جرى أيضاً بحث ملفات داخلية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية تؤسس جميعها لمرحلة جديدة في الشراكة السورية الفرنسية.
10: أبرزهم شركة سيماس جيم اللي وسعت استثماراتها كمان للطيران المدني، وصار استثماراتها من 200 إلى 400 مليون يورو. شركة إيربوس كمان اللي بدهم يبيعوا كمان أكثر من 8 طائرات لشركة الطيران السورية. شركة نوفا بوكومب اللي هي مختصة كمان بمعالجة النياسرف الصحي.
8: السوريون يحتوهم الأمل بأن تدفع زيارة الرئيس الفرنسي دولا أخرى ما زالت تتردد في ولوج السوق السورية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الاستقرار في البلاد. هي زيارة تحمل ثقلاً سياسياً أوروبياً يتجاوز البروتوكول، وتؤشر إلى تسارع عودة سوريا إلى المجتمع الدولي على أمل أن تنعكس الاتفاقات الاقتصادية إيجابياً على حياة السوريين. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
3: والآن إلى برنامج مسبار.
11: أهلا بكم، أنا نضال حمدي، وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف، وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. هكذا حضر مجتبى تشيع والده، ونتنياهو يصب القهوة في السويداء، ورونالدو الأكثر شعبية في العالم. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

شخصت الأنظار إلى تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قضى في قصف أمريكي إسرائيلي في اليوم الأول من الحرب في محاولة لقراءة رسائل هذا التشييع السياسية وتسقط أي أخبار عن المرشد الجديد مجتبى خامنئي ابن علي خامنئي. وفي حين اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز التي تلقت دعوة من السلطات الإيرانية لتغطية التشييع أنه بينما يرثى أبو إيران تلوح ملامح طهران المتغيرة، متحدثة طبعا عن رصدها لتغييرات في طهران تعتمل تحت سطح، شكل غياب مجتبى خامنئي في كل هذه الأجواء عن جنازة والده السؤال الأكبر، لا سيما أن الثلاثة من أبنائه أدوا بالفعل الصلاة عليه، إلا أن مجسما للمرشد الجديد ظهر خلال التشييع وتنقلته حسابات عديدة في مقطع فيديو تحت تعليق جانب من مشاركة مجتبى خامنئي جونيور في جنازة خامنئي. فلنشاهد ثم لنا ما نقول حول هذا الفيديو الذي تلقفه الكثيرون بعشق وحب، طبعا في كره لخامنئي وعائلته. المنشور زائف فالفيديو ليس حقيقيا، وأبشر ناشريه والذين اعتمدوه للحديث عن صنمية وعبادة للصور أنه مجرد توليد بالذكاء الاصطناعي، وقد تم التلاعب بالمقطع بشكل واضح حيث بالإمكان ملاحظة تداخل أصابع من يحملون المجسم طبعا في الفيديو، وتشوه عدد من التعابير الهلامية في وجوه الحاضرين والحركة غير الطبيعية للأشخاص. عموما فريق مسبار في التلفزيون العربي لم يكتفي بهذه الملاحظة، فحللنا الفيديو باستخدام أداة هايف موديريشن الشهيرة للتحقق من صحة الأفلام والصور، وكانت النتيجة أنه مزور بنسبة 78.7%. وبالتالي كل الشيء الوحيد الصحيح في هذا الفيديو هو صورة مجتبى خامنئي، الباقي كله فبركة وفشوش في فشوش، ومع السلامة لمن ظنوا بأن مجتبى حضر بهذه الطريقة. صحيفة لوموند الفرنسية، لوموند بالفرنسية تعني العالم، فردت هي أيضا صفحة كاملة متحدثة عن تشييع المرشد السابق وغياب نجله المرشد الحالي، ونقلت عن السلطات الإيرانية توقعها أن يحضر 15 إلى 20 مليونا مراسم التشييع في طهران وحدها، وغصت صفحات إخبارية بمقاطع مصورة مهيبة عن التشييع، وفاتت في الحقيقة المراسم والصور انتباه وسائل الإعلام الرسمية ووكالات الأنباء الإيرانية المحلية، مثل أحد الفيديوهات التي انفردت به تلك الصفحات والتي صورت جويا المشهد وأرفقت الفيديو بتعليق من سطر واحد يقول: مشهد التاريخ لتشييع الشهيد الإمام علي خامنئي. انفرادات عجيبة مش نقول المفبركين، سنكتشف لاحقا. نشاهد.

الأحداث الميدانية صفحة عندها شعار حلو لكنها تفبرك. المنشور مضلل ودون سبب، حيث كان يكفي بمن تداولوها أن ينشروا مقاطع حقيقية وصحيحة وهي موجودة ومتوفرة، يعني بكياس، يعني بدل 6 خذ 9. بدلا طبعا من هذا الفيديو الذي تم تعديله رقميا كما أظهر فحصه بأدوات تحقق مختلفة، بل حتى العين المجرد الآن أصبحت تنتبه للفروق ما بين الأصلي والمزور. منصة هايف موديريشن على أي حال رجحت لنا أنه مزيف بنسبة 99.9%، يعني لم تترك لهم مجالا ليقولوا بأنه حقيقي. وهنا تنتهي رحلتنا مع هذا الفيديو التافه الذي وضع بدون سبب، وكان يكفي أن تحضر كثير من الفيديوهات الحقيقية لكي تفيد مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعي هذه الصفحات بدلا من الفبركة التافهة والسخيفة، وخاصة أنها بدون سبب وبدون معنى. رغم الضربات الإيرانية على دول الجوار والتي وصلت إلى البحر المتوسط إلى قبرص، إلا أن وفودا أجنبية وعربية حضرت في كل الأحوال عزاء المرشد علي خامنئي. هذا الحدث وكبته حسابات عربية على منصة إكس، فنشرت مقطعا مصورا مع خبر حصري يقول: وصول وزير الخارجية الإماراتية شيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له إلى طهران لتقديم الواجب. أنتوا سمحتوني صح، أنا قرأت ما كتبه هذا الحساب. قبل تبيان حقيقة الأمر، الحقيقة يجب أن ننبه كاتب المنشور إلى نقطتين. الأولى، كلمة الخارجية تكتب مع ألف عزيزي، مش الخرجية هذه. واعذروا حركتي لأنها جت بطبيعة لهم، خرجية ما تنفعش معها غير أنك تنزل تحت. ثانيا، ليس وزير الخرجية على أي حال، وزير خارجية الإمارات هو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وليس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي هو رئيس الدولة. على كل، سنشاهد الفيديو ثم نعود للتحدث عنه.

0: يبدو حقيقياً لكنه حقيقي ومضلل في نفس الوقت. الفيديو قديم يعود إلى 23 من شهر مايو من العام قبل الماضي 2024، أي منذ شهرين وسنتين وشهرين تقريباً. على أي حال، صور هذا الفيديو عندما قدم وفد إماراتي رسمي برئاسة وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان التعازي في طهران بوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث تحطم طائرة مروحية، كما تذكرون كانت تقلهما في شمال غرب البلاد في ذلك الحادث الغريب والذي هز الدنيا ولم يقعدها، وكان إعلانا عن بداية مسار متواصل ومتتال من الأحداث الغريبة في إيران. إلى سوريا، وفيديو نرى فيه سيء الذكر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو يستقبل ضيوفا في خيمة شعر ويصب لهم فناجين القهوة ويعزم عليهم وهو يقول تفضلوا، مش ناقص غير يقول لهم يلا صبوا هالقهوة وزيدوها الهيل، مع تعليق يقول بعدما حرمت القهوة على العشائر واستبدلت بالميرندا نتنياهو يتعاطف معهم ويجبرهم على العودة إلى شربها. قبل تفنيد الفيديو والمضمون، لمن لا يعرف خلفية الفيديو سأخبركم، صاحب المنشور يقصد بهذه القصة واقعة حدثت العام الماضي أي 2025 متعلقة بأحداث السويداء، تلك الأحداث السوداء حقيقة، حيث أعلنت عشائر عربية النفير العام بعد عمليات قتل تعرض لها البدو في المنطقة، وأعلنت حينها امتناعها عن شرب القهوة ودق النجر وهو موقف رمزي وعادة متأصلة لدى العشائر تعني الاحتجاج والتحذير. بالعودة إلى الفيديو إذن وخبريته، نشاهده بعدما وضعنا مضمون تحريم شرب القهوة في سياقه الصحيح، وإن كان تحريم شرب القهوة بصراحة موضوعا لا أستسيغه باعتباري مدمن كافيين من الدرجة الأولى.
1: أفسكت كافيه بشيطة أخي مع خبرين، أبل شيطة كافيه
2: جيدون تنزق لأخيرين جيدون.
0: مشاهدة هذا القاتل وهو يصب القهوة بصراحة للعرب أمر يعني يخليك تشتهي أن ترجع. على أي حال سامحوني، هذا منشور مضلل وزائف وصاحب نية للأسباب التالية. أولا، الفيديو عمره نحو 5 سنوات يعود إلى سياق مختلف في العام 2021. ثانيا، الفيديو هو عن زيارة قام بها نتنياهو إلى صحراء النقب وإلى قرى عربية فيها. ثالثا، زيارة تلك وصب القهوة أتت لغاية انتخابية محضة، إذ كان نتنياهو يحاول استمالة أولئك العرب للتصويت لصالحه في الانتخابات، موضوع لا نريد الحديث عنه حاليا. أما مناسبة استحضار السويداء اليوم في هذا المنشور المضلل فتأتي بعد تقرير أممي نقلته رويترز في أواخر الشهر المنصرم، تقول فيه إن سوريا لم تحرز أي تقدم في خطة إعادة دمج السويداء. وبصراحة يعني هذا موضوع مؤسف ومؤلم ومؤذن لوعينا العربي ولضمائرنا ولحبنا لسوريا وأهلها. من سوريا ننتقل طبعا إلى جرح غائر في قلب هذه الأمة، إلى شرق القارة الإفريقية وحرب أهلية شعواء تراق فيها دماء المدنيين الأبرياء والمسلحين أيضا على حد سواء. نحن إذن في السودان، وقصتنا التالية روجتها وبكثافة حسابات أجنبية وقد تناولت مقطعا مصورا لمسلحين مع نص يقول يردد مهاجمون الله أكبر أثناء ذبحهم للمسيحيين في السودان، عبارة مؤذية الحقيقة. ثم يضيف المنشور ترفض وسائل الإعلام الرئيسية تغطية حوادث العنف التي يرتكبها المسلمون ضد المسيحيين والجرائم التي يرتكبها السود ضد البيض بسبب ما يسمى بثقافة الوعي الاجتماعي. ثم يواصل المنشور قائلا هل يجب علينا الدفاع عن المسيحيين في العالم؟ ألف نعم باء لا. لا، وإيه المنشور يتحدث قال شنو عن الوعي الاجتماعي؟ عموما مثل هذه المواضيع بصراحة يعني تخلي جسمي قشعر من نفوري من مثل هذه الأطروحات، والحمد لله أنها في مسبار، لذلك سنشاهد.
3: الله أكبر يا حمد الله، الله أكبر، الله أكبر يا حمد، الله أكبر والله، الله أكبر، الله أكبر والله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا حمد، قدام بس يا حمد، الله أكبر والله، الله أكبر، قدام عميرة، الله أكبر والله، الله أكبر، الله أكبر، أجاري ما جيت من الطريق.
0: عموما موضوع التكبير على القتل هذا أمر مخزن ومؤسف ولا أجد تعليقا عليه سوى إن شاء الله يوما ما نتذكر هذه الأيام ونقول إنها أصبحت من الماضي التعيس. على أي حال خبر زائف ليس صحيحاً على الإطلاق، كل ما ذكر في المنشور مفبرك، فقد أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثاً، يعني فيديو قديم لا علاقة له بجريمة طائفية كما صوره النص المرافق له في المنشور الذي قرأناه. المقطع يعود إلى 30 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2025 كما تبين صفحة دوتش فيلا الألمانية، وهو يوثق استيلاء عناصر ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر، أهم معاقل الجيش السوداني في ولاية شمال دارفور، والتي تقسم أيضا البلاد إلى قسمين. وقد وثقت وسائل إعلام دولية من بينها التلفزيون العربي هنا أيضا ارتكاب الدعم السريع لتلك الانتهاكات بحق عسكريين أسرى وأيضا مدنيين عندما استولت عناصر ميليشيا الدعم السريع على الفاشر، حيث مارسوا التعذيب والاستعباد الجنسي ونفذوا إعدامات ميدانية، وهو مع الأسف من العادة ومما يرتكب بشكل مضطرد في تلك المنطقة من الأرض العربية، وهو أيضا جرح آخر كما أشرت في بداية هذه القصة. إلى اليمن الآن، وفيديو روجته صفحات وحسابات مؤيدة للمنسي رحمة الله عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وأرفقته بخبر يقول: عاجل حضرموت، أبناء القطن تعلن النفير العام في هذه اللحظات ويعلنون الكفاح المسلحة وطرد القوات السعودية وقوات الطوارئ اليمنية ويطالبون بعودة القوات المسلحة الجنوبية. لنشاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء مديرية القطن منطقة العنين ديار الأحمد، نحن ثابتون هنا في أرضنا وفي مساوينا، ونرحب بقواتنا المسلحة الجنوبية.
5: يا عدوات الجنوب، يا عدوات الجنوب، يا عدوات الجنوب،
6: يا جنوب،
5: يا جنوب،
6: يا جنوب،
5: يا جنوب، يا جنوب، الروح
6: والجنب،
5: نزيك يا جنوب، الروح.
0: كم عددهم هذا؟ على أي حال المنشور مضلل وزائف، حيث أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثا، هذا منشور قديم منتشر على منصة إكس منذ الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، أي منذ ما يزيد عن 8 أشهر، وهو باختصار يوثق دعم مجموعة من أبناء مديرية قطن أو قطن بما أسموها عملية تحرير وادي وصحراء حضرموت، وذلك بهدف طرد قوات الحكومة المعترف بها دوليا من كبرى محافظات اليمن. العملية انتهت كما نعرف بطرد قوات المجلس الانتقالي من جميع المناطق التي كان يسيطر عليها، ثم حل المجلس الذي اختفى رئيسه فجأة وكأن الأرض انشقت وبلعت. على أي حال الخبر المفبرك استند بالطبع على الواقع المتأزم الذي لا تزال تشهده حضرموت، إذ تشهد بعض المناطق، مناطق وادي حضرموت تحديدا، بين الحين والآخر حوادث اغتيال تستهدف أفرادا في الأجهزة الأمنية والعسكرية وشخصيات اجتماعية، في ظل تحديات أمنية مستمرة تواجهها السلطات المحلية. ونرجو أيضا كما رجونا في كل ملف عربي فتحناه أن يكون إغلاقه قريبا نحو أمن واستقرار ودعة وسلام وفرحة نتمناها لكل أمتنا. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، بعد الفاصل نتابع في مسبار: لبنان إطار بلا اتفاق. نتحدث عن الاتفاق بعد الفاصل، انتظرونا.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من بعد العودة من الفاصل نبحر معكم آلاف الكيلومترات إلى بحر الشمال وفيديو حارق خارق رغم برودة الطقس هناك. فقد نشرت حسابات مقطعا مصورا مع تعليق طويل قالت فيه: هذا غزو سافر أمام أعيننا، مهاجر غير شرعي يعبر القناة الإنجليزية أو المانش من عندي أنا لأنه أنا فرنساوي الثقافة، على أي حال ويلوح بسكين ويرمي علمنا الإنجليزية في البحر ويعلن هذه نهاية إنجلترا. صلعت إنجلترا، إنجلترا بجرأة لا تضاهى، بينما يفرش حزب العمال بزعامة ستارمر السجادة الحمراء بالفنادق والمساعدات الاجتماعية دون أي ترحيل. يضيف هذا المنشور الغريب العجيب الذي يمهر اسمه في النهاية بيوكي، ويستمر المنشور الطويل بالكلام المباح لتختتم شهرزاد كما تشاهدون قصتها، أقصد منشورها، بعبارة: هذه ليست هجرة، It's invasion، إنها غزو، رحلوا كل واحد منهم. لنشاهد.
1: This is the end of England.
0: The end of England يا عنتر بن شداد. المنشور زائف، الفيديو الذي شاهدناه معدل رقميا واضح، يعني AI. وقد عثر فريق مسبار عبر البحث العكسي على النسخة الأصلية منه، نشرتها قناة جي بي نيوز البريطانية في شهر يونيو شهر 6 الماضي. نرى فيه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في زورق مطاطي صغير على عادتهم ما بين كالي ودوفر، وهم يلقون بوثائق أو أوراق في عرض البحر. القناة أرفقت المقطع بوصف يقول: حصري، رصد مهاجرون على متن قوارب صغيرة وهم يلقون جوازات سفر في القناة الإنجليزية أو المانش على حد عبارة الفرنسية. ولنشاهد الآن الفيديو الأصلي أو الحقيقي غير المفبرك، ثم سأعود لواصلة هذه القصة. فرحانين المساكين على أي حال. لمزيد من التأكد أخضع فريق مسبار في التلفزيون العربي هذا المقطع الذي نرى فيه الرجل يلوح بساطور وليس مقطع إلقائي الجوازات في البحر، أخضعناه للتحليل باستخدام أداة Detect Video AI، وقد أظهرت نتائج التحليل أن احتمالية كونه مولدا بالذكاء الاصطناعي مرتفعة، أي في 77%، بما يدعم نتائج الفحص البصري للمقطع كما أشرت منذ قليل. والحقيقة أن له أصلا، فالشخص نفسه هو إلقاء الأوراق حقيقي والبحر حقيقي، يعني 23% أصلي و 77% فبركة عندما رفع ذلك السيف كأنه عنترة. يا عنترة مكانك مش هنا، هناك. من عنترة الذي يسبح في خليج المانش إلى قصة سمك يسبح في صحراء السعودية، يبدو أنه أحفاد عنتر. على أي حال، من البحر إلى الصحراء ومقطع مصور روجته صفحات إخبارية خارج أي سياق الحقيقة، مع خبر يقول: مقطع فيديو يثير الذهول من السعودية وسط صحراء قاحلة حيث لا ماء ولا حياة، يتدفق فجأة نهر غامض يعج بآلاف الأسماك الحية. ما سر هذا النهر؟ وكيف وصلت الأسماك إلى هذا المكان المستحيل؟ لنشاهد.

ما كل هذا الحزن؟ ما سر هذا السمك؟ غريب الموضوع. الخبر أو بالأصح المنشور مضلل. الفيديو ليس من المملكة العربية السعودية وليس حديثا. هذا فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2022، وهو يزعم تدفق مياه من مزارع سمكية في منطقة جافة اسمها صالح بات في إقليم السند هناك في باكستان. ما نؤكده أن سيولا جارفة في صيف وخريف ذلك العام تسببت في فيضان قنوات ري ومزارع أسماك وتدفق المياه في مناطق صحراوية بالفعل منخفضة، وقد حملت معها في ذلك الوقت مخزونا من الأسماك التي تزن مئات الأطنان. وهذا كل ما في القصة، لا موسيقى حزينة ولا أسماك طلعت من الصحراء ولا أي شيء. فخلونا فرحانين ولا تحزنون معكم بهذه القصة. السابق كنت أميل شوية إلى ميسي باعتبار أني برشلوناوي، لكن بصراحة ما الحب إلا للحبيب الأول، رجعت العشق لكريستيانو المجتهد الذي يحافظ على صحته. عموما نصل إلى أخبار المونديال وبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وقصة خزعبلية الحقيقة تداولها عشاق الدون بكثافة حتى من قبل خسارة البرتغال أمام إسبانيا بذلك الهدف الذي أزعجني بشكل كبير، الهدف الوحيد في الدقيقة 91 وخروج البرتغال من كأس العالم، حيث نشروا مقطعا مصورا مع نص يقول العالم أجمع يعشق كريستيانو إلا فئة خالف تعرف. شاهد.

تمنيت لو كان هذا الفيديو حقيقيا ولو كنت ربما حتى في قيادة هذه الجماهير المحتفية بكريستيانو، لكن الفيديو ليس حقيقيا مع الأسف. ما شاهدناه لا يظهر محبي ومشجعي كريستيانو رونالدو ولا علاقة للجماهير المحتفلة التي تبعناها بكأس العالم حتى من قريب أو من بعيد. هذا الفيديو يعود إلى 25 من شهر مايو الماضي، شهر 5 يعني قبل انطلاق كأس العالم، وهو يوثق المشاهد الاحتفالية التي شهدتها الساحة الرئيسية في البلدة القديمة بمدينة كراكوف البولندية بعد ما احتشد أكثر من 50,000 مشجع للاحتفال بصعود ناديهم ويسلا كراكوف إلى دوري الدرجة الأولى البولندي، وقد حول المشجعون الساحة التاريخية إلى بحر من اللونين الأحمر والأبيض رافعين أعلام النادي بكل هذا الفخر بصراحة، وهنيئا لهم. وتمنيت لو يحدث الأمر مع النادي الذي أشجعه، لن أخبركم به. نصل الآن إلى فقرتنا قبل الأخيرة، الفقرة التي أحبها شخصيا، فقرة تصريحات متناقضة، وتأتينا هذه المرة من لبنان. فبعدما وصف الرئيس اللبناني الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل بأنه الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان سيادته كاملة وغير منقوصة، ثم سار رئيس وزرائه نواف سلام على النهج نفسه مؤكدا أن الاتفاق يستهدف تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة السكان إلى مناطقهم، كانت هذه الرؤية تلقى نقيضها في أوساط حزب الله وحلفائه. فقد أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفض الاتفاق واصفا إياه بأنه استسلام لإسرائيل، وقال إنه باطل ولاغ، واعتبر أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله مسا من السيادة اللبنانية. كذلك اعتبرت حركة أمل أن الصيغة المطروحة تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح الوطنية وتعرقل عودة النازحين إلى الجنوب، وهي انتهاك للسيادة اللبنانية. القراءة النقيضة للاتفاق لم تقتصر بالمناسبة على الداخل اللبناني، فبعد أيام من الإعلان عن الاتفاق وتحديدا بتاريخ 3 يوليو/7 الجاري، أصدرت منظمة العفو الدولية إلى جانب 5 منظمات حقوقية وإعلامية بيانا مشتركا حمل عنوان لبنان إسرائيل اتفاق إطاري يخون ضحايا جرائم الحرب في لبنان، إذ ينص البند 13 من الاتفاق على أن تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بوقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، وهو ما يمنع عمليا ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان من اللجوء إلى القضاء الدولي، بما قد يرسخ سياسة الإفلات من العقاب، وهي نقطة مهمة في القراءة النقدية لهذا الاتفاق. في المقابل لا يبدو أن الاتفاق يلزم إسرائيل بوقف أي مبادرات في المحافل الدولية ضد حزب الله، هو بينما تؤكد الحكومة اللبنانية أن الاتفاق يمثل خطوة نحو استعادة السيادة وضمان عودة السكان، يرى بيان منظمة العفو الدولية أن الاتفاق لا يضمن حق المدنيين في العودة إلى منازلهم، وإنما يربط عودتهم بشروط أمنية إسرائيلية تتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة، وهو ما قالت المنظمات إنه يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على السماح للناس بالعودة بمجرد انتهاء الأعمال العدائية أو زوال أسباب تهجيرهم. بين هاتين الروايتين تبقى الأسلحة مطروحة أو الأسئلة مطروحة، وإن كان لساني استعمل كلمة أسلحة لأننا نتوقع أن الأسلحة بالفعل هي المطروحة، وتبقى الأسئلة في الحقيقة مطروحة حول ما إذا كانت بنود الاتفاق ستقود بالفعل إلى استعادة السيادة وعودة الأهالي وتحقيق العدالة، أم أنها ستكون على العكس من ذلك تماما، وربما لساني استعمل الكلمة المناسبة ولا أتمنى ذلك. هذا الخبر مع الأسف ليس فبركة. نصل إلى ختام حلقتنا مع فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهي عبارة عن قصة عن جرحنا النازف في أراضينا العربية المحتلة، تحديدا هذه المرة في قطاع غزة المنكوب. في تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 3 يوليو الجاري، كشف أن أكثر من 9,300 حالة إصابة بجدر الماء سجلت خلال أسبوعين فقط داخل أكثر من 130 مرفقا صحيا في قطاع غزة، عدا عن الحالات التي ربما لم تسجل، فيما تتركز أكثر من نصف هذه الإصابات في مدينة خان يونس تحديدا. يربط التقرير هذا الانتشار السريع بتدهور الظروف البيئية والاكتظاظ الشديد داخل مراكز النزوح وضعف خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى حرارة الصيف التي تزيد من فرص انتشار الأمراض. لكن المرض ليس الخطر الوحيد الذي يحيط
بأهلنا في غزة. التقرير نفسه يحذر من أن مستشفى الشفاء أحد أكبر المستشفيات في القطاع يعاني نقصا حادا في مادة بيكربونات الصوديوم اللازمة لعمليات غسيل الكلى، وهو نقص أدى إلى تقليص القدرة العلاجية لنحو 240 مريضا بالفشل الكلوي. وإذا كانت الأمراض تلاحق سكان غزة داخل الخيام، فإن الحصول على الماء بات معركة يومية أخرى. ففي مشاهد متداولة خلال الأيام الأخيرة يصطف الفلسطينيون في طوابير طويلة حاملين أوعية المياه إلى درجات حرارة تتخطى 40 درجة وسط نقص شديد في مياه الشرب، في صورة تلخص كيف تحولت أبسط احتياجات الحياة إلى رحلة شاقة لا تنتهي. وهذا ليس كل ما في القصة، لكننا حاولنا أن ننقل جانبا من هذه المعاناة كما ننقله يوميا في نشرات الأخبار وفي باقي برامجنا التي لم ولن تنسى الجرح الغائر الحقيقي والأكبر في خاصرة جغرافيا العرب فلسطين. على أي حال، بهذه الحقيقة المرة نختم حلقتنا من مصبار على أمل أن تلقى الإضاءات على هذه الحقائق المرة أذانا صاغية. تقونا يوم الخميس المقبل لمزيد من الإضاءات على الحقائق والفبركات والتي نعد أصحابها كما كنا دوما أننا لهم بالمصبر. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد شن سلسلة ضربات ضد أهداف إيرانية رداً على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، وانفجارات عنيفة تهز بندر عباس ومحيط جزيرة قشم. غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب اللبناني. الرئيس عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية، وإسرائيل تعلن عن جولة مفاوضات سادسة مع لبنان في روما. ترامب يقول إنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا ويدرس بيعها مقاتلات F-35، ونتنياهو يعتبر أن بيع تركيا هذه الطائرات من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. 6 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية استهدفت نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، وأوتشا تقول إن السكان يتعرضون للنزوح في المناطق المحاذية للخط الأصفر.

أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن سلسلة من الضربات التي وصفتها بالقوية ضد إيران، وقالت القيادة إن هدف الضربات هو فرض تكاليف باهظة ردا على استهداف ومهاجمة سفن تجارية يعمل على متنها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي حسب تعبير بيان القيادة الوسطى. البيان أكد أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار حسب القيادة الوسطى الأمريكية. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبي وغربي البلاد. أفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في منطقة مطار بندر عباس جنوبي إيران. وسائل إعلام إيرانية أكدت إصابة عدة أشخاص بشظايا ناجمة عن مقذوفات في رصيف تجاري بسيرك جنوبي البلاد. وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة دخان في المنطقة. ومن جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن أهداف الضربات على إيران شملت أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو ومواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت وموانئ. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابلها بعواقب. وأضاف المسؤول أن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. في المقابل نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. وحملت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات ما وصفته بخرق مذكرة إسلام أباد بشأن إنهاء الحرب، مؤكدة أن طهران ستتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي.